أقوى الأقمشة الموجودة، وهي بقايا أقمشة الخيام. وقد أحب العمال هذا البنطلونات وانهالت الطلبات على شتراوس، ولكي يغطيها اضطر إلى هذه الأقمشة المتينة من مدينة نيم الفرنسية. وأوائل بنطلونات الجينز الزرقاء لم تكن دائما زرقاء، فحتى عام 1886 ميلادي كانت بنية اللون أيضا، ولم يكن لها البراشيم أو مسامير المعدنية. ويرجع الفضل فيها إلى عامل مناجم دائما الشرود اسمه الكالي، واعتاد أن يصنع الأدوات التي يستعملها في جيوب بنطلونه حتى تتمزق وتتضايق خياطة من تكرار إصلاحها له، فأخذها إلى حداد. وعلى سبيل الدعابة طلب منه أن يدق براشيم في أركان الجيب، فعملت هذه البراشيم على تقوية الجيب لدرجة أن شتراوس وضعها بعد ذلك في البنطلونات التي ينتجها. أحمر الشفاه. الزينة عند النساء وأدوات الزينة اخترعت واستعملت منذ آلاف السنين، فمن هن أول من وضع أحمر الشفاه والخدود؟ لا شك عزيزي المستمع أن المصريون القدماء، وخصوصا في عهد كيلوباترا، وكانوا يستخرجون اللون الأحمر من بعض نباتات النيل، وأفضلها كان من الحيوانات البحرية والمرجانية في البحر الأحمر. كيلوباترا والمصريون اهتموا بتلوين الجلد حول العينين، اللون الأخضر تحت العين والأسود فوق العين وعلى الرموش، وكانوا يستعملون الحنة في صبغ الأيدي والأظافر. كيف يستثمر الشاب وقته؟ إذا كان وقت الفراغ كما يعرفه بعض المهتمين هو الوقت الحر الذي لا يرتبط بضرورة أداء واجب معين، والذي يتحرر فيه الإنسان من التزامات وضرورات الحياة، وتكون له حرية قضائه كيفما يريد ويرغب. فإن ذلك يشمل بالنسبة للطلبة والشبان فترات العطل الصيفية والشتوية والأسبوعية والإجازات والأوقات الخارجة عن الدوام الرسمي، بالإضافة إلى ما يوفره عصر الآلة والتقنيات الحديثة من أوقات الفراغ. هذه بعض المقترحات عزيزي المستمع التي نضعها بين يدي شباننا وشاباتنا في بعض وسائل استثمار أوقات الفراغ، نأمل أن يجدوا فيها عونا على تلك الساعات التي تسمى بالخالية. واحد، القراءة. مهما قيل في أن أهمية الكتاب قد تراجعت خلال العقدين الماضيين في قبال المنافسات الأخرى كالمذياع والتلفاز والصحف والحاسوب وشبكة المعلومات، إلا أن الكتاب ما زال وسيبقى محتفظا بقيمته للأسباب التالية. واحد، اعتماد تلك المنافسات عليه. فالكثير من البرامج الناجحة والمواد التحقيقية إنما تستمد معلوماتها من الكتب ذاتها. اثنان، القدرة على التحكم بالكتاب وانتقاء واستعارة واستنساخا، حيث يمكن لذوق القارئ وميله وحاجته أن تتحكم في نوع الكتاب المطلوب وفي أي وقت وأي مكان وبأية كيفية. ثلاثة، الرجوع إلى الكتاب لغرض الكتابة، فما دام هناك بحوث ودراسات فالمصادر والمراجع لا تسقط يوما ما، حتى أننا نلاحظ أن العديد من الأقراص الليزرية هي في واقعها كتب مؤرشفة، ولما كانت للكتاب كل هذه القيمة وهذه الأهمية التي انحصرت تحديدا
في أوساط الطلبة والشبان لدرجة الانصراف عنها إلى غيرها. كان من حق الشاعر أن يقول: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد صاحبا إلا الكتابة. مستمعينا الكرام، فاصل ونستكمل معكم برنامجكم محطات، فابقوا معنا.

أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج محطات ونكمل معكم محطاتنا في هذا البرنامج. الرجل الذي نسى أنه ربح الملايين.

0: في واحدة من أغرب القصص اشترى رجل تذكرة يا نصيب ثم وضعها في درج مكتبه ونسي أمرها تماما، وبعد عدة أشهر اكتشف بالصدفة أن التذكرة هي الرابحة لجائزة ضخمة. المثير أن الجائزة كانت ستضيع منه لو تأخر أياما قليلة عن الموعد النهائي للمطالبة بها. وتظهر هذه القصة كيف يمكن لتفصيلة صغيرة نعتقد أنها غير مهمة أن تغير حياة إنسان كامل. ومحطتنا الأخرى تقول: البطريق الذي أصبح جنرالا. في إحدى القواعد العسكرية بالنرويج منح بطريق يعيش في حديقة حيوان رتبة شرفية عسكرية، ومع مرور السنوات تمت ترقيته عدة مرات حتى أصبح يحمل رتبة عالية بشكل رمزي، وتحول الأمر إلى تقليد لطيف يجذب الزوار ويذكر الناس بأن روح الدعابة يمكن أن تجد مكانا في داخل المؤسسات الرسمية. أيضا من محطاتنا مستمعين الكرام: لماذا نبحث عن الهاتف وهو في أيدينا؟ الكثير من الناس مروا بموقف طريف يبحث عن هاتفه في كل مكان بينما الهاتف موجود في يده أو جيبه. يقول علماء النفس إن الدماغ عندما يكون منشغلا بأكثر من مهمة قد يتجاهل معلومات واضحة أمامه، وهو ما يسمى أحيانا العمى الناتج عن الانتباه. لذلك لا تلوم نفسك كثيرا إذا حدث لك هذا الموقف. وأيضا من محطاتنا في برنامج محطات: أغرب خدمة في اليابان. في اليابان توجد شركات تقدم خدمة تأجير أشخاص لمرافقتك في مواقف معينة، مثل حضور مناسبة اجتماعية أو الوقوف معك أثناء إنجاز معاملة صعبة أو حتى الاستماع إلى مشكلتك. وظهرت هذه الفكرة بسبب ازدياد الشعور بالوحدة لدى بعض الناس في المدن الكبرى، وهي تذكرنا بأهمية العلاقات الإنسانية الحقيقية. ومن محطاتنا تقول هذه المحطة: لماذا يضحك الإنسان؟ رغم أن الضحك جزء طبيعي من حياتنا، فإن العلماء لم يتفقوا بشكل كامل على سبب وجوده، لكن الدراسات تشير إلى أن الضحك يساعد على تخفيف التوتر وتقوية الروابط الاجتماعية وتحسين المزاج، بل إن بعض الأبحاث وجدت أن الضحك قد يخفض مؤقتا مستويات التوتر في الجسم. وأيضا مستمعين الكرام، هذه المحطة الجديدة التي تقول: القطة التي أنقذت متحفا. في أحد المتاحف كانت هناك مشاكل كبيرة مع القوارض التي تتلف الوثائق القديمة، فتم تبني قطة للمساعدة في حماية المكان، وسرعان ما أصبحت مشهورة بين الزوار والموظفين حتى خصصوا لها حسابا رسميا وصارت جزءا من هوية المتحف. وننتقل إلى محطة جديدة مستمعين الكرام في برنامج محطات: الرجل الذي عاش عاما كاملا داخل كهف، ماذا اكتشف؟ في تجربة فريدة من نوعها أثارت اهتمام العالم، وافقت امرأة فرنسية تدعى كولوتيليد هينير على العيش داخل كهف معزول لمدة 40 يوما دون ساعة أو هاتف أو ضوء طبيعي، وذلك بهدف دراسة تأثير العزلة على إدراك الإنسان للوقت. وخلال التجربة لم تكن تعرف هل الوقت صباحا أو مساء، ولا كم مضى من الأيام، وكانت تعتمد فقط على إحساسها الداخلي لتقدير الزمن. وعندما خرجت من الكهف فوجئت بأن عدد الأيام التي مرت كان أكبر بكثير مما كانت تعتقده. وأوضح العلماء أن الدماغ البشري يعتمد بشكل كبير على ضوء الشمس والحياة اليومية المنظمة لمعرفة الوقت، وعندما تفقد هذه المؤشرات يبدأ الإحساس بالزمن في التغير بشكل ملحوظ. فقد يشعر الإنسان أن الأيام تمر بسرعة، أو بالعكس يظن أن فترة قصيرة استغرقت وقتا طويلا. وأظهرت التجربة بأن العزلة الطويلة تؤثر على طريقة التفكير والتركيز والنوم، لكنها قد تمنح الإنسان فرصة أكبر للتأمل وفهم نفسه بعيدا عن الضوضاء اليومية والتقنيات الحديثة. يرى الباحثون أن مثل هذه الدراسات مهمة جدا، خصوصا مع التخطيط لإرسال البشر إلى رحلات فضائية طويلة إلى كواكب بعيدة، حيث سيعيش الرواد أشهرا وربما سنوات بعيدا عن الأرض. وتبقى النتيجة الأهم أن إحساسنا بالوقت ليس مجرد أرقام على ساعة، بل تجربة يصنعها الدماغ اعتمادا على ما يراه ويعيشه كل يوم. وننتقل إلى محطة جديدة من برنامج محطات الجزيرة التي يمنع البشر من الاقتراب منها. في خليج البنغال توجد جزيرة صغيرة تعرف باسم جزيرة نورث سنتينيل، وتعد من أكثر الأماكن غموضا على وجه الأرض. يعيش في هذه الجزيرة شعب منعزل تماما عن العالم الخارجي منذ آلاف السنين، ويرفض أي محاولة للتواصل معه. وقد حاولت بعثات استكشافية عديدة الاقتراب من هذه الجزيرة، إلا أن السكان كانوا يواجهون الغرباء بالسهام والرماح، ما دفع السلطات الهندية إلى فرض منطقة حظر تمنع الاقتراب منها حفاظا على سلامة الطرفين. ويرى العلماء أن هذا الشعب يمثل نافذة نادرة على حياة الإنسان القديم قبل ظهور الحضارات الحديثة، لكنهم يؤكدون أن محاولة التواصل معه قد تنقل إليه أمراضا لا يمتلك مناعة ضدها، ولذلك ترك هذا المجتمع ليعيش بطريقته الخاصة في واحدة من آخر البقع على الأرض التي ما زالت خارج تأثير العالم الحديث.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وتبقى الجزيرة مثالاً على أن كوكبنا ما زال يخفي مجتمعات وأسراراً لم نكتشفها بالكامل بعد. وننتقل إلى محطة جديدة، المدينة التي لا تغيب عنها الشمس. في مناطق قريبة من القطب الشمالي مثل بعض أجزاء النرويج، تحدث ظاهرة طبيعية مذهلة تعرف باسم شمس منتصف الليل. وخلال فصل الصيف تبقى الشمس ظاهرة في السماء 24 ساعة متواصلة دون أن تغرب، ويستيقظ السكان أحيانا في منتصف الليل ليجدوا الشوارع مضاءة كما لو كانت الساعة 2 ظهرا. وقد تسبب هذه الظاهرة صعوبة لبعض الأشخاص في النوم، لذلك يعتمد الكثير من السكان على ستائر خاصة تحجب الضوء. أما في فصل الشتاء فيحدث العكس تقريبا، حيث تكون الساعات الليل أطول بشكل كبير، وتظهر هذه الظاهرة كيف أن موقع الأرض وحركتها حول الشمس يخلقان مشاهد طبيعية يصعب تصديقها لمن لم يشهدها بنفسه. وننتقل إلى محطة جديدة، تقول هذه المحطة وهي افتراضية فقط، ماذا لو اختفى القمر فجأة؟ قد يبدو السؤال افتراضيا خياليا، لكن العلماء درسوا آثار المحتمل. فالقمر ليس مجرد جسم جميل نراه ليلا، بل يلعب دورا مهما في استقرار الأرض، فهو المسؤول عن جزء كبير من ظاهرة المد والجزر في البحار والمحيطات، كما يساعد في استقرار ميلان محور الأرض. ولو اختفى فجأة لتغيرت أنماط المد والجزر بشكل كبير، وقد تتأثر بعض الأنظمة البيئية البحرية. كما يعتقد العلماء أن مناخ الأرض على المدى البعيد قد يصبح أكثر تقلبا، ومع أن الحياة لن تختفي مباشرة، فإن كوكبنا سيصبح مختلفا كثيرا عما نعرفه اليوم. يؤكد ذلك أن وجود القمر لم يكن مجرد صدفة جميلة في السماء، بل عنصر أساسي ساهم في استقرار الحياة على الأرض.

0: لملايين السنين. لماذا نشعر أن الأغنية القديمة أجمل؟ يعتقد علماء الأعصاب أن الموسيقى المرتبطة بذكريات سعيدة تترك أثراً عاطفياً قوياً في الدماغ. لذلك عندما نستمع إلى أغنية ارتبطت بفترة جميلة من حياتنا نشعر بأنها أفضل من أغنيات كثيرة جديدة، ليس بسبب اللحن فقط بل بسبب الذكريات التي تحملها. إلى هنا وصلنا معكم أيها المستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم محطات. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل ومحطات جديدة. كنوا بخير أيها الأحبة، في أمان الله.
1: كنتم مع محطات، تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

ليس كل كتاب نقرأه يتحول إلى محطة تغير نظرتنا إلى الحياة، وليس كل كلمة نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيمة، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة ثم تضوء. ما زلنا في كتاب افتح النافذة ثم تضوء. بين العقبات والفرص كيف تولد الشخصيات العظيمة؟ لو سألنا أنفسنا سؤالا بسيطا لكنه عميق الدلالة، ما الذي يصنع الإنسان العظيم؟ أهي المواهب أم المال أم المنصب أم الحظ؟ سنكتشف بعد تأمل طويل أن هذه العوامل قد تساعد، ولكنها ليست السبب الحقيقي. إن الشخصيات العظيمة تصنع في لحظات الشدة، وتنضج في مواقف الابتلاء، وتتشكل حين يقف الإنسان وحده أمام نفسه فيقرر أن لا يكون ضحية للظروف بل صانعا لها. هنا يضعنا الكتاب أمام حقيقة تغير نظرتنا للمشكلات. فنحن في الغالب ننظر إلى المشكلة على أنها نهاية الطريق، بينما الناجحون ينظرون إليها على أنها بداية طريق جديد. إن الفارق ليست في المشكلة نفسها بل في الطريقة التي نفكر بها. فقد يتعرض شخصان للظرف نفسه فيخرج أحدهما أقوى ويخرج الآخر منكسرا، وليس ذلك لأن الظروف اختلفت بل لأن العقول اختلفت. يذكرنا المؤلف بأن الحياة لا تقدم الهدايا مجانا، وإنما تعطي كل إنسان بقدر ما يقدم من جهد، وبقدر ما يتحمل من صبر، وبقدر ما يواصل من مثابرة. ومن هنا ينتقل إلى مفهوم جميل، وهو أن الإنسان يجب أن يدرب نفسه على الاستمتاع بالرحلة، لا أن يربط سعادته بالوصول فقط. ربما ذكرنا هذا في حلقات سابقة كاستكمال واستطراد. فالطالب الذي لا يستمتع بالتعلم سيصبح التخرج عنده نهاية للرحلة لا بداية لها، والموظف الذي لا يحب العمل سيصبح الراتب هو كل ما يعنيه، والإنسان الذي لا يستمتع ببناء نفسه سيبقى يركض خلف أهداف كلما بلغ واحدا منها ابتعد عنه آخر. لذلك يقول الكتاب بمعنى لا تؤجل سعادتك إلى الغد بل اصنعها اليوم وأنت تسير. ومن الأفكار العميقة أيضا أن الإنسان ينبغي أن لا يجعل رأي الناس هو الميزان الذي يقيس به قيمته، فلو عاش الإنسان يحاول إرضاء الجميع لعاش تعيسا، ولو جعل كل انتقاد سكينا يطعن بها نفسه لما تقدم خطوة واحدة. إن الناس يتغيرون وآرائهم تتغير، أما المبادئ فهي التي ينبغي أن تبقى ثابتة. ويدعون المؤلف إلى أن نصالح أنفسنا، فكثير منا يغفر للناس ولكنه لا يغفر لنفسه، يعاقبها على خطأ مضى عليه سنون، يؤنبها على فرصة ضاعت، يكرر ذكر الفشل حتى يتحول إلى سجن يعيش فيه. لكن الحياة لا ترحم من يبقى أسيرا للماضي. ليس كل كتاب نقرأه يتحول إلى محطة تغير نظرتنا إلى الحياة، وليس كل كلمة نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيمة، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة ثم تضوء. فالماضي مدرسة وليس سجنا، وذكريات دروس وليست قيود. إن أعظم انتصار

يحققه الإنسان هو أن ينظر إلى خطئه فيتعلم منه، ثم يغلق صفحته ويمضي. يخاطبنا الكتاب كأنه يقول: لا تضيع يومك وأنت تبكي على أمسك، ولا تخف من الغد حتى تنسى اليوم. عش لحظتك واستثمرها، فإنها ربما تكون اللحظة التي تغير مجرى عمرك كله. ومن أجمل ما يلمح إليه المؤلف من أن الضوء الذي نبحث عنه خارج أنفسنا ربما كان مختبئا في داخلنا، ولكنه يحتاج إلى من يزيل عنه غبار اليأس وركام الخوف وثقل العادات القديمة. فعندئذ يكتشف الإنسان أن أقرب طريق إلى النجاح يبدأ من داخله لا من خارجه. وما زال في الكتاب ضوء آخر.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثم تضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها.

ليس كل كتاب نقرأه يتحول إلى محطة تغير نظرتنا إلى الحياة، وليس كل كلمة نسمعها تستقر في الوجدان، فبعض الكلمات تمر كما يمر الغيمة، وبعضها ينزل على الروح كالمطر، يحيي ما ذبل ويوقظ ما غفل ويشعل ما خمد. هنا نقف مع كتاب يحمل عنوانا يبدو بسيطا في ألفاظه، لكنه عميق في دلالاته. افتح النافذة، ثم تضوء. يسير الكتاب بنا بعد ذلك إلى مساحة أكثر رقة وعمقا، فيحدثنا عن العلاقات الإنسانية، لا على أنها مجرد روابط اجتماعية، بل على أنها مرآة أخلاق الإنسان والميزان الذي يكشف معدنه الحقيقي. فكثير من الناس يحسنون الحديث عن القيم، ولكن القليل منهم يجسدها في تعامله مع الآخر. إن الكلمة الطيبة في نظر المؤلف ليست زينة للسان، بل هي صدقة تبقى أثارها في القلوب سنين طويلة، وربما كلمة واحدة قيلت في وقتها أحيت همة إنسان كاد أن يستسلم، أو عادت الثقة إلى قلب أثقلته الهزائم. إذن يدعون الكتاب إلى أن نحسن اختيار ألفاظنا، فالكلمة قد تكون دواء، وقد تكون جرحا لا يندمل، وما أسهل أن ينطق الإنسان بعبارة غاضبة، وما أصعب أن يمحو أثرها بعد سنين. ثم ينتقل المؤلف إلى فكرة تلامس كل واحد منا، وهي أن السعادة لا تسكن القلوب الممتلئة بالمقارنات، فما دمت تقارن نفسك بغيرك فلن ترى إلا ما ينقصك، وستغفل عما أودعه الله فيك من نعم ومواهب. إن لكل إنسان رحلته، ولكل واحد اختباره، ولكل قصة ظروفها التي لا يعلمها إلا الله، فلا تنظر إلى نهايات الناس وتنسى بداياتهم، ولا ترى ابتساماتهم وتغفل عن دموعهم التي لم يرها أحد. يؤكد الكتاب أن النضج الحقيقي يبدأ حين يتوقف الإنسان عن إلقاء اللوم على الظروف، ويبدأ في السؤال: ماذا أستطيع أن أفعل من اليوم؟ هذا السؤال الصغير هو الذي يفتح أبواب التغيير. هنا يأتي درس آخر لعله من أجمل دروس الكتاب، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن ينتظر الفرص بل يصنعها. فكم من مبدع لم يكن يملك الإمكانات، لكنه ملك الإرادة، فصنع من القليل كثيرا، ومن البدايات البسيطة قصة نجاح تلهم الآخرين. كأن المؤلف يريد أن يغرس في القارئ قناعة لا تتزعزع، أن الضوء ليس هبة يمنحها الحظ لبعض الناس، بل هو ثمرة عقل متفائل وقلب مؤمن وعمل لا يتوقف. ومع كل صفحة يتضح أن نفتح النافذة ثم تضوء ليس كتاب عن التفاؤل فقط، بل كما يقول البعض هو دعوة لإعادة بناء الإنسان من داخله، حتى يصبح أقدر على مواجهة الحياة، وأكثر قدرة على صنع أثر يبقى بعد رحيله.

قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه. الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نزدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما، فلا تنسى أن تفتح النافذة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم في زمن كانت البحرين تشق طريقها نحو الاستقلال. كانت هناك فتاة صغيرة تشق هي الأخرى طريقها نحو عالم الكلمة والإبداع. إنها فوزية السندي. ولدت في المنام عام 1957 ونشأت وتلقت تعليمها في مدارس البحرين إلى أن قررت أن تطير بشغفها للعلم بعيدا، فحزمت حقائبها واتجهت إلى القاهرة لتكون واحدة من أوائل البحرينيات اللواتي سافرن إلى الخارج طلبا للعلم. وهناك حصلت على البكالوريوس في التجارة والاقتصاد. عادت إلى وطنها محملة بشهاداتها وطموحها، فعملت في القطاع المصرفي البحريني ما يقارب 8 سنوات. غير أن شرارة حبها للأدب كانت أقوى من أن يطفئها أي مسار آخر، فمنذ أن وضعت قلمها على الورقة الأولى لم تتوقف، وبدأت بنشر قصائدها، ثم أصدرت ديوانها الأول استفاقات عام 1982 لتتوالى دواوينها كنبضات متجددة. ولم تقف عند حدود الشعر، فامتدت بصمتها إلى الصحافة والثقافة، منضمة إلى أسرة الأدباء والكتاب، وكاتبة في مجلات إقليمية بارزة، ومؤسسة لمركز عبر العالم للتدريب على الحاسوب، لتثبت من خلاله أن المرأة البحرينية قادرة على العطاء في شتى المجالات. وعلى الصعيد الشعري شاركت في مهرجانات أدبية وشعرية عديدة داخل البحرين وخارجها، وترجمت أشعارها إلى لغات متعددة، وصولا إلى ديوانها تلك التي أحبها عام 2020 لتغدو سفيرة للكلمة البحرينية في العالم. هي من بدأت قصيدة وثبة الدم بسخرية قائلة: هكذا كل نهار خلف شائك السياج يرسلون لنا بطاقات تشبه العيد لنقذف غبطة الأطفال وبهجة الفتية. وتكملها بألم قائلة: حقلا من برتقالة الدم، قلائد تفوح برحيق الشهداء.

أجنحة من قزح الريح، رايات لا تؤجل الخفق. فكانت هي نفسها تلك الراية التي لم تهدأ ولم تكسر. من المنامة إلى العالم، رسمت فوزية السندي مسيرتها بالوفاء للكلمة، ليبقى شعرها شاهدا على أن البحرين أنجبت أصواتا لا تنسى.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: هاي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

تلألأ في سماء العلم والإنسانية. الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير،

مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، وواصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بتقليدها وشاح الكويت من الدرجة الأولى، تقديراً للخدمات المميزة التي قامت بها وأنجزتها في مجال التعليم العالي.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حيا الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى كل العالم.
9: خصوصا إذا ما تحدثنا إلى موضوع الدورات،
10: الناس الحين أكيد تتساءل يقولون طيب في ناس وايد راحوا أهملوا هالرحلات، يعني شنو اللي
0: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.
11: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. قطر تقول إن الاجتماعات المنفصلة بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدما إيجابيا، وإن

0: الجولة المقبلة سيتحدد موعدها قريبا. موقع كبلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: It has four kids.

ثقافية وعلمية مهمة في دولة الكويت وفي العالم. ففي صيف 1978 وتحديداً في شهر أغسطس تم افتتاح إذاعة القرآن الكريم في إذاعة دولة الكويت. جاء هذا الافتتاح لتلبية حاجة المجتمع الكويتي وتأكيداً على الهوية الإسلامية للدولة، ولتكون منارة لنشر الوعي الديني والتعاليم السمحة. في تاريخ 25 يوليو 1978 ولدت لويز براون في بريطانيا لتكون أول طفلة أنابيب في العالم. كان هذا الإنجاز العلمي ثورة في مجال الطب الإنجابي، وفتح آفاق جديدة للأزواج اللي يعانون من مشاكل في الإنجاب. وفي شهر أكتوبر 1978 منحت جائزة نوبل للسلام للرئيس المصري أنور السادات، تقديراً لجهوده في التواصل إلى اتفاقيات كام. هذا القرار أثار جدل واسع في العالم العربي، حيث اعتبرته الدول الرافضة للاتفاقيات مكافأة على الانقسام. كان عام 1978 عام جمع بين الإنجازات العلمية والجدل السياسي، مؤكداً على تعقيد المشهد العالمي. عام 1978 يعتبر عام رسم خريطة جديدة للمنطقة، حيث تداخلت فيه التحولات الداخلية في دولة الكويت مع الصدمات الإقليمية الكبرى، مع تزكية ولي العهد وافتتاح قاعدة أحمد الجابر الجوية. في السنة ذاتها أثبتت دولة الكويت أنها دولة قادرة على الموازنة بين استقرارها الداخلي وموقفها المبدئي تجاه القضايا العربية وتأمين حدودها في ظل رياح التغيير. انتهى هذا العام، لكن ترك المنطقة على اعتاب مرحلة جديدة، ودولة الكويت في قلب التحدي مستعدة لمواجهة ما يحمله المستقبل. وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا لعام 1978، على أمل نلتقي معاكم إن شاء الله في سنة أخرى في السنة ذاتها. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

مشاهدينا أهلا بكم في برنامج ملفات ساخنة، نلتقيكم بأبرز الملفات التي تجري في منطقة الشرق الأوسط على جميع الأصعدة والتي نتابع أحداثها وأبعادها أولا بأول مع ضيوفنا وخبرائنا في التحليل السياسي، أبرزها الملف الأمريكي الإيراني ودور الوساطة الخليجية والوساطة الدولية في حل هذا الموضوع الذي طال انتظاره بعد الاتفاق الذي مضى على توقيعه أسبوعين فقط ولكنه وصف بالهش. لذلك هناك مسارات وجهود دولية لإنجاح هذا الاتفاق الذي يشهد العديد من المفاجآت الفترة الأخيرة والعديد من الاختراقات، لذلك هناك وساطة خليجية تحرص دائما على إبراز هذا الاتفاق وإنجاحه في أبرز الطرق الممكنة. نبدأ بأبرز الملف، حيث أثار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران العديد من التساؤلات الواسعة حول فرص استمرارها في ظل تراكم الخلافات العميقة بين الطرفين. فبينما يمنح الاتفاق واشنطن وطهران فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأولويات بعد مواجهة مكلفة، تبقى ملفات شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني، العقوبات الاقتصادية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، عوامل قد تهدد استقرار التهدئة وتحولها إلى مجرد هدنة مؤقتة بين جولة صراع وأخرى. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير، وأهلا بكم في ملفات ساخنة.

تتشابك الملفات وتتناثر الصفحات على طاولة الحوار الأمريكية الإيرانية، مفاوضات صعبة إن صح قولها، وللوصول إلى تفاهم يرضي الطرفين. اجتماع فني في الدوحة سبقها اجتماع في منتجع سويسري، لكن النقاط لم تلتقي وبات الحديث عن الفشل يدور ويعلو صوته. مضيق هرمز، الورقة الإيرانية والعصب الاقتصادي العالمي هو أكبرها وأعقدها والنقطة الخامسة في بنود الاتفاق الذي وقعه الطرفان قبل أسبوعين في قصر فرساي. أما لبنان، ورقة تفاوضية تتداخل فيها الانتهاكات مع المطالبات بوقف الحرب المستعرة هناك، فإيران وضعتها ضمن أولويات الاتفاق لا لوقف نزيف الدم بل للعب بالوقت، فهي تستغلها لفرض التوتر والمماطلة من أجل كسب المزيد من الوقت. والحديث دار في دهاليز المفاوضات الفنية في الدوحة يوم أمس حول هذا البند الصعب الذي يرفض الطرفان التخلي عنه، فواشنطن ترفض تسليم هذه الأصول الإيرانية المجمدة نقدا، فيما تحاول طهران استعادة ما يمكن استعادته. وغاب منذ انطلاق المحادثات بين الطرفين ملف النووي الإيراني، إلى أن التأكيدات والتطمينات تتوالى في واشنطن، إذ أكد الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس على أن طهران لن تمتلك قدرات نووية تهدد أمن المنطقة والعالم. مهلة 60 يوما مضى منها أسبوعان رغم جولات المفاوضات، إلى أن جذور الخلاف متعددة لم يصل الطرفان إلى التوافق والتفاهم. ملفات مؤرقة تثير التساؤلات، هل تفجر المفاوضات؟ أم نعيش مرحلة جديدة في مفاوضات النصر والأفعى؟

0: وللحديث أكثر مشاهدينا حول الملفة الشائكة التي تدار في أروقة الدبلوماسية بين واشنطن وطهران والوسطاء، يسعدنا أن نرحب بضيف الكريم في الاستوديو الليلة، المحلل السياسي الدكتور عايد المناع. ومن الرياض ينضم معنا المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري، ومن واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. أهلا بضيوفنا الكرماء. أهلا بك دكتور عايد.
1: أهلا بك. أهلا.
0: بداية دكتور، هناك اجتماعان في الدوحة للوساطة وفي مسقط للاتفاق حول مضيق هرمز وأبعاد هذه المعضلة أو النقطة الشائكة والتي أصبحت نقطة الحوار الأساسية في هذا الخلاف. كيف تقرأ هذه التحركات الخليجية في هذا الموضوع تحديدا وفي هذا التوقيت؟
1: نعم، تحياتي لك وللضيفين الكريمين والصديقين العزيزين وللمشاهدين الأعزاء. يعني أولا الحقيقة اجتماعات الدوحة أعتقد أنها كلها أو جلها يركز على الجانب المالي. هناك أموال في قطر لا تستطيع أن يعني تحولها إلى إيران نتيجة العقوبات والحظر وإلى آخره، وهناك نقاش إيراني أمريكي بوساطة قطرية لكيفية التغلب على هذه المشكلة. يمكن كان الحديث قبل مدة أنه والله يعني 12 مليار دولار، اليوم صار الحديث بعدين صار 6، وبعدين صار الحديث الآن عن 3 مليار.
0: نعم.
1: أنه تتحول إلى إيران. إيران طبعا بيمس الحاجة بالتأكيد، أوضاعها الاقتصادية قبل الحرب سيئة، وبالتأكيد أن الحرب زادتها سوءا، وبالتالي متوقع أنه تحاول أن تحصل على أي شيء. الجانب الآخر هو الجانب الخليجي يحاول التغلب على مشكلة التحركات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز بين الحين والآخر. الاتفاق الأمريكي الإيراني نص في المادة الخامس منه على أنه يكون هناك يعني مجال للحركة في المضيق. يقول نصا عند توقيع مذكرة التفاهم ستقوم إيران باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم ولمدة 60 يوما فقط.
0: نعم.
1: احنا الحقيقة بدأت 60 يوم وإيران لا تزال تعرقل أو كما يدعي الأمريكان، وبالتالي تكون هناك ضربات من الأمريكان على إيران، وطبعا كالعادة الإيرانيين يردون على الأمريكان، وين يضربون؟ البحرين، يضربون الكويت، يعني هذه اللي تعودناها للأسف الشديد من الجار الذي يفترض أن يكون جار خير وليس عكس ذلك. أيضا الحقيقة يقول البند الخامس وستبدأ حركة المرور مرور السفن التجارية فورا مع الأخذ في الاعتبار الحاجة لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من جانب إيران، وسيتم تفعيل هذه الحركة أيضا خلال 30 يوما، يعني مفروض أن إيران شغالة على إزالة الألغام. وستجري إيران حوارا مع سلطنة عمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز. إيران بدأت تحاول أنها تجري محادثات مع عمان، ولكنها لم تزل الألغام ولم تسمح بالمرور الآمن للسفن والناقلات التي تمر عبر هذا المضيق إلا في حالات استثنائية هي تقررها أو تطلق النار على البعض الآخر. ومثل ما قلنا يأتي الرد الأمريكي وثم يأتي الرد الإيراني بطريقة الحقيقة يعني عدوانية غير مبررة.
0: نعم.
1: لذلك دول الخليج تحاول، وهي التي أنقذت إيران من الضربات القاسمة التي كانت على مسافة ساعة أو ساعتين من حدوثها، أنقذت الحقيقة بالطلب للرئيس الأمريكي بأن يعطي فرصة لسلام يمكن أن يعني يؤدي إلى حل. الآن دول الخليج تحاول أيضا التهدئة، تحاول أيضا أنها توحي لإيران بإمكانية حوار مستقبلي وإلى آخره، ولعل وعسى أنه يصل إلى حل. لكن ينبغي أيضا أن يكون الحوار من مركز قوة الحقيقة، أن مو فقط والله ننقذ إيران، لا على أيضا إيران أن تنقذ نفسها الحقيقة.
0: دعني أتوقف عند هذه النقطة دكتور عايد، وسأعاود النقاش بتفصيل أكثر معك، ولكن أنتقل إلى واشنطن سريعا مع ضيفي الكريم الدكتور نبيل ميخائيل. دكتور بعد التحية، التقارير الإعلامية تقول أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ قادة الكونغرس أن هناك احتمال لفشل هذه المفاوضات، لكن الولايات المتحدة تريد أن تمنح المسار الدبلوماسي الفرصة الممكنة. هل بدأ العد التنازلي للعودة إلى الميدان برأيك؟
2: أهلا حضرتك وللسادة المشاهدين، وشكرا على الدعوة الكريمة، وتحية للضيفان العزيزان الدكتور عايد والدكتور أحمد. تصريحات ماركو روبيو يجب أن تفهم أيضا على خلفية التصريحات التي يطلقها الرئيس ترامب نفسه حتى لو كانت قليلة، وأيضا نائب الرئيس جي دي فانس. طالما ذكر البيت الأبيض أن المفاوضات مستمرة وأنها حققت بعض التقدم، ويجب ملاحظة أن الرئيس ترامب عندما يتحدث عن إيران يقول أن المصر

0: قدرات الدبلوماسية تتقدم، لكن نحن بقدرتنا التدخل عسكريا ضد إيران، التدخل عسكريا ضد إيران في أي لحظة. فترامب يمزج ما بين القوة الدبلوماسية، وبالتالي يمكن فهم تصريحات روبيو على أنها محاولة لتهدئة بعض مخاوف الصقور المتشددين ضد إيران، وبالذات السيناتور تيد كروز من تكساس ولينزي جرام من ولاية ساوث كارولينا، اللذان كان يدعوان مع عدد آخر من القادة في الهيئة التشريعية الأمريكية الكونغرس بمجلسي إلى تغيير النظام في إيران. من الواضح أن الرسالة أننا لا نستطيع تغيير النظام في الوقت الحالي. لكن يعني هناك أيضا أمور تحدث داخل إيران تسبب قلق أمريكي، ودعنا نركز على ما سوف يحدث بعد يومين أو أقل من 48 ساعة من الآن. سوف تحتفل أمريكا بمرور 250 سنة على استقلالها، واحتفال ضخم يحاول الرئيس الأمريكي الحالي ترامب تصويره على أنه إشارة إلى عظمة أمريكا. وأيضا سوف تشيع رسميا جنازة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، والإعلام الأمريكي بيتحدث عن وصول وفود من روسيا ومن الصين ومن باكستان ومن عدة دول، وهناك عدد من القادة الدينيين في إيران يدعون لاغتيال الرئيس الأمريكي. لذلك سوف تكون العلاقات متوترة جدا في بحر ال 48 ساعة القادمة، نظرا لأن البعض في إيران سوف يستغل تشييع جناز خامنئي رسميا كمحاولة أو كمجال للهجوم على أمريكا ونعتها مرة أخرى بالشيطان الأكبر. لكن لا أعتقد أن هذا سوف يؤدي إلى إغلاق مرة أخرى للمضيق هرمز. سوف يستمر المسار الدبلوماسي يعني على ما هو جاري الآن بكل طموحاته وإخفاقاته، سواء في الدوحة أو في سويسرا أو في إسلام أباد.
1: نعم، إلى الرياض والمحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري. دكتور، بعد التحية، مباحثات الدوحة أحدثت انفراج مؤقت، إلا أن التساؤل يظل قائما حول ما إذا كان هذا الهدوء مجرد آلية مؤقتة للسيطرة على الأحداث أم مقدمة لعودة صواريخ التصعيد العسكري فور انقضاء الأسبوع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حكي استاذ مناير وضيفيك العزيزين الزميل العزيز الدكتور عائد والزميل العزيز الدكتور نبيل والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. مفاوضات الدوحه هي جاءت بعد فشل المفاوضات في جنيف التي كان يفترض انها تكون دخلت المرحله الثانيه، وايضا تكون دخلت ايضا في المرحلة الخارجة. الهدف الرئيسي من الحرب هو الملف النووي والصاروخي والوكلاء، لكن حصل استهداف للباخرة السنغافورية في المياه العمانية، ثم جاء الرد الأمريكي، ثم أيضا استهداف الكويت والبحرين. هذا الحقيقة شوش على مفاوضات جنيف وتم تعليقها، وتدخلت قطر في الوساطة وجمع الجانبين في مفاوضات غير مباشرة. طبعا المفاوضات هي لم تقدم شيء، ما خرجت بهذه المفاوضات هو أنه فتح خط ساخن بين الجانبين ومحاولة العمل على البقاء في مرحلة خفض التصعيد، حيث أنه لا يتم الاستهداف مرة أخرى أو الذهاب إلى عمليات عسكرية مرة أخرى. هذا هو الذي ربما يكون قد رشح من هذه المفاوضات. طبعا مذكرة التفاهم، وأعتقد الزميلين العزيزين يتفقان معي أنها ليست حل وليست مرجعية للأمن القادم في مضيق هرمز، بدليل أن كل طرف أصبح يفسر هذه البنود بطريقته، ولعل أخطرها الذي فسرته إيران هي البند الخامس منها الذي قال على عمان وعلى إيران تسهيل العبور، وهذا الهدف منه كما نقرأه نحن في الخليج وأمريكا، أنه بعد حرب أو بعد توقف 40 يوم هناك ازدحام سفن وهناك ألغام، كان يفترض من إيران وعمان أن يسهلان. إيران فهمت أو قرأت هذا البند أنه إعطاء ضوء أخضر لإيران بالتحكم والسيطرة على المضيق، وهذا الحقيقة ما صعب المشكلة الآن وعادها إلى المربع الأول. عمان حاولت أن تعطي ممر صاص في مياهها وهذا ما ايضا رفضته ايران، وهذا دليل على ان ايران لا زالت تصر على ان المضيق اصبح ورقه بيدها، تسعى الى التحكم به والسيطره عليه واخذ المكافآت. وللاسف انها فعلا المكافآت التي اعطاها ترامب من رفع الحصار على الاموال وكذلك على النفط والسماح باستيراد النفط، هذا كلها مكافآت حصدتها ايران على ما صنع وعلى اعمال ارهابيه في مضيق هرمز. كان يفترض ان بدل المكافآت ان يكون عقوبات
1: نعم،
2: وان يكون تعويضات، لكن اعتقد هذه من الاخطاء التي حصلت في المذكره. ربما نقول ان الستين اليوم القادمه هي المحك الرئيسي، وان كنت انا على الصعيد الشخصي لست متفائلا باي نتائج، لان الفجوه بين الجميع كبيره. ايران لديها خطوط حمر لن تتجاوزها وكما تقول، وكذلك الولايات المتحده الامريكيه لديها ايضا خطوط حمر تريد ان تستمر فيها.
1: نعم، هذه عودة مرة أخرى لضيفنا الكريم في الاستديو دكتور عادل مناع. دكتور، بعدما تفضل ضيفينا الكريمين من واشنطن والرياض بتوضيح الصورة عن قرب سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الوساطة الخليجية وأبعاد هذه الأزمة والاتفاق، الآن الوساطة الخليجية بأمس الحاجة بأن تثبت المسار قبل انهيار هذا الاتفاق الذي قد يوصف بالهش. أيهما أهم بالنسبة للدور الخليجي؟ هل الدور التقني لتسهيل التنفيذ أم الدور السياسي لإعادة صياغة أمن المنطقة؟
3: نعم، أنا أعتقد الاثنين مهمين جدا الحقيقة. التقنية الحقيقة أنه هناك أمور فنية ينبغي معالجتها بحيث أنه ما تكون هناك أسباب للعرقلة أو للإشكاليات ما بين الأطراف المتعاقدة الآن. الجانب السياسي أنه إذا الأمور التقنية سارت بشكل جيد، أنا أعتقد أنه سيمكن التغلب على أي خلاف بهذا الجانب، لأنه الولايات المتحدة واضح أن الآن تركيزها الأكبر هو على مضيق هرمز، لأنها فعلا تشعر أنه حقيقة الحرب أدت إلى إزعاج العالم من خلال وضع إيران يدها على هذا المضيق، وبالتالي كيف يتم التغلب عليه؟ طرحنا بعض النقاط أنه الاتفاق يقضي بأن إيران تبادر إلى أن تسمح بالمرور للسفن والناقلات، تزيل الألغام إذا كانت بالفعل زرعت الغام، هناك من يقول زرعت بالفعل لكن هي المسؤولة عنها وليس لها عذر في ذلك، أنه والله ما تعرف أو كذا إلى آخره، ما زرعوها بالتأكيد عسكريين ولديهم الخرائط التي يستطيعون الوصول إلى الألغام وإزالتها. هل إيران تريد أن تعرقل؟ قد يكون ذلك، هي الحقيقة تتعلل بالألغام وبالتالي تقول فيها ممرات معينة، تتعلل أيضا بأنه لازم الآخرين يأخذون الإذن، أيضا قد تضع الألغام كمبرر لذلك. لذلك الجوانب الفنية مهمة، أهمها الحقيقة إزالة الألغام تماما والسماح للحركة الطبيعية أن تعود مثل ما كانت قبل 28 فبراير الماضي، عدا ذلك سيكون هناك تأزم ويعني ضغط. الآن أنا أعتقد أنه في إغراء لإيران من خلال الأموال التي ممكن أن يتم الإفراج عنها،
1: الأموال المجمدة
3: مجمدة. نعم، ولا تستطيع الحقيقة، قطر هي جاءت من كوريا الجنوبية ووضعت في قطر، ولكن قطر لا تستطيع أن تسلمها لإيران لأن أيضا عليها عقوبات ومعوقات قانونية، وبالتالي صعب يعني أنها تحول إلى إيران. الآن هذا ينبغي أن يسوى، أنه والله هذا اللقاء الذي يجمع الأمريكان بالإيرانيين هو للتغلب على ذلك. طبعا قطر على يقين أنها تريد أنها تساعد إيران في هذا الجانب من خلال على الأقل المبالغ المتيسرة 3 مليارات، لكن لابد من موافقة الطرف الذي يفرض العقوبات على هذا الجانب، وهذه قد تأخذ بعض الوقت الحقيقة وإجراءاتها البيروقراطية والقانونية وإلى آخره. لكن إجمالا أنا أعتقد أن الجانبين التقني والسياسي يسيران بالرغم من كل العراقيل باتجاه الوصول إلى حل. إذا لم يتم الحل، وهذه حقيقة يعني صعبة، يعني نحن مثل ما أشاروا الإخوان يمكن الأعياد الأمريكية في اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية يمكن بكرة وكذا،
1: يوم الرابع من يوليو، السبت نعم القادم، السبت القادم 4 نعم يوليو.
3: أيوة. وأيضا هناك أيضا تشييع علي أكبر خماني في إيران، ومتوقع أن يكون ما لا يقل عن 30 مليون بشر في هذا الجانب، بالإضافة للدول المستضافة وإلى آخره. هذه كلها الحقيقة قد تبطئ من عملية الحل، وفي نفس الوقت قد تكون فرصة لأن يتم الحديث بشكل صريح وإنهاء بعض هذه الأمور. لكن يبقى أنه النية الصادقة في الحل، إيران هل تمتثل للفقرة الخامسة التي قرأناها قبل قليل، وبالتالي لا تترك مجالاً للطرف الآخر بأن يعرقل.
1: نعم، سأذهب إلى دكتور نبيل ميخائيل. دكتور، جيدي فانس قال أيضا أن ترامب طلب استخدام مذكرة التفاهم لإعادة تزويد الاقتصاد العالمي بالنفط. هل تحاول واشنطن امتصاص الضغط العالمي قبل أن تعود للمواجهة؟
0: لا، يعني الرئيس ترامب يحاول إقامة سياسة متوازية في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي. هو يريد ويفتخر الآن أمام الشعب الأمريكي في تصريحات سريعة بأن أسعار البنزين والغاز والكيروسين تهبط، فبالتالي هو يريد أن تكون أسعار الطاقة غير مكلفة للفرد الأمريكي وللأسرة الأمريكية. لكن لن يكون الملف الاقتصادي مدخل للملف السياسي، يعني الرئيس ترامب سوف يحاول أن يجعل الملفان متوازيان إلى حد كبير. فتح مضيق هرمز، عدم قصف إيران لأي سفينة عابرة، وعدم تكرار حادثة السفينة التي كانت تحمل علم دولة سنغافور، وأيضا عدم اللجوء إلى أساليب تؤدي إلى توقع انهيار الاتفاق بعد لحظات من توقيعه. أما عن المسار السياسي، فأعتقد أن الإدارة الأمريكية الآن تفكر جديا في دخول إيران مرحلة ما بعد خامنئي الأب. أعتقد أنا شخصيا أن خامنئي الابن قد تكون له ظهورات وتصريحات متوالية ويعني قريبة، بحيث أن هو يحاول إعادة استقرار الموقف داخل بلاده المضطرب جدا، وأيضا كسب ثقة إيران من ناحية العالم الخارجي، لأن العالم الخارجي استغرب ويعني شجب ما قامت به إيران من أعمال في منتهى الجبن من قصف دول صديقة وآمنة وسالمة مثل دولة الكويت، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، وحتى سلطنة عمان. فالمشهد الإيراني في الحقيقة متوتر أيضا دبلوماسيا، لأن إيران خسرت تعاطف العالم، لم تعد تصور بأنها الدولة الصغيرة ضد دولة إمبريالية. لماذا قصفت إيران جيرانها المسالمين؟ فربما يكون هناك في يعني تدفئة أكثر للمشهد ما بين أمريكا وإيران لو صدرت تصريحات من الإمام الجديد والمرشد الجديد للثورة الإسلامية تحاول تخفيف التوتر، وبالتالي التقدم يكون مستمر على مسارين متوازيين. نعم. اقتصاديا وسياسيا.
1: نعم. دكتور أحمد، إلى أي مدى برأيك يشكل تفعيل الخط الساخن المباشر بين واشنطن وطهران مكملا لمباحثات الدوحة؟ هل يعكس ذلك وجود إرادة سياسية لتفادي أي انهيار للهدنة، أم أنه مجرد إجراء احترازي أو طبيعي لتجنب الاحتكاك العسكري؟
2: أنا أعتقد أن الخطوة لو كانت موجودة قبل الاعتداء على الباخرة السنغافورية لربما كان هناك حل أفضل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد طلبت من إيران عند حدوث اختلاف أو عند تشك في أمر معين أن تتصل مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية. إيران هاجمت السفينة بحجة أنها أخذت مسار مختلف، وكأنه سيسحب الورقة المضيق من تأكيدها، وهذه حقيقة. أنا قلت لي أحد المحاورين يوم أمس، قلت لو أعطيت إيران ال 12 ميل الذي يفرضها القانون الدولي، ثم بقية المسافة تكون مياه دولية، هل ستقبل إيران؟ بالتأكيد لن تقبل، ولو بدليل أنها تدخلت في الشأن العماني عندما أعطت عمان ممرا آمنا في مياهها الإقليمية. هذا يدل على أن هناك إصرار مسبق من إيران بأنه لابد أن هذا المضيق يكون تحت ولايتها، وستحدث به، وستستخدم أيضا الصواريخ والمسيرات والألغام لإزعاج العالم، بدليل أنها قد نجحت في الحصول على هذه المكافآت الأمريكية السخية التي كان يجب أن لا تعطى، بل كان يجب أن تعاقب إيران على ما أقدمت عليه. على أي حال، نحن الآن أمام فرصة، أعطت إيران في فرصة في قطر، ولم تكن المباحثات مباشرة من أجل أن اعتبارات سياسية بالنسبة لإيران، لا تريد أن تقول للداخل الإيراني ولأذرعها أنها أصبحت تتفاوض بشكل مباشر. ثم أيضا يراد أن دائما الوسيط سيسمح بوجود هامش من عدم انهيار المفاوضات. الاختبار الحقيقي هو ما ستؤول إليه الأيام القادمة، هل ستعود الملاحة كما كانت بشكل سلس؟ هل ستتوقف إيران عن سردية الرسوم التي تقولها كل يوم؟ هل ستتوقف إيران عن التهديد بإغلاق المضيق واستهداف دول مجلس التعاون؟ هل ستتوقف إيران عن الترويج دائما بتحريك الأذرع؟ كل هذه ستختبر خلال الأيام القادمة، وأيضا ستختبر في الخطوة الأولى أو في اللجنة الفنية التي ستنعقد في جنيف بعد انتهاء هذه المفاوضات في قطر.
1: نعم دكتور عايد، كيف تعقب على تحليل الضيفين الكريمين خاصة مع مسار الاتفاق ودور الوساطة حتى دخول دول الخليج العربية للإمساك بزمام الأمور أكثر ولضمان عدم انهيار هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا لمنع لنقل تآكل تفاصيل هذا الاتفاق والتي دخلت فيها دول الخليج والتي ليس لها طرف أساسا في هذا الخلاف والهجمات بين الطرفين؟
3: صحيح، يعني يمكن الحقيقة الدكتور نبيل تحدث عن يعني أمريكا وأسعار النفط، والرئيس الأمريكي دائم يتحدث أنه انخفضت أسعار النفط إلى 70 دولار قبل، بعد أن وصلت إلى 140 أو أكثر في بعض الحالات. لكن أيضا في نفس الوقت الرئيس الأمريكي كانت بلده مستفيدة من الأزمة الحقيقة، باعت كم كبير من النفط بأسعار أفضل مما كانت تبيعها في السابق، وبالتالي قد يعني يكون هذا له جانب. إنما هو يراعي أيضا العام بشكل عام، يعني كون الولايات المتحدة أدت شنها للحرب إلى تحرك إيران وإيجاد مبرر لها بالاستيلاء على المضيق. طبعا أتفق معه أنه قد يكون مجتبى خامنئي يفكر بتفكير مختلف عن والده. والده أنا باعتقادي، أنا يمكن أختلف مع الدكتور نبيل، لأنه علي أكبر خامنئي رجل كبير وفترة طويلة في سدة الرئاسة الإيرانية، وقبلها رجل أيضا من أعضاء الثورة الأساسيين والمقربين من الخميني. لذلك أنا أعتقد أن مجتبى بالرغم أنه مسك ملفات كثيرة خلال حكم والده، لأنه لا زال في جيبة الحرس الثوري أو باتجاه الحرس الثوري الحقيقة، لأنه لا زال متشدد. إنما قد يكون أيضا للعقلانيين والمدركين للواقع، قاليباف مثلا، عراقجي ظريف إذا له دور الآن، والرؤساء السابقين مثل خاتمي ورئيس الوزراء موسوي، ويعني شخصيات الحقيقة قد يكون لها تأثير إذا على تواصل مع مجتبى بأنه لا جدوى من العناد ولا جدوى من الإصرار على

0: العنف الثوري الغير منطقي، لأنه عنف ثوري هذا ليس في غابات وقتال وإلى آخره مثل ما يحصل حصل في فيتنام والجزائر وإلى آخره. هذه دولة، وبالتالي ضربها بالتأكيد يدمرها وممكن يدمر النظام معها. هذا طبعا الحقيقة اللي قد يكون، يعني إيران صحيح حصلت على تعاطف عالمي كما قال الدكتور نبيل، ولكن هذا التعاطف العالمي يتآكل أمام إصرار إيران على التضييق على العالم من خلال مضيق هرمز، لذلك هي في وضع الحقيقة غير مفيد. المكافآت الأمريكية اللي تحدث عنها الدكتور أحمد الشهري لإيران لعل وعسى أن تؤدي إلى نتيجة، ولكن إيران تضغط باتجاه أكثر بأنها تحصل على أكبر كم من الأموال. طبعا هي أموالها، أمريكا لا تعطيها من جيبها إطلاقا، هي أموال إيرانية مجمدة، لكنها يعني فرصة ذهبية بالنسبة لإيران بأن تستعيد هذه الأموال. الآن نحن نتحدث عن مبلغ زهيد الحقيقة من 24 مليار، يعني هذا. وإيران أيضا تطمح في البند السادس من الاتفاق أن يكون هناك تمويل لإعادة إعمار إيران، ب 300 مليار دولار، وهذا طبعا حلم لن يتحقق إذا إيران أصرت على المجابهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم دكتور نبيل، بعد مضيق هرمز والأزمة التي مر بها العالم والملف النووي بالنسبة لإيران وبنود هذا الاتفاق، يبدو أن ملف الأموال المجمدة برز مرة أخرى في الأيام الأخيرة، وكما ذكر أيضا الدكتور عايد، برأيك هل ممكن أن يفجر هذا الملف اتفاق التفاهم الإيراني الأمريكي؟
2: نعم، بس إلى درجة محدودة، لأن طبعا إيران سوف تطالب بالمزيد وتطالب بالدفع السريع، وألا لا تكون هناك صناديق أمريكية يعني توضع فيها تلك الأموال لشراء سلع ومنتجات من الولايات المتحدة، أو تكون يعني أيضا خاضعة لتصرف أمريكا وموافقتها. فقد تبدي أمريكا بعض المرونة، لكن يعني the two track strategy، استراتيجية المساران ما زالت هي منطق إدارة ترامب، لأن الرئيس ترامب عين سفير الولايات المتحدة في تركيا توم باراك، وهو صديق شخصي للرئيس وأيضا من أصل لبناني، كمسؤول يتتبع الأموال المغسولة وأي تعامل من قبل إيران لدعم وكلائها وبالذات دعم حزب الله في لبنان. فقد تفرج أموال مخصصة لإيران، وأيضا قد تكون هناك رقابة متشددة حول كيفية تصرف إيران بهذه الأموال وبالذات دعمها للحوثيين وغيره. أخيرا الرئيس ترامب أيضا سوف يشير إلى أنه ليس بهذا السخاء مع الإيرانيين، وينوه بأن دبلوماسياته الخارجية أسفرت عن عقود سخية للولايات المتحدة وعدة دول عربية في الخليج، وبالتالي سيلفت الأنظار مرة أخرى إلى أن الخليج منطقة مستقرة، وأن حتى لو حصلت إيران على أموال هذا ليس خسارة لأمريكا، لأن أمريكا وعلاقتها المتطورة اقتصادية مع دول الخليج سوف تكون عائد خير على كل الأطراف، سواء أمريكا نفسها أو دول الخليج أيضا.
1: نعم، هذه عودة إليك دكتور أحمد الشهري في الرياض. دكتور، العلاقة أو الثقة بين الطرفين هي شبه معدومة سواء بين الولايات المتحدة أو إيران، وذلك بشأن التزامات ما بعد مهلة 60 يوما، وقد تكون المفاوضات تسير ببطء شديد لتحقيق الإنجازات التي يطمح إليها الطرفين. هل إدارة الرئيس الأمريكي قادرة على تجاوز المعضلة والقيود التي يفرضها الكونغرس، أم أن الاعتبارات القانونية ستفرض مسارا تفاوضيا مختلفا عن ما ذكر قبل قليل؟
3: دون شك أستاذ مناير، الرئيس الأمريكي هو يقود دورة مؤسسات، سواء في الكونغرس أو سواء كان في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو في أيضا المؤسسة العسكرية، هذه كلها مؤسسات تلقي بظلالها. لذلك كان عامل الضغط أحد الأوراق التي استخدمتها إيران ضد السيد ترامب، لأنه الدستور يمنحه 60 يوم فقط لإنجاز المهمة بدون المرور على المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتآكلت 60 يوم، ولذلك الوقت عامل الوقت لم يكن في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، وهذا ربما الذي جعل السيد ترامب يقدم الكثير من التنازلات ويرضى بمذكرة التفاهم الهشة التي فسرت كثيرا على أنها مكافأة لإيران على فتح

0: إلى أي من الملفات الثلاثة التي بدأت الحرب من أجلها، الملف الصاروخي والنووي والأذرع، أين هي هذه الملفات الثلاثة؟ إذا ملف تفاهمات باكستان وجنيف وكل وما يحصل في الدوحة هو في فقط لمضيق هرمز، وكأنه أصبح هذا الورقة هي التي يريد الرئيس الأمريكي إنجازها، وهذا تعتبر إيران نجاح. وما الذي جعل مفاوضات باكستان الأولى والثانية تفشل؟ أن إيران ذهبت وفي يدها قنبلة المضيق. إذا كان يفترض، وهذا خطأ دولي بشكل عام ليس خطأ أمريكي فقط، وإنما أيضا تخاذل المجتمع الدولي، تخاذل الاتحاد الأوروبي، تخاذل مجلس الأمن، هو الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها في مضيق هرمز. بينما لو كان هناك مجتمع دولي حازم لتم فتح المضيق عنوة، وتم أيضا محاسبة ومعاقبة إيران وتحييد هذه الورقة من يدها، عند ذلك تذهب إلى الملفات الثلاثة التي بدأت الحرب من أجلها، وإذا قدمت تنازلات حقيقية عند ذلك تعطى المكافآت، يفرج على الأموال ويفرج أيضا على الحصار النفط، وأيضا تعطى الكثير من المكافآت على التزامها بتحييد البرنامج الصاروخي والنووي ورفع أيديها عن المكافأة عن الوكلاء. هل قدمت إيران شيئا من هذا؟ لم تقدم الحقيقة. ولذلك الإشكالية في التفاصيل القادمة وما سيحدث. الزميلين تحدثا عن المرشد، أنا أقول وأتفق مع السيد الدكتور عايد، المرشد وما رشح منه من تصريحات إذا كانت فعلا منه هي تصريحات متشددة، ولن يكون مثل أبيه خبيرا ومتوازنا ويذهب إلى حافة الهاوية ثم يعود. ما صدر عن المجتمع خلال الأيام الماضية كانت كلها تشدد، وسيكون المحك الحقيقي هو تشييع والده. إذا كان له ظهور سواء شكلا أو صوتا حقيقيا فربما نقول أنه موجود، إذا لم يكن له ظهور فأعتقد أنه الحرس الثوري هو الذي يحكم الآن، وأن المرشد غير قادر على إدارة البلاد. وهنا تكون المشكلة أكثر صعوبة، لأنه حتى الحرس الثوري هناك متشددون وهناك أيضا محتجلون. الذين يقودون المشهد الآن هم المتشددون الذين لا يريدون أن تنحل المشكلة. حتى إيقاف الحرب لم يكن يراد بالنسبة لهم، كان استمرار الحرب العشوائية كما شاهدنا، ضرب الحلفاء وضرب الأصدقاء مثل عمان وقطر. هذا دليل على أنه الفكر الميليشياوي هو الذي كان يدير المعركة. إذا الأيام القادمة أعتقد أنها ستكون هي المحك الحقيقي لهذا الموضوع. نقطة أختم بها وهي الدبلوماسية الخليجية التي استطاعت الحقيقة أن تمسك بخيوط الأزمة من جميع الجهات، وأن تجعل العالم يقدر ما تقوم به الدبلوماسية الخليجية. هناك من قال لماذا لم تشارك دول الخليج في الحرب أو إلى آخره، لكن أقول أنه الخروج بأقل الخسائر وأيضا تقديم صورة مشرقة في الدفاع الاستراتيجي والردع الاستراتيجي كان هذا بحد ذاته إنجازا للمنظومة الخليجية. الأيام القادمة والمستقبل القادم، كان هناك اليوم اجتماع في المنامة لوزراء أو قادة رؤساء الأركان في القوات المسلحة، هذا اجتماع له ما بعد، وهو التنسيق والإعداد والخطط الاستراتيجية لما ستسفر عن الأيام القادمة. إن كان سلاما فأهلا وسهلا، وإن كان ستعود الحرب فلا بد أن نعد العدة من الآن.
1: نعم دكتور عايد، بعد هذا التحليل من قبل الدكتور أحمد والدكتور نبيل، بعد توقيع الاتفاق بين الطرفين شهدنا الكثير من الخروقات، الكثير من عدم الالتزام بهذه الهدنة، تصاريح أيضا متضاربة بين الطرفين، أي أن هناك تناقضات كثيرة حول المواقف والالتزام بتفعيل بنود هذا الاتفاق. برأيك أين تكمن الهشاشة لهذا الاتفاق؟ ما هي أبرز النقاط الخلافية بين واشنطن وطهران بخلاف النظر عندما نتحدث عن الإفراج عن الأصول المجمدة، الملف النووي وغيرها من البنود الأساسية وأرى رأسها مضيق هرمز وإغلاقه؟
2: يعني أنا أعتقد يعني استمعنا للتحليلات جميلة، وبالتأكيد أنه يعني الملف الصاروخي والأذرع، ملف الأذرع أبدا يعني وكأنه خارج نطاق البحث. يمكن الرئيس الأمريكي قال عبارة مرة، لماذا إيران لا يكون لديها صواريخ والآخرين لديهم صواريخ؟ طبعا بالنسبة لنا في الخليج مهما قلصت مسافة الصواريخ قد لا تقل عن 300 وإلى

0: 400 كيلو، وبالتالي احنا للأسف الشديد لسنا محميين من صواريخ إيران إطلاقا. اللهم إلا إذا نحن يكون لدينا القدرة على الرد، ونحن لدينا الحقيقة، لكن يعني فيه نوع من عدم الرغبة في التصعيد وإلى آخره. الأذرع قد تصل إلى مرحلة، يعني الآن في لبنان، وإن شاء الله ما يصير صراع لبناني لبناني، هناك يعني تحجيم لحزب الله نسبيا، لكن إيران دخلت على الخط وحمته نسبيا الحقيقة يعني هذا. والرئيس الأمريكي لإنجاح التفاوض مع إيران تدخل بشكل مباشر وردع الإسرائيليين من اجتياح بيروت والضاحية الجنوبية على وجه الخصوص. هذا طبعا يعني يفترض أن يليه بالفعل. أنا في العراق الآن هناك حملة إصلاح نأمل أنها يعني تشمل مثل ما قيل أنه في سبتمبر القادم سلاح الميليشيات لا يكون موجود، تكون هناك الدولة. ويمكن زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون سيد جاسم البديول لبغداد لها مؤشرات إيجابية على ذلك. نحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، لكن الحقيقة 50% من الهجمات التي جاءت على الكويت وعلى السعودية وعلى الدول الخليجية أخرى جاءت من العراق، وبالتالي هذه الأذرع تمثل خطرا على الدولة الوطنية في بلدها في هذه القضية. بالنسبة الحقيقة للانتخابات، يعني المجتبى يقول الدكتور أحمد متشدد، صحيح، ولكن ما قبل الحرب يختلف عما هو الآن. يعني التشدد في السابق ممكن العنتريات موجودة كانت، يعني القذافي عندنا مثال وغيره من الذين كانوا يعني يعطون خطابات شديدة وكذا إلى آخره، لكن الآن أدرك شاف الواقع. وأنا قلت العقلاء أو المدركين للواقع بما فيهم الذين قد يكونون حرس ثوري، ولكن مثل القالباف، لكنهم الآن في صدر المسؤولية ويعرفوا قد يقنعوه بأنه ما كان يختلف عما هو كائن
1: بما يتناسب مع مصالح المرحلة الراهنة.
0: طبعا يعني مصلحة إيران الآن أن النظام يبقى. بالنسبة للنظام هو انتصاره الوحيد اللي يدعي أن النظام ما سقط، وبالتالي هذه ممكن تكون الورقة الأخيرة في النهاية يخسر. خروقات اللي تحدثي عنها والتصريحات، هذه الخروقات ممكن تخرب كل العملية. يعني إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعه الطرفان وسار عليه بهدوء وبمساندة الوسطاء الحقيقة لحلحلة أي اختلافات، أنا أعتقد أنه ستكون الأوضاع تسير باتجاه الأسوأ. نحن لاحظنا يعني هاليومين ما فيه ضرب، لماذا؟ لأنه إيران أدركت أن أي تحرك سيأتي عليها الرد بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هدأت. لا أتوقع أنه إيران ما اعترضت أو لا تريد أن تعترض، هي لم تعترض، لكنها ليس لأنها لا تريد أن تعترض، وإنما لأنها تدرك بأن الاعتراض في هذا البحر يعني العودة إلى الضربات، وإن الوسطاء يعني الحقيقة سيأتوا في لحظة من اللحظات يقولوا لحظة احنا نعمل على انه احنا نحل الاشكال، ولكن انتم يا ايران لا تساعدونا. الولايات المتحدة الامريكية ما عندها شيء تخسر، يعني في النهاية حتى نفطها للامانة زادت اسعاره باغلاق مضيق هرمز، وبالتالي هي مستفيدة. لذلك احنا متضررين. النقاط الرئيسية للخلاف هي ما تم الاتفاق عليه، هل سينفذ ام لا ينفذ؟ هذه أهم محور للخلاف.
1: نعم، عودة إليك دكتور نبيل في واشنطن. دكتور، بعد هذه الخلافات ولكن بمحاولة قصوى بإنجاح هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، هدنة الأسبوع بعد مباحثات الدوحة، برأيك هل هي تفعيل للخط الساخن المباشر أم انفجار مؤجل لما بعد هذه المرحلة؟
2: لا، هي تأجيل للانفجار ومحاولة احتواء أي أزمة

0: محتمله، واعتقد ان هيكون في نوع من تقسيم العمل. ستركز الولايات المتحده في تعاملها مع ايران عن طريق قطر على الامور الماليه، اما عن الامور الاستراتيجيه وبالذات قضيه السلاح النووي والصواريخ البالستيكيه سوف يكون لدوله باكستان دور اكبر، لان باكستان دوله نوويه لديها جيش قوي وتسليح ايضا على مستوى متطور، فبالتالي التقسيم سوف يكون مفيد وايضا قد يحقق بعض التقدم. انا ما زلت اتخيل هذا السيناريو بان النووي الايراني قد يكون خاضع لاشراف الوكاله الدوليه وايضا باكستان، بحيث ايران لا تستطيع اخفاء اي تخصيب لليورانيوم تقوم به سواء داخل بلادها او خارجها، لكن لو في مراقبه صارمه من طرف يشارك الولايات المتحده هذا الاهتمام الاستراتيجي، اعتقد انه ممكن ان تحدث انفراجه في الموضوع الخاص بالنووي الايراني، وربما يكون هناك تصريح او اثنين من مجتبى خامنئي حول عدم امتلاك ايران لسلاح نووي كتعهد يمثل مدخل له في مجال السياسه الايرانيه وفي تعامل بلاده مع العالم الخارجي. وحتى يعني انا اقدر واثمن كل التصريحات التي صدرت من الزميلان العزيزان حول انه مقيد الى حد كبير في تحركاته، لكن اي رئيس يعني يتولى زعامه ما يجب ايضا ان يطرح رؤيته، فسوف يكون له دور حتى لو هناك قيود تحد من حركته، لانه له شخصيه مستقله، ولعل ابراز هذه الشخصيه يكون انفراجه في تصريحات تعيد نوع من يعني ازاله التوتر لمنطقه الخليج وتحقق التقدم نحو تحويل منطقة الخليج الى منطقة استقرار استراتيجي.
1: نعم، سأذهب الى الدكتور احمد الشهري. دكتور، الوسطاء القطريين والباكستانيين اجتمعوا مع المفاوضين الامريكيين والايرانيين كل على حدة، لماذا برأيك لم تكن على طاولة واحدة؟
2: أعتقد هذه أولا لأسباب سياسية قلت بعضها قبل قليل، أن إيران لا تريد أن تظهر أمام الداخل الإيراني والوكلاء بأنها أصبحت تتحدث مع دولة رفعت شعارها لمدة 50 سنة بأنها الشيطان الأكبر والموت لأمريكا وإلى آخره، ثم فجأة تلتقي وجها لوجه، ولذلك هي أرادت أن تحتفظ بشيئا من الوجه أمام الداخل وأمام الوكلاء. الأمر الثاني وهي أيضا نقطة أيضا مهمة جدا، وهو أن الطرفان لا يحملان ثقة تجاه الآخر، فالجانب الإيراني لا زال ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الثقة وكذلك الجانب الأمريكي، وبالتالي وجود الطرف الثالث هذا من شأنه أولا أن يخفف من حدة التفاوض، ثم يوازن أيضا بين وجهات النظر، وبالتالي يحمي المفاوضات من الانهيار، وهذا دائما يحدث في مثل المفاوضات الصعبة، دائما المفاوضات الصعبة تكون بطريقة غير مباشرة، لأنه الحديث المباشر ربما يصل إلى مرحلة لا عودة، بينما إذا كان هناك طرف ثالث يستطيع أن ينقل وجهة النظر، يخفف من وجهة النظر للطرف الآخر، وهذه أعتقد الاعتبارات الثلاثة التي جعلت المفاوضات في مسقط عفوا في الدوحة غير مباشرة.
1: نعم، إذا من الرياض المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري، وكذلك من واشنطن كان معنا الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. شكرا لكما على هذه المداخلة الليلة في برنامج ملفات ساخنة، وفي هذا الملف تحديدا. وهذه عودة معك دكتور عايد. الخارجية الإيرانية تقول أن جميع أركان النظام تشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلام والحرب والمفاوضات الرهينة، هل تتفق مع هذا التصريح دكتور أم أن الواقع يقول شيء مختلف؟
3: لا أحد يعلم الحقيقة مناير إطلاقا، يعني الواضح تماما أن السلطة في يد المتشددين، في يد الحرس الثوري والجناح السياسي الموالي لهم. لاحظنا إحنا الهتافات التي هتفت بسقوط قاليباف وعرقجي وإلى آخره، هذه الحقيقة لم تخرج لأن والله الناس تخرج، تخرج بترتيبات واضحة يعني بهذه السرعة وطلعت وتهتف. لذلك قد يكون بعض الخلافات مصطنعة، قد تكون بعض الخلافات مصطنعة، حتى لما يتم الحديث يتم الحديث أنه والله يا جماعة ترى عندنا متشددين ولازم يعني يكون هناك تنازلات ترضيهم وتخلينا نخف من حدتهم وأي الآخرة. هذه طبعا قد تحدث، لكن يعني هناك شعور بأن الوضع في إيران بعد الحرب قد يكون مختلف، أيضا قد يكون هناك فعلا بعض المتشددين، وأنا دائما أقول في داعش في الجانب المذهبي السني في جانب الشيعي، وهذا مو عيب، هذا واقع، يعني احنا ما نتكلم ابداعات، يعني هذا واقع. هؤلاء الحقيقة ما يهمهم ايش كثر ينقتل من الناس، ولا يهمهم، يهمهم انهم يخوضوا المعركة ويحققوا الايديولوجية اللي في اذهانهم. من ضمن هذه الايديولوجية يتمنون ربما بعضهم الحقيقة ان والله الامريكان ينزلون على الارض، وبدل يعني لو قتلوا مثلا 100 ايراني قتلوا 10 امريكان، قصة كبيرة. فهذه للأسف الشديد عند الايديولوجيست او العقائديين لها قيمة كبيرة. انا بس بذكر في شغلة، انه انا اعتقد انه على الايرانيين ان يستغلوا هذه الفترة حقيقة، والجهود الطيبة اللي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم قد يكون الرئيس الأمريكي أكثر ارتياحا، وبالتالي ليس لديه ما يخسره ويشن حرب مدمرة على إيران. وهذه حقيقة لا نتمنى لهذه الشعوب الطيبة والبسيطة الحقيقة بأن تتعرض إلى ضربات بسبب نظام متطرف ومتشدد. الجانب الآخر والمهم الحقيقة أنه على الإيرانيين أن يكفوا يدهم عن الأذرع، وأن ينسحبوا داخل إيران وينموا بلدهم، ويعملوا من أجل أن يكونوا دولة طبيعية، كما كرر مرارا نائب الرئيس فانس الحقيقة كررها عدة مرات.
1: هناك إصرار إيراني مؤخرا دكتور على رفع العقوبات مؤقتا على بعض صادرات النفط البتروكيماويات الإيرانية، تسليم جزء من الأموال المجمدة كما تحدثنا قبل قليل، ولكن هل تتعمد طهران بتجاهل نقاط الاختلاف حول مضيق هرمز والملف النووي كنوع من المراوغة الإطالة في هذا الاتفاق، المفاوضات في عملية الاتفاق؟
3: شوفوا، هو من حق أي دولة بأن تطالب باللي لها، يعني ما في كلام، إيران أموالها مجمدة عند الآخرين، من حق الطالب فيها، هذا ما نناقش فيها الحقيقة يعني. لكن لماذا جمدت هذه الأموال؟ ينبغي نسأل الإيرانيون أنفسهم، شايفة؟ وفي نفس الوقت الحقيقة ينبغي عليهم أن يدركوا أن الوسيلة الوحيدة للتغلب على هذه المتاعب هي الحل السياسي. عسكريا لن ينجحوا مهما حاولوا، وإذا هم الحقيقة أصروا على يعني عنادهم سوف تتدمر بلدهم وسوف يتدمر حتى نظامهم. لذلك الأجدى أنه نعم من حقهم يطالبوا ويقولوا هذه مطالبنا، وهنا يكون دور الوسطاء الحقيقة. حتى اللقاءات هذه الشكلية اللي يقول لك ما يلتقون بالغرف المغلقة، الله أعلم يلتقون ويمكن يسلمون على بعض ويتحاورون، لكن على فرضية ذلك، هذه يعني دور الوسطاء انهم الحقيقه يخففوا من حده الكلمات الشديده، يقول لك لا يا معود هذه ما ترضي هذا الى اخره، تخففها. ايضا الصياغات ممكن يصيغوا صياغه تتناسب مع الاوضاع وتحصل على موافقه الطرفين. لذلك الايرانيين الى الان يعيشوا على يظهروا انفسهم بانهم هم قادرين على المجابهه وعلى ما شفناكم، ما في إمكانية، سلاح الجو هو الذي حسم المعركة، وأنتم ليس لديكم سلاح جو، كل ما لديكم صواريخ وطائرات مسيرة أكثرها يتم إحباطها. إحنا في الخليج أحبطنا النسبة الأكبر، يمكن أكثر من 90% أحبطناه، فإسرائيليين أحبطوا، يمكن إحنا صرنا أحسن من الإسرائيليين في جوانب معينة. لكن مع ذلك على الإيرانيين ألا يكابروا، المكابرة تؤدي إلى الجحيم، وعليهم أن يفكروا بأن المرحلة السابقة كانت سيئة من 79 إلى بداية الحرب، عليهم أن يفكروا بإيران جديدة.
1: إذن المحلل السياسي الدكتور عادل مناع، شكرا جزيلا للدكتور، ونذهب إلى هذا الفاصل مشاهدينا ونعود لكم بعد قليل.

يعد أحد أكثر نقاط الملاحة حساسية في العالم، وهو مضيق هرمز الذي يعود إلى الواجهة مجددا مع جدل متصاعد حول تفسير البند الخامس في مذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، فبين تفسير يرى فيه إطارا لتنظيم المرور وضمان أمن السفن، وآخر يعتبره توسعا في النفوذ وإعادة رسم لقواعد السيطرة على المضيق. تتسع فجوة الخلاف حول تفاصيل تبدو قانونية لكنها تحمل أبعاد سياسية وأمنية، وكذلك مع أولى التداعيات على أرض الواقع يطرح هذا الجلل الكثير من التساؤلات حول مستقبل الاتفاق واستقرار أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. إلى هذا التقرير.

المادة الخامسة من الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي وقع الشهر الماضي موجزة لغة، لكن في مضمونها تعقيد وتباين في التفسير. البند الخامس في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران عاد إلى دائرة الاهتمام بعد ظهور اختلاف في تفسيره بين الجانبين. فبعد 10 أيام من توقيع الاتفاق، استهدف الطهران ناقلة نفط تحمل علم بنما في مضيق هرمز بدعوى مخالفتها مسارات الملاحة التي وضعتها. وهنا طفى خلاف التفاصيل على تفسير البند الخامس من الاتفاق. تفسر إيران البند الخامس من مذكرة التفاهم على أنه يمنحها الحق في بسط سيطرتها الكاملة وإدارة الترتيبات الأمنية والملاحية داخل مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان. وبموجب هذا التفسير تلزم طهران السفن التجارية بالعبور عبر مسارات محددة تقع ضمن سيادتها. في المقابل ترفض واشنطن هذا التفسير وتعتبره محاولة لتوسيع النفوذ وتكريس سياسات الأمر الواقع، وتطالب بفتح كافة الممرات أمام حركة الملاحة الحرة دون شروط أو قيود. هذا التباين الحاد يعد من أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل تنفيذ الاتفاق. وينص البند على التزام إيران بضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم لمدة 60 يوما، مع بدء ذلك فور توقيع المذكرة، إلى جانب إجراء مشاورات مع سلطنة عمان ودول الخليج حول آلية إدارة المضيق والخدمات البحرية مستقبلا. ويعد هذا الاختلاف في تفسير البند الخامس من أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين، وقد يكون له تأثير مباشر على مستقبل تنفيذ الاتفاق واستمرار المفاوضات خلال المرحلة المقبلة.

0: للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار لدى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام. أهلا بك دكتور. بعد التحية، هل كان الغموض في المادة الخامسة مقصودا لتسهيل توقيع الاتفاق أم أنه يعكس عجز الطرفين عن الوصول إلى تفاهم حقيقي بشأن مضيق هرمز؟
1: هو الأمرين معا في الحقيقة. قضية مضيق هرمز برزت بشدة وطرحت نتيجة قيام إيران بتعطيل الملاحة في المضيق ومنع السفن التابعة لبعض الدول باستخدام المضيق، فظهرت هذه المشكلة وإيران تحاول أن تطورها في اتجاه مصالحها، هي أن تحول ما ظهر وبدا كأنه ترتيبا مؤقتا او تعطيلا مؤقتا في فترة الحرب تحوله الى اجراء دائم تحصل بمقتضاه على حقوق ثابتة للتحكم في المضيق وربما لفرض رسوم او تحصيل رسوم من السفن العابرة بالمضيق. هذا مخالف تماما للنظام الذي كان متبعا قبل نشوب الحرب. هذه فجوة كبيرة جدا ما بين الطرفين، وكان من الصعب على الطرفين الوصول إلى حل نهائي لها في الفترة الضيقة اللي سبقت التوصل إلى مذكرة التفاهم. كان في حرص على التوصل بسرعة لمذكرة التفاهم لتحقيق وقف إطلاق النار، كان متحقق وقف إطلاق النار إنما استدامته. الأمر الآخر هو فتح المضيق أمام الملاحة التجارية الآمنة، كان هذا أمرا عاجلا، ومن ثم كان هناك حاجة للتوصل إلى صيغة يستطيع كل طرف أن يدعي أنها تمثل وجهة نظره، أنها لا تتعارض على الأقل مع وجهة نظره، وأنها قابلة للتفسير لتفسيرات متعددة يتم التداول بشأنها في مرحلة التفاوض حول الاتفاق الشامل النهائي. ما لدينا هو مذكرة تفاهم أحالت الخلافات الرئيسية في القضايا الشائكة جدا كلها إلى مفاوضات تجري خلال فترة الـ60 يوم اللي الأرجح أنها تطول فيما لما بعد الـ60 يوم، لكن كان المهم أن نحصل على وقف إطلاق النار، كان المهم أن نحصل على حرية للملاحة في مضيق هرمز. أما الوصول إلى ترتيبات نهائية بشأن المضيق وغيره من الأمور فتم إحالة هذه المسائل إلى مفاوضات الـ60 يوم أو الـ60 يوم الممددة إذا تم تمديدها في فترة لاحقة. فالغموض هنا بناء بمعنى ما لكنه شديد الخطورة، بناء لأنه مكن من اجتياز عقبة حالة الجمود في المفاوضات، لكنه خطير لأنه بيفتح الباب مازال أمام تفسيرات قد تترتب عليها نتائج شديدة الخطورة إذا ما تم التفريط في حرية الملاحة الآمنة المجانية غير الخاضعة لسيادة أي دولة في الإقليم، كما كان الوضع قبل نشوب الحرب اللي بدأت في 28 فبراير.
0: نعم، نرحب أيضا بانضمام مدير معهد الاتصالات والملاحة السابق الكابتن منذر الكندري من الكويت. أهلا بك كابتن. وبعد التحية، هل تكشف أزمة المادة الخامسة أن الاتفاق بين واشنطن وطهران لم يعالج جوهر الخلاف حول مضيق هرمز بل أجل الانفجار عبر صياغات قابلة للتأويل؟
2: بالضبط هذا اللي صاير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية المادة الخامسة واضحة في معناها، لكن التأويل الإيراني اختلف عن التأويل الأمريكي، ولازم يعني هني نميز ما بين نقطتين مهمين. يعني أول شيء المادة الخامسة تنص على أن إدارة الخدمات البحرية بمعنى أصح الخدمات البحرية بحيث أن يحق للدول المشاطئة لمضيق هرمز تقديم الخدمات البحرية بما فيها التلوث البحري، الإنقاذ البحري، الإرشاد البحري، وهذه خدمات تقدر تقدمها. لكن التأويل الإيراني أن لا، لابد من إدارة مستقبلية مع الدول المشاطئة، يعني حابة أن هي تأويل مستقبلي بحيث أن تقدر تمنع وتقدر تفرض رسوم وهذا اللي يتنافى يعني مع القوانين والأعراف الدولية فيما يخص المضائق تحديدا، لأن في المضائق احنا نتكلم عن المرور العابر، بينما في المياه الإقليمية احنا نتكلم عن المرور الآمن، بمعنى أن يحق للدولة في مياه الإقليمية أن المرور للسفن ومرور يكون آمن، بشرط أن هي تأخذ إذن من الدولة اللي السفينة مارة في مياه الإقليمية. المرور العابر لا يختلف، احنا نتكلم عن مضائق، نتكلم عن مياه ليست إقليمية تعامل على أنها مياه دولية، فبالتالي مو من حق الدول المشاطئة أن هي تفرض رسوم، وهذا يتنافى مع القانون البحري الدولي.
0: نعم، هذه عودة إليك دكتور جمال. كيف يمكن قراءة إصرار طهران بالتمسك بقانون البحار بمعاهدة جامايكا لعام 1982 أو بما تسمى باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؟
1: هناك مفارقة في هذا الأمر، لأنه إيران ليست لم توقع ولم تصدق على هذه الاتفاقية، وتعتبر بالتالي ليست عضوا فيها، ومع هذا هي تتمسك بنصوصها وبتقدم في هذا السياق تفسيرات أستطيع أن أصدق

0: تذهب بالتفسيرات الشاذة في الحقيقة للنصوص اللي متضمنها قانون البحار الاتفاقية جامايكا، لأن إيران بتقدم تأويل يبدو كما لو كان يخدم وجهة نظرها، هو تفسير الأقلية، خليني أقول، لأنه لدينا مضايق كثيرة في العالم، لدينا دول كثيرة مشاطئة لهذه المضايق. هذه الاتفاقية الآن عمرها تجاوز 40 عاما، ولم يأتي أحدا بتفسيرات تشبه التأويلات التي تروجها إيران. ومع هذا، في غياب أي مستند أو سند يمكن الاستناد عليه في تأسيس وجهة نظر إيرانية بتدعي أن لها حق في ممارسة حقوق السيادة، بما في ذلك فرض رسوم من نوع ما على المرور في المضيق، فهي بترى في هذه الوثيقة أفضل ما يمكن، رغم أن هذه الوثيقة لا تتضمن صراحة أو بشكل يقبل أي تفسير منطقي تأكيدا أو تعزيزا للمطالب الإيرانية. هي ضعف الموقف الإيراني، ضعف الحجة الإيرانية، قلة وندرة الحجج القانونية التي يمكن الاستناد إليها بتجعلها تستند إلى هذه الوثيقة، برغم أنها في الحقيقة شديدة الضعف فيما إذا كانت بتعزز المطالب الإيرانية في المضيق. نقص الحجج القوية هو ما يدفع إيران إلى الرجوع وتكرار الرجوع والتمسك باتفاقية جامايكا.
1: نعم، عودة إليك كابتن منذر، إلى أي مدى يمكن اعتبار مضيق هرمز اختبارا لحقيقة التهدئة بين الطرفين وليس مجرد ملف ملاحي منفصل عن ملفات العقوبات والتخصيب والنفوذ؟
2: طبعا. بداية بس خلونا نشوف القانون الإيران وقعت على الاتفاقية وعلى القانون لكنها لم تصادق، يعني وقعت في البداية لكنها لم تصادق. ولما نحسب الفترة الزمنية مثل ما ذكر الدكتور جمال ان احنا تقريبا حول 40 سنة لم يسبق لإيران ان قامت بمثل هذا الدور، بمعنى أنها أغلقت مضيق هرمز خلال 40 سنة، فهذا اعتراف ضمني منها بالقانون الدولي، هذا اعتراف منها أن هي ما لها حق في أنها تفرض رسوم. هذه من ناحية. من ناحية ثانية لازم نعرف أن مضيق هرمز يعتبر من أهم المضائق على مستوى العالم، لأن مثل ما احنا عارفين 22% تقريبا من امدادات النفط قاعد تطلع من منطقة الخليج، فبالتالي الأثر ليس إقليمي بل الأثر دولي. لهذا السبب ما راح أساسا الموقف الدولي ما راح يكون مؤيد لموقف إيران، ولا راح تساهم المادة الخامسة تحديدا الى ان هي يتم التغاضي عنها. يعني اعتقد ان هي ورقه ماسكتها ايران، وبنفس الوقت ورقه متمسكه فيها امريكا لمصلحه المجتمع الدولي ككل.
1: نعم، دكتور جمال، هذه عودة إليك، هل يدفع الخلاف حول هرمز باتجاه تدويل إدارة المضيق، أم أن القوى الكبرى ستبقيه ضمن لعبة التفاوض المباشرة بين واشنطن وطهران؟
0: مضيق هرمز والملاحة فيه هو الورقة الأقوى في يد إيران في هذه المفاوضات. إيران اكتشفت قيمة مضيق هرمز أثناء هذه الحرب ولا تريد أن تفرط في هذه الورقة. هي تستخدم ورقة مضيق هرمز للحصول على مكاسب أكثر في القضايا الأكثر جوهرية بالنسبة لإيران. إذا في تقديري، مضيق هرمز هو ورقة تفاوض وليس هو موضوع التفاوض في الحقيقة. وإن حاولت إيران أن تقدمه بهذا الشكل، لكنه أتصور أنه طوال مرحلة المفاوضات سيكون مضيق هرمز موضوع للتبادل بشأن قضايا أخرى، القضايا الأكثر أهمية. إيران في حاجة شديدة إلى إلى الحصول على أرصدتها المجمدة. إيران أوضاعها الاقتصادي شديد الصعوبة، الشعب الإيراني بيئن تحت تضخم، تحت نقص سلع أساسية، تحت بطالة بلغت معدلات عالية جدا، ويصعب على الحكومة في إيران أنها تواصل الحصول على الدعم الشعبي إذا ما واصلت هذا الإخفاق الاقتصادي. خليني أقول الحل في أنها تحصل على الأرصدة المجمدة، الحل في أنها تحصل على حرية تصدير منتجاتها من النفط والمنتجات ذات الصلة، البتروكيماويات والأشياء الأخرى. هذا هو المخرج. لإيران تريد هذا جدا، تريده بسرعة، تريد أكبر كميات ممكنة، وتريد بالتالي إلغاء العقوبات اللي فرضت عليها عبر في الحقيقة 47 عاما. إيران منذ اللحظة الأولى، منذ تم خطف رهائن الدبلوماسيين الأمريكيين، وهي عرضة لعقوبات تصدر من الولايات المتحدة، تصدر من المجلس الأمن، تصدر من الاتحاد الأوروبي. فهذه الملفات الرئيسية لدى إيران، وبالتأكيد الملف النووي أيضا ملف رئيسي. ورقة المضيق هي ورقة للضغط، ورقة للمبادلة مع هذه القضايا الرئيسية. والمفاوض الإيراني يفاوض على كل سنتيمتر في كل قضية من القضايا المطروحة للتفاوض. هو مفاوض شديد العند، شديد الصبر، محنك جدا في أنه يجد تعبيرات وصياغات تلبس تلبيسا قانونيا ويبدو مقبولا، ومستعد لأن يخوض جدلا لا ينتهي في كل هذه القضايا، وسيستخدم مضيق هرمز بهذا الشكل لمرة تانية لتحقيق مكاسب في القضايا الرئيسية. أتصور إذن، إذا تصوري صحيح، أنه لن تمكن إيران من تحقيق مكاسب في مضيق هرمز على حساب دول المنطقة وعلى حساب الاقتصاد العالمي، لكنها ستستخدم المضيق للحصول على مكاسب في القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لها، المتعلقة بالبرنامج النووي، المتعلقة بالعقوبات، المتعلقة
1: سريعا إلى الكابتن
0: بالأرصدة
1: منذر.
0: المجمدة.
1: كابتن منذر، لضيق الوقت، تتباين قراءة الاتفاق داخل طهران وواشنطن، هل يصبح الخلاف على هرمز نتيجة صراع بين الدولتين أم نتيجة صراع داخل مراكز القرار في كل طرف؟
2: هو الصراع داخل مراكز القرار لكل طرف، بمعنى ان احنا عارفين ان او عارفين الوضع داخل ايران. القرار السياسي مختلف عن القرار العسكري، والقرار العسكري هو المهيمن على القرار السياسي، وهذا طبعا يعني هذا من منظور سياسي ما صارت دولة مؤسسات، لان العسكرية هي المتغلبة، فبالتالي حتى المفاوضات قاعدة تدار من خلال جانب عسكري وليس من خلال جانب سياسي. في المقابل الجانب الأمريكي مدرك لأهمية مضيق هرمز، مدرك لتبعات الإغلاق هذا وتبعات الاعتداءات. يعني احنا قاعد نتكلم عن أثر اقتصادي، يعني خلونا نتخيل التأمين البحري كان على السفن اللي تدخل منطقة الخليج كان 0.5% من إلى 1% من سعر السفينة. حاليا احنا نتكلم عن 6% إلى 10%، يعني احنا قاعدين نتكلم أو عفوا 5 إلى 6%،
1: نعم.
2: يعني احنا قاعد نتكلم عن 10 أضعاف التكلفة. فهذه الآثار كلها راح تأثر على الاستهلاك، راح تأثر على الدول، وقاعدين نشوف احنا الأثر هذا موجود. يعني
1: نعم، إذن كان معنا من الكويت مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة السابق الكابتن منذر الكندري، ومن القاهرة كان معنا الدكتور جمال عبد الجواد مستشار لدى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام. شكرا جزيلا لكما لهذه المداخلة في ملفات ساخنة. وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة، ومشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. ونصت المادة 30 العقوبات مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 دينار كويتي ولا تزيد على 3000 دينار كويتي كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال 30 يوما من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

تحظى الوثائق والمخطوطات القديمة بأهمية كبيرة لدى الباحثين والدارسين في مختلف بقاع المعمورة، إذ لا يقتصر دورها في تأكيد أحقية تاريخية أو معلومة اجتماعية هنا أو هناك فحسب، بل إن دورها يتعدى ذلك إلى مهام أخرى، ولا سيما إذا كانت تلك الوثائق في هيئة خرائط ملاحية نادرة أو مخطوطات بأقلام رحالة مطلعين على بواطن الأمور وثقافات الشعوب. ومن هنا فقد كان الاهتمام المتزايد بتلك الوثائق والأوراق المطوية في ثنايا ملفات شركة الهند الشرقية الهولندية في الخليج، وكذلك مختلف المحفوظات من مخطوطات ووثائق لدى بعض الدول ذات النفوذ في المنطقة قديما، مثل المملكة المتحدة والبرتغال وفرنسا، هذا فضلا عن أرشيف العلاقات الروسية الكويتية. ويخطط المؤرخ الهولندي بي جي سلوت منهجا علميا مهما في التأريخ لنشأة الكويت وبيان حدودها الجغرافية ومسار تاريخها، حيث اعتمد بصفة أساسية على وثائق الأرشيف الهولندي، ومن أهم تلك الخرائط ومن أكثرها دقة خريطة الأخوين أوتنز التي نشرت في أمستردام في الأربعينيات من القرن الثامن عشر، ولا تزال موجودة ضمن المحفوظات العامة للدولة في لاهاي. تتضمن الخريطة أقاليم فارس وبلاد الترك وروسيا الآسيوية وبحر قزوين، ويبدو بها الحدود ما بين أقاليم الدولة العثمانية والجزيرة العربية، ويبدو جبل سنام ضمن الحدود الكويتية خارج الحد العراقي العثماني. رسمت في الخريطة جزيرة فيلكة ولم يوضع عليها اسم، كما ظهرت كاظمة بوضوح مع إضافة ميناء كاظمة على الساحل لأول مرة. وأما أول خريطة يظهر بها اسم الكويت فتعود إلى سنة 1765 ميلادية، ورسمها الرحالة الألماني كارستين نيبور الذي انضم إلى بعثة دنماركية زارت الجزيرة العربية، وذكر فيها اسم الكويت مقرونا مع الجرين، ويظهر بها ذكر خور عبد الله وفيلكة وبوبيان، وهي أول خريطة يظهر بها اسم الجهراء. كما رسم الألماني نيبور مسكان وعوها ولم يشر إلى اسميهما. ويعتبر الرحالة الحاج مرتضى بن علوان الدمشقي الشامي أول رحالة عربي يزور الكويت ويمر بها، وذلك في 27 من يوليو من عام 1709 ميلادية، حين قام برحلة من دمشق إلى الحجاز وزار المدينة المنورة، وكذلك أدى فريضة الحج في مكة المكرمة، ثم اتجه إلى الإحساء مرورا بنجد التي امتدح هواءها وماءها ودون ملاحظاته ومشاهداته بهذا الشأن. ذكر ابن علوان في مخطوطة عثمانية ما يلي: دخلنا بلدا يقال لها الكويت، ويأتي هذا المخطوط من الرحالة الدمشقي تصحيحا لكثير من المعلومات التي كان يتم تداولها
بشأن نشأة الكويت، وبخاصة في الحقبة التي تسبق عام 1709 ميلادية. وذكر ابن علوان مشاهداته قبل وصوله إلى الكويت قادما من الإحساء بثلاثة أيام، موضحا أنه كان يشاهد كثرة المراكب القادمة إلى ميناء الكويت وكثرة المراكب الخارجة منه، وذلك لأنه كان يسير مع قافلة الجمال القادمة من الإحساء على الطريق البري المحاذي للساحل. وعندما وصل إلى الكويت ذكر أن الحبوب وجميع المواد الغذائية والبضائع متوافرة، وهي أرخص من مثيلاتها في الإحساء، وذلك بسبب كثرة الواردات التي تصل إلى الكويت، موضحا أن للكويت علاقات تجارية مع البصرة ومستمرة يوميا عن طريق الرحلات البحرية. وذكر أن اسم البلد هو الكويت، وأنها تسمى كذلك الجرين، مما يؤكد أن الاسمين كانا متداولين منذ ذلك الزمان. تقع المخطوطة التي وضعها ابن علوان في نسختها الأصلية في 28 صفحة تقريبا، بواقع 23 سطرا في الصفحة الواحدة، وفي كل سطر 12 كلمة تقريبا ما عدا الصفحتين الأولى والأخيرة، إذ كان فيهما اختلاف طفيف من حيث عدد الأسطر. وبهذا فإن المخطوط يشير بوضوح إلى أن الكويت كان لها حضور في عام 1709 ميلادية، وأن هذا الحضور مثله مثل بقية المجتمعات والمناطق الأخرى، وهو يعني أنه كان مجتمعاً نشطاً تسير فيه الحياة بشكل منظم.

فلديه تجارة وعمران وأبراج. أما الأهمية الأكثر إثارة فهي أن هذا الوجود بلا شك سابق لرحلة ابن علوان الذي قدم وصفا لما هو قائم ومتحقق قبل حدوث الرحلة ذاتها. ومهما يكن فإن الفترة التي تسبق عام 1800 ميلادية تعد فترة غموض معرفي لدى كثير من الباحثين، إذ لم تصبح الوثائق البريطانية متوافرة إلا بعد ذلك التاريخ.

0: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
1: شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية، وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح، لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: الثالث من يوليو

في العام 1886 تمكن المهندس الألماني كارل بنز من قيادة أول سيارة عملية تعمل بمحرك بنزين من اختراعه، وذلك بعد أن كان قد صنع نموذجها الأول عام 1885، وتعد هذه المركبة بداية صناعات السيارات الحديثة.

في مثل هذا اليوم من عام 1928 شهدت لندن أول تجربة بث تلفزيوني ملون على يد المهندس الاسكتلندي جون لوجي بيرد، الذي يعد من أبرز رواد تطوير التلفزيون، كما كان من أوائل من نجحوا في نقل صور متحركة عبر البث التلفزيوني.

الحرب العالمية الثانية أغرقت البحرية البريطانية في العام 1940 أسطولا فرنسيا قبالة بلدة المرسى الكبير في ولاية وهران الجزائرية، وذلك لمنع الألمان من السيطرة على ذلك الأسطول.

في مثل هذا اليوم من عام 1962 وبعد اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر، أعلنت جبهة التحرير الوطنية انتهاء ثورة التحرير الجزائرية التي اندلعت عام 1954 ضد الاستعمار الفرنسي، وجاء الاستقلال عقب اتفاقيات إيفيان التي أقرتها حكومة الرئيس الفرنسي شارل ديغول، عقبها نزوح أعداد كبيرة من المستوطنين الفرنسيين الذين عاشوا في الجزائر منذ احتلالها عام 1830.

في العام 1988 اكتمل بناء جسر السلطان محمد الفاتح في مدينة اسطنبول ليشكل ثاني جسر يربط قارتي أوروبا وآسيا عبر مضيق البسفور. وفي عام 2016 افتتح جسر السلطان سليم الأول فوق البسفور ليصبح أحد أكبر وأطول الجسور المعلقة في العالم.

بعد 600 عام من احتفاظ بريطانيا بحجر ستون أوف سكون أو حجر المصير، أعلن مجلس العموم البريطاني في العام 1996 أن ذلك الحجر الذي استخدم في تتويج ملوك اسكتلنديين وبريطانيين سيعود إلى موطنه في اسكتلندا.

الطائرة سولار ام بلس 2 التي تعمل بالطاقة الشمسية مشروع تقني بحثي مدعوم من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل. الطائرة حطت في العام 2015 في هاواي قادمة من اليابان في نطاق رحلة دورانية حول الأرض قبل أن تعود في العام 2016 إلى أبوظبي التي بدأت رحلتها منها.

في مثل هذا اليوم من عام 2020 استعادت الجزائر رفاة 24 من قادة ورموز المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، وذلك بعد نحو 170 عاما من احتجازها وعرضها في متاحف فرنسية في خطوة عدت ذات رمزية تاريخية ووطنية كبيرة.

0: في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تواصل الكويت مسيرتها بثبات في مختلف الظروف، وتواجه التحديات بروح مسؤولة وإرادة واعية، حيث يثبت أبناؤها في كل موقع أن العمل للوطن واجب وأن الحفاظ على استقراره.
1: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو. موجز النشرة: دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد على استمرار التفاوض ويقول إن إيران وافقت على كل ما نريده بشأن الملف النووي. موقع كبلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصدر

يكتشف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للتفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين. وجددت الخارجية في بيان موقف دولة الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، معربة عن خالص تعازي دولة الكويت ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا عن اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما نحتاج إليه تقريبا للتوصل إلى اتفاق، ونوه إلى أن أي تفاهم محتمل قد يتضمن تزويد إيران بمنتجات زراعية أمريكية بينها الذرة والقمح وفول الصويا. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة مع CNN عن قراره خوض الحرب مع إيران وطريقة إدارته لها قائلا إن الحرب مع إيران عملية لنزع القدرات النووية الإيرانية. وحول مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إغلاق مضيق هرمز كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في أسواق الطاقة، وربما إلى ركود واسع بسبب مرور نحو خمس النفط العالمية عبره، مؤكدا أن المفاوضات مع إيران مستمرة وأن القوات الأمريكية تظل جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر. وشدد ترامب في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية من البيت الأبيض على أن إغلاق هرمز كان سيترك أثرا اقتصاديا واسعا. في الوقت نفسه قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على مضيق هرمز الذي يعد ممرا مائيا دوليا. وأكد المسؤول أن مضيق هرمز مفتوح وحركة عبور السفن فيه تتم بمعدلات مرتفعة. وأشار المسؤول أيضا إلى أن المحادثات النشطة مع طهران تتواصل على مستويات رفيعة بشأن كافة جوانب مذكرة التفاهم. وإلى بيروت، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يفرط بأي شبر من أرض لبنان، مشيرا إلى أن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. وأوضح عون أن زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لبيروت تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية سورية للتدخل بلبنان. وفي دمشق، أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الانفجار الذي وقع داخل مقهى في وسط دمشق وأدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع. في ملف غزة، سلمت حركة حماس للوسطاء في القاهرة رد الفصائل الفلسطينية المشترك على الورقة المعدلة التي قدمها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف قبل أسبوعين. وأبدت الحركة جاهزية تامة للتخلي فورا عن حكم قطاع غزة وتسليم كافة المهام المدنية والأمنية للجنة الوطنية، فيما دعت الفصائل مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لوقف الحرب وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الشامل. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وفي الشأن السوداني، شهدت الساحة الميدانية في السودان تطورا جديدا مع انتقال العمليات العسكرية للجيش السوداني إلى أقليم دارفور، حيث خاض مواجهات مباشرة مع قوات الدعم السريع.

في عدة محاور داخل الإقليم الغربي، ويتزامن في هذا التصعيد مع توتر متزايد حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد حشدا عسكريا من الجانبين. وفي جنيف يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم يعقد جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. يأتي ذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة حظية بدعم كل من ألمانيا وإيرلندا والنرويج وهولندا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، شنت روسيا هجوما بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى استهدفت منشآت عسكرية ومرافق طاقة حول كييف، إضافة إلى مطارات عسكرية في مناطق عدة ردا على هجمات أوكرانية على البنية التحتية المدنية. هذا وقد أعلنت روسيا أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها. من جهتها قالت السلطات الأوكرانية أن القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف أسفر عن 17 قتيلا، وصفة القصف الروسي بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي إن الأولوية في الوقت الحالي هي الحصول على ترخيص من واشنطن لإنتاج أنظمة باتريوت مضادة لهذه الصواريخ الباليستية. وفي الأثناء حذر وزير الخارجية الأوكراني حلفاء بلاده على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف. وفي برلين أعلنت النيابة العامة الألمانية أن السلطات الرسمية الأوكرانية تقف وراء تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا والذي وقع في عام 2022. وقالت النيابة أن المتهمين تصرفوا بناء على أوامر من السلطات في أوكرانيا. في ملف العلاقات عبر الأطلسي، قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسية إن الدول الأوروبية سدت إلى حد كبير الثغرات التي تركتها الولايات المتحدة في خطط الدفاع الخاصة بالتحالف، مضيفا أن التكتل يبحث عن حلول بديلة لمعالجة أوجه القصور المتبقية في بعض المجالات. وأضاف الجنرال الأعلى المنتمي لسلاح الجو الأمريكي أنه في غضون أسابيع قليلة سد الحلفاء الأوروبيون إلى حد كبير الفجوات التي خلفتها التخفيضات الأمريكية في نموذج قوات حلف شمال الأطلسي. وإلى واشنطن، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات الإرهابية في الوقت الذي يستمر فيه الصراع المتقطع بين باكستان وجارتها أفغانستان. في تايبيه قال أكبر دبلوماسي أمريكي في تايوان إن تايوان تحتاج إلى شبكة كثيفة من المسيرات لمساعدتها في درء خطر اندلاع صراع وتوفير الأمن لها. وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة وتايوان قادرتان على ترسيخ إنتاج الطائرات المسيرة بشكل واسع النطاق وتعزيز قدرة العالم الحر على الردع الجماعي. وفي فنزويلا قالت ديليسي رود ريكيز القائمة بأعمال الرئيس في فنزويلا خلال مؤتمر صحفي أن صندوق النقد والبنك الدوليين عرضا تقديم المساعدة والائتمان لدعم جهود إعادة الأعمار بعد الزلزالين اللذين تسببا في دمار واسع بمناطق من البلاد. في أبوجا قالت الشرطة النيجيرية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات بين جماعات محلية متنافسة بولاية النيجر في الشمال الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، فيما قال سكان إن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير وأن مئات الأشخاص اضطروا إلى الفرار من المنطقة. وإلى بوركينا فاسو، ومنها النبأ الأخير،
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بوركينا فاسو أن جيش البلاد مدعوما بمن أسمتهم متطوعي الدفاع عن الوطن قتل أكثر من 400 مسلح خلال رد فوري وحازم على هجمات منسقة استهدف

مواقع عسكرية. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد على استمرار التفاوض ويقول إن إيران وافقت على كل ما نريده بشأن الملف النووي. موقع كبلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العماني. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

قصص الشعوب يأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان، نستكشف فيها تاريخ الأمم ونروي حكايات الحضارات التي صنعت مجد الإنسان على مر العصور. نبحر بين أروقة الدول العربية والعالمية، نتعرف على إرثها الثقافي والحضاري، ونستعرض سير شخصيات تركت بصماتها الخالدة في ذاكرة التاريخ، والذين أضاءت أعمالهم دروب الإبداع والجمال.

قصص الشعوب، إعداد فواز لوهيب، تقديم سعود الفياض، زهرة الشواف، تنفيذ محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قصص الشعوب. نرحب بكم في هذه الحلقة التي سوف نسلط فيها الضوء على لوحة فنية أصبحت بصمة في التاريخ، وهي اللوحة الشهيرة الموناليزا.

يعتقد بأنها ليزا جو كوندو بريشة الفنان والمهندس المعماري والنحات الإيطالي ليوناردو دافنشي، حيث رسمها خلال عصر النهضة الإيطالية. استخدم دافنشي في إنهائها طلاء زيتيا ولوحا خشبيا من الحور الأسود. تعد هذه اللوحة ملكا للحكومة الفرنسية، حيث تعلق هناك على جدار متحف اللوفر خلف لوح زجاجي مقاوم للرصاص، وفي بيئة يتم التحكم بمناخها. لقد وصفت هذه اللوحة بأنها أكثر الأعمال الفنية شهرة في تاريخ الفن، وأكثر عمل فني تتم الكتابة عنه والتغني به، كما وصفت أيضا بأنها أكثر الأعمال الفنية التي تمت محاكاتها بشكل ساخر في العالم.

يعود أصل تسمية الموناليزا بهذا الاسم إلى مؤرخ الفن جورجيو فاساري، عندما كتب: تولى ليوناردو مهمة رسم الموناليزا من أجل فرانشيسكو ديل جيوكوندو، وكلمة مونا هي اختصار للكلمة الإيطالية ما دونا، والتي تعني سيدتي، أي أن موناليزا تعني سيدتي ليزا، وليزا هي على الأغلب موضوع اللوحة. وكلمة مادونا كانت تختصر بين عامة الناس في الحديث اليومي إلى مونا. أما الاسم الإيطالي لا جيوكاندا والفرنسي لا جوكاندا، فأصلهما يعود إلى الكلمة الإيطالية جوكوند، والتي تعني سعيد أو مرح.

تعد الموناليزا اليوم أشهر عمل فني في العالم، حيث يصل عدد زوارها إلى 6 ملايين زائر خلال السنة الواحدة، أي 80% من زوار متحف اللوفر. إلا أن الموناليزا لم تحظى بهذه الشهرة حتى مطلع القرن العشرين، حيث كانت في ذلك الوقت مجرد لوحة من بين اللوحات العديدة التي حظيت بتقدير عال. ومع بداية القرن 19 بدأ الناس يمدحون دافنشي، وساد اعتقاد حينها بأنه عبقري، ومن ثم بدأت شهرة الموناليزا تنمو تدريجيا مع مطلع منتصف القرن 19. ويعود سبب شهرتها تلك إلى عدة أسباب مختلفة، من أهمها ابتسامتها التي وصفت بأنها غامضة ومبهمة، حيث حيرت العديد من الأشخاص مثل سيغموند فرويد وأساتذة جامعة هارفارد وأعدادا لا تحصى من المشاهدين. إلى جانب ذلك استخدامه لطريقة الرسم بمنظور من نقطة واحدة في الخلفية. وهنالك أمر يتعلق بجل التكوين الفني لهذه اللوحة والطريقة التي استخدمها في رسم المنظور الجوي، حيث يساهم كل منهم في إيصال الصورة الشاملة لهذه اللوحة. وبالرغم من أن الحقائق المؤكدة والدقيقة عن اللوحة قليلة، إلا أنه وفق السيرة الذاتية التي كتبها فاساري عن ليوناردو توضح أن دافنشي قد رسم الموناليزا عندما كان يعيش في فلورنسا، وذلك عندما أسند إليه فرانشيسكو ديل جيوكوندو، وكان تاجر حرير فلورنسي ثري، مهمة رسم زوجته ليزا جوكوندو في عام 1503، أي في عصر النهضة الإيطالية، حيث كانا متفقين على تعليقها على حائط بيتهما الجديد كنوع من الاحتفال بإحدى المناسبتين، إما بمناسبة مجيء مولودهما الثاني أندريا في ديسمبر من عام 1502، وذلك بعد وفاة ابنتهما في عام 1499، أو بمناسبة شرائهما المنزل الجديد. استمر دافنشي بالعمل عليها إلى أن انتهى منها في عام 1519، وأخذ دافنشي اللوحة معه من إيطاليا إلى فرنسا عندما انتقل إلى هناك بدعوة من الملك فرانسوا الأول، وانتهى به المطاف بأن توفي هناك قبل أن يسلمها إلى فرانشيسكو جوكوندو أو ليزا جوكوندو. وسبب عدم تسليمه اللوحة لأحد الزوجين حتى ذلك الوقت غير معروف. هنالك الكثير من القصص حول كيف أصبحت اللوحة ملكا لملك فرنسا فرانسوا الأول، إلا أن الأمر الأكيد هو أنها أصبحت ملكا له في عام 1530. في ذلك الوقت تم الاحتفاظ بها في قصر فونتينيبلو، حيث بقيت هناك إلى أن نقلها الملك لويس 14 إلى قصر فرساي. وبعد الثورة الفرنسية تحديدا في عام 1797 تم نقلها إلى متحف اللوفر، حيث لا تزال موجودة هناك منذ ذلك الحين.

ولد ليوناردو في 15 من أبريل من عام 1452 في تلة توسكانا الموجودة في فينشي عند الوادي المنخفض في نهر إرنو، ولم يمتلك ليوناردو أي كنية لاسم عائلته بالمعنى الحديث، حيث أن دافنشي ببساطة تعني من فينشي اسم ولادته الكامل، والتي تعني ليوناردو بييرو من فينشي. وأمضى ليوناردو أول 5 سنين من حياته في إنكياتو في منزل والدته، وفي بداية عام 1457 عاش في منزل والده وجده وجدته وعمه في مدينة صغيرة في فينشي. وعندما بلغ 14 من عمره دخل ورشة العمل الخاصة بالرسام الفلورنسي أندريا ديل فروكيو التي كانت تعد في ذلك الوقت من أرقى ورشات العمل، حيث تدرب هناك فنان مع ساندرو وبوتيتشيلي وبيترو وبيروجينو.

طور ليوناردو دراسته في الرياضيات والهندسة الرياضية والعمارة والمنظور وفي علوم المراقبة الطبيعية، حيث اعتبرت هذه العلوم بأنها لا غنى عنها في ذلك الوقت. وكتتمة للتعليم درس ليوناردو العمارة والهندسة. ليوناردو عصر النهضة والنهضة الإنسانية وتميز في العديد من التخصصات، وكان يدعى أب علم المتحجرات وهندسة العمارة، واعتبر واحد من أعظم الرسامين على الإطلاق، وفي بعض الأحيان ينتسب إليه الفضل في اختراع المروحية ومظلة الهبوط والدبابة. خدم ليوناردو لدى العديد من الأشخاص المؤثرين مثل دوك سفورزا وملوك مانتوفا والملك فرانسوا الأول من فرنسا. وبفضل دقة التكنيك الذي يستخدمه ليوناردو وأيضا في المهن الأخرى التي يمتهنها كمصمم ومخترع، فإن المنتج المصور الخاص بليوناردو نادر جدا، ومن بين أكثر أعماله تميزا عذراء الصخور وسيدة مع قاقم والعشاء الأخير واللوحة الأكثر شهرة من بينهم جميعا الموناليزا.

تظهر اللوحة صورة لشخصية، والتي هي موضوع اللوحة، في مركز التكوين الهندسي، جالسة في إطار لمقصورة بشكل جانبي وباعتدال على كرسي بلا مسند للظهر، مع وجهها ملتفين قليلا باتجاه المشاهد. ووضعية جلوسها هذه مستمدة من التكوين الهرمي الذي استخدمه دافنشي. ونرى أيضا أن تقاطع القطرين يقع في قلب الشخصية، ويظهر أن ذراعها اليسرى مرتاحة على مسند ذراعها.

الكرسي حيث تعانقها يدها اليمنى التي تشق وضعية ذراعها وبين مسند ذراع الكرسي، تخلق نوعا من الإحساس بوجود مسافة بين الشخصية الجالسة والمشاهد، كما تبدو خبرة دافنشي في التشريح واضحة عند النظر إلى اليدين. هذا لأن دافنشي عاش في المستشفى ليدرس الهياكل العظمية وعلم التشريح على ما يزيد عن 30 جثة.

الأسلوب الذي استخدمه ليوناردو في إظهار الموناليزا وجعلها تنظر إلى المشاهد مباشرة كان جديداً في ذلك الوقت، وجعل من اللوحة منفردة بأسلوبها عن باقي لوحات العالم إلى يومنا هذا، حيث أن الرسامين في ذلك الوقت اعتادوا على جعل البورتريهات بشكل جميل. يظهر خلف الشخصية منظر طبيعي مكون من جبال وأنهار وأفق ضبابي، استخدم في رسمه المنظور الجوي، حيث تظهر ألوان زرقاء مع وجود نقطة غير محددة بوضوح ومتلاشية تتلاقى عندها جميع الخطوط، مما يعطي تكوينها نوعاً من العمق. هذا وبالرغم من أن التفاصيل تظهر انعدام توازن واضح بين الأفق الصخري على اليمين في الجهة الأعلى مقارنة بالسهول على اليسار في الجهة المنخفضة التي تمتد بعيداً، كما نلاحظ وجود حافة مسطحة لجدار وبروز عمودين من الجانبين الأيمن والأيسر للوحة.

0: تلبس الشخصية ثوبا حريريا بلون أخضر غامق مضوي على شكل طيات صغيرة من الأمام مع أكمام صفراء، خط الرقبة مذهب بخطوط متداخلة مع بعضها ومطرزة، وترتدي الشخصية حجابا أسودا شفافا يغطي شعرها المجعد والمتلوي الذي ينسدل على أكتافها، ويعتقد أن هذا الحجاب هو حجاب الحداد الذي يرمز إلى الطبقة الاجتماعية للشخص الذي يرتديه، إلا أن ملابس الشخصية عادية وبسيطة، ولا يشير ثوبها ولا الوشاح الذي على رقبتها إلى طبقتها الأرستقراطية. العينان الضيقتان تحدقان بالمشاهد وتتبعانه حتى عند تحركه، ويعود السبب في ذلك إلى أنها متعامدة على سطح الصورة المستوي. ويظهر أيضا أن العينان لا تمتلكان حاجبان، وفسر بعض الباحثين ذلك بأن السبب قد يعود إلى أن النساء في ذلك الوقت كانت تنتزع شعر الحاجبين، حيث كانت تعتبر هذه الشعيرات ليست مناسبة في ذلك العصر. وفي عام 2007 يقول مهندس فرنسي يدعى باسكال كونت أنه باستخدام مسح بدقة 240 بيكسل استطاع اكتشاف آثار لرموش ولحاجبان يحيطان بعيني الشخصية، بالإضافة إلى آثار للعديد من دبابيس الشعر ووشاح مرصع باللآلئ. حيث يقول المهندس أن الأصباغ التي استخدمت لرسم هذه التفاصيل قد تلاشت مع مرور الزمن أو أزيلت بدون قصد عند التنظيف.
1: تصور

يلف الغموض تاريخ الموناليزا، إذ لا تتوافر معلومات دقيقة عن اللوحة، أو أن المعلومات المتوافرة قليلة. ومن ضمن الحقائق التي يلفها الغموض الزمن الذي استغرقه ليوناردو في رسم اللوحة، والأجر المدفوع له مقابل هذا العمل، والمدة التي احتفظ فيها باللوحة، وكيف وصلت إلى فرنسا. بالإضافة إلى ذلك هنالك هوية الشخصية التي هي موضوع هذه اللوحة، حيث لا يوجد إلى الآن أي دليل قطعي يمكن منه معرفة هوية هذه الشخصية بالضبط. ومن جهة أخرى تحتوي سيرة حياة ليوناردو دافنشي التي كتبها جورجيو فاساري في عام 1550، أي بعد 31 سنة من موت دافنشي، على الكثير من المعلومات عن الموناليزا، والتي هي الآن أهم مصدر للحصول على معلومات عن هوية الشخصية الجالسة في اللوحة. ووفقاً لهذه السيرة، فإن الشخصية الجالسة هي ليزا جيرارديني، زوجة التاجر الثري فرانشيسكو ديل جيوكوندو، حيث قال ذلك في سيرته: حياة أفضل المصورين والنحاتين والمهندسين والمعماريين.

تولى ليوناردو مهمة رسم الموناليزا من أجل فرانشيسكو ديل جيوكوندو وزوجته، وبعد أن تريث في رسمها لمدة 4 سنين تركها غير منتهية، وهي الآن في حوزة متحف اللوفر. بعد اكتشاف اللوحة ظهرت العديد من الأسئلة حول هوية الشخصية الجالسة، وبالرغم من أن المؤرخين اتفقوا على أن الشخصية الجالسة هي ليزا جيرارديني، إلا أن هنالك مجموعة من الأشخاص اتفقوا على أن هذه اللوحة هي في الحقيقة بورتريه ذاتي، وأن ملامح الوجه تشابه كثيراً بورتريه ذاتي آخر من عمل ليوناردو. وهنالك العديد من النظريات الأخرى عن هوية الشخصية الجالسة المبنية على مجموعة من الأدلة المتناثرة، إلا أن اللوحة غير موقعة وغير مؤرخة، وبالرغم من أن البورتريهات في ذلك الوقت كانت تحتوي على شيء يدل على اسم عائلة الشخصية الجالسة أو الحالة الاجتماعية، إلا أن لا شيء كهذا موجود في الموناليزا، ولا أي سجل يدل على أي تفويض من أجل اللوحة موجود في أوراق ليوناردو.

الجماليات. تتشابه لوحة الموناليزا مع العديد من الصور التي رسمت في عصر النهضة لمريم العذراء، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت نموذجاً مثالياً. فتصوير الجالسة في ثلاثة أرباع صورة جانبية شبيه بأعمال أواخر القرن الخامس عشر الفنية التي أنجزها ليورينزو دي كريدي وإنجلو دي دومينيكو ديل مازيري. ولاحظ فرانك زولدر أنه يمكن إرجاع الوضعية العامة إلى نماذج الرسم الفلامنكي، إذ يتبين على وجه الخصوص أن الشرائح الطولية للأعمدة على جانبي اللوحة سبق وصورت في فن التصوير الفلامنكي، والذي له تأثير التوسط بين الجليسة والمناظر الطبيعية البعيدة، وهذه سمة مفقودة في لوحة ليوناردو دافنشي السابقة جين فيرا دي بنشي.

تجلس المرأة بشكل ملحوظ على كرسي ذي ذراعين وذراعيها مغلقتين، وهذه علامة على وضعية المحتجز. نظرتها ثابتة على المراقب. تبدو المرأة وكأنها على قيد الحياة إلى حد غير عادي. حقق ليوناردو هذا من خلال طريقته بعدم رسم الخطوط العريضة.

تفاصيل يدي الموناليزا. ترتكز يدها اليمنى على يدها اليسرى. اختار ليوناردو هذه الإشارة بدلاً من إظهار خاتم الزواج لإظهار ليزا كزوجة مخلصة فاضلة. كانت اللوحة واحدة من أوائل اللوحات التي تصور الجالس أمام منظر خيالي، وكان ليوناردو من أوائل الرسامين الذين استخدموا المنظور الجوي. صور المرأة الغامضة جالسة وخلفها يتحول المشهد ويتسع إلى جبال جليدية لا تعطي مسارات التل والجسر البعيد سوى أدنى مؤشرات على وجود إنسان. اختار ليوناردو وضع خط الأفق بعيدا عن الرقبة، لكنه وضعه عند مستوى العينين، وبالتالي ربط الشكل بالمناظر الطبيعية وركز على طبيعة غامضة في اللوحة.

ثمة العديد من التكهنات بشأن الشخصية المرسومة والمناظر الطبيعية. على سبيل المثال، ربما كان ليوناردو رسم لوحته بأسلوبه بإخلاص، إذ لم يكن جمالها يعتبر من بين الأفضل حتى بمعايير القرن 21. ويجادل بعض مؤرخي الفن المختصين في الفن الشرقي مثل يوكيو ياشيرو أن المنظر الطبيعي في خلفية اللوحة استلهم من الرسم الصيني، لكن هذا الطرح كان موضع جدل لعدم وجود أدلة واضحة. وأجرت البروفيسورة مارغريت لي فينيكستون من جامعة هارفارد في عام 2003 حديثا صحفيا قالت فيه أن ابتسامة الموناليزا تختفي عندما تتم ملاحظتها بالبصر المباشر، وذلك بسبب طريقة معالجة العين البشرية للمعلومات المرئية، فهي أقل ملائمة لالتقاط الظلال مباشرة. ومع ذلك فإن الرؤية المحيطة يمكن أن تلتقط الظلال جيدا. وكشف بحث أجراه أستاذ في جامعة أوربينو وفنان في التصوير في عام 2008 مدى تشابه المنظر الطبيعي في الموناليزا مع بعض المناظر الطبيعية في منطقة مونتيفيلترو في مقاطعات أوربينو وبيزار وريميني في إيطاليا.

التكوين في اللوحة. يتم النظر إلى التكوين في الفنون المرئية على أنه طريقة ترتيب وتنظيم العناصر المرئية في العمل الفني بحيث تتميز عن الموضوع، ويمكن أيضاً التفكير به على أنه طريقة تنظيم عناصر التصميم نسبة إلى مبادئ التصميم. اللون استخدمت الألوان المناسبة لرسم الشخصية والألوان الباردة للطبيعة، إلا أنه من الصعب ملاحظة ذلك بسبب عتمة الألوان بمرور الزمن، والألوان الأساسية المستخدمة فيها هي الأخضر والأصفر والبني والأزرق بدرجة ألوان ترابية تعطي شعورا جميلا للوحة، حيث لا يشعر المشاهد بوجود سعادة أو حزن في اللوحة. وبسبب مرور الزمن الذي يقدر ب500 عام وتعرض اللوحة للهواء والضوء والرطوبة، فإن الأصباغ أصبحت أغمق والراتنجات الزيتية الممزوجة اصفرت وخصرت. واليوم تعتبر الموناليزا أشهر لوحة في العالم، لكن حتى القرن العشرين كانت اللوحة واحدة من بين العديد من الأعمال الفنية المتميزة، عندما كانت الموناليزا ضمن مجموعة فرانسوا الأول ملك فرنسا، وكانت من بين أول الأعمال الفنية التي عرضت في متحف اللوفر، والذي أصبح متحفا وطنيا بعد الثورة الفرنسية منذ القرن 19. وأصبح ليوناردو باعتباره عبقريا، وارتفعت شعبية اللوحة منذ منتصف القرن 19 عندما طور المثقفون الفرنسيون فكرة رئيسية عن كون اللوحة تاريخية، سماها دليل بايديكر في عام 1878،

العمل الأكثر شهرة لليوناردو في متحف اللوفر، لكن اللوحة كانت أكثر شهرة لدى النخبة المثقفة منها لدى عامة الناس.

قيل أن موناليزا اعتبرت مجرد ليوناردو آخر حتى أوائل القرن الماضي، عندما حدثت فضيحة سرقة اللوحة من اللوفر وتسليط الأضواء عليها ثانية بعد العودة على مدى عدة سنوات. ومن كانون الأول من ديسمبر من عام 1962 حتى آذار مارس 1963 عرضت فرنسا اللوحة في مدينتي نيويورك وواشنطن دي سي، وقد تم شحنها على متن SS France في نيويورك، وقدر عدد زوارها بحوالي أكثر من 1,700,000 شخص قد انتظروا في طوابير لإلقاء نظرة على الموناليزا لم تتعدى مدتها 20 ثانية أو نحو ذلك في عام 1974، وعرضت اللوحة في طوكيو وموسكو. أما في عام 2014 فقد زار أكثر من 9 ملايين شخص متحف اللوفر، واعتبر مدير المتحف السابق هنري لويرت أن 80% منهم أرادوا فقط مشاهدة الموناليزا.

قبل جولة عام 1962 و1963 تم تقييم اللوحة لتأمينها بحوالي 100 مليون دولار أمريكي، لم يتم التأمين عليها حينها، بل أنفق مبلغ أكبر على الأمن والحماية وبتعديل القيمة وفقا للتضخم. حسب مؤشر أسعار الاستهلاك الأمريكي فإن 100 مليون دولار في عام 1962 تساوي حوالي 782 مليون دولار في عام 2015، ما يجعلها عمليا أغلى لوحة فنية في العالم. وفي عام 2014 اقترح مقال إعلامي أن بيع اللوحة يمكن أن يساعد في تخفيف الدين المحلي، مع أن التقرير ذكر أيضا أن بيع الموناليزا وغيرها من الأعمال الفنية المماثلة محظور بموجب قانون التراث الفرنسي الذي ينص على محفوظات المتاحف التي تنتمي إلى هيئات عامة وتعتبر ملكية عامة ولا يمكن أن تكون غير ذلك.

بدأ تأثير الموناليزا فعلياً حتى قبل اكتمالها، وبدأ ذلك في الرسم الفلورنسي. واستخدم رافاييل الذي تواجد في ورشة ليوناردو عدة مرات عناصر من تكوين الصورة وشكلها، ويشير زولنر إلى أنه ما من عمل من أعمال ليوناردو كان له تأثير أكبر من تأثير الموناليزا النوعي، فقد أصبحت المثال الحاسم للبورتريهات. وفي عصر النهضة، ولعله ولهذا السبب، ينظر لها على أنها ليست مجرد رسم لشخص حقيقي، بل تجسيدا للمثالية أيضاً.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى مسك الختام، ونقول أصبحت لوحة الموناليزا أعجوبة وبصمة في تاريخ الفن، وما زالت حتى الآن يزورها ملايين الزوار في متحف اللوفر في فرنسا لمشاهدتها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى مسك الختام لهذه الحلقة من برنامج قصص الشعوب، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، وإلى اللقاء.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز لوهيب، زهرة الشواف، سعود الفياض، محمد السيد. قصص الشعوب، إخراج وليد العنزي.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
1: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الربا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الربا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الربا رمز من رموز الفن الكويتي.

0: السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد على استمرار التفاوض ويقول إن إيران وافقت على كل ما نريده بشأن الملف النووي. موقع كابلر للملاحة يعلن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس، بينها 7 في المسار الإيراني و16 سفينة في العمانية. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بداية الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائماً إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة بالتنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في

مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الذي يسلط الضوء على أهم الإنجازات التي مر بها ضيفنا من خلال محطات حياته. لذلك مستمعين دعونا نتعرف على ضيفي لكن بعد هذا الفاصل.
1: للإنجاز أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يعزز الثقة بالنفس ويزيد من الشعور بالرضا والسعادة، كما يساعد الفرد على تطوير مهاراته واكتساب الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة. ويعد الإنجاز دافعا للاستمرار في العمل والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونرحب باسمكم بضيفي الكريم وهو أنور الخالدي، مهندس ميكانيكي وأيضا رحال ومغامر. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامجنا، وأيضا حابين نتعرف على مغامراتك ورحلاتك وإنجازاتك في هذه الحياة. حياك الله.
1: الله يحييك ويبجيك، وشكرا على استضافة في برنامجكم هذا، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف على السادة المستمعين.
0: حياك الله. إحنا سعداء جدا للأمانة، فخورين أنك تكون ويانا، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة مجددا. وأيضا إذا حبينا نتعرف على أنور الخالدي الإنسان منذ بداية نشأته في هذه الحياة.
1: أولا نشأتي كوني كأي شاب كويتي، طبعا نشأت في عائلة بسيطة جدا، أبو وأم ما شاء الله، وعند احنا انا خام بالوسط ما بين 9 اخوان وبنات. نشأت وانا فيني حب للرياضة.
0: حلو.
1: فكنا واحنا صغار طبعا لازم عند بالفيج نلعب كرة، نلعب مكسي، نلعب عنبة، الألعاب القديمة الشعبية هذه.
0: لكن لها وقع خاص في أنفسنا للأمانة.
1: أكيد أكيد أكيد. وهي للأمانة شفت الألعاب هذه هي جزء من أجزاء اللي صقلت شخصيتي الآن. فمع العمر طبعا وصلت مرحلة المتوسط، فسجلت في أحد الأندية، هو نادي صبيخات لكرة اليد. للأمانة أنا ما اخترت كرة اليد، لأن حزتها أيامنا بالثمانينات كان شغف في الشعب الكويتي كله كرة قدم. فكنت حاط ببالي يمكن أصير جاسم يعقوب المستقبلي، ولا فتحي كميل، ولا أحد من نجوم العصر الذهبي. لكن أحد الكشافة كانوا بالمدرسة، طبعا كانوا يروحون يفتحون على المدارس عشان يشوفون الناس اللي تسامه شوي طويلة ببنية جسدية شوي قوية، واختارنا احنا كذا واحد عشان يسجلونا في نادي الصبيخات. نادي الصبيخات طبعا عريق كرة اليد وفي بطولات وكثيرة ما اخذ. فانجرفت بكرة اليد مع سنين، فمثل ما قلت لك حب للرياضة وشغف الرياضة، كنت دوام مدرسة والعصر نادي. مع الايام وصلت مرحلة الثانوية، طبعا هني هي اختيار صعب بالنسبة لي، هل أكمل حياتي الرياضية وكرة اليد، أو أختار حياتي الدراسية وبعثة خارج الكويت لتكملة الدراسة الهندسة الميكانيكية في الولايات المتحدة.
0: هذا متى كان الحديث، بالثانوي؟
1: هذا كان عقب ما تخرجت من رابع ثانوي سنة 95.
0: ما شاء الله.
1: فقعدت بيني وبين نفسي واستعنت طبعا بأهلي وإخواني ان نختار الخيار الاصح والانسب لي، لان انا بوجهه نظري حزتها انا انسان كنت مبدع بمجال الرياضه، وكنت يعني واصل لي اعتاب المنتخب، خلني اكمل ولا اروح اتعب نفسي بغربه. ها وقبل لما تحكي تروح الولايات المتحده، قبل يعني صد غربه لان ما في اي تواصل هناك، مو نفس الايام الحاليه.
0: صحيح.
1: طبعا من اي اتصال واتساب ولا الفيديو كول ولا
0: كان في صعوبه نوعا ما، وايضا التواصل يكون على فترات متباعده.
1: اكيد اكيد. يعني احنا يعني ايامها لما رحت هناك كنا نتواصل بالشهر مره واحده، نشتركت ايام اللي منزل معاشنا هناك اللي عانى ونتكلم فيه، كان يوفي معانا دقيقتين ونص بالضبط لمده شهر. فالحمد لله الله وفقني، اخترت انا بالنسبه لي اشوف الحين اختيار الاصح إني أكمل حياتي الدراسية وأحصل على الهندسة الميكانيكية من إحدى جامعات الولايات المتحدة.
0: جميل جدا. قبل هذه الحقبة خلنا نرجع إلى فترة الدراسة. بالبداية تحس إن لما كان عندك وقت ما بين الدراسة وأيضا ما بعد العصر كانت تتوجه إلى النادي، هل لاحظت

0: لاحظت احنا اليوم ما شاء الله عام 2026، هل لاحظت انه كان اول في متسع من الوقت وفي وقت يكفي للحياة، لكن اليوم ما شاء الله الحياة متسارعة بالمقابل، وايضا يعني حققت انجازك وشغفك، لكن انت ذكرت ما كانت يعني هي التوجه الرسمي لك كرة اليد، لكن بعد ما أخذت هذه التجربة هل حسيت في حب، في تقارب، في أشياء تشبه أنور الخالدي بذيك الفترة بهذه اللعبة، وهل قدمت بعض الإنجازات أو البطولات مع نادي الصليبخات العريق في هذا المجال خاصة كرة اليد؟
1: طبعا أنا أيد كلامك 100% ناحية أن حاليا يا صاحة الوقت متسارع، وأنا في بعض الأحيان أتمنى أن الكون اليوم مثلا 20 ساعة 28 ساعة 30 ساعة عشان يمدي نخلص أشغالنا، لكن بالسابق صدق يعني أنا أثني على كلامك، كنا نروح المدرسة نود نتقدم البيت ونروح النادي نود بالنادي ونطلع نتمشى ونخلص ونود نتعشم البيت وننام، فالوقت كان طويل ومجاله طويل أنك تنجز وتعمل شغلات كثيرة للأمانة. بالنسبة للسؤال كرة اليد، طبعا أنا لله الحمد الفترة هذه اللي أنا قضيتها في نادي الصبيخات أعتز فيها جدا، وأعتبر نفسي يعني من الناس اللي عطوا للنادي وقتهم، ويعني حتى العمر اللي قضيته فيه مع أنه كان عمر صغير، والحمد لله الحمد أنجزنا ويمنا بطولات مع النادي مراحل سنية، كنا بلشنا من تحت 14 ل16 ل18 تحت 18 سنة
0: ما شاء الله،
1: لكن ما حصلت الفرصة اني العب فرق درجة الفرق الاول، لان مثل ما قلت لك كملت 18 سنة خلاص الثانوية اخترت مجال تكملة الدراسة. لكن كرة اليد كانت بالنسبة لي هي حياتي، كانت شغف، كانت هواية، وكان بالنسبة لي اكتشاف للذات، اكتشفت ذاتي، اكتشفت اني انا شخص احب التحدي، لان انت عارف كرة اليد ترى لعبة فيها تحدي وفيها صراع بدني قوي جدا، وبنفس الوقت ذكاء، محتاجة ذكاء ومهارة باستخدام المخ، يعني هي لعبة تشمل القوة مع الذكاء، واللعبة الوحيدة يمكن اللي مع كرة سلة طبعا، لكن كرة سلة ما في احتكاك نفس كرة اليد، اللي هو اللاعب يلعب هجوم ويلعب دفاع بنفس الوقت، فلازم تكون تمتلك مهارات الدفاع والهجوم، قوة البدنية والذكاء، فالشغلات هذه أنا ما انولدت فيها ولا
0: بس
1: شخص.
0: نمت قدراتك العقلية أنك تكون شخص ذكي وتكون ماهر أيضا في هذه الحياة؟
1: أكيد يعني الحمد لله الشغلات هذه كلها تكون مولودة بالشخص، لكن شلون نطورها وشلون تنميها هني هو المحك. فالحمد لله الله وفقنا بصراحة مدربين ناجحين وممتازين، لاعبين وأصدقاء وشوي ساعدونا اللي كانوا أكبر منا وحتى اللي مستوانا العمري، فتطورت عندي مهارة اللعب اللي هي اكتسبت منها القوة البدنية، اكتسبت منها تحمل تحدي، اكتسبت منها اتخاذ القرار الصح والذكاء، لأن بأي وقت أنت الكرة تكون عندك لازم تتخذ القرار الصح، يا أنك تلعب باص، يا أنك تسدد، يا أنك توقف الهجمة أو تتحكم بالرذم، لأن أنا مكاني باللعبة كان بلاي ميكر، كنت أنا أتحكم باللعب، أسرع اللعب، أبطل اللعب، أقود الناس أن يهجمون يدافعون، الشغلات هذه مثل ما قلت لك هي صارت شخصيتي وخلتني الحين الشخص اللي راح نتكلم عليه بعدين، اللي يحب الإنجاز ويحب المغامرات ويحب التحدي.
0: جميل هذا الحديث للأمانة، ويعطينا نوع من التشجيع حتى أن إحنا نبني أنفسنا للأفضل في المستقبل. لكن البيئة المحيطة لما كانت بديك الفترة، البيئة الأسرية، شو أعطتك دافع في قبولهم أنك أنت تتوجه للرياضة ما بعد المدرسة؟ أتذكر أن بديك الفترة يعني بالتسعينات، أنا ما عاصرت الثمانينات، لكن كان الوالد عسى الله يحفظه ويطول بعمره يرص علينا بالدراسة، ماكو لعب بالنوادي، كان ما شاء الله في ناس موجودين يستقطبون الأطفال الموجودين بالمدارس حتى يمارسون لعبة كرة القدم، كرة السلة أو الطائرة في النوادي الرسمية المعروفة بالكويت بوقتها، التضامن، النصر، الصليبخات، الكويت، العربي، كاظمة، السالمية، يعني أهم النوادي، ما ننسى القدسية والعربي عشان لا يسألون علينا الجمهور أيضا، أهم النوادي بالكويت كانت تستقطب يعني فئات متدربين

0: الجدد من خلال المدارس. والمدرسة أيضا تعتبر بيئة حاضنة إلى الموهوبين ذيك الفترة في هذه الألعاب. لكن كبعض الأسر يرفضون رفض تام أن الطفل أن يتوجه ما بعد المدرسة أن يقضي طول حياته باللعبة، خوفا ويخشى الولي الأمر أن الطفل يعني ممكن أن ينسى دراسته أو يتكاسل. لكن أنا ورا الخالد شو صار وياه؟
1: الحمد لله، لله الحمد، الله وفقني وقدرت طبعا أقنع الوالدة الله يحفظها أيامها أني أسجل بالنادي وأكمل بشرط أن درجاتي ما تنزل عن المعتاد. لأن الحمد لله من وانا صغير كنت يعني ما بين الثلاثة الأوائل، فالثقة اللي هي عطتني إياها أن أتخذ أنا قرار الشخصي وأسلك السلك الرياضة بشرط أن ما أتخاذل أو أتنازل عن الوقت اللي أنا مفروض أقضيه بالدراسة. فكنت الحمد لله قدرت شلون أدير وقتي، وقت اللي أنا لازم أكون فيه طالب مجتهد وأخلص كل واجباتي، وقت أقدر أروح أقضي فيه بالنادي وأطور من مهاراتي الرياضية، ووقت هم بعد أقضي مع ربعي، لأن بالعمر هذا الربع كان شغل مهمة بالنسبة لنا. ومن وانا صغير تعلمت المهارة هذه، مهارة التخطيط، اللي أي خطوة لازم نخطيها أو أي يوم مفروض يبدي أنا أكون مخطط له شنو بسوي فيه. يعني سبحان الله تعلمت أنه أوكي الحين بحط راسي وأنام على المخدة، باكر أقوم الصبح أخطط أروح المدرسة، بعد المدرسة راح أشوف شنو واجباتي، إذا كان عندي مجال حتى بالفرصة أني أخلص الواجبات كنت أعملها بالفرصة، لأن أبي أكثر وقت أقدر أقضي من النادي، أخلص من المدرسة كم وقت يحتاج عشان أتغدى، متى يحييني الباص عشان يأخذني للنادي، متى أرد من النادي وأحاول أبدل أو أتبح أو أقضي أي شيء محتاج أقضيه حق المدرسة عشان هم بعد يمديني أطلع مع ربعي نفتح بالفريج طبعا. فالمهارة هذه من وانا صغير طورتها والحمد لله هي اللي ساعدتني وخلتني الحين أوصل للمستوى هذا اللي أي خطوة أخطيها لازم أنا أكون مخطط لها وحاط بلان A و B و C و D، لأن ما تدري شنو الله كاتب له، ما تدري شنو الظروف الموجودة. لأن خاصة إحنا لما نتكلم نتكلم بعدين على رياضة الهايكينج تحكم فيها شغلات وايد. أبسط مثال أو أول شغل يتحكم فيه هو الطبيعة والجو، فإذا أنت ما تخطط تحط بلان A و B و C راح تنجز.
0: أيضا بعد يعني هذا الشيء اللي مريت فيه خلاك شخص منجز وأيضا شخص تغير من شخصيتك، يعني نوع من بناء الذات وبناء الشخصية من خلال المهارات اللي اكتسبتها في الحياة، وكانت الانطلاقة الأولى من الأسرة ومعطوك دافع وحمسوا لك أنك تكمل مسيرتك في الرياضة اللي ساعدتك في هذه الحياة حتى تكون شخص مميز في هذه الحياة، وأيضا تغير من طريقة تفكيرك وطريقة ترتيبك إلى الحياة. وترى الترتيب وأيضا أنك أنت تفكر لغدا يعني شيء يعتبر إنجاز أحسن من الإنسان اللي ما يفكر أساسا وعايش يومه بس. في ناس بس شي حط إيده على خدها بس تعيش يومها، باكر شنو يصير يصير. يعني إحنا هذه رسالة نوجهها عبر أثير إذاعة دولة الكويت لكل من يستمع لنا، أن الإنسان لابد أن يفكر لخططه القادمة والمستقبلة، وأيضا حتى يكون شخص فعال في هذا المجتمع أستاذ أنور. لكن اليوم إذا تكلمنا عن الأستاذ أنور عندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شنو كان الوقع النفس عليك؟ أنت ذكرت لنا كانت شوي يعني فيها قرار صعب عليك، اتخذت القرار وحققت إنجاز. لكن أنا أبي أروح بهذا الفاصل وياك وبعدين نرجع عشان نكمل هذا الحديث ضيفنا بهذه الحلقة. مستمعينا فاصل ومن ثم نواصل.
2: يمثل الإنجاز قيمة عظيمة تسهم في بناء شخصية الفرد وتطوير المجتمع، فكل إنجاز مهما كان بسيطا يمكن أن يترك أثرا إيجابيا ويساعد في تحقيق التقدم والازدهار. لذلك ينبغي على الجميع السعي إلى الإنجاز والعمل بإخلاص لخدمة أنفسهم ومجتمعهم.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأهلا بكم أينما كنتم تستمعون لنا في هذه الحلقة المميزة. وأذكر بضيفي بهذه الحلقة هو المهندس الميكانيكي أنور الخالدي، وهو أيضا رحال ومغامر. حياك الله مجددا.
1: الله يحييك ويسلمك خليك.
0: قبل الفاصل تكلمنا عن البيئة المحيطة وشلون عطتك دافع حتى تكون شخص منجز في المجتمع في بداية مراحلك في حياتك، لكن اليوم عندما ذهبت إلى الغربة والدراسة في الخارج، كلمنا عن الخطوة الأولى والقرار الأول وكيف تكون هذا القرار حتى تكون شخص منجز في هذا المجال.
1: للأمانة كان هو يعني قرار صعب. طبعا ما أتسلب عليك، يعني بالبداية كان صعب علي حيل أني أترك البيت وأسافر بروحي بعمر هذا، وأنا ما كنت متعود أصلا على السفر، لأن قبل سفرتنا إحنا صغار كان يعني الدول غريبة من الكويت، سافر بسيارة حتى يعني. اتخاذ القرار اللي أخذه وسافر بروحي

0: دولة تعتبر يعني من آخر العالم بالنسبة للكويت،
1: مسافة كبيرة،
0: مسافة كبيرة كبيرة. وحتى الطيران قبل كان طيران يعني مسافات كبيرة، ما كان أيامه ما كان في دايركت طيران يعني من الكويت لعطول أمريكا، كنا نطب ترانزيت أيام كان بلندن وفي أيام كانت أمستردام،
1: كانت يومية بعد،
0: ما كانت يومية. فحتى المسافة كانت مهلكة متعبة جدا. فبالبداية للأمانة ما أقص عليك يعني حاشني شيء يسمونه اللي هو الهومسيك، اللي هو مرض الحنين البلد. أن أنا الحين بنام أوكي أول أسبوع استأنس، ما أقولك ما
1: أعجب لك جو روتين جديد،
0: تغيير جو شيء جديد علي، وكانت مثل السياحة بالنسبة لي. زين، بس بعد أول أسبوع ثاني أسبوع خلينا نقول أو بعد أول شهر موضوع جدي. يعني تعال ملابسي وسخة، من يغسلها؟ من يكويها؟ تعال أوكي أنا الحين كل يوم قاعد أكل مطعم، زين لمتى أقوم الصبح؟ زين يعني في شغلات وايد، تعال نظف، في شغلات مو متعود عليها، تعال اطبخ. فكان شوي الأمر صعب، ومثل ما قلت لك حتى التواصل مع الأهل كان حيل صعب، لأنه كان بس على كنا على كروت تليفون، وكانت ما تعطينا حتى دقائق كثيرة، صعب الوضع. لكن لله الحمد توفقت بأصدقاء، كونت علاقات أصدقاء هناك كويتيين كانوا هم بعد تعرفت عليهم هناك، صرنا عائلة واحدة، صرنا على قلب واحد، صرنا نشيل بعض، صرنا نعلم بعض. يعني في مثل واحد ما شاء الله عليه يعرف يطبخ فقام يعلمنا شلون نطبخ، في ما شاء الله واحد عليه ايد بالغسيل اوه ممتاز. فهذا يعني قمنا نتبادل الخبرات، فهني شوي تكونت عندي دائرة او محيط خلاني احس ان هذا هو خلينا نقول بيتي الثاني. مع الايام مع الايام مع سنة سنتين طبعا كانت كل اجازة كل سنة كنت انزل الكويت واستانس اني بود الكويت. بس بعد خلينا نقول ثاني سنة تكون عندي شعور، حسيت إنه لا خلاص هذا الحين كنا صار هو بيتي، شقتي، أغراضي، فراشي، سيارتي، ربعي، مطبخي، صالتي. فحتى لما كنت أروح زيارة للأهل يعني كنت أحس إن كني يا زيارة كني سائح، لأن أعطوني غرفة وخلاص. لكن بالمقابل بأمريكا لا، أنا عندي بيت كامل. ف اختلف معاي الوضع، قلت لما أي زيارة للكويت أحس أنه لا أبرجع هناك، هناك بيتي. لدرجة آخر سنتين اتخذت الغارة هذه، قلت حق أهلي أنا أحبكم أنتوا عزيزين علي، لكن المشوار قام يتعبني، إذا اشتكتوا لي تعالوا لي.
1: ممن يعني وجودك هناك يعتبر إنجاز.
0: أكيد أكيد، يعني هو أخ مساعد شلون تدرس وشلون عيش أو تعايش مع نفسك ومع الظروف الدنيا والحياة. لأن عادة قبل لما كنا إحنا عايشين بالكويت
1: مدلعين في بيوت أهالينا،
0: يعني ما حتى ما تدش الثلاجة شنو فيها، يعني بعضات نية نعصب ليش مسوين غدا كذي، أنا ما بياكل كل هذا. هناك التعلم لا، كل شيء تسويه بنفسك،
1: صرنا نحس بأمنا وأبونا للأمانة،
0: تحس فيهم 100%. شغلات هذه ما تكتسبها بيوم أو تعلمها بيوم بيومين، لا مع فترة طويلة. وناهيك عن ضغوط الدراسة ها والحياة الجامعية، اللي عادة لما نكون إحنا مثلا موجودين بالكويت ممكن أخوانك الكبار، عمامك، خوالك، حتى يمكن جيرانك يساعدونك بعض المرات، والله دكتور خذ هذا عند دكتور هذا زي مثلا، يساعدونك مواد، تحصل مساعدات.
1: هناك أنت مع نفسك، أنت وإنجازك،
0: أنت وإنجازك. يعني هناك في تحدي قوي وجبار جدا، مثل ما قلت لك حتى مثل ما قلت لك قبل شوي التواصل صعب. فكان التحدي قوي قوي جدا، وانت بينك وبين نفسك انت حاط ببالك انه لازم تنجز، لان بالنهايه ترفع راس اول شيء بلدك ان هم وثقوا فيك دزوك بعثه، راس اهلك اللي هم متحمسين.
1: هي مسؤوليه ايضا تقع على عاتق هذا الطالب، وهذه رساله نوجهها لاخواننا الطلبه اللي ان شاء الله خلال الفتره القادمه سيتم ابتعاثهم استاذ انور. وايضا يقال ان الشخص اللي ما تعلم الغربه بحياته ما راح يتعلم، يعني اذا رد مثل ما كان هو يعرف ان هو شخص ما راح يتطور في حياته. لكن اثناء وجودك انت اخذت قرار اثناء العطله الصيفيه او الاجازات الطويله انك ما تفضل الرجوع، كلمنا عن حياتك في هذه الفترة وشنو أهم الأمور اللي أنجزتها من تكوين صداقات، من أعمال ممكن تطوعية شاركت فيها بذيك البلد، أو رياضة تخصصت فيها غير رياضة كرة اليد اللي كانت بالكويت.
0: طبعا لما اتخذت قرار أن آخر سنتين ما أرجع للكويت إلا عقب تخرجي، كان بناء على أول شيء مثل ما قلت لك تعب المشوار، وكنت هم نفس الوقت أبي أهلي يون يشوفون مكان الحياة والمكان اللي عايشين فيه، لأن أمريكا ما شاء الله تعتبر قارة ففيها أماكن وايد وايد حلوة. الشغلة اللي صارت ونقلتني أو خلينا نقول طلعت الشخصية الثانية كانت موجودة عندي، اللي هي يوم من الأيام لما الوالدة الله يحفظها جتني هناك زارتني، كانت بالصيف، كانت العطلة الصيفية، وأنا كنت في منطقة قريبة من سياتل، هي تعتبر بالشمال الغربي الأمريكي، هناك تعتبر مناطق شوي باردة. فيوم من الأيام أول ما جيت طبعا أنا قلت كوني أنا لما رحت أمريكا كنت أحب صخب المدن، كنت أحب يعني الأماكن مزدحمة، المدن الأسوقة، شغلات اللي فيها زحمة ناس، العماير، شغلات اللي تلفت نظري. فأول شغلة سويتها من يوني أهلي زيارة أجرت سيارة كبيرة على طول، كنت ننطلق وين؟ من ولاية واشنطن ستيت، كنا نروح ولاية كاليفورنيا. يعني كاليفورنيا ما شاء الله مشهورة بالأماكن الترفيهية والتسويقية وشغلات وايد حلوة. طبعا استغرق مني الوقت القيادة 17 ساعة،
1: مشوار كبير
0: لأن ما نوصل هناك، طبعا كل عيون الوادي استاهل وأهلي طبعا
1: الله يحفظهم.
0: فمن وصلنا هناك ولاية كاليفورنيا بالصيف ولاية حارة شوية، تعتبر شوية جدا حارة، فوصلنا فعلى طول وديتهم إلى المدن هوليوود ولوس أنجلوس كذي. أول يوم لما خلصنا ودينا الفندق شفت النظرة على الوالدة أنه لا مو هذه اللي مستانسة. فلما ريحت ويت كانت تسألني، كانت تقول لي هذه أمريكا يعني؟ لا لا بالعكس كبيرة، فيها منطقتنا كنا قاعدين فيها، كان جوها زين. لا أوكي بس ما فيها مناطق سياحية. قالت أنا أبي الجو.
1: صح، الكويتي يدور الجو بفترة الصيف بالذات.
0: بالضبط بالضبط. فثاني يوم خلاص شلنا قرارنا ودينا 17 ساعة إلى
1: ديرتك.
0: إلى ديرتنا. فهني بديت أبحث عن مثلا الجبال، المناطق السياحية، الطبيعة اللي فيها طبيعة، البحيرات، المنتزهات، الأماكن المفتوحة، عشان أبي الوالدة تستانس وتشوف المناظر الطبيعية اللي هي تبحث عنها. أخوي مساعد هني باللحظة هذه اكتشفت حياة أنا كنت فاقدها.
1: سبحان الله،
0: مناظر طبيعية
1: هي كانت قريبة
0: بس ما كنا نشوفها، ما كنا نبحث عنها، خلتني من شخص إلى شخص آخر. شفت المناظر هذه شلون خلتني أتاح نفسيا بيني وبين نفسي، خلتني أقعد مع نفسي وأفكر وأستمتع بالمناظر هذه، صفاء الذهن اللي حسيت فيه أول مرة هني، كل شغلات هاتها ساعدتني بعدين أني أخلص امتحاناتي الحمد لله والدراسة وأتخرج، أني ما قطعتها، كملت عليها. أقوم أردوا هلي للكويت كنت وايد أمارس أني أروح الأماكن هذه. خلاص انتقلت نقلة نوعية أو خلينا نقول جذرية من شخص يحب المدن والزحمة والمجمعات والعماير
1: إلى الهدوء،
0: إلى الهدوء والأماكن اللي أنا أمشي فيها وأتاح واسترخي وأشوف المناظر الطبيعية.
1: لكن هذه النقلة النوعية شنو فادت المهندس الميكانيكي أنور الخالدي؟
0: طبعا مثل ما قلت لك خلتني أعيش صفاء ذهن، خلتني أعيش بيني وبين نفسي سلام داخلي، اللي خلتني أنجز إنجاز الدراسة. تعرف أنت بالهندسة أقرب شيء أصعب سنتين هو سنتين الأخيرتين، آخر سنتين
1: يكون فيها ضغط نفسي،
0: ضغط نفسي وفي مشاريع لازم نخلصها.
1: وجدت حلول أنك تخفف هذا الضغط؟
0: أكيد أكيد، يعني أي مسألة أو أي موضوع يصعب علي كنت على طول أروح هناك أقعد، سبحان الله تيك الأفكار، ما في أي مشتتات، يعني حتى المناظر الطبيعية ما تصير مشتتات بالنسبة لك، لا تصير عوامل محفزة لك مو مشتتة. فخلتني أنجز وخلتني الشخص اللي الحين قدامك، الشخص اللي يحب المغامرات، يحب الهايكينج، يحب أي شيء في طبيعة.
1: بعد ما وصلت إلى مرحلة التخرج شنو كان شعورك أنك أنت شخص انجزت على مدى 4 سنوات، وهي أهم محطة، محطة المستقبل ومحطة المصير في حياة أنور الخالدي، أنه راح يرجع إلى بلده وشايل بيده أهم إنجاز، وهو الشهادة الدراسية في عالم الهندسة وخاصة الميكانيكا الذي يعتبر من أصعب التخصصات في هذا المجال.
0: أكيد أكيد كلامك صح. طبعا هو مثل ما خلنا نرجع إلى موضوع التخطيط. أنجزت الحمد لله ورجعت كملت دراستي. خطوة ثانية طبعا أنا أودي كنت مخطط لها، خطوة ثانية أوكي أحب الرياضة، شغف فيها الحين صار شغف الطبيعة، لكن بالأولويات عندي أني أنا أستغل شهادتي وأختار المكان المناسب لي اللي أقدر هم بعد أنجز فيه وأكون شخصيتي المهنية. فكنت حاط راسم خطة لله الحمد مكان معين، الحمد لله تم قبولي فيه إحدى الشركات النفطية، وهو خلاني أني أكمل المسيرة المهنية. طبعاً جت فترة من الأيام ببداية أجلت الشغف اللي أنا فيه اللي حابه. ليش؟ لأن عندي أولويات الحين. بالبداية أولويتي أني أكون نفسي مهنياً وهم بعد مادياً عشان أقدر أبدي تكوين أسرة. فلله الحمد شهادتي وتخرجي من الجامعة اللي بأمريكا فتحت لي المجال أني أتوظف في المكان اللي أنا موجود فيه حاليا، مكان ما شاء الله عليه جيد، خلتني أكون نفسي بسرعة، خلتني أبدي تكوين عائلتي، والحمد لله أجيب عيال وأصرف عليهم وأشتري لهم بيت وأكون لهم مستقبل وأضمن مستقبلهم. هني عاد الأولوية الأولى ما تخلصت، نرجع للخطة الأساسية. الخطة الأساسية أوكي هذه خطة الأولوية الأساسية، شنو الأولوية الثانية؟ الشغف والحب اللي أنا موجود فيه اللي أجلته. هني أنا طلعته، خلاص أنا سويت اللي علي، خلصت الأولويات اللي علي، الحين أنور شنو يبي؟
1: إذن مستمعينا حتى نعرف ضيفنا إيش كان يبي في محطته الثانية في حياته، لكن خلونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
2: نشر القدوة الحسنة يهجع الأشخاص المنجزون الآخرين على الاجتهاد والعمل لتحقيق أهدافهم.

0: أعود مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأذكر بضيفي بهذه الحلقة وهو المهندس الميكانيكي أنور الخالدي، رحال ومغامر. بعد عودتك إلى الكويت أنجزت الأسرة، أنجزت الحياة التي كنت تبحث عنها، أمنت مستقبل أبنائك، بنيت بيت العمر، لكن بعد هذه المحطة انطلقت في شغفك إلى الدنيا. اليوم كلمني عن أهم إنجازاتك في هذه الحياة كأنور الخالدي اللي من بعد هذه المحطة انتقل إلى المحطة الثانية.
1: طبعا المحطة الثانية أنا اعتبرها هي المحطة الأهم بالنسبة لي، لأن للحين أنا قاعد أعيشها وإن شاء الله أتممها بخير، وإن شاء الله أحاول أنقل كل اللي استفدت منه إلى السادة المستمعين.
0: يا
1: طبعا الإنجازات هو خلينا نقول أهداف تم وضعها، وتم وضع أهداف فيها تحدي، وبناء على الأهداف هذه تم إنجازها.
0: شلون؟
1: هذا أهم سؤال، شلون؟
0: عشان نتعلم ونعلم إخواننا المستمعين أيضا.
1: نرجع إلى النقطة الأساسية اللي تكلمنا عليها اللي هي التخطيط. لازم نخطط حق كل شيء. بالبداية أوكي، أنور خالدي شنو كان يحب؟ والله كان يحب الطبيعة، المشي بالطبيعة تحسسه بأمان، تحسسه براحة نفسية. زين شنو يقدر يسوي؟ هو أوكي كنت أحب الرياضة وحين أحب الطبيعة، شغلتين هذي لما تدمجهم مع بعض تطلع لك رياضة الهايكينج، وهي بمعناها بمعنى المشي الطويل.
0: حلو.
1: للأسف إحنا في دول الخليج هنا، أو خلينا نقول بالكويت بالأخص، عايشين على مستوى سطح البحر، ما عندنا تضاريس، ما عندنا أماكن واحد يقدر يمشي فيها ويستكشف أو مشي طويل،
0: أماكن ثابتة يعني الممشى أمام البحر أو ما بين المناطق،
1: صح، أو عندنا سحط تمشي فيها وواحد ما يقدر يفضل فيها وما يقدر يستمتع كمناطق طبيعية صحرة. فأول خطوة خطيتها طبعا أن أختار الأماكن اللي فيها طبيعة، أماكن ما الشخص ما يقدر يوصلها بأي وسيلة من وسائل اللي هي يا سيارة ولا طيب ولا قاري ولا حتى سيكل، أماكن مسارات لازم تمشي فيها، لأن الأماكن هذه كل ما تبعد عنها السهولة الوصول لها كل ما زاد جمالها. فاخترت مسارات جميلة، ومن أجمل أجمل أجمل المسارات اللي أنا أفتخر أني أنجزتها، ولو تقول لي كل سنة أروح لها أقول لك إيه نعم، اللي هو المسار اللي هو يوصلك لمخيم جبل إيفرست عن طريق طبعا من النيبال، مع مشاهدة جميع جبال سلسلة جبال الهيمالايز اللي فيها أعلى جبال العالم. لأن أخوي مساعد هناك توصل نقطة في مطار صغير، طف في طيارات صغيرة ما واحد اللي تشيل 25 نفر
0: القديمة،
1: إيه صغيرة، هذه مطارهم صغير. بس من توصل المنطقة هذه ما في أي وسيلة تنقل.
0: وين بالعاصمة كاتماندو ولا
1: لا؟ تبعد عن كاتماندو تقريبا ساعة.

0: ساعة ونص. اسمها لوكلة. لوكلة الوسيلة الوحيدة اللي تقدر تنقل فيها اللي هي شنو؟ طيولك. ماشي.
1: ماكو تاكسي.
0: ما في. لأن هي على ارتفاع 2000 وبين جبال. فهني انطلقنا نمشي. نمشي وكان هدفنا نوصل إلى أول مخيم. مخيم جبل إيفرست اللي هو على ارتفاع 5000.
1: كنتوا كويتيين ولا وياك مجموعات
0: أجنبية؟ والله كنا للأمانة ميكس. يعني الجروب اللي رايح فيه أنا أحب لما نقل جروب أحب أنقل جروب ما أعرفهم عشان أتعرف عليهم أتبدل ثقافات.
1: ولا أجانب؟
0: لا أنا رحت مع جروب عرب. زين عشان ثقافات تختلف، خبرة، معلومات. فجروب اللي رحت فيه كان يعني في معانا مصريين من سوريا، في من لبنان، في من الإمارات. فكان ميكس يعني جميل جدا. أنا كنت سامع بالمسار هذا ومن جماله ومن تحديه ومن تعب، لأن مثل ما قلت لك إحنا على ارتفاع 2000 مفروض نوصل لارتفاع 5000 وشوي
1: فوق مستوى سطح البحر.
0: مستوى سطح البحر والمسار طويل جدا، هو طويل يعني صعوده استغرق منه 7 أيام ونزول 3 أيام، لأن النزول دائما أسهل.
1: صحيح.
0: وبعدين ليش خلينا منه 7 أيام؟ لأن استغرق خذينا يومين من 7 أيام هذه سوينا فيه شغلة يسمونها التأقلم. لو تسألني شنو التأقلم أقول لك التأقلم هذا بسبب ارتفاعات
1: ما يصير تصدم الجسم مرة واحدة.
0: تصدم الجسم ليش؟ صح أحسنت، لأن نسبة أكسجين تقل. فأنت لازم خلال من 7 أيام هذه تأخذ لك مثلا يومين والثالث تكسر فيه اللي تقعد بنفس الارتفاع عشان تخلي الجسم يتكيف على نسبة الأكسجين اللي موجودة. وبالنسبة لنا إحنا كوننا مثل ما قلت لك عايشين على مستوى سطح البحر، نسبة الأكسجين هنا 100%، فارتفاعات شوي تسبب لنا مشاكل لأن مو سامنا مو متعودة. يعني ما شاء الله عليهم مثلا النباليين يصعد جبل إيفرست اللي هو على ارتفاع 8800 بدون أكسجين. وهذه شغلة مستحيلة أي شخص يسويها
1: بسهولة.
0: بس ليش يقدروا يسوونها بسهولة؟ لأن هم عايشين هناك، الجسم متعود ومتأقلم. نرجع نقول متأقلم.
1: صحيح.
0: فإحنا نحتاج أيام، هذه إحنا نسميها أيام التأقلم، علشان نعود جسمنا على نسبة أكسجين موجودة بالهواء. زيادة على كذي عشان نتفادى شيء اسمه دائرة ارتفاعات اللي هو يجيك بسبب نقص الأكسجين، نشرب ماء زيادة علشان مثل ما قلت لك الماء يساعد على تطيب الجسم، والماء يودي فيه عنصر الأكسجين فيساعد تزويد الجسم بالأكسجين. فالمسار كان جميل جدا أخوي مساعد، درجة أنه كنت يعني أمشي بروحي بعض المرات أسولف مع الجروب، بس بعض المرات أحتاج أنا أكون بيني وبين نفسي.
1: تبي تتأمل بالطبيعة والمناظر،
0: تتأمل بالطبيعة وتتأمل بالمناظر وتستمتع بالهدوء، هدوء تام. يعني يمكن بس اللي تسمع يمكن نهر،
1: تسمع الصوت،
0: صوت نهر. فيعني حتى الطيور ما تسمع. ليش؟ لأن مثل ما قلت لك ارتفاعات صعب تعيش الطيور هناك. حسيت بشعور ما يوصف. إني فترة إن تعال أنا عندي شغلات وايد كنت مأجلها، مشاكل، أسئلة، قمت أسترجعها، قمت أطلع حلول، قمت أبدع بالتفكير. ها ما شاء الله قاعدتيني أفكار. فليه ما وصلنا؟ طبعا ما كان المسار سهل، كان صعب، لكن بالتعب وبالفرحة الإنجاز دائما تنسيك تعب المشوار. لما وصلنا هناك وانجزنا وصلنا المخيم الأول، بعدين نزلنا هني، أنا قعدت أقول ما شاء الله يعني الأرض فيها وايد أماكن إحنا مو مكتشفينها، فيها أماكن كثيرة إحنا ما ندري عنها، إحنا همنا بس نروح أماكن سهل نوصل لها. لأن الأماكن اللي صعب الناس يوصل لها هذه هي الأماكن الحلوة الجميلة اللي ما حد مكتشفها، ترى تقدر تشوفها بالتلفزيون أو بالفيديوهات، أو أنا ممكن كل رحلة أوثق وأنزل عندي بالأكاونت. بس أرجع أقول الشغلات اللي تشوفها بالكاميرا قيل تشوفها بالعين المجردة، سبحان الله. لأن الشعور يعطيك إحساس طبيعي وإحساس جميل جدا.
1: حتى أخوي أنور أنت ذكرت أن خطة التخطيط للمسار جدا مهمة، لأن كثير من الحالات اللي نقرأها في الأخبار تعرض أحد الأشخاص متسلقين الأجبال إلى إصابة ما، أو حالة وفاة أو كذا، لأنه قاعد يمشي في مسار خاطئ أو طريقة خاطئة أو خاطئة مع الجروب اللي قاعد يمشي وياه. أنت ذكرت أن مرحلة الصعود قد تستغرق إلى 7 أيام حتى يتكيف الجسم، وأن الإنسان ما مصح أنه يصدم جسمه ويصعد فوق، ممكن يكون هو في حالة في جيناته أو حتى يكون عنده ضغط وهو ما يدري ويتعرض إلى جلطات لا سمح الله أو غيره من ذلك. لكن اليوم هذه الممارسة لهذه الرياضة وهذه المغامرة والرحلة أعطتك تعيد حساباتك، لكن كشخصيتك أنت شنو غيرت فيها وخلتك شخص منجز وفعال بالمجتمع؟
0: والله شوف، هي علمتني شغلات وايد، وبناء على الشغلات اللي تعلمتها شخصيتي تغيرت إلى الأفضل طبعا. خلتني أتعلم الصبر، خلتني أتعلم التخطيط، التخطيط خلينا نقول الدقيق، يعني من وإحنا صغار مثل ما قلت لك نخطط، لكن التخطيط الدقيق مع وضع خطط بديلة ووضع تفادى منها بأي شيء طار يصير، ما أنا ما تعلمتها إلا من خلال الرياضة هذه وسلك المسارات هذه. تعلمت الصبر، يعني لازم تصبر، لازم تحاول تكيف مع أي شيء يصير لك بالحياة أو أي ظرف يصير لك أو أي بيئة تكون فيها. علمتني شلون أطلع من أنا دائما أقول حق الناس طلعوا من دائرة الراحة مالتكم كومفورت زون هذه. مو سهل الواحد يطلع منها بمساعد. إحنا مثل ما قلنا مساع، إحنا متعودين نعيش يعني لله الحمد موفهين، بيوت مكيفة،
1: حياة سهلة
0: ما شاء الله، نام على الفرش مريحة، ما شاء الله وجباتنا متوفرة، حتى يمكن ما عجبتك الوجبة تقدر تطلب من أي مكان يوصل لك الوجبة اللي تبيها. هناك تعلمت أنه لا، الحياة أبسط بكثير من شغلات هذه. الحياة بسيطة، ترى الحياة بنظرنا بس هي حياة بسيطة، بس إحنا ما نشوف بساطتها، إحنا معقدينها زيادة على اللزوم. علمتني مثل ما قلت أطلع من دائرة الراحة مالتي هذه، أنام بالوقت اللي أنا تعبان، المكان الموجود فيه أنام فيه، الأكل الموجود أسد يوعي فيه، أشوف الناس، طبيعة الناس. علمتني أتعلم ثقافات الناس اللي موجودة هناك، ونفس الوقت أنقل ثقافتنا. ترى إحنا ثقافتنا ما شاء الله مليئة بشغلات الجيدة والممتازة، تبادل الثقافات مع الناس هذه، شغلات هذه كنا ما نعرفها قبل. حتى لو إحنا نسافر، خلاص بيني وبين نفسي أبي أسافر، ما بيكلم أحد، أشوف المناظر الطبيعية أو أي سفر،
1: ذكرياتي تكون خاصة فيني وبرجع.
0: أحسنت. هناك لا، هناك تعلمت شلون تبادل الثقافات هذه يفيدنا، درجة أن أنا لما أسأل ناس هناك وأقول لهم مثلا اسمي من تم الكويت، يقول إيه والله ما علينا ناس من الكويت قالوا لنا كذي، أنا استأنس.
1: وتكون خير سفير لبلدك بأخلاقك وتعاملك مع الآخر.
0: أحسنت. فنفس الوقت اللي سووه الناس أنا أحاول أسويه وأنقل الصورة هذه الجيدة والثقافة اللي إحنا عايشين فيها حق الناس الثانية، عشان يعرفون إحنا شلون عايشين، يعرفون، لأن في وايد ناس ما يعرفون إحنا شلون عايشين أو شلون طبيعتنا. فشغلات كثيرة للأمانة يعني، وتعلمتها وصغرت من شخصيتي الحين، والهدف اللي أنا قاعد الحمد لله اللي قاعد أبي أوصله الحين ووصله للسادة المستمعين، إن أنقل الناس وفكرة الناس من السفر مثلاً التقليدي إلى سفر رحلات والمغامرات. ما أقول لك سفر تقليدي مو حلو، بالعكس إحنا نحتاجه، أنا أحتاجه بين فترة وفترة، لكن سفر المغامرات والإنجازات والتحدي لأن طابع ونكهة مهما أقعد أسولف عنها ما أوصف لك إياها أو الشعور مالها
1: من جمالها،
0: إلا لما تحس أنت، لأن إحساسها ما راح تنفيه بنفس اليوم، يمكن الأمانة ما تحس فيه نفس اليوم، لكن راح تحس فيه بالأيام اللي بعدها، لأن يمكن أول يوم راح تكون تعبان أو مرهق شوية، بس من طبيعتك راح تحس أن الإنجاز اللي سويته مو سهل والشغلات اللي شفتها جميلة، المغامرة اللي رحت لها تقدر أنت تنقلها للناس وايد، مو بيوم بيومين.
1: غير النيبال شنو الدول الثانية اللي زرتها وغامرت فيها؟
0: الحمد لله طبعا أنا كنت محظوظ أني أنجز كذا جبل وكذا مساء، من أهمها وأجملها طبعا جبل الشمس في سلطنة عمان، هذا أعلى قمة بشبه الجزيرة العربية، ممتاز وجميل جدا جدا جدا. أنجزت بعد أعلى قمة في المملكة الأردنية الهاشمية، جبل أم الدامي. طبعا أنجزت أعلى قمة في قارة أفريقيا، جبل كلمنجارو في تنزانيا.
1: ما شاء الله.

0: وأنجز بعد أعلى قمة في أوروبا، جبل ألبوس، هذه أعلى قمة في أوروبا. فما شاء الله يعني كل مغامرة وكل جبل وكل مسار له طابع خاص.
1: شنو حقق على الصعيد الشخصي إلى أنور الخالتي؟
0: طبعا
1: هل كان في جوائز لك شخصيا؟
0: لا لا لا، هي شوف، هي جوائز مكافآت ما فيها، لكن خلينا نقول

0: بعد إنجاز
1: مجتمعي.
0: مجتمعي، وحتى يعني لله الحمد أنا شاركت في مساء كان مسوين منظمة دولية اسمها هايلاندر أدفنتشر. هم ينقون من كل غارة دولة ودول عشان يسوون فيها المسار هذا. في شرق أوسط دائما يسوون المسار هذا بالإمارات في رأس الخيمة، لأن هناك عندهم أعلى جبل بالإمارات هو جبل جيس. فلله الحمد شاركت فيه، كنت أول كويتي يشارك بالمسار هذا لمدة 3 أيام. مشينا فيه 154 كيلو، والصعب بالأمر أن خلال 3 أيام هذه أنت مفروض تشيل كل حاجاتك
1: بنفسك. وهذا يعتبر أيضا إنجاز يحسب إلى دولة الكويت أن أنور الخالدي يمثلها مع هذه الرياضات وأيضا هذه الرحلات والمغامرات.
0: أكيد، يعني مثل ما قلت لك أنا كنت حاب أن يكون أول كويتي مشارك وأول كويتي ينجز السباق هذا. لله الحمد توفقت وانجزت السباق، وكنت أول عربي بين المشاركين أن يوصل خط النهاية الحمد لله.
1: لو رجعنا إلى الوراء 20-25 سنة مع أنور الخالدي الطفل وعارف مستقبله لحد عام 2026، شنو ممكن يغير من إنجازات أو ممكن أن يضيف إنجازات طافته من خلال عمره السابق؟
0: السؤال جميل جدا. أرجع أقول مثل ما قلت لك، كنت أنا ماشي على خطة كنت راسمها حقي أنجز فيها كل الأولويات.
1: حققتهن كلها؟
0: الحمد لله. لكن أرجع سؤالك، شنو كنت مفروض أو خاطئ اللي أسويه؟ كان بخاطئ أني أبكر شوية، يعني ما أقول أنا حمد يعني اللهم لا اعتراض، لكن رياضتنا هذه تحتاج مجهود بدني قوي.
1: صدقني ما في وردة فتحت غير أوانها،
0: صحيح.
1: ما في ثمرة انضجت قبل أوانها،
0: صحيح.
1: فإحنا دائما نقول الحمد لله والشكر دائما على كل حال.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الثامنة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

في جولتنا لهذا الصباح، دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد على استمرار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول أن طهران وافقت على كل ما نريده بشأن الملف النووي. الرئيس الأمريكي يقول إن إغلاق مضيق هرمز كان سيؤدي إلى أزمة عالمية، ويؤكد أن القوات الأمريكية جاهزة إذا اقتضى الأمر. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف فجر الخميس إلى 17 قتيلا. وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت للتفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين. وجددت الخارجية في بيان موقف دولة الكويت الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، معربة عن خالص تعازي دولة الكويت ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ومتمنية للمصابين الشفاء العاجل.

0: في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تواصل التفاوض مع إيران، معربا على اعتقاده بأن طهران وافقت على كل ما نحتاج إليه تقريبا للتوصل إلى اتفاق، ونوه إلى أن أي تفاهم محتمل قد يتضمن تزويد إيران بمنتجات زراعية أمريكية بينها الذرة والقمح وفول الصويا. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة مع CNBC عن قراره خوض الحرب مع إيران وطريقة إدارته لها قائلا إن الحرب مع إيران عملية لنزع القدرات النووية الإيرانية. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: قال الرئيس ترامب أنه يقود جهود نزع السلاح النووي الإيراني منذ 4 شهور، مؤكدا أن طهران وافقت على كل ما نريده. وجاءت هذه التصريحات بعد انتهاء المباحثات الفنية غير المباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة القطرية الدوحة. وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة CNBC إن ما حدث مع إيران كان حملة لنزع سلاحها النووي وليس حربا بالمعنى التقليدي، كما أوضح أن إيران ستستخدم الأموال المجمدة التي سيفرج عنها لشراء الذرة والقمح وغيرها من السلع من الولايات المتحدة. وتابع أن الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية لم يخترق، موضحا لم تتمكن حتى سفينة واحدة من الوصول إلى الموانئ الإيرانية خلال الحصار. وتحدث الجانبين الأمريكي والإيراني بشكل إيجابي عن جولة المفاوضات في الدوحة، حيث قال رئيس الوفد الإيراني أن الطرفين اتفقوا الخميس على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات لمذكرة التفاهم، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بخصوص الإفراج عن 3 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة لدى قطر. وفي جلسة هامة بمجلس الأمن طالب المجلس إيران بوقف اعتداءاتها فورا وفتح المضيق. وقال وزير خارجية البحرين خلال الجلسة إن إيران استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم. رئيس ترامب تجاه تجاوزات إيران. وفي تصعيد جديد طالبت إيران جميع ناقلات النفط باستخدام المسارات المعتمدة من جانبها للمرور في المضيق. وقال التلفزيون الإيراني إن أي إخفاق في الامتثال أو أي انحراف عن المسار المحدد سيعرض أمن السفن المخالفة للخطر. ويبدو من هذا التصريح أن مباحثات الدوحة لم تحل هذه المشكلة حتى الآن، ومن ثم فإن خطر عودة المواجهات العسكرية ما زال قائما. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وحول مضيق هرمز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إغلاق مضيق هرمز كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في أسواق الطاقة وربما إلى ركود واسع بسبب مرور نحو خمس النفط العالمي عبره، مؤكدا أن المفاوضات مع إيران مستمرة وأن القوات الأمريكية تظل جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر. وشدد ترامب في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية من البيت الأبيض على أن إغلاق مضيق هرمز كان سيترك أثرا اقتصاديا واسعا. في الوقت نفسه قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على مضيق هرمز الذي يعد ممرا مائيا دوليا. وأكد المسؤول أن مضيق هرمز مفتوح وحركة عبور السفن فيه تتم بمعدلات مرتفعة. وأشار المسؤول أيضا إلى أن المحادثات النشطة مع طهران تتواصل على مستويات رفيعة بشأن كافة جوانب مذكرة التفاهم. وإلى بيروت، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يفرط بأي شبر من أراضي لبنان.

0: مشيرا إلى أن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. وأوضح عون أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لبيروت تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية سورية للتدخل بلبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
1: صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي ليلا غارة على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، كما أغارت مسيرة مرتين على بلدة صدقين في قضاء صور، ما أدى إلى إصابة شخصين بحسب المعلومات. ونفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدة بيت يحون وفي محيط بلدتي كونين والطيري، وأفادت مصادر أمنية عن وقوع اشتباكات مع عناصر حزب في مدينة بنت جبيل. إلى ذلك شن الطيران المسير غارتين على بلدة النبطية الفوقاء. بالتوازي أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 8 مارس إلى 4298 قتيلا و 12196 جريحا. استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار رغم توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل رسم شكوكا حول جدية الالتزام الإسرائيلي بالتفاهمات. وفي هذا الإطار أكد رئيس الحكومة نواف إسلام أن المفاوضات ما زالت في مراحلها الأولى وتركز على تحقيق أهداف أساسية أبرزها الوصول إلى جدول زمني لانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. وأوضح أن الاتفاق يشكل إطارا سياسيا بمثابة خارطة طريق للمفاوضات وينتج عنه التزامات سياسية وليس قانونية. وأشار إلى أن هذا الإطار لم يصل بعد إلى مستوى الاتفاق أو المعاهدة، وبالتالي لم يعرض بعد على المؤسسات الدستورية لإقراره أصولا. كلام الرئيس إسلام يأتي في ظل الاعتراضات التي تواجه الاتفاق والتي عبر عنها بشكل خاص رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث وصفه باتفاق الفتنة الذي يهدف إلى وضع الجيش اللبناني بمواجهة حزب الله. لكنه لفت إلى أن باب التسوية ما زال مفتوحا وأن حزب الله مستعد للانسحاب من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل واحتواء السلاح شمال الليطاني وفي كل لبنان ضمن إطار الدولة اللبنانية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي دمشق أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الانفجار الذي وقع داخل مقهى في وسط دمشق وأدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالموقع. وإلى ملف غزة، حيث سلمت حركة حماس للوسطاء في القاهرة رد الفصائل الفلسطينية المشتركة على الورقة المعدلة التي قدمها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف قبل أسبوعين. وأبدت الحركة جاهزية تامة للتخلي فورا عن حكم قطاع غزة وتسليم كافة المهام المدنية والأمنية للجنة الوطنية، فيما دعت الفصائل مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لوقف الحرب وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الشامل. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في الشأن السوداني، شهدت الساحة الميدانية في السودان تطورا جديدا مع انتقال العمليات العسكرية للجيش السوداني إلى أقليم دارفور، حيث خاض مواجهات مباشرة مع قوات الدعم السريع في عدة محاور داخل الإقليم الغربي. ويتزامن فيه هذا التصعيد مع توتر متزايد حول مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تشهد حشدا عسكريا من الجانبين. وإلى جنيف، حيث يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. يأتي ذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة حظية بدعم كل من ألمانيا وإيرلندا والنرويج وهولندا. وإلى جديد الحرب.

0: الروسية الأوكرانية شنت روسيا هجوما بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى استهدفت منشآت عسكرية ومرافق طاقة حول كييف إضافة إلى مطارات عسكرية في مناطق عدة ردا على هجمات أوكرانية على البنية التحتية المدنية. هذا وقد أعلنت روسيا أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن موسكو ستواصل تصعيد الضغط على كييف لتحقيق أهدافها، وتعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن ضرورة فرض عقوبات جديدة وزيادة الضغط على روسيا، أشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل زيادة الضغط على أوكرانيا من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها. وأعلن بيسكوف أن الهجوم الانتقامي الضخم الذي شنته القوات المسلحة الروسية ركز على أهداف عسكرية وشبه عسكرية حصرا في أوكرانيا، وأضاف بأن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسوموف قدم تقريرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نتائج الضربة الانتقامية الواسعة التي شنتها القوات الروسية على أهداف في كييف ومناطق مأهولة أخرى. ومن جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة بيسكونوفكا في دانيتسك وتواصل التقدم على عدة محاور في جنوب وشرق أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات في زاباروجيا ودانيتسك ودنيبرو بتروفسك. وأكدت الوزارة أن قواتها شنت ضربات انتقامية على العاصمة الأوكرانية كييف وخمس مقاطعات أخرى في أوكرانيا. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية وجهت ضربات واسعة النطاق على منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 153 منطقة، وقضت على 1465 جنديا أوكرانيا وأسقطت 630 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: من جهتها قالت السلطات الأوكرانية أن القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف أسفر عن 17 قتيلا، وصفة القصف الروسي بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الأولوية في الوقت الحالي هي الحصول على ترخيص من واشنطن لإنتاج أنظمة باتريوت مضادة لهذه الصواريخ الباليستية. وفي الأثناء حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا حلفاء بلاده على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف. في برلين أعلنت النيابة العامة الألمانية أن سلطات رسمية أوكرانية تقف وراء تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم الذي يربط روسيا بأوروبا والذي وقع في عام 2022. وقالت النيابة إن المتهمين تصرفوا بناء على أوامر من السلطات في أوكرانيا. وإلى اسطنبول، حيث أعلنت تركيا تقديم خطاب نوايا إلى المجلس الأوروبي للمدفوعات للانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة سيبا، في خطوة تستهدف تسهيل التحويلات المالية وتعزيز التجارة والاستثمار مع الاتحاد الأوروبي. رامي عبد العال والتفاصيل.
2: أكدت تركيا والاتحاد الأوروبي التزامهما باتخاذ خطوات مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والهجرة والاقتصاد والتجارة، وشددت تركيا في ذات السياق على أن حصولها على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي يبقى هدفا استراتيجيا. وفي زيارة غير مألوفة استضافت تركيا وفدا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي ضم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس ومفوضة التوسع مارتا كوس، إضافة إلى مفوض الشؤون الداخلية ماجنوس برونر. وذكر بيان مشترك صادر عن الخارجية التركية ووفد الاتحاد الأوروبي عقب الزيارة عن الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأوروبية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والاقتصادي، مضيفا أنه جرى استعراض قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والربط الإقليمي والأمن والهجرة والتحديات المشتركة في السياسة الخارجية والأمنية. كما

0: ناقش الطرفان مسألة تسهيل الحصول على تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك واستمرار التعاون في هذا الشأن، متفقين على أن مشاركة تركيا المحتملة في منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة ستكون ذات منفعة مشتركة. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، اسطنبول.
1: وفي ملف العلاقات عبر الأطلسي، قال القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي جنرال أليكسيس غرين كويتش أن الدول الأوروبية سدت إلى حد كبير الثغرات التي تركتها الولايات المتحدة في خطط الدفاع الخاصة بالتحالف، مضيفا أن التكتل يبحث عن حلول بديلة لمعالجة أوجه القصور المتبقية في بعض المجالات. وأضاف الجنرال غرين كويتش المنتمي لسلاح الجو الأمريكي أنه في غضون أسابيع قليلة سد الحلفاء الأوروبيون إلى حد كبير الفجوات التي خلفتها التخفيضات الأمريكية في نموذج قوات حلف شمال الأطلسي. في واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات الإرهابية في الوقت الذي يستمر فيه الصراع المتقطع بين باكستان وجارتها أفغانستان. وفي تايبه، قال أكبر دبلوماسي أمريكي في تايوان إن تايوان تحتاج إلى شبكة كثيفة من المسيرات لمساعدتها في درء خطر اندلاع صراع وتوفير الأمن لها. وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن الولايات المتحدة وتايوان قادرتان على ترسيخ إنتاج الطائرات المسيرة بشكل واسع النطاق وتعزيز قدرة العالم الحر على الردع الجماعي. وإلى فنزويلا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2595 قتيلا، وفق ما صرحت به الرئيسة بالوكالة ديليسي رودريغز. وقالت رودريغز في مؤتمر صحفي أنه لا توجد خطط لدفن ضحايا الكارثة في مقابر جماعية مع استمرار ورود تقارير عن مفقودين جراء الزلزالين. وإلى أبوجا، حيث قالت الشرطة النيجيرية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات بين جماعات محلية متنافسة بولاية النيجر في الشمال الغربي خلال الأيام القليلة الماضية، فيما قال سكان إن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير وأن مئات الأشخاص اضطروا إلى الفرار من المنطقة. في بوركينا فاسو، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بوركينا فاسو أن جيش البلاد مدعوما بمن أسمتهم متطوعي الدفاع عن الوطن قتل أكثر من 400 مسلح خلال رد فوري وحازم على هجمات منسقة استهدفت مواقع عسكرية. وفي خبرنا الأخير، أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض اليوم بأن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة ضرب جزيرة هالمانهيرا في أندونيسيا. وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 127 كيلومتر.

مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، أعلن البنك الدولي تعيين داليا خليفة مديرة لدائرة الشرق الأوسط التي تضم إيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا، خلفا للمدير السابق جان كاريه الذي تولى المنصب خلال السنوات الأربعة الماضية. ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، في ظل تفاؤل حذر بشأن الجهود الرامية إلى إرساء سلام في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران. وصعدت العقود الآجلة لخام برين

0: سنت 17 سنتا لتصل إلى 72.10 دولار للبرميل. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 1:40 الظهر، والجزر الساعة 8:40 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية تنشط على فترات خلال النهار خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام خلال المساء. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تدين التفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق. الرئيس الأمريكي يؤكد على استمرار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران ويقول إن طهران وافقت على كل ما نريده بشأن الملف النووي. الرئيس الأمريكي يقول إن إغلاق مضيق هرمز كان سيؤدي إلى أزمة عالمية، ويؤكد أن القوات الأمريكية جاهزة إذا اقتضى الأمر. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودات اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية، قدمتها في حاسه وأخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب

0: بتسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الأسبوعي أصداء.
2: أهلا بكم أينما كنتم تستمعون لنا عبر الأثير، فتابعونا.

0: في عالم تتقاطع فيه الألحان مع عبق العبقرية، يبرز اسم واحد ينساب بين صفحات التاريخ الموسيقي كنبضة لا تنطفئ، موزارت. ذلك الفنان الذي لم يكن مجرد مؤلف موسيقي، بل حالة فنية استثنائية تجاوزت حدود الزمن وصنعت لنفسها حضورا خالدا في وجدان المتذوقين حول العالم.
1: نفتح معكم اليوم مستمعينا رحلة إذاعية نغوص فيها بين مقطوعاته التي اختزلت روح العصر الكلاسيكي بأرقى صورها، وأسرار موهبته التي صاغت سيمفونيات وأوبراتات أصبحت مراجع في جمال التكوين ودقة الإبداع. سنقترب من عالمه بخطى هادئة، نستمع لأثره ونكتشف كيف استطاع رغم قصر سنوات حياته أن يصنع إرثا موسيقيا لا يزال مصدر إلهام وإعجاب حتى يومنا هذا.
0: في هذه الحلقة نصافح تاريخ الفن العالمي عبر تجربة موسيقار فذ، ونفتح نوافذ الصوت على عبقرية لا تشبه إلا نفسها. أهلا بكم في عالم موزارت، حيث تتحول النوتة إلى حكاية وتصبح الموسيقى لغة لا تحتاج إلى ترجمة.
1: فولفغانغ أميديوس موزارت. دعونا مستمعينا نتحدث عن ملامح الطفولة وبداية الوعي الموسيقي، لأنه منذ أن فتح موزارت عينيه على العالم وجد نفسه في بيت تنسج فيه الموسيقى تفاصيل الحياة اليومية، فقد كان المنزل يعج بالأصوات التي تصنعها الآلات وبالتدريبات التي يشرف عليها والده، مما جعل الطفل يكون رابطا مبكرا مع الفن قبل أن يتعلم أبجديات الحياة. كان يقترب من البيانو بخطوات حذرة ثم يضع أصابعه الصغيرة على المفاتيح مستطلعا الأصوات، وكأنه يبحث عن معنى خاص خلف كل نغمة. ومع أن عمره لم يتجاوز السنوات الأولى، إلا أن نظراته حين يسمع لحنا جديدا كانت تدل على حالة من التركيز غير عادية، أشبه بما يفعله العازفون الكبار عند تحليل مقطوعة معقدة. هذه الطفولة التي تماهت مع الموسيقى شكلت الأساس الأول الذي بنى عليه موزارت شخصيته الفنية في المستقبل.
0: ومع مرور الوقت بدأت موهبة الطفل تتجاوز حدود اللعب العفوي، وباتت الأسرة تدرك أنها أمام حالة فنية استثنائية لا تتكرر. فكلما سمع موزارت مقطعا موسيقيا حاول إعادة عزفه بترتيب مذهل بالنسبة لعمره، كأنه يتفاعل مع الأصوات بنوعية من الحساسية الموسيقية التي لا تظهر عادة إلا بعد سنوات طويلة من التدريب المتواصل. ومع تقدم أيامه أصبح

0: منزل بمثابة مساحة تدريب غير رسمية يتعلم فيها الطفل من خلال التجربة الحرة والاستكشاف الذاتي دون قيود. وهكذا شكلت هذه البداية المبكرة الركيزة الأساسية لمسيرته، ووضعت حجر الأساس لعبقرية ستبقى خالدة.
1: لم تمضي سنوات طويلة قبل أن يدرك الأب ليوبولد أن ابنه يمتلك موهبة موسيقية خارقة تفوق أي طفل في سنه، فقد لاحظ أن موزارت يلتقط الألحان بسرعة مذهلة، ليس فقط من خلال الاستماع بل من خلال فهم العلاقة بين النوتات، وكأن ذهنه يعمل بآلة مختلفة تماما عن الأطفال الآخرين. كان الطفل يعبر عن الموسيقى بوضوح من خلال حركات يده وتعابير وجهه، وكأنه يعيش داخل هذا اللحن نفسه. هذا الإدراك المبكر من جانب الأسرة تدفع الأب إلى تحويل ملاحظته إلى خطوات عملية، فبدأ بتنظيم جلسات مختصرة يعرض فيها على الطفل مقاطع بسيطة ليعيد عزفها، وكانت النتيجة دائماً تفوق التوقعات.
0: ومع استمرار التجارب أصبح واضحا أن ما يمتلكه موزارت ليس مجرد حس موسيقي، بل قدرة تحليلية لا تتناسب مع عمره الصغير. كان يستمع بدقة ثم يعزف دون أخطاء، ويضيف أحيانا لمسات خاصة على المقطوعة، وكأنه يطورها بدافع داخلي يدفعه للإبداع. هذا النوع من الفهم العميق للموسيقى لا يظهر عادة إلا لدى المؤلفين المحترفين، مما جعل الأسرة تشعر بأن ما تراه ليس طبيعيا على الإطلاق. ومع نمو هذه الموهبة بدأت المرحلة الحقيقية من اكتشاف عبقريته، والتي مهدت الطريق لدخوله عالم الموسيقى من أوسع أبوابه.
1: لعبت الأسرة دورا حاسما في تشكيل مستقبل موزارت الفني، فقد كان والده معلما ومراقبا ومدربا في آن واحد. كان يحرص على متابعة كل خطوة يخطوها الطفل في عالم الموسيقى، ويقيم قدراته بدقة فائقة ليحدد الطرق المناسبة لتطويرها. لم يعتمد الأب في تعليمه على الأساليب التقليدية وحدها، بل على منهج يعتمد على التجربة الحرة، مما فتح الباب أمام الطفل ليكتشف قدراته دون أن يشعر بقيود الدراسة. ومع كل يوم جديد كان الأب يدون ملاحظاته، محاولا فهم الطريقة التي يفكر بها الابن كي يطور أسلوب تعليمه بما يتناسب مع سرعة نمو موهبته.
0: أما الأم فكان دورها مكملا ومهما في الحفاظ على التوازن في حياة الطفل، إذ وفرت له جوا هادئا ويساعده على الاستقرار العاطفي، وهو ما انعكس إيجابيا على أدائه الموسيقي. وكانت الأسرة بأكملها تحرص على أن يعيش موزارت طفولته دون أن يتعرض للضغط، رغم إدراكها أن موهبته تتطلب رعاية خاصة. هذا الدعم العائلي المتكامل شكل البيئة المثالية التي سمحت للطفل بأن يبدع بحرية وأن يعبر عن موهبته دون خوف. وهكذا كان للأسرة الفضل الأكبر في تحويل بذرة الموهبة إلى نواة عبقرية ستنمو لاحقا وتزهر في كل أرجاء العالم الفني.
1: أولى خطواته في العروض الموسيقية، أصبح موزارت قادراً على تقديم عروض موسيقية متكاملة أمام مجموعة من ضيوف الأسرة، وكان هذا المشهد يثير دهشة الحاضرين بشكل لا يوصف، فقد كان يقف بثبات يضع يديه على مفاتيح البيانو بثقة طفل يعرف تماماً ما يريد أن يعزفه، ولم يكن أداؤه مجرد تكراراً لما يسمعه من والده، بل كان يحمل بصمة شخصية تظهر في طريقة تعبيره وتنسيقه للحركة والنغمة. هذا الظهور الأول أمام الجمهور وإن كان بسيطا شكل نقطة تحول مهمة، إذ أدرك الطفل أن الموسيقى ليست مجرد تدريب يومي بل وسيلة تواصل مع الآخرين.
0: ومع تزايد الاهتمام بموهبته بدأ الأب

0: يأخذ موزارت إلى أماكن أوسع، حيث توجد تجمعات موسيقية تضم محترفين. وهو كان الطفل يواجه الجمهور بثبات أكبر في كل مرة، ويستمع إلى ملاحظات العازفين المحترفين ليحسن من أدائه. ومع كل عرض كانت تتضح قدرته على التعامل مع المتغيرات التي قد تحدث أثناء العزف، سواء كانت ناتجة عن خطأ تقني أو عن تغيرات في صوت القاعة. هذه الخبرة المبكرة منحت موزارت ثقة كبيرة بنفسه، ووضعت قدمه على أول طريق الاحتراف الموسيقي.
1: في سن مبكرة للغاية بدأ موزارت يفاجئ والده بمقطوعات صغيرة من تأليفه، كانت بسيطة لكنها تحمل ترتيبا موسيقيا واضحا يدل على فهم عميق لطبيعة اللحن. كان الطفل يقضي وقتا طويلا في الاستماع لمقطوعات مختلفة، ثم يعود ليعيد تركيبها بأسلوبه الخاص، وكأنه يمتلك حسا داخليا يمكنه من رؤية الموسيقى من الداخل. ومع مرور الأيام أصبح التأليف جزءا من روتينه اليومي، وكان يحاول تدوين ما يبتكره رغم أنه لم يتقن الكتابة الموسيقية بعد. وهذه المحاولات المبكرة ساعدت والده على إدراك أن لدى الطفل قدرة فطرية لا تقتصر على العزف فقط، بل تمتد إلى خلق الموسيقى نفسها.
0: ومع تشجيع الأسرة بدأ موزارت يطور أسلوبه في التأليف عبر التجربة، مستفيدا من كل ما يسمعه خلال حضور العروض أو مشاهدة تدريبات والده. كان يلتقط الأفكار بسرعة مذهلة، ثم يعيد صياغتها بأسلوب لا يخلو من اللمسة الشخصية التي ستصبح لاحقا أحدى سماته الموسيقية. هذا الوعي المبكر ببنية اللحن هو الذي جعل تأليفه يختلف عن غيره، لأنه لم يكن يعتمد على التقليد وحده، بل على فهم موسيقى عميق. ومع مرور الوقت أصبح واضحا أن هذه القدرة ستشكل أحد أعمدة مسيرته العالمية.
1: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل أصدقاء.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج أصدى، ولازال الحديث عن الموسيقار موزارت مستمر، ولكن دعونا نتطرق إلى بداياته في طريق الاحتراف. مع اكتساب موزارت مزيدا من الخبرة في العزف والتأليف، بدأت بوادر احترافه تظهر مبكرا على نحو غير مألوف، فقد أصبح قادرا على السيطرة على البيانو والكمان بطريقة لا تختلف كثيرا عن أداء العازفين المخضرمين، وبدأت العروض التي يقدمها تتسع لتشمل مسارح أكبر وجمهورا أشد تنوعا. كان الطفل يدخل المسرح بثقة تزداد يوم بعد يوم، ويتعامل مع الموسيقى بجدية تشعر الحاضرين بأنهم أمام فنان صغير وليس مجرد طفل موهوب. ومع كل عرض جديد كانت ردود الفعل الإيجابية تزداد، مما عزز مكانته وفتح له أبوابا جديدة للظهور في بيئات موسيقية أعلى قيمة.
1: هذه المرحلة شكلت الأساس الذي بنيت عليه شهرة موزارت لاحقاً، إذ أصبحت أخبار عروضه تتناقل بين المدن، وبدأ الموسيقيون الكبار يسمعون عنه ويهتمون بمتابعة تقدمه. وبفضل تنظيم الوالد وإدراكه لطبيعة موهبة ابنه، استطاع موزارت الحصول على فرص نادرة تتيح له النمو في بيئة احترافية وهو لا يزال طفلا. ومع تراكم هذه التجارب أصبح واضحا أن مسيرته تتجه نحو العالمية، وأن السنوات الأولى لم تكن سوى الانطلاقة الأولى للفنان ليصبح لاحقا أحد أعظم المؤلفين الموسيقيين في التاريخ.
0: من أشهر أعماله في عام 1791، وبينما كان موزارت يعيش أحد أكثر أعوام حياته ازدحاما بالإبداع، ولدت واحدة من أكثر الأعمال سحرا وإدهاشا في تاريخ الفن، الأوبرا التي ستعرف لاحقا باسم الناي السحري. منذ اللحظة الأولى التي عرضت فيها لأول مرة بدأ واضحا أنها ليست مجرد عمل موسيقي عادي، بل بوابة إلى عالم خيالي ينساب فيه الضوء عبر الموسيقى، وتتحول فيه النغمات إلى قوة تحمل في طياتها أسرارا لا تفسر.
1: لقد صنع موزارت في تلك السنة تحفة فنية لا تشبه غيرها، أوبرا تجعل جمهورها يشعر وكأنه يعيش داخل الحكاية، يلمس السحر ويسمع نبض المغامرة، ويخرج من العرض وهو يحمل في داخله أثرا لا ينسى، أثرا من عالم صنعته موسيقى لا تزال حتى اليوم تضيء مسار كل من يستمع إليها.
0: السيمفونية رقم 40 في مقام صول الصغير. حين كتب موزارت سيمفونيته رقم 40 في عام 1788

0: بدا وكأنه ينسج موسيقى تتجاوز حدود الزمان، موسيقى لا تسمع فقط بل تلمس وتعاش. منذ اللحظة الأولى يقفز اللحن في مقام الصول الصغير بخفة مضطربة تشبه نبض قلب يركض خلف حلم بعيد. يتداخل الإيقاع مع توهج الآلات، وكأن الأوركسترا كلها تتنفس معا أنفاسا قصيرة متلاحقة، فتخلق حالة من الدهشة يصعب تفسيرها. إنها موسيقى تتقد كجمرة، لكنها في الوقت نفسه رقيقة كالنسيم، تحمل حرارة الشعور وشفافية الروح في آن واحد. وقد اشتهرت لاحقا بلقب السيمفونية العظيمة في مقام الصول الصغير، تمييزا لها عن السيمفونية رقم 25 التي كتبها موزارت في المقام ذاته، والتي عرفت باسم السيمفونية الصغيرة.
1: ومع تطور السيمفونية ترتفع العاطفة إلى مستوى يلامس حدود الملحمة، كأن موزارت يدعونا لرحلة داخل أعماق النفس البشرية، حيث تختلط الأسئلة والذكريات والآمال، يتصارع الضوء والظل في كل جملة موسيقية، فيولد جمال يميل إلى الغموض والسكون يخفي خلفه عاصفة من الانفعال. إنها سيمفونية لا تمنحك إجابات، بل تفتح بوابات من التأمل وتتركك في النهاية معلقا بين دهشة الموسيقى وصدمة الصمت الذي يليها، ذلك الصمت الذي يدفعك لتعيد الاستماع إليها مرة أخرى، وكأنك تبحث عن سر لم يكتشف بعد. وما يزيد من فرادتها أن لقب العظيمة لم يمنح لها عبثا، بل لأنه يكشف سعتها العاطفية وعمق بناؤها وقوة حضورها، مما جعلها علامة خلدة وسط أعظم أعمال موزارت وأكثرها تأثيرا. لنستمع معا لسيمفونية 40.

0: كونشورتو البيانو رقم 21. في عام 1785 قدم موزارت للعالم تحفة شهيرة، كونشورتو البيانو رقم 21، عمل يمزج بين البراعة الفنية والرقة العاطفية بطريقة فريدة. منذ اللحظة الأولى يأسر البيانو المستمع بتناغمه الساحر مع الأوركسترا، كأنهما يتبادلان الحديث بلغة خفية تفهمها الروح قبل الأذن. القسم الأوسط من العمل الرقيق والهادئ يأخذ المستمع في رحلة حالمة مليئة بالسكينة والجمال الذي يلامس القلب مباشرة، فتشعر أن كل نغمة تهمس بأسرار موسيقية لا يمكن التعبير عنها بالكلمات. هذه القدرة على المزج بين الدقة الفنية والعاطفية الجياشة جعلت الكونشورتو عملا خالدا في ذاكرة الموسيقى الكلاسيكية.
1: وقد نال هذا الكونشورتو لاحقا لقب الحلم أو أليفيرا مارديجان، وذلك بسبب القسم الأوسط من بيانو الذي أذهل العالم برقته الساحرة وجماله البسيط، كأنه يحمل المستمع بعيدا عن الواقع إلى عالم من الصفاء والهدوء. هنا لا يسمع البيانو فحسب، بل يتحول إلى شخصية موسيقية تنقل الحلم والحنين والعاطفة الصافية متناغما مع الأوركسترا في تفاعل رائع يخلق تجربة موسيقية متكاملة. في كل عزف يشعر المستمع أنه يشارك موزارت الرحلة الإبداعية، رحلة بين الضوء والظل، بين القوة واللطف، بين الحلم والواقع، لتظل هذه التحفة واحدة من أروع أعمال الموسيقى العالمية.
0: مستمعينا، هكذا وصلنا معكم إلى ختام برنامجنا الأسبوعي
1: أصداء.
0: يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد.
1: مع السلامة،
0: إلى اللقاء.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيل الصالح.
3: شخصيات من بلادي، معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
4: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
5: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
6: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
7: وأنا سافرت البحر قبل أعمل في البحر 5 سنوات، دخلت بوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بومنا وبالوالد 2 سنين.
8: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
3: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
9: الشيخ مبارك الصباح.

ولد الشيخ مبارك الصباح عام 1835، تولى الحكم بعد أخيه الشيخ محمد الصباح عام 1896، لقب بأسد الجزيرة، كان يتصف بشجاعة نادرة وفروسية ماهرة وسياسة رائدة.

نجد عام 1902. وصف المؤرخ عبد العزيز الرشيد فترة حكمه فقال: مبارك هو الكويت بأسرها، وهو الذي رفعها على سواها من أترابها وأطار صيتها في سائر الأقطار. أسس في عهده أولى المستشفيات الطبية المستشفى الأمريكاني، وافتتح أول مكتب بريد في الكويت عام 1915. حصل على العديد من الأوسمة، منها وسام المجيد من الدرجة الثانية من قبل الدولة العثمانية في عام 1900، ووسام المجيد من الدرجة الأولى من قبل الدولة العثمانية عام 1912، ولقب بلقب سير من قبل بريطانيا عام 1903. توفي الشيخ مبارك الصباح عام 1915. وينص الدستور الكويتي في المادة الرابعة على أن جميع حكام الكويت من بعده هم من ذرية الشيخ مبارك الصباح. في عام 1974 أصدر الشيخ صباح السالم الصباح مرسوماً أميرياً بإنشاء قلادة مبارك الكبير.

0: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للتفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين. الرئيس الأمريكي يؤكد على استمرار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول أن طهران وافقت على كل ما نريده بشأن الملف النووي. الرئيس الأمريكي يقول أن إغلاق مضيق هرمز كان سيؤدي إلى أزمة عالمية، ويؤكد أن القوات الأمريكية جاهزة إذا اقتضى الأمر. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. وفي النبأ الأخير، ارتفع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف إلى 17 قتيلا، وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
2: ورسالة تصنع الإنسان.
3: يا مال يا مال يا مال يا مال.
1: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
4: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
1: والحوارات.
5: حي الله أبو ريان.
4: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
1: والموسيقى. والفنون.
6: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
7: شنو
6: ابي فنشي؟ انا
7: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
6: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
8: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
9: والله ما في دور برحمه.
1: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

تقترب مسيرتها، فكل حكاية تبدأ بإنسان وتنتهي بما يتركه في قلوب الآخرين. أنتم مع برنامج على ذكراهم، يعد هذه الذكرى ويقدمها لكم نواف النجالة، تقديم إسراء العسكر، تنفيذ نور شعلان، ينسق إيقاعها ويخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم في حضرة الذكرى. لا يعود الزمن ماضيا، بل يصبح نافذة تطل منها الوجوه التي صنعت المعنى. هناك أرواح عبرت الحياة كالنور

0: نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكرهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ، لا بالحبر بل بالفعل، بالفكر، بالصوت، وبالأثر الذي لا يمحى. في عالم يتبدل كل لحظة تبقى بعض الشخصيات شموعا لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. على ذكرهم برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلا للآتين من بعدهم. فأهلا بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. فرانس بيكنباور، نجم من نجوم ثمانينيات القرن الماضي. بعد رسمه خطة متوسط الدفاع الهجومي التي أدخل عليها تعديلات تكتيكية وميدانية اعتمدها مدربو ولاعبو كرة القدم حول العالم. انطلاقته كانت مع فريق بايرن ميونخ، وعرفت مسيرته الرياضية سجلا حافلا بالألقاب على مستوى البطولة الألمانية وكذلك على الصعيد العالمي. لم تتوقف مسيرته حتى بعد اعتزاله اللعب سنة 1981، فتولى تدريب المنتخب الألماني، كما تولى فيما بعد مهام إدارية عدة. ولد فرانس بيكنباور في 11 من سبتمبر أيلول في عام 1945 بمدينة ميونخ الألمانية لأب يدعى أنتون ويعمل في إدارة البريد الألمانية، وأم تدعى أنتونيا خصصت حياتها لتربيته مع شقيقه الأكبر والتر. درس في مدرسة سيلبر هورن الابتدائية في مدينة ميونخ، ونشأ وترعرع في حي جيسينغ الذي تقطنه أغلبية عمالية بسيطة في ظروف اقتصادية صعبة عاشتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وكان منزله المتواضع يطل على ملعب كرة قدم الذي شكل المتنفس الوحيد للطفلين في تلك الفترة، مما جعله يتعلق بكرة القدم منذ نعومة أظافره. فابيو مونتيلا المؤرخ الرياضي يعطينا مقدمة عن فرانس بيكنباور.
1: ولد فرانس بيكنباور في 11 من سبتمبر عام 1945 في ميونخ بألمانيا، ودخل عالما لا يزال يترنح من الآثار المدمرة للحرب العالمية الثانية. تميزت فترة ما بعد الحرب بضائقة اقتصادية واضطرابات اجتماعية ورغبة عميقة في إعادة الإعمار. كانت مدينة ميونخ التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام

0: أيام ترقد في حالة من الخراب، وشوارعها مليئة بالأنقاض والمباني التي تعرضت للقصف. في خضم هذه البيئة المضطربة نشأ الشاب فرانز في عائلة من الطبقة العاملة، حيث كان والده فريدريش يعمل كموظف حكومي، وكرست والدته أنتوني نفسها لتربية أطفالها الثلاثة. كانت أسرة بيكن باور متواضعة، لكنها كانت مليئة بالحب والانضباط والتركيز القوي على التعليم. بينما تنتقل في السنوات الأولى من حياة فرانز، يصبح من الواضح أن طفولته تميزت بشعور من المرونة والتصميم. نشأ في مجتمع دمرته الحرب، وشهد عن كثب صراعات جيرانه وأصدقائه، وهذا عندما كان طفلاً. كان فرانز صبياً نشيطاً وفضولياً، وغالباً ما كان يغامر بالخروج إلى شوارع منطقة سيندلينغ في ميونخ للعب كرة القدم مع أصدقائه. أصبحت اللعبة شغفاً فورياً بالنسبة له، مما وفر له ملاذاً من صعاب الحياة اليومية. شجعه والداه بعد أن أدركا موهبته وحماسه على الانضمام إلى النادي المحلي TSV عام 1860 في ميونخ، حيث بدأ في صقل مهاراته تحت إشراف مدربين ذوي خبرة. سرعان ما أصبحت رائحة العشب المقطوع حديثاً، والشعور بالكرة عند قدميه وإثارة المنافسة جزءاً لا يتجزأ من حياة فرانز. كان للنشأة في ألمانيا ما بعد الحرب تأثير عميق على نظرة فرانز للعالم. كان مفتوناً بقصص والديه وأجداده الذين عاشوا خلال الحرب وما أعقبها. لم تشكل هذه الروايات فهمه للعالم فحسب، بل غذت أيضاً رغبته في إحداث فرق بطريقته الخاصة.
1: فاز المنتخب الألماني على نظيره المجري في نهائي كأس العالم لسنة 1954، وعمت الفرحة الشعبية البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، مما دافع بيكن باور للخروج من شرنقة الطفل المولع بكرة القدم إلى ساع وراء الانتساب إلى فريق بصفة رسمية، وتحقق له ذلك وهو في سن 9، فبدأ مشواره الرياضي في صنف الناشئين لفريق SC ميونخ 1906، وكان بيكن باور يحلم بالانتقال إلى فريق TSV ميونخ 1860 الشهير في تلك الفترة. لكن في إحدى مواجهات فريقه صفع أحد لاعبي ذلك الفريق بيكن باور، الذي طالما حلم بالانتماء إلى لاعبيه. في عام 1958 تحقق الحلم، وانتقل بيكن باور إلى صفوف الناشئين في بايرن ميونخ، الفريق الذي سيقضي فيه الفترة الأطول من مسيرته الرياضية، والذي شهد سطوع نجمه والقفزة النوعية التي شهدتها نتائج بايرن ميونخ. في 6 من يونيو حزيران من عام 1964 لعب بيكن باور ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن ميونخ في مباراة جمعته بفريق FC سانت بولي في خطة جناح أيسر، وسرعان ما أظهر براعة وتميز في الأداء والمهارات الفردية، وشد انتباه المتابعين والمشرفين على الفريق. ولم ينتظر القيصر كثيرا، ففي المباراة الثالثة التي خاضها مع الفريق الأول لبايرن ميونخ، تمكن من تسجيل هدفين متتاليين، معلنا ولادة نجم جديد، واستطاع بلوغ شباك الفرق المنافسة في 16 مناسبة خلال 32 مباراة، وأنهى بايرن ميونخ سباق الرابطة المحلية الجنوبية محتلا المرتبة الأولى، ومتمكنا من الصعود إلى الرابطة الوطنية الأولى بوندوزليغا 1. فابيو مونتلا المؤرخ الرياضي يحدثنا عن بيكن باور.
2: As he navigated his childhood, Franz began to realize that football could be more than just a

0: كما كان يعيش طفولته، بدأ فرانس يدرك أن كرة القدم يمكن أن تكون أكثر من مجرد لعبة. يمكن أن تكون منصة للوحدة والأمل والفخر الوطني. كانت أوائل الخمسينات فترة تحول لكرة القدم الألمانية، حيث بدأ المنتخب الوطني في إعادة البناء واستعادة الاعتراف الدولي. اشتعل شغف فرانس بالرياضة أكثر بفضل بطولات لاعبين مثل فريتز فالتر وهالموت ران الذين قادا ألمانيا إلى فوز مذهل بكأس العالم في عام 1954. بينما كان يشهد هؤلاء الأساطير على أرض الملعب، بدأ فرانس يتخيل مستقبله في كرة القدم حالما باليوم الذي يمكنه فيه الانضمام إلى صفوفهم وجلب المجد لبلاده. إن تجارب طفولته على الرغم من كونها مليئة بالتحديات في كثير من الأحيان، أرست الأساس لنجاحه المستقبلي وغرست فيه المرونة والتصميم والشغف الذي من شأنه أن يحدد مسيرته المهنية الرائعة. شهدت أول الستينات وفي فترة تحول للرياضة ظهور بيكام باور كلاعب شاب موهوب كان له دور أساسي في صعود بايرن ميونخ إلى الصدارة. شكل إطلاق البوندسليغا في عام 1963 نقطة تحول مهمة، وأصبحت مهارة بيكام باور الاستثنائية إلى جانب صفاته القيادية المتنامية سمة مميزة لمسيرته. من أهم اللحظات المحورية في بداية مسيرة بيكام باور ظهوره الأول مع المنتخب الألماني في 26 من سبتمبر عام 1965 ضد السويد. كان عمره أنذاك 19 عاماً فقط في ذلك الوقت، واستمر ليلعب 103 مباريات دولية مع بلاده مسجلاً 14 هدفاً ورسخ مكانته كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ألمانيا. وعند التأمل في تلك اللحظة أتذكر كلمات الفيلسوف الألماني العظيم فريدريك نيتشه: يجب أن يكون في داخلك فوضى لتتمكن من إنجاب نجم الراقص.
1: لم يتجاوز عدد المباريات التي خاضها بيكام باور وهو في سن 20 ضمن بطولة الرابطة الألمانية الأولى 3 مباريات حتى استدعي لمساندة المنتخب الألماني في تصفيات كأس العالم 1966، وساهم بيكام باور في التأهل إلى نهائيات إنجلترا في مباراة خاضها ضد المنتخب السويدي في 26 من سبتمبر أيلول 1965، وشارك في نهائيات كأس العالم بإنجلترا، مما منحه الفرصة لإظهار كفاءته ومهارته الفنية والبدنية العالية على المستوى الدولي. ورغم تمركزه في وسط الميدان إلا أنه سجل 4 أهداف في 6 مباريات وبلغ الدور النهائي للبطولة التي فازت بها إنجلترا بعد نهائي شهير تجاوزت فيه ألمانيا الغربية في الوقت الإضافي. وفي سنة 1970 خلال نهائيات كأس العالم التي دارت في المكسيك، تمكن القيصر من الثأر لمنتخبه من المنتخب الإنجليزي بإزاحته من الدور ربع النهائي والعبور إلى النصف نهائي وملاقاة إيطاليا في ملحمة كروية. وفي سنة 1974 نظمت ألمانيا الغربية كأس العالم، واستهل منتخبها بقيادة فرانس بيكام باور المنافسات بهزيمة ضد فريق ألمانيا الشرقية، مما جعل الأجواء تتوتر داخل الفريق، وبدأ المدرب هيلموت شون يفقد السيطرة على الأوضاع. وكانت هذه الهزيمة مناسبة أظهر فيها القيصر قدرته القيادية وطبيعته الحاسمة والقادرة على تغيير مجريات الأحداث، فتمكن من فرض سيطرته على اللاعبين، ولم يتوانى في دفع شون لاستبعاد بعض المسيرين والمشرفين، واستعاد توازن الفريق وروحه القتالية العالية، وتمكن

0: من إحراز اللقب العالمي في 7 يوليو من عام 1974 بعد الفوز على المنتخب الهولندي. فابيو مونتيلا المؤرخ الرياضي يكمل لنا حديثه عن بيكنباور.
1: Beckenbauer's debut was indeed a harbinger of greatness.
2: كان ظهور بيكنباور الأول بالفعل نذير عظمة، لحظة تراجع فيها فوضى الشباب وانعدام الخبرة أمام وعد النجومية. كما كانت علاقة بيكنباور بمعاصريه جديرة بالملاحظة، بنيت شراكته مع زميله الأسطورة الألمانية جيرد مولر على فهم عميق واحترام متبادل، مما سمح لهما بخلق فرص التهديف بسهولة، كما لاحظ بيكنباور نفسه ذلك إذ قال: كان جيرد آلة تسجيل الأهداف، وكنت سعيداً بأن أكون الشخص الذي يوفر له فرصة التسجيل. كانت هذه العلاقة التكافلية بمثابة شهادة على قوة العمل الجماعي والصداقة الحميمة، وتذكيراً بأن حتى أعظم المواهب الفردية غالباً ما ترتقي بوجود زملاء. هؤلاء الزملاء يشاركونهم نفس العقلية. كانت السبعينات فترة فاصلة في مسيرة بيكنباور، حيث تميزت بالعديد من الانتصارات والأوسمة. في عام 1972 قاد بايرن ميونخ للفوز بأول لقب لهم في كأس أوروبا، متغلبين على أتلتيكو مدريد ب4-0 في المباراة النهائية المعادة. كان هذا الانتصار شهادة على قيادة بيكنباور ورؤيته الاستثنائية، حيث لعب دورا حاسما في تنظيم نجاح فريقه. تميزت أداءات بيكنباور خلال هذه الفترة بمزيج فريد من الرؤية والإبداع والمثابرة، مما أكسبه إعجاب الجماهير والنقاد على حد سواء. بعد ذلك بعامين قاد المنتخب الألماني ككابتن لتحقيق المجد في كأس العالم، حيث هزم هولندا ب2-1 في النهائي في 7 يوليو عام 1974. لم يكن أداء بيكنباور خلال كأس العالم عام 1974 أقل من كونه استثنائياً. لقد لعب بمستوى من الرقي والأناقة الذي يتناقض مع مركزه الدفاعي، وغالباً ما كان يتقدم للأمام لخلق فرص التهديف لزملائه في الفريق. كانت رؤيته ومدى تمريراته لا مثيل لها، مما سمح له بالتحكم في إيقاع المباراة وتوجيه سير اللعب. كما أشار المدرب الألماني هيلموت شون ذات مرة: كان فرانز هو العقل المدبر لفريقنا، حيث كان يعمل دائماً عن طرق لاستغلال نقاط ضعف الخصم وخلق فرص لنا للتسجيل. مع استمرار مسيرة بيكنباور في الازدهار، وجد نفسه في طليعة حقبة جديدة في كرة القدم الألمانية. لقد ألهم نجاحه على أرض الملعب جيلاً من اللاعبين الشباب، واكتسبت صفاته القيادية احترام أقرانه، وواصل تحقيق نجاحات أكبر، حيث قاد نيويورك كوسموس إلى بطولة ناسل في عام 1977، وأصبح لاحقاً مدرباً وإدارياً ناجحاً. ومع ذلك خلال هذه الفترة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، أثبت بيكنباور نفسه حقا كواحد من أعظم اللاعبين في تاريخ الرياضة، تاركا بصمة لا تمحى في عالم كرة القدم. من نواح عديدة يمكن النظر إلى مسيرة بيكنباور على أنها تجسيد للمفهوم الألماني بيلدونج، أو النمو والتطور الشخصي من خلال تفانيه ومثابرته وشغفه بالرياضة. تمكن من صقل مواهبه ليصبح واحداً من أكثر اللاعبين هيمنة في جيله.
0: في ختام الحديث عن فرانز بيكنباور، نجد أنفسنا أمام شخصية استثنائية لا يمكن اختصارها في لقب لاعب عظيم أو مدرب ناجح فحسب، بل أمام رجل كان أحد أهم صناع تاريخ كرة القدم الحديثة. فهناك نجوم يسطعون لسنوات ثم يخفت بريقهم مع مرور الزمن، وهناك أساطير يظل تأثيرها حاضرا حتى بعد عقود طويلة من اعتزالها. وبيكنباور كان من تلك الفئة النادرة التي تجاوزت حدود الأرقام والبطولات لتصبح جزءاً

من ذاكرة اللعبة نفسها. ولد فرانس بيكنباور في ألمانيا التي كانت تحاول إعادة بناء نفسها بعد سنوات الحرب، ونشأ في بيئة لم تكن تعده بأن يصبح واحدا من أشهر الرياضيين في العالم، لكنه امتلك منذ صغره موهبة استثنائية، والأهم من ذلك عقلية قيادية جعلته مختلفا عن أقرانه. كان يرى الملعب بطريقة لا يراها الآخرون، ويقرأ تفاصيل المباراة قبل أن تتكشف أحداثها، ولذلك لم يكن مجرد لاعب يؤدي دوره، بل قائدا يوجه فريقه ويصنع الفارق في أصعب اللحظات. وعندما بدأ نجمه يلمع، لم يكتفي بالتألق في مركزه، بل أعاد تعريفه بالكامل. ففي زمن كان المدافع يطلب منه فقط إيقاف الهجمات وإبعاد الكرة عن مرماه، جاء بيكنباور بفكرة مختلفة. جعل من المدافع لاعبا يبدأ الهجمة ويقودها، وصانعا للفرص، ومشاركا في صناعة الجمال الكروي. ومن هنا ولدت الصورة الحديثة لمركز الليبرو، وذلك اللاعب الحر الذي يتحرك بثقة بين الدفاع والهجوم، ويمنح فريقه التوازن والقيادة في آن واحد. لم يكن بيكنباور لاعبا يعتمد على القوة الجسدية أو التدخلات العنيفة، بل على الذكاء والهدوء والثقة. كان يتحرك في الملعب وكأنه يعرف مسبقا أين ستذهب الكرة، ويتعامل مع أصعب المواقف بأعصاب باردة جعلت الجماهير تشعر بالطمأنينة كلما كان موجودا على أرض الملعب. ولهذا السبب استحق لقب القيصر، وهو اللقب لم يمنح له بسبب شهرته فقط، بل بسبب حضوره وهيبته وقدرته الفريدة على فرض شخصيته في كل مباراة يخوضها. ومع منتخب ألمانيا كتب بيكنباور أجمل فصول مسيرته الرياضية، فقد قاد منتخب بلاده في واحدة من أقوى الفترات الكروية في التاريخ، وساهم في تحقيق بطولات صنعت مجد الكرة الألمانية. وكانت صورته وهو يقاتل من أجل فريقه رغم الإصابة في كأس العالم 1970 رمزا للإصرار والتضحية، بينما جاء تتويجه بكأس العالم في عام 74 ليؤكد مكانته كواحد من أعظم القادة الذي عرفتهم اللعبة. لكن الإنجازات لم تتوقف عند حدود اللعب، فبعد أن اعتزل واعتقد كثيرون أن دوره في كرة القدم قد انتهى، عاد من بوابة التدريب ليؤكد أن عبقريته لم تكن محصورة داخل الملعب فقط، بل قاد منتخب ألمانيا إلى لقب كأس العالم 1990 ليصبح واحدا من قلة قليلة جدا في تاريخ كرة القدم تمكنوا من الفوز بأغلى بطولات اللعبة لاعبا ومدربا، وهو إنجاز يعكس عمق فهمه لكرة القدم وقدرته على القيادة في مختلف الظروف. ومع مرور السنوات تحول بيكنباور إلى أحد أهم رموز الرياضة الألمانية. لم يكن مجرد اسم يرتبط بالمباريات والبطولات، بل أصبح جزءا من الهوية الرياضية لألمانيا الحديثة. ساهم في تطوير كرة القدم، ودعم استضافة البطولات الكبرى، ولعب دورا مهما في تعزيز مكانة بلاده على الساحة الرياضية العالمية. ولذلك لم يكن تأثيره محصورا في المصر

0: المستطيل الأخضر، بل امتد إلى الإدارة والتخطيط وصناعة مستقبل اللعبة. وكان أكثر ما يميز بيكن باور أنه جمع بين العظمة والبساطة، فعلى الرغم من الألقاب والنجاحات والشهرة العالمية، ظل قريبا من الناس، محبوبا من الجماهير ومحترما من المنافسين قبل زملائه. لم يكن بحاجة إلى الصخب كي يثبت مكانته، لأن إنجازاته كانت تتحدث عنه في كل مكان، وقد أجمع كثير من اللاعبين والمدربين والنقاد على أنه لم يكن مجرد بطل، بل مدرسة كاملة في القيادة والاحتراف والالتزام. وعندما ننظر إلى تاريخ كرة القدم، نجد أسماء كثيرة حققت البطولات وسجلت الأهداف، لكن القليل فقط استطاع أن يغير اللعبة، وبيكن باور كان واحدا من هؤلاء القلة. فقد ترك أثرا تكتيكيا وفنيا استمر لعقود طويلة. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثرا ولو بسيطا في أعماقكم، وأن نلتقي مجددا مع قصة أخرى واسم لامع في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: هكذا تنتهي الحكاية ولا ينتهي صداها، فالأعمار تطوى، غير أن الأثر إذا صدق صار أطول من الزمن. يمضي أصحاب الحكايات وتبقى ملامحهم معلقة بالذاكرة، وكأن الغياب لا يملك الكلمة الأخيرة ما دام هناك من يتذكر. تقبلوا تحيات فريق برنامج على ذكراهم: نواف النجادة، إسراء العسكر، نور شعلان، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت.
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا وهناك.
2: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد ودور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا لحظات من الحياة. مستمعينا خلكم معنا بعد هذا الفاصل، وراح نتعرف على الخبير التربوي خالد مال الله، باحث دكتوراه في فلسفة التربية وماجستير تربية تخصص إرشاد وتوجيه. خلكم معنا. ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل، وطبعا اليوم نرحب بضيفنا وتواجده اليوم في الاستوديو، منورنا حياك الله استاذ خالد مال الله.
1: الله حييكم وانا سعيد وجودي معاكم، عسى الله عز وجل يوفق الجميع.
0: اللهم امين. استاذ خالد، احنا يعني ملاحظين الحين خلاص فتره الصيف دخلت علينا وبلشت الاجازه، نقدر نقول ودنا نعرف عن اهميه الاجازه الصيفيه.
1: بداية أسعد الله أيامك الخير، وفعلا الإجازة دخلت علينا تونا في العام الدراسي، والعيال لويتهم كتب ودفاتر وتجليد وتحضير ودراسة وواجبات
0: وكورسين
1: وكورسين، ومرة ما شاء الله بسرعة لمح البصر دخلنا بالإجازة الصيف. وإجازة الصيف الحين تونا نقول يا فتاح يا عليم راح يبلش عندنا العام الدراسي القادم بإذن الله تعالى. طبعا إجازة الصيف هو جزء من أوقات الإنسان،
0: صحيح،
1: وهذا جزء مهم جدا، يعني خاصة يمكن تتراوح ما بين الشهرين، الشهر ونص، شهرين ونص، حسب كل مدرسة تختلف عن الأخرى. صحيح. ثانية، لكن إما نقضيهم بالنوم والأكل ومضيعة الأوقات والسهر، وربما تسكع، وربما أذية الآخرين، وربما إنسان يقضيهم وسفر أحيانا، وربما إنسان يقضيهم شيء نافع. احنا اليوم نتكلم معاكم عن شلون الانسان يستثمر هذه الاجازه بالشيء النافع.
0: جميل.
1: لان الاجازه هي جزء من اوقات الانسان. اذا انا ما استثمرته لاولادي ولبناتي معناته بتمر عليهم الاجازه هذه كلها ما استفادوا ولا شيء.
0: صحيح.
1: وبالتالي لا الوم بكره والله ولدي ما يعرف يمسك القلم، ما يعرف يتكلم، ما يعرف يتعامل مع الاخرين، ما له خلق يدرس، ما له خلق يعني يتثقف او ينور نفسه. في المقابل انا عندي فرص كثيره، مجالات كثيره الانسان يستطيع انه يحتوي هذه الاجازه ويحتوي ابنائه بشكل صحيح. مهم جدا ان انا اوجد البديل الايجابي حق العيال. شنو يعني البديل الايجابي؟ احنا دائما عندنا الاساس هي الاسره.
0: اي نعم.
1: هي المنبع الأول، هي المحضن الأول، ثم تأتي التربية التكاملية. تأتي التربية التكاملية من المدرسة، من النادي، من المراكز، من الجهات الخارجية، هذه كلها هي قاعد تكمل تربية الأبناء. فإذا أنا اعتنيت في الأبناء فعلا واخترت التربية التكاملية الصحيحة في المكان اللي هم يحتاجونه، معناته أنا فعلا أسس عيالي بشكل صحيح. يعني كمثال، إذا أنا أريد ابني يهتم في الجانب العلمي، في عندنا المركز العلمي، عندنا النادي العلمي، عندنا مركز جابر الأحمد الثقافي، ممكن يدخل الأماكن هذه كلها.
0: صحيح.
1: ينمي مهاراته. أو ربما إذا كان عنده الاهتمام في الجانب البحري، أنا ممكن أدخله مثلا مع يعني اللي هو مهرجان التراث ويتعلم معهم على الغوص ودشة البحر والأمور هذه كلها. إذا أنا أحتاج أن يتخصص بالفلك، عندنا مرصد عجيري.
0: صحيح.
1: أدخل في هذا الجانب. أبي يصير رياضي، ما شاء الله النوادي الرياضية وأكاديميات
0: كثيرة.
1: كرة القدم ما شاء الله كثيرة.
0: صحيح.
1: معناته أنا قاعد أوجهه شيء نافع.
0: صح.
1: إذا أبي أنا جانب مثلا قرآن، وزارة الأوقاف ويعني مراكزها الموجودة. إذا أنا أبي مثلا جانب تربوي أو حتى التدريب، ما شاء الله مراكز كثيرة تعتني في تطوير الشخصية ومهارات الحياة.
0: يعني ما شاء الله أعطيت المستمعين أماكن عديدة حق أن توجههم حق أماكن خاصة حق عيالهم يستفيدون منها.
1: هذا داخل الكويت، إحنا بعد ما تكلمنا برا، يعني إحنا ما زلنا داخل هذه الدائرة، الكثير من

0: الاباء والامهات يقولون وين ودي عيالنا؟ ما احنا عارفين طول اليوم احنا في المجمع العاب اكل وجيم وغيره وهذا مصرف مكلف
1: صحيح
0: يعني
1: سينما
0: وسينما وغيره فلذلك يعني ترى مكلف على الاسر يعني العام الدراسي دراسه ما عندهم شيء بالويكند يطلعون الصيف لا صار شبه يومي تقريبا والمراكز الجيم والجيم مكلفه الوجبات مكلفه الحلويات مكلفه الكافيهات صارت مكلفه يعني يوم بالاسبوع يومين بالاسبوع ما في مشكله بس ما تصير يوميه فهذه عينات كثيرة في هذا الشيء إذا أنا أهملت تركت العيال ما الخلق أعطيهم ولا أسوي لهم ولا أوجههم ولا غيره
1: ضاعت العطلة
0: وضاعوا العيال
1: صح
0: ربما مشوا مع ناس سيئين ربما تعلموا سلوكيات سيئة ربما صار عندهم البلادة مشاجرات تنمر استهزاء سخرية أذية الآخرين يمكن ما عنده أحد ممكن يكون يخرب يعني يطلع مثلا خلينا نقول مثلا يكسر مثلا الإضاءة الموجودة بالشارع يخرب يكتب على الحوايط وغيره وهذا كله يعني مزعج لحق الدولة والأماكن العامة هذا كله بدنا نحافظ عليه
1: هذا الاستغلال الخطأ للإجازة الصيفية
0: نعم صحيح. فبعض الأهالي يقول أنا إيش حق أدفع لهم ولا أصرف لهم غيره معنا ترى أغلب الجهات أو المراكز اللي أنا ذكرتها غالبيتها ترى مجانية ما تكلف شيء بل ربما بعض الجهات يقول تعال دخل ابنك عندنا ولا بنتك ونعطيكم مكافأة نعطيهم شهادة نعطيهم ميدالية نعطيهم درع مكافأة مالية هدية اللي هي فبالتالي هي على قولتهم دنيا واخرة تعلم واستفاد حتى من ناحية المادية فهذه كلها في الإجازة إذا أنا فعلا حريص على عيالي ووظفتهم بالصيف نهاية الصيف ربما تعلم لعبة قتالية ربما صار ماهر في كرة القدم ربما حتى
1: تعلم
0: في الفنون والرسم وغيره هذه هم جانب آخر الأدب رابطة الأدباء عندهم معارض وعندهم دورات
1: كتابة قصة
0: كثير من المهارات هذه كلها أنا أعرف كثير من الأسر بالصيف يحرصون عليهم يدخلونهم نفس هذه الجهات ما ينتهي الصيف للولد إذا ما زالت متمرس على الكتابة النطق عنده صحيح النحو عنده صحيح والكلمات وغيره بالرسم شوف ما شاء الله بالخط ما شاء الله متميز فيه
1: وهذا كله أصلا يقوي الثقة عند الطفل
0: قوي الشخصية ويقوي
1: حتى الطلبة الكبار يعني
0: وتنتهي كثير من السلوكيات اللي عندنا
1: صحيح
0: إيه عندنا تي الأمهات تشتكي من الولد خواف ما عنده ثقة بنفسه
1: صحيح.
0: ما يستطيع يواجه رباضي ما يعتمد على نفسه يخاف عفوا دخلنا حتى في موضوع السمنة
1: ممكن
0: ما عنده علاقات اجتماعية ليش لأن أنا تركته خليته كثير من العيال ربما 24 ساعة مجابلين الجيم ويلعبون فيها مصرف نبي آيتونز ونبي مش عارف ايش وعبي رصيد مجاب البوب كورن مجاب الحلويات مجاب المشروبات الغازية صحيح. وغيره هذه كلها حتى صحة الإنسان لا هو مارس رياضة ولا قام بدور إيجابي وبعدين يعني بكرة يعني هو شنو راح ينتفع ضيع أوقاته
1: صحيح.
0: فلذلك احنا لازم نحرص على أوقاتنا لأوقاتنا ترى هي ثمينة
1: أستاذ خالد إيش رأيك في الجهات اللي قاعدة تعطي الطلبة والطالبات البار تايم يعني توظفهم خلال فترة الصيف وأحيانا أيضا في فترة الدراسة أيضا توظف في جهات معينة إيش رأيك بهذه الطريقة؟
0: بالعكس يعني هذا مشروع ناجح جدا وأنا أشد على أيدي الجهات هذه كلها إن كان الجمعيات التعاونية أو كان حتى مؤسسات المجتمع المحلي ولا أي جهة معينة حتى مؤسسات الدولة يعني بالصيف يقول تعال عندنا بار تايم خلال فترة الصيف مدة شهر كامل دورة وهو يستفيد يتعلم يكون عنده مهارات قدرات شلون يتعامل مع المنظومة هذه كلها أو مع المؤسسة أو مع طريقة العمل أو طبيعة العمل قدم خدمة نحيي فيه روح العمل التطوعي ويصير عنده جانب المبادرة يحس أنه له قيمة في المجتمع
1: صحيح.
0: يعني أنا إذا ما أعطيته قيمته في هذا الشيء وبالتالي ما له أي أثر أو بصمة وبعد فوق ذلك الجهات هذه كل أغلبهم في نهاية الدورة هذه كلهم في لها تكريم حق الأبناء فأنا شجعته في الخطين وخليته يعتمد على نفسه صغير ليش أنا أنتظره لما يتخرج من الثانوية ويتخرج من الجامعة ويتوظف وبعدين بعض ربما يتوظف وما عنده ذلك مسؤولية لأنه ما تعلم ما تربى عليها صار اتكالي ما له خلق يداوم اليوم حتى عندنا في نطاق العمل بعضهم يبي العمل البسيط ما يبي يداوم يبي يتسرب يبي يتهرب وغير
1: وراتب جاهز
0: ويبي راتب جاهز
1: صحيح.
0: فلذلك هو يتعلم من هو صغير ان انا الان عمري مثل 15 16 17 سنه حسب العمر المطروح في الجهه هذه كلها وخلى بالعكس احنا نوظف طاقته يعني كثير لما تدخل الجمعيه التعاونيه شوف بعض الابناء لابسين زي ما كذا النظام جاي مبكر وربما عندهم كرف ولا بصمه ولا توقيع فلما اشوفه انا احييهم اشجع اقول ما شاء الله يا يبا عسى الله يوفقك هذا شيء ايجابي هذا يخليك تكون حريص جدا احرص على تكمله دراستك
1: جميل جدا حينا. يعني استاذ خالد تكلمنا عن شلون نستغل الاجازه الصيفيه في بعض اولياء الامور يخلونها تابع للدراسه

0: بدال لا يودونهم أو هواية أو رياضة أو أشياء أدبية، يخلونهم يتابعون تقوية ودراسة ومدرسين يجهزونهم للسنة القادمة. فش رايك بهذا الشغل؟
1: طبعا هو لا زاوية زينة بس مو كلها. ليش؟ لأن روح القلوب ساعة بعد ساعة، مهما كان الولد يمكن خلال 8 أشهر تقريبا ضغط دراسي متكامل كل يوم 8 ساعات، فالإجازة الصيفية هذه إجازة راحته، خلى عشان يظل مستمر. يعني يا ولي الأمر، يا أيت الأم والأب، أنتوا يعني قاعد تسمعونا في هذه اللحظة، يعني الولد طول العام قاعد يدرس، عطوه فتشة شوية، خلوه ينمي هواياته ومهاراته، كل شيء منعتوه فترة العام الدراسي، الآن عطوه فرصة. تبي والله أضغط عشان بالنسبة، ترى الأبناء أو عقل الإنسان ترى نفس إناء المشروب أو الماء، لحد معين إذا أعطيته شيء زايد ما راح يحتوي، صح، راح يفرغ منها في هذا الشيء. فلذلك يعني أنت طول عام دراسة وقاعد إذا تخلى بالصيف يرتاح ويستانس، ممكن نقول آخر أسبوعين نقوله شوية تعال
0: سوي
1: ريفرش شوية، بعض التمارين وغيره، لكن مو كل إجازة. يعني أنا أعرف بعضهم كان طول الإجازة الصيفية حط كتبك وأدرس حق العام القادم، حل واجبات ما أدري وين. هني أنا قاعد أولد عنده كر حق التعليم، صح. احنا نبي يدخل العام الدراسي ومتشجع متحفز ونشيط، ما يي والله يعني كاره التعليم كاره التدريس وغيره. كثير من الابناء ربما تركوا التعليم او تركوا الدراسه وما كملوا بسبب سلوكيات الاباء والامهات، طريقتهم معاهم واسلوبهم معاهم. فلذلك خل نشجعهم، خل نحببهم، خل نحفزهم.
0: جميل. يعني احنا الحين الاجازه الصيفيه نقدر نقول انها فرصه للتعلم الذاتي وتنمية المواهب وأيضا تجديد للطاقة مثل ما ذكرت،
1: وتغيير سلوكيات، كل شيء بالصيف. جميل. فرصة، يعني بعض الآباء ربما كل لاهي طول العام، فرصة بالصيف تخاوي ابنك أو تخاوي بنتك وتقعدي معاه وتعلمينها، إذا كان عندها تكسير في جانب معين نقدر نعدل بعض المسارات اللي عندهم خلال الإجازة الصيفية.
0: جميل. طبعا أستاذ خالد، إحنا راح نكمل معك عن الإجازة لكن بعد هذا الفاصل.

0: ورجعنا لكم مستمعينا من بعد هذا الفاصل، والخبير التربوي خالد مالالله ضيفنا اليوم، وقاعدين نتكلم عن أهمية الإجازة الصيفية. أستاذ خالد، ودنا نتكلم عن تخطيط الإجازة، شلون نقدر نخطط الإجازة عشان تتسهل الأمور على أولياء الأمور والطلبة.
1: صحيح، طبعا تخطيط الإجازة مفروض قبل لا تبدأ الإجازة، دائما الإنسان إذا بيحط خطة لأي عمل معين ما يسوي أو ما يضع الخطة آنيته. لازم يكون عندي أنا ساعة من الوقت أن أنا أخطط وأفكر وأستعرض. وهذا أنا دائما حتى نصيحة حق الآباء والأمهات أقول لهم قبل الإجازة بشهر افتروا على المراكز والنوادي والجهات وغيرها وسووا حصر، جمعوا حوالكم كلهم وحطوا مفاضلات ما بين هذه المراكز هذه كلها، ثم اختاروا الأفضل والأسلم حق الأبناء. وما يمنع أن نسوي استفتاء حق الأبناء، مثل أسألهم شنو ودكم تعلمون بالصيف، أحد الأبناء يقول والله ودي أتعلم الخط، أحد الثاني يقول والله ودي أتعلم شلون أكتب الشعر، واحد يقول والله ودي أتعلم مثل الرسم. فلذلك حنجمع الآراء هم يبونهم، ونحاول يعني كثر ما نستطيع أن نوجههم للمكان المناسب لهم. فتخطيط الإجازة يبدأ ما قبل الإجازة، حتى لو كان عندنا سفرة بالصيف لازم نخطط لها في وقت مناسب. التخطيط يعني يكفينا كثير من هدر الأوقات.
0: صحيح.
1: والأموال والجهد. كل ما أنا كنت مبكر خطط متى بسافر، حددت أنا وين الجهة اللي بروح لها، السكن وين بيكون،
0: حددت الميزانية ووفرت لها،
1: حددت الميزانية ووفرت لها واقتصدت وقسمتها ووصلت خلاص، وبالتالي كون أنا أطلع الجهة وأنا مرتاح. نفس القضية حتى داخل البلد، أنا لو عندي أنشطة معينة مثلا أسوي الجدول معين، وما يمنع أن الجدول أكبره وحطه مثلا عندي في مكان معين في البيت، مثلا في غرفة المعيشة، وأقول حق العيال ترى هذا جدولنا خلال فترة الصيف، اليوم الخميس عندنا النشاط الفلاني، يوم الأحد مثلا زيارة عائلية، يوم الاثنين أو الثلاثة مثلا دورة ولا برنامج، يوم مفتوح حر كيفكم فيه سوونا. حطيت لهم طبعا أنا ما من السبت للجمعة مثلا، لا لازم أحط لهم فتشات معينة وغيرها، لكن يكون عندهم مثل أيام معينة حق نواديهم، وأيام معينة حق الأسرة، أيام معينة، لأن هذه واجبات كل واحد لازم يؤدي دوره في الحياة، يوم معين.

0: مثلا نقعد مع بعض يعني ندردش، وممكن نسوي مسابقات منزليه او غيره. انا اذا خططت بشكل صحيح تمر علي الاجازه وانا استثمرتها بشكل صحيح. انا اذا اهملت وما اعطيت قدر واهميه حق هذا الشيء صيف ويمر وغيره. لا ترى هذه جزء من حياه الابناء. الان احنا واحنا صغار نستذكر والدين ايش كانوا يسوون، مثلا كانوا يجيبون مثلا قصص ولا كتب ولا يعلمونا ولا يوجهونا لبعض المهارات ما ننساها،
1: ويقعدون معنا اغلب الوقت
0: نشوف
1: شوي قله.
0: اليوم وايد من المعاناه اللي انا قاعد اجدها مع الابناء وبالذات في مرحله المراهقه انه والله ابوي مو فاضي، امي مو فاضيه، من يسولف معنا؟ فلذلك يبحثون الابناء عن البديل، والبديل اللي هو الطرف الثالث من البديل غالبا ربما يكون انسان سيء. يعني في السوشيال ميديا تعرفون على شخص معين ما يعرفونه، يدردشون معاه، ياخذون يعطون معاه، ربما يوجههم لسلوكيات سيئه، ربما افكار سيئه، ربما انحرافات، ربما كثير. يعني انا ما اقول حتى ما اكون مثلا لابس نظاره سوداء، في ناس فيها خير لكن الغالبيه الناس فاضيه. يعني ما دام انه فاضي اكيد ما راح يعطي الطرف الاخر اي جانب له. فهذا دور الوالدين، لان هذا هو المحضن التربوي الاول، توجيه الاولاد والبنات انه سووا كذي لا تسوون كذي، انتبهوا حرصوا على انفسكم. فبالتالي اذا انا كان عندي خطه واضحه ماشي عليها من احسن ما يكون عيالي عمرهم ما راح ينسون الكلام. مو بس عيالي، حتى وكر يلا السلام اذا كبروا وتزوجوا وصار عندهم عيال
1: راح يخططون حق عيالهم،
0: يخططون حق عيالهم ويطبقون الخطوات اللي مروا فيهم بشكل صحيح بكل هدوء وهم مرتاحين، ما يجدون معاناة. من يجد المعاناة؟ اللي عاش طول عمره بالفوضوية، وهذه مشكلة.
1: صحيح.
0: يعني اليوم عندنا كثير يعني من الناس يعيشون فوضوية، فوضوية الحياتية، الفوضوية القلبية، الفوضوية بالأفكار،
1: الفوضوية المالية أيضا،
0: مالية بكل شيء، ما عنده مشكلة يقط ويصرف بعدين يتوهق، ها ما عنده على قولتهم ضبط مالي، أي مثلا وقت ينام متى ما نام، كله متى ما كله، فيصير النظام عنده فوضى لما يدخل عام الدراسي أو الوظيفة أو غيره، لأنه ما تعلم عن النظام فضاء عليه. يعني كثير من الامور اللي تنظم فيها حياته، يمكن الواحد التربيه السابقه كانوا يخلون الواحد يبدا حياته من بدايه اليوم الى مغيب الشمس. اليوم عندنا العيال نايمين طول اليوم، يقومون المساء الى ثاني يوم الصبح.
1: صحيح.
0: انزين دواماتكم، انزين ربما عندهم انشطه برامج، ربما عندهم رياضه لعب كره، فيواصل
1: حتى النوم اختلف. يعني هو يسهرون وبعدين كل خلينا نقول الاجهزه الالكترونيه
0: خذت قلوبهم
1: جيمز. يعني نلاحظ في بعضهم اصلا صار في بعض الامراض، الكابه، التوحد، اشياء كثيره طلعت
0: كثيره. لا ومع ذلك على كل الامور هذه عندهم، ولما ساله يقولك والله انا متضايق وانا يعني مو مستانس بحياتي. انزين كل هالترفيه والوسائل وماخذ راحتك والفوضويه اللي قاعد تعيش فيها
1: ومضايق
0: ولا شيء عاجبه. يعني ممكن تحجين ان شاء الله تطلعين يوم كامل مع عيالك ومستانسين وكل شيء كذا، وتردين ومستانسين فرحانين، يقول العيال والله ما استانسنا. انزين ولو الناس هذه كلها لا أصلاً ندخلهم صالة الألعاب يلعبون يخلصون ويتعشون يستانسون وهم طالعين ما استانسنا احنا متضايقين. إنزين شنو الناس يتبونها؟ ليش؟ لأن الحياة صارت ما لها قيمة عندهم.
1: صحيح.
0: فلذلك احنا اللي نوجه عيالنا وننظم حياتهم ونرتب لهم جدولهم عشان ما يدشون نفس هاي الفوضوية وما يعيشون. يعني كثير من الأسر أعرف أنا يعني عفوا الريوق الساعة 2 الظهر والغداء الساعة 7 المغرب والعشاء الساعة 2
1: بالليل وقته.
0: اي وسهارية والصبح نايمين كلهم. انزين متداومون؟ يعني قاعد اتكلم حق الأم والأب، متداومون؟ انزين عيالكم لما يشوفونكم انتم عايشين هذه الفوضويه راح يصيرون نفسكم.
1: صحيح.
0: يعني في الويكند ممكن خلينا نقول استثناء في الويكند، لكن ما تصير هاي حياتنا كلها نفس هذا النمط. لازم يصير عندنا جدول وبرنامج نمشي عليه ما يخالف. لازم نلزم نفسنا بالليل يكون عندنا ننام مثل في وقت معين، الساعه 12 1 بالليل بالكثير. يعني هذا الايام العاديه افترض اقل، يعني 10:30 11 العيال موجودين بغرفهم وغيره عشان يروح المدرسه وهو نشيط. ليش كثير من المعلمين يعانون ومعلمات يعانون من الطلبه؟ لانهم واصلين. لما يقعد جدان المعلم مو فاهم شيء لان المخ نايم.
1: صحيح.
0: عيونه صدق مبطله لكن مو واعي. احنا ما نبي هذا الامر يستمر معنا حتى في الاجازه الصيفيه. كل ما خططنا بشكل صحيح حلينا كثير
1: كل
0: مشكلات،
1: كل ما استثمرنا الوقت بصحيح.
0: صحيح.
1: استاذ ودنا نعرف عن التوازن بين الترفيه والنفع الذاتي شلون؟
0: التوازن بين الترفيه والنفع الذاتي، يعني بعض الناس تصير حياته كلها ترفيه، وبعض الناس لا كبت وضغط وغيره. لا الموازنة مطلوبة، جعلناكم أمة وسطا، الوسطية مطلوبة في كل شيء. يعني روح القلوب ساعة بعد ساعة، وقت الترفيه نستانس ونطلع وغيره، وقت الفائدة أو وقت التعليم أو وقت التدريب لا وقته. إذا أنا خلي عيالي عفوا حتى العيال الصغار إذا أحرمهم حتى من طفولتهم،
1: صحيح،
0: ما خليه يلعب ولا يستانس على اعتبار أنا بعلمه وبيتهذب وبيتغير، لا أنت ما خليه يعيش طفولته.

0: راح تظل طفوله موجوده، شيء هذا شيء فطري داخلي عند الانسان راح يظل لما يكبر. يعني يكلمني احد يعني الزملاء صديق كبير بالعمر ودكتور وغيره، يقول انا كبرت الا في ثلاث شغلات، الايس كريم والرسوم المتحركه، وفي شغله ثالثه. فقلت ليش؟ كان يقول الشيء اللي حرمت منه بطفولتي، يقول لي اليوم حتى وانا كبير وانا جد، يقول ما بالايس كريم الجلاس، لا امسك البلعود. قلت له كيفك شيء راجع لك اخذه بس داخل البيت، يعني او في اماكن يعني خاصه بعمرك انت مثلا. يعني ربما بعض الناس يشوفه مثلا يعني ما فيه ذوقيه مثلا في الخارج، لكن لما يصير في الكب وغير كذا لما طبيعي. فيقول طبيعي، يقول اوقات معي لما تطلع الرسوم يقول اندمج مع عيالي. قلت له ترى طبيعي، طبيعي. الشيء الانسان ينحرم منه وهو صغير يبيع وضعه كبير، لكن خلنا عيالنا ياخذون حاصلهم لكن بالانضباط. يعني على اعتبار الايباد مثلا عند العيال ما خلي 24 ساعه،
1: وقت معين
0: صحيح. مشاهده مثلا الرسوم وقت معين، مثلا اللعب وقت معين، التعليم وقت معين، النوم وقت معين،
1: الاستماع للقصص، القراءه هذه ايضا مفيده لكن بطريقه محببه ومسليه، انها ما تكون شوي جامده.
0: مو هذه يعني اليوم ما شاء الله عندنا حتى كثير من نوادي القراءه وبعض المكتبات ممكن ربما يشجعون نفس هذه المشاريع. دخلوا عيالكم يعني اشركوا بالانشطه هذه كلها، يشوفون مسرح عرايس ويشوفون قصه فيها فائدة وفيها قيمة معينة، خذوهم تمشوا معهم معارض الكتاب إذا صارت مثلا، ودع عيالك ودور لك المكتبات يعني الجيدة واختار لك القصص المفيدة. دورنا كأسرة الأم مع بناتها مع أولادها، الأب نفس القضية، خلنا نوزع بيناتنا، مرة قصة عند الأب مرة قصة عند الأم، أوزع مهارات مهام بيناتهم، بالتالي أنا صنعت الفائدة، استثمرت أوقاتهم، علمت عيالي، وبعدين خذوا فرصتهم بالترفيه وخذوا فرصتهم كذلك بالفائدة. لكن يصير وقتي كله ترفيه، علمت الولد حتى في العام الدراسي الدراسة ما لها قيمة، ونفس القضية في موضوع يعني حتى يعني الفائدة يكره العام الدراسي، موازنة مطلوبة.
1: أستاذ ودنا نعرف دور الوالدين في توجيه أبنائهم.
0: الوالدين هاي مسؤوليتهم، ليش؟ لأن يوم القيامة يسألك الراعي ما استرعى، حفظ أم ضيع، وهذه مسؤولية وهذه أمانة عظيمة. لا يقول الأب هذا مو دوري ولا تقول الأم هذه مو دوري، هذا دور الأم والأب. حتى في حالات الانفصال، حتى في حالات الانفصال لا تقول الأم ما أنا مالي شغل هذيل عياله، ولا يقول الأب هذا مش أنا مالي شغل هذيل عياله، هذيل عيالكم أنتوا اجتمعتوا في يوم من الأيام ثم اختلفتوا، كيف شيء راجع لكم. لا يصيرون عيالنا نقطة خلاف في هذا الشيء، احرصوا على تربيتهم على توجيههم، علموهم، وهذه مسؤوليتكم. لأن بكرة الولد لما يصير يدخل في التعاطي ما حدا حيقول والله هذا أنا ما لي علاقة، ولدك ولدك. لما يكون الولد مثلا عفوا سلك سلوك سيء، ولدك ولدك. لكن لما يصير ولد متفوق وناجح، ولدك ولدك. لما يصير مثلا الولد مميز مثلا ولا بطل رياضي ولا متفوق في أي جانب معين، عيال الاثنين. فلذلك دوركم يا أبا ويا أمهات احرصوا عيالكم، ترى هذا استثماركم. صحيح. إذا أنا ما تعبت على عيالي واستثمرتهم بشكل صحيح ترى أنا خسران.
1: يعطيك العافية طبعا الخبير التربوي خالد مال الله، استمتعنا اليوم بوجودك معنا في الاستديو، واستفدنا عن أهمية الإجازة الصيفية وشلون نخطط لها وشلون نستثمرها ونستثمر الوقت سواء لأولياء الأمور أو الطلبة العيال. نورتنا، وإن شاء الله عندنا مواضيع أكيد أخرى راح نتكلم فيها بحلقاتنا القادمة. شكرا لك.
0: حياكم الله. شكرا لكم.
1: مستمعينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامج لحظات من الحياة، وكان معنا الخبير التربوي خالد مال الله. نلقاكم إن شاء الله بحلقاتنا القادمة. مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، شارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت للتفجير الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين. الرئيس الأمريكي يؤكد على استمرار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، ويقول أن طهران وافقت على كل ما نريده بشأن الملف النووي. الرئيس الأمريكي يقول أن إغلاق مضيق هرمز كان سيؤدي إلى أزمة عالمية، ويؤكد أن القوات الأمريكية جاهزة إذا اقتضى الأمر. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده لن تفرط بأي شبر من أراضيها، وأن مسودة اتفاق الإطار لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية. التلفزيون السوري يعلن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين في انفجار وقع داخل مقهى في وسط دمشق. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف إلى 17 قتيلا. وأوكرانيا تصف القصف بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى المد في الساعة الواحدة ظهرا والدقيقة 40. أدنى مستوى للجزر في الساعة 8 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم: مطار الكويت 48، النويسيب 47، الوفرة 48، أم المرادم 43، جزيرة جارو 42 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى: مطار الكويت والنويسيب 33، الوفرة 32، أم المرادم وجزيرة جارو 33 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:51 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم صحتك في أسبوع، في برنامج صحتك في أسبوع نأخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة، ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، عبير بوحمد، تقديم عادل المطيري، هبة العوضي، تنفيذ عباس الفهد. برنامج صحتك في أسبوع من إخراج عبد الله العنزي.
3: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا.

معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعينا يهتم بالصحة والوعي الطبي ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية. وفي هذا البرنامج مستمعينا في كل حلقة نفتح ملف خاص مع أحد المتخصصين، وبإذن الله راح نتعرف معاكم على ضيف هذه الحلقة من خلال التقرير التالي.

0: ضيفنا اليوم هو الدكتور عبد العزيز سعود المخازيم، اختصاص الأمراض الجلدية، حاصل على البورد الكويتي والأوروبي والبريطاني في الأمراض الجلدية المزمنة وزمالة الأمراض الجلدية المناعية من جامعة بريتش كولومبيا، كما أنه حاصل على زمالة جراحة الليزر الجلدية من جامعة ماكماستر في كندا. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صحتك في أسبوع. ضيفنا اليوم يحمل مسيرة مهنية متميزة في مجال الأمراض الجلدية، هو اختصاصي الأمراض الجلدية الدكتور عبد العزيز سعود المخازيم، اللي راح يكون معانا منورنا هني في الاستديو علشان نتكلم عن أحدث ما توصل إليه الطب في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية والأمراض المناعية اللي تصيب الجلد وتقنيات الليزر الحديثة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد العزيز سعود المخازيم. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا.
1: الله يسلمك، يعطيك العافية، ما قصرت على المقدمة، والنور نوركم ووجودكم.
0: دكتور، نبي نتكلم أول شيء أو نفهم المستمعين شنو هو المقصود بالأمراض الجلدية المناعية؟
1: سؤال ممتاز جدا. الحقيقة كثير من الناس ما تدري شنو يعني مرض جلدي مناعي. الأمراض المناعية هي باختصار الناس عبالها أن المناعة تزيد بشكل عام وتبدي تهاجم الجسم، وهذا كلام غير صحيح. المناعة ما تزيد كلها، يزيد جزء من المناعة المسؤول عن ظهور المرض المناعي فقط. فإحنا لما نعالج المريض للأمراض المناعية نعطيه الدواء يعدل مناعته الزايدة في الجزء المسؤول عن حصول المرض، وليس نوقف المناعة كلها. فهذا سؤال جميل جدا.
0: يعني دكتور، زيادة المناعة الجزئية اللي حضرتك تفضلت وقلتها هي اللي تسبب المرض؟
1: طبعا طبعا، وهذا شيء مثبت بفحوصات الدم، مثبت بالعينات اللي ناخذها بالجلد، يعني مو شيء بس نقوله كذي، لا، في عليه دراسات كبيرة جدا صارت، ونعرف الأسباب والأشياء الدقيقة اللي زايدة اللي تخلي المرض يظهر. وطبعا في أشكال كثيرة على حسب المادة الزايدة في الجسم.
0: هل الأمراض النادرة هي أكثر انتشار ولا فعلا هي نادرة مو منتشرة عند كل الناس؟
1: إيه، الحين راح أذكر لك أسامي أمراض وهي أمراض مناعية، وراح تشوفين أنها هي مو نادرة جدا. مثلا الإكزيما، الإكزيما كل الناس يمكن عندها، وثلاث أرباع الناس عندهم إكزيما. الإكزيما مرض مناعي، مرض مناعي، جزء من المناعة زايد، وإحنا لما نعطي أدوية لعلاج الإكزيما نقلل الجزء المناعي المسؤول عنها، عكس الإكزيما الصدفية. مرض الصدفية تقريبا نسبته تقريبا 1 أو 2% من الشعب، من كل العالم 1-2% هي نسبة الناس اللي فيهم صدفية، وهذا عكس الإكزيما، هي مرض مناعي. في أمراض طبعا مناعي
0: صحيح، يعني هذا منتشر دكتور طبعًا، وهذا لا،
1: على شكل يومي، على شكل يوم. أنا كل يوم أشوف صدفية، كل يوم في العيادة صدفية إكزيما، لازم أشوفهم بالعيادة. في أمراض طبعا نادرة، مو نادرة، خلنا نقول أقل انتشارا، لكنها موجودة، موجودة حتى هنا بالكويت بصورة يعني نشوفها تقريبا أسبوعية، مثل الذئبة، مثل مرض اسمه الدرماتومايسايتس اللي هو التهاب في العضال، الروماتويد أرثرايتس، أمراض الروماتيزم، هذا كلها أمراض مناعية ولها اتصال كبير في الجلدية أيضا. ثعلبة، ثعلبة، تساقط الشعر اللي يصير بسبب الثعلبة
0: مناعي،
1: هذا مناعي، مناعي، ولا أدوية بيولوجية بعد.
0: إحنا الناس تقول عنا عين
1: كل شيء عين ممكن يكون
0: نسمع كذي يعني.
1: صح، بس هذه أشكال مختلفة، شفت شلون؟
0: دكتور، البهاق،
1: البهاق مرض مناعي، هذا شيء ممتاز قلتي،
0: ممكن تشرح لنا عنه شوية دكتور؟ يعني
1: أوكي، عشان بس نكون واضحين، البهاق إلى اليوم إحنا مو فاهمين ليش يصير. البهاق من الأمراض اللي نعتبرها ميستري في الجلدية من لليوم هو لغز. لذلك علاجات عندنا علاجات فعالة، ولكنها ليست بنسبة

0: 100%، مو نفس الأمراض الثانية. الأمراض الثانية قدرنا نوصل 90%. البهاق إلى اليوم إحنا في مو متأكدين بالضبط شنو الأسباب المسببة حقه، لكن شنو اللي يصير؟ اللي يصير إن إحنا عندنا خلايا بيضة، الخلايا البيضة هذه مسؤولة عن حمايتنا، زين، تحمين لما يجينا فيروس، يجينا بكتيريا، خلايا البيضة ترتفع في الدم، هي تحارب الفيروس، تحارب البكتيريا، لكن في نفس الوقت تهاجم الخلايا الصبغية، فيصير عندك بهق، فيطلع على الإيد وحول الشفايف.
1: وما له علاج أعتقد.
0: بلى.
1: لا علاجات حالياً.
0: لا علاجات فعالة جداً.
1: لازم يكون يكتشفونه من البداية قالوا. ولا
0: صحيح. إيه؟ صحيح، يكشف من البداية ويعالج على حسب الحالة.
1: نعم. إيه؟ دكتور بالنسبة حق الأمراض المناعية هل هي أمراض وراثية؟ يعني هل لازم يكون الأب أو الأم عندهم مثلاً هذا حاملين إلى هذا المرض؟
0: هذا سؤال جداً ممتاز. دائماً أول سؤال يسأل المريض ليش صار فيني المرض هذا؟
1: صحيح.
0: إيش حقه أنا؟ ليش مو أخوي فيه؟ مثلا الصدفية لقوا إن في التوائم تقريبا يحوشهم اثنيناتهم، لو حاش واحد الثاني راح يحوش الصدفية، فهي بلا شك لها عامل وراثي، لكن هل هو بروحه؟ لا، يكون عندك الجين لكن في شيء حفز الجين هذا أو شيء حفز العامل الوراثي هذا، سواء استرس، سواء التهاب فيروس، سواء كان مثلا دواء خذا. نعم. بعض المرات تاخذ دواء يطلع لك صدفيه.
1: نعم. يعني التحفيز خارجي
0: صح، بس عندك الجين،
1: بس الجين موجود،
0: البروجرام موجود. إيه؟ السوفت وير عندك،
1: يبي له يعني احد يشغله.
0: بالضبط. إيه؟ على شنور.
1: إذا دكتور شنو اكثر الامراض يعني الجلديه المناعيه اللي نشوفها في العياده اكثر شيء يكون ينتشر عندكم؟
0: اكزيما صدفيه وثعلبه.
1: في الخليج ولا في
0: هذا التوب 3 عندنا. العمتين تشوفين العياده. نعم. تلقى رقم واحد هو الاكزيما، والاكزيما طبعا لها كذا نوع، في الاكزيما التاتبيه اللي من الولاده، ياهل صغير عنده ربو، عنده دم عيونه وخشمه يصب، وايضا يكون معاه اكزيما، هذا نوع. في نوع اكزيما تلامسيه، وهذا نشوفه كثير، يعني ان واحده تلبس او واحد يلبس شيء ويسوي له حساسيه بمكانها.
1: نعم.
0: صح. صدفيه رقم 2 في العياده، رقم 3 الثعلبة إذا كنت بقول. وفي الارتكارية أهمًا، إذا تعرفين شو الارتكارية.
1: لا أسمع عنها بس ما أعرف تفاصيلها، دكتور تشرح لنا إياها؟
0: أي ماكو مشكلة. الارتكارية عبارة عن خلنا نقول بعض الأماكن أو طفح جلدي مثل حاشش قارص من قبل. شفت القارص شلون؟ تخيل جسمك كله في قارص. أوكي، هذه الارتكارية، قارص يروح ويختفي في الجسم خلال 24 ساعة، يعني المكان اللي تطلع فيه الارتكارية ما يثبت فيه، لا ينتقل
1: من منطقة
0: لمنطقة. تخيلي عندك قارص ينتقل من منطقة لمنطقة بنفس اليوم. فكمية الحكة كبيرة.
1: وأسبابه؟
0: الحين هي حق الأسباب. رقم واحد هو الأمراض المناعية. أوكي، فهو لما يأخذوا دراسات لما شافوا الخلايا الدم في خلية اسمها ماست سيل، هي نفسها اللي في القارص. هذه تتحفز بصورة كبيرة عند الأمراض، عند الناس اللي فيهم ارتكارية.
1: نعم.
0: فإيه
1: نبي نتكلم عن شوية، يعني نتعمق شوية، شلون يهاجم الجهاز المناعي الجلد؟ يعني ليش وشنو شنو اللي يصير داخل الجسم؟
0: هذا سؤال يعني عميق جدا جدا، يعني هذه ممكن تسوي عليها رسالة دكتوراه بس بهالشيء هذا. لكن هو على حسب الحالة، يعني مثلا في الإكزيما في نوع من خلايا البيضة. هذا النوع من الخلايا البيضة هذه تتحفز لأسباب، نرد مرة ثانية على الجينية.
1: إيه
0: الوراثية.
1: نعم.
0: تلقين الأبو يمكن فيه إكزيما، اليد فيه إكزيما، فعندهم هم البروغرام هذا. البروغرام هذا باختصار إنه لما تتحفز مناعتك بصورة كبيرة جدا، هذا ينشط الجين ويصير لأكتيفيشن، يشتغل ويبدي يهاجم على حسب، يا يهاجم الجلد بصورة سطحية ويسوي لك إكزيما. الإكزيما عبارة عن شنو؟ كلمة إكزيما معناتها جفاف شديد. أوكي، الخلايا تتفتش عن بعض، فالماي اللي بين الخلايا اللي رطب الخلايا ينشف، فتصير عندك بقع ناشفة جدا باليلد.
1: صحيح.
0: وتحكك حيل.
1: صح.
0: عكس صدفية، المناعة مرة ثانية ترتفع، لكنها تحفز الخلايا إنها تتكاثر. الحين لو أسألك أنا، يلدك يتغير خلال 24 ساعة، خلال ايش كثر تتوقعين كل جلدنا يتغير؟
1: إيه ما عندي هالمعلومة. كلش كثر دكتور؟
0: كل تقريبا 28 يوم. في الصدفية كلش كثر؟
1: أكيد الفترة أقل. صح.
0: كل 4 أيام.
1: إيه عشان تخيلي يطلع الجلد،
0: كمية القشرة اللي عنده
1: سميك،
0: كمية القشرة اللي عنده كل 4 أيام يتغير يلده. عشان كذي أنت تعطي مناعة توقف الشيء هذا اللي يزيده وتخليه مثل ما تقولين يرزم بريك، يخفف، وبعدين تشوف إنه يعيش حياته طبيعية. اليوم وصلنا ل 100% كنترول حق الصدفية، 100%.
1: يعني الحين صار فيه أدوية أو علاج؟
0: 100%. إذا مو 100% ما يرضى، ما نرضى.
1: مرض صعب يعني، صعب.
0: قبل صدفية اليوم والإكزيما صاروا من أسهل

0: هالأشياء.
1: دكتور عبد العزيز، هل يمكن أن تظهر الأمراض المناعية الجلدية فجأة عند الشخص يعني بدون أي سابق إنذار، يعني بدون ما يكون عنده مثلا مشكلة صحية عانى منها قبل؟
0: صح ايه، هي الغالب كذي يقول لك انا ما فيني شيء قبل سنه سنتين كنت جزيني، ليش اليوم انا طلع لي صدفيه وليش حياتي يعني تبهذلت فجاه. فمثل الناس اللي في ثعلبه، اكثر ناس تلقينا يلبس كاب او اذا واحده تخطي شعرها بصوره يعني وتستحي او تلبس باروكه
1: نعم،
0: فجاه، عرفت شلون؟ فيقول لك ليش معنى انا
1: في عمر معين،
0: في اعمار معينه. نعم، يعني مثلا الصدفيه في لها عمرين، في 18 لل 20 تقريبا، وفي 50 لل 60 في لها تو يعني تقريبا بيكس، خلينا نقول او قمم
1: إيه؟
0: في ارتفاع.
1: نعم.
0: هذا الاكزيما لا، من انت صغير. الثعلبه تقريبا على التعش، على اعمار التينز تطلع ثعلبه مثلا، لكن كلهم في لهم اليوم كنترول، حتى الثعلبه وصلنا ل 100% بعد.
1: ومنو أصعبهم دكتور؟
0: اصعبهم
1: أصعبهم على المريض طبعا.
0: المريض، اي انا اعتقد الثعلبه ممكن تكون اصعبهم، يعني كانوا الثعلبه والبهق، انا اعتقد هذيل الاثنين لان وايد واضحين باليلد. مثلا صدفيه تقدر تغطيها بيدك، اوكي يعني الاكزيما ممكن تتغطى، هذيل يعني استجابتهم بطيئه جدا لكنها تاثر حيل على النفسيه.
1: أكيد. ما هي العلاقة بين الأمراض الجلدية المناعية والأمراض المزمنة مثل أمراض الغدة أو السكري مثلاً؟
0: عيال عم، انا دائما لما يقول لي المريض ليش، اسئله طبعا لازم اسئله في
1: نعم.
0: في التاريخ المرضي، عندك سكر، عندك غده، عندك اي مرض مناعي بشكل عام شخصك مثل روماتويد ارثرايتس، امراض الروماتيزم، يقول اي والله، او اخوي فيه او ولد عمي فيه، في ربو مش عارف ايش، بس احنا دائما ناخذ الفيرست ديجري ريلاتيف، يعني امه وابوه واخوانه.
1: انت حضرتك قلت لي ان هم عيال عم،
0: صح،
1: يعني ضروري الشخص اللي عنده سكري او عنده مثلا يكون
0: لا
1: عنده الامراض المناعيه،
0: لا
1: ولا مو بالضروره؟
0: لا مو بالضروره، لكن لما مثلا، خوش سؤال، لما اي افحص مثلا حق الارتكاريا مثلا،
1: نعم.
0: افحص هرمون الغده الدرقيه تقولش عليه؟ لا، لان نفس الجسم المضاد لقوا انه لا علاقه مثلا مع الارتكاريا. لما اي الثعلبه، شنو فحوصات الثعلبه؟ مثلا اطالع افحصها كلينيكيا، اسوي لها فحوصات ثانيه دم، منها فحص الغده، منها فحص السكر. ليش؟ لان ايونوا يا بعض، عشان كذي انا لما اشوف هالشيء هذا يعطيني مثل انذار انه
1: مؤشر،
0: تشيك على السكر، تشيك
1: بس
0: على،
1: مو بالضروري
0: مو
1: يكون
0: بالضروره،
1: مرضي.
0: لا ابدا.
1: أعزائي المستمعين، رح نطلع فاصل قصير ونرد مرة ثانية مع برنامج صحتك في أسبوع.
2: برنامج صحتك في أسبوع، نقترب أكثر من تفاصيلها، نتعرف على أعراضها وأسبابها وأحدث طرق علاجها، ولا ننسى دائما الأهم، كيف نقي أنفسنا منها ونحافظ على صحتنا وجودة حياتنا.
1: رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين في برنامج صحتك في أسبوع مع الدكتور عبد العزيز الخيزيم، وبنتكلم وبنكمل حوارنا معه عن الأمراض الجلدية المزمنة. دكتور عبد العزيز، هل الضغوطات النفسية ممكن تحفز ظهور أي انتكاسات أو انعكاسات مناعية؟
0: طبعا يعني من الأشياء اللي لازم المريض المناعي، دائما أقول حق كل أي مريض يجي بالعيادة، أهم الأشياء تحافظ على الصحة النفسية.
1: نعم.
0: وهذا شيء صعب، رياضة، لأن الرياضة مفيدة لكل شيء في الجسم، مو بس المناعة، مفيدة لكل شيء. لو كان في علاج لأي شيء للجسم بشكل عام هو الرياضة. فيتامين دال والنوم، هذا إذا سيطرت عليهم أنت سيطرت على جزء كبير من الجهاز المناعي.
1: دكتور عبد العزيز، نبي نتكلم شوية بشكل مفصل بخصوص الصحة النفسية، ليش هي وايد في ارتباط أو علاقة بينها وبين الأمراض الجلدية المناعية؟ يعني وايد نسمع هذه المعلومة.
0: ايه، مو بس بالامراض الجلديه المناعيه، حتى بالامراض الجلديه بشكل عام، اوكي. اي شيء يؤثر على النفسيه يرفع الكورتيزول في الجسم، فانت دشيت في دوامه لفع الكورتيزول.
1: نعم.
0: اللي هو مسؤول عن الاسترس، ولما ترفع الاسترس ترفع معاه اشياء ثانيه، اللي هي الجسم يشعر ان انت في خطر عليك، فيبدي يرفع الماركرز مالت الالتهاب.
1: نعم.
0: يبدي يحس كأنه في خطر.
1: نعم.
0: فبالتالي انت لما مثل ما تفضلنا في البدايه قلنا ان اي شيء يرفع المناعه، لان السوفت وير

0: الموجود، لأن الجين موجود، فبالتالي يهاجم المرض أو يهاجم الجلد بشكل عام. عرفت شلون؟ فنعم الصحة المناعية، الصحة النفسية لو قدر الإنسان إنه يحافظ عليها بلا شك المرض المناعي راح يخف بلا شك.
1: نبي نتكلم شوية عن أحدث العلاجات البيولوجية المستخدمة اليوم ومن تناسب.
0: طبعا أشكرك أول شيء اللي قلت العلاج البيولوجي، لأن أعتقد وايد من الناس ما تعرف شنو معنات علاج بيولوجي.
1: صح، هو مو منتشر للحين يعني بين الناس.
0: إيه الاسم ممكن يخوف علاج بيولوجي، لكن هو من أأمن الأدوية الموجودة، يعني آمن جدا، حتى المرأة الحامل ممكن تأخذه.
1: هذا السؤال كنت راح أسألك يا دكتور، إن هل هو آمن أو لا؟
0: آمن جدا.
1: نبي شرح مفصل نفهم الناس أو المستمعين شنو هو أصلا هذا العلاج.
0: يعني بالنسبة لي أنا، يعني عن نفسي أنا أشوف إن المرض الأدوية البيولوجية ممكن آمنة أكثر من الكورتيزون. شفت شو حبوب الكورتيزون الناس تاخذها صار لهم مده ياخذونها. العلاج البيولوجي هدف منه ان احنا ما نستعمل الكورتيزون، الهدف منه هو باختصار اليوم احنا مو عندنا انتي بايوتيك. صح، الانتي بايوتيك يعني مضاد للبكتيريا، وفي انتي فايرال مضاد للفيروسات، وفي انتي فانجل مضاد للفطريات، وفي بايولوجيك تريتمنت اللي هو مضاد للاجسام المضاده المسببه للمرض المناعي. فهو عبارة عن كأنه مضاد، لكن الجسم المناعي اللي قاعد يسوي لنا هذا المرض المناعي.
1: نعم.
0: فهذه فكرته باختصار، آمن جدا. في نوع ما يصير تنعطى يعني للحامل وهذا، لكن بشكل عام أقدر أقول لك فوق 95% نسبة أمانة عالية جدا جدا. واليوم بالكويت الحمد لله رب العالمين سهولة وتوفر الدواء في وزارة الصحة بسرعة، يعني خلال أسبوعين أنت محصل دواء قيمتها كبيرة جدا وتاخذه ويجي باسمك من المستودعات الطبية، ويعني وعندك كل الفحوصات وانت بالمركز. فأنا كنت في كندا وكان أصعب بكثير من الكويت، كنا نكلم شركات التأمين وقصة عشان تتحايل عليهم عشان تطلع الدواء. اليوم يطلع يعني مش أقول لك بأسهل من ماكو.
1: وهل أثبت نجاحها دكتور؟
0: أوف بصورة كبيرة. أنا أذكر قبل أدخل في البورد، للحين ما أنسى القصة هذه. كنا بشهر 8 أو شهر 7 تقريبا نفس الحزة هذه، وكان جاينا مريض مغطي إيده لابس شتوي عشان الناس ما تشوف إيده لأن في صدفية. اليوم الصدفية أنا إذا ما وصل علاجها 100% أغير الدواء، يعني لو كان 90% أفكر أني أغير الدواء، لأن هذا علاج كأنه ما نجح مع المريض. تخيلي نسبة التطور اللي صارت،
1: يعني التطور في هالمرض صار 100%.
0: نعم صار 100% كنترول 100%، يعني وصلنا لهالمرحلة.
1: والمسيرة العلاجية هل هي مؤقتة ام دائمة؟
0: هذا هو. انت شوفي
1: يعني الشفاء التام دكتور من الامراض هذه المناعية، هل هي تكون يعني متابعة مدى الحياة ام انها تحتاج خلاص جرعات معينة وينتهي المريض؟
0: لا، هي متابعة مدى الحياة، هي متابعة مدى الحياة. إحنا نسوي كنترول على المرض. أي التهاب فيروسي وبكتيري راح يحفز الصدفية، راح يحفز الإكزيما، راح يحفز الثعلبة، فإحنا نتابع على طول. عرفت؟ لكن مستوى الأمان فيها عالي جدا.
1: بس هذا دكتور بثبت إنه مثل ما قلنا ومثل ما حضرتك تفضلت وقلت إنها أساسا موجودة، خلاص هي جيني موجود.
0: صح صح، الطريقة الوحيدة اللي ممكن تغير الجين هو طريقة يعني
1: في في
0: في في في نسويها لحالات معينه بس مو بالكويت، بس نسويها يعني اللي هو انك تعطي زراعه نخاع في العظم وتدخل في الكيماوي، فهذا
1: ليش وايد بعيد.
0: طب ولا خطر على الحياه ولا خطر على الحياه طبعا. يعني نعمل للامراض مناعيه مثل سكلروديرما، مرض يعني مناعي اكشر شويه، بس مو حق كل الناس، مو صدفيه اسوي له، حرام يعني.
1: طبعا. زين دكتور، الحين بنتكلم عن تشخيص الامراض الجلديه.
0: اوكي،
1: شنو أكثر الأمراض الجلدية اللي يتم تشخيصها في العيادة بشكل خاطئ؟
0: الوردية.
1: ليش؟ سبب.
0: سبب في بايس يصير أو في تحيز يصير لما يجي المريض يقول لك أنا وجهي يحمر مع الشمس، ويحمر لما مثلا أستعمل ماء حار أو أتسبح بالشاور حار. أنا أسأل سؤال، منو ما يحمر وجهه بعد الشمس؟
1: صحيح،
0: كل الناس يعني. صحيح. أنت الشمس اللي برا درجة حرارة 50، إذا ما يحمر وجهك في مشكلة غلط، يعني في مشكلة فيك.
1: صحيح.
0: عرفت شلون؟ فهذه يعني اليوم أنا شايف حالة قلت وردية، ما فيش وردية يعني، قاعد تقول لي أو يعني أفحص المريض وأقعد مع المريض أطالع، لا إنه هو تم إعطاء تشخيص حتى يرضونه. لأنه كان يعني شوية في شخص قال إنه فيك وردية، فيبدي خلاص أنا فيني وردية غصب عالجني كأنه وردية، ويطلع المرض اللي فيه مو وردية، يا يعني إنه يكون جلد طبيعي وهو يلد حساس وهذا شيء طبيعي انت عايش معه.
1: نعم.
0: ولا علاجات

0: يعني، لكن مو ليبل وردية، لأن الوردية معناتها أيضا التهاب مناعي، أيضا فيها مشكلة بالجلد، أيضا في مشكلة بالأوعية الدموية، فأنا لازم أنا أسوي تارجت على هالأشياء هذه. فمو فأنا أشوف الوردية
1: يعني
0: وايد.
1: مو كل الأحمرار هو وردية.
0: بالضبط.
1: زين دكتور، نبي نعرف شنو أعراض الوردية، الأعراض الصجية.
0: طيب الوردية هي عبارة عن يكون في عندك مشكلة في الأعصاب اللي في الجلد، وفي الأوعية الدموية في الجلد، وفي الجلد نفسه. الحين أقول لك شلون. العصب يكون حساس زيادة على اللزوم، بمعنى تأكل سبايسي يحمر وجهك، على أقل استرس يحمر وجهك، تغسل مثلا تتحمم بماء عادي يشب الوي، الأوعية الدموية تتمدد بصورة كبيرة جدا، فالوي مو بس حساس أيضا في أوعية دموية متمددة، وفوق هذا الجلد نفسه الميكروبات اللي عليه مختلة. يعني احنا كل اشخاص اللي في بالعالم او حتى عندنا بكتيريا نافعه على الجلد،
1: أكيد.
0: هذا فيها اختلال.
1: نعم.
0: في المرضى الورديه.
1: نعم.
0: يصير فيه شغلات زايده عن اللزوم، فاحنا نعالجها. فهذا لو لما تشوف المرضى بالعياده مو كلهم يعني يكون عندهم الورديه بالصوره الصحيحه.
1: دكتور، هل الورديه تاثر على الشخص المصاب فيها؟
0: جدا جدا ايه، بصوره كبيره يعني، فوق ما تصورين. الناس يعني تحط فاونديشن ثقيل وميك اب ثقيل عشان بس تخفيه، حتى في نوع من الصبغات يسمونه جرين بيجمنت عشان تعادل لون البشره.
1: ولكن ايه هي يعني، احنا انا اتكلم عن اللي احنا نسمعها كناس عاديين، نسمع ان ايه هي تخلي الشخص ما يتحمل الشمس، ممكن وجهه يقشر الى اخر. هل هذه المعلومات صحيحه ام مغلوطه؟
0: لا صحيحه صحيحه. جلده يعني يتهيج بالشمس، مو بس الجلد، 50% يحوش عينهم، ها العيون ايه، فهي ما تاثر على الجلد بس، تاثر حتى على العين.
1: يعني يعتبر مرض صعب.
0: مو صعب، سهل علاجه، جدا سهل، لكن لازم الشخص صح.
1: اكيد. دكتور عبد العزيز، هل دكاترة الجلدية اليوم يعتمدون على التقنيات الحديثة مثل الديرماسكوب أو الذكاء الاصطناعي في التشخيص، أم للحين ما تعمقوا للحين في المجال؟
0: الديرماتسكوب نستعمله يوميا.
1: نعم.
0: بصورة يعني هو نستعمله حق الأورام بشكل عام، يعني السرطانات بشكل عام نستعمل الديرماتسكوب لأنه هو عبارة عن مكبر.
1: نعم.
0: الذكاء الاصطناعي دش في فقط نوع من أنواع السرطانات الجلد اللي مو منتشر عندنا.
1: نعم.
0: مو منتشر بأمريكا وأستراليا وكندا ويوكي، اللي هو الميلانوما، هذا اللي دخل في الذكاء الاصطناعي. أما للحين إحنا في مراحل مبكرة جدا من الذكاء الاصطناعي،
1: لكن الاعتماد الكلي على التشخيص المباشر مو الأجهزة. صحيح؟
0: صح صح.
1: أعزائي المستمعين، فاصل قصير ورح نرد لكم مرة ثانية في برنامج صحتك في أسبوع.
2: هدفنا أن تكون المعلومات الطبية أقرب إليكم، أوضح وأسهل، لأن الوعي الصحي هو خطوة الأولى نحو حياة أفضل. كونوا معنا، فالصحة تبدأ من هنا.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام لنستكمل هذا الحوار الشيق مع ضيفنا الدكتور عبد العزيز المخيزيم، أخصائي الجلدية والليزر. دكتور، بنتكلم شوية الحين عن أمراض الليزر. هذا الشيء وايد يحبون يتكلمون فيه البنات تحديدا. نسمع وايد عن أهمية الليزر يعني الطبية حاليا في الفترة الحالية. شلون تقدرون تفرقون بين الطفح الجلدي التحسسي والطفح الناتج عن المرض المناعي، وهل الليزر يقدر يخدم هذه يعني الحالات؟
0: صح، هذا سؤال وايد وايد زين. لما نذكر ليزر دائما الناس تقول ليزر تجميلي.
1: نعم.
0: هو صح تجميلي، هو شيء من أفضل العلاجات الموجودة عندنا للبشرة بشكل.
1: نعم.
0: عام أوكي، لكن هل نقدر نعالج فيه الأمراض المناعية؟ نعم نعم، ممكن تستعمل ليزر مثل مرض الذئبة. ما أدري إذا سامع عن مرض الذئبة.
1: نعم.
0: هو أكيد. يشبه الوردية.
1: صحيح، بس هو على أشرس شوي،
0: وايد أكثر من الوردية. الوردية ما لها أي علاقة في الجسم، لكن مرض الذئبة هو مرض روماتيزمي.
1: نعم.
0: عندك مفاصل، عندك حمار في الوي، عندك تزرق في يدك، وأشياء ثانية ممكن يأثر على الكلى وهذا.
1: نعم.
0: الحمار اللي في الوي ممكن إحنا نعالجه في الليزر، ليزر الأوعية الدموية نفسه اللي نستعمله في الوردية، لكن بسيتينجز بطريقة مختلفة، وتطلع منها نتائج حلوة حلوة كثير يعني في الناحية هذه.
1: دكتور عبد العزيز، الحين في وايد أجهزة ليزر منتشرة.
0: صح.
1: وايد. شلون يتم اختيار الجهاز المناسب لكل حالة يعني؟

0: مثلا شلون نقدر نفصل كل حالة والجهاز اللي يناسبها في الاستخدام.
1: ممتاز. أول شيء لازم نشوف العرض اللي يشكي منه المريض، يعني ليزر آثار حب الشباب
0: نعم
1: يختلف عن ليزر الوردية مثلا. الليزر هو جهاز باختصار عنده هدف يصيبه، يا أنه يصيب الأوعية الدموية عشان يفجر الوعاء الدموي هذا، أو أنه يصيب صبغة، أو أنه يصيب الجلد. إذا صاب الجلد يسوي ريسيرفس، يعدل السطح الجلد. فمثلا الناس اللي عندهم سكار نعطيهم ليزر كربوني، ليش؟ لأن ليزر كربوني يهاجم، أو خلنا نقول يذوب الجلد بطريقة يخليها يعني سموث، عرفت شلون؟ أما الوردية مثلا إحنا نبي نطق الأوعية الدموية لأن لون أحمر، فهو يروح الوعاء الدموي، ما يأثر على الجلد فوق، يأثر على الأوعية الدموية تحت. الناس اللي عندهم مثلا كلف، الكلف صبغة، فإحنا نبي نروح نهاجم الصبغة، فليزر الكلف يختلف عن ليزر الأوعية الدموية، يختلف عن ليزر الريسيرفس أو ليزر الكربوني.
0: نعم دكتور، منو أكثر جهاز يعني ليزر يستخدم؟ هل الأشياء التجميلية أم الأشياء العلاجية؟
1: لا التجميلية
0: أكثر
1: أي
0: شيء.
1: أي أي تجميلية بصورة كبيرة جدا، العلاجية يعني تنعد على الأصابع.
0: حضرتك الحين ذكرت أن في جهاز ليزر يستخدم يخلي الجلد سموث أو أن
1: صح.
0: سطحه أملس
1: صح
0: ومتساوي،
1: صح
0: هذا اللي يستخدم حق بعد ما بعد عملية التجميل،
1: صح
0: وهذا أكثر شيء انتشارا
1: صحيح
0: أعتقد.
1: صحيح. هو الليزر يعالج شلون في السكارز،
0: نعم
1: يعني لما واحدة مثلا تسوي مثلا المامي ميك اوفر مثلا،
0: نعم
1: واحدة ولدت
0: نعم
1: وعندها ترهلات في الجلد، شالت الجلد، او حتى واحد كان عنده تكميم عنده ترهلات، فالحين بنسوي السكار اللي طلعت هذه شلون.
0: نعم
1: فهني احنا بشكل عام الاختصاصيين الليزر يدخلون كذا تقنية ويا بعض، فندخل مثلا ليزر الأوعية الدموية، وندخل ليزر الريسيرفس اللي هو الكربوني، وندخل حتى ليزر ثالث وياهم عشان ليزر صبغة، عشان نسوي ثلاثة بواحد مثل ما
0: نعم
1: تقولين. بس الليزر الكربوني نعم من أفضل العلاجات اللي تخلي الجلد يعني يكون سموث
0: هل هو آمن دكتور؟
1: جدا جدا.
0: والمدى الطويل أم قصير الاستخدام؟
1: العكس، اليوم في دراسات طلعت لأنه هو يكون أحد العلاجات المثبتة علميا في أنه يمنع سرطان الجلد، ليزر
0: الليزر.
1: الكربوني إيه من أقل الأشياء اللي ممكن اللي تعالج، اللي هو الـ لأن إحنا كل ما نتعرض للشمس، الشمس بشكل عام لما تأثر على الجلد، الجلد ما ينسى.
0: نعم
1: أوكي، الضرر اللي صار من الشمس يبقى معاك ويطلع لما تكبر. الشيء الوحيد المثبت علميا إنه يسوي ريفيرس حق الجين أو الميوتيشن هذا اللي صار أو التحور، هو ليزر الكربوني. هذا الشيء الوحيد، هذا آخر 3 سنوات في دراسات صارت في هارفارد وفي ستانفورد وفي جامعة كوينزلاند في إستراليا.
0: دكتور، شنو هي الحالات اللي لا ينصح فيها باستخدام الليزر؟ يعني هذه الحالات اللي نتجنب أصلاً استخدام الليزر فيها
1: الحامل
0: فقط.
1: تقريبا، الحامل هو أكبر، لا مع أن ما في شيء يثبت أنه هو ضار عليها، لكن الحامل والناس اللي عندهم مشاكل في الصبغة، مثل اللي عندهم في أمراض مثل الألبينزم، الناس اللي عندهم ألباينو مثل اللي هو اللي ما عنده صبغة أصلا، فهذا ممكن يلتهب، ما يطلع له، يعني هو واحد من السايد افكت من الليزر انه يسوي اللون أقمج، مثل يعني يسمونه تصبغات ما بعد الليزر، ممكن يصير. فهذا ما عنده تصبغات فهذا راح يلتهب، فممكن يسوي له أشياء يعني ما نحب، سلبية جدا.
0: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً اللي يرتكبها الناس قبل جلسات الليزر؟
1: الناس ترتكبها قبل إيه؟
0: يعني البنات الشباب شنو أكثر شيء؟
1: أنا ما أشوف إن في الناس ترتكب أخطاء، لكن أنا أشوف إن في أشياء ما أدري من، يعني هل الطبيب لم يشرح الحالة بصورة واضحة للمريض، أم المريض ما فهم؟ لأن في أعراض جانبية. احنا متى تصير المشكله؟ بعد ما تسوي الليزر، يجيك المريض يقول لك مثلا انا صار وجهي اقمج، انا صار وجهي والله هني طلع لي كدمه. لازم الدكتور يشرح للمريض بالضبط المضاعفات المحتمله. هذا لاحظتها دائما لما اقول حق المريض مثلا، لما يجون عندنا ترى الليزر ممكن يسوي لك مثلا كدمات، ممكن اللون الصبغه يتغير مؤقتا، كله مؤقتا، ممكن يطلع مثلا طفح جلدي مؤقتا، يقول ما قالوا لي كذي. اي بس الحين انا قاعد اقول لك لازم تكون عارف ان هذه مو لعبه.
0: صحيح.
1: كل شيء له ريسك ولا بنفيت، في فائده وفي مضار، احنا نشوف نقيسها. لكن اعتقد هذه هي اللي يصير في يعني اشكاليه مع المرضى، هو التوقعات.
0: دكتور، عند البنات وايد نسمع يعني، وانا شخصيا كنت اسمع هذا الكلام، ان مثلا لا تسوين ليزر بعد التان، هل هذا صحيح؟
1: التان مصيبه،

0: يعني انا ما ادري الى اليوم ليش الناس تسوي تان. تان يعني اولا الشمس لما تتعرض تعرض كبير مع التان اللي دخل الاشعه زياده اعمق في الجلد، اولا يسوي شيخوخه مبكره، اوكي الكولاجين يضيع، هذا الكولاجين اللي قاعد تاكله وهذا كله يتحلل. اثنين نسبه السرطان تزيد، سرطان الجلد، ومثل ما قلت لك هو ما يطلع الحين، يطلع بعد 20-30 سنه. يعني يطول على ما يطلع.
1: نعم.
0: فتان مصيبة للجلد يعني، وغير أنك ممكن تدش بالحرق الجلد وغيره وغيره. فأنا ما أنصح بالتان أبدا، لا التان الكيميائي ولا التان اللي من الشمس. بشكل عام أشوفه خطأ. ولازم طبعا بعد الليزر، طبعا إذا كان الشخص البنية أو الشخص كان مسوي التان ما يسوي ليزر وراها.
1: زين دكتور، بما تكلمنا على نقطة التان، نسمع وايد من البنات إنه بالعكس أنا لما أقعد في الشمس أحس إنه يلدي شد، أو إنه صار عندي البشرة صارت مشدودة ويعني مشرقة أكثر.
0: كلام غير صحيح. أو صحيح. اللي يحصل بعد التان ممكن، يعني ما أقول صحيح جزئيا، لكن في جانب ممكن إحساس ممكن كان عندها، لكن اللي حصل باختصار أن الجلد تأكسد من الشمس فقط. فلما تأكسد في البداية ممكن تحس بوناسة، بعدين إيش راح يصير؟ راح يتقشر ويطيح وتبدي الألوان تختلف.
1: صحيح، الألوان تختلف.
0: هذا كله تأكسد. يعني أي أكل لو بتاكله تحطه بالشمس راح تأكسد، الفاكهة لو تحطها بالشمس راح تأكسد وما تأكلها بعدين.
1: أكيد.
0: يعني يصير لونها أقمج ويصير لونها سيء. فهذا
1: ما
0: اللي يحصل.
1: ما تنصح دكتور بالتان.
0: جدا. جريمة هذه.
1: زين دكتور عبد العزيز، هل جميع أنواع البشرة تستجيب بطريقة نفسها للعلاج بالليزر؟
0: لا. احنا بشرتنا السمراء الله سبحانه وتعالى نعم علينا فيها، وفيها نسبة أقل بكثير من سرطان الجلد، لكن في الجهة المقابلة احنا نصبغ أكثر. فلما تسوي الليزر نسبة ان احنا يصير حوشنا تصبغات أكثر من الناس الأجانب، الشقر والبيض ما يحوشهم تصبغات لكن يحوشهم سرطان. احنا لا، ما يحوشنا سرطان لكن يحوشنا تصبغات. فالاستجابة مختلفة من شخص لشخص.
1: نعم.
0: بشكل عام، لكن أيضا السيتنجز أو طريقة العلاج تختلف من شخص لشخص. ما يصير أنا أحط سيتنجز واحد وأحطه على كل الناس، هذا خطأ. أهم شيء في الليزر هو البارامترز، هو شنو تدخل بالجهاز، هذا أهم شيء.
1: زين دكتور، بشكل مفصل أكثر، هل الليزر ممكن يساعد في السنوات القادمة على الأمراض اللي هي مو فقط التجميلية، الأمراض اللي فيها يعني حضرتك قلت تفضلت من شوية أن مثلا ممكن أخذ علاج مدى حياتي إذا أنا عندي مرض
0: بيولوجي
1: مزمن؟
0: نعم.
1: هل اللي قدام ممكن يمحي هذا الشيء أو يقصر المدة أو شيء ولا لا؟
0: أي اليوم شفنا الترند اللي طالع في الأدوية البيولوجية.
1: نعم.
0: أن قبل كان مثلا أول دواء بيولوجي طالع حق صدفية كان كل أسبوعين.
1: نعم.
0: اليوم عندنا كل 3 أشهر قزبرة واحدة وخلاص، سيطر 100% على المرض.
1: ممتاز.
0: كل 3 أشهر. فنعم هذا ترند جديد راح يكون موجود إن شاء الله، إنه يكون كل 6 شهور، كل 3 شهور، كل 4 شهور، هالطريقة هذه. أو إنه يكون ما يكون إبر، مثلا يكون حبوب يوميا وخلاص.
1: نعم.
0: هذا ترند. الآن الليزر هل ممكن إنه يساعد بشكل عام الأمراض المناعية؟ أشك في هذا الشيء. أنا أحسه هو أكثر للسرطان الجلد ممكن يساعد في المستقبل، و بعض وراح يساعد الحفر والآثار والتصبغات أكثر. أحس أن هذا هو
1: يعني
0: الجانب
1: التجميلي أكثر.
0: نعم
1: دكتور.
0: نعم، أنا أتوقع، أنا في اعتقادي أن هذا اللي هو التارجت مال الليزر اللي قاعد يصير اليوم.
1: نعم دكتور عبد العزيز، بعد سنوات من الدراسة والزمالة في كندا وحصولكم على البورد الكويتي والأوروبي والبريطاني، شنو أكثر حالة طبية تركت أثر في مسيرتك وشنو تعلمت منها كطبيب وإنسان؟
0: هو الحالة اللي خلتني أدخل الجلدية بشكل عام هي اللي قلتش عنها، اللي هو كان في مريض صدفية في شهر 7. يعني أنا عمري ما شفت شخص يلبس جاكيت في شهر 7 بالكويت. مستحيل يعني. فهو كان داش في يعني كانت الصدفية بكل جسمه مأثر على حياته بشكل عام. فهذه الحالة خلتني أتشجع أني أنا أتخصص بالأمراض المناعية، لأني ما كنت فاهم مصطلح المرض المناعي بشكل عام، ليش هذا يصير وشلون الجلد له علاقه في المفاصل ولا علاقه اصلا في الجسم.
1: نعم.
0: فهذا هو هذه الحاله اللي هي اثرت على مسيرتي بشكل عام، يعني خلينا نقول على دراستي خلينا نقول.
1: اعزائي المستمعين، فاصل قصير ونرجع لكم مره ثانيه.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ونكمل حوارنا مع الدكتور عبد العزيز المخيزيم، أخصائي الأمراض الجلدية والليزر. دكتور عبد العزيز، تكلمنا من شوية عن الليزر أنواعه ومجالاته، نبي نتكلم شوية الحين عن العناية بالبشرة. هل يحتاج جميع الأشخاص إلى روتين يومي للعناية بالبشرة؟
1: اي
0: يعني
1: هذه
0: هل الشباب والبنات يحتاجون نفس العناية أم هي مختلفة؟
1: اي عشان نكون واضحين في البداية، اي ما في
0: نعم
1: شيء اسمه روتين بشرة.
0: نعم
1: أوكي، هذا شيء انا اشوفه وارى انه هو غلط. اوكي،
0: نعم
1: ما في دراسة تثبت ان انت لازم يكون عندك روتين بشرة معين.
0: نعم
1: لكن هل هناك اشياء الواحد لازم يسويها افضل له حق بشرته؟ ايه، يعني باختصار أربع أشياء، وهاي تكلمت عنها أنا من زمان في السوشيال ميديا، بس أربع أشياء الواحد ممكن يسويها، أي شخص ممكن يسويها راح تحسن بشرته: حماية من الشمس، مرطب، وكريم الريتينول اللي هو مستخلص فيتامين ألف. هذه لو أي شخص يسويها راح تحسن بشرته بصورة طبيعية. إذا يبيها تتحسن أكثر يضيف عليها فيتامين سي. هذه الأشياء اللي عليها إثبات كمواد سطحية تفيد البشرة.
0: دكتور، وايد نسمع عن الريتينول، وايد نسمع عن الصن سكرين أو حماية البشرة، شنو أهميتها؟ ونبي نعرف شلون استخدامها على مدار اليوم.
1: ايه، الهدف من كل اللي قاعد نسويه هذا كله

0: تقريبا ان احنا نقلل شيخوخه البشره.
1: نعم.
0: الشيء الثاني نزيد نظاره البشره، هذا التارجت مالنا، هدفنا. لما نتكلم عن شيخوخه البشره نتكلم عن الشمس. الشمس هي اول سبب تسوي التجاعيد في البشره. ولو تشوفين في صوره وايد حلوه انصح الناس تشوفها هم، ان صوره سائق التاكسي الصوب اللي متعرض للشمس الجهه اليسار، في صوره بجوجل لو يكتبونها
1: حسرش عنها،
0: صورة الجانب الأيسر راح تشوفين فيها كمية تجاعيد كبيرة مقارنة بنفس الشخص بالجانب الأيمن. ليش؟
1: الشمس.
0: الشمس، الشمس تخترق الزجاج، تدخل وتأثر على الشيخوخة. لذلك هذه فكرة حماية الشمس، إن أنت تحطها تقلل الشيخوخة بالنسبة لجلدنا العربي. بالنسبة حق الناس اللي في البرة في الدول الغربية، السرطان عندهم طبعا بصورة منتشرة، والطريقة الأساسية هي حماية الشمس، هذا رقم واحد. الريتينول شنو فائدته؟ الريتينول هو الشيء الوحيد المثبت علميا انه بصوره سطحيه يزيد الكولاجين. حتى الحبوب الرواكتان ما تزيد الكولاجين،
1: مع ان انا اسمع انه هو مقشر، يعني يقشر البشره.
0: مو بس يقشر، يقشر ويزيد نسبه الكولاجين ويقلل نسبه الالتهاب في البشره على المدى البعيد. يعني نتكلم على
1: نعم
0: 3 إلى 4 شهور عشان تشوف نتيجه.
1: يعني استخدام لازم يكون يومي
0: طبعا بالليل.
1: الصبح نحط اللي هو الحماية من
0: صح.
1: الشمس
0: قبلها غسول
1: أثناء اليوم.
0: أثناء اليوم إذا الشخص يبي مرطب.
1: نعم.
0: والريتينول بالليل.
1: هل في فرق بين مرطب المسائي والصباحي؟
0: لا.
1: ولا شركات دعاية؟
0: شركات دعاية
1: وايد نسمع هالشيء إن كلهم تقريبا واحد.
0: إيه هو نفس المادة. نعم. زين نفس المادة، بس يقولش ليش الصبح وبالليل؟ الصبح راح يكون مع حماية شمس، هو حاط لك إياه.
1: نعم.
0: وبالليل حاط لك مع ريتينول، هو مسويها خالص. فهذا الفرق. أو يكون حاط معه فيتامين سي، بس ما في شيء اسمه كريم مسائي كريم صباحي. هذا تسويق أكثر ما هو فائدة للشخص.
1: دكتور عبدالعزيز، شنو أهمية فيتامين سي للبشرة؟
0: أنا بالنسبة قبل لا أتكلم عن أهمية فيتامين سي، أهم شيء نعرف نوع فيتامين سي. في 90% عشان أكون واضح، من الفيتامين سي الموجود.
1: نعم.
0: هو طبعا فيتامين سي هو من العناصر اللي تحطها على البشرة ويطير على طول يختفي، فلازم يكون نسبته تكون نقية جدا، وهذه نادرة في السوق. يعني أقل من 10% من المنتجات فيها أكشوال فيتامين سي، فيتامين سي صحيح وكميته صحيحة حتى لو كان مكتوب.
1: نعم.
0: بس غالبية المنتجات اللي فيها فيتامين سي كميتها قليلة جدا وما تفيد البشرة.
1: زين دكتور، ليش هو يطير بسرعة؟ هو في الكحول يعني ولا؟
0: صح صح، هو من الأشياء اللي بسرعة تتأكسد.
1: نعم.
0: من تحطينه، شوف في تجربة حلوة سووها في يوتيوب، حاطين في كذا منتج، منتج رخيص ومنتج سعره متوسط ومنتج سعره غالي.
1: نعم.
0: كلهم فيتامين سي، كلهم 20%.
1: نعم.
0: المنتج الوحيد اللي ما طار بسرعة كان المنتج الغالي، الباجين ثواني تطير، فهذا ما راح تستفيد منه عن الفيتامين سي الأصلي. فأهم شيء أنا دائما أقول حق المرضى، أي نوع فيتامين سي تستعمل، و 99% من المرات تكون نوعية يعني ما هي النوعية الصحيحة.
1: وشنو أهميته دكتور؟ شنو أهميته؟
0: أي أهمية فيتامين سي، أهمية فيتامين سي هو نستعملها بشكل عام للتصبغات. التصبغات ما عندنا علاجات وايد حقها تشتغل بصورة فعالة، فإحنا ندمج كذا تقنية ويا بعض، منها فيتامين سي، منها الريتينول، منها الفيتامينات كريمات التفتيح. فهذه هذا الهدف من فيتامين سي بشكل عام كله.
1: يعني هو استخدامه حق نتيجة معينة،
0: صح، حق تقليل التصبغات.
1: نعم.
0: انتي اوكسيدنت، هو انتي اوكسيدنت لتقليل التصبغات، مضاد للأكسدة. مو قلت لك الحين طلعتي بالشمس تتأكسدين؟
1: نعم.
0: فشنو اللي يقلل التأكسد؟
1: فيتامين سي.
0: فيتامين سي هذا واحد منهم.
1: شنو اكثر المنتجات اللي يتم استخدامها بشكل خاطئ ويجي لك يعني المرضى في العيادة بسبة هذا الشيء؟
0: كريمات التفتيح والريتينول، هذا أكثر اثنين يعني طريقة عشوائية وبطريقة غير تدريجية. لأن الريتينول احنا عندنا ندري أن تستعمل الريتينول بصورة يومية وبصورة كبيرة. لما أتكلم عن صورة كبيرة، فإحنا نقول شفتي حبة النخي، نص حبة النخي لكل جهة، يعني نص حبة النخي للخد الأيمن، نص حبة النخي للخد الأيسر، وتمسح المنطقة كلها، ما تحط على الحبة بس. في ناس وايد تحط على الحبة بس إذا كان عندهم حبوب مثلا.
1: نعم.
0: فهذا استعمال خاطئ. وبعضهم يجيك بحمار حاط كمية وايد، عباله كريم عضلات يحطه على الوي ويمسح الوي كله. ويجيك بويها محمر يقولك ليش وانا الكريم سوى في بويه كذي. لا، طريقة استعمالك كانت خاطئة. فأهم شيء هو الريتينول وكريمات التفتيح، لأن كريمات التفتيح في الصورة الخاطئة ممكن تسوي بقع ما تروح.
1: الريتينول دكتور يعتبر من المقشرات صح؟
0: صح، هو فيتامين ألف. إيه هو مقشر، من مستخلص من فيتامين ألف.
1: هل الإفراط في استخدام المقشر

0: مؤشرات يضرب البشرة، يعني يسوي حروق، يسوي مثلا خفس
1: سكار.
0: أو سكار لليلد.
1: السكار صعب يسوي، لكن يسوي حروق، يسوي شعور مثل الحروق، شيء يسمونه ريتينول ديرماتيتس، الوي محمر كأنه يعني محترق. صحيح، الوصف كان صحيح، وبعدها ممكن يبقى أكثر. فنعم نعم، الاستعمال المفرط له والطريقة الخاطئة ممكن تسوي لمثل هذه الأعراض. طبعا ما يصير تستعملها حوالين العين، اليلد رقيق جدا.
0: نعم، يعني من كلام حضرتك دكتور أنه لازم الريتينول والمقشرات يكون عن طريق طبيب،
1: صحيح صحيح.
0: مو أستخدمها كذي وبس.
1: ايه، في المنتجات الموجوده اللي هي الاوفر ذا كاونتر، هذيل الريتينولز الموجودين في الـ في الـ في محلات التجميل او
0: نعم.
1: الصيدليات، هذه كميتها صغيره جدا، ونسبه انه يسوي لك حساسيه اقل بكثير.
0: نعم.
1: لكن الموجود عندنا في وزاره الصحه البيور ريتينول، لا هذا لازم يكون تحت اشراف طبي.
0: دكتور، شلون ممكن نختار واقي شمس مناسب لبشرتنا، سواء البشره السمراء او البشره البيضاء، الاعمار؟
1: ممتاز ممتاز، سؤال وايد حلو، وايد وايد حلو. خل اعطيك الزبده في حمايه الشمس. الحمايه الشمس اللي دائما ننصح فيها هي حمايه فيزيائيه.
0: نعم.
1: حمايه الفيزيائيه، في نوعين من الحمايات، فيزيائيه وفي كيميائيه. الفيزيائيه باختصار هي الضوء يجي على البشره، هي تعكسه فقط. الكيميائيه لا، يجي الضوء على البشره فيسوي تفاعل، فتسوي ماده كانها تسوي لك حمايه على الجلد، فهذا اللي ما نبيه احنا. فالفيزيائية مشكلتها شيء واحد، هي إن لونها أبيض ثقيل شوي. لكن شنو سوت الشركات؟ قامت تسويها تنتد كأن فيها لون.
0: نعم.
1: لون مناسب لبشرتك، فيكون ممكن يكون كأنه فاونديشن.
0: صحيح.
1: صح،
0: دارج هذا في السوق حاليا.
1: هذا اللي ننصح فيه إحنا، حماية فيزيائية فيها مادة مثل الزنك أوكسايد أو الأيرون أوكسايد أو التيتانيوم دايوكسايد، هذا الثلاث مواد.
0: دكتور، هذه اللي تنصحون فيها؟
1: طبعا.
0: مع أن أغلب البنات يروحون حق الشيء اللي يكون بيور. ليش؟ لأن تقول إنه هو الأحسن والأضمن، معنا لما البنت تستخدمه أو الشاب يكون طبقة ثقيلة وبيضة، يعني فيها سماكة، أحسها مو حلوة حق البشرة.
1: إيه، الحماية بشكل عام هي آمنة، حتى الحماية الكيميائية آمنة، لكن في نسبة تحسس تصير منها. يعني اليوم أنا كان عندي حالة، أنا شاك إن حماية السبب التحسس التلامس اللي حاشه هو من حماية الشمس.
0: نعم.
1: احتمال كبير يعني، وكان صار لها 3 سنوات ما تدري شو القصة يعني. جاتني اليوم، فأنا نعم، حماية الشمس من أكبر الأسباب اللي تسوي حساسية تلامسية للوي، خصوصا حول العين. فهذه مشكلة الحمايات الكيميائية، أما الفيزيائية ما تسوي أكيد.
0: نعم. تكلمنا الحين عن يعني عن الحماية والأشياء اللي تنحط أو السطحية اللي تنحط على البشرة، نبي نتكلم الحين عن المكملات الغذائية مثل الكولاجين أو الفيتامين سي، هل لهم فوائد مثبتة علميا للبشرة؟
1: أي الحين يمكن ناس تزعل. ايه، الفيتامين سي هم تكلمت فيه بالانستغرام مالي، وحيلها صار في ردود قويه شويه. الفيتامين سي سووا دراسه توه.
0: نعم.
1: اسمها ميتا اناليسيس. ميتا اناليسيس يعني انت تجيب كل الدراسات وتحطهم ويا بعض وتشوف شنو الزبده. فشافوا، شالوا من الدراسه هذه الدراسات اللي مدعومه من الشركات، ولقوا ان
0: الكولاجين
1: ما منه اي فائده يعني كبيره للجلد. اذا كان منه فائده فاحنا نتكلم على 5-10% فقط.
0: ماكسيموم. كل انواع دكتور؟
1: كل انواع.
0: لان انا اسمع ان في نوع نباتي وحيواني.
1: صح.
0: وغيره.
1: صح، الدراسات اللي كانت تبلش او تقول ان في فائده هي كانت على المارين كولاجين، اللي هو الكولاجين
0: البحري.
1: من البحري على شنور. لكن ايضا في اراء متضاربه، فلما حطوهم ويا بعض طلع لا، ما في اي فائده علميه تذكر للجلد. حل المفاصل ما اعرف.
0: نعم.
1: لكن للجلد
0: خبر صادم هذا دكتور.
1: جدا جدا يعني. انا
0: بتشتري وتشتري غالي يعني.
1: طبعا غالي. نعم. جدا. إيه، اخذ فيتامين دال افضل. فيتامين دال عليه اثبات علمي واضح
0: حق البشره،
1: حق البشره وحق الجلد وحق الجسم بشكل عام. لكن كولاجين يعني هو هايب، هبه اكثر ما هو فايده. فيتامين سي الحين للبشره ما ننصح طبعا الواحد يشرب فيتامين سي، لا للبشره ولا للمناعه، هذا كلام يعني.
0: حتى مثلا اذا نحطه في مجال للاكل او في يومنا، في روتين اليوم اليومي حق الاكل، مثل ما يقولون ليمون، برتقال.
1: إيه؟
0: وغيره.
1: هذا عادي، هذا على العكس ننصح فيه الليمون.
0: لكن كحبوب او تابلت
1: لا لا، لا
0: غير مفيد.
1: لا يعني وفر فلوسك في اشياء احسن، في اشياء وايد احسن ونفس السعر.
0: معلومات جديده دكتور.
1: لا
0: جديده ويعني مثبته علميا.
1: مثبته
0: الابحاث يعني.
1: نعم نعم نعم، ودائما كذي الامور هتطلع هبه كبيره، بعدين نوب تكتشف ان كانت الفائده مو بالذاك الصوره المتوقعه.
0: نعم. مستمتعين أكيد معاك في حلقتنا أعزائي المستمعين. فاصل قصير ونرجع لكم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ونكمل حوارنا الشيق أكيد مع الدكتور عبد العزيز المخازيم، أخصائي الأمراض الجلدية والليزر. الحين بنتكلم دكتور عبد العزيز عن المفاهيم الخاطئة اللي يعني أغلب الناس عندهم معلومة ومو صحيحة. نبي نتكلم شنو هي أكثر معلومة خاطئة تسمعها يوميا في العيادة عندك، يجي لك المريض يقول لك إياها وطبعا هي خاطئة شائعة.
1: يعني في وايد، يعني هذا يعني اولا اشكرك على السؤال هذا، لان فعلا يوميا كميه المعلومات الخاطئه اللي اسمعها بسبب السوشيال ميديا. انا اقدر صج هذول اللي بالسوشيال ميديا الانفلونسرز، هذول حقيقه انفلونسرز لان قاعد ياثرون على مفاهيم كبيره. واحد منها شامبو يطلع الشعر،
0: انا اسمعها شيء وايد.
1: ماكو شامبو يطلع الشعر،
0: مو صحيح.
1: ماكو شامبو يطلع الشعر، عشان يعني في شامبو واحد موجود عندنا في وزاره الصحه، لكن حتى الشعر اللي طالعه مو اللي ببالك. خلينا نقول حبوب الرؤكتان مثلا،
0: هذه الحبوب اللي يسوون لها فحص او شيء كذي.
1: صحيح صحيح، هي شفتي الريتينول اللي تكلمنا عنها.
0: نعم.
1: في عندك الصوره الحبوب منها.
0: نعم.
1: ان هذه اخذها عشان النظاره.
0: صحيح، سمعت هذه المعلومه.
1: ما تسوي نظاره،
0: مو صحيح.
1: لا، هي تسوي شرينك، هي تخنق الغدد الدهنيه عندك، فبالتالي يصغر الخشم. لان هذا الخشم هو اكبر مكان يكون فيه غدد دهنيه في الجسم، هو الخشم والتيزون حوالين الحواجب. فنعم، هي تقلل الخشم لكن ما تسوي نظاره، ما تزيد الكولاجين. الكريم يزيد الكولاجين لكن الحبوب ما تزيد الكولاجين. ممكن بعد شنو؟ ممكن يعني تقريبا هذا اللي في بالي الحين. واستعمال كذا كريم يعالج البشرة. قبل شهر يمكن كان عندي حالة حب شباب طالع لها بسبب استعمال الكريمات الكثيرة، في حالة اسمها أكني كوزمتيكا. أنت تستعمل منتجات كثيرة عشان تعالج البشرة، هذا حق النظارة، هذا حق ما أدش عارف إيش تصبغات، هذا وكلهم نفسهم، كلهم في ريتينول، يطلع حب شباب منها.
0: يأثر عكسي.
1: طبعا يعني في كثير مفاهيم خاطئة خصوصا في الجانب الجلدية.
0: ما هي أبرز التحديات اللي

0: التي واجهها أطباء الجلدية في تشخيص الأمراض المناعية في المراحل المبكرة حالياً؟
1: المشكلة اللي أنا أصادفها بشكل عام، يلي المريض يقول لي كان عندي مثلا شغلة في الجلد.

0: أنا أشوف التحدي هو العلاجات قبل ما تتأكد من التشخيص.
1: نعم.
0: هذا أكبر تحدي يواجهنا، أن احنا نقول أوكي أنت عندك كذا كذا في الجلد، يا مثلا صدفية يا إكزيما يا مرض مناعي ثاني، نعم. لكن هاك العلاج الفلاني الكورتيزون، وخلنا نشوف تحسن لما تحسن، يتحسن هيك بعدين أنت ما تدري شو التشخيص. فالأفضل لا تكون متأكد، تأخذ عينة من الجلد مثلا تشخص فيها وبعدين تعطي العلاج. هذا أكبر تحدي.
1: دكتور عبد العزيز استمتعت وايد معاك، الحلقة كانت يعني فيها مفاجآت ومعلومات وايد حلوة. كل الشكر لك دكتور عبد العزيز المخيزيم أخصائي الأمراض الجلدية والليزر على حضورك معنا وعلى هالمعلومات الحلوة والشيقة، وإن شاء الله أكيد نلتقي في برامج وفي حلقات ثانية أكيد بإذن الله.
0: ما قصرت، الشكر لك ولكل طاقم البرنامج، أنا سعدت جدا وأتمنى أن يكون يعني استفدتوا من أي شيء.
1: وايد
0: يعني
1: استفدنا دكتور صراحة.
0: الله يسلمكم، مشكورين.
1: أعزائي المستمعين وصلنا معاكم لختام هذه الحلقة من برنامج صحتك في أسبوع، نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل عبير بوحمد، هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله العنزي.
3: الساعة 11 صباحا عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاءكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، في بداية هذا اللقاء المبارك تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد درويح، المتابعة والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ أحمد العواضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي اختص بعض الأزمنة بمزيد من الفضل والبركة، وجعل فيها من النفحات والخيرات ما يدعو المؤمن إلى اغتنامها. ومن أعظم هذه الأيام يوم الجمعة الذي جعله الله أفضل أيام الأسبوع للمسلمين وموسما للطاعة والذكر والدعاء، يجتمع فيه المسلمون على العبادة وتتجدد فيها معاني الإيمان والألفة، ويزداد فيه العبد قربا من ربه سبحانه وتعالى. وقد بين الله تعالى مكانة هذا اليوم في كتابه الكريم، إذ أمر الله تعالى بالسعي إلى صلاة الجمعة وترك ما يشغل عنها من أمور الدنيا، مما يبرز مكانتها وفضلها في حياة المسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلة هذا اليوم فقال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ويبين هذا الحديث الصحيح

الأحبة، أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وقد اختصه الله بأحداث عظيمة تدل على مكانته وفضله في حياة المسلم. ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة مباركة يستجاب فيها الدعاء، كما يستحب فيه الإكثار من ذكر الله تعالى وقراءة سورة الكهف، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتبكير إلى صلاة الجمعة، والإنصات للخطبة. فهذه الأعمال الصالحة تزيد المؤمن أجرا، وتغرس فيه قلبه تعظيم شعائر الله تعالى، وتعينه على اغتنام هذا اليوم المبارك. ويوم الجمعة فرصة متجددة لمراجعة النفس وتجديد التوبة والإقبال على الطاعات وتقوية الصلة بالله تعالى، كما أنه يوم يجتمع فيه المسلمون في بيوت الله على العبادة وسماع الموعظة، مما يعزز روح الأخوة ويقوي روابط المجتمع، ويجعل هذا اليوم محطة إيمانية يستمد منها المسلم زادا يعينه على الثبات والاستقامة. فلنحرص أيها الأحبة على تعظيم هذا اليوم، يوم الجمعة، واستثمار ساعاته في الطاعات والمحافظة على آدابه وسننه، والإقبال فيه على الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ليكون يوما عامرا بالخير والبركة، وسببا لزيادة الإيمان ونيل الأجر والثواب والفوز برضا الله تعالى.

0: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
2: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لغفران الخطايا وزوال الهموم والبلايا. صلى الله عليه وسلم صلاة تترى إلى يوم الدين، فقد جاء في الحديث: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. أيها الأحبة المستمعون، أما الآن ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك مع الزملاء.
3: الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعي هذا البث الذي ينقل لكم خطبة وصلاة الجمعة من مسجد أحمد محمد الفارسي في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. من النعم التي يتفضل بها المولى سبحانه على عباده نعمة الذرية ذكورا وإناثا، ولكي يدرك الإنسان عظم هذه النعمة عليه أن يسأل من حرم لذتها. فهذا النبي زكريا عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ينادي ربه حينما وهن العظم منه وتقدمت به السن، يسأله وليا يرثه. يقول عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وفي موضع آخر يقول عز وجل على لسان زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ولكي نتصور مقدار نعمة الأبناء، تأمل ما قاله الشاعر عندما دخل بيته وقد خلا منهم: فكل قد كبر وصار له شأن وبيت وحياة، فوجده ساكنا بعد كثرة الحراك

ينظر في أرجائه وقد خيم عليه الصمت، فقال: أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التسابق في مجاورتي شغفا إذا أكلوا وإن شربوا يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا؟ فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. بالأمس كانوا ملء منزلنا، واليوم ويح اليوم قد ذهبوا. ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا. قد يعجب العذال من رجل يبكي، ولو لم أبكي فالعجب. هيهات، ما كل البكا خور، إني وبي عزم الرجال أبو. لذا يجب على من أنعم الله عليه هذه النعمة أن يقوم بشكرها، ومن شكرها القيام على الأبناء وتربيتهم تربية صالحة، وأن ينشئهم النشأة الصحيحة كما يحب المنعم، ولكي لا يكون عالة عليه وعلى مجتمعه. وهناك أسباب: متى ما حرص عليها المربي صلح أبناؤه بإذن الله تعالى، والله عز وجل لا يضيع عمل عامل، فمن سعى واجتهد لصلاح ذريته فعمل ما أمر به فإنه لا يخسر، ولسوف يلقى ويجني ثمار ذلك عاجلا أم آجلا. أولها اختيار الزوج الصالح التي تكون أما لهم، وهي التي لها الدور في تربيتهم، فلا بد من حسن انتقائها واختيارها، لا بد من تخيرها صالحة فاظفر بالصلاح وبذات الدين، وتعرف ما هو الصلاح لتحرص أن تكون في أبنائها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، كما قال أحدهم: وليس النبت ينبت في جنان، كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات؟ لذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج من المرأة الصالحة ذات الدين والاستقامة. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أيها الإخوة، الآن سيرفع الأذان الأول لخطبة وصلاة الجمعة.

لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان، رفع نداء الحق، رفع النداء الأول لشعائر صلاة الجمعة المباركة بصوت فضيلة الشيخ سلطان بدر محمد الصرام. لا نزال معكم، ننقل لكم على الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العدالية التابعة لمحافظة العاصمة. إخوة الإيمان، إنه لا نجاح في الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بإصلاح النفس وتزكيتها. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل صلاح النفس وتزكيتها وتقواها. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ولما سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قائلا: علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وكان

كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركن إلى نفسه ولا يعتمد عليها طرفة عين، وما ذلكم إلا تعليم لأمته ليصلحوا أنفسهم ولا ينخدعوا بها فتهلكهم. فكان يقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لقد خاب أقوام صاروا طوع أنفسهم حتى ظفرت بهم فملكتهم ثم أهلكتهم، وفاز آخرون حين ظفروا بنفوسهم فقهروها حتى صارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. وفي هذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما الآن أيها الأحبة، فنبقى معكم مع هذه التلاوة الطيبة المباركة بصوت فضيلة الشيخ سلطان بدر محمد الصرام.

ألف لام ميم.

بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

يشركون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا منصتين إلى تلاوة مختارة من القرآن العظيم بصوت القارئ الشيخ سلطان بدر محمد الصرام في مسجد أحمد محمد الفارسي في منطقة العديلية التابعة لمحافظة العاصمة. صلاح الأبناء فرع على صلاح الآباء، ولا بد أن يكون الأب قدوة في الصلاح وقدوة في الخير. وإنك لتعجب أشد العجب من أب منحرف ينشد صلاح أبنائه. أن ذاك عندما يصلح الأب في الغالب يصلح الأبناء، بل يحفظهم الله في حياة والدهم وبعد مماتهم. وتأمل قوله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فحفظ الله الغلامين وحفظ لهما كنزا بسبب صلاح أبيهما، فساق من يبني الجدار مجانا دون أجر كي لا يكتشف الكنز حتى يكبر ويستخرجاه وينتفع به. فيا من يهمك صلاح أبنائك، اعمل على إصلاح نفسك. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي لا تخافوا مما أمامكم.

0: ولا تحزنوا على ما تركتم خلفكم. كذلك الأم إن كانت ذات دين كان الأب صالحا كذلك، فعليهما الاهتمام بالتربية، فهذا هو السبب الثالث. فعندما يتخلى الأبوان عن تربية أبنائهما فإن هذا التخلي يفضي إلى انحرافهم وفسادهم، كما قال الشاعر: وليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ومن أسباب حفظ الأبناء وإصلاحهم إبعادهم عن كل ما يتوقع أن فيه سببا لإفسادهم، كالجليس السيء. فعلى الأب أن يحرص على إبعاد أبنائه عن أي مصدر خطر وأي موضع فساد وأي مظنة شر. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعزل الأبناء عن جلساء وقرناء السوء وتخير الرفقة الصالحة لهم من أسباب صلاح الأبناء بإذن الله. وفي الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. أيها الإخوة، الآن يعلو الخطيب الدكتور عادل مبارك المطيرات منبره حتى يلقي خطبة الجمعة، وهي بعنوان: التحذير من خطر المخدرات والمسكرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بالعقل وشرفه بالإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالبر والإحسان ونهانا عن الفسوق والعصيان وعن كل ما يضر بالعقول والأبدان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبينات من الهدى والفرقان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحابته أولي الفضل والعرفان والتابعين ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فكم تعاني البشرية من مصائب وويلات وفتن وآفات أنهكت قواها وزلزلت بنيانها وعصفت بقيمها وأهدرت ثرواتها، وإن من عظيم هذه الويلات وأخطر هذه الآفات آفة المسكرات والمخدرات التي أضحت تصدي لها هم الشعوب والحكومات، فكم أشغلت كثيراً من المجتمعات وانتشرت بسببها الجرائم والخطيئات، فإن للمسكرات والمخدرات كثيراً من المضار، فهي علة للهلاك والدمار ومجلبة لسخط الجبار وسبيل مظلم يهدي إلى النار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهي تفسد العقل والدين وتورث صاحبها الفعل المشين وتجعله في حال المبغض المهين، كم أتلفت من أموال وساءت بسببها من أحوال وأهدرت من طاقات وضيعت من أوقات، انظروا إلى ما سببته من حوادث السيارات وجرائم الاغتصاب والسرقات، فكم يتمت من بنين من بنين وبنات وأثارت من عداوات وجلبت العار لأهل الفضل والمكرمات، كم طأطأت من رؤوس وأذلت من نفوس، وهذا ما حذرت منه الشريعة وأكده الواقع الملموس. أمة الأخلاق، كيف يقدم عاقل على هذه السموم الفتاكة والأدواء المهلكة ومضارها كثيرة جداً، ما بين دينية واجتماعية واقتصادية وصحية؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. الإنسان عباد الله متى ما فقد عقله أفسد وبغى وخرب وطغى وألحق بالآخرين الضرر، وهذا مجمع الشر ومكمن الخطر. جاء في سنن النسائي عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عند

عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع عليه أو تشرب من هذه الخمرة كأسا.

منه أن الخمر أهونها، فسقته كأسا قال زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما أن يخرج أحدهما صاحبه. إخوة الإسلام، وشر من هذه الخمرة المخدرات بحبوبها المتنوعة ومساحيقها المفترة وحقنها المسكرة تقضي على الضروريات الخمس من العقل والمال والعرض والدين والنفس. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الحشيشة حرام، يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله. وهذا حق وصواب، فإن تحريم الخمر يشمل تحريم جميع أنواع المخدرات والمسكرات. جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أيها المؤمنون، وحين نلتمس أسباب هذه الآفة نجدها في ضعف الإيمان وتسلط الشيطان، وافق ذلك فراغا قاتلا ومالا وافرا وصحبة سيئة وتقليدا أعمى وهوى متبعا. ومن الأسباب أيضا إهمال الآباء للأبناء، يتسكعون وينشؤون في أحضان السفهاء يجلبون لأنفسهم وأهليهم الشقاء. جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، ألا فليتق الله من سقط في وحل المخدرات، وليتذكر يوم العرض على رب الأرض والسماوات، وليبادر بالإقلاع والتوبة النصوح، فإنها الآن ممكنة وبابها مفتوح، ولا تنتظر حتى تقع في الحسرة والألم فتندم ولا ساعة مندم. واعلموا يا رعاكم الله أن كل يد تبطش من جراء هذه السموم، وكل نفس تزهق، ومال يتلف، وصحة تتدهور، على المروجين كفل من وزرها، فهم أدوات فساد سخرهم إبليس لإفساد البلاد والعباد، وهم آثمون مستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة. ألا فليتقوا الله وليتذكروا وعيد من لا يخلف الميعاد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا في من أحب، فكيف بمن كان هو السبب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدي والحكمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإن الطرق لإنقاذ المدمنين كثيرة، والوسائل بحمد الله عديدة، وإن أجدى هذه الوسائل تقوية الوازع الديني لدى المتعاطي، هذا الوازع الذي رأيناه يريق الخمر في شوارع المدينة أنهارا بمجرد نزول آية تحريم الخمر والأمر باجتنابها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا ينادي:

هذه ألا إن الخمر قد حرمت، جاء في رواية انتهينا ربنا امتثالا لنص القرآن، فهل أنتم منتهون؟ ومن الوسائل المهمة تنحية المدمن عن المستنقعات الموؤوبة، المستنقعات الموبوءة والصحبة السيئة، وإرشاده إلى صحبة الخيرين من الذين يعينونه على التوبة والاستقامة على الدين. هذا ومع اتخاذ الطرق الصحيحة لمعالجة المدمنين وملء أوقاتهم بالنافع المفيد، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ولا ننسى عباد الله أن نذكر جهودا رائعة للأخوة في وزارتي الداخلية والصحة، فالأولى في كبح هذه السموم ومنعها وملاحقة المروجين لها وإيقاع العقوبات الرادعة عليهم، والثانية في احتواء المدمنين وإخضاعهم للعلاج التأهيلي الذي يعيدهم لحياتهم الطبيعية. فمن علم حالة من هذا القبيل فليبادر بإبلاغ الجهات المختصة لإلحاقه بالمصحات العلاجية، ولا يدعه يغرق في دوامة المخدرات والمسكرات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار أمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.

أو اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: اللهم لا.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا قضيت صلاة الجمعة ونقلناها لكم على الهواء مباشرة من مسجد أحمد محمد الفارسي الكائن في منطقة العدلية التابعة لمحافظة العاصمة. وفي ختام هذا النقل الحي المباشر، تقبلوا أجمل التحايا من النقل الخارجي الإذاعي عبد الله البدر وعبد العزيز العجيل وعايض العزم العازمي، أما من المراقبة الرئيسية حصة الحداد، والوصلات الإذاعية علي الرشيدي وعبد الوهاب العصفور ومحمد المويلع. كان معكم من استديو البث أحمد العوضي، ومن التقديم هذه تحيات الزميل ضاري الرويشد ومحدثكم إبراهيم السالم، وكان معكم من التنفيذ على

0: الهواء مباشرة يوسف الطويل، وأجمل تحية من المخرج محمد الحداد. أما الآن فلنتقل معكم مع الزميل أحمد الرويح وإلى استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لشعار خطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعي الكرام لفقرات البرنامج.

0: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل أبواب الخير مفتوحة لعباده ووعدهم بالأجر العظيم على صالح أعمالهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشد أمته إلى ما ينفعها في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، إن من أعظم ما يشغل المؤمن كيف يلقى الله بعمل يبقى أثره بعد موته. فالإنسان مهما طال عمره فإنه راحل، ولكن أعماله قد تبقى مع عشرات السنين إذا أحسن استثمار حياته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولصناعة رصيد متجدد من الحسنات هناك أيها الأحبة وسائل كثيرة، منها أولا نشر العلم النافع. العلم من أعظم ما يبقى أجره، لأنه نفعه يتعدى إلى الآخرين، وكل من عمل بما تعلمه كان لصاحب العلم مثل أجره. وليس المقصود العلماء فقط، بل كل من علم خيرا كتحفيظ القرآن وتعليم حديث أو كتابة مقال أو نشر معلومة صحيحة في وسائل التواصل أو هداء كتاب نافع. وربما كتب الإنسان كلمة صادقة فقرأها الآلاف فاهتدى بها أحدهم، فكان ذلك في ميزان حسناته إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره.

بهم شيئا. وثانيا الصدقة الجارية. الصدقة الجارية هي كل عمل خيري يستمر نفعه بعد بذله. ومن صور هذه الصدقات الجارية بناء المساجد أو المساهمة فيها، حفر الآبار وسقي الماء، وقف المصاحف، إنشاء المدارس والمراكز الإسلامية، وقف الأجهزة الطبية للمستشفيات، وكذلك زراعة الأشجار التي ينتفع بها الناس والدواب. والجميل في الصدقة الجارية أنها تعمل لصاحبها وهو في قبره، فيتجدد له الأجر كلما انتفع الناس بها. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله سبحانه وتعالى. وثالثا تربية الأبناء على الصلاح. من أعظم الاستثمارات في حياة الإنسان أن يربي أبناءه على الإيمان والأخلاق والعبادة. فالولد الصالح لا ينفع نفسه فقط، بل ينفع والديه أيضا بدعائه لهما واستغفاره وصدقاته عنهما واستقامته التي كانت ثمرة تربيتهما. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الولد الصالح بالذكر فقال: أو ولد صالح يدعو له. فكل سجدة أسجدها ابنك بسبب تربيتك، وكل خلق حسن تعلمه، وكل خير يعمله لك نصيب من أجره بإذن الله تعالى. ورابعا تعريف الناس على الخير. قد لا تستطيع فعل جميع أعمال الخير، ولكن يمكنك أن تدل الناس عليها. فقد تدل شخصا على حفظ القرآن، أو على مشروع خيري، أو على مجلس علم، أو على عمل تطوعي، أو تنصح بالمحافظة على الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولذلك لا تستصغر رسالة ترسلها، أو نصيحة تقدمها، أو رابطا لمادة نافعة تنشره، فقد يكون سببا في هداية إنسان، ويظل الأجر جاريا لك. وخامسا غرس الأخلاق والقيم. من الحسنات الجارية أن يترك الإنسان أثرا تربويا في من حوله. فالمعلم الذي يغرس الصدق، والأب الذي يربي أبناءه على الأمانة، والأم التي تعلم أبنائها القرآن، والإمام الذي يربي الناس على حسن الخلق، كل هؤلاء يجنون ثمار غرسهم سنوات طويلة. وقد قيل: رب كلمة أحيت قلبا. فقد تغير كلمة صادقة مسار حياة إنسان بأكملها. وسادسا من هذه الأعمال اغتنام وسائل التغنية في نشر الخير. في هذا العصر أصبحت وسائل التواصل بابا واسعا للحسنات الجارية، فيمكنك نشر آية مع تفسيرها، حديث صحيح، أو مقطع علمي موثوق، أو دعاء مأثور، أو تصميم يذكر بالصلاة، أو مادة تربوية نافعة. وإذا بقي هذا المحتوى سنوات ينتفع به الناس، بقي الأجر جاريا بإذن الله تعالى. لكن ينبغي تحري صحة كل ما ينشر، لأن نشر الخطأ أو الأحاديث الضعيفة قد يكون سببا في الإثم.

0: حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مجددا، ويطيب لنا في هذه اللحظات أن يكون معنا على الطرف الآخر الدكتور سليمان الدريع، الإمام والخطيب وزارة الشؤون الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله دكتور سليمان.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يجزاكم خير على هذا البرنامج الرائع الذي يفتحون من خلاله تفتحون لنا نافذة نتواصل فيها مع المستمعين الكرام، وننال نحن ولك وأنتم الأجر بإذن الله.
0: حياك الله دكتور، وسعداء أيضا نحن على هذه الاستضافة. وحديثنا اليوم شيخنا الكريم عن عبادة عظيمة ربما لا تستغرب، وقت الإنسان ثواني معدودة ولكنها ترفع درجات وتمحو السيئات وتقرب صاحبها من رسول الله، إنها الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية شيخنا الكريم، لماذا أفرد الله هذه العبادة بآية كاملة في القرآن الكريم؟
1: نعم أحسنت، قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفرد الله عز وجل آية كاملة في القرآن لأن هذه العبادة ليست عبادة كسائر العبادات، بل هي عبادة اشترك فيها أهل السماء وأهل الأرض، حيث قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولو تأملنا هذه الآية لوجدنا أن فيها أن الله سبحانه وتعالى لم يبدأ بالأمر، وإنما بدأ بالإخبار عن نفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكأن الله يدعو عباده إلى أن يلتحقوا بهذا الموكب العظيم، موكب الثناء على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن القيم: ابتدأ سبحانه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، ثم أمر أهل الأرض، وفي هذا من تعظيم رسول الله ما لا يخفى. ولو تأملنا وتأمل المسلم حين يقول اللهم صل على محمد، فإنك تؤدي عبادة يحبها الله، وتوافق فيها ملائكة السماء، وتستجيب وتستجاب، تكون أنت من المستجيبين لأمر الله، حيث أمر الله عز وجل البشرية والمؤمنين كلهم أن يصلوا على نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه عبادة عظيمة قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
0: دكتور، لكن ما معنى صلاة الله على نبيه وكيف يكون ذلك؟
1: صحيح، وهذا سؤال مهم، سؤال جميل، وقد أجاب عن هذا السؤال سلف الأمة، فقال أبو العالية الريحاني: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة. وفي قول: ثناء الله عز وجل عند الملأ الأعلى، يعني إما عند الملائكة عموما أو عند الملائكة وبخاصة الملأ الأعلى من الملائكة، والملأ الأعلى هم المقربون من الله. وأما صلاة الملائكة فهي الدعاء له والاستغفار، يدعون النبي ويستغفرون له. وأما صلاة المؤمنين فهي الدعاء بأن يزيد الله نبيه رفعة وتشريفا وإكراما. فكلما قال المسلم اللهم صلي على محمد، فأنت تسأل الله أن يزيد نبيه رفعة، والله سبحانه وتعالى من كرمه أنه لم يجعل هذا الدعاء يعود على النبي وحده، بل جعل لصاحبه الذي يدعو أوفر الحظ والنصيب، حتى يعني من يدعو على يصلي على النبي مو فقط النبي يكون له النصيب، بل حتى من يصلي ويسلم على النبي يكون له الحظ الأوفر وله نصيب في ذلك. نعم
0: جميل. و دكتور، وهل ورد شيء آخر في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صحيح، وهذا هو النصيب الذي يناله المسلم إذا صلى على النبي. صحيح أننا ندعو للنبي، لكن إحنا المستفيد الأول، بل نطلع من ذلك بجوائز عظيمة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي يوم من الأيام مع عبد الرحمن بن عوف، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: فخر النبي ساجدا فجأة وهو يمشي معاه خر لله ساجدا وأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال لعبد الرحمن: إنه قد أتاني جبريل، فقال: إن الله يبشرك، من صلى عليك صلاة صليت عليه بها عشرا. فمن تأمل هذا الكرم الإلهي، تصلي صلاة واحدة فيرد الله عز وجل عليك بعشر صلوات، وليس المقصود أن الله يدعو لك لما يصلي عليك، بل صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورحمته وإكرامه وإحسانه. هذه هي صلاة الله عز وجل على عبده. حينما نصلي على النبي صلاة، يصلي الله عز وجل علينا عشر صلوات. والصلاة معناتها أن الله يثني علينا عند الملائكة، يذكر اسمنا ويثني علينا ويرحمنا ويكرمنا ويحسننا ويحسن إلينا. فأي تجارة أربح من هذه؟ ثواني قليلة مقابلها ثناء من رب العالمين ورحمة منه وإكرام، كل هذا فقط بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح، مو بس أن الله عز وجل يصلي عليك عشر، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. فانظر إلى هذا الفضل، عمل واحد تنال به أربع جوائز، عشر صلوات من الله، عشر حسنات، يمحو عنك عشر سيئات، يرفعك عشر درجات. ولذلك كان السلف يرون أن المؤمن هو الخاسر الحقيقي إذا مرت عليه الساعات ولم يرطب لسانه بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل: لماذا كان أكثر الناس صلاة على النبي؟ هم أقرب الناس إليه يوم القيامة، وما سر هذا الشيء؟ ورد عن أبي بن كعب، وأبي بن كعب صراحة من علماء الصحابة، يعني إذا سأل سؤال وفعل فهذا يأتي عن علم. ليش؟ أبي بن كعب هو اللي أمر الله نبيه محمد أن يقرأ على أبي القرآن لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام.

0: من الله يتلو صحفا مطهرة؟ قال يا رسول الله يا رب على من أقرأها؟ فقال الله عز وجل أقرأها على أبي بن كعب. فقرأ النبي عليه فقال الله سماني؟ قال نعم. فبكى رضي الله عنه وأرضاه فرحا بذلك. أبي بن كعب ورد أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أقوم الليل فكم أجعل لك من صلاتي وإني أكثر الصلاة عليك؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أجعل لك من صلاتي الربع؟ قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله النصف؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني. إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام تكفى همك يشمل هموم الدنيا. قال ابن القيم إن الهم اسم جامع لكل ما يقلق القلب سواء كان من أمر الدين أو الدنيا. فالإنسان يحمل هم الرزق وهم الأولاد وهم الصحة وهم المستقبل وهم الذنوب، وقد يبيت الليل كله يتقلب بين هذه الهموم. فيأتي هذا الدواء النبوي العظيم إذا تكفى همك أن يكفيك الله ما أهمك ويهيئ لك من لطفه ما لا يخطر لك على بال. وليس معنى ذلك أن الإنسان يترك العمل والأسباب، لا، يبذل الأسباب لكن الله يكون في عونه فيبارك له ويشرح صدره وييسر أمره ويجعل له مع كل ضيق مخرجا. ولهذا كان بعض السلف إذا اشتد به الكروب أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لقول النبي إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. نعم.
1: ولهذا شيخنا الكريم دكتور سيمان لما يكون هناك خلاف أو سوء فهم ما بين الطرفين فعلى طول يعني الطرف الآخر يقول حق الشخص الآخر اذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صح صح.
1: سبحان الله يعني
0: هذه منتشرة عندنا بالكويت وبالعالم، حتى العربي تسمعهم صل على النبي صل على النبي. وفعلا الصلاة على النبي لها أثر عظيم ودور كبير، وهذه من محاسن يعني العادات والتقاليد.
1: نعم. جميل. دكتور سيمان إذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة فما أعظم ثمرة ينالها المؤمن يوم القيامة بسببها؟
0: أعظم شيء ينال المسلم هو أنه يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. لقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثركم صلاة علي أقربكم مني مجلسا، أو أولى الناس بي يوم القيامة في المجلس هو أقرب أكثركم صلاة علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل لماذا قرن تكفير الهموم بمغفرة الذنوب؟ أمرين، جميل. مغفرة الذنوب وتكفير والهموم. قال أهل العلم لأن الذنب أصل كل شقاء ما يصيب المسلم، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا غفر ذنبه بكثرة الصلاة على النبي انفتحت له أبواب الخير. ولهذا جمع النبي بين أمرين عظيمين، راحة الدنيا وسعادة الآخرة. تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك بكثرة الصلاة على النبي يغفر ذنبك وتكفى همك. وكأن النبي يقول إذا أردت دواء القلب فاجعل لسانك عامرا بالصلاة والسلام على النبي. بل إن العجيب أن المستفيد الأول من الصلاة على النبي هو المصلي نفسه، أما النبي فقد أكرمه الله ورفع ذكره، ولكن الله جعل هذه العبادة رحمة لهذه الأمة لتزداد بها حسنات وتغفر بها الذنوب وتسمو بهم الأرواح. ولهذا قال بعض السلف من نسي الصلاة على النبي فقد أخطأ طريق الجنة، يريد بذلك التحذير من التفريط في هذه العبادة العظيمة، لأنها ليست لوحدها سبب لدخول الجنة، لكنها سبب مهم

0: يبذله المسلم للصلاة للوصول للجنة. ومن هنا ندرك أن الصلاة على النبي ليست ألفاظ تردد، وإنما هي حياة القلب وتجديد للعهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تأمل أهل البر شلون يستانسون لما يتكلمون عن البر، وأهل البحر شلون يستمتعون بالكلام عن البحر. لو أتيت واحد من أهل البر وحطيته بوسط دوانية من أهل البحر يضيق صدره، ما هو ما يحب البحر ولا له علاقة.
1: صحيح.
0: والعكس، ليش شنو اللي خليهم يسولفون من العصر لآخر الليل ويوميا عن البر أو عن البحر أو عن السفر؟ حبهم لهذا الشيء.
1: صحيح.
0: فلذلك من يحب النبي عليه الصلاة والسلام يسهل عليه الصلاة عليه وذكره. وهذه الإذاعة القرآن المباركة نرى فيها سبحان الله أن المسلم بدون شعور يصلي ويسلم على النبي، يسمع له محاضرة يصلي ويسلم على النبي، يسمع دعاء في ذكر النبي يصلي على النبي، لو يشوف الحصيلة في النهاية يشوفها يوم عظيم. لكن في وقت أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة عليه، متى؟ يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة هو يوم عادي، هو سيد الأيام، فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة. متى هذه الساعة؟ يقول عبد الله بن سلام الذي كان من علماء اليهود ثم أسلم، معناته كان عنده علم من التوراة، كان يحدث الصحابة والنبي يسمع، عنده معلومة قالها للصحابة والنبي يسمع، قال إنا نجد في كتاب الله، يعني في التوراة، لأن الكتب كلها تتوافق، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة. ترى آخر ساعة مو مقصود فيها 60 دقيقة، يمكن 20 25 10. فقال آخر ساعة، فأشار النبي بيده، يعني كأنه يقلل هذه الساعة، يعني مو أبعد ساعة، أقل من ساعة، آخر وقت من صلاة الجمعة يستجيب الله عز وجل فيها. وأيضا المسلم إذا لما يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد ويأخذ الأجر العظيم، وهذا إثبات لحبه للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا أحب أهل البر البر، وأهل البحر البحر، فإن المؤمن يطرب ويعشق ويحب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
1: دكتور سيمون، صيغ النبي، صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: صحيح، أحسنت. أفضل صيغة هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بنفسه، فقد قال الصحابة يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟
1: جميل.
0: فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث متفق عليه، هذه أفضل صلاة وسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء كل صيغة ثبتت عن النبي فهي أفضل من الصيغة التي أنشأها الناس مهما بلغت ببلاغتها.
1: جميل.
0: لأن الخير، كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المواضع التي ينبغي أن يذكر فيها، يصلي فيها المسلم على النبي، بعد الأذان، كما قال النبي من صلى علي بعد الأذان فقد حقت له شفاعتي. وأيضا مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يدعو، يدعو الله مباشرة، يا رب أبي كذا، يا رب أعطيني كذا، فقال عجل هذا. ثم مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل بدأ بحمد الله والثناء عليه ثم صلى على النبي ثم دعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن أدعو يستجب لك. وقال عمر بن الخطاب، وهذا القول موقوف عليه، الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو تأملنا في سورة الفاتحة فإن الله عز وجل يعلمنا كيف ندعوه، مو مباشرة ندعو الله، علمنا كيف نقدم بين يدي دعائنا حمد الله فنقول الحمد لله رب العالمين، ثم نثني عليه الرحمن الرحيم، ثم نعظمه فنقول مالك يوم الدين، ثم نسأل الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. يعني الفاتحة كلها عبارة عن سؤال الله عز وجل الصراط المستقيم. فهذا المسلم وما بعدها هو وصف للصراط، قبلها تمهيد للصراط وبعدها وصف للصراط. أي صراط؟ كأن قائل يقول، فنقول الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وما هو وصفه أيضا؟ ما هو صراط المغضوب عليهم ولا هو صراط الضالين. فلذلك يقدم الإنسان بين يدي دعائه هذا الشيء الجميل. ومن جميل ما قال ابن القيم: إن الصلاة على النبي من أسباب دوام محبته وزيادتها في قلب المؤمن، فإذا امتلأ القلب بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم سهلت عليه طاعته واقتفاء سنته والاقتداء بهديه، وهذه من أعظم ثمرات هذه العبادة الجليلة، أن المسلم يكون دائما يذكر الله عز وجل ويحب النبي عليه الصلاة والسلام. وهني نقطة أساسية، أن إحنا الحين إحنا في سوق مزدحمة، سوق فكرية مزدحمة، الكل يعرض بضاعته، الغرب يعرض بضاعته، يعرض بضاعته في وسائل الإعلام وبالتيك توك والسوشيال ميديا، والفاسدين يعرضون بضاعتهم، والصالحين يعرضون، واليهود يعرضون، والنصارى، الكل. ونحن لابد أن نعرض بضاعتنا بصورة حسنة حتى نحبب أبنائنا بنبيهم. مو معقولة تجي حق ولدك وتقول له حب الرسول أكثر من نفسك، ولا أنت من تؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب الله ورسوله يكون أكثر لي من ماله وولده والناس أجمعين، وهو ما يعرف من سيرة النبي شيء.
1: نعم صحيح.
0: وبعض الناس يقص على أولاده قبل النوم قصص ما لها معنى، مثل قصة ليلى والذيب اللي كل يعرفها. تدري شنو الهدف من هذه القصة؟ هدف واحد، أن يا أطفال اسمعوا كلام أمكم وأبوكم، حتى إذا شفت الشيء غلط أنت بنظرك غلط وهو صح. شلون؟ يعني لما قال لهم أمها قالت لها لا تروحين من الطريق الضيق وروحين من الطريق الواسع، اسمعوا كلامهم، لأنها لما خالفت وراحت من الطريق الضيق طلع لها الذيب. بس هذا الهدف من القصة. لكن حنا سيرة النبي، لما الواحد اللي افتقدناه في زماننا قبل أمهاتنا يقصون علينا قصص قبل النوم، الآن السوشيال ميديا هي اللي تقص عليهم وهي اللي تربيهم، فلا بد يكون للأم والأبو دور يقص عليهم قبل النوم، لو يأخذ سيرة النبي، لو يأخذ مقاطع، لو يشغل السوشيال ميديا يستفيد منها. يعني في عدة طرق يستطيع يعلم أولاده 5 دقائق 10 دقائق على الغداء قبل النوم، هذا راح يكون لها أثر عظيم ومكسب للإنسان. لما يعلم أولاده سيرة النبي الطبيعي بروحهم راح يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما بعض أولادنا يحب رامبو واللي يحب روبن هود واللي يحب كذا. هذه كلها ما هو من ديننا ولا ثقافتنا، فلذلك هذه مسؤولية تقع علينا كلنا، الجميع يتحمل هذه المسؤولية، وهي عرض الدين بصورة حسنة ورائعة حتى يستفيد منها. مو خسارة لو ندفع 100 مليون علشان نخرج لأولادنا مسلسل أو فيلم كرتوني يعرض حياة النبي وسيرته والصحابة حتى يحبونه من بيت، لأن هذا الآن صار هذا هو المشاهد والمحبب للناس. فهذا الشيء صراحة نحتاج له، أن نعرض ونبين لأولادنا أن الإنسان أن عندنا إحنا أعظم دين وخير أمة، ولا يغترون في الأمم الأخرى وإن زخرفوها، فالحق موجود عندنا لكن نحتاج إلى عرضه بصورة حسنة.
1: طيب دكتور سيمون، كيف يمكن أن نجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عادة ترافقنا في أعمالنا اليومية؟
0: صحيح، المسلم لو يحافظ على أدعية الصباح والمساء يكون أول شيء من الذاكرين الله، يحافظ على أدعية الصباح والمساء. ثاني شيء مو بس من الذاكرين الله، أيضا يكون في حصن حصين من الشيطان. الآن نسمع كثير من الناس اللي يقول والله عنده كابوس كوابيس بالليل، واللي يقول إنه يحس حركة في بيته، واللي يقول شغلات، واللي يقول التوهمات، واللي يقول مريض نفسي، هذه كلها لو يحافظ على أدعية الصباح والمساء يكون في حصن حصين من الشيطان وفي حرز. ما كنت أنت محتاج أن تروح للشيخ فلان يقرأ عليك أو رقية أو شيء، كله موجود. الإنسان إذا أهم بنفسه حافظ على أدعية الصباح والمساء، اللي من ضمنها أنك تصلي وتسلم على النبي 10 مرات الصباح وتصلي عليه بالمساء 10 مرات، هذه نعمة
1: وعبادة سهلة يعني دكتور، يعني ما تحتاج لا طهارة ولا مكان مخصوص، وفوق هذا أجرها عظيم.
0: اي والله، لكن سبحان الله هذا من الخذلان ان الواحد ما يوفق لهذه العبادة. ومن التوفيق انك تشوف سبحان الله شخص مستمتع بهذا الشيء، يقرأ قرآن يستمتع، يقرأ سيرة الرسول يستمتع. طبعا هذه ما تأتي مفاجأة لنا أو أولادنا، إنما تأتي مثل هواية البر. ترى الواحد لما يقولون له تمشي البر ويانا، وهو ما انولد مكتوب عليه هذا تخصص بر وهذا بحر،
1: صحيح.
0: لا، يقولوا له، يقول يلا أول مرة يكون متملل، متى نرجع؟ طولنا. ثاني مرة يقول كيفكم، ما يقول متى نرجع. ثالث مرة هو يقول ها تروح بس ما نطول. رابع مرة يقول يا والله اشتقنا خلنا نروح. تدرج شوي شوي، فالنفس سبحان الله على حسب ما تعودها. صحيح. تعودها على الطاعة والعبادة راح تتعب معها أول شيء، لكن أنك راح ترتاض لك، وهذا اللي يسمونه الرياضة الروحية.
1: جميل.
0: أن الإنسان يروض نفسه على طاعة الله ويجعلها محبة وعبادة ومتعة. نعم
1: نعم، كلمة أخيرة دكتور سليمان في ختام هذا اللقاء.
0: والله أنا أدعو الآباء والأمهات أن ما يخلون أولادهم في هذا في الزمن هذا يتركون الحبل على القارب، السوشيال ميديا، هذا يعلمهم، هذا يربيهم، هذا يعطيهم. لابد احنا نعطيهم جرعات إيمانية ونحببهم سيرة النبي. ولله الحمد موجود بالسوشيال ميديا،
1: صحيح،
0: قصص الأنبياء موجود، قصص الصحابة التابعين تعرض بصورة حلوة وممتعة، ونحتاج المزيد لا شك. لكن هذه إن شاء الله فيها الخير والبركة، بس إن ندعم الأولاد، نقول لهم اسمع وأنا بسمع وياك، أبسألك وبسوي لك اختبار. مثل هذه الأشياء اللي يطلب الشيء ويسعى له لابد يوفقها الله. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني اللي جاهد في وصول مرضات الله وفي وصول إلى ترويض نفسه وأولاده، الله يقول نهدينهم سبلنا، يعني الله راح يوفقه. بس يحتاج المسلم الخطوة الأولى يكون صادق مع الله ويبشر بالخير بإذن الله.
1: أجزاك الله خير دكتور سليمان على هذا الحديث الشيق وعلى هذا الكلام القريب للقلوب، وهو عن أفضل الصلاة، عن أفضل البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك
0: وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

لا شك أيها الأحبة أن أزكى الأعمال وخير الخصال وأحبها إلى الله ذي الجلال هو ذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم. وذكر الله أيها الأحبة كلمات خفيفة على اللسان، لا تكلف العبد جهدا إلا أن لها ثواب عظيم وأجر جزيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال سلفنا الصالح: ذكر الناس داء وذكر الله دواء.

أيها الأحبة المستمعون، وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد بركة الجسار وعيسى العجمي، ومن التقديم محدثكم أحمد نرويح، المتابعة والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ أحمد العوضي، وهذه تحيات المخرج يوسف الغريب. في أمان الله.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية بيلاروس.

إرادة واشنطن من إبرام اتفاق مشترك مع طهران. مقتل 9 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة سوريا دمشق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. مجلس حقوق الإنسان يعقد اليوم جلسة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض السودانية. وزارة دفاع روسية تعلن إسقاط 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الساعات 24 الماضية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. أكدت دولة الكويت أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت أراضيها ومجالها الجوي ومنشآتها المدنية والحيوية إلى جانب الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف تلك الاعتداءات ومنع تكرارها. جاء ذلك في بيان ألقاه القائم بأعمال الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت تحت بند الحالة في الشرق الأوسط بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الكويت والبحرين وآخرها الهجمات التي وقعت في 28 يونيو الماضي. وأكد الوزير المفوض أن دولة الكويت تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات مشددا في الوقت ذاته على أن دولة الكويت لم تكن ولن تكون طرفا في أي تصعيد عسكري ولم تسمح ولن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقا لأي أعمال عدائية ضد أي دولة. وجدد الوزير المفوض تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين مؤكدا أن أمن الكويت والبحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، معتبرا أن أي اعتداء على أي دولة خليجية يمثل مساسا مباشرا بالأمن الجماعي للمنطقة، مثمنا في هذا الصدد المواقف الخليجية والعربية والدولية التي أدانت تلك الاعتداءات. ودعا الوزير المفوض فيصل العنزي مجلس الأمن إلى توجيه رسالة واضحة برفض الاعتداءات الإيرانية وإدانة كل ما يمس سيادة الدول وأمنها واستقرارها والعمل على ضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة وعدم السماح بتكرار الانتهاكات، محذرا من أن غياب المساءلة يشجع على المزيد من التصعيد ويهدد أمن الملاحة الدولية والمنشآت المدنية. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران معربا عن اعتقاده بأن إيران وافقت تقريبا على جميع الشروط الأمريكية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مشترك بين البلدين. وأشار ترامب إلى أن التفاهم المحتمل قد يشمل بندا اقتصاديا يتضمن تزويد طهران بمنتجات زراعية أمريكية متنوعة وفي مقدمتها شحنات من الذرة والقمح وفول الصويا. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في مقابلة مع CNBC
عن قراره خوض الحرب مع إيران وطريقة

إدارته لها، قائلا إن الحرب مع إيران عملية تهدف إلى نزع القدرات النووية الإيرانية. وحول مضيق هرمز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إغلاق مضيق هرمز كان سيؤدي إلى أزمة عالمية في أسواق الطاقة، وربما إلى ركود واسع بسبب مرور نحو خمس النفط العالمي عبره، مؤكدا أن المفاوضات مع إيران مستمرة وأن القوات الأمريكية ستظل جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر. وشدد ترامب في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية من البيت الأبيض على أن إغلاق هرمز كان سيترك أثرا اقتصاديا واسعا. في الوقت نفسه، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أن إيران لا يمكنها فرض رسوم على مضيق هرمز الذي يعد ممرا مائيا دوليا. وأكد المسؤول أن مضيق هرمز مفتوح وحركة عبور السفن فيه تتم بمعدلات مرتفعة. وأشار المسؤول أيضا إلى أن المحادثات النشطة مع طهران تتواصل على مستويات رفيعة بشأن كافة جوانب مذكرة التفاهم. في دمشق قتل 9 أشخاص وأصيب 22 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بعد ظهر أمس الخميس داخل مقهى في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد. في قطاع غزة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بارتكابه 14 خرقا جديدا اليوم. وتنوعت الانتهاكات بين قصف مدفعي ونسف للمباني وإطلاق نار مكثف تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير شمالي القطاع وجنوبه. وتركزت الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق الجنوب مستهدفة شمال غربي مدينة رفح وجنوبي خان يونس بالقصف المدفعي وسط إطلاق الدبابات نيرانا كثيفة في المنطقة. وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات نفذتها في محافظتي قلقيلية ونابلس تزامنا مع مداهمات طالت مناطق أخرى في الضفة الغربية. وحول تطورات الأوضاع في السودان، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة عاجلة اليوم لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. يأتي ذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة حظي بدعم كل من ألمانيا وإيرلندا والنرويج وهولندا. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل شخصان وأصيب آخرون اليوم جراء ضربات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة شنتها القوات الأوكرانية على منطقتي بلغورود وبريانسك الروسيتين المتاخمتين للحدود. وأعلنت السلطات المحلية في بلغورود انقطاع المياه والكهرباء عن المدينة إثر استهداف منشآت مدنية، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الروسية إسقاط 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها وفوق شبه جزيرة القرم خلال الساعات 24 الماضية. في كييف، ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الجوي الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف إلى 30 قتيلا على الأقل وفق حصيلة محدثة أعلنتها أجهزة الإنقاذ. في المقابل، توعد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بالرد الحتمي على هذا القصف، مؤكدا أن بلاده سترد بالتأكيد على هذا الاستهداف الواسع في وقت تواصل فيه فرق الإغاثة عمليات البحث ورفع الأنقاض في المواقع المتضررة. في بروكسل، يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو الأسبوع المقبل في العاصمة التركية أنقرة في قمة يسعى من خلالها القادة الأوروبيون إلى تنحية خلافاتهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جانبا، ولا سيما الملفات المتوترة بشأن إيران وجزيرة غرينلاند. من جانبه، أكد الأمين العام للناتو مارك روتا أن القمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستشكل دليلا ملموسا على وفاء الدول الأوروبية بتعهداتها المتعلقة بزيادة الإنفاق الدفاعي بهدف ردع أي هجوم روسي محتمل،
وأشار روتا إلى أن القمة ستشهد إبرام صفقات تسليح ضخمة تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات. في واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها في وجه الهجمات الإرهابية في الوقت الذي يستمر فيه الصراع المتقطع بين باكستان وجارتها أفغانستان. في كاراكاس أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة دالسي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد مؤخرا إلى 2595 قتيلا بالإضافة إلى إصابة أكثر من 12 ألف شخص. هذا وتواصل فرق إنقاذ محلية ودولية من 33 دولة عمليات البحث المكثفة تحت الأنقاض في ظل استمرار ورود بلاغات عن آلاف المفقودين جراء الكارثة. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة. دولة الكويت تؤكد أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وللقانون الدولي والميثاق الأممي. الرئيس الأمريكي يعلن اقتراب واشنطن من إبرام اتفاق مشترك مع طهران. مقتل 9 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين خلال حملة اقتحامات ومداهمات شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. مجلس حقوق الإنسان يعقد اليوم جلسة عاجلة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض السودانية. وزارة دفاع روسية تعلن إسقاط 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الساعات 24 الماضية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع. إعداد مشاري الفليج. تقديم يوسف جوهر. تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع. إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

0: كأس العالم 2026 حقق منتخب المكسيك فوزا كبيرا على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2026. وفرض المنتخب المكسيكي أفضليته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة تفوقه إلى 3 أهداف محافظا في الوقت ذاته على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية ليحصد انتصاره 3 على التوالي في دور المجموعات. وافتتح المنتخب المكسيكي التسجيل عند 55 عن طريق لاعبه ماتيو شافيز قبل أن يعزز اللاعب كينيونس النتيجة بإحراز الهدف الثاني عند 61. واختتم اللاعب فيدالغو ثلاثية منتخب بلاده بهدف ثالث عند 93. أنهى المنتخب المكسيكي دور المجموعات متصدرا للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ضامنا التأهل إلى دور 32، وتوقف رصيد المنتخب التشيكي عند 1. كما تأهلت جنوب إفريقيا إلى مراحل خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى عندما سجل ثابيلو ماسيكو هدفا في الشوط الثاني ليمنح فريقه الفوز بهدف دون رد على كوريا الجنوبية. وسدد ماسيكو الكرة في الزاوية السفلية للمرمى في 63 ليضع جنوب إفريقيا التي ستواجه كندا وهي واحدة من 3 دول مضيفة للبطولة ب4 نقاط خلف المكسيك المتصدرة للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط. وكانت جنوب إفريقيا قد فشلت في تجاوز دور المجموعات في مشاركاتها 3 الأولى في كأس العالم في أعوام 98، 2002 و2010. وظفر المنتخب السويسري بصدارة المجموعة الثانية من مونديال 2026 بعد صراع قوي مع كندا صاحبة الأرض، انتهى بانتصار الضيوف بنتيجة 2-1 على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور المجموعات. وسجل هدفي سويسرا كل من روبين فارغاس في 46 ويوهان مانزامبي في 57، بينما أحرز هدف كندا الوحيد برومس ديفيد في 76. وودع منتخب قطر منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام نظيره البوسنة والهرسك ب3 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سياتل ضمن لقاءات الجولة 3 والأخيرة من المجموعة الثانية.
1: وتقدم منتخب البوسنة ب2 عن طريق كريم ألايبيغوفيتش في 29 وسلطان البريك في 34 بالخطأ في مرمى قبل أن يقلص حسن الهيدوس النتيجة بتسجيل هدف قطر الوحيد في 43 من زمن اللقاء. وبعدها أضاف إيرمين ماهميتش هدف البوسنة الثالث في 80. كما حقق المنتخب البرازيلي فوزا كبيرا على حساب نظيره الاسكتلندي بنتيجة 3-0. وانتزع المنتخب البرازيلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط إثر التعادل مع المغرب والفوز على كل من هايتي واسكتلندا. وسجل ثلاثية البرازيل كل من فينيسيوس جونيور هدفين وماتيوس كونيا في 45 و60 من عمر المباراة. وتأهل منتخب البرازيل بفوزه هذا بشكل رسمي إلى دور 32 عقب اجتياز الدور الأول وانتزاع الصدارة. كما حجز المنتخب المغربي مقعده في دور 32 من كأس العالم بفوزه العريض على هايتي بنتيجة 4-2 على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية. وشهدت المباراة بداية قوية من هايتي التي افتتحت التسجيل عبر هدف عكسي من الحارس المغربي ياسين بونو في 10 إثر كرة سددها ليني جوزيف بكعبه. وأدرك أشرف حكيمي التعادل للمغرب في 39 قبل أن يعيد ويلسون أسيدور هايتي للمقدمة بتسجيله الهدف الثاني في 43. لكن أسود الأطلس رفضوا الخروج متأخرين من الشوط الأول حيث أحرز إسماعيل سيباري هدف المغرب الثاني في 46. وفي الشوط الثاني نجح المنتخب المغربي بتسجيل هدفين آخرين عبر البديلين سفيان رحيمي وياسين جسيم على الترتيب في الدقيقتين 78 والتاسعة 89 ليحسم المباراة لصالح بنتيجة 4-2 بعدما أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمنحه فوزا أكبر. بهذا الانتصار أنهى أسود الأطلس دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف بعدما حصد كل منهما 7 نقاط. وحقق المنتخب التركي فوزا مثيرا على نظيره الأمريكي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع بمدينة لوس أنجلوس، لينهي بذلك مسيرة الولايات المتحدة الخالية من الهزائم ويسجل انتصاره الأول في كأس العالم منذ عام 2002 رغم توديعه المبكر للبطولة. ومنحت اللمسة الأخيرة من اللعب كان أيهان مع آخر ركلة في المباراة الفوز لتركيا بعد أن كان منتخب بلاده قد تأخر في النتيجة خلال الدقائق 3 الأولى من اللقاء. وحقق المنتخب الأمريكي المستضيف انطلاقة مثالية برغم إجرائه 9 تغييرات على تشكيلته الأساسية، وذلك وسط أجواء احتفالية في المدرجات بحضور نجوم هوليوود، حيث سدد مدافع سلتيك أوستن تريستي كرة أرضية مرت من أمام حارس مرمى تركيا أورغان تشاكير بعدما ترك دون رقابة تماماً أثناء تنفيذ ركلة الركنية. دخل هذا الهدف تاريخ الكرة الأمريكية بعدما جاء عقب مرور 2:13 فقط من بداية اللقاء ليصبح ثاني أسرع هدف تسجله الولايات المتحدة على الإطلاق في تاريخ كأس العالم بعد هدف كليند ديمبسي الذي جاء بعد 30 ثانية فقط في شباك غانا عام 2014. واستعاد رجال المدرب فينشينزو مونتيلا توازنهم سريعا للدخول في أجواء اللقاء بعد أن كان المنتخب التركي قد تعرض للهزيمة في مباراتيه الافتتاحيتين بالبطولة، وأحرز النجم الشاب أردا جولر هدف التعادل وهو الهدف الأول لتركيا في النهائيات الحالية إثر إنهاء متقن من مسافة قريبة بعد تمريرة عكسية من زميله باريش ألبير دلمازا. ونجح المنتخب التركي في قلب الطاولة تماما بعدما بدت تسديدة أوركون كوكو في ختام هجمة سريعة ومنظمة من الجبهة اليسرى شارك فيها مجددا لاعب وسط ريال مدريد المتألق جولر. وبدأ لاعب المدرب ماوريسيو بوتشيتينو الشوط الثاني بكثافة هجومية أكبر ليدرك التعادل بفضل تسديدة قوية من سيباستيان بيرهالتر من مسافة 20 ياردة استقرت في الزاوية السفلية اليسرى للمرمى. وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة هجومية متبادلة حيث سدد كينان يلز كرة مقوسة جانبت المرمى وفقد بيلماس توازنه عندما كان في موقع مثالي للتسجيل قبل أن يتابع إيهان لمسة تشان أوزون باتجاه المرمى محرزا هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة. وينتظر المنتخب الأمريكي مواجهة البوسنة والهرسك في دور 32 من البطولة.
2: اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاز.

وتأهل المنتخب الأسترالي إلى دور الاثنتين والثلاثين بعد تعادله السلبي مع نظيره الباراغواياني، وارتفع رصيد أستراليا إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن باراغواي صاحبة المركز الثالث. وتأهلت الإكوادور إلى دور الاثنتين والثلاثين من مونديال 2026 بعد فوزها على ألمانيا بثنائية مقابل هدف ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي الأمريكية. وبهذا الفوز رفعت الإكوادور رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 6 نقاط في الصدارة. ولم يحتج ليروي ساني سوى للدقيقة 49 ثانية لتسجيل هدف الماكينات في المباراة ليصبح ثاني أسرع هدف لألمانيا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم خلف هدف إرنست لينر الذي أحرزه في

0: الصديقة الأولى أمام النمسا خلال نسخة 1934، وأثار هدف ساني جدلا تحكيميا واسعا في ظل الاشتباه بوجود مخالفة على زميله ألكسندر بافلوفيتش ضد لاعب الإكوادور بيدرو فاتي قبل الهدف مباشرة، لكن الإكوادور تعادلت سريعا عبر لاعبها نيلسون أنجلو من تسديدة صاروخية في الدقيقة 9. وفي الدقيقة 47 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مهاجم الماكينات كاي هافرتز، لكن الركلة ألغيت بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أظهرت وجود مخالفة من ليروي ساني ضد أحد لاعبي الإكوادور بمنتصف الملعب في بداية الهجمة الألمانية. ولعب المنتخب اللاتيني بجرأة هجومية أكبر في الشوط الثاني، وقام بعدة محاولات على مرمى المخضرم مانويل نوير قبل أن ينجح في هز شباكه بالدقيقة 77 عبر غونزالو بلاتا الذي اقتنص الكرة قبل حارس بايرن ميونخ. كما انضم منتخب كوت ديفوار إلى قائمة إفريقية مميزة في تاريخ كأس العالم بعد أن نجح بانتزاع تأهل ثمين من دور المجموعات بالنسخة الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وحجز المنتخب الإيفواري مقعده في دور 32 من كأس العالم بعد أن أنهى المجموعة الخامسة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف ألمانيا المتصدرة بفارق الأهداف. وحقق الممثل الإفريقي فوزا مهما على كوراساو بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة ليؤكد تأهله بأفضلية النقاط على الإكوادور الثالثة ب4 نقاط. ووفقا لإحصائيات ستاتس فوت فاز منتخب كوت ديفوار بمباراتين في نسخة مونديالية واحدة لأول مرة في تاريخه. وفي نفس الإطار حسم منتخبا اليابان والسويد تأهلهما إلى دور 32 من كأس العالم 2026 بعد أن فرضا التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في نتيجة منحت الساموراي وصافة المجموعة، بينما ضمنت للسويد العبور ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث. ودخل المنتخب الياباني المباراة باحثا عن الفوز على أمل المنافسة على صدارة المجموعة، وفرض أفضليته في أغلب فترات الشوط الأول، لكنه اصطدم بتألق الحارس السويدي ياكوب فيدلزي ترستروم الذي حافظ على نظافة شباكه، فيما تلقى المنتخب السويدي ضربة قوية بإصابة مدافعه الأساسي إيزاك هين قبل نهاية الشوط الأول. واستمرت أفضلية اليابان بعد الاستراحة حتى نجح دايزن مايدا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 56 مستغلا تمريرة متقنة من ريتسودوان، لكن الرد السويدي جاء سريعا إذ خطف أنتوني إيلانغا هدف التعادل بعد 4 دقائق فقط ليسجل للمباراة الثانية على التوالي ويعيد منتخب بلاده إلى أجواء اللقاء. وبهذه النتيجة أنهى المنتخب الياباني دور المجموعات في المركز الثاني ليضرب موعدا ناريا مع منتخب البرازيل. وفي المقابل واصلت السويد سلسلة حضورها في الأدوار الإقصائية للمرة الخامسة على التوالي في كأس العالم بعد أن ضمنت التأهل ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث لتواجه المنتخب الفرنسي.
1: وأسدل منتخب تونس الستار على مشاركته في كأس العالم 2026 بهزيمة جديدة بعدما سقط أمام هولندا بنتيجة هدف مقابل 3 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليودع البطولة دون أي نقطة. ولم يحتج المنتخب الهولندي سوى 3 دقائق لافتتاح التسجيل بعدما حول إلياس لسخيري الكرة بالخطأ إلى شباك منتخب بلاده. بعدها ب4 دقائق فقط عزز برايان بروبي النتيجة بالهدف الثاني مستفيدا من تمريرة رائعة من فيرجيل فان دايك ليضع الطواحين في موقف مريح منذ البداية. ورغم البداية الصعبة حاول المنتخب التونسي العودة في الشوط الثاني، ونجح حازم المستوري في تقليص الفارق برأسية قوية في الدقيقة 54، لكن آمال نسور قرطاج لم تدم طويلا إذ أعاد يان بول فان هيكي الفارق إلى 2 في الدقيقة 62 بعدما ارتقى فوق الجميع وحول ركلة ركنية برأسه إلى الشباك ليؤمن انتصار هولندا ب3 أهداف مقابل 1. واحتلت هولندا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط لتضرب موعدا ناريا مع المنتخب المغربي الذي احتل وصافة مجموعته بفارق الأهداف خلف البرازيل. على الجهة الأخرى من البطولة، حسم منتخب مصر تأهله إلى دور 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد التعادل الإيجابي مع إيران بنتيجة هدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات. وفي نفس المجموعة حقق المنتخب البلجيكي فوزا كبيرا على نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة 5-1، وسجل كل من ليوناردو تروسار هدفين في الدقيقتين 28 و50، وكيفن دي بروينا في الدقيقة 66، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 86، وأليكسيس ساليماكيرز في الدقيقة 94 أهداف منتخب بلجيكا. وفي المقابل دون إيليا جاست هدف نيوزيلندا الوحيد في الدقيقة 84. وأكمل المنتخب البلجيكي دور المجموعات متصدرا برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف حل المنتخب المصري في مركز الوصافة. هذا وحسم منتخب فرنسا صدارة مجموعته بجدارة في مونديال 2026 بعد عرض هجومي كاسح أمام النرويج الذي فاز عليها بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. وفرض الضيوف سيطرتهم منذ الدقائق الأولى وأكدوا أنهم قادمون بقوة للدفاع عن حظوظهم في اللقب بأداء هجومي مرعب أربك حسابات البايكنج وحسم مصير التأهل مبكرا. وحملت المباراة توقيع عثمان ديمبلي الذي قدم ليلة تاريخية أعادت للأذهان أمجاد المهاجمين الكبار في تاريخ فرنسا. وافتتح ديمبلي التسجيل في الدقيقة 7 بعد تمريرة حاسمة من كيليان أمبابي، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 20 بتمريرة أخرى أيضا من أمبابي قبل أن يقلص ثيلونيوس أسغارد الفارق للنرويج في الدقيقة 21 من صناعة أندريس شيلدروب. وعاد ديمبلي وأكمل الهاتريك في الدقيقة 32 بعد تمريرة حاسمة من أوريليا شواميني، بينما أضاف ديزيري دوولي الهدف الرابع للديوك في الدقيقة 94 من صناعة برادلي باركولا. ومن المقرر أن تواجه فرنسا متصدرة المجموعة ثالث المجموعات السادسة منتخب السويد، بينما يواجه النرويج وصيف المجموعة منتخب كوت ديفوار في دور 32.
0: كما تمسك منتخب السنغال بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية بعد أن تغلب على العراق 5 أهداف دون رد. وافتتح حبيب ديارة التسجيل مبكرا للسنغال في الدقيقة 4 قبل أن يضيف إسماعيل سار الهدف الثاني في الدقيقة 56، وأحرز بابي غاييه الهدفين 3 و4 للسنغال في الدقيقتين 59 و71 على الترتيب، فيما تكفل إليمان نداي بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 82. وفي نفس المسابقة حسم المنتخب الإسباني تأهله إلى دور 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه الصعب على أوروغواي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب غوادالاهارا بالمكسيك، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41 بتوقيع أليكس باينا الذي استغل تمريرة عرضية من ماركوس يورينتي بعد استعادة الكرة من منتصف الملعب ليسددها بتسديدة النصف طائرة سكنت شباك الحارس فرناندو موزليرا الذي ارتكب خطأ فادحا في التعامل مع الكرة قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني بزميله سيرخيو روشيه. وبهذا الفوز تصدر المنتخب الإسباني مجموعته برصيد 9 نقاط ليضرب موعدا في الدور المقبل مع النمسا، وجاء خروج أوروغواي ليعمق أزمتها الداخلية في ظل توتر العلاقة بين اللاعب المدربين والجهاز الفني بقيادة مارسيلو بيلسا. كما كتب منتخب الرأس الأخضر فصلا جديدا في تاريخ كأس العالم 2026 بعد أن حجز بطاقة التأهل إلى دور 32 في أول مشاركة مونديالية له عقب تعادله السلبي مع المنتخب السعودي في الجولة 33 من دور المجموعات. واستفاد منتخب الرأس الأخضر من النقطة التي حصدها أمام الأخضر ليرفع رصيده إلى 3 احتل بها المركز الثاني في المجموعة 8 خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 7 ليضمن العبور إلى الأدوار الإقصائية في إنجاز غير مسبوق. وبات منتخب الرأس الأخضر الذي يمثل دولة لا يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة أصغر دولة من حيث عدد السكان تنجح في بلوغ الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم، ولم يكن كثيرون يتوقعون ظهور الرأس الأخضر بهذا المستوى في أول مشاركة له بالمونديال. وينتظر منتخب الرأس الأخضر تحد من العيار الثقيل في دور 32 حيث سيصطدم بحامل اللقب منتخب الأرجنتين في مواجهة ستكون الأبرز في تاريخ الكرة بالبلاد. هذا وأنهى منتخب إنجلترا دور المجموعات لكأس العالم 2026 في صدارة المجموعة 12 بعد فوزه بثنائية دون رد على حساب بنما. وكثف المنتخب الإنجليزي من هجماته أمام صلابة الدفاع البنمي في الشوط الثاني لينجح جود بيلينغهام بافتتاح التسجيل للأسود 3 في الدقيقة 62. وبعد 5 ضاعف المنتخب الإنجليزي تقدمه بالهدف الثاني عن طريق رأسية هاري كين، وارتفع رصيد منتخب إنجلترا إلى 7 في صدارة المجموعة فيما ظل منتخب بنما بلا رصيد في ذيل المجموعة. وبهذه الصدارة ابتعد المنتخب الإنجليزي عن مسار نظيره الإسباني، لكنه وقع في مسار البرازيل.
1: كما تغلب المنتخب الكرواتي على نظيره الغني بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات، ودخلت كرواتيا اللقاء بضغط هجومي، ونجح بيتر ساسيتش في افتتاح باب التسجيل لصالح كرواتيا في الدقيقة 31. وفي الدقيقة 73 تمكن المنتخب الغني من إدراك التعادل بفضل هدف ديريك لوكاسين، لكن المنتخب الكرواتي استعاد تقدمه مجددا في الدقيقة 83 عن طريق نيكولا فلاسيتش، وارتفع رصيد كرواتيا إلى 6 في وصافة المجموعة فيما تجمد رصيد غانا عند 4 في المركز الثالث. وبذلك تأهلت كرواتيا إلى دور 32 بصفتها وصيفة المجموعة، كما تأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وحسم التعادل السلبي موقعة البرتغال وكولومبيا في ختام دور المجموعات. وشهدت المباراة الكثير من المحاولات الهجومية التي اصطدمت بتألق الحارسين ديوغو كوستا وكاميلو فارغاس، وكادت البرتغال أن تهز الشباك في الدقيقة 39، لكن فارغاس تصدى وسجل دافينسون سانشيز هدفا قاتلا لصالح كولومبيا في الدقيقة 91، لكنه لم يحتسب بداعي التسلل لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. وارتفع رصيد المنتخب الكولومبي إلى 7 في صدارة المجموعة 11 ليواجه غانا في دور 32، فيما ارتفع رصيد البرتغال إلى 5 في وصافة المجموعة لتصطدم في دور 32 بكرواتيا. كما قلب منتخب الكونغو الديمقراطية تأخره أمام أوزبكستان إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1. وتقدم المنتخب الأوزبكي بهدف رائع في الدقيقة 10 حمل توقيع الدور شومردوف، لكن المنتخب الكونغولي تحصل على ركلة جزاء نفذها يوان ويسا بنجاح في الدقيقة 68، وأحرز بيستون مايلي الهدف الثاني لجمهورية الكونغو في الدقيقة 78 قبل أن يعود ويسا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 91. ارتفع رصيد الكونغو الديمقراطية إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة لتقطع تذكرة العبور لدور 32 ضمن أفضل الثوالث. وضرب المنتخب الكونغولي موعدا ناريا ضد إنجلترا في دور 32، فيما تذيل منتخب أوزبكستان جدول الترتيب للمجموعة 11 بلا نقاط. على الجهة الأخرى من منافسات المجموعات، قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده لتحقيق الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما بمدينة دالاس الأمريكية ضمن منافسات المجموعة 10 بكأس العالم. وأجرى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني 9 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي حققت الفوز السابق على النمسا، وجاءت أهداف التانغو عبر جيوفاني لوسيلسو ولاوتارو مارتينيز، بالإضافة إلى ليونيل ميسي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني ليؤمن المنتخب الأرجنتيني انتصاراً يحمل رسالة تحضيرية لمنتخب كابو فيردي منافسهم المقبل في دور 32. افتتح جيوفاني لوسيلسو التسجيل للمنتخب الأرجنتيني في شباك المنتخب الأردني الذي تأكد خروجه من البطولة سابقاً، وذلك في الدقيقة 19 من زمن اللقاء عبر ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة لافتة قبل أن يضاعف لاوتارو مارتينيز النتيجة للفريق بالهدف الثاني من ركلة جزاء بعد مرور 12 دقيقة من الهدف الأول. ونجح اللاعب الأردني موسى التعمري في تقليص الفارق لصالح منتخب بلاده بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، إلا أن ليونيل ميسي نجح في حسم الأمور بهدف ثالث من ركلة حرة في الدقيقة 80، وهو الهدف الذي جعله يتخطى الرقم القياسي للفرنسي جوست مونتين والبرازيلي جارزينيو بالتسجيل في 7 مباريات متتالية بنهائية كأس العالم. كما تأهل منتخب الجزائر والنمسا رسمياً إلى دور 32 بعد تعادلهما المثير بنتيجة 3 أهداف لمثلها في مواجهة شهدت تسجيل هدفين في الوقت بدلاً من الضائع.
0: وأسفرت الجولة الختامية عن تصدر الأرجنتين للمجموعة، فيما حلت النمسا في المركز الثاني لتضرب موعداً مع إسبانيا في الأدوار الإقصائية، بينما تأهلت الجزائر أحد أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث لتواجه سويسرا في الدور المقبل. ودخل الفريقان المباراة برصيد متساو بلغ 3 نقاط لكل منهما، حيث كان التعادل كافيا لتأمين عبور النمسا والجزائر معا إلى دور 32. وافتتح المنتخب النمساوي التسجيل عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في 28 من عمر اللقاء، وذلك عبر أول تسديدة مباشرة على المرمى في المباراة. ونجح المهاجم البالغ من العمر 37 عاما في توقيت انطلاقته بشكل مثالي ليستقبل تمريرة طولية متقنة من دافيد ألابا، ورغم أن لمسته الأولى للكرة لم تكن مثالية، إلا أن تردد حارس المرمى الجزائري في الخروج من خط مرماه سمح لأرناوتوفيتش بتوجيه الكرة داخل الشباك. وكاد الجزائري فارس شعيبي أن يهز الشباك عندما ارتدت تسديدته من القائم في أواخر الشوط الأول، قبل أن يتمكن محاربو الصحراء من إدراك التعادل بطريقة رائعة عن طريق رفيق بلغالي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. واستعاد رجال المدرب رالف رانييك التقدم مجددا بواسطة مارسيل سابيتزر في 55، ولم تدم احتفالات الجماهير النمساوية طويلا، حيث رد المنتخب الجزائري بقوة بعد 5 دقائق فقط بهدف التعادل الثاني، وصنع حسام عوار الهدف ببراعة بعدما انطلق من الجبهة اليسرى قبل أن يمرر الكرة للخلف نحو محرز المتواجد في مساحة خالية ليلتف القائد ويسددها في الزاوية العليا للمرمى. وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت بدلا من الضائع قمة الإثارة عندما أشعل قائد المنتخب الجزائري الجزائري رياض محرز احتفالات صاخبة بهدف ظنه هدف الفوز قبل أن يشن المنتخب النمساوي. هجوما أخيرا خطف منه التعادل برأسية ساشا كالادزيتش في الدقيقة 96 بعد ثوان معدودة من دخوله لأرضية الملعب.

0: حين ينفرد بعرش الهداف التاريخي لأسود مونديالية. أصبح هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم بعد نجاحه في هز الشباك خلال لقاء بنما، وتغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره البنمي بهدفين دون رد في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2026. وحملت ثنائية منتخب الأسود الثلاثة توقيع جود بيلينغهام وهاري كين، ورفع هاري كين رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم. وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن كين أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفاً، وتجاوز هاري كين الرقم القياسي السابق المسجل باسم جاري لينكر وهو 10 أهداف.
1: لوكاكو ودي بروينا يكتبان التاريخ. واصل منتخب بلجيكا عروضه القوية في كأس العالم 2026 بعد أن اكتسح نيوزيلندا بخماسية مقابل هدف في الجولة 33 من منافسات المجموعة 7، ليحسم صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط ويبلغ دور 32 بسلسلة من الأرقام التاريخية لنجومه. وكان الثنائي كيفن دي بروينا وروميلو لوكاكو أبرز أبطال الأمسية بعد أن حقق كل منهما إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المنتخب البلجيكي على المسرح العالمي. وأصبح دي بروينا أول لاعب في تاريخ بلجيكا يسجل أهدافاً في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم 2014، 2018 و2026 وفقاً لإحصائية نشرتها شبكة أوبتا. ولم يكتفي قائد مانشستر السيتي السابق بذلك، بل أصبح أيضاً أكبر لاعب يسجل هدفاً لبلجيكا في تاريخ كأس العالم بعمر 34 عاماً و11 شهراً، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان يحمله لي كليسترز والذي سجل بعمر 33 عاماً و7 أشهر وفقاً لإحصائيات ستاتس فوت. أما لوكاكو فواصل تعزيز مكانته كأحد أعظم مهاجمي بلجيكا عبر التاريخ بعد أن رفع رصيده إلى 6 أهداف في كأس العالم، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب البلجيكي في المونديال متجاوزا رقم مارك فيلموتس الذي سجل 5 أهداف وفقا لأوبتا. وبفضل مساهمته بهدف وتمريرته الحاسمة في المباراة رفع لوكاكو رصيده إلى 8 مساهمات تهديفية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بواقع 6 أهداف وصناعة هدفين، ليتفوق على كل من يان كوليمنز وإيدن هازارد وكيفن دي بروينا، وساهم كل منهم ب7 أهداف. كما سجل مهاجم نابولي هدفه بعد 56 ثانية فقط من نزوله بديلا ليصبح صاحب أسرع هدف يسجله بديل بلجيكي في تاريخ كأس العالم، محطما الرقم السابق الذي كان يحمله مروان فليني والذي سجل بعد 5 دقائق من مشاركته أمام الولايات المتحدة في مونديال 2014.

عادت ماكينة أهداف الديوك للدوران بأقصى قوتها في مونديال 2026، وعاد معها عثمان ديمبلي لهز الشباك من جديد في توقيت حاسم خلال مواجهة النرويج ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026. لم يكتف جناح باريس سان جيرمان بكسر صيام دام 4 سنوات، بل دخل تاريخ فرنسا المونديالية من أوسع أبوابه كأسرع لاعب يسجل ثنائية، بينما أيقظ كيليان أمبابي ذاكرة عمرها 7 سنوات بتمريرة حاسمة نادرة، كما نجح في تسجيل الهاتريك في الدقيقة 30 ليصبح ديمبلي ثالث لاعب فرنسي يسجل ثلاثية في مباراة بكأس العالم بعد جوس بونتين ضد بارغواي في 8 يونيو عام 1958 وضد ألمانيا في 28 يونيو من عام 1958 4 أهداف، ثم كيليان أمبابي ضد الأرجنتين في 18 ديسمبر 2022. وذكرت شبكة ستات سبوت الفرنسية لإحصائيات كرة القدم أن عثمان ديمبلي سجل الهدف الأول لفرنسا للمرة الثانية فقط في مسيرته الدولية بعد هدفه الافتتاحي في مرمى كازاخستان يوم 28 مارس عام 2021. الإنجاز الأكبر لديمبلي كان تحطيمه رقما تاريخيا، حيث أصبح أسرع لاعب في تاريخ فرنسا يسجل هدفين بكأس العالم بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق صافرة المباراة. الرقم يعكس الحسم الهجومي للجناح الطائر ويضعه في صدارة السجلات القياسية لمنتخب الديوك على الإطلاق. المفارقة أن التمريرة الحاسمة جاءت بقدم كيليان أمبابي الذي صنع هدفا لديمبلي مع منتخب فرنسا للمرة الثانية فقط في تاريخهما معا. المرة الأولى كانت بعيدة جدا، وتحديدا ضد إنجلترا في 13 يونيو عام 2017، ثنائية الفارسيين عادت للظهور في التوقيت المثالي لتمنح ديشامب حلولا هجومية إضافية في الأدوار الإقصائية. الإنجاز الجماعي لم يتوقف عند ديمبلي وأمبابي، فقد سجلت فرنسا هدفين على الأقل في 7 مباريات متتالية بكأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخها. المرة الأولى تعود بين يونيو 1945 ويونيو 1958.

0: ولكن جيل 2026 يعادل الآن رقم الأساطير، ويؤكد أن القوة الهجومية للديوك باتت سلاحاً مرعباً يهدد أي منافس في طريق اللقب. هذا الأداء الاستثنائي لم يمنح فرنسا النقاط الثلاث فحسب، بل دفع بصاحب الكرة الذهبية مباشرة إلى قلب الصراع المحتدم على لقب هداف كأس العالم 2026، ليتساوى برصيد 4 أهداف مع صفوة مهاجمي البطولة من كيليان امبابي وإيرلينغ هولاند وفينيسيوس جونيور خلف متصدر القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب 6 أهداف. من الناحية الرقمية والتكتيكية، تصنف هذه المباراة كواحدة من أكثر المباريات اكتمالاً ونجاحاً في مسيرة بيمبلي الدولية، على الرغم من أن اللاعب نفسه كان له رأي مغاير ومتحفظ بعض الشيء في تقييمه لهذا التألق اللامع.
1: ومن الناحية الرقمية والتكتيكية، تصنف هذه المباراة كواحدة من أكثر المباريات اكتمالاً ونجاحاً في مسيرة ديمبلي الدولية، على الرغم من أن اللاعب نفسه كان له رأي مغاير ومتحفظ بعض الشيء في تقييمه لهذا التألق اللامع. وفي حديثه لوسائل الإعلام بالمنطقة المختلطة عقب اللقاء، عبر ديمبلي عن سعادته قائلاً، وفقاً لما نقله موقع فوت ميركاتو: أنا سعيد للغاية، إنها لحظة هامة وخاصة جدا بالنسبة لي في المونديال، لكن كما قلت سابقا ورغم أن المردود الليلة كان ممتازا، إلا أنني أرى نفسي كنت أكثر تأثيرا وفاعلية في مباراتين السابقتين أمام السنغال وأيرلندا الشمالية الودية قبل المونديال. ووجه النجم الفرنسي تحذيرا لزملائه بضرورة إبقاء الأقدام على الأرض نظرا لصعوبة الأدوار المقبلة، مضيفا بحسم: الآن علينا المحافظة على أعلى درجات التركيز لأن المباريات الأهم قادمة، أشعر بحالة ممتازة في الملعب ومع المجموعة، لكن الشيء الأهم دائما هو الفريق وما ينتظرنا في قادم المواعيد. يجب أن لا ننجرف وراء الفرحة أو يصيبنا الغرور، فمواجهة السويد المقبلة ستكون معركة معقدة، وفي الأدوار الإقصائية كل الاحتمالات واردة، ولذلك سنبقى مركزين تماما. إنه عثمان ديمبلي نجم سبوتلايت لهذا اليوم. هكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعين الأعزاء، كونوا معنا في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
2: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
0: هنا الكويت. هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
7: نافذة على التاريخ،
8: ألوان من الفنون،
9: من هنا وهناك.
0: أخبار جهير، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
10: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: التفاصيل لنقرب لكم المسافات، ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحدد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت مع برنامجكم الأسبوعي أبعد. للتعب أشكال عديدة، وكثير من الأشخاص اليوم يعانون من شعور مستمر بالإرهاق خصوصا في عضلات الجسم دون معرفة السبب الحقيقي وراء هذا التعب، وغالبا ما ينعكس هذا التعب على شكل آلام في الرقبة أو الكتفين أو أسفل الظهر، وقد يظنه البعض أمرا بسيطا بينما هو نتيجة تراكمات وعادات يومية خاطئة. فما هي الأسباب التي تقف خلف هذه الآلام؟ وكيف يمكن التعامل معها بالشكل الصحيح؟ وهل أسلوب حياتنا اليومي هو العامل الأساسي وراء هذه المشكلة؟ بداية نتعرف أكثر على ضيفتنا، لكن بعد هذا التقرير.

0: تحولت بيئة العمل الحديثة المدفوعة بالطفرة الرقمية والاعتماد الشامل على الحواسيب إلى منصات تفرض على الإنسان المعاصر نمط حياة ساكن يمتد فيه الجلوس لفترات لثلاث أو أربع ساعات متواصلة دون حراك، أحياناً يتجاوز الثماني ساعات يومياً. هذا التحول السلوكي بات يصنف طبياً كأحد أبرز المهددات الصامتة للصحة العامة، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الجلوس الطويل والمستمر لا يقتصر أثره على شعور عابر بالخمول أو الإجهاد العضلي، بل يمتد ليعيد برمجة بعض العمليات الفسيولوجية والتمثيل الغذائي داخل الجسم بطريقة سلبية، مما يجعله خطراً قائماً بذاته حتى وإن كان الشخص يمارس بعض التمارين الرياضية في نهاية اليوم. على صعيد الجهاز الحركي، يفرض الجلوس المستمر ضغطاً هيدروليكياً هائلاً وغير متوازن على الأقراص الغضروفية للعمود الفقري، خاصة في منطقتي الرقبة وأسفل الظهر. يؤدي هذا الوضع إلى قصر وشد عضلات الورك القابضة في مقابل الضعف واستطالة عضلات الظهر العلوية، مما ينتج عنه تشوه القوام الهيكلي وزيادة متلازمات الألم المزمن وتأكل الغضاريف المبكر. لمواجهة هذه المنظومة المرضية لا يكفي الالتزام بممارسة الرياضة في نهاية اليوم، بل يتطلب الأمر عمل بعض الأنشطة الحركية أثناء العمل، مثل الالتزام بقاعدة الحركة كل 30 دقيقة لعدة دقائق، لتظل الحركة المستمرة هي الصمام الأمامي والوحيد لحماية الجسد وترميم كفاءته الحيوية ضد مخاطر السكون المعاصر.
1: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.
2: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين للحديث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة أنوار العنزي، أخصائي علاج طبيعي. فحياك الله معنا.
3: الله يحييك.
2: بداية يعني أستاذة أنوار، احنا راح نتكلم عن آلام الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، ودنا نعرف منك اللي هو ممكن الجلوس أو الجلوس لفترات طويلة ممكن يكون شكل خطر على الإنسان.
3: شوف، هو الثبات إن جانب اللي شكل خطر سواء قاعدة أو واقفة. يعني أنا دائما أقول هذه الجملة، أن العمود الفقري ينخلق للمرونة ليس للثبات. احنا الفقرات اللي بالظهر عندنا أي انخلقت عشان المرونة مو عشان احنا نقعد، سواء القعدة او الوقفة يتأثر على العضلات، لان كل ما تحركنا راح نزيد ضخ الدم بالمنطقة فراح يصير اقل العوار بالمنطقة نفسها.
2: فبالتالي الجلوس لفترات طويلة ممكن يسبب خطر على الانسان. وهذا ياخذنا لجانب اخر ايضا، ممكن يسبب امراض مزمنة مثلا امراض الضغط والسكري وهذه الامور، ام ما له علاقة؟
3: يأثر بس مو انا دايركت، يعني هو راح يأثر لان راح تقل الحركة، وقلة الحركة تأثر على صحة الجسم، فالحركة هي اللي راح تفيدنا أكثر.
2: فبالتالي أنت ما تنصحين أن الشخص يكون يجلس فترات طويلة بسبب هذه الجوانب أو هذه الأعراض اللي هي الأولية اللي ممكن تسببها الجلوس فترات طويلة؟

0: ناخذ ايضا الجانب هو الاخر اللي هو هل الوقوف ايضا اثار يعني سلبيه على الانسان؟
1: اكيد هو قاعد اقول لك الثبات ان جانب حتى الوقفه. الوقفه تخيل ان انت 3-4 ساعات واقف بنفس البوزيشن، وزن الجسم كامل مع وزن العمود الفقري ضد جاذبيه الارضيه، فانت واقف بس ثابت طول الوقت، ما في حركه على المفاصل، ما في حركه على العضلات، فالجسم راح يتاذى. الفكره بالثبات نفسه سواء قاعده او واقفه. اي نعم تاذي شخص.
0: وبالنسبه للنصائح العامه اللي تقدمينها للناس في هذا الجانب، انت الحين قاعد تقولين ان الجلوس لفترات طويله لها اثار جانبيه، شنو ابرز النصائح اللي تقدمينها للناس في هذا الجانب؟
1: شوف احنا ما نبي نعقدهم. فهي النصيحه الاساسيه ان تحرك، موف. ما راح اقول سوي كذي، سوي استرتشات بالمكتب. اللي مو متعودين دائما اعطيهم تب ان احط الارم كل 10 دقائق ربع ساعه، ما راح نقول 10، كل ربع ساعه نص ساعه حاول تتحرك شوي، بعدين مع الوقت الجسم يصير لا ارادي يقوم بدون المنبه. بالبداية يبي للشخص شهر شهر ونص يحط منبه إنه هو يقوم يتحرك بالمنبه هذا، لو 10 ثواني 20 ثانية دقيقة كاملة يبدي قاعدة مكانه، ومع الوقت الجسم يتعود.
0: وهذا الشيء يشمل يعني الكبار وصغار السن، ولا في مثلا شغلات معينة لكبار السن والصغار والشباب هذا الجانب؟
1: هو جسم الإنسان واحد يعني
0: فثابت ما له علاقة سواء أنك شباب أو أن مثلا
1: ممكن علاقة بشيء واحد. أنه يعني للأسف الحين الصغار هالعمر مع الآيباد والتلفون وكذي صايرة قعدتهم كنا قعدة المكاتب، فقاعد يصير الجسم فيه تهذيب أو فيه واتفر من وهو صغير، من قبل الله يصير موظف ويداوم ويصير عنده معاش وحياته الخاصة. فالفكرة بالقعدة الأساسية يس، بس اليهال أصعب لأن شلون تخليه يستوعب أن أنت لازم تحرك،
0: وهذا الشيء ممكن يأثر عليه في المستقبل. راح نطرق هذا حق هذا الجانب. يعني السادة أنوار راح يكون الحديث طويل معاك في هذا الجانب، راح نطرق حق أمور أيضا يعني دقيقة، راح نطرق حق بما أنك متخصصة في العلاج الطبيعي، راح نتكلم عن آلام العضلات، كيف ممكن الجلوس لفترات طويلة تأثر على العضلات؟
1: العضلات اوريدي احنا ندري كلنا ان العضله اساسا عشان تشتغل يصير فيها انقباض وانبساط. تخيل هي طول الوقت بس ثابته، ما قاعد يصير فيها انقباض وانبساط، وقاعد تسحب المفصل، لان هي العضله تطلع من المفصل تدش المفصل، فعشان تحتاج الحركه تعطيني المدى الحركي الكامل مال العضله. اذا هي ثابته طول الوقت اللود راح يصير على الوتر، فكل ماله راح يكون في عوائد بالمفصل نفسه لانه في ثبات، فراح تكون في الام عضليه، وراح يكون في الام بالمفاصل بعد، الام المفاصل غير عن الام العضلات.
0: تشرحين لنا بشكل بسيط بالنسبة لها آلام، تقصد آلام الرقبة والكتف والظهر وآلام المفاصل؟
1: لا. شوف الجهاز العضلي وايد كبير، مو بس عضلات، عندنا العظام، عندنا العضلات، عندنا الأوتار، وعندنا الأربطة. العضلة ألمها غير عن ألم المفصل، لأن ألم المفصل يكون حاد، المفصل أوريدي عظمه ما في مدى حركي، هو ثابت شيء يابس، بس العضلة عندي فيها مدى حركي، يكون فيها الدم زيادة، التمدد ممكن يفيدها، فآلام المفصل عادة يكون شارب وايد حاد وايد. آلام العضلات ما تكون حادة كثر ما تكون أنها تحدك على الوظائف اليومية.
0: تحس مثلا إحساس الشعور يختلف مثل ما ذكرت بالنسبة للمفاصل والعضلات، بالنسبة لي مثلا كبار السن هم أكثر عرضة لإصابة بهذه الآلام أم ما له علاقة هذا الشيء؟
1: شوف كبار السن هو اساسا راح تحوشهم الام، لان التقدم مع بالعمر يغير تكوين جسم الانسان، سواء بالمفاصل، سواء بالعضلات، سواء بالجهاز العصبي، سواء باستجابه الجسم. فالكبار بالعمر اذا ما يعني ما بلشوا برياضه مبكر او ما حافظوا على صحتهم، مع العمر راح يصير فيه خشونه المفاصل، معناته العضلات ما قاعده تؤدي وظيفتها الكامله، فالمفصل ما يقدر يحمي نفسه.
0: والشيء يعني يمكن نلاحظه في كبار السن، يعني احفظ الجميع يا رب، ان قلت ركبتي تعورني من القعده، تلاقين الطقطقه وتلاقين مثلا حاط ايده على ظهره وشي،
1: فبالتالي ما اقدر اصلي على الارض.
0: وقاعد نلاحظ هذه الشغلات هذه. بما ان احنا مثلا ركزنا شوي على هذا الجانب، شنو النصائح تقدمينها لهم بهذه الحاله؟
1: لا يلعبون بالمسبح، ما بتمارين الماء، تمارين الماء اسوء شيء ممكن تكون حق الانسان الكبير
0: حق كبار السن.
1: شوف هي انجانا السباحه حق الكل، يعني السباحه بحد ذاتها زينه سباحة لأن فيها مقاومة. تمارين الماي، أنت قاعد بالماي واقعيا آلامك ضد الجاذبية برا الماي.
0: صحيح.
1: أنت بالماي كلنا ندري ليش يقولون الماي أسهل، لأن وزن الجسم نصه أصلا مو موجود، الماي شايله،
0: فما في ضغط يكون عليه.
1: شنو اللي أنت قاعد قوي أو شنو اللي أنت قاعد تسوي؟ بتروح فور فن حق إنه يعدل النفسية شيء زيادة إيه، بس لابد من تمارين المقاومة الأساسية، وحتى لو كانت بسيطة، ما أقول لك المقاومة الأوزان الوايد عليه، وزن الجسم نسوي سكيل داون حق التمرين نفسه، نغير الأوبشن، هذا اللي راح يفيد.
0: فبالنسبة حق هذه الأمور هي تخفف اللي هي الضغط على اللي هي المفاصل وآلام المفاصل. أكيد. ولو بنتطرق هل هو جانب اللي هو العمود الفقري، هو الجانب الحساس توقع في جسم الإنسان، بالنسبة حق آلام اللي هو العمود الفقري، شنو الأبرز اللي يعني الأمور الشائعة بين الشباب أو كبار السن في بالنسبة بما يخص آلام العمود الفقري؟
1: آلام العمود الفقري، شوف مشكلة العمود الفقري مو العمود الفقري نفسه، مشكلته أنه هو اللي رابط الجزء العلوي مع السفلي، هو نص الجسم، هو الجذع الأساسي يعني.

0: انك تقول انا ببني الدور الاول لازم الدور الارض يكون وايد زين. للاسف انه وايد معتادين على كلمه ديسك بالكويت، بس ديسك مو كلمه سهله، مو كل من عوره ظهره معناته هو عنده ديسك صجي. عوار الظهر الاسسمنت ماله مختلف، الاعراض مالته مختلفه. قلت لك خلينا نقول حق كبار السن، التقدم بالعمر لابد انه يتغير تكوينة المفاصل ومن ضمنها العمود الفقري. بس صغير بالعمر عنده مشكلة بالعمود الفقري، واحد من حالتين، يا انه طايح متعور مسوي حادث، او انه قعد فترات طويلة هو بنفسه هدم قدرة جسمه على تحمل، او قدرة العمود الفقري على تحمل وزن الجسم. فما تصير مشاكل هالكثر العمود الفقري حق الصغار. حق الكبار اي، لان نبدا نقول مع التقدم بالعمر ما في قوة عضلية تمسك الجسم.
1: شنو ابرز اللي هي المؤشرات الاوليه؟ ممكن لو نطرق حق الشباب، شنو ابرز المؤشرات الاوليه تبين ان فعلا هذا الشخص مصاب يعني في مشكله بالعمود الفقري او الام العضلات مثل ما انت فرقتي بينهم؟
0: الام العضلات غير عن العمود الفقري. الام العضلات عاده مفروض، شوف مفروض ما يكمل اكثر من شهر لشهرين، زين؟
1: اللي هو الام العضلات.
0: الام العضلات، والمفروض اصلا ان ما يحدك وايد عن وظائفك اليوميه. يعني انا اقدر البس، اقدر اخذ شاور، اقدر اسوق، اقدر اطبخ، بس بالم.
1: ألم يكون بسيط ولا يكون حاد؟
0: ألم محتمل. يعني أنا أقدر أنجز اللي نسميه daily of activity of daily livings، الأشياء اللي أنا أسويها بيومي أقدر أنجزها، بس في ألم. العمود الفقري الصجي، الديسك الصجي، أنت أصلاً ما تقدر تقوم من مكانك.
1: يعني ألم يعني لا يطاق.
0: يعني مو ما تقدر تقوم، أنت أصلاً يعني ما تقدر تنجز أشياء بحياتك. ويعني لو أجيب لك حالات وايدة تقول لك إن النفس صعب علي، أنا صعب أتنفس. لان النفس اوريدي الدايفرام الحجاب الحاجز موجود بنص العمود الفقري. فيعني تخيل ان انسان طبيعي ما يقدر يتنفس او ياخذ مجهود عشان يتنفس، شيء اللي كلنا نسويه بدون لا نفكر. فالام الديسك مو شيء سهل، مو شيء بسيط، ما يحتاج تسوي شيء بحياتك.
1: وبالنسبه حق مثل ما ذكرنا المؤشرات الاوليه، مجرد انا اشعر في الالم مثلا في العضلات كمجال تخصصك كاخصائي مثلا علاج طبيعي، مجرد اني اشعر بهذا الالم اتوجه ولا انتظر فتره معينه بهذه الحاله؟
0: ابدا اقول لك يعتمد. شوف انا الامانه متخصصه اصابات رياضيه اكثر، ودائما اقول حق الرياضيين ان افضل ان انت تجي دايركت اذا في عندك مشكله، خصوصا اللي يدشون بطولات مع بطولات. الانسان بشكل عام اذا انت قاعد تلعب رياضه وعضلاتك زينه، صارت عندك الام بسيطه، اتس اوكي. انا دائما اقول حق البنات اللي عندي، الالم لازم يكون موجود بالجسم، حتى اقوى انسان بالدنيا عنده الم، في الام طبيعيه تكون موجوده. انا مثلا اليوم مو نايم عدل، عادي اقعد من النوم رقبتي تعورني، الكب تعورني. مثلا احنا عندنا البنات مع تغيير الهرمونات مع فتره الدوره طبيعي يكون في الام. مثلا انت وشباب دوامكم وايد طويل، والدوام انا مضغوط نفسيا بالدوام، الضغط النفسي يؤدي الى الم. في الام طبيعيه وفي الام مو طبيعيه. الالم المطبيعي انه هو كل ما له قاعد يزيد، وكل ما له قاعد يحدك ان انت تسوي وظائفك اليوميه.
1: انت ذكرت نقطه مهمه اللي هو شده او مثلا التمارين الرياضيه وتاثير الاصابات الرياضيه. هذا الجانب ايضا يمكن يمس شريحه كبيره من الشباب، خاصه ذكرت البنات والشباب. ممكن شلون انا افرق مثلا قاعد اتمرن مثلا تمارين مثل مقاومه او تمارين ذات شده عاليه، شلون اميز ان هذا فعلا انا معرض للاصابه ولا مجرد شده التمرين اللي قاعد احس فيها؟
0: شوف انت ما تقدر تميز، بس انت لازم تكون مع انسان فاهم. يعني تقسيمه الجدول تفرق، تقسيمه الجدول نفسه، وفي شيء اهم من تقسيمه الجدول، قدره جسمك على تحمل هذه التمارين. يعني انا صار بمجال الرياضه صار لي 10 سنين، قبل سنه عرفت شنو الشيء المناسب حق جسمي، لان انا كنت احب الاشياء اللي وايد هات وايد كارديو، بس اكتشفت ان الهات والكارديو وايد يتعبني وما يخليني انام ليل. يعني يتعب جسمي، ياخذ من الريكفري لو مهما ما سويت. لما قللتها وركزت على تمارين ثانيه شفت فايده. فلازم تكون مع انسان فاهم، يدري شلون يقسم توزيعه التمارين بالنسبه حق جسمك، بلس شنو هدفك، شنو وظيفتك، شنو قاعد تسوي بيومك، شلون الريكفري مالك، وشنو استجابه جسمك حق هذه الاشياء.
1: وشلون الفرق بالنسبه حق البنات والشباب؟ يعني بشكل عام النصيحه العامه توجينا لهم بالنسبه اللي يمارسون مثلا تمارين المقاومه او رفع الاثقال، مده الراحه اللي يحتاجونها مثلا ايش كثر؟
0: شوف هو المفروض من 24 الى 8، من 24 ساعه الى 48.
1: هذا طبيعي،
0: هذا طبيعي. بس الكومبيتيتور لان اصلا هم يتمرنون اكثر من 3 ساعات باليوم اللي يدشون بطولات، فالجهاز العصبي للاسف يكون عندهم شبه من تلف، فمتعودين.
1: يحتاج يعني وقت اكثر للاستشفاء،
0: يحتاج وقت، بس هو متعود. يعني حتى بدون استشفاء تبارك الرحمن يقدر يدش باوزان عاليه، لان هو عود الجهاز العصبي عنده انه اوكي حتى لو انت تعبان انا اقدر اتمرن. خلاص تعود، صار له 7-8 سنين على نفس السيستم، ممكن تبين عليه لي بعدين، وممكن جسمه وجيناته تساعده. يعني حظك نصيبك.
1: يعني تدرين ان المشكله في هذا الجانب ان الناس قاعد تمارس الرياضه بشكل مثل منتظم، يشوف الالام مستمره معه. مثلا انا ريحت فتره يومين ومستمر، ما زال الالم مستمر فيني. فانا قصدي في هل مثلا مجرد انت الشك ان الالم مو راضي يروح من جسمك، هل ممكن يعني اتخذ قرار اني اراجع اخصائي بهذه الحاله ولا اخذ هي المسكنات والجانب اللي ما يعني ما ننصح فيه؟
0: شوف، هو الم عضله ولا الم مفصل؟ نبدا عن نفس الحركه. مثلا خلينا نقول واحد يتمرن كروسفيت مثلا، قاعد يلعب التمرين، لعب الاسبوع اللي طاف ما في شيء، لعب اليوم ما في شيء، بعد يومين هو مو قادر يشيل الوزن، هو مو قادر يسوي التمرين،
1: يحس بالارهاق بهذه الحاله،
0: مو ارهاق، يحس انه في كبه عوده مثلا، طاف اول يوم، خلينا نقول مثلا هو مو نايم عدل، الاسبوع اللي وراه نفس الشيء، there is something wrong، بس الم العضله، عضلته تعبانه، يجرب على نفسه، يقعد فتره، اذا حس انه اوكي ممكن انه يكمل حياته الطبيعيه. وشوف اغلب اللي يدشون بطولات يكونون يعني اغلبهم عندهم اخصائي علاج طبيعي، فعلى طول راح يتواصلون.
1: نبي الجانب الثاني، جانب الاشخاص العاديين اللي هم اللي يسمونهم مثلا الطبيعيين، اللي هو
0: انا قاعد تشبيه، لان انا تخصصي اوريدي اصابات رياضيه،
1: كرياضيين عاديين نبي ناخذ هذا الجانب، ان هذا يمكن بالاخير يمكن اللي هم اللي يدخلون بطولات لهم مثلا مثل ما ذكرت مدربين خاصين ولهم جدول خاص، اما بالنسبه للانسان الطبيعي والبسيط ممكن يحتاج النصائح خاصه من هذه البرامج ومن المختصين يعني مثلك استاذه، يحتاج النصيحه اللي هي ممكن تاهله أنه يتجنب هذه الإصابات وأنه يطور من نفسه، يكون عنده مثل وعي بهذا الجانب.
0: شوف، النقطة الأساسية دائما إذا تعرف أن أنت عندك إصابة أو عندك مشكلة بالمفصل أو العضلة، قلت لك أنه هو يحدك عن وظيفة يومية أنت تسويها، ما يخليني أقدر مثلا من عوارب شتفي ما أقدر ألبس جنطتي، من عوارب شتفي ما أقدر أسوق، من عوارب شتفي بالشوارع ما أقدر مثلا أهتم بشعري، ما أقدر أمشط شعري، هني فيه مشكلة، فهني تبين المشكله الاساسيه. الم العضلات بالنادي لازم اصلا، يعني احنا
1: شيء طبيعي،
0: احنا لما نتمرن بالنادي نهدم عضل ما نبني، هو النادي يهدم العضل،
1: صحيح.
0: الاكل هو اللي يبني،
1: فهذا هو اساسا البناء،
0: هو لازم يصير في الم طالما في هدم عضل، احنا صحيح. بالنادي نفسه الالياف العضليه قاعده تتشقق، بعد الاكل يصير ريبيلد من جديد، فبالنادي في الم طبيعي، في الم
1: فطبيعي. انا اللي اقصده ان فتره الاستشفاء يعني تختلف من شخص لاخر، اللي هي مده الراحه مثل ما ذكرت من يوم ليومين، في حاله الشك ان مثلا ان ممكن انت معرض لاصابه ولا شيء، اني لازم تاخذ قرار انك تراجع اخصائي متخصص يعني وجهك عشان تتجنب اللي هي تفاقم ازمات الام الرقبه او الركبه مثل ما ذكرتي. استاذ انوار، فاصل قصير ومن ثم نواصل.
2: تختلف الآلام العضلية المزمنة كلياً عن ذلك الإجهاد العضلي المؤقت الذي يعقب المجهود البدني الشاق، فهي حالة من الألم المستمر أو المتكرر الذي يلازم النسيج العضلي والأربطة المحيطة به لفترات تتجاوز 3 أشهر. لا تعد هذه الألام مجرد عرض جسدي مزعج، بل هي معضلة صحية معقدة تؤثر عميقاً على جودة النوم ومستويات الطاقة والكفاءات الإنتاجية للإنسان، مما يفرض فهماً دقيقاً لمصادرها وآلياتها للتمكن من إدارتها بفعالية. تتنوع المسببات وراء نشوء الألم العضلي المزمن، ويتطلب التعامل مع الآلام العضلية المزمنة مظلة علاجية متعددة المحاور، تتجاوز مجرد الاعتماد على المسكنات التقليدية التي غالباً ما يضعف أثرها مع الوقت. فالخطة العلاجية الحديثة ترتكز على العلاج الطبيعي التأهيلي عبر إدراج التمارين الهوائية منخفضة الشدة وتمارين الاستطالة التدريجية لإعادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأنسجة العضلية المتصلبة وتقوية المجموعات العضلية الضعيفة.
3: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.
1: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال حديثنا وحوارنا مع الأستاذ أنوار العنزي أخصائي علاج طبيعي. أستاذ أنوار، قبل الفاصل تكلمنا عنه هو أبرز آلام الظهر والركبة والكتف والأمور البسيطة اللي ممكن يداركها سواء الشخص الطبيعي أو الرياضي وتأثير الجلوس لفترات طويلة على هؤلاء الأشخاص. في أيضا نقطة أيضا مهمة أستاذ أنوار، اللي هي قاعد نلاحظ شغلة كنا نلاحظها كبار السن وحاليا قاعد نشوفها بالشباب أو الصغار، اللي هي التحدب مثل ما يسمونه أو انحناء العمود الفقري. كلمنا عن هذا الجانب وأبرز أعراض هذا الشيء.
0: شوف صراحه ليتلي قاعدين يبالغون بهذا الشيء وايد، يعني قبل خلينا نقول قبل 12 سنه 10 سنين كان التحدب او الكايفوسيس عندنا بالتخصص شيء وايد مهم، كانت تصير عليه دراسات واساسي عندنا بالجامعه واساسي ما ادري شنو. حاليا التوجه الاساسي كعلاج طبيعي او كرياضه او كصحه بشكل عام، انت تحرك انت احنا بس نبيك تتحرك، جست موف. التحدب مو شيء سيء، لانه يعني انا لو اقعد بوزيشن مثلا بخيار راح يعطيني تحدب، بس انا اقدر افرد ظهري. فارد على نفس النقطه اللي قلتها من الاساس، الفكره بالحركه مو الثبات. في حالات صح عندهم تحدب وايد كبير لدرجة انه تاخذ منه شهرين لثلاث اشهر على ما نعدل اتزان العضلات. طبعا التحدب عادة يكون في مشكلة بعضلات الظهر ان هي ضعيفة فمو قادرة تسحب الكتف، ونفس الشيء عضلات الصدر، فناخذ وقت على ما نقويهم ونسوي اتزان بينهم. بس أبدا أقول لك مو كل جسم مبخي معناته تحدب، يعني وايد قاعدة أسمع هالكلمة والبنت عادي مسكينة قاعدة مفتاحة خلاها بحالها، يعني هي مو محدبة هي عادي تقدر تعدل كتفها.
1: هو الفكرة أن يكون القوام، إحنا مثلا لما نسمع على التحدب الفكرة أن يكون القوام هل يكون لازم يكون مستقيم ولا هو شيء طبيعي يكون مثلا مايل للأمام؟ ما في قوام كامل
0: حاليا. الدراسات الجديدة التوجه الجديد كصحة إنسان ما في قوام صح، في أن أنت تعدل جسمك كل شوي، في ان انت يكون عندك وعي بحركة جسمك، في ان انت يكون عندك وعي بالمفاصل نفسها، لا تقعد قاعدة اكثر من 10 دقائق سواء انا محدب او سواء فارض ظهرك. اصلا حتى لما تفرض ظهرك فترة طويلة راح يصير في الم باسفل الظهر، نفس الشيء.
1: فبالتالي هذا الشيء يعني طبيعي بين الناس ويمكن شاع، بس انا اقصد ان قاعد نشوف الناس يمكن من خلال التكنولوجيا مثلا ومسكاتهم للاجهزة والايباد تلاقي طول وقت ننزل رقبته، فهل هذا يلعب دور في تحدب الظهر او تقوس الظهر؟
0: هو راح يساعد لانه نعتمد على النقطه الاساسيه انه هو قعد فتره طويله، يعني احنا الهدف مالنا لا تقعد او توقف فتره طويله، عدم الثبات لفتره طويله، هذا الهدف الاساسي.
1: هو بالحالتين سواء الجلوس لفتره طويله او الوقوف لفتره طويله لها اعراض جانبيه.
0: الوقفه لفتره طويله للاسف انه وايد ناس يوقفون على وان سايد فيصير الم باسفل الظهر بوان سايد، لان غالبا الناس ما يوقفون سيده
1: لكن على جانب اليمين او اليسار فما يدارك هذا الشيء
0: بالضبط. يعني اتيني حالات مثلا عادي ورياضيا عادي بالعياده شنو في ما شنو في اسفل الظهر، ليش وايد اقعد بالديوانيه على جهه اليمين؟
1: صحيح
0: وايد اوقف على جهه اليمين، ما احس بنفسي كله مسند جهه اليمين، فهم من هذا شيء ثاني.
1: وتلاحظين ايضا اللي هو ميلان الكتف بهذه الحاله ان تلاقين كتف اليمين طايح وكتف اليسار، بهالحاله شنو النصيحه اللي تقدمينها له انه ممكن مثل ما يقولون عدل قوامه؟ فعلا هو عنده هذه العاده السيئه مثلا الجلوس على الجانب الايمن او الايسر واثر على عموده الفقري، شنو النصيحه مثلا او الطريقه اللي ممكن اتاكد انه فعلا عاني من هذه المشكله؟
0: شوف الجلوس ما راح ياثر على العمود الفقري،
1: ما ياثر على
0: الوضع على العضلات،
1: على العضلات
0: السكوليوسز اللي هو الجنف في حاله تكون بالعمود الفقري، العمود الفقري بدل لا يكون حذف الاس يكون في فقرات طالعه اليمين او اليسار، هذا شيء ثاني، هذا انحراف العمود الفقري اللي احنا قاعد نتحكي عنها سكوليوسز ستيل اللي هو الجنف، بس ما راح يكون بالعمود الفقري راح يكون بالعضلات. اول شيء راح نقوي عضلات الجسم ان جنرال، ثاني شيء لازم هو يكون في وعي بجسمه، انا بدل اوقف يمين اوقف يمين يسار، ما اقول لك اوقف سيده بس لازم تبدل، عشان انت اذا واقف مثلا اذا انت مساند على جهه اليمين طول الوقت عضله اليمين وايد صارت تصير لانه ما في مجال ان هي تتبطل، فطول الوقت هذه تصير وهذه ماخذه مدى حركه زياده، نحاول نبدل بين اليمين واليسار، وطبعا مع تقويه عضلات اسفل الظهر وعضلات الكتف.
1: وشلون ممكن انا مثلا اتاكد ان فعلا عندي هذه المشكله؟ انت مثلا شلون الفحص اللي هو المبدئي الاولي ليقرر نفسه فعلا انا عان مثلا من تقلص العضلات مثل ما يقولون سواء الجانب الايمن او الايسر؟
0: الفحص السريري كعلاج طبيعي، يعني احنا بالعلاج الطبيعي لما يجي لنا المريض اول شيء نبلش بتاريخ المرضي، شنو المشكله، شنو الالم، شنو الهدف، شنو قاعد تسوي بحياتك، بعدين مع الاسسمنت على السرير نشوف قوة العضلات، نشوف مدى الحركة مال العضلات، نشوف المشاكل، نخلي يسوي كم حركة ونحط الخطة العلاجية.
1: وممكن يحس مثلا بأعراض مثل آلام مبدئية في حالة تقلص العضلات، ذكرت جانب مثلا يكون في مثلا تمدد وجانب في انكماش، شنو ممكن أبرز الآلام اللي يحس فيها بهذه الحالة؟
0: يحس في يعني وايد ناس أول ما يبي يقوم فجأة حوضة وظهره من ورا يكفل، ما يقدر يفض ظهره. يصير معهم تنميل بريلهم اللي سايد فيها أكثر لأن في أعصاب مرة بنفس المكان، يعني شفت مثلا أنت قاعد متربع فجأة تحس أن خاصة بريلك ما قاعد تحس فيها، تصير وايد بسبب هذا الشيء. ما ألتف في الظهري، ما ألتف يعني خلص يعلق، يبي ثواني على ما أحس أنه أنا ألتف في الظهري. وآلام جانبية عادة، آلام جانبية وايد قوية بأسفل الظهر
1: وبالرقبة، ما لها علاقة بهذا الجانب سواء خاصة بالكتف، يعني تكون مثلا صوب الرقبة بالجانب الأيمن
0: أو الأيسر. التحديب ما رح يأثر هالكثر على الرقبة إلا إذا كانت حالة فعليا سيئة، أتحكي عن أكثر من 50%، يعني هذه الحالة الصجية اللي ممكن يأثر على الرقبة.
1: فبالتالي وهل لها علاج بهذا الحال مثلا مراجعة الأخصائي في هذه الحالة؟ هل لها علاج مثلا تعطونه مثلا مثل ما يقولون مثلا كورس كامل ممكن يعالج هذه المشكله؟
0: اكيد راح تكون في خطه علاجيه، نبلش بتقويه عضلات، تقويه القوام، نعرف وين الضعف الاساسي، نعرف هو ليش مو قادر يفرد، نعرف ليش هو قاعد يحدب، نشوف شنو قاعد يسوي بيومه، شنو اللي قاعد تسوي بيومك اللي انت قاعد تلها وقاعد تنسى نفسك ومو قاعده تفرض ذهبك؟
1: تاخذ وقت بالحاله ولا تعتمد على التشخيص المبدئي للحاله
0: بقى؟ للاسف تاخذ وقت، يعني اذا كانت وقت حاله، اذا كانت حاله فعليا يعني فيها تحدب تاخذ وقت، تاخذ وقت وايد طويل، مو كقوه العضلات، قوه العضلات ما تطول معي اكثر من شهرين 3 اشهر، تاخذ وقت على ما المخ يبدي يتعود ان انا لازم افرض ظهري ولازم ابدا احدب، اللي هو ان بدي نهيئ الجسم او نسميه التوافق العضلي العصبي.
1: فبالتالي يعني هذه الرسالة نوجهها للسادة المستمع، أن هذا الموضوع مو بسيط مثل ما ذكرتي، يحتاج وقت للتأهيل، بس لكن في علاج، أن لا تفقد الأمل في هذا الجانب. وبالنسبة لو

0: طرق حق جانب هو الأعمال المكتبية أكيد يعني بالكثير منا اللي هو أعمال المكتبية يعني شغلة يكون بالمكتب. شنو أبرز المشاكل ممكن يصادفها وشنو النصائح اللي تقدمينها بهذه الحالة؟
1: شوف الأعمال المكتبية أغلب شيء خلينا نقول اللي يستخدم الكمبيوتر مثلا يكون وايد في آلام بس أو المفاصل أو مفاصل الأصابع بشكل عام. اللي يقعدون فترة طويلة معاملات وكذي راح يكون في ألم أسفل الظهر راح يكون في ألم بالكتف. بس it's not a must يعني أنا ما أبي أعمم وأخذ على الناس بس يعني it's there لأن نبعد على النقطة الأساسية لأنه هو قاعد فترة طويلة فنص الظهر قاعد يتيبس الكتف قاعد يتيبس الركبة يعني يا مثلا خلينا نقول البنات يا حاطة ريل على ريل أو مثلا ريلها ما قاعد توصل الأرض فالفلات نازل فتصير أن الجسم كله مرتفع مع الجاذبية ساحب وزن الجسم يعني القعدة تأذي والوظيفة نفسها كانت تحكي عن كم 7-8 ساعات على نفس البوزيشن أنا قاعد أشتغل
0: ينسى نفسه ويلاقي نفسه أنه يعني معرض لها. تذكرت نقطة مهمة اللي مثلا وضعيات الجلوس الخاطئة، شنو هي وضعية الجلوس مثلا الصحيحة اللي ممكن أي شخص ممكن يسويها ويخفف يمكن من هذه الأعراض؟
1: فمي أهم شيء أن الريل تكون كاملة على الأرض وبعد نفضل أن نحط شيء نرفع الريل فيه يعني نحط شيء تحت الريل ترتفع الريل فيه خلينا نقول ستب صغيرة كل ما رفعنا الريل عن الأرض راح يرتاح الحوض لأنه راح يصير في مدى حركي أكثر. قاعدة الكرسي إذا الكرسي وايد بعيد حطي مخدة أو حطي شيء أنه لا تبدين بظهرك عشان توصلين ليل شو يسمونه قاعدة الكرسي
0: أيه.
1: لا يكون وايد عالي طبعا في كراسي يكون فيهم تحكم ما أحب الكرسي اللي فيه تاير لأنه وايد
0: ما
1: وايد
0: تنصحين
1: لا وايد يأذي الجسم وايد يعني لا إرادي قاعد تروح يمين يسار يمين يسار كل شوي قاعد تروح يمين يسار وما أفضل طبعا سالفة اللي الكمبيوتر لازم يكون قدام الكمبيوتر إذا كان على اليمين أو على اليسار أنا عرضة أن ألف جسمي جهة واحدة نادرا إحنا ما نفكر وايد بالشغل
0: الواحد لما يكون مركز بالشغل ينسى نفسه مثل
1: فما راح ألف جسمي كله عشان أروح حق الكمبيوتر يعني راح ألف بس جزء العلوي وأنا دائما أقول لهم هو جماد أنت إنسان خليه هو يلك لا تروحي له
0: صح يعني أنت اللي متحكم
1: إيه أنت زهبة الشيء حقك أنت ليش أنت قاعد تروحين حق شيء ثابت أنت متحرك فأهم شيء الكمبيوتر يكون قدام الجسم في شيء تحت الريل عشان ترتفع الريل وإذا الظهر مو واصل للقاعدة اللي ورا أحط لي مخدة وأحط لي
0: وبالنسبة لمدة الجلوس يعني اللي مثلا تشوفين أنها مناسبة بعدها لازم أنا أوقف إيش كثر تقريبا المدة؟
1: أنا نفسي ما أفضل أكثر من نص ساعة
0: نص يعني كل نص ساعة لازم الشخص يتحرك أساس يتجنب هذه الآلام وهذه الأعراض كل شكل أستاذ أنوار العنزي أخصائي علاج طبيعي. إلى هنا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعد، شاكرين لكم حسن المتابعة ونلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج أبعد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج ناصر العتيبي، محمد الحداد، أحسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في دوله رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: من هنا وهناك.
0: نبحر بين محطات الحياة المختلفة وننتقل بين المعرفة والثقافة وبين الأحداث والتجارب وبين ما يلامس واقعنا ويثري أفكارنا.
1: من هنا وهناك نرصد التفاصيل ونقترب من القصص ونتوقف عند كل ما يحمل فائدة أو فكرة أو قيمة. من هنا وهناك
0: رحلة متنوعة تجمع بين المعلومة والمتعة وبين التأمل والاكتشاف لنرى الحياة من زوايا متعددة في برنامجكم من هنا وهناك.
1: من هنا وهناك إعداد وتقديم هلا الدوسري،
0: تنفيذ فاطمة الظاهر،
1: والإخراج فواز الهملان.
2: حياكم الله مستمعينا ويا هلا ومرحبا فيكم في برنامج من هنا وهناك. من هنا فكرة وهناك حكاية وبينهما رحلة مليئة بالمعرفة والفائدة. ننتقل بين محطات الحياة المختلفة، نستكشف الجديد ونقترب من كل ما يهم الإنسان في واقعه وطموحاته واهتماماته. حياكم الله في برنامج من هنا وهناك.
0: من هنا وهناك بين الواقع والطموح وبين التجربة والمعرفة تستمر رحلتنا.
2: عائلة بوجسوم من هنا وهناك.
3: يا الشايخ يا العايخ يا الماء تفتح على وجهك، حاط المحل أثاريك تقازل فيه وأنا ما أدري. ويه راح شباب الشم جسو، ويه يا قلب جسو يا قلب جسو راح تقص قصبورة. الله أكبر، تنقصت لك قصبورة يا أبو جسوم حق القدح، لكن إذا أنا مجسوم لحرمك القدح اليوم ولا تضوف هالصبورة.
4: أوه صبورة ها؟ سامين اليوم أكيد يا ما يضفوه. أوه قلت اليوم ماذا اليوم أوه من هذا
3: يلي ما تستحق على وجهك يلي بيت أبو جسوم
4: بس
0: من هنا وهناك لكل فكرة بداية ولكل بداية حكاية تستحق أن تروى.
2: في مراحل مبكرة من تاريخها الحديث اعتمدت الكويت على الارتجال في الفن، شمل ذلك ألوانا عدة من الفنون انتشر معها ما يسمى بالفن الشعبي. وإذ كان ضويحي والنشمي قد بعث الدفء في أطراف المسرح وخرجوا به من فناء المدارس من خلال أعمالهم الارتجالية مع مسايرة المراحل الجديدة فيما بعد، فإن وجود هذا النهج الفني في تلفزيون الكويت يعود فيه الفضل إلى الفنان عبد الرحمن ضويحي بالإضافة إلى عائلة بوجسوم. الارتجال ليس كما يخيل للبعض أنه عمل سهل لا يحتاج إلى قدرات خاصة، بل على العكس تماماً، إذ يتطلب مواهب استثنائية بالنظر إلى كونه إنجاز عفوي مباشر لفكرة فنية من غير تصميم أو تدوين سابقين يؤديه أصحاب القدرات الخاصة من شعراء أو موسيقيين أو ممثلين. عائلة بوجسوم اللي تم استيحاء فكرتها من عبد الرحمن الرومي في تميزه بلبس عقال الشطفة، قدمت أعمالها المرتجلة بنجاح منقطع النظير، أسعدت به المشاهد وتفاعل معها كل ناطقي الضاد في الكويت، وتكونت هذه العائلة الفنية ونشأت من قلب الجيش الكويتي كون أفرادها يعملون في معسكراته. أما تجاربهم الأولى خارج أسوار الثكنات فبدأت مع دعوتها لتقديم تمثيليات مرتجلة ذات طابع سياسي لتكون متاحة أمام القنوات العربية التي وفدت إلى الكويت لحمايتها من تهديدات الرئيس العراقي سنة 1961، ولتشكل رداً ساخراً على ما تبثه إذاعة بغداد. فكانت الفرقة تبث كل يوم أربعاء من إذاعة دولة الكويت تمثيليات يغلب عليها الارتجال، وإن كانت قد تعرضت لنوع من الإعداد المسبق وحملت عنوان ركن الجيش، فيما اتسمت أعمالها بالاعتماد على المفردات الكويتية البسيطة وحققت بها نسبة عالية من المتابعة واحتلت مكانة متقدمة بين البرامج الشعبية. وفي مناسبة انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية قدمت فرقة بوجسوم تمثيلية على مسرح مدرسة منطقة الجهراء، حضرها قيادات وطنية وقادة عسكريون من القوات العربية وبعض قيادات الدولة، وحاز العمل على تشجيع ومباركة من أمير البلاد آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمة الله عليه. منذ بداياتها حددت أدوار كل عضو في الفرقة بما يتناسب مع طبيعته الشخصية وسنه، فكان حسين القطان بوجسوم، فيما تولى عبد الوهاب الدوسري تقديم دور أم جسوم، وعد القطان الابن الأكبر جسوم. أما موسى الهزيم فمثل دور الابن الأصغر رويشد المتحرك المرح والمشاغب.
5: بسيطة يا ولدي،
6: جيت شوف.
5: عصبت
6: عاوت بس.
5: جسوم؟
6: نعم
5: يبا. بس يبا، روح على شغلك قوار.
6: إن شاء الله علمه.
5: ليش؟ إنك أنت تأخرت.
6: إن شاء الله.
5: روح أنا كمان.
6: أنا بروح الحين الدوام، وإن شاء الله الساعة 1 أكون عندك.
5: إنزين.
6: دير بالك.
5: إن شاء الله.
6: ها؟
5: إن شاء الله.
6: أسويها مثل ذيك المرة يوم تركب عربان وتضيع البيت.
5: لا لا، أنا أحب صلاة النوم.
6: لا يا يبا، أنا بيجي قبل الدوام.
5: إي.
6: بس أنا خايف يشيلون الدفتر مال الدوام.
5: الله يعطيك، الله يوفقك.
6: يلا، فما الله.
5: سلامة، فما الله. فما الله.
7: أضحك على البضاعة الجديدة هذه.
8: إيه لا، البضاعة صدق جديدة عاد. لا البضاعة صدق. نعم.
7: أقول تبيني أورطك وياه؟
8: إيش حبيت أورطني وياه؟
7: حجي؟
5: نعم.
7: عندك تلفزيون ملون؟
8: ها؟
7: عندك تلفزيون ملون؟
5: يعني أنت تطنز؟ ما تشوف الدكان مثل وجهك؟
7: الله
5: هديك، الله هديك. الأشياء اللي في قديمة.
8: ما قلنا شيء والله.
5: ها؟
8: ما قلنا
5: شيء. يعني تطنز ملح ملح ملح.
8: بس بس بس.
5: ملح ها؟ ملح ملح ها؟
7: الله هديك.
5: ها؟
7: الله هديك حجي.
5: يلا.
7: عشا شبريت.
5: يلا.
7: الله الله الله الله.
0: من هنا وهناك لكل فكرة بداية ولكل بداية حكاية تستحق أن تروى. من هنا وهناك مع المسرح، مع رئيس مجلس إدارة مسرح الخليج الأستاذ ميثم بدر. حياك الله أستاذ ميثم.
9: الله يحييك وطولنا بعمرك وسلمك.
0: بداية أستاذ ميثم، نبي نتكلم عن آخر الأنشطة لهذا العام لمسرح الخليج.
9: طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم جهود أعضاء فرقة مسرح الخليج، الحمد لله كانت سنة مميزة في فرقة الخليج، وحصدنا فيها عديد من الجوائز، خاصة خوضنا في مهرجان الكويت المسرحي في مسرحية ما ليس لي تأليف وإخراج العضو الفنان علي بولند، حصدنا فيها 5 جوائز مميزة، منها أفضل عرض متكامل وأفضل إخراج وتأليف وأفضل ممثل دور أول وممثلة دور ثاني وإضاءة وموسيقى. الحمد لله يعني عمل جميل كان له حصاد كبير من التميز في هذا المهرجان.
10: متأخرة قليلا ولكنها في أجمل حلة لها اعتذرت عن التأخير.
11: قبل اعتذاري وأخبرني بأنه أيضا تأخر لبعض الوقت.
10: سألتني عن العشاء.
11: قام بطلب الطعام وأخبرهم أن يأتوا به حل ما يجهز.
10: الآن هي تنظر لي وكأنها عرفت أني جائع جداً.
11: هناك شعرة زائدة على أنفي. إنه يمسك بنظارته، يبدو أنه يريد أن يريك سحر عيني.
10: نظارتي متسخة، كيف نسيت المنظر؟ إنها تحرك شعرها وهذا دليل على عدم الارتياح.
11: الآن يحك أنفك، يبدو أنه متوتر كثيراً.
10: أعطي! عطرها يزعجني للغاية.
11: مد يده ليمسك يدي.
10: ما بها أمسكت يدي، كنت أنظفها بالمفرق.
9: وأيضا مشاركتنا في مهرجان الطفل العربي للمسرح، حصدنا على أفضل عرض مميز، كانت إخراج أخوي هاني عبد الصمد ومجموعة من فنانين الفرقة، فكان عمل جميل مميز وتربوي وتعليمي للطفل، وتميزنا في هذا المهرجان. سنة كانت مميزة، سنة فيها نشاط كبير، وهذه إضافة إلى الورش المسرحية اللي احنا عملناها في مسرح الخليج العربي عن طريق اللجنة الثقافية، واتفقنا مع المحاضر الفنان أحمد العوضي، وانتسب لهذه الورشة تقريبا 30 موهبة من الشباب والبنات، واستمرت الدورة إلى مدة شهرين، كان تشمل الإعداد النص المسرحي والتمثيل والإخراج. ونتيجة هذه الورشة عملنا مسرحية اسمها زبانية، تأليف طلاب الورشة وإخراج طبعا المحاضر الفنان أحمد العوضي. فجاءوا المسؤولين في المجلس الوطني وشافوا هذا الإنجاز وهذا التميز وهذا الإبداع من الشباب، وبناء على مبدأ صقل المواهب خذوا اختاروا هذه المسرحية في مهرجان الكويت المسرحي، وخلوها على هامش المهرجان تشجيعا للشباب وتشجيعا لدور مسرح الخليج العربي في إقامة هذه الورش، وهم نالت حصاد كبير من النجاح، وكان نقاد والجمهور اللي خارج دولة الكويت واللي بالكويت يعني استمتعوا في هذه الرحلة في فترة هذه المسرحية.
10: حبسوني مثل ما حبسوا كل أحلامي البسيط، كنت ناطر اليوم اللي ألف في وجهي للناس، بس بعد الحكرة والوضع اللي إحنا فيه ما ظنيتي اليوم بيش
5: حبسي وجهك عارف
10: بالكلام.
5: هذا انت مثل العادة، بس تسمعوا صوتي تخافون وتجيكم مركب.
10: انت من وين قاعد تكلم؟ اذا فضل الصندوق تكفى طلعني، انا محبوس هني بالصندوق ولا ادري من اللي حبستني.
5: لا حبيبي مشكلة اذا ما تعرف من هو عدوك.
10: وقت نصايح طلعني.
5: انا طلع روحي بالاول تعال يا طلع.
10: انت محبوس مثلي.
5: انا يمك يا ازول.
10: ومثلكم.
5: وش ازول؟
9: شاركنا في مهرجان باكستيج جروب للمخرج أحمد رشيدي، وشاركنا في مهرجان مونو دراما مسرحية عرتشوب للفنان والمخرج مشعل العيدان، فكانت رحلة جميلة ورحلة مميزة إبداعية فيها عديد من التنوع في مدارس المسرح، منها المونو دراما ومنها التجريد ومنها الواقعي، ولنا مشاركة مميزة باسم دولة الكويت في مهرجان الأردن المسرحي، عرضنا مسرحية اسمها مخلب القرد، طبعا هي انعرضت في البداية في مهرجان الشباب إخراج فهد الأحمد ومجموعة من نجوم أعضاء الفرقة، وحصدنا على أفضل مخرج على مستوى العرب. فلا الحمد نشاط يعني كان مستمر، وإحنا نحط يعني في مجلس الإدارة خطة كل شهر شنو مثلا نسوي أو شنو راح نقوم من الأعمال، فهذا يعني كانت يعني
2: نعم. وبالنسبة لنشاطكم في الصيف أستاذ ميثم، شنو عندكم أنشطة في الصيف؟
9: الصيف عندنا أنشطة هي الورش المسرحية، احنا صار لنا تقريبا 5 سنين ابتدينا في مع المخرج عبد العزيز صفر، ابتدينا في فكرة اسمها ورشة القصة، شلون تبني قصة المسرحية أو قصة رواية. فعبد العزيز صفر ببداية هو ابتدينا مع خطة الورشة، خلينا على مدى يعني 5-6 سنين وقلنا خلينا نشوف استيعاب المنتسبين، فابتدينا في دورة القصة وابتدينا بعدها بسنة وكبرناه ويبنى 3 محاضرين للتأليف المسرحي والإخراج وإعداد ممثل، بعدين كبرنا إلى 4 محاضرين تصميم الإضاءة للفنان أيمن عبد السلام وإعداد ممثل الدكتور مبارك المزعل والإخراج لأستاذ عبد العزيز صفر والدكتور عبد الله العابر، وهم وسعناها وقام يصير عندنا إقبال من الطلبة يعني، أو مثلا من المواهب اللي ما دشت المعهد تصقل موهبتها تعلم وتشغل نفسها بالصيف يعني. ونعلمهم طبعا عن نعطيهم فكرة عن رواد فرقة مسرح الخليج وبداياتهم وانتشارهم وأعمالهم وتميزهم. فيعني احنا دائما بالصيف يعني نشغل الشباب ونشغل الأعضاء بالورش المسرحية الفنية يعني، وننوع لهم كل سنة. وهالسنة إن شاء الله يعني في بالنا بعد هم ورشة، عندنا اتفاقات معينة ما أعلننا عنها، راح نعلن عنها في الفترة المقبلة، وفي مسرحية راح نعيدها يعني، وإن شاء الله خير.
2: كل شكر لك أستاذ ميثم بدر رئيس مجلس إدارة مسرح الخليج، وأكيد أتمنى لكم المزيد من التوفيق والنشاطات الجميلة بإذن الله.
9: العفو، يعطيك العافية، وشكرا على اللقاء المميز.
1: من هنا وهناك ما زالت هناك محطات أخرى وأفكار جديدة.
2: أقرب الناس أنت يا نظر عيني، وأبعد الناس أنت وأنت في عيني. منك أحلى محبة عاشها قلبي، ومنك جرح الهوى يا ما تلاعب بي.

راح نتكلم عن جملة الناس في الأغاني، واليوم مع كلمة الناس في أغاني محمد عبده. الأغنيات اللي ورد فيها اسم الناس لها قصص وحكايات في حياة فنان العرب محمد عبده، حيث أنه كلما أطلق أغنية من هذا النوع فإن ثمة شائعات تصاحب الأغنية، ومن هذه الأغنيات أقرب الناس للشاعر الناصر اللي شدى بها محمد عبده في ألبوم جميع ألحانه له وجميع كلماته للشاعر الناصر. هذه الأغنية اللي أعادت فنان العرب إلى ساحة الغناء بعد اعتزاله لمدة 7 سنوات إلى جانب أغنية البرواز للشاعر سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

اللي تابع محمد عبده ومسيرته الفنية يشوف أن كلمة الناس وردت في كثير من أغنياته الشهيرة، مثل مالي ومال الناس لإبراهيم خفاجي ومن ألحان سامي إحسان.

وقد تزامن نجاح هذه الأغنية مع أيام زواج محمد عبده، وفسرها الناس بأنها رسالة منه لزوجته يومها، وخاصة في مقطع لما حبيتك ما أخذت رأي الناس، أو في مقطع هم كده الناس ما خلوا لحد حاله، في أغنية لالا وربي من كلمات ثريا قابل وألحان فوزي محسون.

التي صاحب طرحها جدل متشعب بعد أن قدمها محمد عبده في شكلها الأصلي، بينما طرحها آخرون بإيقاع مختلف تماماً مثل خالد الشيخ. وفيما يتعلق بأغنية أقرب الناس، طارت شائعات عديدة أيام طرحها، وكانت أول تعاون بين محمد عبده والشاعر الناصر، حيث أشاع البعض أن محمد عبده كان قد تقاضى مبلغاً كبيراً مقابل أن تكون عودته من خلال الشعراء الذين يعود بنصوصهم إلى ساحة الغناء بعد انقطاع.

مهما كان الأمر في النهاية كان محمد عبدو قدم هذه الرباعية أقرب الناس غالي حجم المسافة أسعد ليالي العمر للشاعر الناصر بشكل راق فيه إضافة واضحة لساحة الغناء العربي والمحلي ولمشواره فنيا. ويوم انطلقت الأغنية في عام 1998 أحدثت جوا من الفن الجميل، فهي لون مختلف في مشوار محمد عبدو مع الأغنية، الأمر الذي جعل كثيرين من زملاء الدرب يسلكون طريق التعامل مع هذا الشاعر الذي وجدوا لديه الجديد. كان منهم عبادي الجوهر اللي طرح ألبوم كاملا من أشعار الناصر، وعبد المجيد عبد الله، وراشد الماجد، وعبد الله رويشد، وأحلام ونوال وغيرهم، بعد أن كان الدكتور عبد الرب دريس ورباب وعبد الكريم عبد القادر وأصالة وراغب علامة قد بدأوا التعامل مع أشعاره قبلا، ومنهم الفنان الدكتور عبد الله رشاد في ألبوم سافرت مع الملحن الموسيقار الراحل محمد شفيق رحمة الله عليه، ولحن له كبار الملحنين العرب كان منهم بليغ حمدي. وفي حواره مع الصحفي علي فقندش يقول محمد عبدو عن أقرب الناس، كان النص واحدا من 6 نصوص أمامي للشاعر الناصر، فقدمت 4 وهناك عمل ربما قدمته مستقبلا ليكون 5 تعاون بيننا. عموما أقرب الناس حققت حضورا جيدا في الحفلات والمهرجانات والمناسبات الفنية، ومن الحفلات التي شهدت مولدا جيدا لأقرب الناس كانت حفلات مهرجان أبها الغنائي عندما لم تكن بعد سوى حفلات وليدة، بينما يقول شاعرها الناصر رحمة الله عليه في حوار مع الصحفي علي فقندش، من صورة ونص الأغنية تتضح أن رسالة عتاب لحبيب، ولأن العتاب صابون القلوب أخذت أعاتب الموجهة له رسالة العتاب هذه بوصفه أقرب الناس، وهذا النص من النصوص اللي أعتز بها. الأغنية من مقام الحجاز، حجاز دوكا الذي استخدمه هنا محمد عبدو مع إيقاع الرومبا، ولم يخرج الملحن عن بحر الحجاز طوال اللحن الذي قدمه كمذهب متكرر. ومقام الحجاز استخدمه محمد عبدو في غيرها من المجموعة الغنائية ذاتها، حيث اختار مقام حجاز النوى في أغنية غالي على شاكلة اللحن الشهير وينك يا درب المحبة. على العموم الأغنية كانت قد صنعت لشاعرها الناصر رحمة الله عليه مكانة كبيرة بين صناع الأغنية السعودية في تلك المرحلة، ومما يذكر أن الشاعر الراحل الناصر كان من أهم داعمي الحياة الثقافية والفنية في حياته، وساعد كثيرا من أبناء الفن والموسيقى والغناء حتى في دراستهم للفن. كان آخرهم الفنان المدني الشاب نايف البدر اللي درس الموسيقى في القاهرة على حساب الراحل الناصر رحمة الله عليه، اللي حرص طوال عمره أن الناس ما يعرفون اسمه الحقيقي، فهو يكتب ويعيش الفن للفن والاستمتاع بعطاءات المبدعين رحمة الله عليه.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت.

0: كده في الكويت تحييكم
1: نافذة على التاريخ
2: هنا الكويت
3: إذاعة على الهواء
1: بقايا الليل
4: استراحة الظهيرة
5: صباح الخير
6: إذاعة دولة

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
1: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال نفذ غارات على مناطق جنوبي لبنان. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. رئيسة وزراء اليابان تجري أول زيارة إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل.

0: الكويت والحاضر المتجدد.
1: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة. على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم كل يوم يمعة من الساعة 3 لغاية الساعة 4 العصر. مثل ما عودناكم زوارتنا مفيدة، راح تستفيدون فيها. زوارتنا ما فيها كالوريز، ما فيها طبعا أكل، فيها معلومات قيمة وأيضا معلومات مفيدة وفقرات سياحية جميلة في دولتنا الحبيبة الكويت. وفي البداية أرحب بزميلتي شهد، مساك الله بالخير.
1: يا هلا مرحبا فيك شاهة، وأكيد يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج زوارة. أذكركم إحنا موجودين معاكم كل جمعة من الساعة 3 ولغاية الساعة 4 بتوقيت دولة الكويت، وهذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة ويأتيكم على إذاعة البرنامج العام على تردد 89.5، وبعد تقدرون تسمعونا عن طريق منصة 51. كل اللي عليكم إنكم تنزلون المنصة عن طريق التليفون وتختارون إذاعة البرنامج العام وتسمعونا أسبوعياً. شاهد

0: شاهر، مثل ما قلنا احنا برنامجنا عبارة عن فقرات متنوعة، وانا اول مرة اليوم اقدم الحلقة وياك. خلينا اكيد نتعرف على البرنامج وعلى تفاصيل البرنامج.
1: اكيد طبعا، عندنا الفقرة الاولى من برنامج زوارة نتكلم فيها، فقرة بعنوان فيزيت كويت، راح نتكلم عن اجمل وافضل وارقى المعالم الكويتية في دولتنا الحبيبة الكويت. يعني على سبيل المثال تنزلون التطبيق فيزيت كويت او المنصة يعني اللي تسمونها، تدشون تشوفون مثلا الشغلات اللي قاعدة يعني تصير الترندي. يعني في ناس مثلا ما يدرون وين يروحون مثلا هالويكند، أو مثلا تاريخ الفلاني، أو ماخذين إجازة في بعض الأحيان يبون طبعا يسوون سياحة داخلية مثل ما نقول. في وايد ناس أصلا مو قاعدين يسافرون في الآونة الأخيرة، فتلاقين قاعدين يلجؤون لي طبعا السياحة الداخلية، خصوصا الحين فترة صيف وتان، فحلو الأجواء البحرية جميلة والرحلات البحرية. احنا راح نتكلم بهالفقرة عن الفيزيت كويت، وحتى اللي حاب يزور دولتنا الحبيبة الكويت يعني من برا الكويت ممكن ينزل هالمنصة وراح يعرف المعالم السياحية. وأيضا عندنا فقرة ثانية هي فقرة الضيف، وراح نتكلم معاه عن أبرز الأشياء والتخصص اللي هو حاصل عليه.

0: لكن في البداية خلينا نتعرف على فريق العمل ونعرف مستمعينا أيضا في البداية. هذه تحيات فريق الإعداد أفرح أبو حمد شروق بن رزق.
1: ومعاكم أمين التقديم شاه اسكندر وشاهد الخميس.
0: أما التنسيق والمتابعة لتوفيق أحمد.
1: وتحية مقدمة من الهندسة الإذاعية حصة العازمي.
0: ويمسي عليكم بالخير عبد الله سليمان من التنفيذ.
1: برنامج زوارة يأتيكم من إخراج إدهام العنزي.

حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

0: نبدأ معكم مستمعين أولى فقرات برنامج زوارة، فقرة فيزيت كويت. طبعا فقرة فيزيت كويت مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة نتكلم عن أجمل وأفضل وأرقى معالم دولتنا الحبيبة الكويت، المعالم السياحية. يعني نسوي لكم جدول جميل في عطلة نهاية الأسبوع، ممكن نغششكم في الأماكن السياحية. اليوم راح نتكلم عن الوجهات الجميلة اللي أيضا تستحق الزيارة، لكن راح نتكلم أول شيء عن ورش عمل متحف التاريخ الطبيعي، راح يبدي من 8 يونيو لغاية 27 يونيو من الساعة 6:30 لغاية الساعة 10 في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي. طبعا هناك في تجارب متنوعة في متحف الأرض ومتحف النظم البيئية بمركز الشيخ عبدالله السالم، من ورش اكتشاف الصخور، إعادة التدوير، إلى طبعا عروض الحوض الرئيسي، إطعام القروش، يعني تجارب تفاعلية تقربكم من عالم العلوم والطبيعة. طبعا اللي يحب البحر، يحب الشغلات اللي يعني يجربها مثل إطعام القروش، ممكن أنه يروح ويحجز من تاريخ 8 يونيو لغاية تاريخ 27 يونيو.
1: طبعا احنا ما ننسى ان اكيد مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي عبارة عن اقسام ترى متعددة وتفيد الاطفال اكثر من ناحية استقبال المعلومة، وخاصة الحين احنا في عطلة حلو لو نودي عيالنا هذه الاماكن، منها ما ينسون المعلومات اللي خذوها بالمدرسة، نقدر نقول يستذكرون هذه المعلومات لكن بطريقة جميلة ومريحة ومفيدة، بطريقة ممتعة. والالعاب اللي موجودة في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي دايما تحاول تعزز هذه المعلومات بعقل الطفل.
0: عدل، يعني شهد أنا أذكر أيامنا إحنا أول ما كان في المراكز هذه، كان في مثلا النادي العلمي، كنا نروح فعلا نتعلم معلومات لكن بنفس الوقت هي ترفيهية. يعني دائما الطفل على فكرة يعني لما تعلمينا بتعطينا معلومة يعني ترفيهية أو حتى سياحية، تلاقينا مثلا يعني ترسخ بالذهن، فحلو أن تودينا هالأماكن هذه الاستكشافية اللي فيها الصخور وفيها طبعا إعادة التدوير. هذه الأماكن يعني راح تثبت المعلومة عند الطفل، فإحنا دائما ننصحكم تودون عيالكم في المراكز الثقافية اللي منتشرة في دولتنا الحبيبة الكويت. وطبعا دولتنا مشكورة وجهود يشكرون عليها على هذه الأماكن الثقافية بطابع سياحي.
1: صحيح. ومكاننا الثاني اليوم في فقرة فيزيت كويت هي رحلة إلى جزيرة أم المرادم، اللي راح تكون بتاريخ 17 يونيو لغاية تاريخ 30 يونيو من الساعة 3:30 العصر وحتى فترة المساء لغاية الساعة 9:30 بالليل في جزيرة أم المرادم، رحلة إلى أم المرادم للبنات وللعائلات. تقدرون تستمتعون أكيد بيوم بحري مميز من خلال زيارة هذه الجزيرة، إحدى أجمل جزر الكويت، في أجواء آمنة ومريحة ومناسبة للبنات والعائلات. سبق لك رحتي رحلة بحرية؟
0: أكيد. إيه؟ وتحديدا رحت أم المرادم.
1: إيش رأيك؟
0: للأمانة جزيرة جميلة، البحر فيها عجيب، التراب يعني صدق يعني الجزيرة يعني تستحق الزيارة، يعني اللي ما راح لها يعني خسر الكثير والكثير.
1: أنا عندي إن هذا الحين هذا هو الوقت المناسب اللي هال خلصوا امتحانات حتى الثانوية تخرجوا، والحمد لله تقدرون الحين تأخذون العائلة وتروحون في رحلة بحرية إلى أم المرادم وتستمتعون في هذه الأجواء.
0: أكيد طبعا شاهد، وتلاقين الطراريد، في مثلا طراريد الغوص، طراريد مثلا السباحة، تلاقين أيضا طراريد مختصة حاطين رحلات نسائية فقط، فحلو إنك تروحين. يعني بالتالي هذه ديرتك حلو إنك تستكشفين كل شيء فيها، يعني كل قطعة لازم تزورينها وتعرفين شنو هي. فجزيرة أم المرادم فعلا جزيرة جميلة جدا، ترابها حلو، بحرها حلو، سواء حق الغوص، سواء حق السباحة، حتى حق الرحلات البحرية، حتى وانت بالطرات تستمتعين الصراحة.
1: للأمانة تشوقت، راح أزورها إن شاء الله في يوم من الأيام.
0: أيضا عندنا المكان الثالث اللي راح نتكلم عنه، نادي الصيفي ASCC من تاريخ 22 يونيو لغاية 30 يوليو في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أيضا. طبعا هذا المعلم من معالم دولتنا الحبيبة الكويت، المعلم الثقافي في المخيم الصيفي. تجربة أسبوعية مميزة للأطفال تحديدا من عمر 6 سنوات لغاية 12 سنة. طبعا يقدمون باللغتين العربية والإنجليزية في كل أسبوع مغامرة جديدة وأنشطة تفاعلية ممتعة، طبعا تعلم واكتشاف وترفيه. تقدرون تسجلون في أي أسبوع يناسبكم، في أسبوع واحد أو أكثر حسب رغبتكم من الجدول، يعني تقدرون تسجلون كذا أسبوع. طبعا يقام المخيم من تاريخ 22 يونيو لغاية 30 يوليو من الأثنين إلى الخميس من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 1:30 الظهر. تقدرون تتواصلون وتسجلون على رقم الهاتف 2222211. وأيضا تقدرون تسجلون عن طريق منصة Visit Kuwait. يعني هذه الأمور والأماكن السياحية الجميلة شهد اللي قاعدين يقومون فيها للأمانة جهود يشكرون عليها العاملين في هذه الأماكن والمراكز. يعني كل هذا قاعدين يحفزون عيالنا على طبعا أنهم ينمون فكرهم وخلونهم شوي يتركون الأجهزة الإلكترونية، لأن فعلا الأجهزة الإلكترونية فيها سلبياتها وفيها إيجابياتها، لكن الأماكن هذه اللي تكون مثلا حركية تقدرين تقولين ممكن أنها تنمي عقل الطفل أكثر من أنه قاعد بمكانه وماسك جهازه.
1: مثل ما قلتي شاها، أكيد إحنا قبل تعودنا في فترة الصيف وفي فترة العطلة الطويلة اللي إحنا نسميها دائما نمارس أنشطة متنوعة ونروح نوادي مختلفة، والحمد لله أكيد هذا نقدر نقول الابليكيشن Visit Kuwait وفر لنا البحث الطويل، نقدر من خلال ضغطة زر نحجز هذه التفاعلات كثيرة أو هذه النشاطات العديدة للأطفال، وأكيد وفروا علينا الوقت والجهد.
0: أكيد

0: الاشتراطات الوقائية عند السباحة في الشواطئ. احذر السباحة في الأماكن الممنوعة وتجنب السباحة بمفردك. احرص على عدم سباحة الأطفال بمفردهم. لا تعرض نفسك لأشعة الشمس لفترات طويلة. يجب مراعاة ظروف الطقس قبل النزول للبحر. الحرص على عدم الدخول لمسافات بعيدة عن الشاطئ. مع تحيات قوة الإطفاء العام.
1: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة ضيفنا اليوم. طبعا شاهد اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا, يعني يهم ما نبي نقول شريحة كبيرة من المجتمع, لا طبعا يهم المجتمع ككل. راح نتكلم عن قانون الأسرة, حماية الطفل الكويتي, وأيضا

0: يعني تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال أيضا من نشأتهم في بيئة آمنة وصحية. كل هذا راح نعرفه مع ضيفنا اللي منورنا عبر الهاتف الأستاذ والمحامي يوسف الفلشاوي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا أهل أستاذة، يا أهل فيك، وأرحب فيك وأرحب في مستمعين الكرام.
2: أستاذ يوسف الفلشاوي، نبي نتكلم أكيد في بداية حلقتنا عن أهمية قانون الأسرة وخاصة في المجتمع الكويتي.
1: شوف، هو قانون الأسرة هو من أهم القوانين اللي نظم العلاقات الأسرية من بداية، يعني بداية من الزواج وحتى انتهاء هذه العلاقة، وشنو اللي يترتب عليها من حقوق وواجبات، وأيضا يحمي حقوق الأبناء وينظم مسائل الحضانة والنفقة والولاية والنسب وغيره. وهدفه الرئيسي أنه يحقق الاستقرار الأسري باعتباره أساس استقرار المجتمعات. فكثر ما كانت الأسرة مستقرة قانونيا واجتماعيا ينعكس إيجابا على المجتمع بشكل كامل. لذلك المشرع الكويتي حرص أنه يحط قواعد تراعي مصلحة كل أفراد الأسرة، وهم أعطى أولوية لمصلحة الأطفال.
0: عدل. لكن أستاذ يوسف، للتوضيح أكثر، إحنا نبي يعني نوضح أكثر حق مستمعينا وأيضا لنا إحنا في المرتبة الأولى، شنو هو قانون الأسرة؟
1: قانون الأسرة هو اللي نظم العلاقة بين أفراد الأسرة أيا كان، الزوج، الزوجة، الأبناء، الآباء، كذي. هذا يعني قانون وضع بتنظيم لقواعد معينة عشان تنظم هذه العلاقة. يعني مثلا حق الحضانة، حق الولاية. الحين الزوج والزوجة، الولاية الطبيعية بمجرد الزواج تكون ولاية الأبناء طبيعيا للأب مو للأم. لذلك إذا انفصلوا عن بعض، الزوجة تروح ترفع دعوة، شنو دعوة اللي هي حضانة وتأخذ منها الولاية وكذا ومن هالكلام، لأن من الأساس الولاية الطبيعية تكون للأب. لكن عند الانفصال، إنزين، بروح حق مصلحة الأبناء، الأبناء تكون مصلحتهم عند الأب ولا عند الأم. لذلك ترفع هذه الدعوة وتنظر أمام المحاكم، والمحكمة هي تقدر الظروف على حسب الظروف اللي قدامها، تقدر الحضانة والولاية تروح حق منه. هني القانون هو نظم هذه المسألة، وهم يعني لما نحط المسائل هذه انه يراعي مصالح الكل او الافراد داخل هذه الاسره من خلال المحاكم، هي راح تشوف على حسب الحاله اللي قدامه، على حسب الظرف اللي قدامه، هل نسلب الولايه من الاب ونعطيه للام، ولا ان نبقي الولايه للاب لان مثلا الاب هو قدام المحكمه اثبت انه هو الاجدر في الولايه.
2: نعم.
1: مثل هذه المسائل ينظمها هذا القانون.
2: يعني بالنهايه يكون مصلحه الطفل اولا. احنا اكيد راح نكمل حديثنا في هذه الحلقه مع المحامي يوسف الفلشاوي، لكن راح ناخذ هذا الفاصل للفتره الدينيه وبعدها نرجع معاكم في برنامج زواره.
3: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
4: هنا الكويت
3: والحاضر المتجدد.
5: إذاعة دولة الكويت،
3: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
6: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: وفر.
3: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج زوار، وحديثنا كان قبل الفاصل عن قانون الأسرة وحماية الطفل الكويتي، وأيضا يعني نحفز على الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال في المرتبة الأولى مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ المحامي يوسف الفلشاوي. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور يا أهل السابع. أنا والله
2: أكيد نبي نتكلم في هذه الفقرة ونكمل حديثنا السابق عن أبرز أهداف قانون حماية الطفل.
1: شوفي، هو دائما القوانين ترتبط ببعض. بمعنى ثاني، إذا الحين إحنا قلنا قانون حماية الطفل، فهو بالضرورة يكون مرتبط بقانون الأسرة، ويكون هم مرتبط بقانون الجزاء وغيره. لأن الحين لما نتدرج مثلا بهذا القانون راح نلقى أن فيها عقوبات وغيرها. لكن إذا إحنا بنتكلم عن أبرز أهداف قانون الأسرة، فمثل ما جاب المادة الثالثة من قانون 21 على 2015، إن القانون يكفل الحقوق الأساسية للطفل. بمعنى إن الطفل عنده حق إن هو يكون حي ويبقى وينمو في كنف أسرة تحافظ عليه وتكون متماسكة ومتضامنة مع بعض، وتحافظ يعني المحافظة عليه بمختلف التدابير الوقائية، ويحمونه من كل أشكال العنف او الضرر او الاساءه البدنيه والمعنويه يعني هو القانون ليش ذكر هذه المسائل بالذات؟ يبي يسوي اختلاف بين المفهوم التربوي القديم والحديث. بمعنى ثاني، احنا الحين قبل لما كنا صغار كان يعني عادي هذا الطق، مثلا الواحد مثلا عنده يعني بالتربيه القديمه التاديب عنده انه يمسك مثلا الولد ويطقه يطقه يطقه يطقه طق، يعني مو طق تربوي او بالضبط، بس احنا نقول عادي. فما يصير الحين احنا الحين يعني بجيلنا لما كبرنا ما يصير ان احنا نقول لا احنا دام احنا نطقين احنا لازم نطق عيالنا نفس ما احنا تربينا على كذي. لا، مو كذي. الوضع اختلف، المجتمع اختلف، الافكار والمفاهيم اختلفت. القانون لمن كفل الحقوق الأساسية للطفل، كفل لهذا، كفل له مثلا إنه يحميه من جميع أنواع التمييز بين الأطفال بسبب مثلا محل ميلاده أو والدينه أو جنسه أو دينه أو حتى بعض الأطفال يكون فيهم إعاقة فيصير عليه مثلا بعض التنمر أو غيره وكذي. هم القانون كفل له هذه الحماية.
2: صحيح.
1: والقانون هم ضمن لنا التعليم والرعاية الصحية والهوية الوطنية، والحين يعني بعد شوي يمكن تدرج لغاية ما أقول شنو التعديلات اللي حصلت بهذا الأمر.
2: إيه نعم، أكيد نبي نتكلم زيادة أستاذ أكيد المحامي يوسف الفيلتشاوي. تكلمت إنه قبل كان في أمور تحصل لكن الحين ما صار، ما لا يمكن تحصل لأنه بسبب القانون طبعاً الجديد وبسبب التعديلات اللي حصلت وبسبب أكيد الأفكار اللي تغيرت كمجتمع. الحين نبي نتكلم شلون يتعامل القانون مع حالات ساعات يكون في إهمال أسري من قبل الأسرة وخاصة إلى الطفل.
1: إيه شوفي، هو القانون ما يشوف ان الاهمال الاسري يشوف ان هذا الامر بسيط، لا، بل انه يعتبرونه من اعظم صور الايذاء. ليش؟ لانه يترتب عليه اضرار لهذا الطفل. والطفل اذا كبر، مثال اهمال ان كان نفسي او جسدي، ها النفسي طبعا يكون اعظم واكبر لان هذا لما يكبر راح يدش يمكن بحالات نفسيه، ف يعني الجيل اللي راح يصعد من هذا يعني جيل الأطفال هذا اللي راح يصعد له بعدين احنا راح نطلع بحالات وايد، ممكن حالات نفسية او حالات غيرها، او يمكن يكون هو عنصر غير فعال بالمجتمع، يمكن يرتكب اي افعال مجرمة احنا ما ندري. فهذه اللي من البداية اذا كان في اهمال ويعني في اثبات بوجود هذا الاهمال الاسري، هني الجهات المختصة تتدخل عشان تدرس هذه الحالة. وطبعا على طول في تقديم دعم وإرشاد لهذه الأسرة، وإذا استمر الخطر هذا إذا استمر على هذا الطفل أو كان يعني شيء وايد كبير وتضخم، عادي إنه يتخذون إجراءات. الجهات الخاصة راح يتخذون إجراءات عشان يحمون هذا الطفل، وعادي توصل لمساءلة قانونية، لمساءلة توصل للغرامة للحبس على حسب يعني. وهذه صحيح أنها مثلا داشة على قانون حماية الطفل، لكن هم مرتبطة مع قانون الأسرة. ففي حال الأهمال وإذا كان في مثلا حضانة والحاضن أهمل المحضون، أثبت مثلا الطليق أو اللي يبي يطالب بالحضانة أثبت هذا الأهمال، تسقط الحضانة. هذه من مسببات إسقاط الحضانة، مجرد إثباتها أمام المحكمة. فالإهمال الأسري شيء وايد كبير، يعني مو يعني تعامل وياه القانون، مو تعامل هذا الأمر بسيط.
0: عدل، لكن أستاذ يوسف هذا طبعا في حالة الانفصال، إذا كان مثلا مو منفصلين وكان في إهمال أسري.
1: إي إذا كانوا مو منفصلين والإهمال كان موجود، مجرد إثباته يتم يروحون يقدمون بلاغ على هذا الإهمال، وتدش الجهات المختصة. أنا قلت لك يدشون أول شيء يدرسون الحالة، هل الحالة مستاهلة استشارات؟ يعني بعطيك مثال، مثلا الجمعية الوطنية لحماية الطفل، مجرد البلاغ لها على طول راح تطلع استشارات نفسية، راح تفهم الموضوع، راح تعرف شنو الموضوع. إذا كان الموضوع نفسي راح يتدخلون ويعني حق الأسرة نفسها إنهم يتدخلون بشكل إن يعني يحاولون إن يوعونهم على هذا الأهمال. لكن إذا كان الموضوع متطور زيادة فيتم يتم البلاغة عن هذا الأهمال، لأن الأهمال العادي إنه يكون شيء جسيم، إنه خلاص هذا الولد مثل ما تقولين راح عقله نفسه أو تفكيره هذا راح يتعرض للأضرار لقدام، يمكن يعني يمكن تحوش حالة نفسية أو شغلة أو شيء كذي. فهني عاد نتدخل الجهات الخاصة وتوصل لمرحلة أنها تأخذ الطفل وتحطه في بيوت الإيواء وكذي حق الشؤون اللي هي وزارة الشؤون وكذي، وموفرت لهم أماكن هي تأويهم لغاية بلوغهم سن الرشد.
0: عدل، لكن أستاذ يوسف في حال مثلا الأهمال صار من الطرفين، يعني من الأم والأبو، هني الواحد شلون يتصرف؟
1: هني انت تبين تقولي لي منو اللي يقدم البلاغ ولا
0: من يقدم البلاغ وشلون يتم التعامل معاهم، يعني في حال حتى عدم الانفصال؟ يعني ساعات تلاقي مثلا الام لاهيه، الابو لاهي بحكم العمل او مثلا شغلات اخرى، الجيران مثلا على سبيل المثال يشوفون مثلا بنيه قاعد رايحه بروحها مثلا مشي على سبيل المثال المدرسه، او انه يعني في امور كثيره تحصل، يعني هذا على سبيل المثال. شلون يتم البلاغ وشلون يصير يعني التعامل معهم وشلون من قبل القانون؟
1: حلو، تقديم البلاغ أو رفع الدعوة أو أيا كان لازم وجود مصلحة وصفة للشخص المبلغ، صح؟ إنزين، أنت توا قلتي للجار، إنزين الجار شاف شيء قدامه، هو يقدر يبلغ لأنه يملك الصفة والمصلحة كمواطن، شاف شيء، شاف شغلة مجرمها القانون ويبي يبلغ عنها، فهو يمتلك الصفة والمصلحة لهذا البلاغ، فيقدر يبلغ عنها وراح يتجاوبون الجهات المختصة وراح يتدخلون، وإذا تدخلوا راح قلت لك يدرسون الحالة بعدها يقيمونها. لكن إذا لقوا إن الموضوع واصل لمرحلة العنف أو التعنيف، لا هني راح تدش على طول إدارة حماية الأحداث المثمثلة بوزارة الداخلية، وهم راح يدشون نيابة الأحداث. فهني راح يصير أمر طبعا وايد كبير، لكن المبلغ مثل ما قلت لك مواطن يقدر يبلغ، جار يقدر يبلغ، انت شفتي هذا الشيء قدامك حتى لو بشكل عرضي وتأكدتي ان هذا الفعل مجرم تقدرين تبلغين، فانت تملكين الصفة والمصلحة لانه مكان عام، مكان برا مو داخل البيت.
0: عدل. لكن استاذ يوسف في بعض الاحيان مثلا في ناس مثلا تشوف الغلط قدامها او الخطأ قدامها تقول لا انا شي دخلني بين مثلا المعمعة هذه باكر يمسكوني وسين جيم وماشي خلاص عادي اطنش، لكن احنا ودنا نعرف يعني شلون المبلغ يحمي نفسه من يعني مثلا امور كثيرة تخص هذا الموضوع.
1: شوفي أول
0: هل تتم بسرية تامة؟
1: طبعا في في في بلاغات لازم تتم بسرية، من ضمن طبعا في بلاغات بأنواع يعني أنواع معينة من الشكاوى، من ضمن هذه البلاغات اللي تتم بسرية اللي هو البلاغات عن تعنيف أسري، بلاغات عن اللي هو حماية الطفل، إساءة للأطفال، هذه بلاغات يتعاملون الجهات المختصة معها بسرية تامة، لدرجة إن قبل فترة قدمنا بلاغ التعامل كان بين يعني شفت الجهة اللي قدمنا عندها البلاغ، الموظفين اللي مستلمين والعاملين على هذا البلاغ كانوا أشخاص معدودة بالأسماء، ومن ضمنهم أنا المحامي والطفل اللي قاعد يتعرض للتعنيف، يعني أشخاص معينة.
2: ممتاز.
1: لمن احالوها طبعا النيابه وخلصوا تحرياتهم، تحريات المباحث كامله خلصوها، بعدها راحوا حق الشخص المسيء واللي قاعد يعنف.
2: اي نعم،
1: خذوه وسحبوه وحققوا معاه وخلاص تعاملوا معاه. لكن طول هذه الفتره كان التعامل بسريه. وانا طبعا انا احيي من خلال برنامجكم، احيي الجهات المختصة اللي قاعد تقوم، اللي من وزارة الصحة ووزارة الداخلية وحتى الجمعيات الوطنية، ان ناس مجتهدة وقاعد تقوم بواجبها بشكل تام. يعني
2: اي نعم، هل ممكن في هذه الحالات ان يتم الاخذ برأي الطفل في هذه القضايا الأسرية؟ ممكن يجيبون الطفل ويحطونه شاهد في قضية معينة او يقول رأيه في موضوع معين؟
1: شوفي، هو على حسب. انا اقول لك شغلة، بمعنى الحين احنا عندنا حقوق يكسبها الطفل منذ الولادة، وحتى يعني قبل الولادة، بس خلي اللي قبل الولادة اللي هي حقوق الورث وكذي، لكن أنا أتكلم من الولادة. من ولادة الطفل لغاية 4 سنوات هو يصير ما عنده أهلية، معدوم أهلية، مو موجود الطفل، مو موجود، بس اللهم أنه أهله هم اللي قايمين بواجباتهم خلاله وقاعد يعطونه حقوقه. لغاية 7 سنوات هو مو مميز، ما يخبون بكلامه. من 7 سنوات لغاية 16 سنة يقدرون يأخذون بكلامه مجرد استئناس، بمعنى ينادون الطفل تعال شنو صار وكذي، يأخذونه مجرد استئناس، يضيفونه حق غرائن أو أدلة عندهم ثانية يدعم هذه الآراء. من 16 سنة ل 18 سنة يقدرون يأخذون بشهادته تقبل، يعني على حسب مثلا القاضي او المحقق او غيره من جهات التحقيق يقدر ياخذه كشهاده. انا اخذها واقدر اضيفها واخليها كدليل رئيسي. انا بالنسبه لي من 16 سنه ل 18. ليش؟ لان من 16 سنه هو يحق له انه يشتغل. قانون العمل يعطيه انه هو يقدر يشتغل ويقدر يدير امواله باللي يرجع بالمنفعه عليه. لذلك المشرع قال تقبل شهادته اللي هو من عمر 15-16 سنة ل 18 سنة. اما اللي يكون تحت يعني من 7 سنوات ل 15 أو 16 سنة ياخذون كلامه على سبيل الاستئناس ويدعمون الادله اللي عندهم.
2: إيه نعم. أستاذ يوسف، خلينا نتكلم. أكيد كلنا عارفين أن في فترة المدرسة أو حتى الأطفال فيما بينهم دائما يكون في موضوع التنمر منتشر بشكل كبير. شلون إذا نبي نشوف القانون شلون ينظر إلى هذا الموضوع، موضوع التنمر واللي يتعرض للأطفال أكيد بالفترة الأخيرة وبشدة أكيد؟
1: شوفي، أول شيء بالقانون ما في مصطلح اسمه التنمر بالقانون، يعني لا جريمة ولا عقوبة بدون نص. إذا ما في نص تجرم هذا الفعل أو هذه بس خلاص ما في عقوبة. فهل في كلمة اسمها التنمر في القانون؟ لا، لكن هي نتكلم إحنا كشرح زيادة. مثلا التنمر هل كان مثلا بالضرب أو بالسب أو بالقذف؟ يعني جرائم منصوص عليها، لازم تكون جرائم منصوص عليها. انزين، الحين خلينا نتكلم عن الطفل. إذا راح مثلا المدرسة، مجرد دخول الطفل للمدرسة فتصير مسؤولية تابع عن أعمال متبوعة وين؟ داخل المدرسة. فالناظر والمشرف والمدرس هو مسؤول عن يعني شلون يحمي هذا الطفل ويشوف حالته النفسية، يدرس. يعني ما تشوفين أنت مثلا في أخصائية نفسية، أخصائية اجتماعية داخل المدارس،
2: صحيح.
1: أو أخصائيين هذين، ليش؟ لأنه لازم يراقبون الحالة النفسية للطفل، الحالة الاجتماعية للطفل، وهم يحمون الطفل، يحمونه من التنمر اللي يصير له. لأن احنا قلنا التنمر أيا كانت الجرائم اللي منصوص عليها هو اللي قاعد يرتكبونها فيما بينهم، إن كان بالضرب أو السب أو القس. انزل، حصل هذا الأمر داخل المدرسة، على طول أولياء الأمور هني يقدرون يتدخلون، يعني إذا تبينا بشكل قانوني يتجهون للمباحث طبعا الجنائية ويقدمون الشكوى هناك، والمباحث الجنائية راح يستدعونهم طبعا على حسب الأعمار مثل ما احنا ذكرنا من 7 سنوات ل 15 سنة وكذي، راح يستدعونهم. إذا أثبتوا وجود هذا النوع من الجرائم مثل الضرب، السب، القذف، تهديد، أيا كان، إذا أثبتوا هذا الأمر راح يثبتون التهمة على هذا الحدث، وتروح محكمة نيابة الأحداث وتخلص، وعدها محكمة الأحداث وعادي تصدر أحكام على هذه الأحداث. تخيل أن أنا قبل فترة، قبل تقريبا أسبوعين، أنا كانت عندي جلسة بالأحداث، لما دشيت داخل القاعة دش علينا والله طفل يعني يمكن ما يتجاوز 12 سنة، والله أنه يكسر الخاطر، يعني داش بلا صوت وكذي وداش على القاضي. ف يعني الجريمة اللي مسويها، هم شغلة مدرسة، طاق وساب، ويعني سب قس ضرب. أنت متخيلة؟ في بعض الناس يمكن يقولون لا هذه والله شغلة في حال فيما بينهم وكذي، لكن ما يدرون إن لا، إذا صار في بلاغ عن هذه الأمور لا راح يتعاملون معاه بجدية، وراح توصل عادي، لأن هذا الحدث راح يتم إيداع في المدرسة لإعادة تأهيله. المدرسة طبعا صحيح أنها مدرسة وتدريس وكذي، لكن بالنهاية هو يكون محكور داخل أسوار. في بعض يعني لا يعني أنا يعني لازم أنبه أولياء الأمور إنهم لازم ينتبهون انتباه كبير حق أبنائهم، إن كانوا من طرف المتنمر ضدهم أو المتنمرين نفسهم. أنا للأسف في بعض أولياء الأمور أسمعهم يقولون إيه أنا مثلا ولدي إيه طقة كسرة أو شغلة أو شغل، يعني كنا يتفاخر إن ولده قاعد يطق اليهال الثانيين أو شيء. لا، هذا مو تفاخر، هذا لو اليهال الثانيين أولياء أمورهم يقدمون شكوى وبلاغ ضد ولدك، عادي ولدك توصل مرحلة لمن هو يتم إيداع على الأحداث ويضيع مستقبله.
2: صحيح.
1: يعني أتمنى أن الانتباه زيادة على أفعال الأحداث يعني.
2: إيه نعم، طبعا إحنا أكيد مستمتعين بالحديث معاك الأستاذ المحامي يوسف الفيلتاوي، وبنتكلم أكثر عن حماية حقوق الأطفال، وأكيد من خلال نشأتهم في بيئة آمنة وصحية. لكن رح ناخذ هذا الفاصل في برنامج زوارة ونرجع نكمل حديثنا.

0: صفر.
1: اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج زوارة، وضيفنا اللي منورنا عبر الهاتف الأستاذ المحامي يوسف الفلشاوي، وحديثنا عن قانون الأسرة وحماية الطفل وشلون الواحد يتعامل مع الأطفال المتنمرين. حياك الله معنا مرة ثانية أستاذ يوسف.
1: الله يحييك ويحفظك.
0: طبعا أستاذ يوسف، احنا تكلمنا قبل الفاصل عن طبعا الأطفال اللي يتنمرون على بعض، لكن احنا ودنا نعرف هذا طبعا إذا كان التنمر نقدر نقول الضرب أو شيء كذي. احنا إذا بنتكلم عن التنمر اللفظي، في بعض الأحيان الأطفال يكرهون المدرسة حتى ما يدامون يعني بالمدرسة، هل يعني في دور لازم يقومون في المدرسة؟ يعني الواحد يقول لك أنا حطيت عيالي مثلا بالمدرسة، أمنتهم بهالمكان هذا، فما أبي يرجع لي يعني طفلي أو مثلا بنتي تقول مثلا أنا يعني حاشني تنمر لفظي، خصوصا في بعض الأحيان التنمر اللفظي يكون أقوى من الضرب.
1: طبعا
0: فهني شنو دور المدرسة؟
1: شوفي، أول شيء التنمر اللفظي إذا أنت تقصدين أن يعني مو سب وقذف وكذي، ولكن مجرد أنه يحط من كرامة اللي قدامه
0: ويتشمتون يعني أو يعيبون، يعني بمصطلحاتنا
1: ان يتشمتون فيه فما يعززون حتى الثقه بنفسه. فهني انت دور المدرسه انها تشوف مثلا تدني الدراسه عنده او تدني درجاته، او ان يشوفون ان لا كنا اسلوبه تغير او حالته النفسيه تغيرت. هني دور المدرسه على طول انه يحتوونه ويجيبونه شنو الموضوع، يخلون انه يفصح عن اللي فيه. اذا لقوا ان في شخص قاعد يتنمر عليه، على طول يستدعون ولي امره وينبهونه على هذا الموضوع المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه. يعني المره الاولى كان مثل طريقه التعهد او شيء كذي،

0: المره الثالثه على طول دور المدرسه ان يبلغون الاداره التعليميه المختصه عشان هم يتخذون اجراء في هذا الولد، قد تصل الى نقل هذا المتنمر من المدرسه. وهذه الحالات صارت يعني هذه الحالات تقريبا قبل سنتين انقلوا ثلاث بنات يهال والله بالابتدائي، ولكن يعني كان طريقتهم وشلون قاعد يتنمرون على البنات الثانيين بشكل مرعب. يعني حتى انا استغربت ان
1: ابتدائي يعني انت يعني إيه؟ حضرتك قاعد تتكلم عن عمر يعني 6-7-8 سنوات.
0: بالضبط همكم المفروض همكم تدرسون وقت الفرصة تلعبون، انتم شلون قاعد تفكرون هالتفكير؟ يعني كذي انا استغربت من هذا الامر. وللامانة ترى يعني لما تم تقديم شكوى من موكلي، تم تقديم شكوى من خلال سهل، تجاوبوا معاه بشكل سريع وخذوا اجراءهم في هذيل الثلاث بنات وانقلوهم من المدرسة، لان من الاساس كان عليهم كذا شكوى، فعلى طول انقلوا خذوا اجراءهم على طول.
1: عدل.
0: لان فعلا كانوا ياثرون على البنات.
1: عدل. لكن استاذ يوسف شلون يتم يعني الشكوى تصير عن طريق سهل، خصوصا اذا كان في تنمر بالمدرسة؟
0: انا اقول لك بسهل يعطيك 280 حرف، اعتقد انه بخدمات سهل، خدمات تواصل. ايوه تواصل وزارة التربية. انا افضل انه يكتب باختصار 280 حرف ويكتب ورقي ويرفع المستند وخلال 7 ايام. اي خلال 7 ايام
1: اقل بعد يمكن
0: معاه. ايوه واقل يمكن صح.
1: صح
0: يتواصلون معاه وينادونه ويعني ويتخذون اجراء. هذا الزين
1: للامانه جهود فعلا يشكرون عليها بالضبط. خصوصا تواصل وبرنامج سهل، منصه سهل فعلا كذا شخص يعني يسولف يقول مثلا كتب شكوى وفعلا يتجاوبون معه اول باول. فاحنا نصيحتنا اي واحد يبي يسوي شكوى يدش طبعا عن طريق سهل، اسهل له وفعلا
2: اسرع له
1: والاجابه تكون سريعه.
2: صحيح
0: سهل علينا وايد. انت تقولين انت كمواطنه مثلا قاعد تسوين شيء، انا كمحامي عندي معاملات بجهات حكوميه عده، قبل كنا راكض بهالشمس رايحين رادين، الحين بسهل يعني اختصر علينا 80% من اعمالنا الاداريه.
1: صح
0: منصه للامانه يعني جهودهم لدرجه ان انا قبل كم سنه كنت بالمانيا، لما كنت قاعد اكلم كاتب العدل، كان عندي اجتماع مع كاتب العدل، فلما كنت قاعد اكلمه قاعد افهمه شنو موضوع سهل، هو استغرب قال انتم صابقيننا بوايد، احنا لحين قاعد نستخدم فاكس، هذه المانيا.
1: صح يمكن أول في السابق. أستاذ يوسف أضيف على كلامك وما أقطع كلامك إلا بالخير، مثلا إذا كتبت شكوى على سبيل المثال ممكن الشكوى تضيع، ممكن تروح الدابج وتروح بالشموس يعني وتفتر وبالواهي بالقوايد، لكن عن طريق سهل فعلا لا في شيء يضيع، يعني كل أمورك محفوظة.
0: وأضيف لك شفتي لما تقدمين شكوى أو طلب أو استفسار بسهل يتمر على لجنة من مجلس الوزراء، فهي تحت الرقابة، يعني تحت الرقابة. مثلا أنت كتبت شكوى مثلا حق وزارة التربية، راح تمر على هذه اللجنة من مجلس الوزراء، راح يراقبون خلال 7 أيام ما ردوا، راح يكلمونهم ردوا ليش ما رديتوا، فتحت الرقابة يعني أفضل من الدورة الورقية المتعبة القديمة هذه. أنا ودي أضيف شغلة على على على مسألة الطفل. شفتي قانون حماية الطفل صار فيه تحديث، والتحديث للأمانة جدا ممتاز، موادها 17 و18 كرروها يعني 17 مكرر. قالوا إن ولي الطفل تشوفي عشان أفهم شيها واحدة، الجريمة تنقسم لنوعين، جريمة إيجابية وجريمة سلبية. جريمة إيجابية اللي هو الفعل المجرم، الجريمة السلبية اللي القانون يقول لك لازم تسوين كذي وانتي ما تروحين تسوينه، مثل التطعيم لازم تطعمين الياهل، اذا ما طعمتيه فانتي ارتكبتي جريمه سلبيه بالترك، انتي تركتي هذا الفعل فارتكبتي جريمه سلبيه. من ضمن الجرائم السلبيه اللي هي تسجيل المواليد، فالقانون عشان يحمي الطفل ويحمي الهويه الوطنيه للطفل.
2: شوفي
0: يحمي الهوية الوطنية للطفل
2: هذا
0: في 2025.
2: اي نعم هذا
0: جديد توه حسينه قبل اقل من سنه.
2: اي نعم
0: عشان يحمي هوية هذا الطفل المسكين، لانه ما راح يقدر يراكض بشغله وكذي، قال حق الولي او الابو او اللي يقوم برعايته وحضانته، قال له بعد الولادة عندك 60 يوم تروح تصيف الولد بملف الجنسية. إيه؟ 60 يوم اذا ما ضفته فعلى طول انت معرض للغرامة اللي هي

0: من 3000 ل 5000 دينار على طول. حط العقوبة فيها. ليش؟ عشان لأن أنت شايف أن في حالات عادي أنه يوصل لعمر 18 سنة وأنا عندي قضيتين على نفس الموضوع. الأبو مو راضي يسجل الولد، ولد وبنت مو راضي يسجلهم. ليش؟ إنزين ليش مو راضي؟ لا أنا منفصل عن الأم وأنا وكذي.
1: سالفة عناد يمكن بينهم.
0: عناد إنزين البنت مسكينة تبي توظف، الولد يبي يتوظف. طبعا هم يعني قضيتين منفصلين بس نفس الحالات.
1: المشكلة أستاذ يوسف يعني خصوصا المنفصلين تلاقيهم يعاندون بعض على حساب الطفل، يعني الطفل ما له ذنب. للأمانة
0: طبعًا.
1: الحديث جدا ممتع معاك، وإحنا وصلنا طبعًا. للختام، هل هناك كلمة أخيرة حاب تقولها على يعني على عجالة في الدقائق الأخيرة؟
0: والله أنا رسالتي إن إن إن حماية الأبناء داخل الأسرة ما تبدي عند المشكلة عند حدوثها، بل يعني تبدي إن هي داخل البيت. لازم أنا يعني لازم الحوار يكون موجود، لازم الاحتواء، لازم يكون في قدوة حسنة داخل هذه الأسرة.
2: صحيح.
0: عشان يقدر يعني يكبر هذا الطفل بحالة نفسية ممتازة واجتماعية ممتازة، ويكون ناجح وفعال داخل المجتمع بمجرد بلوغ سن الرشد. يعني بالنهاية المجتمع الكويتي ما وضع هذه القوانين إلا عشان يأسس أجيال تصعد عشان تخدم هذا الـ هذا الـ هذا المجتمع ويزيد من تطور الكويت.
2: اي نعم، كل شكر لك اليوم الاستاذ المحامي يوسف الفيلشاوي على هذه المعلومات المفيده اللي قدمتها لنا اكيد عن حمايه حقوق الطفل. مستمعينا احنا وصلنا معاكم الى نهايه حلقتنا من برنامج الزواره، تحيه مقدمه اكيد من فريق العمل من الاعداد افرح محمد وشروق بالرزق، ومن التقديم شاه اسكندر وشهد الخميس، من التنسيق والمتابعه توفيق احمد، ومن الهندسه حصه العزمي، ومن التنفيذ عبد الله سليمان، وبرنامج زوارة من إخراج إدهام العنزي.

0: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال نفذ غارات على مناطق جنوبي لبنان. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. رئيسة وزراء اليابان تجري أول زيارة إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق

0: إخراج محمد المطبقي. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. مستمعين، في عالم الطب الحديث لم يعد دور الأبحاث العلمية مقتصراً على المختبرات فقط، بل أصبحت تمثل حجر الأساس في تطوير وسائل التشخيص وأيضاً فهم الأمراض المزمنة وتحسين جودة الرعاية الطبية والصحية وصولاً إلى الوقاية المبكرة وإنقاذ حياة المرضى. ضيفتنا في هذه الحلقة تمتلك تجربة علمية وبحثية مميزة جمعت خلالها بين العمل في مجال مختبرات التشخيص الصحي والبحث العلمي في المناعة والطب الجزيئي، إلى جانب اهتمامها بعدة ملفات صحية مهمة تمس المجتمع بشكل مباشر تمثل السكري والكبد الدهني ومتلازمة تسمم الدم في العناية المركزة. يسعدنا أن نتعرف على ضيفتنا مستمعين في هذه الحلقة من برنامج لقاء الأسبوع، لكن بعد هذا الفاصل.
1: ضيفة حلقة اليوم الدكتورة نورة المنصور، باحثة في معهد دسمان للسكري وحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب الجزيئي تخصص المناعة، وتعد من الكفاءات الكويتية المهتمة بالأبحاث الطبية والتشخيص المخبري، حيث تركز في مسيرتها العلمية على دراسة الأمراض المزمنة والمناعة إلى جانب تطوير أساليب التشخيص المبكر وتحسين جودة الرعاية الصحية. وتهتم الدكتورة نورة المنصور بدراسة العلاقات بين مرضى السكري والكبد الدهني ودور المناعة والالتهابات في تطور الأمراض المزمنة، كما تحرص على نشر الوعي الصحي من خلال مشاركاتها في برامج وفعاليات توعوية والتأكيد على أهمية الوقاية والكشف المبكر واتباع نمط حياة صحي. كما امتدت أبحاثها إلى دراسة متلازمة تسمم الدم في العناية المركزة بهدف المساهمة في تشخيص المرض مبكراً وتقليل مضاعفاته، انطلاقاً من إيمانها بأهمية البحث العلمي في تطوير الخدمات الصحية وخدمة المجتمع.
0: لقاء الأسبوع برنامج أسبوعي يأخذكم في جولة مع نخبة من الضيوف والشخصيات والخبراء لنتعرف على تجاربهم. لقاء الأسبوع.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وباسمكم مستمعين أرحب بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الدكتورة نورة المنصور، باحثة في معهد دسمان السكري، باحثة في معهد دسمان للسكري، وحاصلة على درجة الماجستير في الطب والعلوم الطبية، تخصص المختبرات في المناعة والميكروبات والأمراض المعدية، ودرجة الدكتوراه في الطب الجزيئي تخصص المناعة. حياة الله دكتورة، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا اليوم في برنامج لقاء الأسبوع.
1: أهلا بك. أهلا أخوي.
0: دكتورة نورة، بالبداية لو نتكلم أو نتعرف أكثر عن رحلتك العلمية والمهنية، وشلون كانت بدايتك مع علاقتك في مجال البحث العلمي؟
1: الله يعطيك العافية ومشكور، ما قصرت على المقدمة الحلوة.
0: الله يعافيك.
1: الله يسلمك. طبعا كأي بداية لازم تكون سبحان الله تبتدي بشيء صغير، اللي هو دائما تبتدي بشيء صغير، يعني هو الواحد إذا بدأ بشغف أو هواية أو حب يبتدي من الصغر تقريبا نقدر نقول. فأنا يعني الحين على كبر لاحظت من وانا صغيرة أحب أستكشف، أحب أبحث، أحب أقرأ. فكانت بدايتي يوم أبوي للحين ما أنسى عطاني لعبة الميكروسكوب أو المجهر الإلكتروني.
0: ما شاء الله.
1: هو ما كان إلكتروني طبعا، كان بسيط على قدي، بس هذاك الوقت وأنا صغيرة كنت أتوقع في المتوسط بدأ شيء، يعني هذا شنو، حطيت أشياء تحت وشفت هو مكبرة عبارة، فلاحظت أنه لا، في عوالم ثانية غير عالمنا اللي احنا عايشينه، نفس ما في كواكب أكبر وإحنا أصغر، في

0: أشياء أصغر منها وإحنا أكبر منها، فهني بدأ الشغف. تالي عقب في الجامعة اهتميت أكثر، لأن أنا في دشيت على المختبرات الطبية، فاهتميت أكثر، قلت حبيت الميكروبات، حبيت علاقتها في جسم الإنسان. وسبحان الله قلت أنا ما راح أوقف على درجة البكالوريوس، أنا هدفي كان، وعلى أمي الله يرحمها كنت رهنت، الله يسلمك يرحمها وتاكم، رهنت على أمي قلت لها أنا راح أتخرج وراح أدرس بدرجة الدكتوراه. فالحمد لله يعني هذا هدف حطيته قدام عيني ومشيت عليه. طبعا أنا كنت أحب العلوم بشكل عام، بس سبحان الله دشيت المجال الطبي وتخصصت فيه.
1: نعم أيضا يعني الله يوفقك أول شيء في مجالك دكتورة نورة. لكن لما نرجع إلى البدايات، ذكرتي أن بسبب هدية بدأ اكتشافك لنفسك، وهذا السؤال، هل أنت اللي اكتشفتي نفسك أنك أنت تحبين هذا المجال وتميلين له، أو أنه كان في عوامل أخرى هيئت لك الدروب، يعني المعلم، البيئة بالبيت، يعني الوالد، الأخوان يعني نصحوك، سوالف بينك وبين أختك أن ترى والله أنت شاطرة بالمجال هذا، ليش ما تدشين المجال هذا؟ كلمين عن هالتجربة وعن هذه الذكريات.
0: طبعا هو لازم يكون في البذرة تبتدي بالإنسان نفسه. يعني من وإحنا صغار كان أبوي الله يحفظه يودينا البر، يودينا البحر. فإيه يعني كنت أنا أستمتع أطالع أتمقل على قولتهم بالكويتي بالصخر نفسه، أنا أحب الجيولوجيا. يعني دشيت في حب العلوم من هالمجال من وأنا صغيرة. فأبوي شافني، طبعا أبوي الحمد لله ما قصر، يحب العلم أبوي ما شاء الله، يعني حتى شهادته تخصصها في المجال الطبي على فكرة
1: ما شاء الله،
0: إيه وكان من أوائل الدفعات اللي راحوا وحتى درسوا برا خارج الكويت، فما شاء الله عليه أبوي كان يشجع وينمي هالشيء، حتى أمي الله يرحمها. فأبوي شاف اهتمامي، شاف حبي حق هالشيء وساعدني، ونفس ما شاف حبي لهواية الرسم كان يساعدني، ما قصر معي وما قصر مع أخواتي وأخوي بعد
1: ما شاء الله. وأعطيك بعد شغلة يمكن كثير من الناس عاشوها ذيك الفترة، كان حتى الشخص المغير متعلم مثقف
0: صح
1: يتسلى بالكتاب وبالقراءة، يعني بالنسبة للأشخاص اللي ما وصلوا إلى مراحل دراسية كبيرة صح، كان تسليتهم الثقافة والقراءة
0: فعلا.
1: أيضا اليوم إذا تكلمنا عن الشيء اللي جذبك في تخصص الطب الجزيئي والمناعة تحديدا، شنو هو بعد ما دخلتي مرحلة الجامعة؟
0: أول من بعد نقدر نقول من بعد الماجستير، لأن في الجامعة قبل ما تخرجت من الطب المساعد جامعة الكويت تخرجت وأنا شايلة تقريبا 9 تخصصات درستهم. فالواحد إذا بيتكمل دراسته لازم يتخصص، نقدر نقول يختار درب معين فيتخصص فيه. فسبحان الله الظروف حدتنا على هالتخصص، وبما أنه هو قريب من الميكروبات وأنا وايد أحب الميكروبات خاصة الطفيليات، فسبحان الله قلت هذا ما يمنع أن أنا أوقف إذا ما كان تخصص الطفيليات موجود. فدشيت في سبحان الله الطب الجزيئي والمناعة، لأن ناس ما قلت شيء يكمل شيء. وفي يعني جملة أنا حبيت أحب أشاركها وياكم، إحنا نقول أحيانا الأصغر جزء داخل الجسم هو قد يكون مفتاح لفهم مرض كامل
1: صحيح.
0: فهذا يعني هذه الجملة تلخص تقريبا الكلام اللي أنا بقوله، أن الشيء جذبني لهالتخصص هو أن فكرة داخل جسم الإنسان في عالم كامل متكامل ما نشوفه إحنا
1: صحيح.
0: ممكن إحنا نشوف جزء بسيط منه، وفكل خلية وكل جزء يشيل قصة وتأثير على صحة الإنسان. فإحنا نقول تخصص المناعة والطب الجزيئي هو اللي خلاني أفهم شلون أن خلل بسيط صغير داخل خلية أو الجهاز المناعي يمكن يؤدي إلى أمراض كبيرة ومعقدة مثل السكري، الكبد الدهني، حتى متلازمة تسمم الدم اللي راح تحكى فيها عقب
1: إن شاء الله،
0: وكذلك السمنة. يعني ترى السمنة هي أم الأمراض بعد،
1: مشكلتنا اللي نعاني فيها في العصر هذا للأمانة السمنة صح. وأيضا عدم التثقيف والدراية والتوازن في الغذاء اللي هو اللي قد يسبب هذه الأمراض، لأن مثل ما نعرف من خلال حديث العرب يقول لك أن المعدة هي دار الداء والدواء، بيت الداء والدواء. أيضا أستاذة أو الدكتورة نورة المنصور، لما ذكرتي أن ممكن شغلات صغيرة بالجسم أو الجزيئات الصغيرة تكون مفتاح إلى أمراض، إلى حل أمراض كبيرة، حتى الجسم يعطي إشارات أحيانا. إذا صار عندك مشكلة بالركبة وأنت ما فيك خشونة ولا فيك أي شيء، ممكن هذا تعطي إشارة إلى مرض معين. إذا صار عندك

0: صداع معين، ألم بالأصابع، أطرافك، في البطن، في أجزاء، تروح تشخص بس ما فيك شيء أنت عضوي، لكن يعطيك إشارة في مرض ثاني. ممكن الدكتور إذا كان شاطر يعطي خيارات أخرى للفحص حتى يفهم هذا الموضوع. لكن في موضوع دراستك واتجاهك إلى دراسة الدكتوراه، الدكتورة نورة، شنو أبرز الجوانب اللي تركزتي أو ركزتي عليها خلال هذه المرحلة تحديداً؟
1: طبعا الدكتوراه هي ما جت الا عقب ما خلصت انا الماجستير. الماجستير كان تخصصي عن متلازمه اسمها متلازمه تسمم الدم، وبالانجليزي اسمها سيبسيس سندروم. هذه المتلازمه نقدر نقول درستها بالماجستير بتشجيع من مشرفيني بهذاك الوقت، وحزتها انا ما كنت فاهمه صراحه هي شنو، ما كنت مو ان هي شنو حدتها في في في في في العناية المركزة وخطورتها، لأنها توصل نسبة الوفاة إلى 40% في العناية المركزة. وللأسف للأسف ما في تشخيص واضح لهذه المتلازمة، فهذا اللي خلاني أنا أكمل على ما كنت أسويه في الماجستير، كملت عليه في الدكتوراه وبتشعب أكبر. كان الهدف إن أنا أدور أو يعني نقدر نقول نكتشف تشخيص مبدئي أو أولي
0: لبعض الحالات،
1: لا لهذه الحالة.
0: نعم،
1: لأن هذه الحالة جدا جدا صعبة.
0: دكتورة، هل يعني وجدتم حلول يعني أو حلول قريبة لحل هذه المشكلة حتى الآن، أو أن لا زال البحث مستمر؟
1: من الناحية الطبية التشخيص لهذه المتلازمة يكون عام، يعني هذه المتلازمة يكون متشعبة، هي مو مرض واضح. المرض والمتلازمة يختلفون، المتلازمة لحد الآن هي غير واضحة. ففي العناية المركزة طبعا هذه الحالة تكون في العناية المركزة، ففي العناية المركزة التشخيص يكون بشكل عام، يعني يسوون تحاليل عامة مشابهة، لأن أعراض المتلازمة مشابهة لأمراض أخرى. فوصلنا، نعم وصلنا حق الحمد لله، نشرت كذا بحث. كنت دارسة جين معين أو بروتين معين، فنشرنا له كذا بحث، وإن شاء الله إحنا قام مستمرين في هالمجال.
0: الحمد لله. هل صحيح أن الدكاترة أو الباحثين دائما يطلعون على الدراسات، ما يبقون بنفس المرحلة اللي توقفوا فيها في البكالوريوس ومارس المهنة، يحتاج إلى تطور دائم؟ دائما نسمع الدكتور يقول حتى أنا لو خلصت دراستي همّا لابد أني أطلع على الدراسات، وممكن أدخل ورش أو أذهب للتدريب مرة ثانية في مجال معين أو تخصص معين حتى أكون دائما عندي أبديت وعندي ممارسة جيدة، وأي شيء يتطور بالحالة ممكن أنا أعالجها بطريقة ثانية.
1: أول شيء لازم نفهم مهنة الطب بغض النظر إذا كان طبيب، ممرض، أخصائي، فني، حتى عالم في هالمجال باحث، لازم يكون عنده حس المسؤولية، لأن هذا تحت إيده ناس، مو تحت إيده لو نقول الماكينة أو شيء. حتى المهندس لازم يتطور، فما بالك باللي يكون مجال صحي وتحت إيده أرواح بين الحياة والموت، فلازم يتطور من عمره، فلازم يكون في أبديت، ولازم يكون همّا في بعض المجالات يدشون امتحانات أساس همّا يحدثون على قولتهم الليسن، ولأنها مسؤولية كبيرة على الطبيب أو في المجال نفسه، همّا على المجال الصحي.
0: نعم. أيضا دكتورة نورة، أنت ذكرتي أن اليوم هذا التخصص والبحث جدا مهم، خاصة في حالات العناية المركزة. برأيك مدى أهمية تخصص الطب الجزيئي بشكل خاص اليوم في تطوير الطب الحديث؟
1: الطب الجزيئي هو يعتبر من أهم تخصصات حاليا في الطب الحديث في الوقت. هو يساعد في فهم المرض داخل الخلية وعلى مستوى الجينات والبروتينات، بس من خلال الأعراض المبينة الظاهرة. هذا الشيء هو غير طريقة فهمنا احنا كلنا وتشخيصنا وعلاجنا لكثير مثل من الأمراض، طبعا مثل السرطان، السكري، وأمراض المناعة. الله يشافي عافي كل مريض. فاليوم الطب يتجه أكثر حق الطب الدقيق، يعني أنه يعطي كل مريض علاج مناسب لتركيبته الجينية وحالته البيولوجية، بدال ما يستخدم العلاج العام يعني نفس ما ذكرت سابق. وهذا يظهر أو يبين الدور الكبير للطب الجزيئي في التشخيص المبكر واكتشاف مؤشرات حيوية وتشخيصية تساعد على التنبؤ بالأمراض قبل ما يتوصل إلى مراحل متقدمة.
0: يعني دائما يلعب دور كبير إنه يساعد في حل المشكلة تخصص الطب الجزيئي.

أيضا يعطي مثل ما ذكرت لنا أنه يكتشف أشياء صغيرة داخل الخلية لكن ممكن تكون مفاتيح إلى علاج أمراض كبيرة. إذن مستمعينا لازال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، فاصل ومن ثم نواصل.

البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع الذي يعرفكم على الشخصيات والخبراء ويغوص معهم في تجاربهم وقصصهم الواقعية. لقاء الأسبوع.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، هي الدكتورة نور المنصور، باحثة في معهد دسمان للسكري وحاصلة على درجة الماجستير في الطب والعلوم الطبية، تخصص المختبرات في المناعة والميكروبات والأمراض المعدية، ودرجة الدكتوراه في الطب الجزيئي تخصص المناعة. حياك الله مجددا دكتورة.
1: الله يحييك.
0: ما شاء الله، يعني تاريخ حافل في المسيرة العلمية، وأيضا هناك جانب الأكاديمي والبحثي. عندك خبرة في مهمة أيضا في مجال مختبرات التشخيص الصحي، وهو مجال يعني يرتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان وجودة الرعاية الطبية. اليوم مدى أهمية المختبرات الخاصة بالتشخيص في المنظومة الصحية وجهة نظرك؟
1: مختبرات التشخيص يعني اللي تكون موجودة في المستوصفات أو المستشفيات، هو مو مجرد أرقام وتحاليل إحنا نسويها، وأحيانا تكون نقطة دم صغيرة ممكن أن تكشف مرض خطير أو يعني صعب قبل لا يهدد حياة المريض. فاليوم الأطباء يعتمدون بشكل كبير على نتائج المختبرات عشان يتخذون القرارات المصيرية. فالمختبر يعتبر هو العين الخفية اللي نقدر نقوله، يعني اللي تكشف شنو قاعد يصير تقريبا داخل جسم الإنسان قبل ما تبين الأعراض.
0: يعني دور اللي تكون فيه الفحوصات المخبرية في الكشف المبكر في الأمراض مهم جدا، من خلال لو قطرة دم. اليوم يعني حدثينا أكثر عن الدور اللي تقوم فيه هذه الفحوصات المخبرية دكتورة.
1: نعم، والمشكلة أن وايد أمراض تكون صامتة. فيعني الإنسان ممكن يكون هو مصاب في كبد دهني، مصاب في سكر، أو حتى التهابات بسيطة أو مزمنة، بس ما يدري، ما تطلع عليه الأعراض. فالفحوصات، في بعض الفحوصات المخبرية تعطينا فرصة أكبر أن نكتشف المشكلة بمرحلة مبكرة، يعني قبل ما يتحول لمضاعفات صعبة. فأحياناً يكون التحليل البسيط يعني يمكن يغير مستقبل شخص صحي بشكل كامل. يعني لو مثلا يعني أعطيك حالات أنا مرت علي، كانوا رايحين والله يقول إحنا نبي نسوي فحص روتيني، وعلى فكرة الفحص هذا لازم الإنسان يخليه عنده مرتين في السنة، أو إلا إذا كلش تكسل مرة في السنة. في ناس يون بس عندهم فحص عادي، اكتشفوا لا عندهم حالات ثانية.
0: صحيح،
1: الله يشافي معافيه،
0: اللهم آمين. لكن خلال السنوات الأخيرة دكتورة نورة، شلون ساهم التطور التقني والذكاء الاصطناعي في تطوير دقة التشخيص؟
1: نعم، هو قبل سنوات كان التشخيص ياخذ وقت اطول، واحتماليه الخطا كبيره. احنا نقولها عندنا في مجالي المانيوال تكنيك، او الشغل بالايد، لانه ما كان عندهم التكنولوجيا هذه. فاليوم الذكاء الاصطناعي بعد صار يساعد بتحليل كميات ضخمه من البيانات بثواني، او حتى مرات يكون والله ثانيتين بس. فهذا التطور مو بس سرع التشخيص، بس خلانا احنا كفنيين وكدكاترة وأطباء خلانا نكتشف أمراض بدقة أعلى، وحتى نتوقع بعض المضاعفات قبل ما يصير. فخلى الطب ينتقل من مرحلة علاج المرض إلى التنبؤ بالمرض قبل وقوعه.
0: يعني جميل جدا هذا الحديث، لكن هل يعني ما نستغني أيضا عن الموضوع التقليدي، لأن قد تقعد الحالة في عطل، في ملاحظات غير يشك الدكتور أو الباحث أنها خاطئة؟
1: صح،
0: فلابد أنه يكون عنده دراية ودراسة كاملة في الموضوع القديم اللي هو المانوال. وأيضا هل تعتقدين دكتورة عن موضوع الوعي المجتمعي الخاص بأهمية الفحوصات الدورية ما زال بحاجة إلى تعزيز؟ وليش؟ أنت ذكرتي لنا خلك حتى لو بالسنة مرة أو مرتين، أو كحد أقصى مرة بالسنة تشيك على عمرك.
1: نعم، هذا إذا كان إنسان صاحي. بس إذا كان الإنسان في حالة مرضية معينة، ففي بعض الحالات تحتاج فحص كل دوري كل 3 أشهر على حسب الحالة، وفي حالات لا يحتاج مثلا عادي كل 6 أشهر، وفي حالات كل شهر. يعني للأسف إنه وايد ناس يعتقدون إنهم زينين ما فيهم شيء، بس لا، هم ما يحسون بالأعراض. لكن الحقيقة إن بعض الأمراض تشتغل داخل الجسم لسنوات بصمت، مثل اللي هو الكبد الدهني. فاليوم نشوف أشخاص اكتشفون السكر أو مشاكل في الكبد بالصدفة، يعني بدل ما تكون الحالة متقدمة. فالفحص الدوري هو مو رفاهية، ولا مو أنا بروح أفحص لأن أنا وسواسية بالعامي إحنا نقول، لا هو مو رفاهية، هو راح يكون الفرق بين الوقاية وبين الدخول في مرحلة علاج طويلة وتكون معقدة مرات.
0: بس بالنسبة إلى الكبد الدهني شو المقصود فيه وليش أصبح اليوم من المشكلات الصحية الشائعة؟
1: نعم، هو الكبد الدهني هو عبارة مفهومة يعني أو تعريفه، هو تراكم دهون داخل الكبد. بس المشكلة أن هذا المرض أصبح منتشر بشكل كبير بسبب نمط الحياة اللي إحنا نعيشه، من قلة حركة، أكل سريع، سكريات عالية، والاسترس يعني التوتر اللي قاعد نعيشه. فدراسات في دراسات عالمية تبين أن الكبد الدهني يصيب، تخيل أخوي، يصيب تقريبا ثلث البالغين حول العالم.
0: ما شاء الله.
1: وهو يسمونه المرض الصامت.
0: يعني لابد أن يكون يعني حذرين هذول، يعني كأن عدد كبير قاعد تقولين، فلابد أن يكون حذرين. لكن هل أحيانا الشخص إذا عمل توازن صحي ورياضة ونزل من وزنه هل ممكن تحل مشكلة الكبد الدهني بوجهة نظرك دكتورة نورة؟
1: هو تنحل بس ما في علاج صريح واضح لمرض الكبد الدهني حاليا. هو مرتبط ارتباط ثنائي الاتجاه مع مرض السكري،
0: وهذا اللي نبي نعرفه، شنو العلاقة بين الكبد الدهني ومرض السكري وشلون يأثر كل واحد منهم في الثاني.
1: هو العلاقة نفس ما ذكرت لك أخوي ثنائية الاتجاه، وهو علاقة وايد قوية بينهم، وهو اثنيناتهم مرتبطين بمقاومة الأنسولين والتهاب المزمن داخل الجسم. يعني الكويت اليوم تعد من أكبر من أعلى سوري الدول عالميا في انتشار السكري، وتشير التقارير الدولية أن السكري منتشر بالكويت لنسبة توصل إلى 26%، وهذا التقرير من الاتحاد الدولي للسكري سنة 2024. وتخيل أخوي يعني الكويت فيها أعلى نسبة، هذا دراسة تمت في الشرق الأوسط، أعلى نسبة كبد دهني بحيث أنها توصل إلى 45% ونص تقريبا، تليها مصر 45%، وقطر 44%، والأردن 43%، يعني كلهم فوق 40%. فيعني تقريبا شخص من كل شخصين يكون عندهم كبد دهني، فيعني كل واحد من 4 أشخاص فيهم سكري، وترتفع نسبة الكبد الدهني إلى 70% حق اللي فيهم سكري. يعني هذه داخلين في بعض، وحالة مو سهلة. ونفس ما ذكرت أن الكبد الدهني هو بعد يرفع خطر إصابة بالسكري، فكل مرض يغذي الثاني، كأن الجسم يدخل في دائرة مستمرة من الالتهاب والاضطراب الأيضي.
0: دكتورة نورة، يعني خلال حلقة تكلمنا أن هذه الأمراض قد تظهر دون أعراض واضحة، لكن أهم نبي نسأل نفس الموضوع، شلون يمكن أن يصاب الشخص بالكبد الدهني أو السكري دون ظهور أعراض واضحة؟
1: إيه نعم، هذا أخطر جانب في الموضوع. شلون؟ أن وايد ناس يعيشون سنين هم مصابين بالكبد الدهني أو السكري بدون أي أعراض واضحة، وهم يسمونهم أصلاً كبد دهني، يسمونه المرض الصامت. أحياناً الشخص يعتقد أنه بصحة ممتازة، وكل تحاليله على فكرة في حالات ما نقدر نكتشفها حتى في تحاليل الدم. فمثلاً يكون كل تحاليله تكشف أنه عنده مقاومة أنسولين أو ارتفاع السكر أو وجود دهون على الكبد، بس هو ما يدري أنه واصل لمرحلة متقدمة من الكبد الدهني. لذلك دائما ان احنا نقول ان غياب الاعراض ما يعني ان غياب المرض، خصوصا مع ارتفاع نسبه السمنه في الكويت والخليج، وهو اللي تعتبر من اهم عوامل الخطر المرتبطه بهذه الامراض.
0: شنو ابرز المضاعفات اللي قد تحدث في حال اهمال هذه الحاله؟
1: نعم، الله يشافي عافي كل مريض ويحفظنا من الامراض، بس اذا تم اهمال الكبد الدهني والسكري تتحول المشكله من اضطراب بسيط الى امراض خطيره جدا. الكبد الدهني قد يتطور إلى التهاب مزمن، ويوصل إلى تليف في الكبد وحتى فشل العضو الكبدي، بينما السكر يؤثر على القلب، على الكلى، على الأعصاب، على العين. والأخطر أن وجود المرضين معا، وهذه نسبة وهي نسبة عودة، يعني يرفعون الالتهاب داخل الجسم ويزيد احتمالية المضاعفات بشكل أكبر. عشان كذي ما قمنا نتعامل مع الكبد الدهني كحالة بسيطة أو كحالة فردية، هو صار جزء من أزمة صحية مرتبطة بالسكري والسمنة وأمراض القلب.
0: لكن دكتورة نورة، شلون يؤثر الالتهاب المزمن في تطور أمراض مثل السكري والكبد الدهني؟
1: الالتهاب المزمن هو يعتبر من أخطر العوامل المرتبطة بالسكري والكبد الدهني. المشكلة أن الجسم يدخل في حالة استنفار مناعي مستمر، هذا الشيء يؤثر على طريقة استجابة الخلايا للأنسولين ويزيد تراكم الدهون داخل الكبد. مع الوقت يتحول التهاب من وسيلة حماية إلى عامل يسرع تطور المرض والمضاعفات. فاليوم كثير من الأبحاث الحديثة ربطت بين أمراض الأيض والمناعة فيما يعرف بالإنجليزي immunometabolism أو المناعة الأيضية.
0: أيضا دكتورة اليوم دور كبير لابد أن يقع على الجهاز المناعي. اليوم شنو دور الجهاز المناعي في حماية الجسم من هذه الأمراض أو الحد من تطورها في المستقبل؟
1: الجهاز المناعي هو مو بس مسؤول عن مقاومة الجراثيم والفيروسات وغيرها، هو أيضا جهاز مراقبة داخلي يحافظ على التوازن داخل الجسم. في الوضع الطبيعي إذا حدث أي ضرر بسيط في الكبد أو أنسجة دهنية تتدخل الخلايا المناعية لتنظيف الخلايا المتضررة وتقليل التهاب أو إرجاع الجسم لحالة التوازن، هذه في الحالة الطبيعية. لكن في المشكلة تبتدي عندما يستمر الضغط على الجسم لفترة طويلة، هي مثل السمنة إذا صارت، مقاومة الأنسولين، ارتفاع السكري، قلة الحركة أو الغذاء الغني

0: الدهون والسكريات. هني تتحول المناعة من جهاز حماية إلى حالة إنذار مستمر. هني يبدأ الجسم بإنتاج مواد أو يعني مواد التهابية بشكل مزمن. فالأبحاث الحديثة اللي هي تقريبا من سنتين بينت أن تغيير طريقة استخدام الخلايا المناعية للطاقة يخليها أكثر التهاب. هذا يساعد في مقاومة الأنسولين وتطور السكري والكبد الدهني. فالكبد الدهني تحديدا يعني الخلايا المناعية داخل الكبد اللي هي اسمها الكمفر سيل هي لها دور وايد مهم. إذا كان الالتهاب مضبوط هي تساعد على إصلاح الضرر، أما استمر تراكم الدهون فيتتحول هذه الخلايا إلى مصدر التهاب وتساهم في تطور الحالة من دهون بسيطة إلى التهاب كبدي ثم تليف. فدراسات حديثة من سنة تقريبا بينت أن تراكم الدهون المناعية في الخلايا المناعية في الكبد يرتبط بشدة المرض والتليف. بس لو نروح على السكري فالتهاب المزمن يأثر على استجابة الخلايا للأنسولين ويسوي ضغط على البنكرياس. واليوم احنا ننظر للسكري والكبد الدهني هما مو بس كأمراض، لا هما أمراض فيها تداخل واضح بين الأيض والمناعة والالتهاب.
1: مثل ما يقال مستمعينا أيضا، الوقاية خير من العلاج. فاصل ومن ثم نواصل لقاء الأسبوع.
2: لم يعد البحث العلمي اليوم يقتصر على المختبرات أو المراكز البحثية، بل أصبح أحد أهم الأدوات الذي يعتمد عليها الأنظمة الصحية في تطوير وسائل التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض. فكل اكتشاف جديد ودراسة علمية موثقة تساهم في فهم المرض بصورة أدق، وتفتح آفاقا جديدة لتحسين جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية. وتلعب الأبحاث الطبية دورا مهما في مواجهة الأمراض المزمنة التي تشهد انتشارا متزايدا حول العالم، مثل مرض السكري وأمراض الكبد الدهني، من خلال دراسة أسبابها والعوامل المؤثرة في تطويرها والبحث عن وسائل أكثر دقة للكشف المبكر عنها، بما يساعد على الحد من مضاعفاتها وتحسين جودة حياة المرضى. ومع تطور المتسارع في تقنيات الطبية، أصبح الاعتماد على نتائج الأبحاث العلمية ضرورة أساسية لدعم القرارات العلاجية وتعزيز مفهوم الطب الوقائي وترسيخ ثقافة الوعي الصحي، بما ينعكس إيجاباً على صحة الفرد والمجتمع.
3: حوار عميق وتجربة فريدة، اكتشفوا أسرار نجاح ضيوفنا في مجالاتهم المختلفة في لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع.
4: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة هي الدكتورة نور المنصور، باحثة في معهد دسمان للسكري وحاصلة على درجة الماجستير في الطب والعلوم الطبية تخصص المختبرات في المناعة والميكروبات والأمراض المعدية، ودرجة الدكتوراه في الطب الجزيئي تخصص المناعة. حياك الله ويانا مجددا دكتورة، وصلنا وياك إلى الجزء الأخير بهذه الحلقة.
0: الله يحييك
4: دكتورة. قبل الفاصل توقفنا عند أن الوقاية خير من قنطار أو خير من العلاج. اليوم شنو أهم الخطوات الوقائية اللي تنصحين فيها للحفاظ على صحة الجسم وأيضا تقليل الالتهابات؟ لأن الالتهابات قد تلعب دور كبير في هدم بعض الأعضاء الخاصة بالجسم وتزيد من حالات المرض وشدته.
0: نعم، الوقاية الحقيقية هي تبدأ من العادات اليومية الصغيرة البسيطة اللي احنا نسويها. الجسم يتأثر باللي احنا نكرره يوميا أكثر مما يتأثر باللي نسويه مرة واحدة. اليوم الأبحاث تأكد أن الحركة المنتظمة من الرياضة مثلا والنوم الجيد وتقليل السكريات والأطعمة المصنعة وطبعا إدارة التحكم بالتوتر النفسي اللي كلها عوامل تساعد على تقليل الالتهاب وتحسين صحة الأعضاء ومنها السكري والكبد والمناعة طبعا. فالحركة اليومية البسيطة مثل المشي الرياضة لها تأثير مباشر على المناعة. هي شو تسوي؟ تنشط الجهاز الليمفاوي وهو جزء مهم في جهاز المناعة ومسؤول عن نقل الخلايا المناعية والتخلص من السوائل الزايدة والمواد الالتهابية من الجسم. فالمميز في هذا الجهاز الليمفاوي أنه ما يملك مضخة مثل القلب، هو يعتمد بشكل أساسي على حركة العضلات عشان تتحرك السائل اللمفاوي داخل الجسم. فيعني لو نقول بمعنى أبسط، العضلات نفسها تساعد على ضخ وتحريك السائل اللمفاوي، فإذا صار في قلة في الحركة والخمول هذا يبطئ هذا النظام الحيوي المهم. فدائما نقول أن النشاط البدني هو مو بس فقط لحرق الدهون أو تنزيل الوزن، لا، هو لتنشيط المناعة وتحسين الصرف السوائل اللمفاوية وتقليل الالتهاب داخل الجسم.
1: وايد من الناس دكتورة يعتقدون أن الوقاية فقط تقتصر على الغذاء، هل هناك عوامل ثانية لا تقل أهمية عن هذا الموضوع؟
0: نعم أكيد، الصحة مو بس على قولتهم معون أكل، طبق أكل. هو احنا اليوم نعرف علميا ان التوتر المزمن، قلة النوم، قلة الحركة، التدخين، حتى الضغط النفسي المستمر، كلها ترفع الالتهاب داخل الجسم. احيانا الشخص ياكل بشكل صحي بس يعيش تحت ارهاق نفسي دائم، حين منو ما يعيش تحت ارهاق نفسي، فيبدا جسمه يدخل في حالة استنزاف والتهاب مستمر. فالطب الحديث ما قام يشوف المرض بس من زاوية انت شنو تاكل، بس قام يشوفها من ان انت شنو نومك، شلون عيشتك، التوتر اللي انت تعيشه، جسمك ياخذ راحة ونوم وحركة كافية ولا لا. فنصيحتي اليوم ان الصحة مو انك تعيش سنوات اكثر بس بل الصحة ان تعيش هذه السنوات بجسد قادر وعقل مرتاح.
1: جميل هذا الحديث دكتورة نورة. أيضا إلى جانب أبحاثك المتعلقة بالمناعة والأمراض المزمنة، كان عندك اهتمام كبير وبحثي مهم جدا في متلازمة تسمم الدم في العناية المركزة، وهو يعني يعتبر من المواضيع الطبية اللي شديدة الحساسية والخطورة. أيضا اليوم شنو المقصود بمتلازمة تسمم الدم، وليش يعتبر من الحالات الخطيرة دكتورة؟
0: نعم، متلازمة تسمم الدم أو السبسس هي تعرف علمياً بأن هي خلل يهدد الحياة ناتج عن استجابة غير طبيعية ومفرطة من الجهاز المناعي تجاه العدوى، وهذا يؤدي إلى تليف أو تلف الأنسجة وفشل الأعضاء. هذا التعريف وتم اعتماده عالمياً ضمن آخر تحديث للسبسس 3، هو تعريف عالمي سنة 2026. والنقطة المهمة هنا أو هي الفرق بين المرض والمتلازمة، هو اسمه متلازمة. المرض أول شيء نعرفه هو غالبا يكون له سبب واضح ومحدد مثل فيروس، بكتيريا أو خلل معين، يعني عدوى أو التهاب. أما المتلازمة فهي مجموعة من الأعراض والتغييرات اللي تحدث مع بعض، فبالتالي تؤدي إلى حالة معقدة وتختلف أسبابها من شخص لآخر. فهني تسمم الدم يسمى متلازمة أن المشكلة مو بس وجود عدوى، لكن الطريقة العنيفة والغير طبيعية اللي يتفاعل فيها الجهاز المناعي مع هذه العدوى، وهذا ينتج على التهاب شديد واضطراب في الدورة الدموية وفشل بالأعضاء. فحبيت بس أذكر أن اليوم العالمي لمتلازمة تسمم الدم يصادف 13 سبتمبر من كل سنة، وهذا يهدف إلى زيادة الوعي، لأن كثير من الحالات يتم اكتشافها متأخرا رغم خطورتها العالية.
1: للأمانة ذكرتيني بشغلة جدا مهم دكتورة، أن سبحان الله الذي يسخر الناس للناس، يعني وضعكم أسباب أنكم تساعدون هذول البشر حتى تجدون الحلول عن طريقة، وأنتم أسباب وضعكم الله أمام هذول الناس اللي محتاجينكم. لكن اليوم من باب الفضول، شنو اللي دفع الدكتورة نورة المنصور للاهتمام في هذا المجال البحثي تحديدا اللي هو متلازمة تسمم الدم؟
0: نعم، اهتمامي بهذه المتلازمة أنه ما كان بس من ناحية الأكاديمية أو البحثية، بس كان من تجارب شخصية، يعني نقدر نقول مؤلمة جدا. للأسف أنا شفت حالات كثيرة من أشخاص وايد قريبين على قلبي، يعني ومنهم أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
0: يعني يدخلوا في هذه المتلازمة وكانت حالتهم تدهور بشكل كبير خلال ساعات مو أيام بعد. هذا الشيء ترك أثر كبير كبير وما زال داخلي، فخصوصا لما تشوف أشخاص أنت تحبهم يروحون قدام يعني عينك ويدخلون في فشل بالأعضاء ويفقدون حياتهم بسبب حالة كثير من الناس أصلا ما عندهم وعي عنها ولا يعرفونها. للأسف اليوم الوعي المجتمعي عندنا حول المتلازمة أو متلازمة تسمم الدم أن شبه معدوم، يعني وايد ناس ما يعرفونها، مع أنها تعتبر من أخطر الحالات الطبية في العناية المركزة. هذا خلاني أشوف أن هذا المجال يحتاج اهتمام كبير، سواء من ناحية توعوية أو التشخيصية المبكرة. فخلال دراستي في الماجستير والدكتوراه في جامعة خليج العربي في مملكة البحرين، كان لمشرفين دور كبير في تشجيع على هالتعمق في المجال هذا ودراسة هذه المتلازمة، خصوصا أن أبحاثي كانت تركز على المؤشرات الحيوية المناعية اللي هي اسمها بالإنجليزي، درست جين معين اللي هو اسمه Human Beta Defense ودوره في تشخيص المبكر لتسمم الدم.
1: دكتورة، في حال وقع المريض بهذه الحالة، شنو أبرز التحديات اللي تواجه الطاقم الطبي في تشخيص هذه المتلازمة بشكل مبكر؟
0: هو أكبر تحدي أن أعراض تسمم الدم في البداية مشتركة مع أمراض وايد، يعني مثل الحرارة، الأعراض هي الحرارة المرتفعة، تسارع نبضات القلب أو اختلاف التنفس أو التعب العام، ظهور أعراض عدوى، طبعا عدوى شديدة ما راح تكون عدوى بسيطة، عشان كذي اكتشاف الحالة مبكر يكون صعب قبل ما تتطور المتلازمة. المشكلة أن تسمم الدم ما له تحليل واحد صريح 100%، فيعتمد الأطباء على مجموعة من العلامات السريرية والتحاليل والمؤشرات الحيوية، وهذا سبب خلى الأبحاث الحديثة اليوم تركز بشكل كبير على تطوير مؤشرات تشخيصية تساعد على اكتشاف الحالة بشكل أسرع وأكثر دقة، وهذا اللي أنا خلاني أدرسه ودرسته، وما زلت أسعى أن أكمل في هذا المجال. وطبعا نشرت لي كذا بحث في مجلات علمية، فالدراسات الأخيرة تشير أن نسبة الوفاة للمتلازمة تصل إلى 40% في العناية المركزة في
1: حالة، حفظنا يا رب،
0: آمين يا ربي، في حالات المتقدمة من سبسيس سيندروم أو تسمم الدم اللي اسمها الصدمة التسممية السبتيك شوك، فخصوصا طبعا إذا تأخر التشخيص والعلاج.
1: دكتورة، أيضا كان عندك اهتمام كبير في أبحاثك أن تجدين وسائل تشخيص مبكرة. إلى أي مدى اليوم يمكن أن يسهم هذا الشيء في إنقاذ المرضى وتحسين فرص العلاج؟ هذه رسالة للتوعية لإخوان المستمعين اللي ما عندهم اهتمام أو وعي كافي بهذا الموضوع، وأيضا إذا حسوا بعض الأعراض قد يعني يتكاسل أن يذهب للفحص.
0: نعم، التشخيص المبكر في متلازمة تسمم الدم هو ينقذ حياة وايد ناس، وكذلك مو بس هذه المتلازمة، يعني أبسط شيء الإنسان إذا حس نفسه أنه هو صار لفترة مفحص مو متابع لحالته، فأنا أشجع يعني لحد أنه أجبر الناس خاصة اللي عزهم أنه لا، لازم أنه تسوي فحص أو تراجع الطبيب على الأقل له مرة في السنة أو مرتين في السنة. فنرجع للمتلازمة هذه، هي هذه الحالة تدهور بسرعة كبيرة، علشان كذي التشخيص المبكر وايد مهم لها. في الحالات كل ما اكتشفناها أبكر كل ما كان العلاج أسرع بهالمتلازمة وغيرها طبعا، فتقل احتمالية طبعا تطور المرض والدخول في حالات صعبة. ففي خلال دراستي في جامعة خليج العربي في مملكة البحرين كان تركيزي البحثي على البحث عن مؤشرات حيوية مناعية تساعد على اكتشاف الحالة هذه وغيرها في مراحل مبكرة.
1: أيضا دكتورة نورة، يعني لما نتكلم عن الأبحاث الطبية ما نقدر نتجاهل أهمية هذا البحث العلمي اليوم، خاصة الدور الكبير اللي يسويه من خلال الباحثين في خدمة المجتمع وأيضا تطوير الرعاية الصحية اللي تحتاجها المجتمعات اليوم. شلون تشوفين واقع البحث العلمي الطبي في الكويت بشكل خاص؟
0: أنا أشوف أن البحث العلمي الطبي في الكويت تطور بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة، خصوصا مع وجود مراكز بحثية ما شاء الله، نفس معهد دسمان للسكري والمعاهد الأخرى والجامعات اللي طبعا على رأسهم جامعة الكويت والمختبرات البحثية. فاليوم في اهتمام كبير بالأبحاث المرتبطة بالأمراض والمنتشرة خاصة في مجتمعنا اللي هي السمنة والسكري والكبد الدهني وغيرها من الأمراض. هذا شيء مهم جدا، لأن البحث العلمي الحقيقي لازم يخدم احتياجات المجتمع اللي احنا فيها. فأعتقد أن الكويت تملك طاقات شبابية وباحثين مميزين جدا. البحث العلمي يحتاج دائما دعم واستمرارية، لأن النتائج تنعكس مستقبلا على صحة المجتمع بالكامل.
1: اليوم دكتورة، هل في تحديات قد تواجه الباحثين الشباب بالذات في مجالهم الطبي، أو أن الأمور صارت سهلة؟
0: لا، هو المجال البحثي مو سهل. أكبر التحديات في المجال البحثي العلمي هو يحتاج صبر طويل جدا، لأن النتائج ما تبين طبعا بسرعة، تأخذ لها شهور وحتى سنوات عشان تطلع بالنتيجة أو مشروع. والنقطة الثانية، تحديات هي منها توفير الدعم المادي، الدراسات والأجهزة والمواد البحثية تحتاج ميزانية كبيرة واستمرارية بدعم، والحمد لله حكومتنا مو مقصرة بهالشيء. وثالث نقطة روح الفريق، يعني تعتبر عنصر أساسي جدا في نجاح أي بحث وأي مشروع. إن البحث العلمي الحقيقي ما يعتمد على شخص واحد، هو يعتمد على تعاون فريق كامل، باحثين، أطباء، فنيين وغيرهم. وطبعا وجود بيئة داعمة وفريق متعاون هو اللي راح يختصر وقت ويعني وينمي جودة العمل. وآخر نقطة طبعا حبيت أذكرها، أن على كل الصعوبات يبقى شعور حلو لما تعرف أن بحثك ممكن يساهم يوما ما في فهم مرض أو إنقاذ حياة
1: ناس. لكن قد يستمع لنا الآن بهذه اللحظات أحد المستمعين من الأخوات والأخوان، لكن يقول حاب أدخل المجال. بوجهة نظرك دكتورة نورة، شنو الصفات اللي يجب أن يمتلكها الشخص الراغب في دخول مجال البحث العلمي؟
0: أخوي يعني سبحان الله هذا السؤال أنا وايد أنسأل منه، خاصة من الطلبة. يعني يولي سبحان الله من كل مكان يسألوني هذا السؤال. أهم نقطة هو لازم يكون في شغف وحب حقيقي لخدمة الناس، مو خدمة نفسك. لأن أنت عندك في المجال الطبي لازم تحب أنك تخدمهم وتحسن صحتهم من خلال علمك. ثاني نقطة الإيمان، أن البحث العلمي هو مو بس شهادة أو منصب شهادة أنا أعلقها ولا حرف الدال قبل اسمي، بل هي رسالة ممكن أنها تغير حياة بشر. النقطة الثالثة أن أنت تكون قادر على العمل الجماعي وروح التعاون، ما تكون أناني في هالشيء. الرابع نقطة المشاركة المعلومات بين الباحثين، ومفروض يكون ما في طبعا نفس ما ذكرت الأنانية بالمعلومات، ولازم يكون في فضول علمي، أن أنت تحب العلم وتحب تستمر فيه وتستمر في التعلم. ولازم يكون في صبر، النتائج الأبحاث تأخذ وقت، وما تستسلم لأن الفشل مو عيب. ولازم يكون في وجود دعم مادي وبحثي هو يساعد على استمرارية الدراسة، وطبعا الالتزام والدقة والخوف طبعا من الله وتحمل الضغط العمل.
1: يعني إذا كانت هذه الصفات اللي يجب أن يمتلكها الشخص الراغب في دخول مجال البحث العلمي، لكن إذا رحنا حق الدكتورة نورة، دائما في بعض الإنجازات اللي تمر علينا في حياتنا يبقى لها أثر طيب في أنفسنا، لكن شنو أكثر لحظة خلت الدكتورة نورة أنها سعيدة بأنها سوت هذا المجهود البحثي وأحدثت فرق كبير وحقيقي على أرض الواقع؟
0: والله أنا حابة أقول أن أكثر لحظة شعرت فيها بقيمة قيمة البحث العلمي هي لما أوصل معلومة صحية للناس بطريقة بسيطة ويفهمونها لأول مرة، لأن توصيل العلم للناس بوضوح بحد ذاته رسالة وإنجاز مهم. ففي شيء أثر فيني لما بديت أشوف أبحاثي تنشر في مجلات علمية ويهتم فيها باحثين وأطباء وحتى الناس عامة داخل الكويت وخارج الكويت، خصوصا في مجال طبعا متلازمة التسمم بالدم والكبد الدهني والمؤشرات المناعية. ووقتها حسيت أن طبعا كل التعب وساعات والسنين اللي راحت داخل المختبر كان لها معنى.
1: يعني في ختام هذا اللقاء الدكتورة نورة، هذا اللقاء الثري وأيضا المميز، لو كنا نود أن نترك للمستمعين مساحة للاستفادة من هذه الرسالة الصحية المباشرة من خلال حديثك اليوم، لكن الرسالة الخاصة فيك اللي حابة تودينها وتوجهينها للأخوان المستمعين حول أهمية الوعي الصحي والفحوصات المبكرة وأيضا الاهتمام بنمط الحياة الصحي، شو تقولهم الدكتورة نورة المنصور؟
0: هو رسالتي دائما أن الصحة مو شيء إحنا ننتظر عشان نخسره بعدين نهتم فيه. هو الصحة أسلوب حياة يومي. وايد من الأمراض اليوم تكون صامتة مثل السكر، الكبد الدهني، ارتفاع الضغط، تبدأ بهدوء من دون أعراض واضحة. عشان كذي الفحوصات الدورية والكشف المبكر يحمون الإنسان من المضاعفات الكبيرة مستقبلا، سواء كان إنسان في بداية المرض أو إنسان صحي. فدائما أحب أوصل فكرة مهمة، أن ما في دواء أقوى من الوقاية، والنوم الجيد والحركة والتغذية المتوازنة وتقليل التوتر النفسي. هي أشياء بسيطة بس تشكل فرق كبير في صحة الإنسان ومناعته وجودة حياته. فجسم الإنسان هو أمانة بيدكم، وكل عادة يومية أما أن تبني صحتك أو تهدمها مع الوقت.
1: كل الشكر لك الدكتورة نور المنصور على هذا اللقاء القيم وأيضا المعلومات المهمة اللي أثريتي فيها أخواننا المستمعين، ونتمنى لك دائما دوام التوفيق والنجاح في مسيرتك العلمية والبحثية. شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لك. في الختام أتقدم بخالص الشكر طبعا لكم على البرنامج المهم والثري لي وللجمهور طبعا. الله يسلمك، وأشكرك أخوي وأشكر جميع الستاف، وأتقدم بخالص الشكر طبعا لحكومة دولة الكويت وأميرنا وأبونا الشيخ مشعل الصباح ولي العهد على دعمهم للتعليم الدائم والبحث العلمي، وأشكر طبعا معهد دسمان للسكري ممثل بالدكتور فيصل الرفاعي وبروفيسور فهد الملا وجميع الزميلات والزملاء.
1: شكرا لك دكتور على هذا الكلام الطيب، وإن شاء الله أن هذه الحلقة تترك أثر في وقع استماعهم لهذه الحلقة وأيضا في حياتهم ويغيرون من طريقة تفكيرهم للأفضل. نشكركم مستمعينا لحسن هذه المتابعة، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء الأسبوع في الأسبوع القادم. دمتم بخير وإلى اللقاء ومع السلامة.
3: كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع، تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، حمد لسهيل، مساعد السوارج فيصل نايف، والمخرج محمد المطبقي.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال نفذ غارات على مناطق جنوب لبنان. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. رئيسة وزراء اليابان تجري أول زيارة إلى الهند لتعزيز العلاقات الثنائية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في هذا الكون الواسع حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: هنا القائد علي الحداد، نتجه الآن إلى وجهة جديدة.
1: الزهرة، ثاني كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس، وأقربها إلى الأرض من حيث الحجم والكتلة،
0: لذلك يطلق عليه أحياناً توأم الأرض.

0: درجات الحرارة على سطح الزهرة تصل إلى حوالي 465 درجة مئوية، وهي كافية لإذابة الرصاص.
1: 465؟ هذا ليس كوكباً، هذا جحيم.
0: وليس هذا فقط، غلافه الجوي سميك جداً، يتكون بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون، مما يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري الجامح.
1: أي أن الحرارة لا تستطيع الهروب، فتبقى محبوسة وترتفع بشكل مستمر.
0: بالضبط، كوكب يحتفظ بالحرارة بشكل قاتل.
1: نحن نقترب من كوكب قد يثبت أن التشابه لا يعني الأمان،
0: وربما يثبت شيئاً أكثر خطورة، أن كوكباً يشبه الأرض يمكن أن يتحول إلى جحيم.

0: علي، أرى الزهرة الآن لكن لا أرى سطحها.
1: لأن الزهرة مغطى بطبقة كثيفة جدا من السحب، سحب لا تتكون من الماء بل من حمض الكبريتيك.
0: حمض؟ أي أن الأمطار هناك حمضية؟
1: نعم، ولكنها لا تصل إلى السطح، تتبخر قبل أن تصل بسبب الحرارة الشديدة.
0: هذا يجعله أكثر قسوة مما تخيلت.
1: وليس هذا فقط، الضغط الجوي على سطح الزهرة يبلغ نحو 90 ضعف الضغط على الأرض.
0: 90 ضعف؟ هذا يعادل الضغط عند عمق نحو كيلومتر كامل تحت المياه في الأرض.
1: نعم، أي جسم غير مصمم لتحمل هذا الضغط سينهار.
0: حرارة قاتلة، ضغط هائل، وسحب حمضية.
1: كوكب يجمع كل العوامل لمنع الحياة.
0: أجهزة الاستشعار تظهر صعوبة في اختراق هذه الطبقات، الرؤية محدودة جدا.
1: هذا أحد أسباب صعوبة دراسة سطح الزهرة مباشرة. معظم البيانات التي نملكها جاءت من مهمات صممت لتحمل هذه الظروف لفترات قصيرة فقط.
0: أي أن حتى الآلات لا تصمد طويلا هناك.
1: صحيح، بعض المسابير لم تصمد أكثر من ساعة على السطح.
0: إذن نحن لا نتعامل مع كوكب صعب، بل مع بيئة معادية تماما للحياة.
1: وهذا ما يجعل الزهرة أخطر مما تصورنا.
2: الزهرة كوكب يشبه الأرض في الحجم، ولكنه يختلف عنها في كل شيء آخر. غلاف جوي خانق، حرارة لا تطاق، وضغط يسحق كل ما يصل إليه. هو ليس فقط عالماً غير صالح للحياة، بل نموذج متطرف لما يمكن أن يحدث عندما يخرج كوكب عن توازنه. وربما هنا تكمن أخطر دروس الرحلة.

0: حالي أحاول تحليل البيانات من خلال الرادار. الرؤية البصرية شبه منعدمة، لكن الأجهزة تبدأ برسم خريطة أولية للسطح.
1: ممتاز، الرادار هو وسيلتنا الوحيدة لرؤية ما يختبئ تحت هذه السحب.
0: التضاريس تظهر الآن، سهول واسعة وتدفقات حمم بركانية متجمدة.
1: الزهرة يمتلك نشاطاً بركانياً واسعاً، ويعتقد أن سطحه أعيد تشكيله بشكل شبه كامل قبل مئات ملايين السنين.
0: أي أن الكوكب مر بفترة من النشاط البركاني الهائل؟
1: نعم، وهذا قد يكون أحد الأسباب التي زادت من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
0: أي أن البركانية قد تكون ساهمت في حدوث الاحتباس الحراري الجامح.
1: بالضبط، عندما يمتلئ الغلاف الجوي بثاني أكسيد الكربون تحتبس الحرارة وترتفع درجة

0: درجات الحرارة بشكل مستمر،
1: ومع ارتفاع الحرارة يتبخر أي ماء موجود، ويزيد ذلك من الاحتباس في دورة لا تتوقف.
0: نعم، ما يسمى بالحلقة المفرغة أو التغذية الراجعة الإيجابية.
1: إذن الزهرة لم يكن دوما هكذا.
0: هناك فرضيات تقول إنه قد يكون مر بمرحلة أكثر اعتدالا، ربما كان يحتوي على ماء في الماضي البعيد،
1: لكنه فقد كل ذلك وتحول إلى جحيم.
0: وهذا ما يجعل الزهرة خطيرا، ليس بما هو عليه الآن بل بما يمثله.
1: وما يمثله؟
0: نموذج لكوكب فقد السيطرة على مناخه.
2: ليس الاحتباس الحراري مجرد مصطلح علمي، بل قوة قادرة على تغيير مصير كوكب كامل. الزهرة يظهر لنا أقصى ما يمكن أن تصل إليه هذه الظاهرة: حرارة لا تحتمل، وبيئة خارجة عن السيطرة. وربما السؤال ليس ماذا حدث للزهرة، بل هل يمكن أن نمنع حدوث ذلك هنا؟

0: نحن نقترب من الطبقات العليا للغلاف الجوي. المستشعرات ترصد زيادة في الكثافة.
1: كم تبلغ؟
0: تزداد بسرعة، ونسبة ثاني أكسيد الكربون تتجاوز 96%.
1: هذا يعني بيئة خانقة تماماً، لا أكسجين، لا هواء يمكن التنفس منه.
0: الرؤية تنخفض أكثر، السحب تزداد كثافة، والأجهزة تبدأ بفقدان بعض الإشارات.
1: هذه هي طبقة السحب الحمضية، حمض الكبريتيك يحيط بنا الآن.
0: مستويات الحموضة عالية جداً، لو كنا خارج المركبة لما صمدنا ثوان.
1: المركبة مصممة لتحمل هذه الظروف، لكن لفترات محدودة فقط.
0: علي، كل متر ننزله يجعل البيئة أكثر قسوة،
1: وكلما اقتربنا من السطح يزداد الضغط وترتفع الحرارة.
0: الحرارة ترتفع الآن 200-300 درجة،
1: وستواصل الارتفاع حتى تقترب من 465 درجة عند السطح.
0: هذا ليس مجرد كوكب، هذا نظام مغلق يحبس الحرارة ويضخمها.
1: نعم، نظام خرج عن السيطرة.
0: الأجهزة تحذر، نحن نقترب من الحدود القصوى للتحمل.
1: لا نحتاج أن نصل إلى السطح، أعتقد بأن ما رأيناه كاف.
0: هذا الكوكب يشبه الأرض في كل شيء ظاهري،
1: لكنه يثبت أن التوازن هو كل شيء.
2: الزهرة لا يحتاج إلى خيول خيال ليخيفنا، هو واقع يظهر ما يحدث عندما ترتفع الحرارة ولا تجد طريقا للخروج. غلاف جوي سميك، وحرارة محتبسة، ودورة لا تنتهي. وربما الخطر ليس في بعد الزهرة عنا، بل في مدى قرب درسه من واقعنا.

0: الأنظمة تقترب من الحدود الحرارية، الحرارة الداخلية ترتفع رغم أنظمة التبريد.
1: نرفع الارتفاع فورا، نحتاج الخروج من هذه الطبقات قبل أن نخاطر.
0: نزيد الارتفاع 5 كيلومترات، 10. الكثافة تبدأ بالانخفاض لكن ببطء.
1: هذه هي مشكلة الزهرة، غلافه الجوي لا ينخفض بسرعة كما في الأرض، بل يبقى كثيفا لمسافات كبيرة.
0: الحرارة تنخفض تدريجيا. 350، 300.
1: جيد، نحن نخرج من أسوأ الطبقات.

0: علي، ما رأيناه هناك ليس طبيعيا،
1: بل نتيجة متطرفة لعملية طبيعية.
0: الاحتباس الحراري نفس الظاهرة التي تحدث على الأرض لكن بشكل أقصى.
1: نعم، على الأرض يلعب الاحتباس الحراري دورا مهما في الحفاظ على الحرارة المناسبة للحياة، لكن عندما تزداد الغازات الدفيئة بشكل كبير تبدأ الحرارة بالارتفاع بشكل غير مسيطر عليها.
0: وهذا ما حدث في الزهرة،
1: تراكم هائل لثاني أكسيد الكربون وغياب المحيطات التي تمتصه، فتحول الكوكب إلى نظام مغلق يحبس الحرارة.
0: علي، هذا ليس فقط درسا علميا،
1: بل تحذير.
0: نعم، تحذير من أن التغير البسيط يمكن أن يتحول إلى تغير لا يمكن إيقافه،
1: وهذا هو أخطر ما في الزهرة.

الزهرة ليس فقط كوكباً ساخناً، بل نتيجة خلل تدريجي، خلل بدأ صغيراً ثم تفاقم حتى أصبح خارج السيطرة. وهذا هو الخطر، ليس في التغير نفسه، بل في سرعة تحوله إلى شيء لا يمكن إصلاحه. وربما أهم ما نتعلمه من الزهرة هو أن التوازن لا يمكن التفريط فيه.

0: نحن الآن في طبقات أعلى. المؤشرات تظهر أن الضغط والحرارة انخفضا إلى مستويات أكثر استقراراً.
1: جيد، هذه الطبقات هي الأقل قسوة في غلاف الزهرة.
0: الأقل قسوة؟ مع كل ما رأيناه، هل يوجد مكان أقل قسوة في هذا الكوكب؟
1: نعم، ارتفاع يقارب 50 إلى 60 كيلومترا فوق السطح، تصبح درجات الحرارة والضغط أقرب إلى تلك الموجودة على الأرض.
0: أي أنه يمكن وجود بيئة معتدلة نسبياً لكن ليس على السطح؟
1: بالضبط، لذلك بعض الدراسات تطرح فكرة مستعمرات عائمة تكون في هذه الطبقات بدلاً من السطح.
0: مستعمرات تطفو في الغلاف الجوي؟ فكرة غير متوقعة.
1: نعم، لكنها لا تخلو من التحديات. السحب لا تزال حمضية والبيئة لا تزال خطرة.
0: وأي خلل قد يسقط هذه المستعمرات إلى السطح حيث النهاية المباشرة؟
1: نعم، وهذا ما يجعل الحياة هنا مؤقتة ومعتمدة تماما على التكنولوجيا.
0: حتى في أفضل مكان في الزهرة الحياة ليست طبيعية،
1: بل هي محاولة لمقاومة البيئة،
0: بينما في الأرض الحياة تنساب بسهولة.
1: وهذا هو الفرق الذي لا يمكن تجاهله.
0: نحن نبحث عن كوكب يشبه الأرض، لكننا نكتشف أن الأرض ليست سهلة التكرار،
1: بل ربما غير قابلة للتكرار.
2: في بعض الأحيان لا يكون الحل في الهبوط على الكوكب، بل في البقاء فوقه. الزهرة يجبرنا على إعادة التفكير في مفهوم السكنة. هل نعيش على السطح أم نطفو في السماء؟ ومع ذلك يبقى السؤال الأهم، هل نبحث عن مكان نعيش فيه أم مكان نستطيع البقاء فيه فقط؟
0: علي، من هنا الزهرة يبدو جميلا، ككرة ناعمة مغطاة بالسحب، لون أصفر مائل إلى الذهبي، لا يكشف أي شيء عما يحدث في الداخل.

0: الخداع البصري، المظهر الخارجي لا يعكس الحقيقة.
1: لو رأيناه من بعيد فقط اعتقدنا أنه كوكب هادئ، ربما حتى صالح للحياة،
0: لكن الحقيقة تكمن تحت هذه الطبقات.
1: هذا ليس فقط عن الزهرة، أليس كذلك؟
0: ماذا تقصدين؟
1: أحياناً نحكم على الأشياء من مظهرها ونظن أنها متشابهة، لكنها في الحقيقة مختلفة تماماً.
0: نعم، والزهرة أفضل مثال.
1: هناك شيء آخر غريب، دوران الزهرة مختلف.
0: نعم، الزهرة يدور بشكل عكسي مقارنة بمعظم الكواكب، أي أن الشمس تشرق من الغرب وتغرب في الشرق.
1: وليس ذلك فقط، يومه أطول من سنته.
0: يستغرق دورانه حول نفسه نحو 243 يوما أرضيا، بينما يستغرق دورانه حول الشمس نحو 225 يوما فقط.
1: أي أن اليوم الواحد هناك أطول من السنة.
0: نظام غريب وبيئة أغرب.
1: كل ما في الزهرة يخالف ما نعرفه،
0: وهذا ما يجعله كوكبا يتحدى فهمنا،
1: ويثبت أن التشابه لا يعني الأمان،
0: بل قد يكون أخطر وهم.

الزهرة يذكرنا أن المظهر قد يكون خادعاً. كوكب يشبه الأرض في الحجم ويختلف عنها في المصير، من الخارج هادئ ناعم جميل، ومن الداخل جحيم لا يطاق. وربما هذا هو أخطر درس، ليس كل ما يشبه الحياة يحملها فعلاً.

0: علي، كلما ابتعدنا يبدو الزهرة أهدأ، كأن كل ما رأيناه لم يكن.
1: هذا هو الفضاء، يخفي الحقيقة خلف المسافة.
0: لو لم نقترب لما عرفنا،
1: ولظللنا نعتقد أنه مجرد توأم للأرض.
0: علي، هل يمكن أن نعتبر الزهرة تحذيرا مباشرا؟
1: نعم، لأنه يمثل أقصى نتائج الاحتباس الحراري عندما يخرج عن السيطرة.
0: على الأرض نحن نتحدث عن زيادة درجتين أو ثلاث،
1: لكن في الزهرة الحرارة وصلت إلى مئات الدرجات.
0: هل يمكن أن يحدث شيء مشابه على الأرض؟
1: الوضع مختلف. الأرض تمتلك محيطات ونظاما مناخيا معقدا يساعد على التوازن، لكن التغير المستمر قد يؤدي إلى نتائج خطيرة إن لم يدار بحكمة.
0: أي أننا ليست لدينا مناعة مطلقة،
1: بل نظام حساس يعتمد على التوازن.
0: أشعر أن كل رحلة لا تقربنا من بديل،
1: بل تقربنا من فهم الأرض.
0: وكلما فهمناها أكثر كلما أدركنا أنها ليست أمرا عاديا.
1: عيديها، فهمناها.
0: وكلما فهمناها أكثر كلما أدركنا أنها ليست أمرا عاديا،
1: بل نتيجة توازن نادر قد لا يتكرر.
0: إذن الزهرة لم يكن مجرد محطة،
1: بل رسالة.

الزهرة ليس بعيداً عنا في المسافة، ولكنه بعيد جداً عنا في النتيجة. كوكب يظهر ما يمكن أن يحدث عندما يختل التوازن، ليس فجأة بل خطوة بعد خطوة حتى يصل إلى نقطة لا عودة. وربما هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه: هل ندرك قيمة التوازن قبل أن نفقده؟

0: الزهرة يبتعد ويعود ليصبح جميلا من بعيد
1: كما كان دوما يبدو أجمل مما هو عليه.
0: هذه المفارقة جمال خارجي وحقيقة داخلية قاسية.
1: هذا ما يجعله أخطر،
0: لأنه لا يحذرك من بعد
1: بل يكشف حقيقته عندما تقترب.
0: بعد كل ما رأيناه، هل يمكن أن نتحدث عن الحياة في الزهرة؟
1: إذا كنا نتحدث عن الحياة كما نعرفها فالإجابة لا.
0: وإذا كنا نتحدث عن أي شكل من الحياة؟
1: هناك بعض الفرضيات التي تطرح إمكانية وجود كائنات مجهرية في الطبقات العليا، لكن لم يثبت ذلك حتى الآن.
0: أي أنه حتى في أفضل الأماكن الحياة غير مؤكدة.
1: صحيح، وهذا يجعل الزهرة مثالا لكوكب فقد فرصته.

0: رحلة تعيدنا إلى نفس النقطة.
1: الأرض؟
0: نعم، كأن الإجابة كانت هناك منذ البداية.
1: وربما البحث عن بديل هو في الحقيقة بحث عن قيمة ما نملك.
2: الزهرة لا يقدم لنا أملاً، بل يقدم لنا إجابة. إجابة تقول ليس كل كوكب يمكن إنقاذه، وليس كل بيئة يمكن إعادتها. ربما أهم ما نتعلمه هنا أن الكوكب الوحيد الذي نستطيع حمايته هو الكوكب الذي نعيش فيه.
0: لقد غادرنا الزهرة، ولكن أشعر أن شيئاً منه بقي معنا.
1: نعم، الدرس.
0: كوكب كان يمكن أن يكون شبيهاً بالأرض، لكنه أصبح مثالاً على الفقد،
1: وتحذيراً من أن التوازن ليس شيئاً دائماً.
0: هل تظن أننا سنجد كوكباً بديلاً في نهاية هذه الرحلة؟
1: كل ما رأيناه حتى الآن يشير إلى شيء واحد.
0: وما هو؟
1: أن الأرض ليست سهلة التكرار.
0: إلى أين بعد ذلك؟
1: إلى عالم أبعد وأكثر برودة، وربما يحمل أسراراً جديدة.
0: هل سنقترب أكثر من إجابة؟
1: أو نبتعد أكثر؟ كنتم معنا في الكوكب البديل،
0: لأن البحث عن بديل يبدأ بفهم كوكبنا.

كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة. ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟

نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.

برنامج صحي توعوي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالصحة وجودة الحياة، من التغذية السليمة واللياقة البدنية إلى الوقاية والعادات اليومية الصحية، من خلال لقاءات مع مختصين وخبراء يقدمون معلومات موثوقة ونصائح عملية تساعد على تبني أسلوب حياة أكثر صحة وتوازن.

خلك صحي. إعداد ملاك الصفار، تقديم عبد الله الصفار، مريم الرشيدي، تنفيذ محمد سيد. خلك صحي، إخراج عبد الله صغير العجمي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مستمعينا اليوم حلقتنا بتكون مختلفة، حلقة تخص النساء بس. حلقة اليوم راح نناقش فيها كل ما يهم النساء من قضايا صحية واجتماعية وحياتية. بالبداية يسعدني أني أرحب بزميلي عبدالله الصفار اللي راح يشاركني هذا البرنامج.
1: يا هلا مرحبا فيكم مستمعين الكرام. بس في بالمقدمة أمر لفت انتباهي أن حلقة نسائية بس، أفتكرني أنا كذي لازم أمشي.
0: لا أفا عليك بس.
1: يا هلا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خلك صحي في ظل الاهتمام المتزايد بالصحة واللياقة. أصبح من المهم فهم الأسس الصحية للتغذية والرياضة، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة منال الهزيم، مدربة لياقة بدنية وتحسين نمط الحياة للنساء. يا هلا ومرحبا فيك منال، شلونك؟
2: أهلا فيكم يا أخوي عبد الله وأختي مريم، وشكرا على إتاحة الفرصة، وإن شاء الله نقدر نفيد ونكون خفيفين على المستمعين.
1: نعم طبعا، أنت غنية عن التعريف بكل أمانة، ما تقصرين معنا دائما ومع جميع معدين الإذاعة، تلبين النداء والدعوة بشكل سريع، ولا أنت ترى منا وفينا يعني، ولا هذا هو أول لقاء.
2: تسلم، والله أتشرف دائما أني أكون وياكم الصراحة.
1: تسلمين من ذوقك. مريم، شنو حابة تسألين الأستاذة منال؟
0: بالبداية أستاذة منال، كثير من النساء اليوم يبحثون عن أسلوب حياة صحي، بس وسط هالمعلومات والنصايح ساعات الإنسان تظل المعلومات وتاخذ الضجة بالإعلانات وكذلك التواصل الاجتماعي ساعات يروج لشيء معين فيظللنا عن معلومات صحية. فبرأيك أستاذة، شنو أهم الأسس التغذية الصحية للمرأة؟
2: سؤال وايد حلو، وحلو أنه نبدي في مقابلتنا. وايد في عندنا معلومات انتشرت على السوشيال ميديا أنه والله لازم تتبعون بس هذا النظام، أو المرأة لازم بهذا العمر تسوي بس هذا التدريب. طبعا هالأشياء هذه تكون أكثر حق التسويق، لكن الأساس هو متابعة المواقع المسؤولة والخاصة اللي تنشر دراسات واقعية ريسنت، يعني حديثة، اللي هي مثلا منظمة الصحة العالمية، أو مثلا الـNHS اللي هي منظمة الصحة في بريطانيا. فدائما يتكلمون عن التوازن هو الأساس في الصحة للمرأة، المرأة وللمجتمع كامل، لكن خلينا نتكلم أكثر عن المرأة هنا. التوازن في شنو؟ التوازن في الأكل، التوازن في الحركة، التوازن في متى نتحرك ومتى نكون مرتاحين ونعطي مجال حق جسمنا أنه يعطينا ريكفري واستشفاء إحنا نسميها. فهو التوازن في أمورنا الحياتية وايد مهم، ويعطينا نتائج وايد حلوة لجدا.
0: صحيح. لذلك يا أستاذة، في ناس وايد يعني يركزون على السعرات الحرارية، فهل تعتقدين السعرات الحرارية هي العامل الأساسي في خسارة الوزن؟
2: حلو، وايد حلو، لأن أنا واحدة من المدربات اللي لما تيني أي مشتركة تقول لي ايش كثر آخذ، أقول لها ما بيش تحسبين. تقول لي ليش ما أحسب؟ أقول لها لأن راح تتوترين إذا قاعدة تحسبين.
0: صحيح.
2: إحنا خلينا نقول إحنا مو قاعدين نحسب، لكن مثل ما نقول أنا أمي دائما نقول عيوني مقياسي. فأنتي على حسب حركتك اليوم، أنتي مو كل يوم بتروحين النادي صح ولا لا؟ أنتي مو كل يوم تطلعين تمشين. أنتي راح تجيلك أيام راح تظلين قاعدة محدودة بحركة بسيطة، خلينا نقول. زين، نفس السعرات اللي تاخذينها باليوم اللي أنتي قاعدة تدربين فيه جري أو أوزان، تاخذين نفس الكمية وأنتي قاعدة في البيت مثلا واليوم طلعتك محدودة مثلا؟
0: طبعاً.
2: إيه ما يصير. فأنا واحدة ما أعتمد على كم سعرة حرارية تحتاجون تاخذون، لكن وايد اعتمد على انه اذا الوحدة تاخذ 3 وجبات مع سناكين، فانا راح اقول لها كل وجبة في يومك لازم تدخلين فيها نوع من انواع البروتين، يا اما نوع واحد او نوعين.
0: على حسب اذا هي كانت رايحة النادي او لا. عدل
2: طبعاً. بس البروتين هذا مهم مريم.
0: صحيح.
2: البروتين وايد مهم، يعني أساس حياة المرأة وصحتها ونشاطها هو كمية البروتين وكمية العضل عندها في الجسم. هذا مفتاحها ترى، ها؟ أنا دائما أكرر هذه الجملة، مفتاح المرأة هو كمية العضل في جسمها. كمية العضل في جسمها تعتمد على أكلها وأكل البروتين بشكل كبير.
1: طيب
2: أوكي؟
1: طيب
2: قل لي أخي عبد الله.
1: منال، من خلال الحوار اللي أمانة والمعلومات اللي إن شاء الله الجميع يستفيد منها، تكلمت عن الاستشفاء. إنزين، كيف أنا أحقق أسرع يعني في الاستشفاء؟ أني أبي الأمر يكون بشكل سريع. مثلا أنا أول 3-4 أيام أنا أعاني من ألم مثلا في جسمي من مفاصلي، موجب أني أنا كنت قاعد فترة طويلة مريح، فيعني أول أسبوع كلها. أبي أسرع طريقة للاستشفاء، وشنو أقدر أخذ مثلا في مكمل الاستشفاء على سبيل المثال؟
2: طبعا إيه أكيد. حلو. الاستشفاء هو، خلينا أول شيء نعرفها، الاستشفاء هي فترة الجسم يرد يجدد نفسه وينعنش نفسه، خلينا نقول أوكي. على الأغلب هي تصير عقب فترة تدريب، مثلا برنامج تدريبي يكون مثلا عالي الحدة، موبيليتي، بريذينج، سترينث، هالأشياء هذه اللي نسويها. بعدها نبي فترة خلال الأسبوع إن إحنا ما نسوي شيء زائد. هذه طبعا هذه فترة استشفاء، هذه واحدة من فترات الاستشفاء. وفترات الاستشفاء اللي الجسم يدخل فيها كل يوم هي فترة النوم. فالحين أنا راح أعرف لك إياها، إحنا عرفناها، بس إحنا نبي ندخل الحين في شنو، متى تحصل على الاستشفاء السريع. الاستشفاء السريع يصير فترة الليل إذا أنت قدرت تنام.
1: يعني مرتبط الاستشفاء بفترة ساعات النوم.
2: طبعا هذه واحدة من الاستشفاءات. أوكي، فترة النوم اللي إحنا المفروض كلنا ننام قبل شروق الشمس بفترة لا تقل عن 5 إلى 7 ساعات قبل شروق الشمس. هذه وايد مهمة تركزون عليها، لأن بس فقط في هذه الفترة الجسم سبحان الله يفرز هرمونات وأنزيمات تساعد على الاستشفاء. في ناس ما يصير عندهم الاستشفاء الطبيعي بشكل كبير عالي. طبعا جسم المرأة من بعد عمر 40 يتغير وتتغير فيه الهرمونات.
1: نعم بالفعل.

0: فشنو نحتاج؟
1: طيب.
0: نحتاج ساعات مكملات.
1: طيب جميل جدا. احنا ما نبي نذكر انواع المكملات لانها تدري ان هي عديده والبراندات منتشره كثيره. نعم. في قاعده وكثير من المختصين الرياضيين يعولون عليها ويشوفونها ان هي صحيحه. اليوم احنا ودنا ايضا ناخذ راي المدربه منال الهزيم حول هذه المساله. الانسان بعد سن الأربعين يفقد 1% من الكتلة العضلية، يعني على سبيل المثال 41 أنت عندك كتلة عضلية خلنا نقول 20% 30% راح تصير 29 42. هذه القاعدة هل هي سليمة وصحيحة؟
0: صحيحة. وفي كمية أعلى بعد نفقدها. الدراسات الجديدة الحين قاعدة تقول أن من بعد عمر 35، من عمر المرأة أنا أتكلم، المرأة تبدأ تفقد كل سنة ما يعادل من 3-8% من كتلتها العضلية. يعتمد على جيناتها، يعتمد على نمط حياتها، يعتمد على أشياء وايد ترجع لها. وصح، هذه المعلومة صحيحة.
1: يعني بالفعل لأن نشوفها وايد منتشرة في أوساط يعني التواصل الاجتماعي، فالكل يحول عليها ويقول دائما ابني قاعدتك العضلية قبل سن الأربعين، وإن وصلت الأربعين لا يعني أنه هو اليأس، لا بالعكس اجتهد بالأربعين والخمسين لأن عضلاتك هي اللي راح تخليك أكثر مرونة، أسرع حركة مع تقدم العمر.
0: صح طبعا. وإحنا لما نقول كتلة عضلية هي الكتلة العضلية اللي قاعدة تمسك بالهيكل العظمي، فالعظم يصير أقوى، توازننا يصير أكثر.
1: طيب أنا أشوف مريم كل شوي تبي تسأل، خشيت لك أسئلة ترى منال. مريم خشة كمية من الأسئلة الرياضية يعني قبل أن ندخل الهواء أمانة كانت تقول لي، قاعدين نتحاور في كثير من المواضيع من ضمنها أن في أمور ترى نسائية أنا بسألها، قلت لها 100% أنت اللي راح تسألينها. خلينا نشوف شنو خشيت لك من أسئلة مريم.
2: بالنسبة للكتلة العضلية، أكيد الكتلة العضلية ما تحتاج تمارين فقط، أكيد تبي أغذية. فهني سؤالي لك أستاذة منال، أنا صراحة محبة ومتابعة جيدة لك، في فيديو من فيديوهاتك قلتي فيه إن اللحوم الباردة أقل فايدة من اللحوم الطازجة
1: المثلجة تقصدين؟
2: إيه نعم. فبرأيك أستاذة ليش ممكن تقل فايدة اللحوم المثلجة؟
0: أوكي. الفيديو مريم كان على اللحوم الكولد كات اللي هي اللحوم الباردة، اللي حاطينها كلها مع بعضها وبعدين يقصونها شرايح.
2: ممتاز.
0: هذه هي اللي هي خلينا ما بيقول براندات بس يعني مثل مرتدلة وأشياء كذي.
2: جميل.
0: أوكي. أنا ما أفضلها لأن وايد دراسات طلعت عليها أنها سبب رئيسي بسم الله عليكم السرطان.
1: الابتعاد عنها بالفعل، الابتعاد عن مثل تلك اللحوم التي تسمى المقننة أظن.
0: ما أدري إذا
1: المقننة نعم أو المصنعة يعني بما معناه، يعني كثير ما عليها لقط من ناحية صحية تتعب. يعني يقولك مضارها مش اليوم مباشر، مضارها ممكن بعد السنوات القادمة. نعم أحسنت بالفعل، وهذا ما إحنا أمانة يعني كثير من المختصين بارك الله فيهم كانوا يعني يشيدون ويوجهون ويرشدون كثير من الناس ومن يسمعنا.
0: اي نعم صح. انا اتفق وياك 100%. فمريم ارجع على سؤالك، انا افضل الاشياء الطبيعيه، انا من المدرسه اللي تحب كل شيء طبيعي. زين. احب لما اقرا على الـ الاشياء مالت الاكل اللي هي الموثقات الغذائيه، احب اني ما اشوف المواد الحافظه. ما احب اشوف الاحرف هذه اللي تنحط ES ما أدري شنو ما أحب أشوفها
2: للأسف. أستاذة حاليا تقريبا أغلب الأغذية فيها مواد حافظة.
0: طبعا أكيد، عشان كذي كثر ما نقدر نقلل. إحنا حياتنا صارت سريعة الحين مريم، وكل شيء يعني إحنا ما عندنا فارم، ما عندنا مزرعة ونقعد نزرع إحنا بروح عارفة. بس الحمد لله الحمد لله إحنا هني بالكويت تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ترى وايد أشياء قاعدة تنزرع عندنا. في ناس هاوية وحابة سالفة الزراعة. أنا ترى
1: الزراعة المنزلية على طاري الزراعة، يعني إحنا راح إن شاء الله يعني ما نطلع برا الموضوع، يمكن ممكن زاوية أخرى بنفس الموضوع. الزراعة المنزلية تدري من اللي تفوق فيها منال؟
0: منو؟
1: المتقاعدين.
0: الله عليهم.
1: والله والله بالفعل يعني.
2: أي
1: نعم، لأن قاعد في البيت وتبارك الرحمن مساحة كبيرة والعيال ما شاء الله تزوجوا وقلت المسؤوليات، فتلاقينا مهتم في الزراعة الأفقية، الزراعة المائية، الزراعة مثلا زراعة الفطريات مثلا على سبيل المثال، المشروم.
0: أي بالضبط.
1: هذول إحنا نحييهم بكل أمانة، بالفعل عرفوا وأدركوا بعد سنوات ماضية إن الغذاء الصحي يلعب دور كبير. منال أخذ فاصل وارجع لك.
0: يلا
1: يلا فاصل نرجع.
2: رجعنا لكم بعد هذا الفاصل مع ضيفتنا المميزة منال الهزيم في موضوع حلقتنا اليوم واللي يخص النساء في برنامج خلك صحي. في الآونة الأخيرة لقينا انتشار واسع على نظام البيلاتس، ويقال إنه نظام متكامل يجمع ما بين المقاومة والكارديو ويناسب أغلب النساء، كذلك ممكن الاكتفاء به كتمرين متكامل. فمن وجهة نظرك أستاذة، هل ترين إن هذا النظام متكامل ويكفي البنية بأنها تتمرن هذا التمرين؟
0: للأمانة أنا واحدة من اللي أحب البيلاتس صراحة، لكن أكيد وأبصم بالحشرة أن ما نقدر نعتمد على نوع واحد من الرياضة. ليش؟ لأن نوع واحد من الرياضة الجسم إذا تعود عليه يتبرمج وخلاص نوصل حق مرحلة اللي ما في أي تغييرات بالجسم. لازم يصير في تغيير، لازم يصير في يعني إحنا الحين مثلا في منظمة الصحة العالمية والدراسات الجديدة قاعدة تقول أن المرأة تحتاج التمارين الجريب. الجريب معناته القبضة، إن شلون نمسك على الشيء ويكون ثقيل، تختلف الأوزان فيه. هذا ما يتحقق ترى في رياضة واحدة
2: مثل العقلة. تقصدين
0: أستاذة الفارمر ووك، تعرفينها إن تشيلين تو كاتل بيلز على بإيدك وتمشين فيهم مثلا. هذه مثلا واحدة منهم. فهذه لها سكيل، لها طبيعتها الحلوه حق اربطه اليد الرزق. اوكي، فاحنا نبي ندخل على كل شيء. رياضه واحده مستحيل انها تدخل على مجموعه عضليه كامله بالجسم.
2: زين بالنسبه
0: وما تعطيك السكيل.
2: زين بالنسبه للمبتدئه، كوحده مبتدئه وداش النادي، شنو اول نصيحه تنصحين فيها المبتدئات؟
0: انصح ان تبدا شوي شوي، وأنصح أن تبدأ بمقاومة خفيفة بالأوزان مع وزن الجسم. تبدأ تعرف وتتعلم شلون تتنفس وقت التمرين، لأن بالانقباض وبالانبساط إحنا نتنفس بطريقة معينة علشان الأكسجين يوصل حق العضلة عشان يتحقق السترينث أو القوة حق هذه المجموعة العضلية اللي أنا قاعد أمرنها. وطبعا ما أنسى مع بدايتي بالتدريبات لازم أعرف أن أنا لازم أنام من بكر، مو عقب الساعة 11-12، السهر ما ينفع حق الجسم علشان يعطيني ريكفري. زائد أعرف شنو كمية الأكل اللي لازم أكلها، مو ككمية يعني إيش كثر قاعد أكل، هي كمية البروتين اللي أنا قاعد أخذه مع الماء علشان الهايدريشن حق الجسم.
2: صحيح، أتفق معاك، لأن كل إنسان عنده ساعة بيولوجية معينة، فلازم يحترم ساعته البيولوجية عشان جسمه يصير في عنده استشفاء عضلي سريع وكذلك يستفيد من الأكل. إنزين بالنسبة للبوكسينج، في بعض المفاهيم الخاطئة عند البنات في بعض التمارين مثل البوكسينج وغيره، بأن هذه رياضات ما رح تفيدها وإنها يعني ذكورية. ف بوجهة نظرك، هل هناك رياضة معينة تنظرين لها بأنها ما تفيد النساء؟
0: لا، أنا ما أؤمن بهذا الشيء. أنا أقول أن كل واحدة تقدر تطور من لياقتها بأي نوع من أنواع الرياضة، لأن كل رياضة تدخل سكيل معين، خبرة معينة حق الجسم. أوكي، وبعدين إحنا احنا هم بعد تو تكلمنا مريم عن الزراعه عبد الله، احنا تونا تكلمنا هم بعد عن الزراعه. ترى الزراعه تعتبر واحده من الرياضات اللي تشغل وتفعل المخ وحواسنا،
2: صحيح.
0: فهذه هم بعد تعتبر من الحركه والانشطه البدنيه اللي يقوم فيها الجسم ويستفيد منها. ترى فيها استرخاء، يعني صحيح. تدرون ان انا دائما اقول حق بعض المشتركات ان حاولي تسوين لك شيء علشان ترتاحين، المخ يحتاج انه يرتاح.
2: مثل الرسم،
0: نقول لهم يسوون كروشيه، يسوون زراعه، رسم، عزف، اللي يصير. المهم انه يطلعون من ضوضاء العالم اللي احنا فيه. فالرياض هذه واحده من الرياضات اللي دائما اقول يعني حاولوا ان تمارسونها تسوونها. المخ قاعد يشتغل ويانا ترى، ها؟
2: صحيح.
0: طول ما احنا قاعدين نغير انواع الرياضات ويحاول ان الجسم تو ادابت. ادابت يعني يحاول يتبرمج، يحاول يتعود على شيء جديد. هذه رياضه ترى.
2: انا اتفق معاك، الانسان لازم يغير شويه من الروتين، ما يلتزم شيء معين، وكل ما يرى يحاول يتعلم شيء جديد.
0: يس، اتفق وياك 100%.
1: شنو الاسئله اللي قلتي عنها تخص عالم النساء وحابه تطرحينها؟
2: أسئلة وايد والله.
1: يلا اختاري.
0: يلا أعطيني، خلنا نبدي فيها.
1: زين، اختاري لك شيء بكل أمانة يخص عالم النساء وتحسين إنه راح يوصل أكبر قدر استفادة لمن يسمعنا.
2: خلنا نسولف عن النساء بعد الحمل والولادة. للأمانة في نساء كانوا ملتزمين في الرياضة، وكانوا ملتزمين يعني في لايف ستايل معين، لكن يمرون فترة الحمل وضغوطات واكتئاب، فالحالة الصحية النفسية تزداد سوء، فتفقد الشغف. فشلون نرد لهم الشغف هذا، سوري، وشلون نعطيهم دافع بأنهم يردون للرياضة ويردون يهتمون بصحتهم النفسية؟
0: الحامل إذا كانت أوردي تسوي رياضتها من قبل، فهي قاعدة تسهل على جسمها فترة الحمل إن تكمل عليها، لكن تكمل مع متابعة إن ما ترفع حرارة جسمها زيادة، ما تسوي ضغوطات زيادة على منطقة البطن، تحاول تسوي عملية التنفس أكثر لحد ما تحس نفسها إن هي يس تقدر تكمل مع أوزان. وعادي في حريم يشيلون أوزان مثل ما هم يشيلونها قبل الحمل، قاعد يشيلونها فترة الحمل، وهذه أصلاً تسهل عليهم فترة الحمل، وايد تسهل عليهم فترة الحمل، لأن فترة الحمل يصير فيه البطن يكبر، فالظهر العمود الفقري يبدي يتقوس أكثر، فهذه تسبب آلام حق أسفل الظهر. إذا الظهر، عضلات الظهر ما كانت قوية، فراح تحس بآلام وايد، ممكن أنها تنزعج حتى من النوم، وإذا ما نامت شنو راح يترتب عليها؟ راح يترتب عليها ستريس وآلام وتعب خلال اليوم. أنا أنصح أن كل حامل تسأل دكتورتها أول شيء أو دكتورها المختص، أن إذا بتسوي رياضة على حسب حالتها وصحتها ووضع الجنين، شنو من رياضة تقدر تسويها. وأتمنى أن يعني دكاترة النساء والولادة يكون عندهم إلمام بالأشياء والتمارين الجديدة الحديثة، مو القديمة اللي الحين صارت متعارف عليها أكثر من الانتشاس. أجين أقولها مرة ثانية، الانتشاس ومنظمة الصحة العالمية، لأن يبونهم يقومون يتحركون، لأن يقلل عليهم التوتر ويقلل دخولهم في مرحلة الاكتئاب والآلام.
2: بالنسبة للأكل أستاذة، هل ترين أن هناك مكملات غذائية معينة تفيد الحامل؟
0: هذه ترجع حق الدكتور المختص مع كل حالة، لأن ممكن أن تكون حامل وعندها مثلا نقص حديد، فالدكتور لازم يعطيها مثلا الطريقة الآمنة في أن تأخذ الحديد. مثلا في حامل وعندها مثلا أمراض معينة، خلينا نقول أمس، أو عندها ضغط، أو عندها من الأمور هذه، فأتوقع أن هذه الأشياء تكون أكثر من الدكتور، مو مني أنا عادة أحول الكلاينتس عندي على الدكاترة المختصين.
2: إذن بالنسبة للحامل، بأي شهر تفضلين أنها تبدأ الرياضة؟ يعني هل من الشهر الرابع، السادس؟
0: مريم على طول،
2: على طول.
0: يعني إلا إذا دائما اسالها الا اذا اقول لها انت كلش عمرك ما سويتي رياضه والحين حملتي وياي تبي تسوين رياضه؟ هذا السؤال لازم اقوله.
2: صحيح.
0: لكن اذا كانت اوريدي تسوي رياضه بالعكس تعالي اسوي لها اختبار اللياقه البدنيه ونبدا

0: تبدأ من الليفل اللي هي فيه على طول.
1: يعني هل تقدر إنها هي تشيل أثقال ولا تكتفي فقط في اللياقة؟
0: يعتمد هي كانت تشيل من قبل ولا لا. إذا ما كانت تشيل من قبل لا، راح يكون بس لياقة، ومثلا نسوي لها التنفس العميق علشان يكون في تقوية لعضلات قاع الحوض، عضلات الكور، عضلات الظهر وهكذا.
1: بالنسبة هناك تمرين معين أغلب النساء يتمرنونه اسمه الهيب ثرست، هل تشوفين إنه مناسب حق الحامل؟
2: معذرة بس مصطلح يعني لفت انتباهي، خلينا نعرف أول شيء منال مو أحسن؟
0: إيه أقدر أشرحه.
2: يلا.
0: الهيب ثرست هو حركة يكون الشخص نايم على الأرض على ظهره، تثنون الركبة أوكي، ونبدي نحط كل اهتمامنا في أن نرفع منطقة الحوض فوق أعلى عن طريق العضلات الخلفية من الجسم، اللور باك اللي هو أسفل الظهر مع عضلات المؤخرة مع عضلات الفخذ الخلفية. هذه المنطقة كلها هي اللي تتأثر، فنظل شايلين الجسم عكس الجاذبية الأرضية مع التنفس وننزل لتحت. ممكن نسوي بكذا طريقة، ممكن إن القدم تكون مرتفعة فوق على بنش أو على أي شيء أعلى من مستوى الجسم، وأجين نقدر نسويها ونقدر نضيف أثقال على منطقة الحوض ونرفع الحوض لفوق. هذه الحركة وايد حلوة، أنا وايد أحبها، لكن في ناس يسوونها بطريقة عشوائية. شنو يعني عشوائية؟ يعني تصير مثل الإلاستيك باند اللي تصير مثل السيور المقاومة اللي تفتحينها وتسكرينها، تفتحينها وتسكرينها،
1: تنحط بين
0: سريعة جدا،
1: تنحط بين الركبتين عدل.
0: يس يس.
1: فهل هو يناسب الحامل؟ خصوصا إذا كان أثقال.
0: أنا وايد دقيقة مريم، لدرجة أنه أسأل أسئلة وايد، يعني حتى المرأة المو حامل أسأل أسئلة وايد عشان أوصل حق الحركة اللي راح تفيدها أكثر. هي الحركة وايد مفيدة، وايد مفيدة، وأنصح فيها يعني كل الحريم يسوونها. لكن إذا في عندنا آلام بالظهر، ألم حاد، أوقف على طول.
1: ممتاز.
0: أوقف على طول. أول شيء أتأكد أن الحركة آمنة على الجسم، بس الحركة جدا رائعة، وتقريبا أحطها بكذا طريقة في البرامج الرياضية للنساء بكل الأعمار.
1: أنا صراحة أتفق معك، لأن أنا أشوف أنها تناسب الحامل كبعدين خلال الولادة، لكن مشكلة انفصال عضلات البطن اللي غالبا تحدث بعد الولادة، هذه شلون نعالجها؟ شلون نتعامل معها؟
0: أول شيء أنا أسوي الفحص، لكن أفضل أنه يتم الفحص عن طريق الدكتور المختص، وفي دكاترة علاج طبيعي مختصين في هذا الموضوع، ما شاء الله عليهم وايد تبارك الرحمن، الحين صاروا بالكويت. عادة أرسل أقول حق المرأة تروح تشيك وتيني علشان أعرف إيش كثر المسافة بالانفصال العضلي، علشان نعرف شنو من تدريبات تحتاج وشنو من تدريبات ممنوع أن تسويها. لكن ما شاء الله عندي كذا مشتركة تبارك الرحمن، كان الانفصال يعني تقريبا كبير عميق شوي، مع تدريبات معينة ومع الاستمرارية قدرنا نوصل إلى نتائج رائعة جدا، وما شاء الله ما شاء الله، يعني جسمها صار يعني ردت وايد أقوى من قبل الحمل.
1: ما شاء الله، لا إله الله. بالنسبة لهذه المعلومات الجميلة نشكرك أستاذة منال بالمعلومات اللي عطيتيني إياها واكتسبناها خلال هذه الحلقة الجميلة.
2: بالفعل
0: موني الغالين، شكرا على استضافتكم لي، إن شاء الله قدرنا.
2: بالفعل يعني استفدنا الكثير، خاصة من يسمعنا اليوم راح أيضا إن شاء الله يكون من المستفيدين. وإحنا في البداية قلنا حلقة واحدة ما راح تكفينا مع طبعا. منال الهزيم، أنت عارفة أن الأمر هذا أو الموضوع اللي طرحناه متشعب وزوايا عديدة، ولكن أدركنا الوقت حلقة اليوم من خلك صحي، وإحنا بإذن الله راح نستضيفك في حلقة ثانية على خير وسلامة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتكم من برنامجكم خلك صحي، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. فمالا.
3: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خلك صحي. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ملاك الصفار، عبد الله الصفار، مريم الرشيدي، محمد السيد. خلك صحي، إخراج عبد الله صغير العجمي.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال نفذ غارات على مناطق جنوبي لبنان. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: دائما بالحدث ودائما معاكم وين ما صارت الأحداث فترند. ننتقل معاكم في أغرب المهرجانات العالمية
2: ونروح إلى الأخبار الفنية.
3: آه يا حلو كيفك عفراي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
2: ونستكشف أخبار الفنانين
1: وآخر مستجداتهم الفنية
2: ونكون معاكم في كلاسيكيات.
4: كنت عارف بيته
5: كنت عارف بيته
4: أنت اللي ظلمتيني عفزتيني عميزة.
1: كل هذا وأكثر في نبض الديرة.
2: في نبض الديرة.
6: حياكم الله مستمعينا في نبض الديرة، يجدد معكم اللقاء دائما كل جمعة من الساعة 6 لل 7 على الهواء مباشرة. راح نتطرق دائما للأخبار الفنية، ترند نبض الديرة، كلاسيكيات، بانوراما وأفلام اللي نزلت أمس واليوم. وأيضا معنا ضيف اليوم فنان مميز إن شاء الله راح يكون معنا خلال الحلقة. مسي عليكم الخير، مسي على زميلتي أسماء، حياك الله أسماء.
7: الله يحييك، مساك خير، شلون الويكند معك؟
6: حلو
7: حلو. يعني مو كل أيامك ويكند. بس دوامها
6: عارف. أكيد أكيد. بعدين الترند يعني دائما يكون، أنا أقول ترند الويكند.
7: الويكند ضيعت.
6: الويكند دائما يكون حلو باستقبالك له. لا تقعد تفكر دائما بالدوام وتفكر خلاص، انت الحين طف الموضوع وافصل وعيش العطلة هذه الجميلة وتستعد يوم السبت.
7: تجهز له، تجهز له قبل كم يوم.
6: اكيد اكيد. ودائما نقول السعادة في القلب، السعادة داخل، ما له علاقة المكان، ما له علاقة الاكتف اللي قاعد تسوي. ممكن قاعد ببيتك انت سعيد جدا مستمتع في اجازتك الى ان تنتقل.

0: تعلم عمر ما شاء الله بورشة قاعد من الأحد للخميس، بعدين يخلص يسلمنا العدة يوم الجمعة. فشغل متعوب عليه دائما، والحمد لله ثناء كثير كبير وكثير من إخواننا مستمعين. نبدأ معكم مشوارنا إن شاء الله في نبض الدير. أجمل تحية في البداية من الإعداد عمر العيسى ودانا بورك،
1: ومن التقديم محمد العدواني، محدثتكم أسماء عيسى،
0: التنسيق والمتابعة ريم المطيل،
1: الهندسة الإذاعية بندر شلبي،
0: أما التنفيذ على الهواء سعد البوس،
1: ومخرج طبعا نبض الديرة المخرج ناصر الجناوي. لكم كل التحية.

0: نبدأ معاكم مشوارنا في نبض الديرة ونبدأ في ترند نبض الديرة. شو يقول الترند؟ يقول أمينة شاه تحقق المركز الأول في بطولة البارح الدولية 32.
1: حقق منتخب الكويت للشراع نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولة البارح الدولية 32 واللي اختتمت مؤخرا في المنامة برعاية الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية. وفازت البطلة أمينة شاه في المركز الأول لفئة الكستة، وفازت البطلة حور خليفة بالمركز الثالث الكافور،
0: وأيضا فاز البطل حمد المسعود بالمركز الثاني لفئة الكافور للشباب، وفاز علي أنكي بالمركز الثالث الكافور ستة لتحت سن 19 سنة. أكيد مستمرين في نبض الديرة وأخبارنا الفنية. جاسم النبهان فكرة وعبرة لتعزيز الهوية الوطنية.
2: الأخبار الفنية.

0: مثل ما قال زميلي، أول خبر كان في الأخبار الفنية جاسم نبهان فكرة وعبرة، أما خبرنا الثاني كريم عبد العزيز يواصل تصوير الفيل الأزرق 3 وتحضيرات للسفر إلى أوروبا.
1: وايضا من اخبارنا الفنيه 15 مليون مشاهده لبحريه شيرين عبد الوهاب ومحمد حمائي في 30 يوم.
0: $400 مليون للانيميشن توي ستوري 5 عالميا.

0: أكيد يواصل فريق عمل المسلسل الإذاعي فكرة وعبرة تسجيل حلقاته استعدادا لعرضها عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني في عمل يراهن على تقديم رسائل اجتماعية وتوعوية بأسلوب درامي كما ذكر الفنان جاسم نبهان فكرة وعبرة لتعزيز الهوية الوطنية.
1: يواصل صناع فيلم الفيل الأزرق 3 بطولة النجم كريم عبد العزيز تصوير مشاهد العمل، حيث تنتقل أسرة الفيلم بين عدد من مواقع التصوير المختلفة في إطار خطة إنتاجية تتطلب تنفيذ الأحداث داخل لوكيشنات متنوعة تتناسب مع طبيعة العمل وأجواء المشوقة.
0: ويكثف النجم كريم عبد العزيز خلال الفترة الحالية تصوير مشاهده بالتعاون مع المخرج مروان حامد الذي يحرص على الانتهاء من عدد كبير من المشاهد وفق الجدول الزمني المحدد استعدادا لاستكمال مراحل التصوير خلال الفترة المقبلة. وتدرس الشركة المنتجة للفيلم حاليا السفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير عدد من المشاهد الخارجية اللي تمثل جزء مهم من أحداث الفيلم. ويعد الفيل الأزرق 3 من أكثر الأعمال المنتظرة بعدما حقق الجزئان الأول والثاني نجاحا جماهيريا واسعا. وأيضا حققت أغنية بحرية للنجمة شيرين عبد الوهاب والنجم محمد حماي أكثر من 13 مليون مشاهدة خلال 30 يوم من طرحها، والأغنية من كلمات توزيع عزيز الشافعي.
1: حقق فيلم توي ستوري 5 إيرادات وصلت إلى 400,241,000 دولار في دور العرض حول العالم منذ يوم 19 يونيو الماضي. العمل من إنتاج شركة ديزني ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وانقسمت الإيرادات بين 248 مليون و241 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي و152 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. اتصال

0: رجعنا معاكم في نبض الديرة، ومثل ما تذكرنا مساء وذكرنا أيضا مسلسلات قبل على الإذاعة أسماء، لا زال في متابعين كثر في الكويت وبرا الكويت يسمعون إذاعة البرنامج العام، هنا تصل إلى حتى أمريكا،
1: وهاتف على فكرة المسلسلات الإذاعية وتتعلم منها اللغة العربية بعد
0: أكيد
1: إذا كانت باللغة العربية الفصحى،
0: ومواضيع دائما تمس المستمع، ولا زال كبار فنانين يعني يتوافدون دائما وما يرفضون طلب من الإذاعة، أو هم أيضا يرغبون في تقديم مسلسلات إذاعية، وكان على رأسهم الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا وغيره وسعد الفرج ربي حفظه وبدر وكل الفنانين لا زالوا يقدمون إذاعة، هي روح الدراما، وبداية الدراما كانت من الإذاعة، وبعدين نفس المذيعين شلون مذيع إذاعة يوصل فكرة هو ما عنده صورة، فهذه
1: صعب على فكرة
0: صعبة إيه شلون توصل المشاعر، فالتمثيل أيضا أكثر صعوبة من ناحية توصيل المشاعر، من ناحية تقديم الفكرة للمستمع، وشلون يعيش الممثل هذه الحالة أو المشكلة أو الدراما اللي موجودة في المسلسل.
1: نعم محمد، المسلسلات بعد يقدرون، والبرامج الإذاعية القديمة اللي لها خلينا نقول قدر ولها قيمة،
0: صح،
1: والكل يقدر يستفيد فيها، سواء المستمع الإعلامي يقدر يرجع لهذا المخزون والإرث.
0: صحيح.
1: في منصة 51 راح تلاقون
0: موجودة، صح،
1: حتى المسلسلات الكرتون القديم
0: موجود. إيه. ولو تلاحظين حتى على مدى العالم العربي كله، كل فناني العالم العربي دخلوا في الإذاعة كبداية أو بعد ما بدوا يعودون للإذاعة، مثلا فؤاد المهندس، سمير، أتكلم حتى عن مصر، كل فناني، حتى الفنان إخواننا في الشام كلهم يقدمون مسلسلات إذاعية، لأنها تصل للمستمع بطريقة تخليه هو يتخيل الحالة ويتخيل القصة ويتخيل المكان اللي هم قاعدين فيه، تخيل كذا، طبعا مع إضافة صوت الريح ولا إذا في مطر ولا في سيارة ولا شيء، مبدع وجميل. والمخرجين الإذاعيين زملائنا خاصة في جانب الدراما، يعني ندري أن أمرهم شوي صعب، ولازم يكون هو عنده روح فنية حتى يعيش شلون يبني هذه الصوتيات والإفكتات.
1: والجميل أنه لا زال المسلسلات لا زالت أكيد مستمرة. أكيد.
0: لذلك الفنان القدير أبو طلال جاسم النبهان عنده مسلسل اسمه فكرة وعبرة، راح نتعرف عليه أكثر مع الفنان جاسم النبهان. حياك الله أبو طلال.
2: يا هلا ومرحبا، يعطيكم الصحة والعافية، بارك الله فيكم.
0: الله يسلمك.
1: الله يسلمك أبو طلال. أبو طلال، المسلسل فكرة وعبرة، ودنا تكلمنا عنه أكثر، منو تأليفه وإخراج منه، وشنو السر والعشق بينك وبين الإذاعة؟
2: الإذاعة هي مدرستي الأولى طبعا، الإذاعة من خلالها احنا تعلمنا النطق الصحيح، يعني كانت معهدنا لنا احنا، يعني تدري احنا لما دخلنا المعهد الاول ما اخذنا، لكن حبنا للغه العربيه وحبنا للاذاعه مع الناس اللي كانوا موجودين في الاول وكلهم فطاهله، وما اللي كانوا طبعا ادوهم من وصل للمسرح المدرسي كلهم موجهين معانا، استفدنا منهم الكثير الكثير، وغير المخرجين اللي كانوا موجودين كذلك كأمثال علي الزفتاوي ولطع عبد الحميد ومهند الأنصاري وكثرة، يعني أخبنا أنزع منهم أحد، وما ننسى يعني خالد الرندي ولا كثرة. طبعا هذه العلاقة اللي هي العملية كانت فعلا في كل يوم احنا نتعلم شيء جديد من خلال تواجدنا في العمل الدرامي إذاعي، فاللغة أو موضوع أو سواء، خاصة الأعمال التي يعني قدمتها إذاعة دولة الكويت، الأعمال العربية اللي كانت توصل فعلا إلى كل أقصى العالم العربي، وحتى يعني بعض السفراء ولا المتابعين برا في أوروبا كانوا يتابعون أعمالنا، وهذا فخر لنا طبعا، فخر للإذاعة.
1: وإحنا نتكلم عن فكرة وعبرة اللي هو تقريبا خلينا نقول 30 حلقة، صحيح؟
2: وفكرة وعبرة حسب ما أعرف ما قالوا لنا برنامج مستمر ل 30 حلقة.
1: نعم.
2: كل حلقة. نعم. هو إعداد أظن والله ناسي، لكن غادة السني هي المخرجة،
1: صحيح،
2: عمل يعني يمدح بالمحلية والمواضيع المحلية وما يهم
1: نعم.
2: يعني بعض القضايا واللي تمر على الاجتماعية في مجتمعنا الكويتي أو المجتمع الخليجي عموما.
1: نعم.
2: يعني وكل حلقة تكلم عن الموضوع.
0: ممتاز. طيب ودنا نتكلم ايضا، استضفناك ابو طلال قبل في عندنا بالاذاعه مع الاستاذ خليفه خليفو عن مسرحيه تجمعنا قهوه، كانت بدايه المسرحيه وللحين ما انعرضت وكنتم متفائلين فيها. ودنا نتكلم عن شلون خذيتوا هالخطوه وشنو رده الفعل خلال هذا العرض.
2: الحمد لله ان احنا لما رجعنا المسرح انا والاخ ابو دعي خليفه خليفو وبقيه اعضاء المسرح الشعبي السابقين الحقيقة كنا نحفز الكتاب اللي عندنا بنفس الوقت في أفكار قريبة من قضايانا اليومية وقضايانا العربية إلى جانب هذا يعني. فبدينا في هذه المسرحية كفكرة وصاغتها طبعا تغريد داود كنص ذكي بأسلوب سهل الممتنع يعني قريب من الناس. نعالج في قضايا كثيرة ونطرح في قضايا كثيرة. القضايا هذه قد تكون اللي هي الحسن الاجتماعي، التقارب. القهوة تجمع، القهوة ثقافة.
1: صحيح.
2: في الأول بالذات كانت فعلا ثقافة، ومن هذا المنطلق أنا أقول المقاهي العربية عموما إن كانت عندنا في الكويت وفي الخليج أو في العالم العربي كانت هي يعني بمثابة منار إعلامي، يعني إذا كان من عن طريق الراوي أو عن طريق الرواد اللي موجودين، رواد المقهى في ذلك الوقت، منهم من يهتم بالاقتصاد ومنهم يهتم بالأدب ومنهم من يهتم بالصناعة والشافة كلهم فمن خلالها نعرف يومية هذا المجتمع كاملة. هم مثلا عندنا احنا في الأول كان المقهى فيه الحاكم يحضر والتاجر يحضر والبناء يحضر والبحار يحضر والنخذة يحضر وكلهم موجودين، ف كل ما يمر في المجتمع من ظروف نعرفها في المقهى.
1: نعم.
2: هذه عندنا هنا مثلا في الكويت. فالقهوة كانت بمثابة يعني بورصة، البورصة إذا كان شيء، أو بمثابة المنبر الإعلامي بنفس الوقت، لأن كل من يحضر في القهوة ينقل كل ما يحدث إلى داخل البيت عنده. والله اليوم لقينا فلان وداشين البحر، فلان وصلوا مثلا بندر محملهم في المكان الفلان، لا والغاصة وصارت كذي، فكل هالأمور هذه موجودة. إلى جانب إذا رحنا مثلا للمقاهي في العالم العربي، خاصة في مصر وفي العراق وفي سوريا، الحكواتي.
1: نعم.
2: والراوي الحكواتي هذا هو أنا أعتبره هو الصحفي الكبير اللي فعلا في اليوم الواحد يكتسب المعلومات وهي يوصلها إلى المجتمع من خلال القهوة، ومن خلال القهوة يبتدي روادهم ينشرون هذه الأخبار وكل الأخبار الاجتماعية السياسية الاقتصادية كلها، إلى جانب المتعة في الرواية اللي يرويها. وهذه الرواية ليست اعتباطية، إنما فيها إسقاطات على واقعهم في ذلك الوقت.
1: نعم.
0: كان عالم صغير ابو طلال، وكانه تلفزيون مصغر، كان الناس تعرف كل شيء عن طريق القهوه من اخبار اللي داخل البلد وخارج البلد. لكن ايضا مسرحيه تجمعنا قهوه حتى نحفز المستمعين، متى راح تنطلق عروض قادمه بالفتره القادمه ان شاء الله؟
2: ان شاء الله من منتصف الشهر الحالي. منتصف الشهر الحالي على مسرح الشاميه، وهو مسرح الشاميه للعلم انه كان مقر فرقة المسرح الشعبي. صحيح. الأول.
1: نعم.
2: الأول يعني من الستينات وإحنا هناك يعني كان له قصة طبعا.
1: جميل
2: مثلا
1: جدا.
2: الشعمية فيه من خلاله انبثق كذلك المسرح الكويتي، لأن كان فيه محمد النشبي الله يرحمه، عبد الله خيبط الله يرحمه، صالح العديري الله يرحمه، عقاب الخطيب الله يرحمه، شو أهل الأسماء هذه كلها، إلى جانب الجيل الآخر اللي هو الثاني اللي هو عبد الرحمن الضويحي الله يرحمه، ولا عبد العزيز المسعود الله يرحمه، أحمد صالح الله يرحمه، أخوي أحمد، أخوي أبو خالد إبراهيم الصلاة الله يطول بعمره،
1: السلام عليكم.
2: وكثرة بعد يعني، وحسن غلوم خادة، و كثير يمكن مريم القضبان أول امرأة صعدت خشبة المسرح، هي مع مريم الصالح، طيب الفرج، وايد أشقوا ما إلى أنسب.
0: صحيح.
2: فمن هني لما كان في خلاف الرأي بين جيلين، فمحمد ناشف قال لي وايد المسرح الشعب اليوم نشوف أن أنتوا الأكثرية الشباب وفكركم لا يتطابق مع أفكارنا، فإحنا بنروح بنأسس مسرح المسرح الكويتي. وفعلا طلعوا محمد منيع الله يرحمه والبقية كلهم وكثرة يعني، فراحوا أسسوا المسرح الكويتي، وإحنا بقينا في الجيل الثاني اللي هو
1: المسرح الشعبي.
2: المسرح الشعبي في نفس المقر في المسرح الشعبي، ومن خلاله بدأنا في سكانة مرتى والجنون الفنون وغلط يا ناس، هذه المسرحيات اللي هناك. بعد مسرحية اللي هي فرحة العودة اللي عملها المرحوم محمد النشبي.
1: نعم أبو طلال، راح نشوف الفنان القدير جاسم نبهان بالفترة القادمة بالمسرح والأعياد، ما بالمسرح أثناء الأعياد.
2: والله أتمنى، أنا أتمنى
1: كلنا نتمنى
2: أي شيء للوطن، لهذا المجتمع، الإنسان الكويتي يستحق، لأن الإنسان الكويتي طول عمره يعطي من نفسه لأرضه لمجتمعه لإسم الكويت. فإحنا نبي يعني في دخولنا هذا الثاني فعلا هي تحويلة جديدة لنا. انقطعنا عن المسرح أنا وإخواني تقريبا، لهم أحمد مساعد على بدعي خليفة على رضع الحسين كثرة يعني، فانقطعنا فترة ما يقارب أكثر من 12 أو 13 أكثر بعد 15 سنة تقريبا أو أكثر لم نرتقي خشبة المسرح، المسرح الشعبي بالذات. فاليوم احنا اليوم اللي احنا يعني نحاول نقدر الإمكان نقدم العمل المسرحي بالنكهة المسرح الشعبي الشعبية بالمفردة الشعبية إلى جانب اللغة العربية اللي احنا نطمع فيها.
0: نعم.
2: طبعا والنبي نتواصل فيها، لأن لو جينا لأعمالنا اللي وصلت إلى العالم العربي كانت اللغة هي المهمة، هي أداة التوصيل هي اللي وصلت إلى، إن كان في المهرجانات اللي عملناها في تونس أو في المغرب أو في مصر أو في بغداد أو في دمشق المهرجانات الكبيرة.
1: نعم.
2: فكلها في اللغة العربية، ولو كانت بعضها تكون لغة الصحافة على ما يقولون، لهذا على أساس لإيصال هذا الموضوع يكون لغة الصحافة يعني تطوع الموضوع وتوصل إلى.
0: نعم أبو طلال، هل راح نشوفك بالفترة القادمة إن شاء الله على شاشة التلفزيون؟
2: بإذن الله تعالى أتمنى هذا. أنا الآن قدمنا أوبريت وطني، اسمه وطني، وهو عبارة عن إذا ستعتبر يعني عدد من الأعمال الموسيقية والأناشيد الوطنية من أول ما بدت إلى يومنا هذا على مركز الشيخ جابر طيب الله ثراه، قدمناه في الأسبوع اللي فات، وهذه طبعا كنت أنا المشارك في هذا العمل، وعندنا أوركسترا رائعة كويتية صنع الكويت يعني.
1: نعم بطلال، نبيك توجه رسالة للفنانين والفنانات الشباب اللي توهم بادين المجال أو يعني صار لهم فترة قريبة، شنو تنصحهم؟
2: ما صار معنا أي فنان طبعاً يبتعد عن الغرور ويحاول قدر الإمكان أنه يكون ملتحم مع قضايا مجتمعه، إذا كانت القضايا الداخلية أو القضايا حتى المحيطة. يعني إحنا اليوم ما نعيش بروحنا، ما نعيش منعزلين عن العالم ولا عن المجتمعات العربية، فإحنا قريبين، إذن مشاكلنا أو قضايانا العربية هي تنعكس علينا أو إحنا نعكسها على الآخرين إذا كانت قضايا محلية بنفس الوقت. هذه تحتاج مساحة خفيفة قليلة من الحرية كما كنا نمارسها في السابق.
0: أتمنى لكم دائما التوفيق بطلال، وخاصة في عروضكم اللي راح تنطلق إن شاء الله بنص الشهر، مسرحية تجمعنا قهوة من جديد والناس حبتها. شكرا لك بطلال على قبولك الدعوة اليوم ويانا في نبض الديرة.
2: يا هلا ومرحبا فيكم ويعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله نلتقي بإذن الله.
1: بإذن الله يعطيك الصحة والعافية.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. أفلام الأسبوع.
1: طبعا افلام الاسبوع من اهم الفقرات اللي عندنا في نبض الديرة، عشان اللي بيتمشى او فكر ليله يروح فيلم قاعد نعطيك مجموعه من الافلام المختاره اللي نزلت امس واليوم. اول فيلم ويانا فيلم الدراما كوتور. قصه الفيلم تذهب مخرجه افلام امريكيه في رحله عند وصولها الى باريس لحضور اسبوع الموضه، وتكتشف انها مصابه بالسرطان. هذا الفيلم من بطوله انجلينا جولي.
2: هاي مام، وير ار يو؟
3: I'm in Paris. I'm doing that fashion thing.
4: Vous êtes contente d'aller réaliser le film qui ouvrira notre Fashion Week?
2: Action!
3: Oui, je me sens très chanceuse.
2: I know you're mad.
5: What's that? It's more than my option is better, but I'm okay to do yours.
6: I was scouted on the streets in Nairobi. I'm a risk taker. And voilà.
7: طبعا الفيلم الثاني في نبض الديرة فيلم الإثارة والأكشن، اسم الفيلم The Furious. القصة بعد اختطاف بنت وانغ وي من قبل شبكة إجرامية، فإن حليفة الوحيد هو نافين وهو صحفي اختفت زوجته في ظروف غامضة بدافع من الانتقام الغاضب. يجد الثنائي غير المحتمل نفسه في مواجهة فنون قتالية بطولة موتسي.

0: You're looking for someone.
1: So am I.
0: My wife went missing.
2: ومن الإثارة والأكشن إلى الرعب، فيلم القادم فيلم الرعب كيبر، وقصة الفيلم تصبح الزوجة معزولة في كوخ منعزل وعليها أن تتصدى لشر لا يوصف، بطولة تاتيانيا ماسلاني.

0: Can I trust this man?
1: Can I trust this woman?

الفيلم الرابع والأخير في نبض الديرة فيلم الرعب التركي، واسم الفيلم سيسين ناين. القصة لعنة قديمة أيقظتها صرخة الأم وانتظرت في صمت لعقود عندما يعبر حفيدها عتبة منزل والده وتبدأ دورة الظلام من جديد. بطولة بورجو ألمان.

0: Aşağı karanlığa mahkum eder.
1: Oğlum bir kıza dokundu.
2: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. ذكريات الفن الأصيل. تلقونها فقرة كلاسيكيات. شنو عندنا من المسرحية محمد؟
3: مسرحية تنتخب أم علي في كلاسيكياتنا اليوم.
2: طبعا في فقرة كلاسيكيات اليوم نرجع لواحدة من المسرحيات الكويتية اللي تركت بصمة جميلة بذاكرة الجمهور، وهي مسرحية انتخب أم علي اللي انعرضت لأول مرة بتاريخ 3 نوفمبر 1993، من تأليف محمد الرشود وإخراج نجف جمال وإنتاج مسرح الجزيرة. وحققت المسرحية نجاحا جماهيريا كبير وقدمت أكثر من 100 عرض، وصارت من أبرز الأعمال المسرحية اللي تميزت فيها فترة التسعينات.
3: والله على بالي سنة 95، أنا حضرتها، طلعت 93، صغير معناتها بس هم أذكرها كلها يعني.
2: أكيد صغير.
3: وأكيد المسرحية ضمت مجموعة من النجوم، نجوم المسرح الكويتي، تتقدمهم انتصار شراح بدور أم علي، ومعها خليل إسماعيل بدور أبو علي، وعبد الرحمن العقل، وداود حسين، محمد العجيمي، وعبد الناصر درويش، إضافة إلى منى عبد المجيد، محمد درشيد. كل شخصية كان لها حضورها الخاص، وهذا اللي عطى العمل روح جميلة وتنوع بالمواقف.
2: صحيح. أما قصة المسرحية فتبدأ مع أم علي ربة المنزل البسيطة اللي تقرر تخوض الانتخابات، وبهالقرار تنقلب حياة العائلة كلها. البيت يتحول إلى مقر انتخابي، الناس تدخل وتطلع، وكل واحد عنده نصيحة أو مصلحة أو وعد. وتبدأ بعدها سلسلة من المواقف الكوميدية اللي تعكس أجواء الحملات الانتخابية بطريقة خفيفة وقريبة من الواقع.
3: واللي بيز المسرحية أنها ما كانت تعتمد على الضحك وبس، لكنها كانت تعرض بعض التصرفات اللي تصير بكل موسم انتخابي، مثل وعود الكثيرة، محاولات كسب الناس، تغير المواقف حسب المصلحة. لكن كل هذا انطرح بقالب كوميدي بسيط خلى الجمهور يضحك ويستمتع، وبنفس الوقت يعني يلتقط من العمل ومضمونة الرسالة كبيرة.
2: تدري محمد أن من أسباب نجاح العمل الأداء العفوي للفنانة انتصار الشراح الله يرحمها. صحيح. والانسجام الكبير بينها وبين خليل إسماعيل، إلى جانب الحضور المميز لكل من عبد الرحمن العقل وداود حسين ومحمد العجيمي وأيضا عبد الناصر درويش، اللي صنعوا مواقف كثيرة وما زال الجمهور يذكرها لليوم.
3: هني اللي عبد الناصر يقول ما شفين اليوم ترى هذه المسرحية انتخبوا عليك كلها مسرحية، يعني من أول المشهد لآخر مشهد جميلة. أيضا من المعلومات اللي يمكن كثير ما يعرفها أن المسرحية كانت بالبداية تقارب 6 ساعات، لكن تم اختصارها قبل عرضها حتى يكون لقاء أسرع وأنسب للجمهور. وبعد أول عرض اعتذر الفنان محمد رشيد عن استكمال المسرحية، توزعت مشاهدها على بقية الممثلين، كما تعرضت الفنانة منى عبد المجيد لإصابة أثناء فترة العروض وحلت مكان الفنانة صباح الدقاق حتى تستكمل بقية العروض.
2: صحيح. ورغم مرور أكثر من 30 سنة، ما زالت انتخبوا معلي تعتبر من المسرحيات الكويتية اللي نجحت تجمع بالكوميديا والطرح الاجتماعي، وبقت حاضرة بذاكرة جمهور المسرح إلى اليوم.
3: وهذا هو سر الكلاسيكيات، أعمال تعيش مع الزمن، وكل ما رجعنا لها اكتشفنا فيها تفاصيل جديدة، ولقينا أنها للحين قريبة من الناس بروحها وخفت ظلها، وأكيد المضمون اللي كان يقدم في ذيك.
2: تدري محمد، تدري لليوم أتابع كل المسرحيات القديمة أضحك،
3: وكأنش
2: أول مرة أشوفها. صحيح. وأستمتع، خصوصا بالعياد. أيه. لما يحطون المسرحيات الصبح،
3: يا سلام،
2: قمة الروعة. من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. هل تعلم؟
3: وصلنا معاكم لفقرة هل تعلم؟ وأكيد خمس طرق مهمة تحميك من هشاشة العظام.
2: مع التقدم في العمر تصبح صحة العظام عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستقلالية وجودة الحياة، إذ تفقد العظام جزء من كثافتها وقوتها بشكل تدريجي مع مرور السنوات.
3: ورغم أن هشاشة العظام تعرف غالباً بأنها مرض صامت، فإنها قد تبقى دون أعراض واضحة، حتى وقوع كسر مفاجئ قد يغير حياة المصاب بشكل كبير.
2: وتزداد أهمية الاهتمام بصحة العظام مع التقدم في السن، لأن الكسور الناتج عن الهشاشة خصوصاً في الورك أو العمود الفقري قد تؤدي إلى تراجع القدرة على الحركة والاعتماد على الآخرين في أداء الأنشطة اليومية، فضلاً عن تأثيرها في الصحة العامة والنفسية.
3: أكيد هناك نصائح مهمة راح أقدمها لكم لحماية العظام وتقويتها بطريقة بسيطة. أول شيء، اهتم بنظامك الغذائي.
2: لا تعتمد على المكملات الغذائية بس،
3: ولا تهمل الحركة وتمارين المقاومة.
2: استفد أو نستفيد من جلسات السونا،
3: ودائما افحص كثافة العظام.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم، وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
4: إذاعة دولة الكويت
5: عبر الأثير،
4: منبر يروي حكاية وطن.
6: وطني
4: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
7: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
4: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
2: أكيد مستمرين وياكم في نبض الديرة. قدمنا كثير من الفقرات، وكان معنا الفنان القدير جاسم النبهان وفقرة كلاسيكيات والأفلام، لكن نتوقف لدخول فترة دينية لأذان صلاة المغرب.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. بانوراما.
2: رجعنا معاكم في نبض الديرة، وما ننسى فقرتنا بانوراما. اليوم في بانوراما نسلط الضوء على تجربة سينمائية مختلفة تماما، صنعت لنفسها أسلوب خاص ووصل للعالم.
3: البداية الفعلية للسينما الهندية كانت مع فيلم رجا هيرشا
2: شاندرا
3: سنة 1913. خبصنا اسم الفيلم، وكان فيلم صامت بسيط لكن فتح باب صناعة ضخمة جدا.
2: وأكيد لكن التحول الحقيقي اللي صار إلا مع فيلم اسمه ألم آرا سنة 31، أول فيلم ناطق، وهني دخل عنصر جديد غير شكل السينما بالهند
3: اللي هو الأغاني، ومن بعدها صارت جزء أساسي من أي فيلم تقريبا، مو إضافة، عنصر رئيسي في القصة.
2: وهذا اللي يميزهم أسماء، لأن المشاهد ما يشوف فيلم بس، يعيش تجربة فيها قصة وموسيقى وأيضا استعراض.
3: أكيد، والغريب أن هالأسلوب اللي يمكن البعض يشوفه مختلف كان سبب نجاحهم وانتشارهم خارج الهند.
2: وميز السينما الهندية البوليوود الأغاني، وإذا ما في أغاني راح نستغرب إحنا، حتى اللي إحنا مو هنود راح نستغرب ليش مو حاطين أغنية بالفيلم، لأن القصص اللي يقدمونها دائما إنسانية، دائما عن العائلة، الحب، الطموح، لكن في أشياء يفهمها أي شخص ثاني بأي مكان. يعني هم حتى قصتهم تكون بيسك نوعا ما، نفهمها حتى غير الهنود يعني.
3: صح، وأكيد وإذا منتكلم عن الأرقام، الهند تنتج أكثر من 1000 فيلم بالسنة محمد. أكيد. وهذا رقم ضخم جدا مقارنة بأي دولة ثانية.
2: وهند ترى كبيرة والشعب شغوف بالسينما، ومع كل هذا الإنتاج أسماء قدروا يحافظون على هويتهم الخاصة، وهذا أصعب شيء في أي صناعة.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
2: أكيد وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم وهذا أسبوع من نبض الديرة. إن شاء الله نلقاكم الجمعة القادمة بإذن الله بنفس الموعد من الساعة 6 للساعة 7. أجمل تحية في الختام من الإعداد عمر عيسى ودانا بورك،
3: من التقديم محمد العدواني وأسماء عيسى،
2: المتابعة والتنسيق ريم المطيري،
3: من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
2: والتنفيذ على الهواء سعد البوس،
3: وبرنامج نبض الديرة من قيادة ناصر الجناعي يقول لكم مع السلامة وويكند سعيد.
2: مع السلامة.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم الكويت في عيونهم. الكويت في عيونهم. عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي. نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز. الكويت في عيونهم. الكويت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. هذا البرنامج الذي نجوب فيه أقطار الوطن العربي الكبير من الماء إلى الماء، نستشف آراء النخب هناك حول مرئياتهم عن دولة الكويت، العين التي يرون بها دولة الكويت. مساء كل جمعة سوف يكون لدينا ضيف من قطر عربي عزيز، سنحاوره محاولة أيضا استنطاقه حول تجربته مع دولة الكويت، العين التي ينظر بها إلى دولة الكويت. هذا المساء سوف يكون مساء جميلا من جمال هذا البلد الذي ينتمي إليه ضيفي وضيفكم لهذا المساء، قطر عربي عزيز تربطه بدولة الكويت علاقات تاريخية، وأيضا هناك أيضا نماذج جميلة عملت في دولة الكويت من هذا البلد، أثبتت كفاءتها وأثبتت حسن إدارتها وأثبتت فاعليتها كل في مجاله. والإعلام هو المجال الذي لا مجال لأي شخص يعمل فيه إلا بالإبداع والإنجاز. ضيفي وضيفكم الإعلامي الجزائري الأستاذ سعيد منعه أبو شكيب، مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور، هلا ومرحبا وشكرا جزيلا على هذا الإطراء الجميل والمقدمة الأجمل كمان.
1: الله يحفظك. الله يحفظك. وهذا يعني جزء بسيط مما يجول في خاطرنا.
2: الله يحفظك يا رب.
1: الجزائر الشقيق وتجاه الشعب الجزائري المناضل الذي له تاريخ لا يمكن أن يغفل ولا يمكن أن نمر عليه مرور الكرام من هذه

0: الفاصل بيننا وبين أشقائنا العرب، نحاول أيضا مثل ما يرون الكويت في عيونهم، نحاول أيضا أن نعطي دولهم وأوطانهم حقها من باب الأمانة الإعلامية والأمانة الصحفية أيضا. الأستاذ سعيد، يعني أنت أخ عزيز علينا بالكويت تحديدا، ولكن قبل هذا وذاك، العلاقة الكويتية الجزائرية علاقة تاريخية. هذا البلد الذي أسس لمنهجية فريدة من حيث الدفاع عن المكتسبات الوطنية والحقوق الوطنية والدفاع عن كينونة الوطن بشكل عام، ودفع دماء من أجل الحرية ومن أجل النضال ومن أجل الاستقلال الجزائر الشقيق، وكما يقال عن بلد المليون شهيد.
1: نعم، حياك الله. تسلم تسلم أستاذ منصور. في الحقيقة الباحث ربما في تاريخ العلاقات الجزائرية الكويتية عبر التاريخ، ربما إذا حاول الإنسان أن يغوص في مرحلة ما قبل الخمسينات ربما لا يجد الأشياء الكثيرة ما عدا على المستوى
0: الموثقة.
1: نعم، لكن من الخمسينات أو من نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات، مع المد القومي والتحرر الذي كان موجود في العالم العربي آنذاك، طبعا لأن المشرق كان تحت نفوذ بريطاني والمغرب العربي تحت نفوذ فرنسي، فكان فيه نضال مشترك على الأقل. أيوة والإيطالي في ليبيا وكذا، فالنضال المشترك الذي كان يجمع الوطن العربي كما تفضلت من الماء إلى الماء، هو البحث عن الانعتاق من هذا النفوذ الاستعماري القوي. فكان المد القومي ينتقل بين هذه الشعوب بلا حدود، لأنه السعي للحرية لا يحتاج إلى جواز سفر، فهو يسافر بين شعوب المنطقة العربية من المشرق إلى الأين.
0: فكرة التحرر.
1: فهو فكرة التحرر، نعم، اتخذت أشكال مختلفة طبعا في دول عديدة، بس لأنه في الجزائر ربما اتخذ شكلا دمويا عنيفا جدا، على عكس دولة الكويت التي استطاعت أن تحصل على استقلالها باتفاقية، وهو ذكاء دبلوماسي في أن تحصل على الحرية والاستقلال دون أن تدفع أو أن تجعل البلد ربما يتعرض إلى تدمير ومثل ما حصل بالجزائر، لأنه أيضا طبيعة الوجود البريطاني غير الوجود الفرنسي اللي كان عندنا، فكان إحنا وجود استيطاني استعماري استدماري، فهو يستعمر ويعمر الأرض ويدمر وجودك فيها ليبقى هو الوحيد.
0: شفنا أيضا أستاذ سعيد منعه الإعلامي الجزائري، أيضا العديد من المشاهد حول وحشية هذا الاستعمار. أينا. أينا. وماذا فعل بأبناء الشعب الجزائري.
1: طبعا وهذا اللي طبعا في زمن لم تكن الصورة تنتقل بالشكل البسيط، يعني ولا الفضائيات ولا، فكانت الناس عبر الإذاعة أو صحف أي وما خفي أعظم. فكان اللي عرفته أنه هنا في الكويت كانت الناس متعاطفة مع الثورة الجزائرية في سنة التي انطلقت في 1 نوفمبر 1954، فكان اللي يدخل للقاعة سينما في الكويت في التيكت فيه نسبة من المبلغ يدفع للثورة الجزائرية.
0: الله، هذا أي سنة؟
1: هذا في 1954 هنا بالكويت، وهذا موثق يعني.
0: ويقود أيضا أستاذ سعيد، نعم، إلى الدور الذي قامت به ولا تزال تقوم به دولة الكويت،
1: نعم،
0: تجاه الوطن العربي.
1: نعم،
0: يمكن الشيء بالشيء يذكر أيضا ما يدفع أيضا للثورة والقضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني.
1: فعلا فعلا، وهو يشير إلى هذا القناعة الكويتية المتجذرة في الذاكرة الجماعية الشعبية، بأن النضال من أجل القضايا القومية هذا شيء متجذر في الوجدان الكويتي، يعني ليس طارئا، يعني ليس طبعا فطري جدا. فلا توجد قضية عادلة لا تجد خلفها تضامنا كويتي أو تعاطف كويتي، لا يوجد إلى الآن. وانظر على امتداد خارطة المآسي الموجودة في العالم الآن وقبل سنوات وقبل سنوات، فدائما تجد الكويت سباقة في المجال الإنساني، ولذلك هي أبدعت فيما يسمى أو ما صار يعرف بالدبلوماسية الإنسانية، وهذه كانت
0: أيضا بلد
1: وهي مركز للعمل الإنساني، تمام، بتسمية من الأمم المتحدة، وهذا اعتراف دولي كبير جدا. نذكر مؤتمرات المانحين للأزمة السورية لما بدأت في 2011، وتلك المشاهد لملايين البشر الذين شردوا عبر الحدود والجبال والأنهار وكذا، كانت الكويت نظمت على الأقل 3 مؤتمرات للمانحين.

0: خاصة فقط بسوريا، ثم مؤتمرا في لندن برعاية
1: وكويتي
0: نعم وحضور كويتي قوي. فطبعا انتقلنا بهذا، فهي المسألة قديمة ولها اتصال وتواصل على مدى تلك السنوات، ما يوحي بأن هذه ليست مسألة ظرفية، هذه قناعة وعقيدة متجذرة داخل صاحب القرار والشعب الكويتي. يعني الاثنين بين الشعب والقيادة متفقين على أنه العمل التضامني مع القضايا العادلة ومع الشعوب ليس أمرا ظرفيا، وإنما هو أصل متأصل في المجتمع الكويتي. فهو يأخذ تعبيرات إعلامية، يأخذ تعبيرات سياسية، ويأخذ تعبيرات شعبية وإنسانية تضامنية وثقافية، وهي لا تحتاج إلى ضغطة زر، فهي
1: سلوك متجذر.
0: شايف؟
1: ولكن أيضا يمكن هذا أيضا يقودني إلى سؤال، وأنا برجع إلى مسألة يعني النقطة اللي أنت ذكرتها قبل شوي، أن في تذاكر السينما هناك مبلغ يدفع إلى الثورة الجزائرية، ولكن أبي أختم الجزئية المتعلقة بهذه المنهجية الكويتية في مسألة العمل الخيري وهذا السلوك المتجذر في لدى صناع القرار. هناك من يتساءل، ما هي الأسباب من وجهة نظرك، الأسباب التي أدت إلى هذا السلوك بشكل لافت بين قوسين أكثر من بعض الدول في محيطنا، مثلا خلينا نقول الخليجي أو محيطنا العربي؟ لماذا الكويت بالذات ولماذا الكويت بالتحديد؟
0: لا شك في أنه
1: البعض يعزي إلى طبيعة النظام السياسي الموجود في دولة الكويت.
0: طبعا هو جزء منه، لكن احنا نحكي على فترة الخمسينات، فطبعا التجربة الكويتية في المجال الحريات السياسية والديمقراطية وغيرها فهي متجذرة من العشرينات، وبالتالي ليست غريبة على أنه
1: ولد الأفراد أيضا.
0: أي نعم،
1: هناك بعض الأفراد ليس المؤسسات الحكومية فقط،
0: طبعاً
1: هناك
0: طبعاً
1: أفراد كان لهم صولات وجولات في مسألة الإعلام، مسألة الثقافة.
0: فهو المجتمع الذي يعيش الحرية يرتفع عنده الوعي السياسي، وعندما تجد في مجتمع السلطة تهتم بالتعليم وتهتم برفع المستوى الثقافي والتعليمي عن طريق الإعلام، تمام، والتعليم، فهي ترفع من المستوى الثقافي والوعي السياسي، فبالتالي يصبح الإحساس بالآخر والإحساس بالنضال الشعوب الأخرى والقضايا العادلة يزداد ويصبح شعور مرتفع قوي جدا وحاضر بقوة في المجتمع الكويتي. الإعلام الكويتي، الصحافة، ساهمت في كثير من هذه المسائل المتعلقة بتثقيف الناس وإيصال الصورة وإيصال الكلمة من مختلف دول العالم العربي. أنا صحيح تحدثت عن موضوع تيكت السينما، لكن أنت تجد بأنه في الكويت تم هناك مظاهرات كانت تطلع بشكل عفوي من ثانوية الجزائر التي سميت بثانوية الجزائر تيمنا بالثورة الجزائرية،
1: منطقة الشامية.
0: أيوة، فكانت تطلع مظاهرات في كل مرة للحث على موضوع النضال وحق تقرير المصير في الجزائر، وكانت تسمية ثانوية الجزائر من هذا الباب.
1: المنطلق.
0: ثم جاءت زيارة جميلة بوحيرد إلى الكويت، وكانت زيارة أحيطت باهتمام رسمي من القيادة السياسية في بداية الاستقلال سنة 62، فكانت زيارة لها رمزية، يعني لم تزر بلدا آخرا إلى الكويت، يعني
1: كانت الدولة الأولى
0: في الخليج، هي الدولة الوحيدة.
1: نعم.
0: تمام،
1: الوحيدة.
0: لماذا؟ لأنه هذا الشعور القومي والنضالي وهذا الوعي السياسي العالي والإحساس بالحرية والإحساس بالنضال لم يكن موجودا إلا في الكويت، فكان إشعاعها يصل إلى على بعد 3000 4000 كيلومتر وهناك بالجزائر، في زمن لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي أو غيرها، لكن الإحساس والتضامن يصل، لا يحتاج إلى جواز سفر ولا يحتاج إلى تأشيرة، يصل إلى هناك بعيدا. شايف كيف؟ فالعلاقات الجزائرية الكويتية اللي ممتدة طيلة هذه الفترة تركت بصماتها في فترة ما بعد الاستقلال، لهنا بدأت مرحلة أخرى اللي هي مرحلة أن يكون فيه اعتراف دبلوماسي، تمام، وتبادل سفارات، وبالتالي يأخذ العمل البعد المؤسسي.
1: نعم.
0: وليس فقط
1: الشعبي
0: والإعلامي والنضالي. شايف؟ فبعدها بدأ بشكل رسمي
1: ممنهج
0: جدا. وأنا أذكر وأنا في سني 12-13 سنة كنا بالجزائر نسوي طابور، وأنا والله أذكرها
1: بالمدارس
0: طابور صباح. عند المكتبات نسوي طابور للحصول على النسخة الدولية من جريدة القبس.
1: الله.
0: كانت

0: لتصدر يوم السبت والأحد، فيأتي فيها ملحق.
1: ملحق. فملحق يعني مركز، يعني كان يركز على الجزائر.
0: لا. هو بشكل عام.
1: قضايا الدولية.
0: قضايا الدولية والدراسات والمقالات التحليلية والرسومات البيانية. سيد منصور.
1: والكاريكاتيرية.
0: أنا أول مرة تعلمت، شوف جريدة القبس علمتنا بداية الجرافيك. نحن لم نكن نعرف الجرافيك ترى، والله على تعرفنا على الجرافيك من خلال جريدة القبس التي كانت تصلنا في بداية الثمانينات بالجزائر، تمام، النسخة الدولية اللي هي يوم السبت والأحد، وناجي العلي الكاريكاتير في الصفحة الأخيرة، يعني كانت حنظلة وما أدراك ما حنظلة، من عرفنا بحنظلة؟
1: أي
0: نعم يا حنظلة. فكانت جريدة القبس ساهمت في جيل كامل،
1: وأيضا أعتقد ساهمت في ربط الجيل، هذا الجيل بالجزائر في مسألة محيطها العربي.
0: طبعا جدا، هذا ما كنت سأقوله فعلا، لأنه هنا نحن خرجنا من الاستعمار بتركة لغوية وثقافية مفرنسة.
1: مفرنسة.
0: أيه. من الذي عربنا أو ساهم في تعريبنا وربطنا بمشرقنا؟ مجلة العربي وصحيفة القبس. يعني مجلة العربي كنا نتداولها أنها لأنها هو عدد شهري، ولما يجي الجزائر فهو ما رح يجي بكمية كبيرة، فكان اللي خلص العدد يلف على الحي كله. شايف العدد الواحد من جريدة العربي،
1: حالة تنويرية كانت،
0: ولا تزال موجودة عندي بالجزائر كراتين منها من صغري. نعم. من ذاك الوقت. وجريدة القبس نفس الشيء، قصاصاتها لأنها ساهمت في تنوير جيل كامل وربطه بالثقافة العربية
1: والهوية الإسلامية
0: واللغة العربية التي
1: والتخلص من
0: طبعا، لأنه شوف أنا من الجيل الذي وصل علي التعريب وأنا في الإعدادي، يعني المرحلة التي كانت قبل لم نكن نعرف لغة عربية في المدرسة.
1: نعم.
0: فقط الفرنسية التي ورثناها من
1: هذه نقطة شايف. جميلة.
0: إيه فسبحان
1: يمكن أنا قبل لا أدخل الحلقة كنت مرتب معك هلأ. أنا أدري إني أمام مخزون.
0: لا العفو.
1: لا أمانة سعيد منع أخونا أبو شكيب يعني تسلم. من الجزائر إحنا أنا شاتي فيك مجروحة.
0: الله عفو.
1: ولكن هذا المكنون اللي داخلك من هذا الدرر، يعني أجزم بأني راح أنثره أمام مسامع المستمعين.
0: الله يبارك.
1: من خلال ما تقدم من يعني معلومات قيمة وتاريخية ويعني تؤكد على هذا الدور والمكان اللي دولة الكويت. مستمعين الكرام، فاصل وعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق والجميل جدا، وفعلا الحديث سوف يكون معه ذو شجون الإعلامي الجزائري الأستاذ سعيد منعه. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع، وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات. معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل كنت بمعيتكم أتحدث مع الإعلامي الجزائري الأستاذ سعيد منعة، أبو شكيب الأخ الراقي والإعلامي ما بيقول مخضرم،
1: الله يحفظك،
0: الإعلامي المخضرم فكريا، ولكن يعني دائما ما يكون الحوار معك مختلف. العلاقة الكويتية الجزائرية مستمعينا الكرام علاقة أخوية تاريخية، يمكن لمن فاتها الأستاذ سعيد كان يذكر بأن دولة الكويت ساهمت في هذا المشروع النضالي للشعب الجزائري بحق تقرير مصيره من خلال تبني أي فكر تحرري لأشقائنا الجزائريين من الاستعمار الفرنسي، وكانت دولة الكويت تذاكر السينمات كانت هناك مبالغ أيضا تذهب إلى دعم الثورة الجزائرية، وأيضا كان أيضا هناك من علامات وقوف الكويت مع الجزائر الشقيق ثانوية الجزائر كما ذكرنا، سميت أيضا تيمنا بالثورة الجزائرية ودعما مباشرا أيضا إلى شقانا في الجزائر بحق تقرير مصيرهم. أبو شكيب حياك الله،
1: الله يحفظك يا رب، تحياك الله صد بصر.
0: يعني أنا أجزم بأن يمكن حلقة واحدة لا تكفي، بنحاول
1: إذا ما قدرنا إن شاء الله نمدد حاضر
0: من من من برنامج
1: يسعدني ويشرفني
0: وانا اللي يسعدني، وايضا الساده المستمعين اجزم بان الحلقه سوف تكون
1: الله يحفظك
0: متميزه بتميز ضيفي مستمعينا الكرام. انت ذكرت ايضا بان من عمل على ربط الشقانه بالجزائر بمحيطهم العربي والاسلامي وبهويتهم وثقافتهم الاسلاميه دوله الكويت ساهمت.
1: اي نعم،
0: بعد سنين
1: البعد الثقافي استاذ منصور، مجله العربي وهي كالكتاب المقدس أنا بالنسبة لي ولجيلي، هي وصحيفة القبس النسخة الدولية التي كانت يوم السبت، أنا بالنسبة لي هذه نسخ مقدسة في مجالي، في مجال الإعلام والسياسة، وتعرف السياسة تقتات من الإعلام والإعلام يقتات من السياسة،
0: هو كل أصلاً أيوة إعلامي بدون سياسة لا يمكن
1: أبداً لا يمكن. ففي هناك عمل فني كان يصل إلى الجزائر، بس قبله كان هناك عمل تربوي تثقيفي تعليمي تعريبي،
0: فترة الستينات انت قاعد
1: برنامج افتح يا سمسم، وأنا من الجيل الذي شهد البرنامج هذا في بداية الثمانينات بالجزائر، فكنا نخرج من المدرسة جري.
0: وين كان؟ على أي قناة كنتوا تشوفوا؟
1: على القناة الرسمية الجزائرية.
0: كانوا يبث أيضا،
1: كانوا يبث يوميا،
0: يعني مشروع أنا كنت أتوقع، وكان يعني اللي في بالي أنه بس أيضا لدول مجلس التعاون كون
1: لا لا لا لا, لا. كان يصلنا بالجزائر دائما الساعة 5 مساء، ونحن نخرج من المدرسة الساعة 5 مساء، فعلى طول جري عشان ما يفوتك البرنامج. نعم. فنعمان وعبد الله
0: هو ليس تمام
1: لهما الشخصي أيوة الشخصيات اللي كانت موجودة في افتح يا سمسم، كان يعلمنا اللغة العربية والحساب باللغة العربية والإعراب، فكانت أشياء بالنسبة لنا ساهمت في هذا الإحساس بجمالية اللغة العربية وربطنا بجذورنا وأصولنا العربية وثقافتنا العربية التي كنا نتوق إليها بعد 132 سنة من الاستعمار. فتصور أستاذ منصور، الجيل يحسب عادة بين 25 و30 سنة، فتصور 132 سنة، فأنت تحكي على حوالي 5 أجيال حرمت من لغتها العربية، لولا القرآن لكان حرمنا من اللغة العربية، إلى أن مكنتنا على المستوى الإعلامي والثقافي هذا الزخم الإعلامي والثقافي الذي كان يحضر من الكويت إلى غاية الجزائر. أنا أذكر برنامج في نفس الفترة أيضا اسمه نافذة على التاريخ، وهو برنامج إذاعة من الكويت، كنا نلتقط هذه بشعرة، يعني تدور مساء بالليل تدور في الراديو على بل ما تلقط الإشارة اللي تصلك إلى

0: إلى الجزائر علي المفيدي، برنامج نافذة على التاريخ، وأذكر مقدمته نافذة على التاريخ. التاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأمم، كانت مقدمة رهيبة جدا. هذا البرنامج الذي ساهم في تشكيلي الشخصي
1: أنت وجيلك
0: طبعا، فتح عيوننا على التاريخ والثقافة واللغة العربية والعمل الإعلامي الإذاعي ثم التلفزيوني ثم الصحافة المكتوبة، ثم جاء دور الدراما في نفس الفترة اللي هي منتصف الثمانينات. فكان خالتي قماشة، من وين واحد بالجزائر على بعد 4000 كيلومتر وين يعرف خالتي قماشة؟ وين يفهم اللهجة الكويتية؟ فكان فأمي التي لا تعرف لا اللغة العربية الفصحى ولا أي لغة أخرى إلا فقط اللغة المحلية، فهي ملتصقة بالشاشة خالتي قماشة. ومسلسل خرج ولم يعد كمان سوى، يعني شو أقول لك، يعني كان هيلولة. كان أول مرة الناس العادية نحكي بأنها تسمع عن الكويت من خلال هذا الزخم الإعلامي والفني والثقافي الذي كان يصل إلى إلى إلى, إلى تلك يقطع كل هذه المسافة ليصل إلينا. فهو الذي ربطنا بالمشرق العربي. ونحن أستاذ منصور في بداية استقلالنا وبعد الفترة إياها، ولا نزال تقريبا يعني إلى يومنا هذا، هناك صراع إيديولوجي في الجزائر بين المفرنسين والمعربين. كان الحين ربما قلت حدته، لكن كان على في أيامي طبعا كان شديد الحدة وشديد الصراع، وكل عمل عروبي ثقافي عربي كان يواجه بمقاومة داخلية من لوبيات لا تريد للغة العربية أن تستقر في هذا المجتمع ولا للثقافة العربية، ولا أن يرتبط هذا المجتمع ويعيد التواصل مع المشرق. فكان تحارب هذه الأشياء تمام. هذا العمل طبعا إيه كانت تواجه بحرب، بمعنى أنه القبس أو المجلة العربي لما تصل فهي تصل بأعداد محدودة جدا، فلذلك نحن نتداولها إلى أن تصبح نقول لك الورق ممزق تماما. شايف كيف لأنه ما كان مسموح بذلك الزخم الكبير الذي يسمح بأن يمس شريحة كبيرة، فكنا أن نتصرف
1: احنا. يحاول البعض أن يوقف هذا المدى الثقافي
0: طبعا. وبعدين اتخذ أشكال اقتصادية. صد منصور كانت تحارب الاستثمارات العربية في الجزائر، تحارب
1: من قبل
0: اللوبيات المفرنسة والمرتبطة بفرنسا، فهي لا تريد لهذه.
1: هل دور الحكومة الجزائر من هذا الأمر؟
0: ما هو الدور الحكومي كان ضعيفا ومستسلما لهذا النفوذ وهذا البد الفرنسي، إلى أن تعلم أنه في السنوات الأخيرة هذه من 2019 من بعد ما يسمى بالحراك الذي كان بالجزائر تمام، وصارت فيه أزمة بعدين سياسية ودبلوماسية مع فرنسا
1: التي قادت إلى حرب أهلية
0: لا هذه بعدها. فهذا الصراع اللي كان موجود اتخذ البعد الثقافي، يعني هو صحيح
1: أصبح صراع هوية.
0: أيوة صراع هوية، لأنه هو عنده بعد اقتصادي لكن عنده بعد هوية ثقافية ولغوية، لأنه ثقافة بدون الوعاء اللغوي لا يمكن أن تحصل على قاصرة، لا يمكن أن تحصل على ثقافة عربية بلغة فرنسية مستحيل. فبالتالي عندما يحارب الحرف العربي فأنت تحارب هوية هذا المجتمع، وبعدين ستحارب انتماءه وأصالته الدينية وثقافته الإسلامية طبعا، وارتباطه بمده وعمقه المشرقي ليتم فصله عن محيطه العربي. فكانت محاولات شرسة، لذلك الكويت وجدت نفسها من غير قصد ربما في خضم هذه المعركة، معركة الهوية الثقافية في الجزائر بين المفرنسين والمعربين. فالكويت كانت تساهم في تعريبنا تمام، دون أن تدخل في هذا الصراع بشكل عفوي جدا جدا. احنا اللي كنا في هذا الصراع من خلال هذا المنتوج الثقافي والإعلامي والفني الكويتي الذي كان يربطنا بمشرقنا، وساهمت في، وانا اقول انا دائما اعترف بها واقول انه فضل الكويت عليا قبل ما اجي الكويت، يعني نقول لك انا من فترة 12 13 سنة كان الكويت فضل عليها من خلال هذا الزخم الثقافي والإعلامي، وما كنت ادري في يوم ولا في البال ابدا انه في يوم الايام راح اصير بالكويت. سبحان الله. اي والله.
1: وايضا يعني ترى حتى انت الكلام اللي ذكرت فيه بحاول ايضا ان نخوض فيه ونسهم فيه ولا

0: انت ذكرت انه لم يكن في الحسبان
1: ابدا
0: انك
1: ابدا
0: راح تكون بالكويت او بتعمل بالكويت،
1: لا
0: ولكن هذه العلاقه الاخويه، العلاقه يعني من لا يعرف الاستاذ سعيد منع الاعلام الجزائري لا يعرف بانه جزائري الجنسيه وكويتي الهوى، ودائما
1: جداً
0: ما يذكر بان الكويت ايضا كان لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى في تشكيل هذا حالة الوعي لدى المواطن الجزائري بعد الاستعمار، وأيضا لدى الأستاذ سعيد منعه بشكل شخصي. تجربتك مع الكويت، رحلتك إلى دولة الكويت، كيف بدأت ومن أين بدأت؟
1: هو في الحقيقة بدأت في في في في خضم مشروع إعلامي كويتي كان طموحا لتأسيس قناة إخبارية. كان المشروع هذا في الألفينات، بداية الألفينات، كان فكرة ثم تحول إلى مشروع، ثم بدأ العمل على المشروع في 2003 تمام، لتأسيس قناة إخبارية ببعد احترافي كبير جدا.
0: من كان يقود هذا المشروع؟
1: والله شوف، في في في ذلك الزمن كان يقوده
0: الشيخ أحمد الفهد، كان
1: الشيخ أحمد الفهد كان هو وزير الإعلام في ذلك الوقت، وكان الشيخ صباح الله يرحمه كان هو كان رئيس وزراء، فأعطى الضوء الأخضر لهذا المشروع.
0: كان أيضا، أنا ما أبي أربط الحاجة الملحة لوجود قناة إخبارية بأحداث سياسية معينة، ولكن هي حاجة ملحة
1: طبعا
0: لتسويقك ولتقديم، خصوصا من دولة الكويت لديها القاعدة الصلبة التي تنطلق منها، وليس لديها خلافات سياسية. اللهم كان
1: لا أبدا
0: صدام حسين
1: القابع شمالا،
0: وكان أيضا يشكل هاجس
1: كبير
0: إلى أن تغير هذا النظام
1: صح.
0: الذي ظل جاثما
1: هو في تلك الفترة
0: العراقيين وصدور الكويتيين.
1: في تلك الفترة سيد منصور، أنه تلاقي بأنه الخريطة الإعلامية في المنطقة كانت برزت فيها الجزيرة
0: صحيح.
1: وبرزت فيها العربية صحيح. والكويت السباقة إعلاميا التي لم يسبقها أحد تأخرت في هذا المجال، تأخرت كثيرا.
0: يمكن
1: فهنا بدأ الاستشعار بأنه قد حان الوقت وقد فاتنا الركب ولازم أن نحاول أن أي طبعا لا تصل أبدا. فبدأ التفكير في مشروع القناة الإخبارية، لأنه هناك حاجة لأن تقول الكويت كلمتها، ليس من خلال العمل الإعلامي المحلي المنكب على الداخل،
0: وإنما على نفسه
1: طبعا، والذي يجب أن يصدر مواقفه وصورته إلى الخارج، وبالتالي كان لازم هناك وسيلة إعلامية تمكنك أو ذراع إعلامية تمكنك من أن تكون بموازاة الدبلوماسية التي كانت مشهورة بها الكويت، وهي دبلوماسية الوساطات ودبلوماسية المسافة، أن تقف من على نفس المسافة من كل الفرقاء، فبالتالي الذين يختلفون في السياق في بلدانهم يأتون إلى الكويت.
0: أستاذ سعيد، ما يكون هناك حديث جانبية وقد تكون جماعية مع النخب الفكرية في عالمنا العربي، دائما الكل يجمع على نفس ما ذكرته، بين دولة الكويت تقف على مسافة واحدة من الجميع
1: طبعا.
0: دولة الكويت الحالة التي لا يختلف عليها، حتى إحنا كإعلاميين كويتيين وسياسيين كويتيين لما نروح في مؤتمرات ويكون هناك أيضا نقاش حول قضايا جدلية نجدهم متجادلين، ولكن يتفقون على دولة الكويت.
1: أي نعم، لأنه طبعا في حالة في الحالات الجدلية حالة الاستقطاب تكون شديدة
0: صحيح.
1: وكل طرف يريد أن يسحب
0: الطرف الآخر
1: إلى مساحته، ويسحب فقط، ليس الطرف الآخر فقط، حتى الطرف الذي قد يكون وسيطا يحاول أن يسحب باتجاهه ليدعم موقفه في أي عمل خلافي. فكانت الكويت دائما في هذا المجال، فهي دولة وسطية، وهي من أنصار الدبلوماسية السلمية والدبلوماسية التنموية، وليست من أنصار الجدلية والحالة الحروب والاستقطاب،
0: وليس لديها مشروع
1: أبدا
0: في أي دولة،
1: فبالتالي
0: إلا مشاريع تنويرية
1: أبدا، إلا المشاريع التي تخدم وتربط مصالح الناس. في الكويت هناك عبقرية دبلوماسية أسسها الشيخ صباح الله يرحمه اللي هي الدبلوماسية التنموية، كيف أنك في مناطق النزاعات والحروب الناس تتحارب على أي شيء وعلى كل شيء، فبالتالي ما الذي يجعل هؤلاء الناس يتوقفون عن الحرب عندما ترتبط مصالحهم الاقتصادية بما بعض. فاخترع هذا العمل العبقرية الجميلة الدبلوماسية التنموية، فإننا ننشئ مشاريع تنموية بين الدول، فحتى إذا ما خافت على أي شيء تخاف على مصالح على الأقل، فبالتالي نقلل من نسبة النزاعات أن لا تصبح حروب.

0: حروب، قد يكون خلافات اقتصادية، خلافات على تعرفة جمركية، بس مو حروب
1: لا تنتهي إلى حروب.
0: لا تنتهي إلى تشريد الناس وكذا. فكانت هذه القناعات وهذا العناوين الدبلوماسية الكبيرة كانت تحتاج إلى ذراع إعلامية تواكب. لكن طبعا لأسباب تتعلق بالحرب تحرير العراق التي استعجلت وركنت المشروع على جنب، لأنه كان فيه استحقاق مستعجل
1: وتفرد يعني بما هو متاح.
0: أي نعم،
1: وللتاريخ
0: أي نعم.
1: تفرد الإعلام الكويتي في نقل الصورة
0: طبعا
1: تحرير العراق،
0: كان في عمل،
1: لأن هناك أمانة. وأيضا يجب أن نذكر للتاريخ، لأن نحن يعني مؤتمنين على هذه الأمانات الإعلامية والأمانات الصحفية، هناك أشخاص كان لهم دورا فاعلا في مسألة هذا الأمر، وهما كان معالي وزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد، وأيضا كان الشيخ أيضا مبارك الدعيج الصباح، كان أيضا مسؤولا عن الإعلام الخارجي، عن القنوات الإخبارية للمراسلين الأجانب. فكانت من تميز وتفرد الإعلام الكويتي بأن أصبحت القنوات العالمية مثل CNN البي بي سي تأخذ أيضا من تلفزيون الكويت ومن قناة ومن التلفزيون الكويت،
0: صار مصدرا،
1: هذا مصدرا للمعلومة. لأن في مراسلين حربيين ذهبوا مع الجيش الأمريكي
0: إلى العراق. وأنا أذكر أنه
1: الزملاء حسين جمال،
0: مثلا حسين جمال،
1: عبد الحكيم السبتي.
0: أنا بعد حسين جمال رحت إلى العراق، كنت أروح صباحا وأرجع مساء للتغطية. كانت المهمة هي البحث عن
1: هذا يمكن هو اللي خلاني أنتقل إلى هذا الأمر وأركز عليه، أنه في ظل أيضا عدم وجود هذا المشروع الإخباري المتبع بالقناة، أيضا كان الإعلام الكويتي فاعلا وأيضا ناقلا للحقيقة.
0: كان القرار بأن نفتح القناة الموجودة حاليا 24 ساعة تغطية، 24 ساعة للأحداث المتعلقة بحرب تحرير العراق. فمن بين وسائل التغطية هو أن تبعث مراسل حربي، كان حسين جمال.
1: هو على فكرة مراسل حربي في الحروب أهم من رئيس تحرير الصحيفة
0: طبعًا طبعًا
1: أو
0: طبعًا
1: مالك القناة.
0: طبعًا هذا نعم. هذا فدائي نعم. أصلاً إذا شايفك. وكان في مجموعة ثانية اللي أنا كنت فيها، فنذهب صباحًا ونأتي مساءً. إحنا كانت مهمتنا ليس متابعة الشأن الحربي.
1: بكو وصولك الكويت نعم. خلني بس أرجع شوي. ولكن أيضا اسمح لي بهذا الفاصل مع
0: السادة
1: المستمعين، كيف بدأت العلاقة مع دولة الكويت؟ كيف تم الترتيب لوجود الأستاذ الإعلامي، القامة الإعلامية، الأستاذ سعيد منعة، زميلنا الإعلامي من الجمهورية الجزائرية الشقيقة؟ ولكن بعد الفاصل مستمعينا، فاصل ونعود بعده لمواصلة هذا الحديث الشيق مع الإعلامي الأستاذ سعيد منعة من الجزائر الشقيقة. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
2: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم، للكويت في كل عين حكاية، وفي كل لسان شهادة حب وتقدير. معكم يتجدد الوصال، والكويت في عيونهم.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم، وضيفي وضيفكم لهذا المساء من بلد المليون شهيد، البلد الذي نال حقوقه السياسية وحقوقه الوطنية انتزاعا عندما قاوم الاستعمار الفرنسي، وأيضا أصبح بعد ذلك حجر زاوية وأيضا رمانة ميزان في المشروع العربي والمشروع الإسلامي. الجزائر الشقيق، ومن الإعلامي سعيد من حياك.
1: الله يحفظك. الله تسلم سيد منصور. الله
0: يحفظك. فعلا ذو شجون معك.
1: الله يحفظك. أنا والعافية.
0: الوقت يذهب سريعا.
1: إيه جدا.
0: أنا
1: والله جدا.
0: أنا ترى دائما لما أقابل الشخصيات اللي بمقامك أعتبرها يعني أيضا جزء من حالة ثقافية لدى المحاور أيضا.
1: الله يحفظك.
0: لا خذيت منك العديد من المعلومات أول الله. مرة يعني أحصل عليها أو أول مرة أدري عنها. دعم كويتي للجزائر من خلال
1: أي نعم.
0: المادي من خلال تذاكر السينما كانت تذهب لدعم الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، وأيضا ثانوية الجزائر وتسميتها رئيس الجزائري بعد الاستقلال أول بلد كان يزور الكويت إيمانا وشكرا وعرفانا لهذا البلد وعلى ما قدمه أيضا للشعب الجزائري، المشروع التثقيفي والتنويري، وهذه نقطة مهمة أنت ذكرتها في خلق حالة تثقيفية لدى المواطن الجزائري بعد حالة يعني الهوية الفرنسية والهوية الثقافية الفرنسية التي كانت مسيطرة أيضا على أشقائنا هناك في الجزائر. بداية وصولك إلى الكويت، ليس بداية وصولك، كيف تبلورت فكرة أن تذهب إلى دولة الكويت في
1: والله فكرة الوصول إلى الكويت في الحقيقة لم تكن في ذهني أبدا، رغم أني ذكرت لك أنه من طفولتي من فترة الإعدادي وأنا أتشرب وأتشرف بهذا الزخم الثقافي الذي كان يصلنا من الكويت عبر مجلة العربي والقبس وبرنامج افتحية سمسم ونافذة على التاريخ البرنامج الإذاعي وخرج ولم يعد وخالتي قماشة، هذا العمل والعمل المسرحي الكبير والرائد جدا الذي كان يصلنا في المهرجانات المسرحية اللي كانت تعرض بالجزائر أيضا، في لحظة تاريخية لم تكن في البال، في أنه عبر سفارة دولة الكويت بالجزائر كان فيه هناك تواصل مع الملحق الإعلامي آنذاك والثقافي الدكتور صالح السعيدي.
0: خليني أحيي أيضا
1: هذا الرجل الجميل مالك. هذا الرجل
0: الجميل
1: هذا الرجل الذي يتحدث الجزائرية أحسن مني والله،
0: وألف كتاب
1: ما شاء الله عن الأنساب عن الأنساب في الجزائر. نعم. فكنا أحيانا
0: هذا العمل الحقيقي العمل الإعلامي، شوف عشان تنجح إعلاميا أنت لست ببرج عاجيا يجب أن تنزل من هذا البرج تعيش مع الناس
1: حقيقة المجتمع نفسه
0: وتذهب إلى المكتبات، تذهب إلى داون تاون في أي بلد، تقعد في القهاوي الشعبية، لأن دائما النخب هذا مكانا للنخب يعني كصالون ثقافيه
1: طبعا
0: لأن هذه النخب وهم ادوات يعني تغيير اي فكر يبدا من هؤلاء
1: النخب. التواصل لما يكون واحد عنده البشت الدبلوماسي ربما احيانا يجد قيودا دبلوماسيه تتعلق
0: بطبيعه العمل
1: بعمليه التحرك كذا، لكن دكتور صالح سعيد

0: لا أبدا أبدا أبدا، كان رجلا اجتماعيا. نعم. على طول ماذا تجده في الأفراح،
1: جزائريا في
0: نعم. من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، يدخل في كل المجتمعات في الأفراح والأحزان وغيرها. فتعلم أن يفهم الجزائري من حيث لغته وأنسابه.
1: أولى أيضا يعني درجات النجاح.
0: أي نعم فعلا فعلا فعلا فعلا.
1: أن تبدأ باستيعاب
0: أنت كيف تتواصل مع الآخر الذي لا تعرفه. نعم. تمام،
1: يجب أن تعرف
0: أي نعم
1: لتؤثر فيه وتتأثر منه.
0: فلذلك هو أثر فينا على طول. نعم. في الموضوع وقال لا والله
1: نحن هذا
0: والله
1: وجودك معنا أيضا
0: دكتور صالح. قال إحنا في بالكويت في مشروع إعلامي طموح وكذا،
1: وكان في علاقة معه قبله.
0: أي نعم. فقال هذه فرصة في أننا.
1: أنت وين كنت تشتغل وقتها؟
0: أنا كنت في التلفزيون الجزائري.
1: تلفزيون تمام.
0: فقال لا في المشروع هذا وراح تجو. فأنا في ذيك الفترة كان عندي مشروع آخر، صدق كان عندي مشروع تأسيس قناة العالم في طهران.
1: الله.
0: فقال لي الدكتور صالح، قال لي
1: الحمد لله أنك جيت الكويت.
0: قال لي أنت تعرف إيران؟ قلت له لا ما أعرفها. قال لي شلون تروحها؟ قلت له مشروع قناة هذا حلم حياتي. إيه؟ اللي أسس مشروع حلم حياتي. قال لا والله ما تروح إيران. كيف ما؟ قلت له والله. قال لي والله ما تروح إيران. لقيت نفسي بالكويت.
1: هو قال يعني لأنه كان يعني طامع انك انت تكون بالكويت،
0: لانه هو
1: ومدرك لقدراتك.
0: ايوه، ولانه ايضا يعرف ايران، انا لا اعرف ايران.
1: نعم.
0: شايف كيف؟ فقال لا يمكن ان تجد نفسك في مشروع زي هذا، يعني زي مشروع قناه العالم او غيره. نعم. فتعال على الكويت احسن. فكان هذا هو الاتفاق وجينا على اساس.
1: اي سنه استاذ؟
0: هذا كان الكلام في 2003 قبل الحرب باسبوعين.
1: يعني
0: قبل حرب
1: يعني
0: تحرير
1: شهر
0: العراق،
1: خلنا نقول شهر
0: شهر 3 تقريبا،
1: اخر 3.
0: أيوة.
1: بدايه 4.
0: أي نعم.
1: 9 ابريل اعتقد سقطت بغداد.
0: في ابريل سقطت بغداد. نعم. بعد اعتقد 3 اسابيع من الحرب. نعم. او 4 اسابيع. فكان هذا جينا في اطار هذا المشروع. فقامت الحرب على عجل، ما حد كان يتوقع انه تقوم بالسرعه هذه. فتوقف او تجمد المشروع الى غايه ما ينتهي موضوع الحرب، وكان استحقاق كبير على المستوى الاعلامي في انك تكون حاضر وتغطي.
1: وتحدي كبير.
0: تمام. لانه كان فيه ريسك، كان في مخاطر كبيرة من أن الأوضاع في العراق ربما لا قدر الله أنها تخرج عن السيطرة. طبعا هذا إسقاط نظام وتغيير نظام بالقوة، وبالتالي في مخاطر كبيرة. كان لازم أنه من ناحية الإعلامية أنك تواكب هذا الموضوع وتكون العين
1: وجاهزا
0: التي تراقب الشأن العراقي عن قرب وترصده وتنقله إلى الجمهور الكويتي. فكنا العين الكويتية التي تراقب وتتناول الشأن العراقي في موضوع حرب التحرير وإسقاط النظام، ثم اعتقال صدام وما تلاها من أحداث. من تلك الفترة المشروع ظل حبيسا. قال خلينا القناة الموجودة حاليا تمام نطور ونركز عليها إلى أن تحين أو تنضج كل عناصر الفكرة من جديد.
1: وأركان النجاح يعني.
0: yes.
1: المعتبر.
0: وهذا اللي صار. يعني الكويت من ناحية الإعلامية، لأنه الصحافة جدا قوية، ثم جاءت السوشيال ميديا، فجاءت وسائل التواصل الاجتماعي، فشكلت منافسا شرسا وكبيرا لأي مشروع لقناة إخبارية، لأنه على تليفونك أنت أخبارك توصلك بسرعة. فبالتالي مشروع قناة إخبارية يحتاج إلى دراسة مختلفة عن الظروف السابقة. اي نعم يس.
1: نعم.
0: لانه طبعا
1: بالرقمنة
0: التي اكتسحت كل، وزايد انه طبعا كل من يملك تليفون صار اعلاميا. شايف كيف؟ كل من يصور يعلق يناقش يحاور
1: اكثر من اصحاب القنوات. أي
0: طبعا، لانه بعدين صاروا يسمونهم بالمؤثرين، فبالتالي هم صاروا مؤثرين والقنوات التقليدية بين قوسين لم يعد لها ذلك التأثير. لكن احنا زي ما يقولوا بالجزائر، في الجزائر يقال ما يبقى في الواد إلا حجاره. شايف لما ينشف المي يبقى الحجر.
1: نعم.
0: وصل ثابت في مكانه. ايه يروح هذاك ويجي ياخذ التيار ويروح ويرجع، بس اللي يبقى الأساس شنو؟
1: نرجع أيضا إلى موضوع في الإعلام المحتوى. يعني
0: طبعا
1: الوسائل قد تختلف، ولكن
0: نعم
1: المحتوى
0: هو هذا اللي
1: ايضا الثقه في مصدر المعلومه.
0: اي نعم.
1: الاعلام الرسمي،
0: لانه الثقه والموثوقيه والصدق والمصداقيه، فهذه المصطلحات غابت شويه عن السوشيال ميديا، لانه الهدف هو شيء اخر.

0: هو الترند، هو شايف، هو المتابعات، هو كذا، فالبحث عن كل ما هو مثير. وبالتالي البحث عن كل ما هو مثير لا يعني بالضرورة
1: مثل الصحف التابلويد،
0: أين أي التابلويد الصفراء، فهي تدور على العناوين اللي تسوي فيها الخبطة الإعلامية وكذا. لكن الإعلام الرسمي هو إعلام مسؤول يمارس الحرية بمسؤولية.
1: بداية عملك في الكويت كان في قناة الأخبار.
0: أي نعم.
1: ولا يزال في قناة الأخبار. الصورة النمطية المشكلة في ذهن الأستاذ سعيد منعة عن الإعلام الكويتي، صحافة، إذاعة، تلفزيون، وأنا استشفيت يعني مدى هذا التأثير عليك عندما
0: لا هو عشق
1: وعشق كبير بجريدة القبس، استشهدت
0: مجلة العربي
1: بالدراما الكويتية، بالإذاعة الكويتية، ولكن بعدما أتيت إلى دولة الكويت وعملت وعايشت الأمر على أرض الواقع، تقييمك إلى المشهد الإعلامي في دولة الكويت،
0: هو صعب أنه الواحد
1: ولكن صعب أنه الواحد يتحدث عن
0: تقييم. صعب أنه الواحد شخص واحد وجاي من مكان بعيد أنه يقيم تجربة إعلامية في الكويت. أنا عارف أنها تجربة جدا عميقة وعريقة وجدا حركية. الإعلام في الكويت والله بكل أمانة، يعني الإعلام في الأول صحيح أنه كان يسيطر عليه الإعلام المكتوب باعتباره هو السباق، وهو اللي كان على مدى سنين طويلة، عشرات السنين، وكان
1: تقصد الصحف.
0: أي نعم، صحف،
1: وأيضا لديها مساحة من الحرية أكثر من الإذاعة.
0: أي طبعا، وكانت تستقطب أقلاما عربية جميلة جدا يعني. فكان زائد، أنا نقول دائما الإعلام لما يكون عنده قضية يتطور، لما يفقد القضية يضمحل،
1: يفقد التطور.
0: بارك الله فيك. فكانت القضية شنو؟ قضية قومية عربية والحرية، فهذه القيم تخلي صحافة تنتحش. عندما يقل الزخم في هذا المجال تجد أنه الإعلام ينكمش قليلا وينكب على أمور محلية داخلية، يأكل نفسه طبعا، إلى أن اضطر في الأخير أنه يتبنى أمام زحف الرقمنة. فالإعلام المكتوب تراجع لصالح ليتكيف مع الرقم،
1: فأسس
0: صحف إلكترونية، وسوى حتى اللي يسميهم اللي هم
1: البودكاست
0: والفاشينيستات، شايف، خلينا نقول ما نقولش فاشينيستات، بس خلينا نقول مثلا بأنه مسألة أنه صار يأسس موقع إلكتروني.
1: نعم.
0: الصحيفة تسوي موقع إلكتروني وتبث، تسوي تقارير وتحقيقات تلفزيونية وتبثها داخل موقعها وداخل حسابها الإلكتروني، يستفاد من الاسم الكبير والعريق، تمام، لعمل تلفزيوني أو خلينا نقول سوشيال ميديا أكثر منه شيء ثاني. إلى أن في الأول كانت الهبة هذه كانت شوية فوضى فيها، لكن مع مرور الوقت بدأت تنظم وصارت منضبطة، صارت منضبطة أكثر وصارت احترافية أكثر وغيرها.
1: هذا الإعلام الكويتي، أنت انتقلت من الجزائر وجدت نفسك أمام بيئة إعلامية.
0: أي نعم.
1: وتشكل لديك أيضا رأي سابق فيها، ووجدتها أيضا لسان حال كل القضايا، يعني من ضمن الأشياء أستاذ شكيب اللي احنا نسمعها أن أخواننا في فلسطين يقولون احنا كنا أخوان الفلسطينيين اللي في الشتات.
0: أي نعم.
1: وفي يعني كانوا يقولون أننا نتابع أخبار القضية الفلسطينية من خلال الصحافة الكويتية. أيام الحرب اللبنانية أيضا كانوا أيضا اللبنانيين اللي هجروا بلدهم قسرا وذهبوا إلى أصقاع المعمورة وفي العديد من الأوطان، نتابع أيضا الحرب الأهلية وقضايا اللبنانية من خلال الصحافة الكويتية. أيضا نجدها حاضرة في اليمن، حاضرة في الصومال، حاضرة في موريتانيا، حاضرة في أسمت مجلة العربي موريتانيا ببلد
0: المليون شاعر. طبعا
1: المليون شاعر. وهذا أيضا يمكن بيقودني إلى تسمية الجزائر ببلد المليون شهيد، ولكن
0: نعم.
1: لن أذهب إلى هذا السؤال، سأتركه يعني مؤجلا إلى الحلقة القادمة. لدي الكثير من التساؤلات ولديك الكثير من الإجابات.
0: العفو.
1: أدري أن يمكن الحلقة الواحدة، وأدري أن هذا الحوار الجميل، المستمع خلف المذياع مستمتع بطبيعة هذا الحوار.
0: نتمنى ذلك، لأنه طبعا الإحساس بالزمن في هذا اللقاء الجميل يصبح لا تشعر بالدقائق وبمرور الوقت.
1: وأنا ألمس مستمع الكرام، ألمس في عيون ضيفي أيضا، وأشعر في عيون ضيفي عندما يتحدث، هو يتحدث منفعلا ويتحدث الانفعال الإيجابي. نعم. ويتحدث بحب عن عن
0: جداً
1: عن, عن
0: جداً
1: هذا
0: جداً.
1: المشروع الكبير الممثل بدولة الكويت.
0: لا، والحمد لله أنه بالنهاية تأسس وشفناه،

0: تمام وعشناه، أنه الواحد تحقق الحلم في أنه يتم تأسيس هذا المشروع أخيرا ورأى النور. طبعا أستاذ منصور، العمل الإعلامي في الكويت تعرض إلى محطات وتحديات كبيرة، من حرب تحرير العراق، ثم كورونا وما فعلت كورونا في الممارسة الإعلامية، تمام، وين أصبح الجميع، تذكر في كورونا الكل صار دكتور،
1: نعم،
0: تمام، ثم صار الكل إعلامي لأنه بالنهاية
1: بوجود السوشيال ميديا،
0: أيوة بوجود السوشيال ميديا، ثم جاءت الحين الحرب الأخيرة هذه، العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت وعلى المنظومة الخليجية ككل، وهذه شكلت أيضا تحديا إعلاميا آخر في عملية إنتاج خطاب إعلامي يوازي الدفاع العسكري عن الوطن،
1: فأنت
0: تدافع
1: السياسية.
0: نعم،
1: السياسية.
0: تدافع بالكلمة وتدافع بالصورة،
1: نعم،
0: وتدافع بالتفاعل مع كل هذه الأحداث بالمصطلحات التي تحقق الغاية وتحقق الرسالة. فالإعلام في الكويت أحيانا أشعر أنه مظلوم، وأحيانا أشعر بأنه شايف المظلوم بمعنى بقوة التحديات، فهو يخرج من تحدي يدخل في تحدي آخر، وربما
1: أنا أشوف أن هذا أمر جيد،
0: وبالعكس جيد جدا، نعم، لأنه ينشط
1: الإعلام مثل ما ذكرنا قبل شوي، يعتمد على الحراك السياسي،
0: طبعا
1: الحراكية
0: على الحركية،
1: أي حركية وأنت
0: أي.
1: تجد نفسك أمام المحك وأيضا تحاول أن تعيد ترتيب نفسك،
0: أي نعم،
1: في مسألة الظهور الإعلامي،
0: وأن تعبر وأن تنجح في العبور، يعني أن تنجح في العبور الإعلامي إلى الضفة التي تحقق بها الصدق والمصداقية والموثوقية لدى الناس، ويصبح لديك وزن في أن الخطاب الإعلامي الذي تنتجه ليس خطابا ديماغوجيا، ليس خطابا يدغدغ العواطف، لا، يأتي بالحقائق
1: ويوازي قيمة وطنك أيضا.
0: طبعا طبعا، نحن في فترة التحدي هذه، تحدي العدوان الآثم وتغير الخريطة من حولنا وتحرك الرمال من حولنا، التحدي كبير جدا أستاذ منصور،
1: ولكن أيضا هذا التحرك، تحرك الرمال من حولنا، يمكن يزيد صناع القرار إصرارا على أن تظل كويتنا ويظل خليجنا بمنأى عن هذه الصراع. نحن دعاة سلام، نحن دول صرفت كثيرا على تنمية العقول،
0: على تنميتها فعلا،
1: وتنميتها البشرية وتنميتها الحجرية، صح، أيضا من خلال عندما نتجول في دول الخليج،
0: نعم،
1: نجد هذا
0: البنية التحتية،
1: ونجد هذا العمران، ونجد هذا،
0: صح،
1: أيضا التنمية الفكرية،
0: صدفت
1: وأيضا قامت بتوفير كل سبل النجاح،
0: نعم،
1: لمواطنينها، نعم، من خلال التعليم، من خلال الصحة، من خلال أيضا هذا الأمر، وهذه النعمة لم تمنع دول الخليج أيضا ودولة الكويت أيضا من محاولة ربطنا في محيطنا العربي،
0: نعم،
1: والإيمان بأن المصير واحد. أستاذ سعيد منعه الإعلامي الجزائري، حتما ستكون هناك حلقة
0: يشرفني والله، يشرفني
1: لأستفيد أنا شخصيا،
0: العفو العفو، الله
1: من خلال هذه التجارب القيمة للإعلامي الجزائري سعيد منعه. مستمعي الكرام، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن في جزء آخر مع الإعلامي الجزائري من الجمهورية الجزائرية الشقيقة الأستاذ سعيد منعه، ألقاكم الأسبوع القادم وفي نفس التوقيت، وعلى أمل أن ألتقيكم، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على حسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل اللقاء الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم سالمين.
2: في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون، الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي، الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميره.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم، ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

في جولتنا لهذا المساء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. شهداء أو شهيد ومصابون جراء عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا تعلن سيطرة قوتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية بيلاروسيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته موفور الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. أكدت دولة الكويت أن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت أراضيها ومجالها الجوي ومنشآتها المدنية والحيوية إلى جانب الاعتداءات التي طالت مملكة البحرين تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف واضح وحازم لإيقاف تلك الاعتداءات ومنع تكرارها. جاء ذلك في بيان ألقاه القائم بأعمال الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت تحت بند الحالة في الشرق الأوسط بناء على طلب مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين وآخرها الهجمات التي وقعت في 28 يونيو الماضي. وأكد الوزير المفوض أن دولة الكويت تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، مشددا في الوقت ذاته على أن دولة الكويت لم تكن ولن تكون طرفا في أي تصعيد عسكري ولم

تسمح ولن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقا لأي أعمال عدائية ضد أي دولة. وجدد الوزير المفوض تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين، مؤكدا أن أمن الكويت والبحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، معتبرا أن أي اعتداء

0: أدانت تلك الاعتداءات. ودعا الوزير المفوض فيصل العنزي مجلس الأمن إلى توجيه رسالة واضحة برفض الاعتداءات الإيرانية وإدانة كل ما يمس سيادة الدول وأمنها واستقرارها، والعمل على ضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة وعدم السماح بتكرار الانتهاكات، محذرا من أن غياب المساءلة يشجع على المزيد من التصعيد ويهدد أمن الملاحة الدولية والمنشآت المدنية. أعربت دولة الكويت اليوم الجمعة عن بالغ قلقها إزاء التطورات الميدانية والإنسانية في مدينة الأبيض وما حولها بجمهورية السودان الشقيقة، وإدانتها الشديدة للانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بما في ذلك أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية أو تعرقل وصولهم إلى الخدمات الأساسية. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين في جلسة النقاش العاجل لحالة حقوق الإنسان في مدينة الأبيض السودانية وما حولها في سياق النزاع المستمر الذي تشهده السودان أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وأكد الهين أن المسار الأمثل لمعالجة الأزمة السودانية يمر عبر الإيقاف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار واستئناف عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، وبما يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه واستقلال قراره الوطني، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار. وشدد بهذا الصدد على أن دولة الكويت تدعو إلى وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء معاناة الشعب السوداني الشقيق ودعم الجهود الرامية إلى إيقاف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أهابت سفارة دولة الكويت في فيتنام اليوم بالمواطنين الكويتيين الموجودين في فيتنام ضرورة توخي الحيطة والحذر بشأن إعصار متوقع أن يؤثر في عدد من مناطق البلاد نتيجة منخفض استوائي في بحر الصين الجنوبي. ودعت السفارة في تنبيه موجه إلى المواطنين المتواجدين في فيتنام إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفيتنامية المختصة حفاظا على سلامتهم في ظل الأحوال الجوية المتوقعة. كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حالات الطوارئ. ونتحول معكم إلى واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت سلسلة من الضربات إلى أهداف داخل إيران خلال الأسابيع الماضية وأن القوة العسكرية لإيران انتهت، مؤكدا في الوقت ذاته أن المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة وأن طهران وافقت تقريبا على كل الطلبات الأمريكية. عزيز فهمي والمزيد من التفاصيل.
1: ذكرت صحيفة ستارز أند سترايبس أن سفينة الهجوم البرمائي USS بوكسر وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط وعلى متنها قوة من مشاة البحرية الأمريكية، وذلك لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وفي هذا الإطار قدم الرئيس ترامب تفسيرا جديدا للحرب مع إيران، موضحا أنها ليست حربا بالمعنى التقليدي ولكن حملة لنزع السلاح النووي الإيراني، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ويحشد الرئيس ترامب دعما دوليا كبيرا لهذا التفسير الجديد وأهداف العمل العسكري في إيران، حيث أكد المسؤولون الأوروبيون إن قمة الناتو التي ستعقد في العاصمة التركية أنقرة الاثنين والثلاثاء سيعلنون أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية أبدا، وسيدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تستعد واشنطن للاحتفال بالذكرى 250 للاستقلال الأمريكي من الإمبراطورية

0: البريطانية، وبسبب الاتفاق الذي جرى في الدوحة أثناء المفاوضات غير المباشرة على الاحتفاظ بحالة التهدئة. ركزت التصريحات الأمريكية على الأجواء الإيجابية لاجتماعات الدوحة، ويواكب ذلك مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق. ورغم ذلك خرجت طهران مجددا بالتهديد برد عسكري على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها. وأوضح الرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس أن الولايات المتحدة سترد على أي انتهاك من جانب إيران لمذكرة التفاهم. ورغم التصريحات الإيجابية من طهران وواشنطن بخصوص التهدئة، فإن التصريح الإيراني الأخير ينبئ بأن شبح استئناف الاشتباكات العسكرية لم يغادر المنطقة بعد. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: وفي نيويورك أكد مندوب باكستان لدى مجلس الأمن عاصم افتخار أنه أمكن تحقيق تقدم إيجابي خلال اجتماعين منفصلين مع المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة، معربا عن أمله في حدوث تقدم ملحوظ خلال الأيام المقبلة. في الوقت ذاته أكد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايكل وولدز أنه لا يمكن السماح لإيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، مطالبا طهران بوقف هجماتها على جيرانها وإبقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة أمام الجميع، مؤكدا أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. وشدد على أن إيران يجب أن توقف هجماتها على جيرانها وأن تترك الممرات المائية الدولية مفتوحة أمام الجميع، مضيفا أنه رغم الإنجازات والاتفاقات الدبلوماسية بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة قبيل أسبوعين، فإن طهران لم تظهر بعد على حد تعبيره مستوى أساسيا من المسؤولية والاحترام. في لبنان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة صديقين بقضاء صور قبل أن تعاود شن غارة ثانية على المكان ذاته، ما أسفر عن إصابة شخص. معا إلى هذا التقرير.
2: تشهد الساحة اللبنانية حراكا سياسيا وأمنيا متسارعا في ظل مساع لدفع مسار التهدئة عبر الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني والخروقات الأمنية في الجنوب وسط ترقب داخلي ودولي لما قد تسفر عنه المرحلة المقبلة من التطورات. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مشددا على أن هدفه تمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية بعد الانسحاب الإسرائيلي. وأضاف أن الجيش اللبناني سيتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية تحظى بثقة اللبنانيين في تنفيذ مهامها. وفي سياق دفاعه عن المفاوضات الجارية قال عون إن القوة ليست في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمرارها، بل في شجاعة إنهائها، معتبرا أن التفاوض يمثل معركة دبلوماسية من دون إراقة دماء. على الصعيد الميداني أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة بقضاء صور قبل أن تعاود شن غارة ثانية على المكان نفسه، ما أسفرت عن إصابة شخصين. كما واصل الطيران المسير الإسرائيلي تحليقه المكثف في الأجواء اللبنانية حيث رصد فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وسط استمرار التوتر الأمني على طول المناطق الجنوبية. وكان الاتحاد الأوروبي رحب بالاتفاق الإطاري الذي تم التواصل إليه مؤخرا بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والذي يهدف إلى فتح مسار حوار يسعى إلى تحقيق

0: تحقيق سلام وأمن مستقرين. وقالت مسؤولية السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان إن الاتفاق يوفر منظورا بالغ الأهمية لتعزيز خفض التصعيد وإحلال السلام، فضلا عن استعادة سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وبين استمرار التحركات الدبلوماسية وتواصل التوترات الميدانية، يبقى مستقبل الاتفاق الإطاري مرهونا بمدى التزام الأطراف بتنفيذه في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي خطوات عملية تسهم في تثبيت الاستقرار وتعزيز سيادة لبنان وخفض احتمالات التصعيد على الحدود الجنوبية.
1: وإلى التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد طفل فلسطيني وأصيب اثنان آخران اليوم بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية عليهما في أثناء تعبئتهما المياه شرقي مدينة غزة. وأفاد مستشفى المعمداني بأن المسيرة استهدفت الشهيد والمصابين خارج مناطق سيطرة الاحتلال. وفي وسط القطاع، أكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح. وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة. في الشأن السوري، أعربت المملكة العربية السعودية اليوم عن إدانتها واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. أكدت وزارة الخارجية السعودية تضامن المملكة مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة. كما دانت دولة الإمارات اليوم وبأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. إلى ذلك، دانت ليبيا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة الموقف الثابت الرافض لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت المبررات أو الدوافع وراء ذلك. في السودان، أفادت مصادر عسكرية بتصاعد حدة المواجهات بين القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب دارفور خلال الساعات الماضية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة جبل مون استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. الطيب آدم معه التفاصيل.
2: أفادت مصادر عسكرية الجمعة بتصاعد حدة المواجهات بين القوات المشتركة المساندة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب دارفور خلال الساعات الماضية. وبحسب المصادر، اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة جبل مون الواقعة على بعد 74 كيلومترا من مدينة الجنينة، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. وأضافت المصادر أن القوة المشتركة دفعت بتعزيزات عسكرية وعتاد إلى مدينة كلبس الحدودية بولاية غرب دارفور عقب سيطرتها عليها، كما عززت انتشارها في منطقة أبو جمرح بولاية شمال دارفور، وهما منطقتان تتمتعان بأهمية استراتيجية. إنسانيا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح أكثر من 6000 شخص من مدينة كلبس وثلاث قرى تابعة لها بولاية غرب دارفور غربي السودان خلال يوم واحد، في ظل تهديدات تعرض لها سكان المدينة من قبل عناصر قوات الدعم السريع. وقالت المنظمة في بيان لها إن فرقها الميدانية قدرت النزوح بما زاد عن

0: 6,000 شخص من مدينة كولبوس وقرى وادي داردي وأروي وأدراب التابعة لمحلية كولبوس. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: ونبقى في الشأن السوداني، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض، إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. وقال تورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بناء على طلب بريطاني وبدعم ألماني وإيرلندي وهولندي ونرويجي. قال إن عددا من السكان يبيعون ممتلكاتهم في مدينة الأبيض للفرار منها، معربا عن القلق من تعرض الأشخاص الباقين في المدينة لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية. وفي لندن، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض في ظل احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع. ودعت وزيرة الخارجية المجتمع الدولي اليوم إلى إنهاء العنف والقتال في السودان قبيل انطلاق الجلسة العاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض. في برلين، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده لا تشعر بأي حرج أمام أي جهة تجاه مساهماتها الدفاعية ضمن حلف شمال الأطلسي، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدني مساهمات ألمانيا. كما أضاف أنه سيذكر خلال قمة الناتو أن مساهمات ألمانيا وأوروبا هي الأعلى في تاريخ الناتو. إلى ذلك أكد أن بلاده ستضاعف ميزانيتها الدفاعية خلال الأربع سنوات المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي جدد خلال اليومين الماضيين انتقاداته للناتو ومساهمات الدول الأعضاء في نفقات الدفاع، وأكد أن بلاده هي الأعلى إنفاقا بينما ألمانيا هي أقلها.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وفي جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت روسيا تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، مؤكدة سيطرة قوتها على قرية جديدة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو من دون الإعلان عن وقوع أي أضرار أو إصابات. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. المزيد في هذا التقرير.
2: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات الجوية والصاروخية بين الجانبين، في وقت لا تزال فيه جهود التواصل إلى وقف لإطلاق النار أو إحراز تقدم في المسار السياسي تواجه تعثرا وسط تصاعد الخسائر البشرية والميدانية. هذا وقد أعلنت روسيا تحقيق تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، مؤكدا سيطرة قواتها على قرية جديدة في منطقة دينيبرو بيتروفسك، بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من السيطرة على القرية في إطار العمليات العسكرية الجارية على الجبهة الشرقية، كما أعلنت تحييد نحو 1500 جندي أوكراني خلال أسبوع في مناطق القتال. وفي تطور آخر، أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو من دون الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات، كما كشفت موسكو عن أحدث حصيلة لعمليات تبادل جثامين القتلى، موضحة أنها سلمت أوكرانيا أكثر من 20,000 جثة لجنود أوكرانيين، فيما تسلمت من كييف نحو 600 جثة لجنود روس قتلوا خلال المعارك. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مبنى سكنيا في منطقة سومو شمالي شرق أوكرانيا، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة 3 آخرين. وجاء الهجوم بعد يوم واحد من أعنف الضربات الروسية على العاصمة كييف منذ بداية الحرب، والتي أسفرت وفق السلطات الأوكرانية عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا. من جانبها، أعلنت السلطات الروسية مقتل 2 في هجمات أوكرانية استهدفت منطقتي بيلغورد وبراينسك القريبتين من الحدود، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية وشبه جزيرة القرم. وفي ظل استمرار التصعيد العسكري وتبادل الضربات بين موسكو وكييف، تبدو فرص التواصل إلى تسوية سياسية قريبة أكثر تعقيدا، مع تمسك كل طرف بمواقفه ومواصلة العمليات الميدانية. وبينما تتزايد الخسائر البشرية وتتوسع رقعة المواجهات، يبقى المسار الدبلوماسي يواجه تحديات كبيرة وسط ترقب دولي لأي تطورات قد تسهم في احتواء الحرب ووضع حدة لتداعياتها المتواصلة.
1: نصل معكم مستمعينا الكرام.

0: إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها الاتفاق الأمريكي الإيراني. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ما زالت مستمرة وأن إيران وافقت تقريبا على كل الطلبات الأمريكية. أكد مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير مايكل وولتز أنه لا يمكن السماح لإيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، كما شدد على أن توقف إيران أو أن توقف إيران هجماتها على جيرانها وأن تترك الممرات المائية الدولية مفتوحة أمام الجميع. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بريطانيا الدكتور يونس لحويج، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا
0: دكتور. يعني بداية، على ما يؤشر تأكيد الرئيس الأمريكي أن المفاوضات بين واشنطن وطهران ما تزال مستمرة، يعني هناك بعض التصريحات غير المريحة بين الطرفين يعني تؤكد غير ذلك؟
1: نعم، هذه التصريحات من المتوقع يعني في مرحلة يعني النقاش الدبلوماسي أو المرحلة الدبلوماسية عادة ما يشوبها بعض التصريحات أحيانا خارجة عن المألوف، وبالتالي هذه تعتبر جزء من العملية السياسية. طبعا النقطة المهمة جدا أنها استمرار وقف إطلاق النار، يعني وقف إطلاق النار مستمر، المفاوضات مستمرة، النقاش قائم بين الطرفين عن طريق الطرف المحايد أو الطرف يعني الثاني أو الثالث مثل قطر وباكستان. هذه تعتبر من الأشياء التي تدل على أن الكل يريد أن يصل إلى مرحلة نهائية وإنهاء الحرب. طبيعي هناك لازال عدم الثقة موجود لدى الأطراف، لأن رأينا في الماضي هناك الكثير من المحادثات الدبلوماسية، ومع هذا حصل هناك نوع من الخروقات أو الضربات أو حتى إعلان الحرب، يعني حصل في الحرب الماضية والحرب 12 يوم من كذلك بنفس الكليفية، يعني عندما يكون هناك يعني نقاش دبلوماسي حول المواضيع المهمة يحصل هناك نوع من يعني الخرق سواء في طريقة الحرب أو في ضربات هنا وهناك. ولكن على كل حال يبدو لي أن يعني التصريحات الأخيرة يعني مطمنة من كلا الطرفين، برغم من الظروف التي تمر بها، لأن الملفات معقدة، يعني الملفات التي طرحت أو 14 نقطة الموجودة في الاتفاق الإطار يعني بعض منها معقد جدا ويحتاج وقت ويحتاج طبيعي إلى جهد وإلى وجود طرف ثاني وثالث، يعني الأطراف التي قامت بدور يعني الوساطة أن تكون موجودة كذلك لتقريب وجهة النظر وللوصول إلى حل الإشكاليات القائمة. فبالتالي سنرى الكثير يعني في الأيام القادمة حتى نصل إلى مرحلة 60 يوما، يا أما يكون هناك فعلا اتفاق وأما نرجع إلى حالة الحرب مرة ثانية.
0: طيب دكتور، يعني حضرتك أتيت على ذكر التصريحات بين الطرفين، ما الذي يعكسه تجديد الرئيس الأمريكي على أن القوة العسكرية لإيران قد انتهت؟
1: طبيعي هذا من الشيء الذي يريد أن يرسل رسالة إلى طبع الجمهور الداخلي بكل تأكيد، هذا نقطة مهمة عادة في العلاقات السياسية وفي يعني في السياسة بصورة عامة، من الجمهور الداخلي لكل فريق مهم جدا لأجل يعني طبيعي هناك انتخابات مصرية قادمة وهناك بعض المعارضات داخل الأحزاب المختلفة، طبيعي هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن لكل حال نعم جانب القوة موجود، لأن قد نعود إلى الحرب مرة ثانية إن لم توصل إلى اتفاق نهائي. كذلك المعضلة الرئيسية الآن وهي معضلة يعني مضيق هرمز، طبيعي الإيرانيين أو الجانب الإيراني كان النقطة المهمة والملف المهم هو الملف النووي، الآن يبدو لي الملف النووي يعني تراجع بشكل كبير جدا من الأولويات السياسية والعسكرية والأمنية كذلك لإيران، وبالتالي الآن أصبح التركيز على مضيق هرمز باعتبار هي الورقة الرابحة في يد الطرف الإيراني، لأنها ليس يعني تأثيرها على الإيرانيين فقط ولكن على المجتمع الدولي وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.
0: طيب دكتور يونس، يعني أتيت على ذكر المضيق، ماذا عن تأكيد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنه لا يمكن السماح لإيران باحتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة، وأن يعني هذا وهو ما تفعله إيران في المضيق ليس دفاعا عن النفس؟
1: نعم، هي هذه العملية طبيعية. مسألة المضيق كما ذكرت هي مسألة الآن هي الورقة الأساسية، الورقة المهمة الآن في إيران، إذا فقدت هذه الورقة إذن فقدت الحرب أو النتائج التي تحصلت عليها من الحرب.

0: والتي سوقتها كذلك الجمهور الداخلي بأنها هي التي انتصرت وهزمت القوة الإمبريالية ومن هذا القبيل. فمسألة المضيق يعني هو طبيعي هناك مدة زمنية محددة، مدة 30 يوما ثم 60 يوما، لأن لا يكون هناك أي دور يعني بمعنى فرض رسوم جمركية أو إعادة يعني إدارة المضيق إلى بإدارة جديدة إلى ما قبل الحرب. يعني هكذا تمت الاتفاق. الاتفاق الآن يسير على يجب أن يفتح المضيق بشكل كامل وكما كان قبل الحرب وبدون أي رسومات، ولكن طبيعي في خلال هذه المرحلة وفي مرحلة النقاش التي حصل في جنيف والآن الذي حصل في قطر وغيره، تريد إيران وضع آلية جديدة تتمثل في فرض نوع من الاتاوات، وليس يعني قد تكون تسمى رسوم أو قد تكون تسمى عبارة عن يعني خدمات نتيجة استعمال هذا المضيق. طبيعي هذا لا يعني يتعارض طبيعي مع المجتمع القانون الدولي وكذلك مع المجتمع الدولي والدول الإقليمية التي تطل على أو تستفيد كذلك من هذا المضيق، وبالتالي تغيير البنية الكاملة، الإدارة الكاملة، الوضع السياسي والأمني الجديد التي تريد إيران فرضه على المضيق، هذا طبعا الجانب الأمريكي بكل تأكيد لن يرضى بهذا ولن يوافق على هذا، ولكن في إطار 60 يوم طبيعي إيران لا تريد أن تقوم بأي دور يعارض يعني الاتفاق أو الإطار العام لهذا الاتفاق، ولكن يبدو لي أنها تريد أن ترسخ مبدأ من الآن بأن سيكون المضيق له إدارة مختلفة ما بعد 60 يوم، وهذه طبعا إشكالية بكل تأكيد. يعني كما ذكرت يعني معارضة القانون الدولي لا يسمح بالممرات المائية الطبيعية أن يفرض عليه أي رسومات أو أي نوع من الأدوات، لأنها ليست يعني هي مصنوعة مثل مثلا قناة السويس وبعض القنوات الأخرى، ولكن أو قناة بنما، فهذه القناة تعتبر قناة حرة يعني أو تعتبر يعني مخرج حر ويعني يخضع إلى القانون الدولي وقانون البحار، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك عليه قيود نهائيا. ولكن طبيعي الوضع الآن الأمني وضع يعني غير مستقر، وإيران لا تريد للأطراف الدولية أو حتى للجانب الأمريكي أن يقوم بوضع يعني نوع من المسار الآخر أو المسار المختلف الذي وضعته إيران للخروج والدخول لهذا المضيق، فبالتالي هذه الإشكالية الآن. طبيعي هذا المسار الجديد هو عبارة عن الخروج من حالة الحالة الأمنية باعتبار أن هناك الكثير من الألغام التي هي موجودة في هذا المضيق، وإيران لا تريد إزالة هذه الألغام ولا تريد الدول الأخرى الدولية مثل فرنسا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى أن تقوم بهذا الدور، وبالتالي هذه الإشكالية الآن التي نراها في مسألة المضيق هي مسألة مساومة لا أكثر.
1: نعم. نعم دكتور يونس الحويج أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، في ظل تفاؤل حذر بشأن الجهود الرامية إلى إرساء سلام في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. صعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 72 دولار و10 سنتات للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا إلى 68 دولارا و83 سنتا للبرميل. الآن مستمعينا الكرام، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 32 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 31، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 28، ميناء الحمدي وفيلتشة 34، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 33، وجزرنا الجنوبية دارو كبر أم المرادم 35 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم.

أعلى مد في الساعة 3:25 الفجر، أدنى جزر في الساعة 8:25 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:18، موعد شروق الشمس في الساعة 4:53. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية الجولة الإخبارية المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران وافقت على مطالبهم وأن القوة العسكرية لإيران قد انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. شهيد ومصابون جراء عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وروسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. انتهت الجولة، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: نشكرك على الأخبار والبرامج السياسية ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة متابعة الله
1: والألعاب الفردية والجماعية نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: من الكويت والساعة فيها 8:43 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد ومن الإخراج سعود لسهلي.

بداية مع العناوين، وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة يقوم بزيارة ميدانية لنادي الألعاب الشتوية. اتحاد الكرة يحدد 25 أغسطس لإنطلاق الموسم. نادي الفحاحيل لكرة القدم يعيد ترتيب أوراقه قبل انطلاق الموسم الرياضي. البرتغال تتخطى كرواتيا وتبلغ دور 16 من المونديال. النمسا تقصي الجزائر ومحرز يعتزل كرة القدم الدولية. لقاء مرتقب بين المنتخب المصري ونظيره الأسترالي في كأس العالم 2026.

أهلا بكم مستمعنا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. قام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة بزيارة ميدانية إلى النادي الكويتي للألعاب

الشتوية في إطار جولاته التفقدية لمتابعة الأندية الرياضية والإطلاع على احتياجاتها، بما يسهم في تعزيز مسيرة تطوير القطاع الرياضي ودعم مختلف الألعاب. وطلع الوزير خلال الزيارة على مرافق النادي ومنشآته، واستمع إلى شرح من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حول البرامج والأنشطة الرياضية التي ينفذها النادي والخطط المستقبلية الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين للألعاب الشتوية، إلى جانب أبرز التحديات والاحتياجات التي تواجه النادي خلال المرحلة المقبلة. قرر مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم انطلاق الموسم الرياضي 2026-2027 يوم 25 من أغسطس المقبل، وتتكون مسابقة دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل من 12 فريقا، وهي الأندية العشرة المتواجدة في الموسم الماضي بدور زين للدرجة الممتازة، إضافة إلى صاحبي المركز الأول والثاني من دوري الدرجة الأولى.

يواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإفحاحيل ترتيب أوراقه بسرعة قبل انطلاق الموسم الكروي في أغسطس المقبل، حيث أعلن عن تعاقده مع المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا ليتولى مهمة قيادة الجهاز الفني للفريق خلفا للمدرب السوري فراس الخطيب. وسبق للسلوفاكي سيفيلا أن درب 3 أندية سعودية هي العدالة والأخدود وأبها، بالإضافة إلى عدة تجارب أوروبية. كما وصل الجهاز الإداري للفحيحيل تعاقداته المحلية، حيث ضم مهاجم منتخبنا الوطني للشباب ونادي خيطان حمد الطويل، فيما كان التعاقد مع لاعب ناديي الكويت والساحل السابق عبد العزيز ناجي 3 التعاقدات الصيفية.

حقق نجما منتخبين الوطنيين للتنس عيسى قبزرد وبدر العبدالله إنجازا جديدا للتنس الكويتي بوصولهما إلى الدور نصف النهائي للزوجي في بطولة المغرب الدولية للتنس للمحترفين المقامة حاليا في مدينة الرباط بالمغرب، وذلك بعد تخطيهما الثنائي الفنلندي إيرو فازا وييرا وفازا.

ومن أخبارنا الخليجية، يفتتح فريق الأهلي الأول لكرة القدم غدا معسكرا أوروبيا في النمسا يمتد حتى 16 من يوليو الجاري في مدينة سالفيلدن استعدادا للموسم الجديد. وبعد 13 يوما تغادر بعثة الأهلي إلى البرتغال لاستكمال المرحلة الثانية من المعسكر حتى 28 من يوليو، وتستعد فرقة الألمانية ماتياس سياسيلي لعدة استحقاقات تشمل دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس القارات للأندية. أعلنت إدارة نادي الاتفاق رسميا التعاقد مع الإسرائيلي آرثر باباس لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم خلفا لسعد الشهري، ومن المقرر أن يقود باباس الفريق في أول حصة تدريبية والإشراف على انطلاق البرنامج الإعدادي للموسم الجديد بعد اكتمال وصوله وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتسلمه المهمة الفنية. وخاض باباس صاحب 46 عاما آخر تجاربه مع سيريوزو أوساكا الياباني، وسبق له تدريب نيوكاسل جيتس الأسترالي وبوريارام يونايتد التايلاندي.

صعد المنتخب الإسباني إلى الدور 16 من كأس العالم عقب تخطي عقبة نظيره المنتخب النمساوي بالفوز عليه ب3 أهداف.

نارد في المواجهة التي أقيمت ضمن الدور 32. أقيمت المباراة في استاد لوس أنجلوس، وتمكن المنتخب الإسباني من إحراز هدف التقدم عن طريق ميكيل أويارزبال، وأضاف بيدرو بورو الهدف الثاني لمنتخب لاروخا، ثم عاد أويارزبال وأحرز الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده. عبر منتخب البرتغال إلى دور 16 لكأس العالم على حساب كرواتيا بعد سيناريو في غاية الإثارة، وتغلب المنتخب البرتغالي على نظيره الكرواتي بهدفين لهدف في مواجهة مثيرة أقيمت على ملعب تورنتو ضمن منافسات دور 32 ليعبر إلى دور 16 من كأس العالم. وبادر إيفان بيرسيتش بافتتاح التسجيل لمنتخب كرواتيا، وأدرك كريستيانو رونالدو التعادل لمنتخب البرتغال من ركلة جزاء، وضاعف غونزالو راموس النتيجة للبرتغال. وسيلاقي المنتخب البرتغالي في دور 16 نظيره الإسباني في قمة مرتقبة يوم الاثنين في 6 يوليو المقبل. تأهل المنتخب السويسري إلى دور 16 من كأس العالم عقب فوزه على نظيره المنتخب الجزائري بهدفين دون رد في مباراة دور 32، وسجل كل من برايل إمبولو ودان ندوي هدفي منتخب سويسرا. وسيلاقي المنتخب السويسري في الدور القادم الفائز من مواجهة كولومبيا أمام غانا.

أعلن النجم الرياض محرز اعتزاله اللاعب دوليا عقب توقف رحلة المنتخب الجزائري عند الدور 32 بعد خسارته أمام منتخب سويسرا بثنائية بيضاء في كأس العالم. وعقب نهاية المباراة قال رياض محرز أن المباراة كانت في المتناول وأن المنتخب حاول حصد بطاقة العبور لكنهم استقبلوا هدفين جراء الأخطاء. وأصبح الجزائري رياض محرز ثاني أكبر لاعب في أفريقي يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد السنغالي إدرياس غاي.

بعد التأهل التاريخي للدور الثاني من البطولة، تتطلع مصر اليوم إلى مواصلة مشوار مونديال 2026 بنفس التوهج لتحجز مقعدا في دور ثمن النهائي لكأس العالم، وتبدو الفرصة سانحة لأجل ذلك عندما تواجه أستراليا على ملعب الدالاس في أرلينغتون بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. ولم يسبق لمنتخب أستراليا أن فاز بمباراة إقصائية في نهائيات كأس العالم، ولا يحمل تجربة كروية على الصعيد الدولي.

يستعد منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي لمواجهة نظيره الرأس الأخضر ضمن منافسات الدورة 32 من بطولة كأس العالم 2026، وتقام المباراة على ملعب ميامي، حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني لمواصلة مشواره في البطولة وتجاوز هذا الدور بنجاح، وتختتم مباريات اليوم بلقاء كولومبيا وغانا. طوى الاتحاد الألماني لكرة القدم صفعة يوليان ناغلسمان الذي تقدم باستقالته من تدريب المنتخب الوطني بعد السقوط في الدورة 32 لمونديال 2026 على أن يدخل في مفاوضات مع يورغن كلوب لخلافته. وأوضح الاتحاد في بيان أنه تمت الموافقة على فسخ العقد فورا مع المدرب يوليان ناغلسمان والذي كان يمتد حتى صيف 2028، مضيفا أنه سيعمل في إطار البحث عن خليفة على بدء مفاوضات مع يورغن كلوب الذي أبدى بالفعل من حيث المبدأ استعداده لتولي هذا المنصب.

أغلق ريال مدريد باب الشائعات المتعلقة بصفقة إنزو فرنانديز بعدما نفى في بيان رسمي وجود أي مفاوضات أو اهتمام بالتعاقد مع لاعب تشيلسي، وأكد النادي الإسباني أنه لم يقم

بأي تحرك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لضم اللاعب، كما شدد على أنه لا يملك أي نية لإبرام هذه الصفقة. وأوضح ريال مدريد أن البيان يأتي انطلاقا من احترامه الكبير لإنزو فرنانديز الذي وصفه باللاعب الرائع، وكذلك لنادي تشيلسي، مشيرا إلى أن العلاقة المؤسسية الممتازة التي تجمع بين الناديين.

انضم لاعب الوسط البرتغالي الشاب ماتيوس فرنانديز إلى توتنهام الإنجليزي قادما من إيجاره اللندني ويست هام الذي غادر الدوري الممتاز في نهاية الموسم الماضي وفق ما أعلنه الناديان. تقدر الصفقة إلى توتنهام بقرابة 85 مليون جنيها إسترليني، ما يجعل اللاعب الذي وصل إلى لندن عام 2025 الأغلى في تاريخ السبيرز.

انضم إليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قادما من نوتنغهام فورست في صفقة ذكرت بالتقارير الإعلامية بل ذكرت التقارير الإعلامية أنها الأغلى للاعب بريطاني في تاريخ الانتقالات. ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل الإعلام البريطانية قالت أن قيمتها قد تصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني تجاوزا مبلغ 105.5 ملايين جنيه إسترليني الذي دفعه أرسنال إلى ويست هام يونايتد لضم ديكلان رايس.

إلى هنا مستمعينا الكرام، قد انتهت جولتنا الرياضية. أما الآن فنذكركم بالعناوين. وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة يقوم بزيارة ميدانية لنادي الألعاب الشتوية. اتحاد الكرة يحدد 25 من أغسطس لانطلاق الموسم. نادي الفحيحين لكرة القدم يعيد ترتيب أوراقه قبل انطلاق الموسم الرياضي. البرتغال تتخطى كرواتيا وتبلغ دور 16 من المونديال. النمسا تقصي الجزائر ومحرز يعتزل كرة القدم الدولية. لقاء مرتقب بين المنتخب المصري ونظيره الأسترالي في كأس العالم 2026.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: هاي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في قوه برحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: إذاعة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة.

0: برنامج عالم الأسرة. هذا البرنامج يأتيكم على إذاعة الكويت، البرنامج العام على تردد 89.5 FM. برنامج عالم الأسرة هو برنامج اجتماعي يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة اليوم من قضايا وتحديات ومشاكل وحلول في عالم الأسرة. برنامج عالم الأسرة من إعداد محمد العزمي، تقديم عبد الرحمن العنزي، تنفيذ على الهواء سلمان عاشور، ومن الإخراج محمود بهبهاني.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عالم الأسرة. مستمعينا الكرام، يعتبر القلق شعور يمر به الجميع في مراحل مختلفة من الحياة، فهو استجابة طبيعية للتحديات والضغوط اليومية. لكن عندما يتجاوز القلق حدود الطبيعة ويصبح ملازما للإنسان بشكل مستمر، فقد يؤثر في راحته النفسية وصحته الجسدية. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفتنا العزيزة الدكتورة سوسن البلوشي، استشاري أسري واجتماعي. حياك الله الدكتورة سوسن في برنامجكم عالم الأسرة.
2: حياك الله، يا هلا وغلا فيكم. حياك الله.
1: احنا في البداية شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج عالم الأسرة. موضوعنا اليوم يهم كل بيت، كل فرد، كل أسرة، كل مجتمع، الا وهو القلق. دكتورة، لما نتكلم عن القلق، في البعض يعلم ان في قلق لكن ما يعرف شنو معناه، ما يعرف شنو تفسيره، ما يعرف في امور كثير ما يعرف عن القلق. لذلك ننطلق اليوم على بركة الله في موضوعنا الشيق والممتع، القلق. دكتورة، اول شيء ما هو القلق؟
2: أول شيء لازم نحط ببالنا أن القلق هو أمر طبيعي، هي نوع من أنواع المشاعر عند الإنسان، حالة حال الغضب، حالة حال الحزن، حالة حال الفرح. ولكن كل هذه المشاعر لابد أن تكون بمستوى معين عند الإنسان، تمام؟ يعني بمعدل معين عند الإنسان. إذا زاد عن حده، إحنا شو نقول؟ ينقلب ضده.
1: صحيح.
2: فالقلق هو يعني دائما يكون نوع من أنواع الخوف من المجهول. قد تكون مثلا على سبيل المثال، باشر عندي امتحان، أوكي، أنا طالب باشر عندي امتحان، أمر طبيعي أني أفكر بما سيحدث في الامتحان. هل أنا مستعد استعداد تام؟ استعدادي نص نص؟ فهذا يخلي عندي نوع من القلق أو التوتر، أوكي. هذا القلق أو التوتر إن كان في المعيار أو المستوى الطبيعي عندي، فهذا الأمر راح ألاقيه يعطيني الحافز والدافعية أني أنا أجتهد، أني أنا أبذل مجهود أكثر، أركز على نقاط الضعف عندي عشان أقويها. فهنا يكون قلقي بالمعدل الطبيعي. بمجرد ما دش الامتحان وخلص من الامتحان، هني لابد أن يكون معدل القلق ينخفض عندي أو يكاد لا يكون موجود، ينتهي بنهاية المسبب له. عرفت؟
1: يعني شيء قادم أنا أتوتر منه أو أنا قلق عشانه.
2: أيوة بالضبط. فهو نوع من أني أنا قاعد أترقب، شايف أنك أنت الحين كأس العالم، عدل؟ فأجيب لكم يا مشعل بسيط كذي عشان الواحد يقدر يستوعبه.
1: نعم، بمعنى اليوم عايشين بكأس العالم،
2: إنها الأجواء، نعم. هاي الأجواء، بس أنا ما أبي أجيب مثال يكون شيء وايد أوبر، أو أجيب شيء بسيط بعدين أجيب على مثال أكبر. نعم. الآن قبل ما تبتدي المباراة الكل عنده ترقب، صح؟ من اللي راح يفوز، من اللي راح ينحط مثلا بالخط الأول، من راح يكون بالهجوم، من راح يكون بالدفاع، وتفر كان من هالأمور اللي يعني مثلا خلينا نقول الشباب يحطون ببالهم شو راح تكون الخطة. بمجرد إنه تبتدي المباراة يصير عندك هذا الترقب، وين بتروح الكرة، بتدش الجول ولا ما تبي تدش الجول، مثلا تطق العارضة ولا راح تدش

0: راح يسدد هدف. هذا الترقب اللي قاعد يصير وانك انت مو قادر تقعد راحه بمكانك، هذا يسمونه قلق. بالضبط، باختصار شديد انا ابي كل اللي قاعد يسمعنا يستوعبه بابسط لغه، ما ابي اتكلم بلغه علميه بحته.
1: نعم.
0: تمام، فابي اوصل لهم الفكره، هاي القعده انك انت مو قادر تقعد راحه.

0: الشوط واشوف نتيجة المباراة، يلا هني اما بالخسارة او بالفوز. نفس الشيء في امور حياتنا اليومية اللي تصير، عندي مقابلة، عندي يعني على سبيل المثال انا الحين عندي مقابلة معك، قعدت اعد حق الموضوع او شنو بقول، راح يصير في عندك هاي، او حتى انت قبل ما تطلع الهواء تشيلك هاي الرجفه خفيفه كذي، طقه خفيفه كذي داخلك، بمجرد ما تسترسل بالكلام خلاص
1: تنتهي،
0: انطلق تنتهي. هني احنا في معدل القلق او التوتر الطبيعي.
1: الدكتور سوسن عفوا على المقاطعه، لكن وين مرحله الخوف عنهم؟
0: ايوه، متى يصير القلق غير طبيعي او انه يصير عندي خوف؟ اذا شفت خوف من القلق انه ممكن اعتبره امر غير طبيعي، اذا ظل مستمر حتى بعد انتهاء الشيء. يعني الحين خلص الامتحان، انا امتحنت وخلصت، تلاقي المفروض الحين احنا حتى كتربويين شو نقول؟ خلاص يا ماما انت قدمت الامتحان هذا، خلاص خلي على جنب، ركز على الامتحان الجاي، عندك باكر امتحان او عقبه عندك امتحان ثاني، خلاص ركز على الامتحان الجاي. استمرارية تفكيري بنتيجة الاختبار الاول هذا، هني انا دخلت في قلق غير سوي او قلق مرضي. ما بي اقول هو مرض كثر ما هو اضطراب في سلوكي، اضطراب في مشاعري، هو ما بي اوصل لمرحلة مرضية، هي اضطراب سلوكي يصير عند الانسان. اذا صار في عندي امور ثانية تدخل مع الموضوع، يعني انا الحين ارجع اقول الحين كان عندنا امتحانات وطلب امتحانات، الولد ما يكون هو قلق من نتيجة الاختبار، لا هو عنده قلق أكبر، أبوي شنو راح يقول، أمي راح شنو راح تقول، شنو النسبة اللي أنا بجيبها، فصار في تراكمات لأمور مختلفة ضخمت معدل القلق عندي. هذا اللي يخلي وايد مثلا من الطلبة مثلا يطيش غشيان بقاعة الامتحان، يحوش صداع، يصير عنده ترجيع،
1: هذا مو طبيعي.
0: أيوة هاي الأمور هني معناتها أني أنا دخلت في قلق غير طبيعي أو over reacting، أو أن أنا صار عندي شيء زايد عن الحد.
1: يعني كأنك تقولين دكتورة سوسن البلوشي، كأن تقولين ترى القلق طبيعي لكن الخوف اللي هو مو طبيعي.
0: أيوة القلق طبيعي لكن إذا ضخمته هني يصير غير طبيعي، إذا عطيته أكبر من حجمه هني راح يصير أمر غير طبيعي. وعلى فكرة على كبر ما إنه هو متعب جدا، إلا إن تجاوزه جدا سهل إذا فهمنا وين أساس المشكلة. لأن مرات أنت ما تكون قلق من الموضوع اللي أنت الحين قاعد تفكر فيه، تكون أنت قلق من أمور ثانية تراكمت عندك.
1: صحيح.
0: فهني يصير عندك الأمر غير طبيعي.
1: أكيد دكتورة سوسن راح نعرف شنو مسألة أو شنو الطريقة المتبعة الصحيحة لتجاوز هذا الخوف ولتقليل حتى هذا القلق، يعني بإمكاني أني أنا أقدر أقلل هذا القلق بنسبة كبيرة جدا إذا كنت مستعد، وفي هناك طرق كثيرة تجعلني أني أقلل هذا القلق أو هذا الخوف أتجاوزه. لكن هناك فروقات بين القلق، في قلق طبيعي وفي قلق مرضي.
0: نعم.
1: شنو الفرق بينهم دكتور سوسن؟
0: أرجع أقول القلق الطبيعي هو الإحساس أو المشاعر اللي تتولد داخلي وتكون عندي نوع من الدافعية إني أنا أتجاوز الأمر اللي أنا فيه أو المشكلة اللي أنا فيها أو الحدث اللي أنا قاعدة أترقبه. بمجرد إن ينتهي الموضوع يرجع كل شيء إلى وضع الطبيعي. يعني أعطيك مثال عشان أوضح الصورة أكثر. الآن أرجع إذا أنا عندي مقابلة عمل أو بروح أقدم أوراقي لوظيفة معينة، راح يصير عندي قلق، راح يصير عندي توتر، بحيث يعطيني دافعية إني أرتب أفكاري للمقابلة أو أرتب أوراقي اللي بقدمها.
1: نفس ما نقولها، نحاتي.
0: انحاتي. إيه هذه

0: القلق هو المحاكاة، لكن أنا مرات أحاكي زيادة عن اللزوم. متى يصير محاكاتي زيادة عن اللزوم؟ ها يمكن يصير كذي، ها يمكن يقولون لي
1: أكل أظافري
0: أيوة
1: ما أنام، أبدأ أسوي
0: بالضبط
1: حركات
0: راح
1: متكررة.
0: يصير. أيوة مو بس أكل أظافري، راح تلاقي ممكن ضربات القلب تزيد عندك، تبدأ تعرق زيادة عن اللزوم، نفسك ممكن يا يصير عندك انقطاع في النفس أو حركة التنفس تصير سريعة جدا. ليش؟ لأن أنا بديت أفرز أدرينالين زيادة داخل جسمي،
1: الدكتورة
0: عرفت؟
1: سوزان عفوا على المقاطعة، لكن ايش رايك نعرف اعراضها النفسية، اعراضها الجسدية اللي تصاحبه في لحظتها، لكن بعد هذا الفاصل.
0: يلا تمام
1: مستمعينا
0: معكم.
1: الكرام فاصل قصير وراجعين لكم في برنامجكم برنامج عالم الأسرة.
2: كل بيت يملأه الاحترام هو بيت أقرب إلى السعادة.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج عالم الأسرة، ولا زال الحديث مستمر مع الدكتورة سوسن البلوشي استشاري أسري واجتماعي. دكتورة سوسن حياك الله مجددا.
0: حياك الله، يا هلا والله. تفضل
1: دكتورة. نستمر بموضوعنا الشيق والممتع، القلق. دكتورة لابد للقلق، وقبل الفاصل ذكرتي بعض الأعراض، لكن حبينا أن ناخذها أكثر بتفاصيلها بعد هذا الفاصل. ما هي الأعراض النفسية والجسدية التي قد تصاحب المصاب بالقلق أو الخوف أو التوتر؟
0: نعم، إذا بناخذ كأعراض جسدية عند الشخص اللي يعاني من التوتر أو من القلق، راح نلاقي مثل ما قلت لكم قبل الفاصل ضربات القلب تبدأ تصير سريعة، ممكن يصير عنده ضيق في النفس، يعني يقول مثلا مو قادر أخذ نفسي، مقموت، يعني باللغتنا العامية يحس، يقول راجع بقلبي مقموت، مو قادر أتنفس، مو قادر أخذ نفسي، أو إنه تلاقي ضربات التنفس يصير أسرع من المعدل، يعني كأنه يلهث، كأنه راكض 100 كيلو كذي. ممكن يصير عنده شد عضلي، بعضهم يصير عندهم تشنج في العضلات، أرق، ما يقدر ينام من كثر التفكير، لأنه يصير في عنده زيادة في التفكير، تفكير مستمر، ما يقدر يركز، تلاقي متجودة، شلون متشتت، ها أسوي هذا أول ولا أسوي هذا، راح تلاقي ما عنده تركيز. ليش؟ لأن تفكيره في الموضوع اللي شاغل باله وموترة وما سيحدث. مثل ما قلت لك ممكن يبدأ يعرق، ممكن يبدأ يرجف، تلاقي ريوله تهتز بشكل، أو إيدينه تبدأ تهتز أو ترجف بشكل كبير، بالإضافة إن مثل ما قلت لك كبده تقلب، يرجع، وإحنا نسميه ترجيع الإرادي، يعني مرات هو لا شعوريا يبدأ يرجع مع أنه ماكل، مو ماكل شيء مثلا،
1: أو حتى ما في شيء بس يبدأ يرجع بدون سبب.
0: بالضبط بالضبط. وتلاقي ممكن في ناس يصير عندها صداع، هذه كلها أعراض جسمية للقلق والتفكير الزايد في الموضوع وإعطاء أكبر من حجمه، لأن ضخمنا الموضوع داخلنا. تمام، هذا بالنسبة لي الأعراض الجسدية اللي ممكن تأثر عليك أوكي كجسدية وتظهر. الأعراض النفسية ممكن تلاقي سريع الانفعال، يعصب بسرعة. تمام، هو يبدأ يتنرفز على أكثر أبسط شيء، يبدأ تلاقي يعلي صوته على أبسط شيء، يكسر، وفي ناس تكسر غلاف، تكسر كبك، تكسر تلفزيون، تطق الموبايل بالأرض تكسره. فهذه كلها عبارة عن سلوكيات ناتجة عن توتر عند الإنسان، هذا التوتر والقلق. بتقول لي زين دكتورة شلون نقدر نتدارك هذا الأمر عشان لا يتضخم عندنا؟ الأعراض النفسية مثل ما قلت لك تلاقي على طول مخ شغال، حتى وهو نايم تلاقي على طول قاعد يفكر ويعيد ويزيد ويحط سيناريوهات في الموضوع. هذا الأمر
1: يصير فيه صرير بالأسنان،
0: هذا طبعا أي هذا جانب جسماني، هذا لأنك أنت تكون أعصابك مش، قلت لك العضلات تتشنج.
1: صحيح.

0: عضلة الفك، إيه عضلة الفك لما تتشنج شو تسوي؟ تفك على الأسنان حيل، فتلاقيه ممكن حتى يوصل إنه يكسر أسنانه وهو نايم. تلاقيه تتشرشر لما يقوم من النوم يشوف فيه فتات الأسنان موجودة. شيء من الأشياء بعد يعني أنا لاحظتها من مراقبتي للناس اللي حواليني، مثلا إذا أشوف أحد متوتر تلاقيه حتى مشيته وهو يمشي تلاقي بمشت واحد عصبي
1: سريع،
0: واحد
1: فيها
0: متنرفز، فيها سرعة وفيها قسوة. يعني على سبيل المثال، يعني إذا واحدة لابسة عبات أو لابسة نفنف طويل أو ريال لابس دشداشة تلاقي الخطوة مالته تصير قوية
1: تسمع صوت
0: وسريع. أيوة بك تشري الدشداشة، حتى ممكن تلاقي يمكن يشق الدشداشة من الطرف أو تشق النفلوف من الطرف، تلاقي هذه الأعراض موجودة. تلاقي لما يأكل تشوفه يأكل بسرعة بسرعة، إنزين ما حد لاحقك، ليش الأكل السريع؟ فهذه كلها ترجمة لي تراكمات من القلق والتوتر، مو قادر يسيطر عليه داخله، فيبدأ يطلعها كسلوك ظاهري من خلال تصرفاته. فعلى الرغم من أن الموضوع ترى إحنا اللي مكبرينها، إحنا مكبرينها داخلنا، إلا أن ما ندرك أن الأعراض هذه اللي يفهم في الموضوع راح يقدر يكتشف ويدري أن هذا الإنسان يعاني من قلق أو من توتر بسبب أمر ما. عرفت؟ والأعراض هذه تختلف من شخص إلى آخر.
1: في البعض مرحلة الوسوسة نفس ما نقولها، في البعض يدش حالة نفسية إذا كان الأمر فوق طاقته فما يعرف يتصرف، ما يعرف، فيدش في حالة نفسية وتبعاتها تكون سيئة، أمور كثيرة
0: سيئة جدا. بالضبط ممكن يوصل إلى مرحلة إنه يصير عنده اكتئاب، ممكن يوصل إلى مرحلة إنه يصير عنده وسواس.
1: وهذا الحالات دكتورة اللي قاعد تفضلين فيها شفناها بالحياة الواقعية.
0: بالضبط، ما أنا قاعد أقول لك الإنسان اللي يبدأ يراقب ويدري هالأمور هذه راح يشوفها، يشوف أعراضها على اللي حوالينا، وممكن حتى أنت تقدر تشوفها على نفسك بمجرد ما تشوف إنه مثلا، خلينا نكون على سبيل المثال، أنا شاغلني موضوع معين، عندي قلق تجاه نتائج هذا الأمر، فأبدأ يصير عندي تفكير زايد في الموضوع هذا. لما أشوف إنه نفسي إني أنا صايرة أعصب بطريقة زيادة عن اللزوم أو على أمور ما تستدعي غضبي فيها أو ما تستدعي بكائي فيها أو انفعالي فيها، هني لازم ألزم بريك، أقول هوبا نطر شوي، فكري ليش قاعد يصير هذا كله؟ لأن الأمر بدأ ياخذ منحى مختلف عن الطبيعي. في ناس ترى على فكرة لما يصير عندها قلق مستمر وتفكير زايد في أمر ما، تلاقيه يهرب بالنوم، تلاقيه طول اليوم هو نايم، ما له خلق يطلع، كله نايم، كله دايخ.
1: صح دكتورة.
0: فكل إنسان حسب طبيعته عنده نوع احنا نسميها ميكانيزم او آليات دفاعية، الجسم يبي يحاول او الدماغ يبي يحاول يخفف عليك بهاي التصرفات. نعم. لان اذا ظل داخل راح تنفجر، فتطلع بشنو؟ طلع باشياء ثانية. ولازم نحط ببالنا ان المحيط اللي حوالينا له دور وايد كبير في انه يزيد هذا الامر او يقلله.
1: وفي يعني مثل ما تفضلتي دكتوره، المحيط اللي حولنا ممكن يسبب لك القلق وانت ما فيك قلق، مو شرط يزيد او يقل، ممكن يسبب.
0: أي
1: والحين نبي نذكر بعض الامور اللي يبين ان المحيط اللي حولنا ممكن يسبب لك القلق، لكن بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجعين لكم في برنامجكم عالم الأسرة.
2: قوة الأسرة في تماسكها لا في عدد أفرادها.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل مع الدكتورة سوسن البلوشي، استشاري أسري واجتماعي. دكتورة سوسن، تكلمنا قبل الفاصل عن الأعراض النفسية والجسدية اللي تصاحب المصاب بالقلق أو بالتوتر أو حتى بالخوف، لكن ذكرنا نقطة مهمة جدا، أن المحيط اللي حولنا أو المجتمع اللي حولنا أو خلنا نقول تحديدا الأسرة اللي عايشين فيها ممكن تسبب لي قلق وأنا ما فيني قلق، منذ الطفولة.

0: أو في مرحلة النشأ تبدأ، خلنا نقول الوالد يكون عصبي أو الوالدة تكون دائما تعصب ودائما تعاتب ودائما تقارن ودائما، وتبدأ هذه المشاكل اللي قاعد نشوفها في حياتنا اليومية وحول الأسر اللي حولنا وحوالينا، ونشوف شنو الطرق السلبية والطرق الصحيحة، لكن نشوف البعض فيه قلق من أسرته.
1: بالضبط، لأن إحنا في حط ببالك، في إحنا عندنا صفات وراثية ننولد فيها، وفي صفات وراثية نكتسبها بعد ما ننولد من المحيط، من أمنا ومن أبونا من إخواننا من خواتنا، اللي إحنا نسميها الصفات الوراثية المكتسبة. فإذا كان مثلاً دائماً أنا عندي مثل ما قلت لك، إذا أنا عندي قلق مو من نتيجة اختباري، من ردة فعل أبوي تجاهي إذا أنا ما جبت نتيجة زينة، لأن الأب ممكن يكون عصبي دائما يبحث إنه يكونون عياله أفضل ناس وأحسن ناس، أسعى للكمال، هذا شيء جدا متعب. فأبي أصير أحسن واحد في الصف، أبي أصير أحسن واحد ما بين ربعي، أبي أصير أحسن واحد ما بين إخواني، لأن أبوي يبيني كذي، لأن أمي تبيني كذي، هذا راح يخلي عندي قلق مستمر إن لازم أكون 10 من 10 في كل شيء. هذا راح يخليني في دوامة القلق بشكل مستمر. هذا واحد. اثنين، ممكن إن القلق يكون سبب صدمات نفسية أنا مريت فيها، ممكن في طفولتي، أو ممكن أنا ما عشتها لكن شفت ناس قراب مني عاشوا هذا الأمر. مثلا على سبيل المثال، الآن في مثلا الحمد لله إن شاء الله يكونون البيوت كلها تكون البيوت مستقرة بإذن الله، لكن مرات لكن في بعض البيوت يكون فيها مشاكل، الأب بشخصية معينة، الأم بشخصية معينة، فدائما يكون في صدامات في البيت. هذه الصدامات تسبب قلق للإنسان، دائما يخلي عنده مثلا لما يكبر، هل أنا راح أعيش نفس عيشة، إذا بنية مثلا تقول هل أنا راح أعيش نفس عيشة أمي أو حياة أمي مع أبوي، والولد نفس الشيء، هل أنا راح أكرر أسلوب أبوي وشخصية أبوي في حياتي، هل راح أظل مستمرة؟ هذا الأمر راح يفتح سيناريوهات وايد في راس البني آدم، فتخليه يعاني من هذا الأمر بشكل كبير. أذكر على سبيل المثال عشان الواحد بس ياخذ المعلومة، في شخص أذكر قال أنا لما قلت ليش أنت حياتك مثلا ما قام تمشي فيها ما تسعى، كان يقول لا أنا فقير، باختصار يعني أنا فقير، أبوي فقير، وراح أعيش فقير وراح أموت فقير. شوف المنطق، شوف التفكير،
0: قناعة رسخها في ذهنه وما راح يتركها.
1: أيوة هي ما راح يتركها. هذا هني التفكير السلبي اللي هو عايش فيه راح يظل في حياته، ان انا ما استاهل اصير زين، انا ما استاهل يصير عندي مردود مالي، او ان اختني في يوم من الايام، لان هذا الامر تاصل فيه، هو ما انولد فيه ولكن اكتسبه من البيئه والمحيط اللي هو عاشه.
0: يعني لو كان ابوه او كان والدته الكريمه او والده الكريم كان متفائل جدا الحمد لله، او كان عنده قناعه ان الحمد لله ترى هذه عيشتنا، طالما انك تاكل، طالما انك تشرب، طالما انك تروح وترد وتشم هواء وتطالع نفس الناس الطبيعيين، ترى في ناس يا ولدي ممكن انها ما تمشي، في ناس ما تشوف، في ناس ما تسمع، فامور أيوة كثيره بالحياه تخليني احمد الله واشكره على النعم اللي انا موجوده عندي، وانا غني بهالامور هذه اصلا.
1: بالضبط. وغير كذي، غير كذي، ان مثلا دور الام والابو، اوكي يا يبا انا ما قدرت اسوي، او انا ما قدرت اوصل، او انا ما قدرت ان مثلا يكون مدخولي اعلى، لكن انت تقدر تشتغل، تقدر تشتغل، انت متعلم اكثر مني، انت مثقف اكثر مني، انت شباب، انت فهمت، أعطيه دافعية فأطلع من هاي الطريقة من بالتفكير. التوجيه والإرشاد لدور

0: كنت كبير اني انا ادلي طريق ثاني، مو لانك انت انولدت بهالشيء ما تقدر تعدله او ما تقدر تغيره. لا تقدر، مو شرط يا بنتي. وانا اقولها من واقع تجربه، دائما اقول حق البنات اقولها مو لان امك كانت كذي ان معناتها انك انت هم راح تعيشي نفس العيشه. حطي في بالك انت مو امك، طريقه تفكيرك مو نفس طريقه تفكير امك، حياه امك غير، ظروف امك غير. فهني انت تبدا تشيل المسبب، عشان في اقول لك هذه الصدمات اللي تصير في حياه الانسان تخليه يصير عنده قلق من المستقبل، قلق من القادم.
1: دكتورة
0: لما أنا أرجع حق تفضل.
1: عفوا على المقاطعة، لكن يبدو أن هناك دقائق أو ثواني قليلة لانتهاء حلقة اليوم، لكن لا شك أن موضوع القلق مهم جدا، وسوف نجعل له حلقة أخرى، حلقة قادمة، حتى أن ندخل في تفاصيله أكثر بما له من أهمية في حياتنا، بما أن نعيش أصلا يومنا يأتينا القلق دائما أساسا في أي موضوع يمر علينا. لكن شو الطرق المتبعة، دور وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا كيف يمكن للرياضة تقليل، كون أن الرياضة جزء أصلا من هذا الجسد المتعب، بعض الأحيان يجعل ممارسة الرياضة جزء من تقليل القلق، وأمور كثيرة سوف نتعرف عليها في الحلقة القادمة عن نفس الموضوع، موضوع القلق. لذلك نصيحة أخيرة لانتهاء حلقة اليوم عن القلق.
0: القلق أمر طبيعي، مشاعر طبيعية، ولكن لابد أن نضعها في المعدل الطبيعي وما يزيد عن حده عشان ما ينقلب ضدنا.
1: كل شكر لك الاستشاري الأسري والاجتماعي الدكتورة سوسن البلوشي على هذه المداخلة، ومثل ما قلنا دكتورة حلقة قادمة نترقى فيها المزيد من التفاصيل عن القلق. شكرا لك.
0: العفو، حياك الله.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الأسرة، يتجدد اللقاء معكم الأسبوع القادم، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج عالم الأسرة، محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، سلمان عاشور، والمخرج محمود بهبهاني.
3: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا
11: الكويت،
12: هنا الكويت،
13: هنا الكويت.
3: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
14: نافذة على التاريخ،
15: ألوان من الفنون،
16: من هنا وهناك،
17: صباح
3: أخبار جميل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
18: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
3: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية، إعداد سحر الرقم، تقديم شهد الخميس محمد الحزين، تنفيذ جوسلين الأسعد، إخراج حسين الشكراني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى، وفكرة تولد، وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن، ونقترب أكثر من تفاصيل

0: تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية، هذا البرنامج الذي نأخذكم في جولة متنوعة من المعلومات. تعد رابطة الأدباء الكويتيين واحدة من أهم المؤسسات الثقافية والأدبية في دولة الكويت، فهي ليست مجرد مقر يجتمع فيه الأدباء والشعراء، بل بيت ثقافي احتضن الحركة الأدبية الكويتية لعقود طويلة، وأسهم في صناعة المشهد الثقافي والفكري في البلاد منذ بداياته وحتى اليوم. تأسست رابطة الأدباء الكويتيين في ستينيات القرن الماضي، في فترة كانت الكويت تشهد فيها نهضة ثقافية وفكرية كبيرة. تأسست رابطة الأدباء الكويتيين في ستينيات القرن الماضي، في فترة كانت الكويت تشهد فيها نهضة ثقافية وفكرية كبيرة، حيث بدأت الحركة الأدبية تتشكل بشكل أوضح، وبرزت الحادة إلى كيان يجمع الكتاب والشعراء والمثقفين تحت مظلة واحدة، يدعم الإبداع ويعزز حضور الأدب الكويتي داخل الكويت وخارجها. ومنذ تلك اللحظة أصبحت الرابطة منصة تجمع الأصوات الأدبية المختلفة، وتفتح أبواب الحوار والنقاش حول قضايا الأدب والفكر والثقافة. وفي بداياتها لعبت الرابطة دوراً مهماً في احتضان المواهب الأدبية الكويتية، فكانت تقيم الأمسيات الشعرية والندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي جمعت كبار الأدباء والكتاب، كما ساهمت في إبراز أسماء أصبحت لاحقاً من رموز الأدب الكويتي والخليجي. وكانت الرابطة مساحة حرة للكلمة ومنبراً للأفكار والإبداع، خاصة في مرحلة كانت الثقافة فيها جزءاً أساسياً من مشروع بناء الدولة الحديثة. كما اهتمت رابطة الأدباء الكويتيين بتوثيق الحركة الأدبية الكويتية من خلال إصدار الكتب والمجلات والنشرات الثقافية ودعم الدراسات النقدية والبحوث الأدبية، مما ساهم في حفظ ذاكرة الأدب الكويتي وتاريخه للأجيال القادمة. ولم يقتصر دورها على الشعر والرواية فقط، بل امتد إلى المسرح والقصة القصيرة والنقد الأدبي والترجمة وكل ما يرتبط بالحراك الثقافي والفني. ومن أبرز الأدوار التي قامت بها الرابطة تعزيز التواصل الثقافي بين الكويت والعالم العربي، إذ استضافت أدباء ومفكرين وشعراء من مختلف الدول العربية، ونظمت ملتقيات ومهرجانات ثقافية ساهمت في خلق حوار فكري وأدبي واسع، وجعلت الكويت محطة ثقافية مهمة في الخليج والعالم العربي. كما كان للرابطة حضور وطني وإنساني واضح، خاصة في الفترات الصعبة التي مرت بها الكويت، حيث لعب الأدباء والمثقفون دوراً مهماً في التعبير عن الهوية الوطنية والحفاظ على الروح الثقافية للبلاد من خلال الكتابة والندوات والأنشطة التي عززت الانتماء والوعي الوطني. ومع تطور الزمن بدأت الرابطة تواكب التغيرات الثقافية والإعلامية الحديثة، فلم تعد أنشطتها مقتصرة على الندوات التقليدية فقط، بل دخلت إلى العالم الرقمي والإعلام الجديد، وأصبحت تستخدم المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور أوسع، خصوصاً فئة الشباب.

اليوم تنظم الرابطة العديد من الأنشطة المتنوعة مثل الأمسيات الشعرية وتوقيع الكتب والملتقيات الأدبية والورش الثقافية والاحتفاء بالمناسبات الوطنية والثقافية، إضافة إلى دعم الكتاب الشباب وتشجيع المواهب الجديدة على الحضور والمشاركة في المشهد الثقافي، كما تسعى إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الكويتية وربط الجيل الجديد بالأدب والفكر في زمن أصبحت فيها التكنولوجيا والمحتويات السريعة تنافس القراءة التقليدية. ولذلك تحاول الرابطة أن تقدم الثقافة بصورة أكثر قرباً وحداثة دون أن تفقد روحها الأصيلة ورسالتها الفكرية. وعلى مدى عقود طويلة بقيت رابطة الأدباء الكويتيين شاهداً على تطور الحركة الأدبية في الكويت، وبيتاً احتضن الكلمة الحرة والإبداع الحقيقي، وأسهم في بناء جيل من الأدباء والمثقفين الذين تركوا أثرهم في الساحة الثقافية الخليجية والعربية. فالثقافة ليست مجرد كتب تقرأ، بل ذاكرة وهوية ورسالة. ورابطة الأدباء الكويتيين كانت وما زالت واحدة من أهم الجهات التي حملت هذه الرسالة وواصلت الدفاع عن قيمة الأدب والفكر والجمال في حياة الإنسان والمجتمع. ومن رابطة الأدباء الكويتيين إلى موضوع آخر، يعد معجب الدوسري واحدا من أبرز رواد الفن التشكيلي في دولة الكويت، بل ينظر إليه باعتباره من أوائل الفنانين الذين أسسوا للحركة الفنية الحديثة في البلاد في زمن لم يكن فيه الفن التشكيلي حاضراً بالشكل المعروف اليوم. فقد كان الفن في تلك المرحلة تجربة جديدة على المجتمع، لكن معجب الدوسري استطاع بشغفه وموهبته وإصراره أن يفتح باباً واسعاً أمام الأجيال الكويتية للدخول إلى عالم الرسم والفنون البصرية. ولد معجب الدوسري عام 1922، وظهرت موهبته الفنية منذ سنواته الأولى، حيث كان يميل إلى الرسم والتعبير البصري بطريقة مختلفة عن أقرانه في وقت كانت فيه الإمكانيات الفنية محدودة جدا في الكويت. ومع حبه للفن سافر إلى مصر لدراسة الفنون الخزفية، وهناك تعرف على المدارس الفنية الحديثة واطلع على تجارب الفنانين العرب والعالميين، الأمر الذي ساهم في صقل موهبته وتوسيع رؤيته الفنية. ولم يكتفي بذلك، بل أكمل دراسته الفنية في بريطانيا ليعود بعدها إلى الكويت حاملا معه تجربة فنية وثقافية متقدمة بالنسبة لتلك المرحلة. وعند عودته إلى الكويت بدأ معجب الدوسري رحلة طويلة لنشر الفن التشكيلي وتعزيز حضوره في المجتمع. فلم يكن مجرد رسام يرسم لوحات فنية، بل كان صاحب رسالة فنية وثقافية يؤمن بأن الفن جزء من وعي المجتمع وهويته الحضارية. ولهذا ساهم في تأسيس الحركة التشكيلية الكويتية، وكان من أوائل من نظموا المعارض الفنية داخل الكويت في وقت كانت المعارض الفنية تعد حدثا جديدا وغير مألوف لدى الكثيرين، كما لعب دورا مهما في التعليم الفني حيث عمل على تشجيع الطلبة والشباب على الرسم، وأسهم في ترسيخ فكرة دراسة الفن بشكل أكاديمي، وأصبح مصدر إلهام لكثير من الفنانين الكويتيين الذين جاءوا بعده. أما على مستوى أعماله الفنية، فقد تميزت لوحات معجب الدوسري بالاهتمام بالبيئة الكويتية والتراث الشعبي والإنسان الكويتي، فكان يرسم الحياة القديمة

0: بتفاصيلها البسيطة والجميلة، البحر والغوص والأسواق الشعبية والبيوت الكويتية القديمة وملامح الناس اليومية، وكأنه يوثق ذاكرة الوطن بريشته وألوانه، كما عرف بإتقانه لفن البورتريه، حيث استطاع أن ينقل ملامح الشخصيات وتفاصيلها الإنسانية بدقة وإحساس عال، إضافة إلى اهتمامه بالمناظر الطبيعية والمشاهد التراثية التي عكست روح الكويت في تلك الفترة. وشارك معجب الدوسري في العديد من المعارض الفنية داخل الكويت وخارجها، وكان حضوره بارزاً في الفعاليات الثقافية والفنية التي ساهمت في تعريف الجمهور بالحركة التشكيلية الكويتية الناشئة آنذاك، كما شارك في معارض عربية ودولية، وأسهم في نقل صورة الفن الكويتي إلى خارج البلاد ليؤكد أن الكويت ليست فقط مركزاً اقتصادياً وتجارياً، بل أيضاً بيئة ثقافية وفنية غنية بالمواهب والإبداع. ومن خلال مشاركاته استطاع أن يلفت الأنظار إلى أهمية الفن التشكيلي في التعبير عن هوية الشعوب وثقافتها، خاصة أن أعماله كانت تحمل روحاً محلية واضحة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك لغة فنية يفهمها الجميع. ويحسب له أيضاً أنه ساهم في تأسيس الذائقة الفنية لدى المجتمع الكويتي، ففي تلك الفترة لم يكن الفن التشكيلي منتشراً كما هو اليوم، لكن معارضه ولوحاته واهتمامه بالتعليم الفني ساعدت الناس على الاقتراب أكثر من عالم الفن وفهم قيمته الجمالية والثقافية. ومع مرور السنوات أصبح اسم معجب الدوسري جزءاً مهماً من تاريخ الثقافة والفنون في الكويت، وتم تكريمه باعتباره أحد رواد الفن التشكيلي الذين مهدوا الطريق للأجيال الجديدة، ولا تزال أعماله تذكر حتى اليوم باعتبارها وثيقة فنية وتاريخية تحفظ ملامح الكويت القديمة وتعكس مرحلة مهمة من تطور الحركة الثقافية والفنية في البلاد. لقد كان معجب الدوسري أكثر من مجرد فنان، كان صاحب رؤية آمن بأن الفن رسالة وإنسان وذاكرة وطن، وأن اللوحة تستطيع أن تحفظ تاريخ الشعوب تماماً كما تحفظه الكتب والكلمات. مستمعين الكرام، فاصل ونستكمل حديثنا في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم، ابقوا معنا. رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
2: عودة لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل وبرنامج المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، في عالم تتزايد فيه التحديات البيئية يوما بعد يوم، أصبحت فكرة إعادة التدوير ليست مجرد خيار بل مسؤولية إنسانية للحفاظ على موارد الأرض ومستقبل الأجيال القادمة. ومن بين أكثر المواد التي يمكن إعادة استخدامها بسهولة يأتي الورق، ذلك العنصر البسيط الذي نستخدمه يوميا في الكتب والصحف والدفاتر والعبوات المختلفة، دون أن نتوقف كثيرا عند كمية الأشجار التي تستهلك لإنتاجه. إعادة تدوير الورق هي عملية تحويل الأوراق المستعملة إلى منتجات ورقية جديدة بدلاً من التخلص منها كنفايات. وقد تبدو الفكرة بسيطة، لكنها تحدث فرقاً كبيراً على المستوى البيئي والاقتصادي، فكل طن من الورق المعاد تدويره يساهم في تقليل قطع الأشجار ويوفر كميات كبيرة من المياه

الرقاق المستخدمة في صناعة الورق الجديد، كما يساعد في تقليل النفايات المتراكمة في المكبات ويخفف من التلوث البيئي الناتج عن عمليات الحرق والتصنيع. وتبدأ رحلة إعادة التدوير عادة بجمع الأوراق المستعملة من المنازل والمدارس والمكاتب والمطابع، ثم تفرز بحسب نوعها وجودتها قبل أن تنقل إلى المصانع المتخصصة. وهناك تمر الأوراق بعدة مراحل، تبدأ بالتقطيع والخلط بالماء لتحويلها إلى عجينة ورقية، ثم تنظف من الأحبار والشوائب لتعاد صناعتها من جديد على شكل أوراق أو كراتين أو منتجات ورقية أخرى. وما يميز إعادة تدوير الورق أنها لا تحتاج إلى تقنيات معقدة فقط، بل تعتمد أيضا على وعي الأفراد وسلوكهم اليومي. فمجرد فصل الأوراق عن بقية النفايات أو إعادة استخدام الدفاتر والأكياس الورقية يعد خطوة صغيرة لكنها مؤثرة. وفي السنوات الأخيرة بدأت المدارس والجهات الثقافية والبيئية في العالم العربي بتنظيم حملات توعوية تشجع الأطفال والشباب على ثقافة إعادة التدوير بهدف غرس مفهوم المحافظة على البيئة منذ الصغر، كما ظهرت مشاريع فنية وإبداعية تعتمد على الورق المعاد تدويره، حيث تحولت بعض المخلفات الورقية إلى لوحات فنية ودفاتر يدوية وديكورات منزلية تحمل لمسة جمالية ورسالة بيئية في الوقت نفسه. وربما الأجمل في فكرة إعادة التدوير أنها تعلم الإنسان معنى المسؤولية تجاه الأشياء التي يستخدمها يوميا، فبدل أن تنتهي الورقة في سلة المهملات يمكن أن تبدأ منها حياة جديدة. لذلك تبقى إعادة تدوير الورق واحدة من أبسط الخطوات التي يستطيع كل فرد القيام بها للمساهمة في حماية البيئة، لأن المحافظة على الأرض تبدأ أحيانا من ورقة. مستمعين الكرام، منذ أن بدأ الإنسان يدون أفكاره على جدران الكهوف ويحكي حكاياته حول النار، كانت الثقافة هي الجسر الذي يربط الإنسان بذاته وبالآخرين وبالعالم من حوله. الثقافة ليست كتبا فقط، ولا قصائد تلقى، ولا لوحات تعلق على الجدران، بل هي ذاكرة الشعوب وصوت الحضارات والمرآة التي تعكس طريقة الإنسان في التفكير والحلم والحياة. وفي عالم سريع الإيقاع تتغير فيه الأشياء كل يوم، تبقى الثقافة واحدة من أهم المساحات التي تمنح الإنسان فرصة للتأمل وإعادة اكتشاف ذاته بعيدا عن الضجيج. فالإنسان حين يقرأ رواية لا يقرأ كلمات فقط، بل يعيش حياة أخرى ويرى العالم من عيون مختلفة. وحين يستمع إلى الموسيقى فهو لا يسمع نغمات فحسب، بل يلامس إحساسا قديما يسكن داخله. أما الفن فهو اللغة التي تستطيع أن تقول ما تعجز الكلمات أحيانا عن وصفه. ولهذا كانت المدن العريقة عبر التاريخ تهتم ببناء المكتبات والمسارح ودور العلم، لأن الثقافة كانت دائما علامة ازدهار ورقي حضاري. وفي عالمنا العربي لعب الأدب والشعر دورا كبيرا في حفظ الهوية واللغة والوجدان. فمن المعلقات القديمة إلى الرواية الحديثة ظل الإنسان العربي يعبر عن أفراحه وأسئلته وأحلامه من خلال الكلمة، كما أصبحت المجلات الثقافية والبرامج الأدبية والفنية مساحة مهمة للحوار وتبادل الأفكار. فهي لا تكتفي بعرض المعلومات، بل تفتح أبواب النقاش حول قضايا الفن والهوية والتاريخ والإنسان. واليوم ومع التطور الرقمي تغيرت أشكال الثقافة، وأصبح الوصول إلى الكتب والمعارض والأفلام أسهل من أي وقت مضى. لكن التحدي الحقيقي لم يعد في الوصول للمعلومة، بل في المحافظة على العمق وسط هذا التدفق السريع للمحتوى. وربما أجمل ما تمنحه الثقافة للإنسان أنها تجعله أكثر

أكثر وعياً وأكثر قدرة على فهم الاختلاف وأكثر قرباً من الجمال، لأن الإنسان حين يهتم بالثقافة فهو لا يضيف معلومات إلى عقله فقط بل يوسع روحه أيضاً. مستمعين الكرام، في حياة الشعوب هناك أشياء لا تقاس بالزمن ولا تقدر بثمن، وأهمها التراث، ذلك الإرث الكبير الذي يربط الإنسان بجذوره ويحفظ ذاكرة الأجداد ويمنح الأوطان هويتها الخاصة. فالتراث ليس مجرد مباني قديمة أو أزياء شعبية أو أدوات من الماضي، بل هو قصة شعب وطريقة حياة وعادات وتقاليد انتقلت من جيل إلى جيل حتى أصبحت جزءا من شخصية المجتمع وثقافته. ومن خلال التراث نتعرف على حياة من سبقونا وكيف كانوا يعملون ويحتفلون ويتعاونون ويواجهون ظروف الحياة بإمكانات بسيطة وروح قوية. فالبيوت القديمة والأسواق الشعبية والأغاني التراثية والحرف اليدوية كلها تحمل داخلها تفاصيل إنسانية تعبر عن تاريخ المجتمع وقيمه، كما يلعب التراث دورا مهما في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية خصوصا لدى الأجيال الجديدة. فعندما يتعرف الأبناء على تراث وطنهم يشعرون بالفخر بتاريخهم ويزداد ارتباطهم بثقافتهم ولغتهم وعاداتهم الجميلة. وفي عالم يتغير بسرعة بسبب التكنولوجيا والعولمة أصبحت المحافظة على التراث مسؤولية كبيرة حتى لا تضيع الملامح الثقافية للشعوب مع مرور الوقت، وتبدأ حماية التراث أولاً بالوعي بأهميته ثم بتعليم الأبناء القصص والعادات والتقاليد القديمة وتشجيعهم على زيارة المتاحف والمواقع التراثية والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي تعرفهم بتاريخ وطنهم، كما تساهم المدارس ووسائل الإعلام والبرامج الثقافية في نشر الوعي بأهمية التراث من خلال تقديم محتوى يربط الماضي بالحاضر بطريقة قريبة من الناس. ومن وسائل الحفاظ على التراث أيضا ترميم المباني التاريخية ودعم الحرف التقليدية وتوثيق الأغاني الشعبية والأمثال والقصص القديمة حتى تبقى محفوظة للأجيال القادمة. ولأن التراث يمثل هوية الشعوب فإن الحفاظ عليه يعني الحفاظ على الذاكرة الإنسانية نفسها. فالأمم التي تعرف تاريخها وتحافظ على تراثها تبقى أكثر قدرة على بناء مستقبلها بثقة ووعي. ولهذا يبقى التراث ليس مجرد حكاية من الماضي بل روحا حية تسكن حاضرنا وتمتد معنا نحو المستقبل. حين تذكر الثقافة في العالم العربي يبرز اسم الشارقة كواحدة من أهم المدن التي جعلت من الثقافة مشروعا حضاريا متكاملا ورسالة مستمرة تربط الإنسان بالكتاب والفن والمعرفة. فالشارقة لم تبني صورتها على العمران فقط بل بنت مكانتها من خلال اهتمامها بالفكر والأدب والفنون حتى أصبحت تعرف بأنها العاصمة الثقافية لدولة الإمارات وواحدة من أبرز المدن الثقافية في المنطقة العربية. ومنذ سنوات طويلة أولت الشارقة اهتماما كبيرا بالكتاب والقراءة فأنشأت المكتبات ودعمت المعارض الثقافية وفتحت أبوابها للمبدعين من مختلف أنحاء العالم العربي. ويعد معرض الشارقة الدولي للكتاب واحدا من أهم معارض الكتب في العالم العربي والعالم، حيث يجتمع فيه الكتاب والناشرون والمثقفون سنويا في حدث ثقافي ضخم يحتفي بالكلمة والمعرفة ويجعل من القراءة تجربة حية ومفتوحة للجميع. كما اهتمت الشارقة بالفنون بمختلف أشكالها من المسرح إلى التشكيل والموسيقى والخط العربي والسينما، فأصبحت المدينة مساحة تجمع بين التراث والحداثة في آن واحد. ولم يكن هذا الحضور الثقافي وليد الصدفة بل جاء نتيجة رؤية تؤمن بأن الثقافة هي أساس بناء الإنسان والمجتمع. ولهذا احتضنت الشارقة العديد من المهرجانات.

0: المهرجانات والملتقيات الفكرية والفنية التي تستضيف كتاباً وفنانين ومفكرين من مختلف الدول لتصبح المدينة منصة للحوار والإبداع وتبادل الأفكار، كما اهتمت بالحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي من خلال المتاحف والأسواق القديمة والمناطق التراثية التي تعكس تفاصيل الحياة القديمة في الإمارات وتربط الأجيال الجديدة بتاريخهم وهويتهم. وفي شوارع الشارقة يشعر الزائر بأن الثقافة ليست نشاطاً موسمياً فقط، بل جزء من روح المدينة نفسها، فالكتب حاضرة والفنون حاضرة وحتى العمارة تحمل لمسات تعكس الاهتمام بالجمال والمعرفة. وقد حصلت الشارقة على ألقاب ثقافية عالمية عديدة تقديراً لدورها في دعم الثقافة العربية والإنسانية لتصبح نموذجاً عربياً يحتذى به في الاستثمار بالإنسان والفكر. وهكذا تبقى الشارقة مدينة تؤمن بأن بناء العقول لا يقل أهمية عن بناء المدن، وأن الثقافة قادرة دائما على صنع مجتمع أكثر وعيا وجمالا وإنسانية. مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، في أمان الله.
1: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكرا لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين كونوا دائما أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحا على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين أشكناني.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وإن القوة العسكرية لإيران قد انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات الدولية المائية غير مقبول.

0: ولا يعد دفاعا عن النفس. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع الاحتلال لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال نفذ غارات على مناطق جنوبي لبنان. استشهاد فلسطينيين وإصابة 2 آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وزير الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. الآن مستمعينا لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 3 صباحا و25 دقيقة، وأدنى مستوى للجزر في 8:30 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم ونويصيب 33 درجة، جال الياح 31 درجة، الوفرة 32 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت وجال الياح 48 درجة، الوفرة 47 درجة، نويصيب 44 درجة، أم المرادم 38 درجة، جزيرة جارو 35 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 4:53 صباحا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: هوانا خليجي، نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، أخبار، فن، فعاليات،
3: وكل جديد يجمعنا.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله ويانا في ساعة إذاعية جديدة ننطلق فيها مع دورة برامجية جديدة وبداية شهر يوليو وانطلاق الدورة البرامجية لهذا الشهر وموعد جديد لبرنامجنا هوانا خليجي. ما زال هوانا خليجي ولكن تغير الموعد وصرنا ننطلق معكم من 10 مساء بتوقيت دولة الكويت لغاية الساعة 11، ويظل الهوى خليجي والحب خليجي والطرب كله خليجي. واليوم حلقة طربية بامتياز، بس بالبداية أمسي بالخير على زميلي عبد الله. مساء الخير.
1: مساء النور ومساء السرور والسعادة منيا، جدا سعيدين بهذا البرنامج. مساء الخير والحب والتقدير وكل شيء حلو لكل من قاعد يسمعنا الآن عن طريق البرنامج العام في إذاعة الكويت على التردد 89.5. هذا التردد الجميل، دائما ننقل لكم هذه الأخبار. لكن لما تكلمت وقلت تغيرت الدورة والتوقيت، مهما تغير وكل شيء تغير احنا ما راح نتغير، بيظل هوانا خليجي، حبنا خليجي، ودائما اخبارنا خليجية نمتع فيها المستمعين ونشارك فيهم هذه الفعاليات والمناسبات ونطلعهم على كل النشاطات اللي تحدث في دولنا الغالية دول الخليج، من اخبار، من يعني سواء كانت ثقافية او سياحية او رياضية منية وايضا فنية. كل هذه الاخبار نقدمها بهذا الهوى الجميل والنسمة الأجمل اللي نقدمها من خلال هذا البرنامج من 10 للـ11. يتغير التوقيت ومن تغير دائما على العهد باقون، ونحبكم ودائما نسعد ان احنا نقدم لكم كل ما ينال استحسانكم ورضاكم بإذن الله.
2: انت تسمع هوانا خليجي.
1: مساء سعيد لكم جميعا، كل اللي قاعد يسمعنا الآن عبر تردد إذاعة دولة الكويت، وهوانا دائما خليجي.

0: من أخبار، من ضيوف، من غيرها من هذه الأمور اللي تجمع هذا الخليج على الخير والحب والمود.
1: كل سبت على إذاعة دولة الكويت
2: نسمة هوانا
3: تبتدي من دارنا وتهب،
2: تحمل مشاعر حبنا وأخبارنا لأهل الخليج، نعد بأخبار أهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوانا.

طبعا عبر الإذاعة، يقدر يسمعنا أيضا عبر تردد 540 AM للي يسمعنا من خارج دولة الكويت، وهذا التردد هو تردد البرنامج العام اللي وصل صوت الكويت للعالم أجمع ولدول الخليج تحديدا، كلها تقدر تسمعنا على هذا التردد. والأكثر تميزا هو تطبيق 51 اللي تقدر تسمعنا فيه بأي وقت وبأي مكان، وأيضا تقدر تتابع القنوات التلفزيونية كلها ببث لايف والإذاعة كلها ببث لايف، بالإضافة إلى ما يحمله هذا التطبيق من برامج، من مسرحيات، من مسلسلات وغيرها. فحياكم الله وتابعونا دائماً.

0: ومثل ما قال عبد المجيد عبد الله مدام مخرجنا طلب ان احنا نقول هذه الاشعار الجميله نبدي في هذا البيت الجميل من الاغنيه الاجمل بالاداء الاجمل لعبد المجيد عبد الله. مساء الخير والاحساس والطيبه مساء ما يليق الا باحبابي. هذا المساء السعيد بكل هذه الكلمات الجميله اقدم لكم تحيات اسره البرنامج من الاعداد مريم العوضي علاء الوزان ومن التقديم منى الحجي وانا محدثكم عبد الله الدوسري. هندسه اذاعيه بندر الشلاحي وتنسيق المتابعه بدر العتيبي. اما التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: وتبقى التحيه الاجمل للمخرج عبد الوهاب الصلاحات.
2: انطلقنا من الدوحه من قطر وايضا راح نكمل هذه الحلقه بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقه.
0: احنا نتكلم على الشريط الخليجي على هذا المسطح المائي. مفردتنا واحده متقاربه جدا، اغانينا والحاننا متقاربه جدا.
3: انتوا الكيكه الاكبر والاجمل.

0: الإمارات دايم تبهرنا، من دبي لأبو ظبي، الفن والترفيه بأسلوب عالمي، عروض، مهرجانات وأجواء ما تنوصف، وبنعرض كل جديد في هوانا خليجي.
1: مساء الخير والإحساس والطيبة. أنا قلت عبد المجيد وهو محمد عبدو، فالغلط مني، وأنا يعني أقدم اعتذاري لأن أنا يعني أحب الاثنين وأسمع حق الاثنين، واختلط عندي المزاج فطلعت معي هذه الكلمات. وإذا في شيء ترى من المخرج وقال لي قول شعر، أنا بسرعة اللي حضرته أنا ببالي قلته، فإذا في غلط مخرجنا. احنا ننتقل وياكم الى فعاليه من فعاليات دول الخليج، ومع هوانا خليجي ننتقل لدوله الامارات العربيه المتحده العزيزه والغاليه على قلوبنا، وسوف يقام هناك باذن الله حفل ميامي 3.0. موعدكم مع اجمل واحدث اغنيات الفرقه الكويتيه الشهيره، واللي نقولكم لا يطوفكم حفل فرقه ميامي الكويتيه ميامي

0: 2.0 على مسرح كوكاكولا أرينا بتاريخ 29 أغسطس. استعدوا لليلة كلها حماس وطرب مع الفرقة اللي رافقت ذكريات أجيال بأغانيها المشهورة، وأنا من الجيل اللي رافقت هذه الأغاني الجميلة ورقصت عليها وكنا نفرح فيها ونسجلها. إيه جميلة جدا
1: أكيد،
0: مثل بستانس ويا عمري أنا ويا حلوكم يا حلوكم، هذه الأغنية الجميلة. الحفل بيكون غير بأغانيكم المفضلة، لكن بتوزيع جديد ولمسات حديثة، غير العروض والمفاجآت اللي مجهزينها لكم. حضوركم وتفاعلكم هو اللي بيكمل الأجواء ويخلي الليلة أحلى وأحلى. الأبواب مفتوحة قبل الحفل بساعة، بسرعة لحقوا على التذاكر وسافروا اللي يبي يسافر، وتحضرون هذه الليلة الجميلة وتستانسون وتستمتعون مع هذه الفرقة الجميلة، فرقة ميامي.
1: بالتأكيد، وما زلنا في الإمارات وفعالية ثانية بعد، وهذه قريبة وايد الفعالية باكر.
0: يمدي
1: للي يحبون ذكريات سبيستون أو هذا الجيل اللي عاصر هذه القناة واللي كان يعرض في هذه القناة، يقولك استعيدوا مع أطفالكم أروع الأغاني اللي هي دائما حاضرة في الذاكرة، وردوا معنا الأيام سبيستون الحلوة مع هذا العرض للذكريات للفنان عاصم سكر يوم 4 يوليو في مركز مؤتمرات جافزا ون بدبي. إذا كنتوا من جيل سبيستون هذه فرصتكم كم تسترجعون أجمل الذكريات مع أغاني الكرتون اللي كبرنا عليها وحفظناها عن ظهر قلب.
0: أنا من جيلهم
1: صج؟ لا أنا أكبر شوي. الأغاني زين، تذكر أغنية هزيم الرعد؟
0: لا لا ترى مو
1: أنا
0: جراندايزر و...
1: أوكي ايه. لا هذول أصغر منا شوية ايه. فهذه الأغاني اللي هي هزيم الرعد ودراغون بول وسابق ولاحق والصقور الأرض وغيرها من الأغاني اللي عاشت مع هذا الجيل سنين وسنين، يقدمها الفنان عاصم سكر صاحب الصوت واللحن اللي ارتبط بذكريات الطفولة عند أتوقع مواليد التسعينات أوائل الألفينات، هم هذا الجيل.
0: أي تذكرين أتوقع طلعت بالـ98 يمكن قناة
1: سبيستون
0: أي كانت تنقل هذه
1: ذكريات. عاد التسعينات الحين عمرهم نص الثلاثينات ترى يعني الله يعطيهم الصحة والعافية يعني. فمجموعة من أجمل الأغاني، أغاني سبيستون راح تكون لايف في أجواء كلها حماس وحنين للماضي، فجهزوا نفسكم لليلة مليانة بالذكريات الحلوة. وترى اللي حاب يحجز ترى يمدي، الحفل باكر لكن يمدي، تدخلون على موقع مركز مؤتمرات جافزا ون في دبي وتحجزون وتستمتعون مع أطفالكم بأجمل الذكريات.

0: وانا خليجي. نطير وياكم من ديرتنا لدول الخليج، اخبار، فن، فعاليات وكل جديد يجمعنا.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا، دائما عودناكم

0: إن الجزء الأكبر من حلقتنا يكون في وجود ضيف، واليوم ضيفنا مو مجرد ضيف، اليوم راح ياخذنا في أجواء بحرية طربية، أجواء جميلة، أجواء موسيقية وفن خليجي راقي. وأجمل ما يجمع دول الخليج هو الفن الشعبي والفن البحري والفن الموسيقي، ولكن المتخصصين في هذه الفنون يدرون في لمسات يقدرون يفرقون فيها بين بلد وبلد، ولكن يظل الإرث الفني واحد ومنبع الفن واحد بالنسبة لدول الخليج بطبيعة الطبيعة الجغرافية. خلينا نقول وضيفنا اليوم من الأسماء المعروفة في مجال الموسيقى والبحث في التراث الفني الخليجي، وهو أيضا ساهم ووثق ودرس الفنون الموسيقية في المنطقة، جمع الجانب الأكاديمي والشغف وحب الموسيقى واهتم بإبراز هذا التاريخ وتطويره، وركز على الهوية الموسيقية الخليجية واللي يجمع هذا الشعب الخليجي كله، الإرث في الفن والثقافة.
1: علشان تعرفون أكثر على ضيفنا وضيفكم، خلونا نسمع هذا التقرير ونرجع لكم مع ضيفنا.
2: نستضيف في حلقتنا اليوم شخصية موسيقية متميزة في الساحة الفنية، وهو الدكتور فيصل العربيد، أستاذ مشارك ورئيس قسم النظريات والتأليف في المعهد العالي للفنون الموسيقية. الدكتور العربيد يعد من الكفاءات الأكاديمية والفنية البارزة، حيث ساهم في تطوير المجال الموسيقي من خلال عمله الأكاديمي والإبداعي. قام بتلحين عدد من الأعمال لعدة مطربين، بالإضافة إلى خبرته في التوزيع الموسيقي اللي خلاه اسم بارز في هذا المجال. كما تولى قيادة فرقة المعهد العالي للفنون الموسيقية كمايسترو، حيث أشرف على العديد من العروض الموسيقية المميزة. ولم تتوقف إسهاماته عند هذا الحد، فقد كان المسؤول عن الأنشطة الموسيقية في أكاديمية الفنون التابعة لهيئة الشباب، حيث أسهم في دعم وتنمية المواهب الشابة. ضيفنا اليوم يجمع بين العلم والإبداع وبين الإدارة والعمل الفني ليشكل نموذجاً ملهماً في عالم الموسيقى. الدكتور فيصل العربيد منورنا داخل الاستديو في هوانا خليجي، حياك الله معنا.
1: سعداء بوجودك معنا دكتور فيصل العربيد، حياك الله ويا هلا مرحبا فيك في برنامج هوانا خليجي. واليوم ما دام تحرك الهواء نرفع الأشرع ونتوكل على الله، وانت ناخذها معنا اليوم وتوجهنا ونبحر ان شاء الله من الكويت ونسولف عن هذا الفن الجميل اللي هو إرث حقيقي لكل شعوب دول الخليج، هذا الفن البحري بكلماته وأشعاره وألحانه وطرق أدائه. ومتى يقولونه كل هذا بنعرفه معاك، لكن في البداية حياك الله وبرك السعد.
3: الله يسلمك، مشكورين وما قصرتوا على المقدمة هذه، وطبعا أشكر ستاف البرنامج كله، وفعلا هوانا خليجي فعلا اليوم أنا حسيت يعني حتى قبل لادش إنه فعلا هوانا خليجي من الـ من الـ من مجموعة الأخبار الحلوة هذه عن مجلس دول مجلس التعاون. وأخص طبعا بالشكر أشكرك أستاذ عبد الله وأستاذ مونيا، وأشكر الستاف كامل على يعني إتاحة لنا الفرصة لنقدر نحاول نبحر معاكم في هذا البرنامج الحلو.
1: نعم دكتور، أبرك الساعة
0: دكتور فيصل. اليوم بما أن احنا قاعد نتكلم عن الفنون الخليجية وقاعدين نخص بالذكر الفن البحري اللي هو طبعا بصمة فنية بتاريخ الكويت وتاريخ دول الخليج، لكن ليش دائما نسمع ان تحديدا الكويت والبحرين من اكثر الدول الخليجية اللي تتقارب في الفن الخليجي؟
3: نعم احنا يعني
0: اقصد الفن البحري
3: بيكون احنا دولة بحرية، يعني الكويت دائما يعني اطلالتها او دائما تستمد الامور الفنية دائما من طبيعة، أو دائما نستمد الأمور اللي خاصة بالفنون من طبيعة الإنسان. وإحنا طبعا طابع الكويت الجغرافي بحري، نطل على البحر، عندنا جون الكويت وعندنا الجزر ما شاء الله يعني اللي موجودة في الكويت، نتقارب مع البحرين في هذا الجانب. يعني البحرين أو المملكة البحرين اليوم موقعها الجغرافي بحري، ونفس الشيء الكويت، فمن هنا يمكن ترابطت الفنون ما بيننا وبين البحرين من جانب الجغرافي. يعني خلينا نتكلم عن موضوع الموقع الجغرافي، هو يمكن اللي خلى الفنون اللي موجودة بالكويت هي نفسها الفنون اللي موجودة أو متقاربة مع مملكة البحرين.
1: نعم صحيح، وهذا بسبب يعني لو نرجع

0: ترجع بالتاريخ للزمن القديم، قرب الكويت ومساحة الكويت سابقا لما كانت يعني مقاربة للبحرين، فهذا
1: بالضبط،
0: عطى يعني اندماج في اللهجة والطريقة والأسلوب تقريبا.
1: مع
0: عادل دكتور.
1: مشاركتنا في بعض الأمور اللي خاصة في طبعا رحلات الغوص ورحلات السفر. احنا هم بعد بيننا وبين البحرين هذه موجودة، يعني في عندنا رحلات غوص وسفر بالكويت، ونفس الشيء عندنا رحلات غوص وسفر في البحرين.
0: صحيح، وكانوا البحارة إذا طلعوا من الكويت يبندرون بالبحرين قبل لا يطلعون رحلتهم الثانية، فكانت هي
1: بالضبط
0: محطة من محطات التوقف خلال الرحلة اللي تطلع للبحر العرب، الهند، السند،
1: بالضبط
0: والزنجبار، وين ما تروح،
1: بالضبط، هذا
0: فكانت هي محطة رئيسية، يعني
1: أكيد
0: كأنك تقول ترانزيت، مطار رئيسي،
1: أول محطة
0: أول محطة.
1: بالضبط.
0: لذلك هذا الحب والاندماج مع البحرين وكل دول الخليج. دكتور، إيش كثر كانت الأهازيج والأغاني البحرية جزء من حياة البحارة اليومية اللي إحنا نبي في هذه الليلة جيل ناشئ الآن اللي قاعد يسمعنا، حتى يعني من أجيالنا اللي نبي نذكرهم بهذا الإرث الجميل والتاريخ الجميل، إيش كثر كانت هذه الأهازيج والأغاني البحرية جزء من حياة البحارة اليومية؟
1: والله شوف، انا دائما اخوي عبد الله دائما اصور الفن، او دائما اصور اي قالب شعبي فني بصوره. الصوره هذه كانت مرتبطه بفعل معين، كانت ترتبط في بعمل بحركه تنظيميه معينه، كانت ترتبط الاغنيه او الهجوجه الشعبيه البسيطه بتخفيف العبء او ترفيه ممكن يكون يعني ناتج عن ترفيه معين او ناتج عن عمل معين. دائما الاغنيه الشعبيه او المفهوم الاغنيه الشعبيه دائما ينظم عمل معين، دائما يوفر ترفيه معين، دائما يخفف عبء يوم كامل كانوا يعني يعانون منه يمكن اهلنا في السابق. كانت الاغنيه البحريه سواء الشعبيه او البريه كانت تمثل حاله، الحاله هذه كانت يعني تخفف عن خلينا
0: قساوة
1: نتكلم عن
0: الشغل.
1: البحاره مثل البحر، او مثلا تنظم عمل معين كانوا هم يسوونه على ظهر السفينه مثلا، او يسوونه عند المراكب وقت مثلا دهان السفينه، او
2: أكيد.
1: وقت يعني عقب ما يخلصون من عمل معين كانت تنظم لهم امور خاصه
2: أكيد.
1: في حاله
2: أكيد.
1: معينه كانوا
2: وما
1: يعيشون.
2: ننسى أن هي كانت مهنة شاقة، يعني هو كان
0: أكيد.
2: وقت شاق بالنسبة لهم يعني.
0: بالضبط صحيح.
2: فدكتور فيصل، لو نبي نتكلم عن هذه الفنون الأغاني، هل تختلف من رحلة إلى رحلة، من رحلة غوص للثانية، حسب الموسم، حسب طبيعة الرحلة
1: أكيد أكيد طبعا.
2: تختلف؟
1: هو عندنا إحنا إذا بنقسم الأغنية أو العمل أو الفنون البحرية تقسم إلى قسمين، فنون بحرية عملية وفنون بحرية ترفيه، أو إحنا نسميه الترفيه. دائما إحنا لازم، أو في وايد ناس يخلطون بين العمل أو رحلة العمل أو
0: والترفيه.
1: رحلة الترفيه. رحلة العمل هي كانت تمثل رحلة الغوص عن اللؤلؤ، كانوا بحارة يطلعون يركبون سفينة يروحون بحثا أو يغوصون على الهيرات أو اللؤلؤ. في عندنا رحلة ثانية اللي هي اسمها رحلة السفر أو رحلة التجارة، يروحون ينزلون مثلا تمر، ياخذون مثلا باستيل، ينزلون حمل
0: شندل.
1: معين ياخذون، هذه هي يسمونها رحلة السفر أو التجارة. في فنون خاصة في السفر وفي فنون خاصة في الغوص.
0: الغوص.
1: الفنون العملية دائما تكون خاصة في الرحلات اللي تمثل رحلات العمل أو رحلات الغوص. فنون الترفيه كانت، أو احنا نسميه الفن الترفيهي، تمثل الرحلة الخاصة في التجارة.
2: يعني اليوم الأغنية البحرية اللي نسمعها تقدر تعرف إذا هي كانت حق رحلة غوص أو رحلة
1: أكيد
2: سفر؟
1: أكيد. المختص يعني، أو الناس اللي عاصروا هذه أو درسوا الفنون هذه، لازم يعرف هذه الأغنية خاصة في عمل أو رحلة سفر، وهذه الأغنية أو هذا اللون من الأغاني خاص في ترفيه أو رحلة تجارة.
0: جميل دكتور، يعني ما دامك فصلت في هذه طريقة الأغاني اللي يستخدمونها البحارة سواء للسفر والتجارة أو كانت للغوص، اليوم دكتور شنو أبرز الفنون البحرية اللي ارتبطت برحلة الغوص على عن اللؤلؤ؟ في أغاني معينة، في فنون معينة تستخدم، في أدوات وإيقاعات تستخدم للبحث عن لولو والرحلات الطويلة، ولا
1: طبعا
0: نفس الأدوات؟
1: هو هي شوف، الايقاعات وحده، يعني احنا هم الايقاعات عندهم كانوا طار او طبل، يعني هذه الايقاعات الموجوده، واحنا يعني نضيف عليها بالنسبه حق يعني فنون الترفيه احنا نقول الايحاله او الايحال، بالاضافه الى المرواس او الطويسه اذا كانت موجوده. بس اهم شيء رحله الغوص او رحله الغوص كانت تمثل

0: فنون معينه تمثل عن اعمال كانت تؤدى ظهر فوق ظهر السفينه. مثلا عندك فن الدواري مثلا. فن الدواري هذا فن من الفنون العمليه، كان يؤدى هذا الفن على ظهر السفينه اثناء رحله الغوص. كانوا البحارة ليش سموه دواري؟
1: يلفون
0: أو شكل على شكل دواري علشان يرفعون اللي نسميه إحنا الشراع على أساس السفينة تبحر. فيعني من هني سموه دواري علشان حركة البحارة الدائرية هذه على أساس طبعا الإيقاع كان اللي يستخدم في هذا الفن اللي هو الطبل على أساس ينظم حركة الدوران اللي كانت موجودة، بالإضافة إنه كانوا يطقون بعد كمبريلهم على
1: الإيقاع
0: على يعني. الإيقاع على أساس يضبطون الإيقاع اللي كان يعني أو الرذم اللي كان موجود في في في ذاك الوقت بالنسبة حق هذا العمل.
1: جميل. طيب هذه الفنون اللي كانت تتغنى في وقت الشغل مثل ما قلت هي يعني تجزء منها قلت ممكن تنظم حركتهم في مهنة معينة مثل رفع الإشراع وغيرها.
0: نعم.
1: لكن
0: نعم.
1: هل كانت تتغنى في أوقات ثانية مثل أوقات الراحة أوقات السمر خصوصا أيام برحلة طويلة يعني؟
0: أكيد أكيد. هو شوف يوم البحار بالنسبة لرحلة الغوص كان كله عمل. يعني الفترة الوحيدة اللي يرتاحون فيها كان وقت ما يأكلون يشربون، بس هو العمل نفسه كان تنظيمي. يعني في ناس ترتاح وتتغدى وفي ناس ثانية تشتغل في نفس الوقت. يعني احنا عندنا فنون مثل ما قلت لكم مثلا الدواري، عندنا فن ثاني اسمه الخطفة، عندنا فن ثالث اسمه لمة الجيب، هولو، هذه كلها فنون عملية. بالضبط. اليمال، فن اليمال اللي هو طبعا يكون المؤدي اللي هو النهام يقول موال أو يقول مويلي معين، بالإضافة إلى يردون عليه بالنحبة اللي هو البحارة اللي كانوا موجودين يمسكون الميداف أو المجداف نسميه، يحركون السفينة أو ينقلون السفينة من مكان إلى آخر. هم كانت في فنون معينة أو كانت في يعني فنون معينة تؤدى في حالة نقل السفينة من هير إلى هير أو من مكان إلى آخر
2: أو من نقع لداخل البحر.
0: يعني كان الموضوع مو محسوب، الموضوع كان محسوب بإيقاع معين. من تطلع السفينة إلى ما ترجع إلى ساحل الكويت.
1: قاعد تسمع دكتور؟
0: إيه
1: هذا شنو الفن هذا شنو؟ قول لنا شنو الفن هذا، خلنا نسمع الصوت شوية.
2: نهمة ولا
0: هذا اي طبعا نهمة، هذا النهام قاعدين ينهم ويردون عليه البحارة بهازيج، طبعا هذا احنا نسميه ريستاتيف او الموسيقى او النوع من انواع الغناء الغير منقم اللي ما في ايقاع. يعني احنا نسميه بالموسيقى الاكاديمية ريستاتيف على اساس انه يشجعهم انهم يعني يمسكون المجداف ويضربونه. يعني سواء كان مجداف احنا نسميه راكد اللي هو الهواء يكون مع السفينه او محرقي، احنا نسميه محرقي ان الهواء ضد السفينه
1: فيكون في صعوبه
0: هم بعد يختلف يعني. طبعا
2: جميل. يعني حتى النحبه ماخوذه اتوقع من النحيب،
0: لان
2: فيها نوع من النحيب او الدعاء.
0: بالضبط.
2: او يعني تعب الشغل وثقل الشغل يطلع معاك نحيب من التعب.
0: بالضبط.
2: أخذوا المصطلح الكلمة من هذه.
0: هو لو تركز حتى في الكلام راح تلاقي يعني يا أنه والله اشتياق أنه مشتاقين بالرد، أو تلاقي نوع من أنواع الصبر أو الدعاء إلى رب العالمين
2: أو الحماس،
0: أو تلاقي أنه بيشجعهم يلا يلا خلينا نسوي يلا نشتغل كذا. يعني هو الكلام دائما يكون يعني مثل ما قلت لكم أنا يصور حالة معينة على أساس تعطيهم القوة على أساس يواصلون هذه الرحلة.
2: نعم.
0: هذا باختصار.
2: يعني دكتور شلون اليوم ساهمت هذه الفنون في تخفيف التعب وتقوية الروح الجماعية بين البحارة؟ يعني البعض يقول أوكي يغنون، شلون قاعد تخفف عليهم هذه الأغاني وهذه الهازيج إنهم يستخدمونها؟ هل تخفف تروح عن الروح الجماعية وترفع المعنويات؟
0: طبعا، لأن تخليه ينسى المشقة اللي هو فيها. يعني تخليه ينسى حتى يمكن العمل نفسه، الفن أو كل شيء لا إيقاع منظم تخليه أول شيء ينظم العملية اللي كانت موجودة، وبعدين تخفف عنه. يعني لما يقعدون حتى بالليل أو لما يروحون حق مينة معينة يبندرون، إحنا نقول يبندرون في مينة معينة، يقول يلا يبا خلينا نقول خماري مثلا، خلينا نقول يلا خلينا نقول صوت، خلينا نقول هذه الفنون اللي إحنا نسميها الترفيهية، هذه تخليه ينسى مثلا أو

0: وينسى موضوع انه والله هو بعيد عن اهله، ينسى موضوع انه والله هو مخلي عياله. في ناس كانت تدين حتى، يعني عند الطواش او عند مثلا نوخذه تدين على اساس بس تطلع مره واحده، يخليه يعني يطلعون معاه سنه او سنتين على اساس بس يفك دينه، تخليه ينسى ظروف اللي موجوده هناك في الديره،
1: تروح عنه.
0: بالضبط يعني بالضبط. فهذه الفنون كانت تساعد على يعني تخفيف العبء عن البحار، او كانت تساعد على تخفيف العبء للفرد العادي اللي كان موجود في ذاك الوقت
1: طبعا. نعم. احنا تكلمنا عن الفن البحري بشكل عام، وتكلمنا انه هو متشابه وايد بين الكويت والبحرين. ايضا من الفنون الجميله اللي راح نتكلم عنها الحين فن يجمع بين الكويت والسعوديه، واحنا لو نرجع ان الفن اصلا كله متشابه في دول الخليج.
0: نعم.
1: ولكن الحين لما نتكلم بين الكويت والسعوديه هو فن العرضه، فأبي أتكلم وياك دكتور فيصل عن فن العرضة. هو من فنون الصحراء، الحين احنا ابتعدنا عن البحر نوعا ما. شنو أصل فن العرضة وشلون ابتدى؟
0: يعني هو فن العرضة فن، خلينا نقول يعني يعني هو فن أمثله أنا في فن يعني خاص في مرحلة من مراحل شبه الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية، يعني قبل مئات السنين. كان الفن هذا يعني يختص، أو كان الفن هذا اللي هو فن العرضة بأنواعه يختص لمرحلة الحروب، قبل مرحلة إن شلون كان الفن هذا يقويهم أو يعطيهم الحماس ويعطيهم روح يرفع من معنويات الموجودين على أساس يستعدون حق الحروب ويستعدون حق القتال.
1: أي عشان كذي يقولون انه هو فن حربي، يعني
0: بالضبط.
1: انه ايضا يستعرضون امام العدو يعني.
0: بالضبط. فتحول هذا الفن من فن حربي الى، طبعا عقب ما انتهت الحروب، الى فن يعني خلينا نقول يعني شعبي يمثل يعني فخر ويمثل احتفال معين بقدوم مثلا ناس معينة او مهمة. ويعني لأن مثل ما احنا قلنا أن الحروب هذه الحمد لله انتهت وخلصت، فحولوا فن العرضة من كثر ما هو يعني أو من كثر ما هم تعلقوا فيه وحبوا، فتحول هذا الفن من فن حربي خاص في حروب إلى فن يحمل العزة ويحمل نستخدمه احنا حتى في احتفالاتنا الوطنية، يعني واحتفالاتنا اللي احنا نستقبل فيها الضيوف اللي احنا.
2: نعم الحمد لله. يعني كانت يستخدمونها العرب سابقا في الحروب.
0: نعم.
2: لما نروح لمنطقة الجزيرة العربية.
0: نعم.
2: من القبائل مضر وتميم وهذه.
0: نعم.
2: القبائل كانت إذا تقاتلت، وذيقار يشهد.
0: نعم.
2: والقادسية تشهد.
0: بالضبط.
2: لما كانت وعلى رأس هذه كلها وبفخر النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف أمام الجيش وقال أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
0: نعم. نعم.
2: وأيضا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام آجام وليثا قصورة. فهذه من العرضات العربية اللي توارثناها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك.
0: نعم.
2: إلى يومنا وحولناها بهذه. لكن بننتقل لموضوعنا الأهم، وهو شنو أوجه الشبه دكتور بين العرضة الكويتية والعرضة السعودية من ناحية الأداء والكلمات والإيقاع؟ في اختلاف ولا متقارب أو في إيقاع معين؟
0: والله هو العرضة هي طبعا هو فن مثل ما قلت لكم، يعني فن يمثل شبه الجزيرة العربية. هو في أنواع للعرضات، بس هو الوجه الشبه اللي موجود عندنا وموجود في السعودية وملكة عربية السعودية اللي هو الإيقاع نفسه. يعني العرضات كانت تؤدى بالطار بالإضافة إلى بعض الطبول، بالإضافة إلى السيوف.
2: نعم.
0: يعني السيف موجود في السعودية وموجود بالكويت.
2: نعم.
0: بالإضافة إلى يمكن عندهم هم نوع أنواع الأسلحة احنا نسميه البندنج.
2: نعم.
0: فموجودين الإيقاع اللي هو الإيقاع الطار.
2: نعم.
0: وإيقاع الطبول مع بعض الفروقات بشكل السلاح نفسه. يعني كل ما تنزل احنا نروح نسميه جنوب، كل ما نروح جنوب شبه الجزيرة العربية السيف نفسه يقصر، يعني يصير أصغر. يعني تشوف العرضة من الجنوبية مثلا تشوفون السيوف، بس تشوفها سيوف صغيرة. احنا عندنا يعني المنطقة الشرقية احنا نسميها والكويت
2: ويكون حدب
0: يشوف
2: مقوس.
0: يعني مقوس بالضبط. يعني يكون طويل ومقوس، فهي هو نفس يعني نفس الشكل سيف، بس شكله يختلف. الإيقاع نفسه 3-4.

0: سواء هني أو بالسعودية، بس الإيقاع عندنا إحنا شوي أسرع. إحنا دائما الفنون اللي بها الكويت نسرعها يعني، يعني حتى في بعض الفنون اللي موجودة عندنا وموجودة عند المملكة العربية السعودية نفس الفن أو نفس الاسم، بس تلقاه هني بالكويت أسرع. ليش؟ لأن إحنا يمكن قربنا للبحر دائما يخلي الإيقاع أسرع.
1: حتى دول الخليج دكتور اللي على الساحل، يعني لو قلنا العرضة في قطر نفس الشيء، في البحرين الإيقاع سريع لأن مثل ما تفضلت الإيقاع البحري أثر واندمج مع العرضة يعني النجدية مثل ما تسمى في المملكة العربية السعودية والعرضة الخليجية، فصارت وعدد الصفوف نفس الشيء وطريقة الإعلام الدول نفس الشيء.
2: دكتور فيصل في مداخلة هاتفية، يمكن المتصل ما يبي يقول اسمه بس حاب إنه يكلمك على الهواء مباشرة. فضل. فناخذ هذا الاتصال نقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام. هلا،
3: أمسي على الجميع بالخير.
2: مساء النور يا هلا.
3: الله يعطيكم ألف عافية. الصراحة يعني برنامج ممتع وقاعد استمتع فيه. وأحب أمسي على الدكتور فيصل.
0: يا هلا دكتور،
3: يعطي العافية.
0: يا هلا دكتور، حياك.
2: عرفتكم أقول منو؟
0: شلون ما عرفت يعني؟
2: هو الدكتور رشيد البغيلي، العميد السابق للمعهد العالي للفنون الموسيقية. حياك الله ويانا دكتور.
3: يا هلا يا هلا اختي، يعطيك العافية.
1: حياك الله دكتور.
3: وحي الأخوي المعيد وأخوي المذيع، يعطيكم ألف عافية. وكل
0: يا هلا دكتور.
3: يا صراحة شيء ممتع عن الفنون الخليجية ولقاعاتنا الشعبية، ودكتور فيصل طبعا لا يعرف في هذا المجال ما شاء الله عليه، وقسم تأليف وشخصية الأمانة متمكنة ومتبحر باللقاعات الشعبية والفنون. وأسعدنا صراحة يعني هذا الكلام الحديث الشيق، وفرصة وحلوة حق يعني المستمعين انهم يعني يعرفون أكثر عن الفنون وتركيبها والفن البحري، وتناولتم فرد العرضة بأنواعها وكذي. فيعني أنا صراحة سعيد يعني بسماع هذا اللقاء، وسمعت أن الدكتور فيصل يخليك تسلمي، وبس حبيت أمسي عليكم.
0: مشكور دكتور، ما قصرت.
3: منورين، يعطيكم ألف ألف عافية.
1: يسلمك. احنا بنستغل يعني دكتور وجودك معانا، يعني بنسأل في بعض التفاصيل، هل في اضافات عندك مع كلام الدكتور اللي يعني اثرانا بهذه المعلومات؟ لكن ما نستغني للسادة المستمعين يسمعون هذا الارث التاريخي والترابط الخليجي في حتى في فنوننا. احنا ما نفتح.
3: صحيح صحيح. احنا السادة العزيز، احنا كمان نترابط بالعادات والتقاليد والاسر الوحدة والقبائل الوحدة في دول الخليج، والتراث الواحد واللبس الواحد، أيضا فنوننا وتراثنا يعني تقريبا موحد. ونفس ما شرح الدكتور فيصل، يمكن مثلا اللقاع الفلاني يبطئ في مكان معين ويسرع في مكان معين، ولكن هي التركيبة واحدة، الفنون واحدة، سواء الفنون البادية أو الفنون الحضرية بشكل عام أو فنون البحر، يعني مقاربين لبعض وانتماء واحد، وفنون جميلة وتركيبها جميل وحلوة، وتعطي يعني حتى للانطباع حتى لبرا الكويت. طبعا يمكن يدري دكتور حتى فيصل وإخوانا المختصين بالذات ان احنا عندنا فنون مركبة نفس السنجيني وغيره، يعني هذا الفنون يتركب في كذا ستاف، يعني يعتبر كأنه بارتيتورة كاملة فنوتة. وهذا سبحان الله يعني يعني من من من الطبيعة ومن التنقلات ومن كذا. يعني عندنا فنون وعندنا تراث وايد جميل وحلو ان الجيل يعني يتعرف عليه ويشوفه ويستخدم في كذا لون، وايضا بالتحديث وما يمنع طبعا بدون المس في جوهر تراثنا الاصلي. لكن اذا كان في رؤيه او فيجن معين لمؤلف موسيقي او احد يستخدم هذه اللقاعات وهذه الفنون، فشيء جميل يعني شيء جميل حلو.
2: بالتأكيد بالتأكيد. بصراحة أثريتنا بهذه المشاركة، وشكرا على هذه المداخلة دكتور.
3: أنا أشكركم ويعطيكم العافية.
0: مشكور دكتور،
3: اختيار يعني
0: ما قصرت على مداخلتك. مشكور،
3: يعطيك العافية.
2: يلا دكتور، وإن شاء الله في يوم بعد نستضيفك ويانا، نأخذ منك وعد على الهواء تكون ويانا إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: شكرا لك على هذا الاتصال. كان معنا دكتور رشيد البغيلي العميد السابق للمعهد العالي للفنون.
3: مشكورين، يعطيكم ألف عافية
0: دكتور. مشكور،
3: مع السلامة.
4: هوانا خليجي. تعد مملكة البحرين من الدول الخليجية ذات التاريخ العريق، وهي مركز مالي مهم في المنطقة. تتميز البحرين

بكونها من أوائل الدول اللي شهدت تطور في القطاع المصرفي، اللي خلاها وجهة رئيسية للأعمال والاستثمار. إلى جانب ذلك، تحتفظ البحرين بهويتها الثقافية والتراثية من خلال أسواقها التقليدية وفعالياتها الفنية، وتستضيف أيضاً فعاليات رياضية عالمية مثل سباقات الفورميلا 1 اللي تعزز حضورها الدولي وتساهم في تنشيط القطاع السياحي.

من البحرين لقطر، ومن السعودية لعمان، ومن الإمارات للكويت. أخبارنا على هوا واحد في هوانا خليجي.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج هوانا خليجي ومع ضيفنا وضيفكم الدكتور فيصل العربيد. دكتور، هذه المداخلة الجميلة يعني، وهذه المعلومات اللي قاعد تزودونا فيها من هذا الإرث يعني الجميل جدا. أنواع العرضة دكتور والإيقاعات المستخدمة، شنو أشهر أنواع العرضة المنتشرة بالكويت وبالسعودية؟
1: والله هي مثل ما احنا قلنا، العرضة يعني عبارة عن يعني فن مشترك بيننا وبين يعني أهلنا في دول الخليج، بخص طبعا شبه الجزيرة والسعودية، المملكة العربية والسعودية. من عدد أنواعها، عندنا العرضة البرية، عندنا العرضة النجدية اللي تخص يعني منطقة نجد واللي ما حواليها، وعندنا العرضة الجنوبية اللي تخص منطقة شبه الجزيرة العربية الجنوبية، وعندنا العرضة هم اللي احنا خلينا نقول احنا نتميز فيها شوية اللي احنا نسميها العرضة البحرية. هذه الأنواع اللي موجودة في بالنسبة حق،
2: يفرقون عن بعض دكتور؟
1: طبعا طبعا، يعني هو
2: بالعزف ولا بالآلات،
1: هو الميزان واحد كموسيقيا، ميزان 3-4، بس طبعا تفرق بين عرضتنا أو العرضة البرية اللي نقولها والعرضة النجدية بعض الفروقات اللي خاصة بالسرعة، خاصة بطبيعة الشعر، لأن احنا دائما يعني الفنون هذه أو الفنون الشعبية عموما الرقم واحد فيها الشعر. الشعر دائما هو يمثل القوة، يمثل الحماس، يمثل يعني رباطة الجيش.
2: وتلاقيها قصائد عريقة يعني، ساعات قصيدة فوق 100 سنة
1: أكيد
2: عمرها يعني.
1: أكيد يعني هو احنا نسميه فن رجالي، يتميز فيه الرجال أو يعني يختص بالرجال. لأن في عندنا فنون عند النساء والرجال، صح، نفس الفن، بس هذا الفن يمثل الرجال، كان يعني يؤدى أثناء المعارك والحروب إلى آخره مثل ما تكلمنا، ويعني يختص في الشعر أو اللي المصدر الأساسي هو في الشعر، بالإضافة إلى يعني الأنواع اللي موجودة تكلمنا عنها، العرضة البرية والنجدية والجنوبية والبحرية. اللي تفرق يمكن إحنا عندنا البحرية اللي هي يعني تكون أخف شوية، وندخل فيها احنا طبلين، يعني الطبل الاول يقول الخماري والايقاع الاساسي، والطبل الثاني اللي يسمونه اللاعوب، يعني اللي يسمونه مخالف، اللي خالف يعني
0: اللي يطق ويفترون.
1: لا يعني هو كل العرضات فيها طبل واحد، او اغلب العرضات يستخدمون طبل واحد وساعات ما يستخدمون، بس البحريه طبلين، واحد اساس والثاني يسمونه خالف او لاعب يسمونه.
0: زين الدكتور، الطبل اللي في عصايه من تحت ويطقه بالصوبين وفي دناديش كذي الوان، يطقهم ويفر ايده ثاني مره ويطقه، هذا ايش اسمه؟
1: هذا لا، هذا مو يعني هذا نوع من انواع الطبول، بس ما هو الطبل البحري اللي نسميه الطبل البحري.
0: لا الطبل العرضه،
1: هذا طبل العرضة اللي هو
0: في الطار، في الطار واللي يلفه ويفر.
1: هذا الطبل اللي يسمونه احنا يسمونه الطبل الصغير او الطبل الصغير. في الطبل الثاني اللي هو الكبير اللي هو تسميه الطبل البحري. لازم يكون للعرضة البحرية نوعين من الطبل او طبلين. نعم. واحد اساس خماري والثاني لعبوني او يخالف يعني.
2: اكيد. طيب بتكلم عن العرضة، هل ما زالت يعني محافظة خلينا نقول كفن حربي وفن رجالي أيضا وفن شعبي محافظة على مكانتها، على حضورها؟ احنا نشوفها ساعات في المناسبات الوطنية، ومثل ما قلت ساعات في استقبالات كبيرة. نعم. للدول وللرؤساء. نعم. ولغيرها. يعني هو فن يفتخر فيه الواحد بصراحة، ولكن هل ما زالت محافظة

0: وسط هذه الفنون الشعبية، وتدري هذا التمدن شوية يعني دخل على الفنون الشعبية، فكلمنا عن مكانة العرض وسط هذه الفنون.
1: والله شوفي، هو اللي على قولتهم اللي ماله أول ماله تالي.
2: اي والله،
1: يعني هو الفنون هذه سواء العرضة سواء الفنون البحرية هذه طبعا راح تبقى موجودة يعني إلى إلى إلى ما لا نهاية. ليش؟ لأن هذه الفنون إحنا أساسا تربينا عليها وعرفناها من يعني من قدم الزمن. إحنا الفنون هذه عاشت معانا، وفنون يعني مرتبطة فينا يعني من من من خلقنا يعني من إينا إحنا.
0: أكيد.
1: طبعا هذه الفنون تكون موجودة وعلاقتها بالاحتفالات، يعني إحنا حتى من يوم كنا ياهال نروح الساحات ونشوف بالعيد مثلا اول ما هذا العرضات
0: صح.
1: الفرق الشعبيه قبل فرق اللي كانت موجوده في السابق، اولاد عامر، خيطان، الجهره، حتى فرقه التلفزيون كانوا
0: صح.
1: في العيد يمثلون الاهازيج للعيد والاشياء او الاحتفالات الوطنيه الخاصه في فنون العرضه، وكان هذا الفن رائد في ذاك الزمن وراح يبقى باذن الله
0: أكيد.
1: تعالى
0: نعم، بصمة فنية وإرث فني.
2: صحيح، من أجمل الكلمات دكتور، يعني الكلمات اللي قالها الشاعر عبد المحسن الرفاعي يقول: اسكن يا أسود ورحلي يا ثعالب عن عرين الأسود،
1: نعم.
2: ضدنا ما يسود ما ينال المطالب، من سعى بالحسد من تعدى الحدود، نجرحه بالمخالب بشره بالنكد، نرغمه بالصدود، خصمنا لو يطالب ما يشوف السعد. بهذا الكلمات العرضة الجميلة اللي صح لسان الشاعر يطول عمرك. يعني هذه الكلمات تعبر دائما في هذه، مثل ما تفضلت في بداية
1: أكيد.
2: كلامك
1: أكيد.
2: عن العرضة
1: أكيد.
2: ان هي
1: أكيد.
2: تقال لي لي لي للحروب، ولهذه يعني كانت تستخدم للحروب، اما اليوم الحمد لله في امن وامان وسلم وايمان واطمئنان باذن الله دائما وابدا، واحنا دائما نبعث برسائل السلام للعالم اجمع.
1: أكيد.
2: ارض الصداقه والسلام
1: اكيد
2: بتتم، هي ارض المحبه والصداقه والسلام، ارض الكويت ديرتنا الحبيبه الغاليه.
1: بس انا يعني كان اول شيء يعني كان مشكورين على على على, على فعلا اللقاء اللي وايد انا استمتعت فيه. عندي يعني مسج ودي اوصله لجميع المهتمين في الفنون، اللي هو الاهتمام في هذه الفنون، الاهتمام في فنون البادية، الاهتمام في الفنون البحرية سواء فنون عملية أو فنون ترفيه، لأن هذه الفنون مهما أنا بالنسبة لي كل ما قدمت كل ما صارت يعني أجمل وكل ما صارت أحلى، وفعلا فنون ثرية تقدم يعني بعض الأمور اللي فعلا إحنا نحسها كمختصين. هذه الفنون تعتبر من الفنون اللي فعلا كثر ما انت اخذت منها وكثر ما هي يعني استلهت منها بعض الامور الخاصه في يعني الـ هذه الفنون فعلا تبقى فنون حقيقيه ولا يمكن الاستغناء عنها فعلا يعني.
2: نعم، لحد يعني يقول ان هذا والله اغاني قديمه وتراث نبي نطور. احنا مهما تطورنا يبقى هذا ارث وتاريخ يربط هذا التاريخ المتسلسل. ما قالوا من باب عبث، قالوا وغنوه وشالوا هذه الشيلات والأغاني والعرضات بالحياة القاسية اللي عاشوا فيها، واللي وصلونا اليوم لتثبيت الدولة وكيان الدولة وتأسيسها، وعشنا بأمن واطمئنان وغنى يا ربي لك الحمد من إرث أجدادنا رحمة الله عليهم وأبائنا، يطول بعمر الحي ويرحم الميت.
0: بالتأكيد، وهذه رسالة جدا مهمة اللي تفضل فيها الدكتور فيصل، أن في بعض التطوير أحيانا يصير تدمير، وهذا شيء جزء من تاريخنا يعني.
1: أكيد.
0: وهذا الشيء واجب علينا ومسؤولية علينا نحن نتوارثه من جيل إلى جيل يعني.
1: أكيد.
0: فهل أنت لامسون مثل هذا الشيء، أن ساعات بعض التطوير يكون تدمير لبعض الأغاني خلينا نقول الشعبية أو الفن الشعبي؟
1: والله هو بعض التطوير يكون فعلا تدمير، بس أنا يعني دائما يعني حتى في الرسائل اللي موجودة يعني دائما يعني أفضل أن إذا أحد يعني بيمس هذا الجانب سواء الشعبي البحري أو البري، يعني هي من ناحية أن يعني لا تغير في محور، يعني إذا بتغير تغير في الأمور اللي تختص مثلا في الشكل التوزيع، ممكن تغير أنت بعض اللمسات الصغيرة فيه، بس الجوهر يتم جوهر
0: طبعاً.
1: يعني مثل ما يقولون الفنون هذه يعني ليش توارثوها وليش بقت؟ لأن فنون فعلا حقيقية، والفنون هذه دائما متجددة. يعني حتى اليوم لما نسمع سامري، لما نسمع خماري، لما نسمع حتى في في في في رغم تغيير بعض الكلمات، إنما يبقى هذا الفن يعني باقي وموجود.

0: احنا يعني لما نسمع ما ادري يعني ننطرب ونعيش جو معين في حاله معينه.
1: الانسان ابن بيئته هذا شيء من ارثك ومن بالضبط. تاريخك ومن امتدادك اكيد بالضبط. انك يعني يلامسك هذا الفن
2: صحيح أكيد. واحنا أكيد. ما زلنا مستمرين معنا الساده المستمعين في برنامج هوان خليجي. نطلع دكتور فاصل ونرجع ثاني مره باذن الله.
1: انطلقنا من الدوحة من قطر وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هواء هوانا خليجي في هذه الحلقة.
3: احنا نتكلم على الشريط الخليجي على هذا المسطح المائي. مفرداتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
4: انتوا الكيكة الأكبر والأجمل.

فعاليات، مبادرات، فن وتعاون. كل اللي يجمع الخليج تسمعونه

0: وإحنا في هوانا خليجي في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة اللي كانت طربية بامتياز صراحة دكتور فيصل، خذيتنا بأجواء مع الفن البحري ومع فن العرضة، وترى عموما الإرث الكويتي الفني غني بكثير من الفنون. إحنا يعني حبينا نختصر ويعني خذينا لمحات عن هذه الفنون كفن بري وفن بحري، ولكن لو بنغوص بالفن الكويتي أكيد ما نخلص، يبينا حلقات وحلقات.
1: أيوة والله صح صدقتي صراحة.
0: فإحنا شاكرين لك وجودك ويانا اليوم، والرسالة اللي وجهتها بصراحة كانت جدا رسالة راقية في الحفاظ على هذا الإرث.
1: الله يخليك.
0: وحمايته من
1: أنا اللي والله شاكر لكم وشاكر هالاستضافة هذه، وطبعا يعني أشكر جميع الاستاف دون استثناء، طبعا أستاذ عبد الله الدوسري والأستاذ مونيا، يعني ما قصرتوا وساعدتوني حتى في بعض الأمور اللي فعلا يعني ما قصرتوا فيها، وأشكر إذاعة تلفزيون دولة الكويت، وأشكر الستاف كله من أول واحد لآخر واحد على إتاحة لنا هذه الفرصة، لأن الواحد يقدر يعني يطرح بعض المواضيع اللي موجودة خاصة في الفنون الشعبية، فنون أهل الكويت.
0: تسلم دكتور فيصل العربيج، كان معنا اليوم في هوانا خليجي وخذانا في جولة مع الطرب الخليجي، خلينا نقول
1: خليجي. نعم
2: نعم، وبهذه اللحظات وصلنا منيا وسادة المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء الجميل اللي يعني نتمنى بإذن الله أن يكون خفيف ولطيف لكل المستمعين بهذا اللقاء اللي دائما بإذن الله يتجدد معاكم كل أسبوع كل جمعة من الساعة 10 للساعة 11، دائما نلتقي فيكم في هوانا خليجي وهذا اللقاء الجميل.

وهذه أجمل تحية لكم من فريق العمل في هوانا خليجي، آلاء الوزان ومريم العوضي من الإعداد، عبد الله الدوسري ومنيا الحجي من التقديم، بندر الشلاحي هندسة إذاعية، بدر العتيبي متابعة وتنسيق، أما التنفيذ على الهواء مباشرة.

0: حنان الصقر،
1: ونقول لكم عسى الفرح عن سماكم ما يغيب، وعسى السعادة في وجودك دائمة. هذه تحيات مخرج هذا العمل عبد الوهاب الصلاحات. تصبحون على خير.

11 مساء في الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وإن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع الاحتلال لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن جيش الاحتلال نفذ غارات على مناطق جنوب لبنان. استشهاد فلسطينيين وإصابة 2 آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فضائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء

0: بائن عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة العبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. وفي الخبر الأخير، الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. انتهى موجز 11 مساء، شكرا لطيب الاستماع، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المسباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وبرنامج عود مرواس.

0: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، وسعداء بالتواصل معاكم. واليوم حديثنا عن علم من أعلام الأغنية الكويتية. يمكن تكلمنا وتطرقنا في حديث سابق عن المقامات، وتكلمنا عن بعض الأغاني اللي تتكلم عن هذا الفنان الكبير المميز في أعماله وحبه وعشقه للتراث الكويتي، ألا هو الفنان الكبير سعود الراشد. يقدم معي هذه الحلقة الفنان عبد العزيز المصباح. حياك الله يا عبد العزيز.
1: الله يحييك وعبد الوهاب، أمسي عليك وأمسي على كل المستمعين برنامج عود مرواس. والحقيقة حلقتنا اليوم حلقة مميزة جدا عن علم من أعلام الأغنية الكويتية وأحد رواد ومطورين الأغنية الكويتية الموسيقار سعود الراشد.
0: نعم طبعا سعود الراشد، والحديث عن هذا الفنان يطول. طبعا هذا الفنان من مواليد 1922 وتوفى رحمة الله عليه 1988، لكن ترك إرث كبير من حبه وعشقه للتراث الكويتي. مطرب وملحن وعازف عود وباحث حقيقة في جماليات وحلاوة الفنون الكويتية، ساهم في جمع وتوثيق التراث الغنائي الكويتي من خلال لجان القيادة آنذاك في حبهم وتطويرهم وتوثيقهم للتراث الكويتي. يعد هذا الفنان من أوائل من قدم ألحان الصوت والسامري والكويتي بتوزيع موسيقي حديث آنذاك، لحن لكبار المطربين الكويتيين والمطربين العرب. له يعني إذا قلنا المطربين العرب، له تعاون مع عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد وديع الصافي، إلى جانب أول أغنية غناها فناننا الكبير شادي الخليج، أغنية أمي، وهي من ألحان سعود الراشد. سعود الراشد له لمسات مهمة في تاريخ وحداثة الأغنية الكويتية. الأغنية الكويتية بدأت مع عبد اللطيف الكويتي، محمود الكويتي، عبد الله فضالة، عود ومرواس، ولكن نهل من هذا التراث وسجل وطور مع بداية فرقة إذاعة الكويت في عام 1958. إذا قلنا الإذاعة بدأت بسنة 51، بادية بطريقة شعبية تراثية، عبد الله فضالة يعزف عود، محمود الكويتي يعزف عود، هذا يشارك بقاع وهذا يشارك بكمانجة، وبدأت هذه تكوين عام 1951. في عام 1958 أتى الفنان والعازف الشهير نجيب رزق الله وكونوا فرقة إذاعة الكويت، وبدت هذه الفرقة يعني بانضمام مجموعة من الشباب آنذاك من ملحنين وشعراء وموزعين.

المعازفين، وبدأ هذه المسيرة الجميلة في تطوير الأغنية الكويتية. سعود الراشد من المهتمين بالتراث الكويتي، الصوت السامري، فنون الخماري، وبعض الأغاني الدينية المشهورة آنذاك، مع عزف أوركسترالي موسيقي كبير من عازفين فوق 8 كمانجات، 9 كمانجات، تشيلو، كونتر باس، ناي، كور.

0: الأعمال من خلال المقامات ومن خلال ما يقدمه. ونعيش معاك واخترننا مع بداية أغاني الفنان سعود الراشد وتميز هذا الفنان في أعماله التراثية الخالدة وتطويرها مع الفنان سعود الراشد.
1: راح نفتتح حلقتنا اليوم بصوت عربي مميز من كلمات عبد الله الفري وصاغ بتلحينها نجم حلقتنا سعود الراشد سادتي رقوا لقلب موجعي على مقام الحسيني اللي هو من فصيلة البياتي اللي يعمل بياتي ورست وعلى مقام البياتي الأساسي. نسمع دندنتها على العود وفيما بعد نسمع سعود الراشد.

0: يا سلام، يا حلو هالمقام وهالاداء الجميل. الفنان سعود الراشد قدمت شيء جميل لاخوي عبد العزيز، واختيار جميل لهذا اللحن العميق الرائع ومن تراثنا الجميل اللي قدمه سعود الراشد. نسمع ايضا من الاعمال الجميله اللي قدمها سعود الراشد.
1: الحين ابو عبد الوهاب راح ننتقل الى صوت خيالي جميل جدا، السكان الحما بنتم، اللي هي من كلمات يعني كلمات يمنية تراثية على مقام الحجاز. وهني يعني سعود الراشد عمل تحويلة جميلة جدا على مقام البياتي، فالعمل هذا مقامين، حجاز وبياتي. شرايك نسمع الدندنة على العود ونسمع سعود الراشد شلون أداها؟

0: لحن تراثي عميق، وهذا ما يميز الإنسان والفنان اللي يبحث في عمق هذا التراث الكويتي. وسعود الراشد دائما ونعيش معها الأجواء الجميلة. عبد العزيز، نسمع أيضا من الأعمال الجميلة اللي قدمها سعود الراشد
1: الآن. أبو عبد الوهاب، ننتقل إلى عمل جميل جدا، إن وجدي كل يوم في ازدياد، على مقام يعني نهاوند، يعني يسمى بالنهاوند الكردي، اللي يعمل نهاوند كرد، وهناك يعني بياتي. وسمعت على فكرة يعني موسيقتها اللي هي من توزيع المايسترو أحمد علي، فرح نسمع شلون قناها سعود الراشد. يعني العمل من كثر ما هو جميل أنا ودي أسمعها بصوت سعود الراشد، لكن قبلها بسمعك وسمع مستمعين الكرام دندنتها أو العزف على العود، يعني شلون اللحن، وفيما بعد نسمع سعود الراشد شلون أداها.

0: تميز يا عبد العزيز، وهذا ما يميز هذا الفنان في حبه وعشقه للتراث الكويتي. تلاحظ العزف الجميل، تلاحظ التوزيع الجميل، واعتقد ان هناك في يعني مجموعه المشهوره، انا نجيب رزق الله كعازف وقائد،
1: نعم.
0: ميشيل المصري، رضا غنيمه، سعيد البنا، الاستاذ ابراهيم الصول الله يرحمه ويغفر له، كان من اوائل الناس اللي كانوا يعزفون في اله الكونترباس في في في فرقه الاذاعه، مجموعه في هذه الفتره، وهذا ما يميز عمق وحبه للتراث الكويتي الفنان سعود الراشد، ونعيش مع هالأجواء الجميلة.
1: الآن ننتقل إلى عمل جميل جدا، لكن هناك نسختين، ألا وهو ما لو احتجب ودع الغضب، اللي هي من كلمات، افتكر كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي. راح نسمع الدندنة على يعني الصوت العربي على مقام الرست والسوزناك، وفيما بعد نسمع سعود الراشد.

0: الله، جميل جميل، رائع الفنان سعود الراشد والأداء الجميل، ونعيش معها أيضا الألحان الخالدة في تاريخ الغناء الكويتي. نسمع أيضا من الأعمال الجميلة اللي قدمها سعود الراشد.
1: الحين راح نسمع وياك أبو عبد الوهاب ومع مستمعين الكرام سامرية جميلة جدا من كلمات، افتكر من كلمات عبد المحسن الرفاعي وألحان سعود الراشد، عيني ظناها السهر. يعني هني المقام يحير بصراحة، يعني تحس انه يبدأ على مقام النكريز اللي هو من فصيلة النوى أثر، لكنه يقفل على الحجاز اللي هي النغمة الثانية من مقام النكريز، فما أدري هل نعتبره نكريز ولا حجاز. يعني العمل هذا يعني يحيرني أنا شخصيا بصراحة كمقام يعني. فنسمع سعود الراشد، بس قبلها نسمع دندنتها على العود، وفيما بعد نسمع سعود الراشد.

0: عبد العزيز حقيقة يعني شوف اسمع الحس، لكن احنا نبحث في هالمكتبة ونشوف يوميا ونسمع بشيء الكثير. احنا ترى اللي قدمناه جزء بسيط من
1: فعلا
0: أخبارنا،
1: فعلا
0: فودنا نستكمل حلقة أخرى
1: أكيد يستاهل حلقة ثانية.
0: الفنان سعود الراشد حقيقة كل التحية، ونعيش مع هالأجواء الجميلة، نعيش ونسمع ونتفكر في هذه الأغاني الخالدة اللي قدمها رحمة الله عليه سعود الراشد.
1: راح نختم بعبد الوهاب بسامرية جميلة جدا، مدري علامك يا الغضي زعلان، تجبل وتجفي ما تحاجيني. سامرية جميلة جدا على مقام الرست ومقام السوزناك. ندندن هالسامرية على العود مع مستمعين الكرام، وفيما بعد نسمع سعود الراشد شلون أداها.
0: كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف صريع والفنان عبد العزيز المصباح ومخرجنا بدر سالمين. فما الله.

بعد ما تدانيني واليوم تبعد ما تدانيني.

عدش العوادل بيننا نكسر حجي العوادل.

كنتم مع برنامج عود مرواس. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور يوسف السريع، عبد العزيز المصباح، داود القصار، ومن الإخراج بدر سالمين.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

ذات منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي يقول إن إحاطة البحرين أمام مجلس الأمن تعكس التزامها بالمسارات الدبلوماسية والقانونية تجاه الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وأن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع الاحتلال لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. كان هذا

الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. أعربت دولة الكويت عن بالغ قلقها إزاء التطورات الميدانية والإنسانية في مدينة الأبيض وما حولها بجمهورية السودان الشقيقة، وإدانتها الشديدة للانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بما في ذلك أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية أو تعرقل وصولهم إلى الخدمات الأساسية. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير نصر الهين في جلسة النقاش العاجلة لحالة حقوق الإنسان في مدينة الأبيض السودانية وما حولها في سياق النزاع المستمر الذي تشهده السودان أمام الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. وأكد الهين أن المسار الأمثل لمعالجة الأزمة السودانية يمر عبر الإيقاف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار واستئناف عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، وبما يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه واستقلال قراره الوطني، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار. وشدد في هذا الصدد على أن دولة الكويت تدعو إلى وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء معاناة الشعب السوداني الشقيق، ودعم الجهود الرامية إلى إيقاف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. ونتحول إلى الرياض، حيث قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الإحاطة الطارئة التي قدمها وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة تعكس التزام البحرين بالمسارات الدبلوماسية والقانونية واطلاع المجتمع الدولي على خطورة تلك الاعتداءات وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة. وأوضح البديوي في بيان أن الإحاطة التي تتضمن عرضا للواقع والآثار الإنسانية والأمنية المترتبة على الاعتداءات الإيرانية أكدت نهج مملكة البحرين القائم على احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحرصها على معالجة التحديات عبر المؤسسات الدولية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. وجدد تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء يستهدف إحدى دول المجلس يعد اعتداء على جميع دوله. ودعا البديوي المجتمع الدولي ولسيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الاعتداءات بما يضمن وقف الأعمال التي تهدد الأمن المنطقة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت سلسلة من الضربات التي إلى أهداف داخل إيران خلال الأسابيع الماضية، وأن القوة العسكرية لإيران انتهت، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة وأن طهران وافقت تقريبا على كل الطلبات الأمريكية. في نيويورك أكد مندوب باكستان لدى مجلس الأمن عاصم افتخار أنه أمكن تحقيق تقدم إيجابي خلال اجتماعين منفصلين مع المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة، معربا عن أمله في حدوث تقدم ملحوظ خلال الأيام المقبلة. في الأثناء أكدت مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايكل وولتز أنه لا يمكن السماح لإيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، مطالبا طهران بوقف هجماتها على جيرانها وإبقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة أمام الجميع، مؤكدا أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. وأشدد على أن

إيران يجب أن توقف هجمتها على جيرانها وأن تترك الممرات المائية الدولية مفتوحة أمام الجميع، مضيفا أنه رغم الإنجازات والاتفاقات الدبلوماسية بما في ذلك مذكرة التفاهم الموقعة قبل أسبوعين، فأن طهران لم تظهر بعد على حد تعبيره مستوى أساسي من المسؤولية والاحترام. في لبنان

الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع إسرائيل لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة صديقين بقضاء صور قبل أن تعاود شن غارات ثانية على المكان نفسه، ما أسفر عن إصابة شخصين. إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية، استشهد طفل فلسطيني وأصيب اثنان آخران بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية عليهما في أثناء تعبئتهما المياه شرقي مدينة غزة. وأفاد مستشفى المعمداني بأن المسيرة استهدفت الشهيد والمصابين خارج مناطق سيطرة الاحتلال. وفي وسط القطاع، أكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح. وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة. في الشأن السوري، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لتفجير عبوة ناسفة استهدفت مقهى في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية السعودية تضامن المملكة مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة. كما دانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. إلى ذلك، دانت ليبيا التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، مؤكدة موقفها الثابت الرفض لجميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف مهما كانت المبررات أو الدوافع وراء ذلك. في بروكسل، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في وسط العاصمة السورية دمشق وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدا دعمه لسوريا في مكافحة الإرهاب. في السودان، أفادت مصادر عسكرية بتصاعد حدة المواجهات بين القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب دارفور خلال الساعات الماضية، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة جبل مون استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير. ونبقى مع الشأن السوداني، حيث حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. وقال تورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بناء على طلب من بريطانيا بدعم ألماني وإيرلندي وهولندي ونرويجي، قال إن عددا من السكان يبيعون ممتلكاتهم في مدينة الأبيض للفرار منها، معربا عن قلقه من تعرض الأشخاص الباقين في المدينة لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية. لازالت سيدتي وسادتي، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في لندن، حذرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر من وقوع فضائع في مدينة الأبيض في ظل احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة، مما قد يؤدي إلى تصعيد النزاع. ودعت وزيرة الخارجية المجتمع الدولي إلى إنهاء العنف والقتال في السودان قبيل انطلاق الجلسة العاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية،
أعلنت روسيا تحقيق

تقدم ميداني جديد في شرق أوكرانيا، مؤكدة سيطرة قواتها على قرية جديدة في منطقة دنيبرو بيتروفسك. وأكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو من دون الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي استهدف مبنى سكني في منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا. في برلين أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده لا تشعر بأي حرج أمام أي جهة تجاه مساهمتها الدفاعية ضمن حلف شمال الأطلسي، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدني مساهمات ألمانيا. كما أضاف أنه سيذكر خلال قمة الناتو أن مساهمات ألمانيا وأوروبا الأعلى في الناتو. إلى ذلك أكد أن بلاده ستضاعف ميزانيتها الدفاعية خلال 4 سنوات. وكان الرئيس الأمريكي جدد خلال 2 يوم انتقاداته للناتو ومساهمات الدول الأعضاء في نفقات الدفاع، وأكد أن بلاده هي الأعلى إنفاقا بينما ألمانيا أقل. وحول العلاقات الأوروبية الصينية، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولان فون دير لاين عن أملها في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة، مشددة على أن الحوار مع بكين ينبغي أن يقترن بتحقيق تقدم فعلي في معالجة الاختلالات التجارية بين الجانبين. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي إعادة لموجزها. الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي يقول إن إحاطة البحرين أمام مجلس الأمن تعكس التزامها بالمسارات الدبلوماسية والقانونية تجاه الاعتداءات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على مطالبهم وأن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. الرئيس اللبناني يؤكد أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع الاحتلال لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. استشهاد فلسطينيين وإصابة 2 آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يعرب عن أمره في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 16 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نواتيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية،
0: أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية، وفيها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، تقدم حقيقي أم رسائل سياسية؟ متابعات إخبارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك وقف أطلاق النار في غزة، قضايا استراتيجية. الأبيض السودانية على حافة الكارثة وتصاعد المعارك في دارفور، تحليلات استراتيجية. روسيا وأوكرانيا، هجمات متبادلة وتعثر للمسار السياسي، آراء سياسية. متابعات إخبارية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجهت سلسلة من الضربات إلى أهداف داخل إيران خلال الأسابيع الماضية، وأن القوة العسكرية لإيران انتهت، مؤكدا في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة وأن طهران وافقت تقريبا على كل الطلبات الأمريكية. عزيز فهمي والمزيد من التفاصيل.
1: ذكرت صحيفة ستارز أند سترايبس أن سفينة الهجوم البرمائي USS بوكسر وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط وعلى متنها قوة من مشاة البحرية الأمريكية، وذلك لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وفي هذا الإطار قدم الرئيس ترامب تفسيرا جديدا للحرب مع إيران، موضحا أنها ليست حربا بالمعنى التقليدي، ولكن حملة لنزع السلاح النووي الإيراني، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ويحشد الرئيس ترامب دعما دوليا كبيرا لهذا التفسير الجديد وأهداف العمل العسكري في إيران، حيث أكد المسؤولون الأوروبيون إن قمة الناتو التي ستعقد في العاصمة التركية أنقرة الاثنين والثلاثاء سيعلنون أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية أبدا، وسيدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تستعد واشنطن للاحتفال بالذكرى 250 للاستقلال الأمريكي من الإمبراطورية البريطانية، وبسبب الاتفاق الذي جرى في الدوحة أثناء المفاوضات غير المباشرة على الاحتفاظ بحالة التهدئة، ركزت التصريحات الأمريكية على الأجواء الإيجابية لاجتماعات الدوحة. ويواكب ذلك مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق، ورغم ذلك خرجت طهران مجددا بالتهديد برد عسكري على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز من دون الالتزام بالمسارات التي تحددها. وأوضح الرئيس ترامب ونائبه جيدي فانس أن الولايات المتحدة سترد على أي انتهاك من جانب إيران لمذكرة التفاهم، ورغم التصريحات الإيجابية من طهران وواشنطن بخصوص التهدئة، فإن التصريح الإيراني الأخير ينبئ بأن شبح استئناف الاشتباكات العسكرية لم يغادر المنطقة بعد. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. مرحبا بك دكتور رامي. بداية، كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران وافقت تقريبا على مطالبنا، وهل تعكس تقدما حقيقيا في المفاوضات أم أنها رسائل سياسية؟
2: أنت أستاذ فايز، تحية لك وأستاذ المستمعين. أعتقد بأنها رسائل سياسية موجهة إلى الداخل وموجهة إلى البورصات، وهذه الطريقة في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحنا معتدين عليها، تصريحات متشائمة حينا ثم متفائلة حينا أخرى. إما أنها تستخدم للتأثير على المفاوضات وأحيانا للتأثير على الجانب الإيراني، وأحيانا تستخدم للتأثير على أوضاع داخلية خصوصا في المجال الاقتصادي وفي مجال أسعار النفط والمحروقات المودرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مما لا شك فيه لأن هنالك الكثير من الصعوبات، المفاوضات التنمية التي جرت فيها الدوحة مؤخرا تشير بشكل واضح أن هنالك الكثير من التفاصيل، وأن فترة 60 يوما التي سوف تكون لهذه المفاوضات أعتقد بأنها غير كافية على الإطلاق، وهي بحاجة إلى وقت أطول، خصوصا أن الجانب الإيراني متباطئ في هذه المفاوضات ليس مستعجلا على الإطلاق. تم تعليق هذه المفاوضات بانتظار تشييع علي خامنئي خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي أعتقد بأن لا يوجد هنالك كثير من العوامل التي تدفع إلى التفاؤل. نعم، هنالك مطالب تمت الاستجابة لها من قبل إيران، ولكن هذه الاستجابة ليست كاملة. أولا، الجانب الإيراني وافق على عدم العمل من أجل الحصول على السلاح النووي، ولكن هذا الأمر أصلا كان معلن من قبل الجانب الإيراني أن يعيد إعلانه مرة أخرى، فذلك ليس تنازلا، وخصوصا أن إيران تريد الوصول إلى ما يمكن تسميته بالعتبة النووية. أيضا فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، حتى وإن كانت هنالك الآن انسيابية في مرور السفن التجارية وناقلات النفط، ولكن ما تزال الرؤية الإيرانية تذهب إلى فرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، مما يمثل مشكلة وأزمة ليس فقط لدول المنطقة وإنما للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأولئك. فيما يتعلق بالملف النووي أيضا، ما هنالك الكثير من التعقيدات، كان أخيرها على سبيل المثال للحصر أن إيران رفضت أن تكون هنالك زيارات مفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأماكن أو في المواقع التي قصفت مثل موقع نطهان أو موقع أصفهان. وبالتالي إذا ما عدنا إلى كل القضايا التي هي مسار الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، لا نجد أن هنالك تنازلات كبيرة من قبل الجانب الإيراني، ولا نجد أن هنالك استجابة كاملة لما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن الصعب ما زال قائما، والفجوة ما بين مواقف الطرفين ما تزال قائمة حتى الآن. بذلك من الصعب جدا نقول بأننا نسير بشكل سريع نحو الوصول إلى اتفاق. نعم هنالك تقدم بطيء للغاية في بعض التفاصيل هنا وهنالك، ولكن في الإطار العام ما تزال الصعوبات كبيرة والفجوة كبيرة ما بين مواقف هذين الطرفين.
0: نعم، على ذكر مضيق هرمز، لماذا يعد ملف مضيق هرمز الأكثر تعقيدا في هذه المرحلة، وما مدى إمكانية التوصل إلى صيغة ترضي الطرفين؟
2: أيضا لأن إيران اكتشفت بأن هذا المضيق هو يمثل عمق العالم دعنا نقول، وبالتالي الإصرار ومنع مرور السفن التجارية كان له تأثيره الكبير خلال الأسابيع الماضية، وهو عمليا الذي أثر بقوة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى المجتمع الدولي، ودفع الولايات المتحدة الأمريكية ربما إلى إيقاف الحرب أصلا. وهذا ما تحدث به الرئيس الأمريكي صراحة وعلانية عندما قال لو كنا انتظرنا عدة أيام أو أسبوعين لوصلنا إلى حالة من الكساد العالمي. وهنا لا يوصف الاقتصاد الأمريكي ولكن يوصف الاقتصاد العالمي. وبالتالي من هذه الزاوية إيران اكتشفت مدى أهمية المضيق على الأقل في التوقيت الراهن، لأنه ربما في المستقبل هنالك أحاديث عن مشاريع أخرى ربما تعمد إلى فتح ممرات أخرى تجارية بالنسبة لدول الخليج على الأقل. المسألة الثانية وهي ذات أهمية بالغة أن المطالب الإيرانية تطورت خلال الفترة الماضية، كان هنالك حديث عن الرسوم، الآن يتم الحديث عن فرض سيادة إيرانية على مضيق هرمز بالإضافة طبعا إلى سلطنة عمان. المسألة الثالثة وهي فرض رسوم على تلك السفن التجارية، ومعنى تعديل الوضع التجاري في هذه في هذا الممر وتعديل الوضع القانوني، لأنه كما تعلم على الممر يخضع لاتفاقية أعالي البحار أو قانون أعالي البحار، وبالتالي لا يحق لإيران فرض أي رسوم على أي سفن تجارية من الممر، ولكنها الآن وبحكم التطور الذي شهدناه أو بحكم ما تم على الأرض من حرب قاسية خاضتها إيران وخاضتها المنطقة، أصبح لدى إيران حضور عسكري مؤثر في مضيق هرمز. الجانب الأمريكي الحقيقة الآن يرى بأن تقديم أي تنازل من الجانب الإيراني سوف يعتبر هزيمة بالمعنى السياسي للكلمة للحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن هذا تغيير الوضع لم يكن قائما أصلا قبل الحرب وسوف يعتبر من نتائج هذه الحرب. والرئيس الأمريكي واضح تماما في هذا الإطار، لا يريد أن يكون هنالك نصر استراتيجي للجانب الإيراني أو نصر سياسي. ومن هنا الحقيقة لب الصراع الموجود حاليا والذي كان قبل ذلك الملف النووي، ولكنه الآن هو مضيق هرمز لأنه أداة للتأثير على الولايات المتحدة الأمريكية، على التجارة الدولية، على الاقتصاد العالمي، وكذلك على المجتمع الدولي بأمته.
0: نعم، وما أهمية ملف الأموال الإيرانية المجمدة في مسار التفاوض، وهل يمكن أن يسهم الإفراج عنها في تعزيز فرص التفاهم؟
2: نعتقد إذا ما تم الإفراج عن هذه الأموال ورفع تجميل الأرصدة الإيرانية الموجودة في الدول الأوروبية الدول الغربية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مختلف دول العالم، فإن ذلك بالتأكيد سوف يسهل الوصول إلى تسوية، ولكن ذلك بالمقابل أيضا سوف يعتبر ذخيرة بيد الحزب الديمقراطي، ونحن على أعتاب انتخابات نصفية تخوضها الأحزاب في الولايات المتحدة الأمريكية حزبين الجمهوري والديمقراطي. كما تعلم المسافة فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء حملته الانتقالية كان يركز على نقطة أساسية أن الحزب الديمقراطي، ويتحدث عن الرئيس الأسبق باراك أوباما هو الذي أعاد الأموال إلى الجانب الإيراني، وهو الذي مول إيران نتيجة الاتفاق العام 2015. وبالتالي الانتقادات التي ساقها ترامب خلال السنوات الماضية كلها كانت تهاجم الحلم الجمهوري، لأنه أفرج عن الأرصدة أو رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية في الخارج. الآن عندما يقوم الرئيس الأمريكي بالإجراء نفسه، لا شك بأن ذلك سوف يكون مدعاة للانتقال من قبل الحزب الديمقراطي. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذه الأموال سوف تؤدي إلى إعادة بناء القوة العسكرية، وبالتالي أي منتج أو أي إنجاز أمريكي بالقضاء على البنية التحتية من الناحية العسكرية أتحدث، أو القوة البحرية أو الدفاع الجوي، سوف يتم إعادة بنائها مرة أخرى بالأموال التي يتم الإفراج عنها، وهذا أيضا سوف يعتبر انتقادا كبيرا. لكن بالمقابل أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما عبر عن ذلك الرئيس الأمريكي في تصريحاته أثناء اجتماع مجموعة السبع، من أن هذه الأموال الإيرانية في نهاية المطاف وهو يعيد هذه الأموال وحسب، وبالتالي أعتقد بأنها لن تكون تلك هي العقد الأساسية. هنالك عقد ربما تكون أكبر، وأعتقد بأن هنالك إرادة أمريكية للإفراج عن هذه الأموال، ربما لمحاولة التحكم بها، لأن كما تعلم هنالك 7 مليارات سوف يتم الإفراج عنها من قطر خلال الفترة القادمة، ولكن هذه الأموال سوف يتم شراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية ومنتجات أولية وأساسية. وبالتالي هنالك محاولة أمريكية للتدخل، لكن يبدو أن هنالك مرونة أمريكية في هذا الإطار. لكن الصعوبة كما تحدثنا في البرنامج النووي من جهة، في مضيق هرمز من جهة أخرى، في دور إيران في المنطقة، في حزب الله والتزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، في كثير من القضايا التي هي مسار خلاف ومسار تباين كبير ما بين واشنطن وقطر.
0: نعم، رغم أن الملف النووي لم يبحث في جولة الدوحة، هل يمكن فصل هذا الملف عن بقية القضايا في أي اتفاق مستقبلي؟
2: أعتقد أن كآلية للتفاوض نعم يمكن ذلك، يمكن تأجيله. هنالك حديث على أن سوف يكون هنالك تأجيل للنقاش حول هذا الملف بعد 60 يوما، والآن سوف تكون هنالك قضايا معينة لتطبيق مذكرة التفاهم التي جرى الحديث حولها أو جرى اتفاق حولها خلال الفترة الماضية. لذلك من حيث آليات التفاوض نعم يمكن تأجيلها إلى فترة لاحقة، وأعتقد أن هذا ما يحصل عمليا على أرض الواقع، بالرغم من أن هنالك بعض النقاش الفني حول بعض القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن على الأقل الدخول في التفاصيل ربما يكون في مرحلة لاحقة. ومع ذلك الحقيقة سوف تبقى هذه من القضايا الأساسية، لأن كانت الرؤية الأمريكية على الأقل قبل وقف إطلاق النار من أنه يجب أن تتخلى إيران بشكل كامل عن المشروع النووي، وأن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المفصل سواء بنسب عالية أو بنسب أقل من ذلك. لكن الآن يبدو أن هنالك تراجع من الجانب الأمريكي، وهنالك قبول بوجود مشروع نووي لكن متحكم به من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طبعا هذا يعني بالنسبة للإيرانيين أن إيران يمكن أن تصل حتى العتبة النووية، والعتبة النووية يعني أن لديها يورانيوم ولديها يورانيوم مخصب، ولديها مصانع للماء.

0: ثقيل ولديها أجهزة الطوارئ المركزي ولديها بنية بشرية من العلماء القادرين على تسيير المشروع النووي ولديها بالطبع مفاعلات نووية في أكثر من مكان. وبالتالي إيران تريد الوصول إلى هذه العقبة، ليس بالضرورة الوصول إلى السلاح النووي، ولكن الوصول إلى هذه العقبة يعني أن الوصول إلى السلاح النووي يصبح قرارا سياسيا وليس قرارا تقنيا، معنى أنها تمتلك تقنيا على الأقل كل الشروط والأسس للوصول إلى هذا الهدف إذا ما أرادت ذلك وإذا ما غيرت رؤيتها، لأنه حتى الآن تعلن وبشكل واضح أنها لا تريد الوصول إلى هذه النقطة. لذلك نعم باعتقادي أن إيران يمكن أن تضع حدودا للبرنامج النووي، ولكن يجب أن تمتلك كل عوامل هذه الصناعة.
1: من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة، شكرا لك. خبر وتقرير. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي لا يشرع بقاء القوات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية في بلدة صديقين بقضاء صور قبل أن تعاود شن غارة ثانية على المكان نفسه، ما أسفر عن إصابة شخصين. مراسلتنا من بيروت سحر بشارة وهذا التقرير.
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار التي وقعها لبنان مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان كما يشاع، بل إن البند المعني بذلك يشير إلى تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وتساءل هل يعقل أن يبسط الجيش سلطته بوجود الاحتلال؟ الرئيس عون لفت إلى أن غياب جدول زمني لتحقيق بنود الصيغة يعود إلى أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقا بل إطارا يتطرق إلى مبادئ عامة ولا يورد التفاصيل التطبيقية، واعتبر أن الصيغة التي تم التوصل إليها ليست مثالية بل هي أفضل الممكن، مشددا على أن هدف الجميع هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وقال إن البعض جرب تحقيق ذلك بالطريقة العسكرية ولم ينجح فليعطوا الخيار الدبلوماسي فرصة. رئيس الجمهورية رأى أن المشكلة لدى البعض تكمن في القرار السيادي بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي، وأن البعض اعتاد على أن يكون تحت الوصاية، مشددا على أن هذا الأمر قد انتهى. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 4301 قتيلا و12199 جريحا، إذ تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب حيث استهدفت غارة من مسيرة بلدة النبطي الفوقى، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدات حداثة والطيري وكفر تبنيت. إلى ذلك حذرت المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان كانديس أردل من أن الوضع في الجنوب لا يزال هشا ومتوترا رغم تراجع مستوى العنف مقارنة بالفترات السابقة، وقالت إن قوات اليونيفيل تواصل رصد انتهاكات في المنطقة، محذرة من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد الاستقرار القائم. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: قضايا استراتيجية. استشهد طفل فلسطيني وأصيب اثنان آخران بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية عليهما في أثناء تعبئتهما المياه شرقي مدينة غزة. وفي وسط القطاع أكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح. وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بالقطاع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. مرحبا بك أستاذ عادل. بداية، كيف تقرأ استمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار؟
3: صباح الخير أخي فائز، لك ولجميع المستمعين. يعني الأبرز هو وصلنا إلى نقاط حين استهدفوا حي غزة القديم، حين بعض الأطفال يبحثون عن الماء، وأيضا وصول خيام النازحين في المواصي، وبدء ترجمة سيناريو نتنياهو 70% ميدانيا، تقطيعات بداخل موضوع توسيعة منطقة الخط الأصفر، يعطيك مؤشر أن كلما اتجهت نقول خطوات مجلس السلام بلقوا التسريبات في اتجاه أن يكون لديها خطة ما قبل نزع سلاح حماس، أن الصهيونية ستسعى إلى تغيير الجغرافيا الديموغرافية، كيف في استمرار عمليات عسكرية مميتة، يعني قد تؤدي هذه التغييرات إلى نقول مستقبل لغزة كارثة على صعيد الجغرافيا الفلسطينية. نحن نتحدث عن مزيد من الشهداء، مزيد من الجرحى، 1000 يوم والقتال مستمر، وأيضا نحن أمام قمة بين نتنياهو وترامب، قد يكون لغزة نصيب لأن الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت قوات نقول حفظ السلام في غزة بعض الآليات، وأيضا هناك اجتماع في القاهرة. كل هذه العوامل، في هناك مرونة وأيضا خلافات على السلاح والإدارة والانسحاب الإسرائيلي. أنا أعتقد أن إسرائيل ستستمر بطريقة جنونية بموضوع الممنهج لإيصال تغييرات ميدانية تضع غزة أمام 3 سيناريوهات: سيناريو احتلال إسرائيلي، وهذا التطور يعتبر تثبيت، وأيضا قوات دولية داخل المنطقة الصفراء، وأيضا موضوع حماس التي إلى الآن موجود سلاحها ودخلها وآلاف من المقاتلين، وترفض كلمة نزع السلاح إلى شيء اسمه تجميع السلاح، هذا مستقبلا. لكن أنا أعتقد آلة الحرب حين تبدأ البوارج الإسرائيلية وأيضا المسيرات وأيضا الموضوع الميداني هو استمرار لإنهاك الإنسان الفلسطيني لإيصاله إلى معادلة كما ذكرنا تغييرات ديموغرافية. نخشى نستفيق على هذا الثلاثي، يعني نقول 3 مناطق تحت سيطرة 3 جهات، وهذا يشتت لا أقول جهود السلام إذا ذهبوا إلى ما يسمى منطقة تل الأصفر، تل السلطان، في موضوع إعادة البنية التحتية من 3 إلى 6 شهور، وهذا ممكن كمناطق تجريبية بغطاء نقول استمرار آلة الحرب، لأن الناس تبحث عن البقاء على قيد الحياة. هذا ما تريده إسرائيل من استمرار الخروقات اليومية، المسيرات وإدعاءات اغتيالات هنا أمنية لقادة حماس. أنا أعتقد أن المشهد بات اليوم بعد صور الفلسطيني الذي كان له صدى عالمي ودولي، وأيضا غوتيرش وصرخاته الأممية قبل يومين، غزة اليوم تتجه إلى هذه المعادلة. لذلك إسرائيل هناك وكان الحال يقول ضوء أخضر أمريكي عن استمرار الخروقات، لكن هذه الخروقات ليست خروقات، هذه أنا أعتقد هي إيصال ممنهج منذ شرم الشيخ إلى اليوم، إلى أن يصل البنية التحتية والإنسان الفلسطيني إلى القبول، قبول أي شيء. وأعتقد أن بدء التسريبات هنا وهناك ليس لجلس النبض، لتهيئة الرأي العام بداخل غزة أن طوق النجاة هو الذهاب إلى ما يسمى المنطقة الصفراء، وهذه تعتبر تغييرات ديموغرافية تجزئة غزة.
1: نعم، أمام هذه الظروف كيف تقيم أداء المجتمع الدولي في التعامل مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين في غزة، وما الأدوات التي تمتلكها المؤسسات الدولية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات، وهل تم استخدامها بفعالية؟
3: أنا أعتقد طالما غوتيريش تحدث ومجلس السلام يسرب الخطط الإنسانية إعادة الإعمار بدون نزع سلاح حماس، ربما في الأفق لا أقول ضغوطات، هي حراك يعني متفق عليه بطريقة غير مباشرة، لأن الصور، شوف هذه هام جدا، البعد الإنساني. نحن نتحدث عن أزمة غزة، أزمة ليس المنطقة وليس المجتمع الدولي، أزمة شاملة لسنوات قادمة، ربما لا تشهد صراعات كما حصل، وسابقا لذلك الدخول إلى عمق البعد المجتمع الدولي وحراكه، إذا دخلنا إلى الضعف أو نقول الأدوات وآلية وقف إطلاق النار والرعاية الأممية، هذه الخلطة من الكوكتيل في التناقضات، الواقع يقول أن داخل غزة موت بطيء، يعني دون المسيرات دون القتال اليومي نتحدث عن بنية تحتية منهكة. يعني هو يتحدث جوتيرش عن شيء اسمه كارثي، أي سقوط غزة إنسانيا. أنا أعتقد الأدوات الأممية جربت إسرائيل وبغطاءات أمريكية أن لا صدى ولا تأثير على أرض الواقع، لذلك هي تستفرد وهنالك مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي. لكن لا نقلل من الباب الدبلوماسي، إن كان الوسطاء أو صحو الضمير قد تكون متأخرة، لكن على قاعدة ماذا؟ هناك أرضية داخل غزة غير مرشحة، نقول في الوقت الراهن بيئة حاضنة للعمل الأممي تحديدا الإنساني، لكن حراك الشارع دوليا، هناك خفوت، حراك نقول جلسات مجلس الأمن الطارئة، يجب أن يكون هنالك استفاقة، لأن الضمير الإنساني إذا استمر وهذا مقلق في صراعات أخرى، إذا لم يكن هنالك نقول قرارات جريئة أي بعيدة عن الصدام مع الفيتو الأمريكي أو نقول العنجهية الإسرائيلية التي أصبحت خارج القانون، هناك تأثيرات أوروبية وشرق أوسطية ممكن وحصلت في موضوع النزوح ولم يتم هذا التهجير، وأيضا عوامل كثيرة كانت ضاغطة على إدارة بايدن وأيضا حتى ترامب الذي لا يستخدم العلاقة نقول الدبلوماسية مع المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة. هناك خطة مقتنع بها، مجلس السلام وغير ذلك لا يتأثر. إذا نحن أمام استطابة إسرائيلية لنقول الصمت والضعف الدولي، وهذه مسؤولية ستطارد الجميع، لأن حفاظ يوميا نحن بعيدين عن الصور الحقيقية من ناحية تحديدا الأطفال، المرضى، البنية التحتية، الماء، كل هذه جرائم حرب يجب أن يتم تفعيل المؤسسات الدولية، وكل من يذهب إلى تحريك الملفات قانونيا تتصدى له طرق أخرى من نقول في الظل لتعطيل الحراك الأممي. إذا الأمور على مفترق طرق على صعيد العمل الإنساني، الضغوطات الدولية، لكن الأهم هو اللاعب الرئيسي إسرائيل ميدانيا، هل تهتم أو لا تهتم؟ أنا أعتقد إسرائيل تستفز دوليا حين تتحرك المحافل الدولية، يصبح بعد أن نقول قادة إسرائيل هناك منع من كثير من الدول، وربما العقوبات إذا تم تفعيلها جديا بعدم تغذية إسرائيل على صعيد الأسلحة، ولكن هي أصبحت دولة مارقة بنهاية المطاف.
1: من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. يتواصل التصعيد العسكري في السودان مع احتدام المواجهات في إقليم دارفور بالتزامن مع تحذيرات أممية ودولية من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض، وسط مخاوف من اتساع رقعة القتال وارتفاع أعداد المدنيين المتضررين. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. مرحبا بك دكتور محمد. بداية، كيف تقرأ التصعيد العسكري الأخير في ولايتي شمال وغرب دارفور، وما أبرز أهداف الأطراف المتحاربة؟
1: بعد التحية، طبعا أعتقد أن ما يحدث حاليا في دارفور هو محاولة أخيرة من دعم السريع لتأكيد سيطرته على الولاية الخامسة الفاشر من أصل طبعا 4 ولايات من 5 في دارفور. وطبعا نعلم جيدا أن هناك إشكالية في التعاطي مع إقليم دارفور. دارفور طبعا لو نظرنا إلى مساحته، يمكن مساحته تعادل مساحة فرنسا تقريبا، وبالتالي هي مساحة كبيرة للغاية، إضافة طبعا إلى تعدد عرقي وتعدد أيضا طائفي كبير جدا داخل دارفور. استطاعت الدعم السريع خلال الفترات الماضية السيطرة على بعض الأقاليم داخل دارفور. يمكن الجيش السوداني يحاول السيطرة على الفاشر، لكن ما زال هناك إشكالية، وبالتالي تبقى الإشكالية هنا من الذي يسيطر على دارفور، لأن كان هناك بعض الطروحات التي تستمد أصلها من مسألة أن الدعم السريع من الممكن أن يغذي مسألة الفتنة الطائفية داخل دارفور، وبالتالي تعلن استقلالها أو تعلن رغبتها في الاستقلال عن الدولة السودانية وتكون دولة مستقلة.

0: وبالتالي طبعا هنا تتشكل مساله تهديدات الامن القومي السوداني وكذلك الامن في شرق القاره الافريقيه، وبالتالي المساله ليست فقط مساله داخليه في السودان بقدر ما هي مساله يمكن تؤثر بالسلب كما اشرت على امن شرق القاره الافريقيه، وتكمن هنا الاشكاليه في مساله ظرف.
1: نعم، وما أهمية منطقة جبل مون عسكريا، ولماذا تشهد هذه المنطقة مواجهات عنيفة في هذه المرحلة؟
0: طبعا لأن هذه المنطقة يتحصن بها العديد من الأفراد، وبالتالي طبعا تمثل إشكالية بالنسبة للدعم السريع في حال السيطرة عليها أو في حال تمكنهم من وجود نوع من الثغرات أو الجيوب العسكرية بالمصطلح العسكري لو صح التعبير، سيؤدي ذلك إلى السيطرة على بقية الفاشر، وبالتالي طبعا سيكون هذه إشكالية بالنسبة للجيش السوداني. بمعنى إن الجيش السوداني حاليا يواجه إشكالية بالفعل في إقليم دارفور. إقليم دارفور كما أشرنا إن هناك صعوبة جغرافية، هناك صعوبة أيضا تكمن في تعدد العرقيات داخله، إضافة إلى الوجود المكثف للدعم السريع في هذا الإقليم، أتحدث عن إقليم دارفور تحديدا. وبالتالي الإشكالية هنا تكمن في إن إما أن يسيطر الدعم السريع ويستمر في السيطرة، وإما أن يتحول الدفة إلى الجيش السوداني وينقلب كما يقال المسار الخاص بالنصر للدعم السريع إلى بعض الهزائم التي تؤدي إلى بداية سيطرة الجيش السوداني على إقليم دارفور أو حتى على مساحات كبيرة منه.
1: نعم، وما الذي يجعل مدينة الأبيض محط اهتمام الأمم المتحدة وتحذيراتها المتكررة؟ هل هي الأكثر تضررا من الناحية الإنسانية؟
0: هناك بالفعل مشكلة في الأبيض، لأن حاليا الدعم السريع يقوم بحصار هذه المدينة ويمنع الدخول والخروج منها، وبالتالي هناك إشكالية في دخول المساعدات الغذائية، هناك إشكالية في دخول أيضا المساعدات الدوائية، حتى أن الدعم السريع قام باستهداف بعض الأطباء وبعض أيضا الفرق الطبية العاملة داخل الأبيض، وبالتالي طبعا هناك مسار إنساني مأزوم داخل الأبيض، هناك حاجة إلى مزيد من الغذاء كما يقال، هناك حاجة أيضا لمزيد من الإعانات الطبية والإغاثية سواء للأطفال داخل الأبيض أو حتى للنساء، لأن المشكلة هنا إن هذه المنطقة تحولت من منطقة مأزومة إنسانيا إلى سكنة عسكرية كما يقال، وبالتالي الدعم السريع لا يسمح بالدخول أو الخروج منها، وتكون هنا الإشكالية. لذا الأمم المتحدة بدأت تتحدث بأن الأبيض تشهد كارثة إنسانية لابد من التدخل سواء من قبل الأمم المتحدة أو المؤسسات الإغاثية ذات الصلة حتى يتم القضاء على هذه الإشكالية الإنسانية داخل مدينة الأبيض.
1: نعم، وما دلالات الموقف البريطاني والدعوات الدولية لوقف القتال قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان؟
0: طبعا لأن جلسة مجلس حقوق الإنسان سيتم من خلالها إدارة الدعم السريع وتقديم أيضا مستندات دالة بأن هناك بعض الشخصيات، وأيضا ربما يتم توقيف بعض الشخصيات من الدعم السريع، وهنا ستكون إشكالية بالنسبة للدعم السريع. لا ننسى أن في السابق قام الرئيس دونالد ترامب أيضا بتوقيف بعض الشخصيات في الدعم السريع، يمكن 8 شخصيات، وتم إدانتهم من قبل طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تجميد أصولهم وأموالهم داخل الولايات المتحدة. من الممكن أن أيضا أن يتسع النطاق لمزيد من أعضاء الدعم السريع وكذلك بعض المؤسسات التابعة للدعم السريع، وبالتالي بريطانيا هنا تنادي بضرورة أن يكون هناك حل إنساني قبل أن يعرض الموضوع طبعا على المسألة الخاصة بمجلس.
1: نعم، وهل يمكن أن تسهم الضغوط الدولية في دفع الأطراف نحو التهدئة، أم أن الحل ما زال بعيد المنال؟
0: أعتقد أن الضغوط الدولية من الممكن أن تؤتي أكلها من خلال جانبين. الجانب الأول هو مسألة الضغط من خلال الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يجب أن يكون لها دور مؤثر سواء من خلال أولا طرح مبادرة لإنهاء الجولية العسكرية والدخول في مبادرة سياسية. يمكن الولايات المتحدة طرحت هذه المبادرة السابق من خلال في عهد جو بايدن، وبالتالي كان طبعا مفاوضات جنيف في ذلك الوقت، لكن الجيش السوداني رفض الجلوس مع الدعم السريع وقال بأن الدعم السريع لا يمثل شرعنة أو شرعية داخل المؤسسة السودانية، وبالتالي لم يجلس معه. لكن من الممكن هنا في ظل هذه التوترات أن تطرح مبادرة جديدة بقيادة دونالد ترامب، ومن الممكن أن تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا على جانب الدول. على جانب الصعيد المؤسساتي، اعتقد ان الامم المتحده يمكن طرح اكثر من مبادره، اتذكر مفاوضات استقطاب في السويد، واتذكر ايضا الشيخ احمد وكثيرين، لكن لم يكن لها مجال حتى ذلك.
1: من القاهره مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه الدكتور محمد صادق اسماعيل، شكرا لك.

0: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية بوتيرة متصاعدة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات الجوية والصاروخية بين الجانبين، في وقت تتعثر فيه جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تحقيق أي تقدم على المسار السياسي وسط تصاعد الخسائر البشرية واتساع رقعة المواجهات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. مرحبا بك أستاذ طه. بداية، ما دلالات التقدم الميداني الذي أعلنت عنه روسيا في منطقة دنيبرو بتروفسك، وهل يمكن أن يغير مسار المعارك؟
1: يعني هناك الضربة الجوية الروسية الأخيرة على الأوكرانية كما تبعن خلال الساعات الأخيرة كانت من أكثر هجمات كثافة تأثيرا دلالة الحرب، وهذا كما أشرتم قبل قليل، يعني هذا الهجوم يأتي في سياق سارع ما بين موسكو وكييف، خاصة هناك يعني تتجاوز حدود الميدان المباشر وتؤثر بشكل كبير في تشكيل معادلات الردع القائمة على مدى السنوات الأربعة الماضية. أستطيع أن أقول بأن يعني حاليا الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ممكن أن نقول أو نصفها هي مرحلة استنزاف عسكري وسياسي معقد، خاصة هناك دبلوماسية لكن هذه غير مكتملة كما تبعناها على مدى الأشهر الأخيرة الماضية من دون أي مؤشرات حاسمة على نهاية قريبة، على الرغم من حديث موسكو دائما المتكرر عن اقتراب الحسم، لكن الأمور تقول ذلك في ظل هناك أيضا يعني ضربات من قبل أوكرانيا سبقت هذا الهجوم وأيضا غربي متواصل في أوكرانيا.
0: نعم، وهل تشير الهجمات الأخيرة على كييف وسومي إلى التغيير في طبيعة الاستراتيجية العسكرية الروسية؟
1: أعتقد هذا الهجوم الروسي هو يشير إلى أو يوجه رسالة واضحة بأن روسيا ما زالت هي الأقوى وهي ما زالت هي التي تسيطر على الميدان، خاصة وكأن انتقال الصراع مرحلة أكثر تعقيدا تقوم على استنزاف المتبادل واستنطاق الضربات داخل العمقين العسكري والمدني. وأيضا كان هناك على مدى الأشهر الأخيرة الماضية لاحظنا هناك عامل المسيرات تطلق من كلا الطرفين، وهي الابتعاد عن نوعا ما عن الجبهات، هي من ناحية عسكرية أقل تكلفة وأكثر ضررا لدى كلا الطرفين. وكما أشرت لك يعني بأن يعني هذه الأمور أو هذه الحرب يعني الدائرة ما بين البلدين هي من دون أي حسم واضح أو لأي طرف من الأطراف، على الرغم من التقدم الكبير الذي لاحظناه وتبعناه للروس خلال الفترة الأخيرة الماضية.
0: نعم، ولماذا ما زالت جهود وقف اطلاق النار تراوح مكانها رغم التحركات الدولية المتواصلة، وما أبرز العقبات التي تمنع استئناف مفاوضات جادة بين موسكو وكييف؟
1: يعني أتصور أعتقد حتى هذا اللحظة ممكن أن نقول ميزان القوة يميل يعني إلى حالة من التجميد لا الحسم، بمعنى روسيا تمتلك أفضلية عددية وأيضا أسلحية أو نارية في بعض الجبهات، أوكرانيا على الطرف الآخر تعتمد على التكنولوجيا والغربي وأيضا موضوع المسيرات. لذا أنا أتصور أعتقد هناك حالة من الهشاشة في عملية التوازن أو التوازنات ما بين الطرفين يمنع الحسم، لكن هو يمنع القتال والضربات. وكما نتابع يعني منذ فترة ما زالت هناك ضربات كلا الطرفين. لذا أنا أتصور أعتقد يعني السيناريو الأرجح حاليا على مدى الأشهر القادمة هو استمرار حالة من الاستنزاف ما بين الطرف الروسي والأوكراني دون تغيير جذري في خطوط عملية التماس. أيضا كما تعلم يعني هناك الدول الأخرى وأقصد هنا بين قوسين المتحدة الأمريكية التي نوعا ما كانت هناك بعض التحركات الدبلوماسية، لكن ممكن هذه التحركات تتوقف نوعا ما بسبب انشغالها حاليا ب موضوع إيران وموضوع مفاوضات مع طهران، بالإضافة إلى هناك استحقاقات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة للرئيس ترامب.
0: نعم، وكيف أثرت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية على سير الحرب؟
1: بدون شك هي هذه الضربات هي وصلت إلى العمق الروسي، وأيضا يعني لها تأثير حتى داخل يعني الشارع الروسي. هناك ممكن أن أقول شعبية بوتين حسب الاستطلاعات الأخيرة حالة من التراجع تابعنا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، على الرغم من أن دائما الكرملين يدي بتصريحات بأنه لن يتخلى عن الأهداف التي وضعتها روسيا في الأيام الأولى من الحرب، وما زالت مستمرة أو تتحدث من يعني هناك من سقف عالي جدا، لكن هذا له تأثير بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، على الوضع، ممكن يكون له تأثير أو تداعيات على الشارع الروسي الذي هو يتابع بشكل كبير. وعندما تتأثر يعني الاقتصاد الروسي نلاحظ هناك الأصوات تخرج بقوة، وهذا تبعناها كما أشرت لك من خلال الاستطلاعات التي أشارت إلى تراجع شعبية الرئيس بوتين على الرغم من أنه كانت مرتفعة خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
0: نعم، من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة، شكرا لك. وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج أمير مختار، إلى اللقاء.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صفحات متناثرة. برنامج صفحات متناثرة إعداد أنوار الفضلي. تقديم أحمد سالم وأحمد شاكر. تنفيذ سلمان عاشور. برنامج صفحات متناثرة إخراج بيب الصالح.
1: معكم أيها الأحبة من إذاعة دولة الكويت في برنامج صفحات متناثرة. عطر المومياء. باحثون يوثقون روائح الحضارات القديمة عبر شم التاريخ. بينما اعتدنا أن نرى التاريخ في الصور والتماثيل والمخطوطات، يتجه فريق من العلماء الأوروبيين اليوم إلى حاسة أهملت طويلاً وهي الشم، في محاولة لإعادة إحياء الماضي عبر روائحه المحفوظة في الكتب القديمة والمومياوات الفرعونية. يقول ماتياس تيرليتش، أخصائي الكيمياء التحليلية بجامعة ليوبيانا في سلوفينيا، يقول: بدون الرائحة نفقد الشعور بالحميمية، لأن الروائح تخلق شكلا من التفاعل بين الإنسان والأشياء. في مكتبة كاتدرائية القديس بول في لندن، حيث تعود بعض الكتب إلى القرن الثاني عشر، عمل ستيرليتش وفريقه على توثيق الروائح التي تعبق بالمكان منذ قرون، وركز الباحثون على الروائح المتصاعدة من الكتب القديمة وقطع الأثاث الخشبي التي لم تتغير منذ عام 1709. قد استعان الفريق بخبراء في الشم لوصف ما يشمونه داخل المكتبة باستخدام قائمة تضم 21 توصيفاً شائعاً للروائح، مثل خشبية، ترابية، دخانية، حمضية. وبرغم تنوع الانطباعات، اتفق الجميع تقريباً على أن هوية المكان يمكن تلخيصها في عبارة واحدة: رائحة خشبية مع لمسة حمضية خفيفة تعكس تحلل الأوراق القديمة بفعل الزمن. انتهى المشروع إلى صياغة ما يشبه وصفة كيميائية لرائحة المكتبة، بما يسمح نظرياً بإعادة إنتاج عبق الكتب القديمة في مكان آخر، أو في حتى متحف يحاول إعادة صنع أجواء مكتبة تاريخية مفقودة. ومن رائحة الورق إلى عطر المومياء. بعد هذه التجربة، انتقل ستيرليتش وفريقه إلى مشروع أكثر إثارة، وهو دراسة روائح المومياوات الفرعونية في المتحف المصري، وذلك بالتعاون مع علماء من مصر وسلوفينيا وبولندا وبريطانيا. ويدرس الفريق 9 مومياوات قديمة بهدف فهم ما استخدم في تحنيطها وإعادة تركيب الروائح المرتبطة بهذه العملية لإتاحتها لزوار المتحف. يقول ستيرليتش: قد تتوقع أن تكون رائحة المومياوات التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين منفرة، لكن الروائح كانت طيبة بشكل يدعو للدهشة. يرجع ذلك إلى الزيوت والراتنجات والمركبات العطرية التي استخدمها قدماء المصريين، والتي ما زالت آثارها المتطايرة قابلة للكشف حتى اليوم. يجمع الباحثون عينات هواء من داخل التوابيت، ثم يحللون مكوناتها للوصول إلى بصمة كل رائحة قبل محاولة إعادة تركيب ما يصفونه بعطر المومياء عبر مزج عدد من المركبات بنسب مختلفة في عملية تعتمد على التجربة والخطأ ومقارنة مستمرة مع الرائحة الأصلية. أما التاريخ بحاسة الشم فترى مؤرخة الثقافة إنجر ليمانز من الأكاديمية الملكية الهولندية للفنون والعلوم ترى أن الروائح جزء مهم من الحضارة حتى وإن عملت في الخلفية دون أن نلتفت إليها. تقول إن إعادة إنتاج الروائح التاريخية يمكن أن تجعل المتاحف أكثر قربا من الزائر العادي، لأن الرائحة لا توجد طريقة صحيحة واحدة لوصفها، بل هي بعكس اللوحات أو النصوص. بهذا المعنى لا يقدم مشروع عطر المومياء مجرد تجربة طريفة، بل يفتح بابا أمام طريقة جديدة لسرد التاريخ لا تكتفي بما تراه العين، بل تستدعي أيضا ما يمكن للأنف أن يحفظه من ذاكرة الماضي.

عزيزي المستمع، ماذا نعرف عن الطباعة؟ رحلة كلمة وقصة تاريخ وحضارة وتطور. لنتعرف على معاني ودلالات كلمات الطبع والطباعة والمطبعة ورحلتها عبر التاريخ والحضارة الإنسانية المشتركة من الجوانب المعجمية والتأثيرية. ويبدو أن فكرة الطباعة التي فاضت على البشر بأنوار العقل والبصيرة قد عرفت في زمن بعيد بحسب ما نشرته مجلة الشرق لويس شيخو. اكتشف علماء العاديات في بابل قوالب ناتئة الحروف، كان ملوك الكلدان يتخذونها لطبع نسخ من أوامرهم الرسمية نحو 1000 سنة قبل المسيح. وقد اشتركت الحضارة القديمة في نشر هذه الحرفة الجليلة في الصين، ثم في بلاد العرب وأوروبا، واشتقت العربية من الجذر طبعة ألفاظا كثيرة بمعان ودلالات عديدة على امتداد 2000 عام تقريبا، بينها ناظم يشدها إلى معنى واحد وهو الأصل بينها. فمن أين بدأت رحلة الكلمة؟ تأثير الكلمة. استعمل الجذر ط ب عين في اللغة العربية وفي اللغات السامية الأخرى بمعان مشتركة بينها، ومنها مقلوب في عين ط ب، وقد يستعمل في بعض الساميات مع إبدال الطاء تاء، وتوجد ظلال معان فيه تتصل بأصول كثيرة. أما التأصيل الدلالي يترشح من التأثيل الأولي السابق، ومما توسعت فيه المعاجم أن الألفاظ والوحدات المشتقة من الجذر ط ب عين تتألف من معنيين أصلهما واحد. وماذا عن شواهد أقدم نصوص تاريخ قديم؟ سجل معجم الدوحة التاريخي ورودات مختلفة لأقدم شواهد ونصوص على استعمال هذه المعاني وصورها في الأزمنة المختلفة من مصادر مختلفة. فأول استعمال قديم يعود إلى ما قبل الإسلام، العصر الجاهلي، كان لمعاني الدنس أو الفساد استشهد له بلقيط بن يعمر الإيادي، ولا تطمع فتطبع، واستشهد لمعنى الوحل بقولهم. فأول استعمال قديم يعود إلى ما قبل الإسلام، العصر الجاهلي، كان لمعاني الدنس أو الفساد

استشهد له بقول لقيط بن يعمر الإيادي: ولا تطمعوا فتطبعوا. واستشهد لمعنى الوحل بقولهم: إني أراكم وأرضا تعجبون بها مثل السفينة تخشى الوعث والطبع. واستعمل القرآن الكريم طبع في سياق من طبع الله على قلوبهم بمعنى ختم. واستعملت غنية بنت عفيف الطائية لفظ الطبيعة بمعنى السجية في عام 63 قبل الهجرة. أما معاني الطبع والطباعة بمعنى الحرفة التي يتأسس عليها هذا الحديث فقد استعملت لأول مرة في شواهد كتاب العين للخليل بن أحمد عام 175 هجرية. والطباع الذي يأخذ الحديدة فيطبعها، يقرضها أو يسويها فيطبع منها سيفا أو سكينا ونحوه، هو صنعته الطباعة. وقد تطورت حرفة الطباعة، طباعة المصنوعات كالسيوف وكل شيء يصنع بطريقة القوالب والحفر بشهادة شواهد مختلفة عبر مراحل تطور التاريخ المعرفي والحضاري للعرب، إلى أن توصلوا بالاحتكاك الحضاري بالصين إلى حرفة الطباعة، طباعة الكتب، على ما ورد في مجلة المشرق. يقول لويس شيخو: أصبحت الطباعة اليوم مشهدا من مشاهد التحول الحضاري الذي يمثل أحد معالم النهضة الشاملة والعولمة الفكرية بالمعنى الذي يستوعب كل عوالم هذا التطور في كل الأرجاء. ومما يشهد على ذلك ما ورد في كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة عام 776 للهجرة في ترجمة أبي بكر القلوسي الأندلسي، قال: وألف كتاب الدرة المكنونة في محاسن اسطنبول، ورفع للوزير الحكيم كتابا في الخواص، خواص وصنعة الأمدة وآلة طبع الكتاب غريب في معناه. وجاء أيضا في كتاب الحلة السيراء لابن الأبار. عزيزي المستمع، وقد تهيأ من أسباب هذا التطور أن تتبوأ العربية المقام الثاني في الطباعة، وقبل أن تعرف في أوروبا، يقول شيخو: وللغة العربية المقام الثاني في تاريخ الطباعة، فإن أول كتاب طبع بلغتنا الشريفة نشر بالطبع في فانو في 12 من سبتمبر عام 1514 للميلاد، لا كما زعم الهلال عام 1516. هذا وقد ظهرت في رحلة هذا التطور لكلمة طباعة كلمات مثل المطبعة وآلات الطباعة والمطابع الرقمية، وأصبحت الطباعة اليوم مشهدا من مشاهد التحول الحضاري الذي يمثل أحد معالم النهضة الشاملة والعولمة الفكرية بالمعنى الذي يستوعب كل عوالم هذا التطور في كل الأرجاء.

شعر الفلك وإلهام السماء، الكواكب والأبراج والنجوم في القصائد العربية. ترعرع الشاعر العربي وسط الصحراء، فكانت السماء سقفه والنجوم مرشده والكواكب معبوده، لذلك حضرت بقوة في قصائده، حيث كان الشعر ديوان العربي وفخرهم ومرآة مجتمعهم، ويعكس غنى الشعر العربي بالظواهر الفلكية معرفة دقيقة مبنية على الملاحظة والتجربة. وتفنن الشعراء في وصف القمر والشمس وأبراج الدلو والعقرب والحوت والجدي والجوزاء وكواكب المشتري وزحل ونجوم الفرقد وبنات نعش والثريا وغيرها. ووظف الشعراء حركتها وسكونها وألوانها ومنازلها وبعدها وقربها وظهورها واختفاءها وغير ذلك من الدلالات في التعبير عن خوالجهم وأحوالهم النفسية وتصوير المعاني لإيصالها للمتلقي بأسلوب بليغ. من أبيات الشاعر الضرير أبي العلاء المعري مرثيته الشهيرة لأبي حمزة الفقيه التي تدل على معرفته الجيدة بالكواكب والأفلاك، إذ يقول فيها: زحل أشرف الكواكب دارا من لقاء الردى على ميعادي، ولنار المريخ من حدثان الدهري مطف وإن علت في اتقادي. السماء الملهمة في حياة العرب. وفي ليلة علمية أدبية بالرباط في المغرب، نظمتها مبادرة الفلك الممتع والمكتبة الوسائطية في موضوع الظواهر الفلكية والشعر، حج جمهور من محبي القصيدة والقوافي يحدوهم فضول لمعرفة العلاقة بين عالمين مختلفين، أحدهما ينبني على معرفة دقيقة بالأجرام السماوية من حيث التطور والحركة، والآخر كلام موزون مقفى دال على المعنى. عدد الدكتور الحسن طالبي، وهو أستاذ اللغة العربية والنقد اللغوي وهو أيضا منشط فلكي، أبياتا لشعراء عرب: كانت السماء الشاسعة بسحرها وجمالها ما تكتنزه من ظواهر كونية، كانت مصدر إلهامهم ومطيتهم في الوصف والمقارنة والتشبيه والكناية والاستعارة. قال رئيس مبادرة الفلك الممتع عبد الحفيظ باني: إنهم يحاولون تبسيط العلوم وجذب أشخاص اهتماماتهم بعيدة عن عالم الفلك، ولإبراز العلاقة بين عوالم تبدو في الظاهر متناقضة لكنها في الحقيقة غير ذلك. وتقلب الجمهور ومعظمه من الشباب بين جمال القصائد وجماليات السماء.

0: من خلال أشعار ابن أبي ربيعة وأبي تمام والمعري وأبي الزناد وابن بشر والأخطل وأميمة بنت عبد شمس وغيرهم من شعراء الجاهلية والإسلام. يؤكد الحسن طالبي ارتباط الإنسان العربي بالفلك، فقد كان العرب عامة والشعراء خاصة يمتلكون معرفة علمية متداولة في المجتمع المحلي، فكان من الطبيعي أن نجد كما هائلا من الظواهر الفلكية وأسماء النجوم والكواكب والأبراج في الشعر العربي. وليس شعراء الصحراء وحدهم من تحضر في قصائدهم تلك الظواهر، فمع توسع الحضارة الإسلامية خارج بيئتها الصحراوية الأولى ظل الشاعر العربي مرتبطا بالسماء، لأنها موضوع مثير للعواطف والأفكار والتأمل، ولأن الشاعر كما قال كان دائما يرفع عينيه إليها يهتدي بنجومها ويستضيء بقمرها في سفره للتجارة والحج والعلم. وبين الشعر والفلك استعار الشعراء من مدونة الفلك مفرداتهم لنظم شعر في مدح الملوك وذم الخصوم ورثاء الأحبة وبكاء الحال. فقالت أميمة بنت عبد شمس وهي ترثي من قتل من قومها: أبا ليلك لا يذهب ونيط الطرف بالكوكب، ونجم دونه الأهوال بين الدلو والعقرب. وقال الشاعر الجاهلي النجدي بشر ابن أبي حازم: أراقب في السماء بنات نعش وقد دارت كما عطف السوار. يقصد أنه قد سهر ليله الطويل إلى أن دارت بنات نعش في آخر الليل. وبنات نعش الكبرى والصغرى اسم مجموعة نجمية من 7 نجوم تمثل 4 منها النعش، وتمثل الأخريات بناته إذ يتبعن، وهي اليوم تعرف بالدب الأكبر والدب الأصغر. ووظف الشاعر بنات نعش لأنها لا تغيب على عكس النجوم الأخرى، وهو ما تنبه إليه الشعراء. وأشار أبو العلاء المعري في أبيات له إلى اقتران الكواكب، وهي ظاهرة فلكية تقترب خلالها الكواكب من بعضها، وكان العرب يرون لكل اقتران معنى ونبوءة، فينظرون لاقتران المشتري وزحل مثلا نظرة تفاؤل فتتغير بعده الدنيا والأحوال. قران المشتري زحلا يرجأ لإيقاظ النواظر من كراها، وهيهات البرية في ضلال وقد فطن اللبيب لما اعتراها، وكم رأت الفراقد والثريا قبائل ثم أضحت في ثراها. تقضى الناس جيلا بعد جيل وخلفت النجوم كما تراها. وأشار شاعر العصر العباسي أبو تمام، أشار في قصيدته التي وصف فيها معركة عمورية إلى مذنب كان المنجمون يتشاءمون منه، فنصحوا الخليفة المعتصم بعدم خوض المعركة بعد ظهوره، لكنه تجاهل رأيهم واحتكم لسيفه فانتصر فيها. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريبي، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في 7 الشهبي، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنبي، وصير الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلبي. أيها الأحبة، كذلك هناك ما يدور في مجال تشبيهه بحال السماء، إذ يشبه شاعر حالة الوحدة والفرقة بالثريا، وهو تجمع للنجوم يرى بالعين المجردة وبنات نعش، فيقول: وكنا في اجتماع كثريا وصرنا فرقة كبنات نعشي. ويصف المؤرخ والشاعر الأندلسي ابن الأبار البلنسي البدر لحظة الخسوف فيقول: نظرت إلى البدر عند الخسوف وقد شين منظره الأزين، كما سفرت صفحة للحبيب فحجبها برقع أدكن. ويبدو أن جمال السماء وسحرها وغموضها وكنوزها كان ينعكس دائما على إبداعات الشعراء العرب، كما يقول الدكتور الحسن طالبي، كما انعكست ثقافة الشاعر الفلكية ومعرفته سواء الشعبية المتداولة أو العلمية الدقيقة بشكل جلي في القصائد التي نظمها في الغزل والرثاء والمدح والهجاء والتأمل والتفكر.
1: كنتم مع برنامج صفحات متناثرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أنوار الفضلي، أحمد سالم، أحمد شاكر، سلمان عاشور، والإخراج بيبي الصالح.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي الذين أثروا الساحة الثقافية بعطائهم الفكري والإبداعي على امتداد سنوات طويلة. فمنهم من غادر هذه الدنيا تاركاً إرثاً خالداً من المؤلفات والقصائد والأعمال التي ما زالت تنبض بالحياة في وجدان الأجيال. ومنهم من يواصل مسيرة العطاء والإبداع حتى يومنا هذا، مضيفاً صفحات جديدة إلى سجل الثقافة العربية الزاخر. نأخذكم في برنامج الديوان في رحلة شيقة بين أروقة الأدب العربي بألوانه المتنوعة وأصالته الراسخة وتراثه العريق. فمن بين دفات الكتب الأدبية ودواوين الشعر نستلهم لكم أجمل الكنوز وأثمن الدرر من روائع الأدب وجزالة الشعر وسحر الفن، لنستحضر عبق الماضي الأصيل ونستعيد ملامح الحضارة العربية التي صنعت مجداً ثقافياً ما زال أثره حاضراً في زماننا. هنا نخط سير الأدباء والشعراء العرب، نروي طرائفهم ومواقفهم وحكاياتهم الملهمة لتبقى حاضرة في ذاكرتنا أينما كنا، لتمتزج روعة الماضي بإشراقة الحاضر، فتظل الكلمة الجميلة جسراً يصل بين الأجيال ويخلد إرثاً لا يزول. برنامج الديوان من إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوس، الديوان من إخراج جاسم محمد.
1: هل غادر الشعراء من متردمي؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. فوقفت فيها ناقتي وكأنه فدن لأقضي حاجة المتلومي، وتحل عبلة بالجواء وأهلهن بالحزن في الصمان فالمتثلم. حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، حلت بأرض الزائرين فأرضها.

0: تعد سيرة شاعرنا من أكبر الملاحم القصصية التي نسجلها، التي نسجها المخيال العربي وغذاها الخيال الروائي حتى غدت أسطورة عربية متكاملة البناء، شبيهة إلى حد كبير بالأساطير الإغريقية. اختلفت في رواياتها التفاصيل والأحداث، لكنها اتفقت في نسج ملامح البطل الأسطوري، البطل الوجودي الذي يحارب الأقدار ويصارع الأخطار من أجل نحت ذاته وفرضها وسط ظروف قدرية تعاكسه. فقد كان شاعرنا فارس العرب وشاعرها وفخرها ورمز الشجاعة والقوة والبسالة وعنوان الفروسية. هو حامي القبيلة وحارسها، ولا يزال كذلك في مخيال العرب. يشبه به كل من ارتقى درجة من القوة والبسالة وطمح إلى نيل لقب بطل الفرسان. شاعرنا في هذه الحلقة هو الشاعر الكبير عنترة بن شداد. التاريخ العربي لم يجد مثيلا لعنترة، فهو وحيد عصره ومضرب الأمثال عند العرب، فقد تشكلت صورته البطولية من خلال خصاله وقوته وشجاعته الفريدة، وازدادت شعبيته لدى الناس إعجابا به وبشعره وتضامنا معه لما عناه من تميز وتهميش بسبب نسبه ولونه، إضافة إلى قصته مع عبلة ومعاناته في حبها وحرمانه منها. ومن الصعب أن تجتمع كل هذه الخصال في شخصية واحدة، أن يكون فارسا محاربا وبطلا بلا منازع يهابه القريب والبعيد لبطش سيفه، وهو ما يدل عليه اسمه المشتق من عنتر، عنترة، أي شجع في الحرب، وعنتر بالرمح أي طعنه به كما ورد في لسان العرب، فهو اسم على مسمى، وفي نفس الوقت شاعر عاشق مرهف الإحساس تجرحه الكلمة، وهو الجارح بسيفه، ونبيل كريم يشهد على حسن خلقه وشهامته. فلم يكن عنترة مجرد شاعر كبير وفارس العرب وبطل داحس والغبراء، بل هو رمز لمجدهم وبطولتهم، تظل سيرته حية في مخيلتهم تكبر وتتضخم كلما تقدم الزمن. عنتر بن عمرو بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي ولد في بلاد نجد سنة 525 ميلادي، هو أحد أشهر شعراء العرب في فترة ما قبل الإسلام، واشتهر بشعر الفروسية، وهو من أشهر فرسان العرب وأشعارهم، فهو شاعر المعلقات والمعروف بشعره الجميل وغزله العفيف بعبلة. وقد احتار العلماء باسمه، فبعضهم يقول عنتر والبعض الآخر عنترة، وذلك بسبب تعدد الفرضيات حول منشأ اسمه، كشدة البأس أو للونه الأسود الذي يشبه بعض أنواع الذباب، ولقب بالفلحاء أيضا لتشقق في شفته. فاصل ونعود ونستكمل برنامجنا
1: مع الديوان، نبحر في عوالم الشعر والأدب العربي. لكل قصيدة حكاية، ولكل أديب أثر لا يزول، في برنامج الديوان. من عبق الماضي ننسج لكم أجمل الحكايات في برنامج الديوان. هنا الكلمة الأصيلة، وهنا يسكن الأدب، من خلال برنامج الديوان.
0: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم ولنستكمل برنامجنا. ولد عنترة في الجزيرة العربية في الربع الأول من القرن السادس الميلادي. ووفقا للأخبار التي تناقلتها العرب عنه، فقد شارك في حرب داحس والغبراء، وعليه حدد ميلاده عام 525 ميلادي. وما يعزز ذلك من الأخبار التي كانت تقول بأنه عاصر كل من عمرو بن معد بن كرب والحطية وهما أدرك الإسلام. ولد عنترة من أميرة حبشية يقال لها زبيبة، أسرت في هجمة على قافلتها وأعجب بها شداد والده فأنجب منها عنترة، بالإضافة إلى أن لديه أخوين عبدين كحاله وهما جرير وشيبوب. قف بالديار وصح إلى بيداه، فعسى الديار تجيب من ناداه، دار يفوح المسك من عرصاته، والعود والند الذكي جناها، دار لعبلة شط عنك مزاره، ونأت لعمري ما أراك تراها، ما بال عينك لا تمل من البكا، رمد بعينك أم جفاك كراها، يا صاحبي قف بالمطايا ساعة في دار عبلة سائلا مغناها، أم كيف تسأل دمنة عادية سفت الجنوب دمانها وثراها، يا عبل قد هام الفؤاد بذكركم، وأرى ديوني ما يحل قضاها، يا عبل إن تبكي علي بحرقة فلطالما بكت الرجال نساها.

إذا أتينا على ذكر عنتر الشاعر سيذكر له في هذا الشأن الكثير، فهو صاحب معلقات وأشعار عديدة، ورغم أن حبه لعبلة ابنة عمه هو الذي شكل جانبه الشعري الأكبر، لكننا نجد في معلقته الكثير من الصور التي يصف فيها الحرب وبأسه فيها. من بطولات عنترة يحكى الكثير، فهو لم ينل حريته إلا لقاءها، من ذلك أن بعض أحياء العرب أغاروا على قوم من بني عبس فأصابوا منهم، فتبعهم العبسيون وقاتلوهم عما معهم، وعنتر معهم، فقال له والده: كر يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلب والصر. فقال: كر وأنت حر. فهم عنتر بهم وأبلى بلاء حسنا يومئذ، فاستحق بذلك أن ينسب إلى أبيه ويحمل اسمه. قيل لعنتر في أحد الأيام: هل أنت أشجع العرب وأشدها؟ فقال: لا. فقيل: فلماذا شاع عنك هذا بين الناس؟ قال: كنت أقدم إذا رأيت الإقدام عزما، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزما، ولا أدخل إلا موضعا أرى لي منه مخرجا، وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة التي يطير لها قلب الشجاع فأنثني عليه وأقتله. ورغم ذلك، هذه الآراء تؤكد اقتران الحيلة والحنكة في فن الحرب عند عنترة، وأقرانه في عصر السيف والرمح والفروسية. خلقت من الجبال أشد قلب، وقد تفنى الجبال ولست أفنى. أنا الحصن المشيد لآل عبس إذا ما شادت الأبطال حصنا. شبيه الليل لوني غير أني بفعلي من بياض الصبح أسنى. جوادي نسبتي وأبي وأمي، حسامي والسنان إذا انتسبنا.

0: من أعماق التراث نستخرج لآلئ الأدب العربي ومن خلال برنامج الديوان. الديوان.
1: أحب عنتر ابنة عمه عبلة بنت مالك حبا شديدا، وكانت من أجمل نساء قومها وأبعدهم صيتا عن اكتمال العقل وندرة الصبا. ويقال أن أكثر الأشياء التي أعاقت هذا الحب هو صلف عمه مالك وأنفة ابنه عمرو. تقدم عنتر إلى عمه مالك يطلب ابنته عبلة، ولكنه رفض أن يزوج ابنته من رجل أسود، ويقال أنه طلب منه تعجيزا له وسدا للسبل في وجهه 1000 ناقة من نوق النعمان المعروفة بالعصافير مهرا لابنته. ويقال أن عنتر خرج في طلب عصافير النعمان حتى يظفر بعبلة، وإنه لقي في سبيلها أهوالا جساما ووقع في الأسر، ثم تحقق حلمه في النهاية وعاد إلى قبيلته ومعه مهر عبلة 1000 من عصافير الملك النعمان. ولكن عمه عاد يماطله ويكلفه من أمره شططا، ثم فكر في أن يتخلص منه، فعرض ابنته على فرسان القبائل على أن يكون المهر، لكن النهاية الحقيقية بقيت طي الكتمان بالنسبة للمؤرخين العرب، ولم تعرف الحقيقة وإنما اقتصرت على بعض الفرضيات. سلي عني يا عبل عمرا عن فعالي، بأعداك الآلي طلبوا قتالي، سليهم كيف كان لهم جوابي، إذا ما فال ظنك في مقالي. أتونا في الظلام على جياد مضمرة الخواصر كالسعالي، وفيهم كل جبار عنيد شديد البأس مفتول السبال. ولما أوقدوا نار المنايا بأطراف المثقفة العوالي، طفاها أسود من آل عبس بأبيض صارم حسن الصقالي.

0: من عبق الماضي ننسج لكم أجمل الحكايات في برنامج الديوان.
1: ويقارن البعض بين سيرة عنترة وسيرة فارس قشتالة الإسبانية، وهو الشخصية التي أحياها كورناي، وكذلك الإلاذة عند الإغريق، ولا سيما سيرة أخيل التي تشبه كثيرا سيرة عنترة، وإن تحولت في المخيال الإغريقي إلى أسطورة غير واقعية، وهو ما تصوره السيرة الشعبية لعنترة بطلا خرافيا وفارسا أسطوريا وبطلا ملحميا. لذلك تشكل سيرة عنترة وشخصيته ظاهرة شعرية وأسطورية في التاريخ الأدبي، وتجربة عربية فريدة من نوعها، وهي ليست تجربة فردية بل تجربة جماعية تلخصت في فرد مثل قيم الانتماء والتجذر، والانتماء الجمعي الذي يتوحد مع القبيلة، والانتماء الفردي المرتبط بالذات. فامتزجت الشخصية التاريخية بصوت الشاعر الممتلئ بصوت الجماعة التي يعبر عنها في شعره وفي حياته، في مزيج بين الواقع والخرافي.

0: لقد كان الشاعر الفارس والشاعر البارع مثالا للشخصية الفذة التي تملك عزة وأخلاقا قلما يتميز بها شاعر آخر، وهو بعكس الشاعر الماجن امرؤ القيس، كان رجلا عفيفا مؤدبا ويتحاشى كل مواطن اللهو والدنس ولا يتحرش بالنساء، وفي ذلك يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهو الشاعر العاشق الذي يحمل في قلبه حبا عفيفا طاهرا لحبيبته عبلة، وبأنه يرغب بها بكامل جوارحه وعواطفه وسكنات قلبه، فيقول: ولئن سألت بذاك عبلة خبرت أن لا أريد من النساء سواها. هذا العاشق الذي جعل الشاعر يتألم ويتجرع العلقم لما تعرض له من الصد والهجران من عمه، فكانت عبلة سهلا ممتنعا يجابه عنترة لأجله الأهوال، ويبكي مرارة الفراق فتسيل أدمعه بكلمات رقيقة حارقة: وقد أبعدوني عن حبيب أحبه فأصبحت في قفر عن الإنس نازحي. ويقول أيضا: أعاتب دهرا لا يلين لناصح، وأخفي الجوى في القلب والدمع فاضحي. وهو الشاعر الأبي الذي يعتز بشجاعته وبسالته في ساحات القتال، وهذه رسالة يوجهها لكل حاسد ينتقصه لأجل سواد لونه، فيقول: إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي، وبذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأزلي. مات عنترة بعد أن بلغ 90 من عمره في سنة 615 ميلادي، ويقال أنه مات إثر سهم مسموم أصابه أحد فرسان طي ويلقب بالأسد الرهيس، وكانت ميتة مؤثرة، حيث أنه ما إن أصيب بالسهم وأدرك أنه هالك لا محالة أمر جيشه بأن يهرب من بأس الأعداء، فيما بقي هو يفصل جيشه عن الأعداء الذين كانوا يشاهدون الجيش يهرب ولا يستطيعون القيام بأي شيء بسبب استبسال عنترة، حتى انسحب الجيش ومات عنترة. وفي قصة أخرى يقال بأن عبس غزت أحد مضارب طيء فلقاهم فرسانها، ومن بينهم الأسد الرهيس الذي انتقم من عنترة بسهمه بعد أن تسبب له عنترة بالعمى في حرب داحس والغبراء. وقد عاد عنترة إلى أهله متحاملا على جرحه، وعندما وصل إليهم قال: وإن ابن سلمى فاعلموا عنده دمي، وهيهات لا يرجى ابن سلمى ولا دمي. فكان عنتر ابن العرب وليس ابن شداد العبسي، وهو سيفهم المسلول أبدا، خصوصا أن سيرته لم تقتصر على الأدب والتاريخ، بل كانت من قصص التراث الشعبي يحكيها الناس ويتفاخرون بها، ومن منهم لا يريد أن يكون عنترة؟
1: سل القلب أما كان يهوى ويطلب وأصبح لا يشكو.

سل القلب عما كان يهوى ويطلب، وأصبح لا يشكو ولا يتعتب. صحى بعد السكر وانتخى بعد ذله، وقلب الذي يهوى العلا يتقلب. إلى كم أداري من تريد مذلتي، وأبذل جهدي في رضاها وتغضب. عبيلة أيام الجمال قليلة، لها دولة معلومة ثم تذهب. فلا تحسبي أني على البعد نادم، ولا القلب في نار الغرام معذب. وقد قلت أني قد سلوت عن الهوى، ومن كان مثلي لا يقول ويكذب. هجرتك فامضي حيث شئت وجربي، من الناس غيري فاللبيب يجرب.

0: في عوالم الشعر والأدب العربي. لكل قصيدة حكاية، ولكل أديب أثر لا يزول، في برنامج الديوان.
1: إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نلتقي بكم في الأسبوع المقبل. دمتم بخير أيها الأحبة، في أمان الله.

قدمنا لكم أعزائي المستمعين برنامج الديوان. تقبلوا تحيات هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوس، والمخرج جاسم محمد.

0: انطلقنا من الدوحة من قطر، وأيضا راح نكمل هذه الحلقة بالهواء القطري اللي اليوم راح يكون هوانا خليجي في هذه الحلقة.
1: احنا نتكلم على الشريط الخليجي، على هذا المسطح المائي. مفردتنا واحدة متقاربة جدا، أغانينا وألحاننا متقاربة جدا.
2: انتوا الكيكة الأكبر والأجمل والألم.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: الرئيس الأمريكي يقول أن إيران وافقت على مطالبهم وأن القوة العسكرية لإيران انتهت. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. استشهاد فلسطينيين وإصابة 2 آخرين في سلسلة هجمات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وزيرة الخارجية البريطانية تحذر من وقوع فظائع في مدينة الأبيض بالسودان في ظل أنباء عن احتشاد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعقد اليوم جلسة عاجلة لمناقشة الوضع في مدينة الأبيض السودانية. روسيا تعلن سيطرة قواتها على قرية جديدة شرق أوكرانيا. والاتحاد الأوروبي يعرب عن أمله في أن تسفر المحادثات التجارية المقبلة مع الصين عن نتائج ملموسة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييرا في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثا لا يقدر بثمن للبشرية. برنامج رحلة اكتشاف، إعداد ألطاف البالو، تقديم أحمد ماتقي وسارة نجم، تنفيذ محمد المطير. رحلة اكتشاف، إخراج علي البلوشي.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف، ويسعدنا أن نكون معكم اليوم في هذه الرحلة الجديدة. في كل حلقة نسعى لأن نلهمكم بشيء جديد من الابتكار والاكتشاف، فابتكار اليوم هو خطوة نحو مستقبل أفضل.
3: أهلا بكم أيها الأحباب بينما كنتم في برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف.
1: في كل زاوية من هذا العالم حكاية، وفي كل فكرة بسيطة بداية لاكتشاف عظيم. في برنامج رحلة اكتشاف نفتح أبواب المجهول ونقرب المسافة بين السؤال والإجابة.
2: نبدأ فقرات برنامجنا اليوم مع المكتشف ويليام ستانلي. ويليام فورد روبنسون ستانلي مكتشفاً ومخترعاً بريطانياً حصل على 78 براءة اختراع مسجلة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. كان مهندساً قام بتصميم واكتشاف وصنع أدوات رسم وأدوات رياضية دقيقة، بالإضافة إلى أدوات مسح وتلسكوبات صنعتها شركة ويليام فورد ستانلي وشركاته الخاصة به.
3: كان ستانلي مهندساً معمارياً ماهراً، قام بتصميم وتأسيس أول مدرسة تجارية في المملكة المتحدة، مدرسة ستانلي الفنية للتجارة. بالإضافة إلى ذلك كان فاعل خير معروفاً، فقد تبرع بأكثر من 80,000 جنيه استرليني لمشاريع التعليم الخاصة به خلال آخر 15 عاماً من حياته. عندما توفي ذهبت معظم ممتلكاته التي قدرت قيمتها ب59,000 جنيه استرليني للمدارس التجارية وطلاب في جنوب لندن، واستخدم أحد منازله كمنزل للأطفال بعد وفاته وفقا لوصيته.
2: كان ستانلي عضواً في العديد من الهيئات والجمعيات المهنية، بما في ذلك الجمعية الملكية للفنون والجمعية الفلكية الملكية التي انتخب عضواً فيها في 17 من مايو عام 1876، والجمعية الفلكية البريطانية التي انتخب عضواً فيها في 9 من فبراير عام 1894، والجمعية الفلكية البريطانية التي انتخب عضواً فيها أيضاً في 31 من أكتوبر عام 1900. إلى جانب هذه الأنشطة كان رساماً وموسيقياً ومصوراً ومؤلفاً لمجموعة متنوعة من المنشورات، بما في ذلك مسرحيات وكتب أطفال ومقالات سياسية.

0: ولد ويليام ستانلي في يوم الاثنين الثاني من فبراير عام 1829 في إسلينغتون لندن، في عائلة من 9 أطفال لجون ستانلي ميكانيكي وبناء، وزوجته سيلينا هيكمان، وهو سليل مباشر لتوماس ستانلي مؤلف كتاب تاريخ الفلسفة في القرن 17. تم تعميده يوم الأربعاء 4 مارس عام 1829 في كنيسة القديسة ماري. في السنة 10 بدأ ستانلي بارتياد مدرسة نهارية يديرها السيد بيل حتى بلغ 12 عاما، ومن سن 12 حتى بلغ 14 عاما دفع خاله ويليام فورد هيكمان تكاليف تعليمه في مدرسة مختلفة.
1: على الرغم من محدودية تعليمه الرسمي، علم ستانلي نفسه الرياضيات والميكانيكا وعلم الفلك والموسيقى واللغة الفرنسية والجيولوجيا والكيمياء والهندسة المعمارية. حضر دروساً في الرسم الفني في معهد لندن للميكانيكا الذي يسمى الآن كلية بيركبيك، حيث التحق عام 1843 وحضر دروساً في الهندسة وفراسة الدماغ.

بدأ ستانلي العمل في عام 1843 عندما أصر والده على أن يترك المدرسة في سن 14 ويساعده في تجارته في أعمال البناء التي لم ينجح فيها الوالد، وأصبح ماهرا في العمل بالمعادن والخشب لاحقا، حيث حصل على وظيفة سباك ومقاول تصريف في لندن. في عام 1849 انضم إلى

0: حيث عمل كمصمم لصناع نماذج واخترع داعم العجلات الفولاذية، حثه والده على الحصول على براءة اختراع لهذا الاختراع. خلال الخمس السنوات التالية عمل معه عمه السيد وارن الذي كان عامل بناء في بونتينفورد.
1: تأسست الشركة الخاصة بتصنيع أدوات الرياضيات والرسم على يد ستانلي بعدما تلقى ملاحظة من والده في عام 1854 حول كلفة ورداءة أدوات الرسم الإنجليزية مقارنة بتلك في هولبورن، وبرأس مال مستورد من فرنسا وسويسرا وبتأجير متجر وصل إلى 3 جنيهات استرلينية بدأ العمل في صناعة أدوات الرياضيات والرسم. وابتكر ستانلي مسطرة حرف جديدة أسهمت في تحسين المستوى القياسي وانتشاره. انضم إليه ابن عمه هنري روبنسون برأس مال قدره 150 جنيها استرلينيا، لكنه توفي عام 1859 بعد سرقة دفتر الشيكات الخاص به في الأيام الأولى في شركته. توقف ستانلي عن استخدام اسم روبنسون وغير توقيعه.
0: أنتج ستانلي ستيروسكوباً بانوبتيك في عام 1855 والذي حقق نجاحا ماليا، ثم باع المجسمات بسعر 5 شلينات لكل منها. واكتشف ستانلي طريقة أبسط لتصنيعها مما سمح له شلن واحد، كان قادرا على شراء متجر إضافي في شارع جريت تيرستايل وشارع هاي هولبورن. وظف مساعدا ماهرا ليحصل على براءة اختراع البانوبتيك.
1: في عام 1861 اخترع آلة تقسيم الخط المستقيم وفاز بها بالجائزة الأولى في المعرض الدولي لعام 1862 في لندن. أصدر ستانلي أول كتالوج لمنتجاته في عام 1864، وبحلول الإصدار الخامس عمل ستانلي لصالح العديد من العملاء المهمين مثل الإدارات الحكومية والجيش والبحرية الملكية وشركات السكك الحديدية داخل وخارج البلاد وجامعة لندن.
0: ابتداء من عام 1865 عمل ستانلي على تحسين جودة واستقرار أدوات المسح، وخاصة جهاز المزواة الذي بسط بنيته. كان لديه تلسكوب دوار لقياس الزوايا الأفقية والرأسية ورصد الأشياء المميزة على بعد مسافة بعيدة، ثم تم تقليل عدد الأجزاء إلى أقل من نصف العدد الأصلي في النسخة السابقة، مما جعلها أخف وزناً وأرخص وأكثر دقة.
2: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: ومن المخترع ويليام ستانلي ننتقل معكم مستمعينا إلى مخترع آخر تشارلز

0: السير تشارلز بارسونز الحاصل على نيشان الاستحقاق زميل الجمعية الملكية، كان مهندساً إنجليزياً إيرلندياً اشتهر باختراعه التوربين البخاري. عمل مهندساً في تصميم الدينامو والتوربين وتوليد الكهرباء، وترك أثراً هائلاً على المجالات البحرية والهندسة الكهربائية، وطور أيضاً معدات بصرية للكشافات الموضوعية والتلسكوبات.
1: ولد بارسونز في لندن، وهو الابن الأصغر لعالم الفلك المشهور ويليام بارسونز إيرل مقاطعة روز. أنشأ هو وأخوه الأكبر هون ريتشارد كلير السيارة البخارية التي تعمل بالطاقة، والتي تسببت في تسجيل أول حادث مروري مميت في عام 1869، حيث سقطت ابنة عمه ماري وارد من أعلى جبل فكسرت عنقها وتوفيت.
0: درس تشارلز في كلية دبلن وكلية سان جونز كامبريدج، وتخرج من الأخيرة في

0: عام 1877 وحصل على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى في الرياضيات، ومن ثم التحق بشركة دبليو جي أرمسترونغ التي يقع مقرها في نيوكاسل. وكخطوة استثنائية لابن إيرل بعد ذلك انتقل لشركة كيتسونز في مقاطعة يوركشير، حيث عمل في تصنيع صاروخ توربيدي يعمل بالطاقة. وبعد ذلك في عام 1884 انتقل إلى شركة كلارك وتشابن وشركائه، وهي شركة تعمل في تصنيع محركات السفن بالقرب من نيوكاسل، وشغل بها منصب رئيس تطوير المعدات الكهربائية.
1: في عام 1884 طور بها محرك التوربين، واستخدم المحرك الجديد على الفور لدفع المولد الكهربائي الذي صممه أيضا، وتسبب التوربين البخاري لبارسونز في انخفاض سعر وفرة الكهرباء المحتملة، والتسبب في ثورة النقل البحري والحرب البحرية التي لا يرغب العالم في تكرارها مرة أخرى.

0: في ذلك الوقت كان اختراع التوربين البخاري لغوستاف دي لافال التصميم الدافع لآلية قوة الطرد المركزية الضخمة، ومن ثم قلت المخرجات نتيجة ضعف المواد المتاحة. وأوضح بارسونز أن تقديره لمسألة التدرج قادته في عام 1884 إلى فك التوربين البخاري المضاعف في محاضرته في عام 1911.
1: سرعات السطح المعتدل وسرعة الدوران من الأمور الأساسية، وذلك في حالة تلقي محرك التوربين قبولاً عاماً باعتباره المحرك الأساسي وبناء عليه. قرر تقسيم الانخفاض في ضغط البخار إلى جزيئات صغيرة تمتد لعدد كبير من التوربينات المتسلسلة، لذلك يجب أن تكون سرعة البخار أكبر من أي مكان.
0: أنشأ بارسونز أول توربين غازي من طراز البيرفيلد في عام 1889، حيث ينتج تياراً كهربائياً أحادي الطور عند 4 كيلو فولت. وفي عام 1899 أسس شركة تشارلز بارسونز وشركائه في نيوكاسل لتنتج توربينات غازية من تصميمه، وأسس في العام نفسه شركة الإضاءة الكهربائية لنيوكاسل وضواحيها. وفي عام 1894 استعاد حقوق براعات الاختراع المحدودة من كلارك تشابمان. ورغم أن أول توربين له كانت كفاءته 1.6% ويولد 7.5 كيلو وات فقط، فقد أدت التحسينات الإضافية السريعة في السنوات القليلة إلى تأسيس أول توربين بقوة الميجاوات في عام 1899 في محطة التوليد في البيرفيلد في ألمانيا.

0: اهتم بارسونز أيضا بالتطبيقات البحرية، وأسس شركة بارسونز للتوربينات البخارية البحرية في نيوكاسل، واشتهر في يونيو 1897 توربيناته التي تعمل بالطاقة مثل الجنوح. وظهرت التوربينات وهي تتحرك بسرعة في اليوبيل الماسي للملكة فيكتوريا لاستعراض الأسطول بعيدا عن بورتسموث لإظهار الإمكانيات الكبيرة للتقنيات الجديدة. وتحركت التوربينات بسرعة 43 عقدة، بينما استخدمت سفن البحرية الملكية الأسرع تقنيات أخرى تصل سرعتها إلى 27 عقدة. ويمكن نسب جزء من التحسينات في السرعة إلى هيكل السفينة الصغيرة في التوربينات.
1: في عام 1906 ظهرت أول سفينة حربية حديثة، حيث كانت الأسرع في العالم نظراً لتزويدها بتوربينات بارسونز البخارية. وفي غضون عامين صنعت المدمرات HMS Fire مزودة بتوربينات بارسونز، وسرعان ما تبعتها أول سفينة ركاب مزودة بتوربين يعمل بالطاقة. في عام 1901 السفينة البخارية كلايد إدوارد هي أول باخرة تعمل بالتوربينات عبر الأطلسي، واليوم توجد التوربينات في معرض بني لهذا الغرض في متحف ديسكفري نيوكاسل.
0: ما زال مقر شركة توربينات بارسونز في منطقة هيتون في نيوكاسل، والتي تعد الآن جزءاً من شركة سيمينز الألمانية. وفي عام 1925 حصلت تشارلز بارسونز على شركة جروب تسوب، وأعيد تسميتها بجروب بارسونز، وظل مقر هذه الشركة في منطقة نيوكاسل حتى عام 1985. كما اشتهر بارسونز أيضا باختراع أوكستوفون، وهو شكل أولي من فونوغراف الهواء المضغوط.
1: تعتبر قلعة بيريهي منزل أسلاف بارسونز في البيوت الإيرلندية، وساهم متحف أسرة بارسونز في مجالات العلم والهندسة، حيث خصص جزء من هذا المتحف للأعمال الهندسية البحرية لتشارلز بارسونز. توفي بارسونز في 11 من فبراير عام 1931 على متن الباخرة SS دوشيس أوف ريتشموند عندما كان في رحلة بحرية مع زوجته، حيث أصيب بالتهاب العصب وأقيمت المراسم التذكارية له في دير وستمنستر في 3 من مارس عام 1931. وقد نشرت أبحاثه وتجاربه ومقالاته العلمية بعد مضي نحو عامين على وفاته. ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى أول جهاز لإطفاء الحرائق.
0: في مثل هذا اليوم من عام 1863 حصل المخترع الأمريكي ألونسو كراني من ولاية فيرجينيا على براءة اختراع واكتشاف أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة. اعتمدت طفاية الحريق التي اخترعها كراني على خليط كيميائي يستطيع إطفاء النيران بسرعة فوق استخدام المياه، وهي أول وسيلة لإطفاء النيران عرفتها البشرية.
1: كان الاختراع الذي قدمه كراني هو ثاني خطوة تشهدها أمريكا على طريق اختراع طفاية حريق عملية. ففي عام 1853 شهدت مدينة سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية تجربة أول آلة لإطفاء النيران، لكنها لم تحضر هذه الآلة المكلفة باختبارها. وفي عام 1890 تمكن دانيال ماكري في مدينة شيكاغو الأمريكية من اختراع السلم المتحرك الذي استخدمه رجال الإطفاء في عمليات إخلاء المنازل التي تحترق وفي الوصول إلى الأماكن المرتفعة لإطفاء النيران.
0: مع التطورات التي حققتها البشرية خلال القرن العشرين، تعددت وسائل إطفاء الحرائق بتعدد أشكال الحرائق والمواد المشتعلة أيضا، فلم تعد الحرائق مجرد نيران تلتهم أخشابا أو منسوجات أو حتى مزروعات، حيث ظهرت حرائق آبار النفط التي تحتاج إلى مواد خاصة وتقنيات محددة من أجل التعامل معها.
1: شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ظهور أول جهة متخصصة لإطفاء الحرائق في مدينة نيويورك في 24 أبريل عام 1878، وأنشأت الولايات المتحدة بعد ذلك الاتحاد الوطني للحماية من النيران بهدف وضع المعايير الثابتة لمعدات إطفاء الحرائق، وبخاصة الطفايات المحمولة التي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الحرائق، والتي يمكن أن تكون عاملاً حاسماً في إخماد الحريق في بدايته. مستمعينا الكرام، ما زال في جعبتنا الكثير من المخترعين والمكتشفين، ولكن بعد الفاصل.
2: رحلة اكتشاف.

0: حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق، نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز، رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
1: أهلا بكم من جديد، عدنا لكم ونكمل برنامجكم رحلة اكتشاف.
2: ليندا باك. ليندا باك عالمة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الطب عام 2004 مشاركة مع مواطنها ريتشارد أكسل، وذلك لاكتشافاتهما في مجال المستقبلات الشمية ووظائف الجهاز الشمي وتنظيمها. ولدت ليندا باك في سياتل بولاية واشنطن الأمريكية عام 1947 لأب من أصول إيرلندية يعمل مهندساً كهربائياً وأم من أصول سويدية، وكانت الثالثة في الترتيب بين بناتهما الثلاث.
1: ليندا باك هي عضو عامل بقسم العلوم الطبية الأساسية في مركز فريد هاتشنسون لأبحاث السرطان، وأستاذ منتسب لعلم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في جامعة واشنطن بمدينة سياتل، وباحث بمعهد وارد هيوز الطبي. كما منحت عضوية الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم سنة 2004.
2: تخرجت ليندا من جامعة واشنطن حيث كانت تنوي التخصص في الطب النفسي، ولكنها غيرت مسارها عام 1975 بالتحاقها بقسم الميكروبولوجيا بالمركز الطبي التابع لجامعة تكساس في مدينة دالاس، وهو القسم الذي كان قد توسع لتوه ليشمل دراسة علم المناعة الذي كان علما جديدا في ذلك الوقت إلى جانب دراسة الكائنات الدقيقة.
1: بعد حصولها على دكتوراه الفلسفة في علم المناعة من مركز الجنوب الغربي الطبي بمدينة دالاس التابع لجامعة تكساس عام 1980، انتقلت في العام ذاته إلى جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك لاستكمال أبحاث ما بعد الدكتوراه في علم المناعة تحت إشراف إكسل شريكها في الجائزة. وفي عام 1991 انتقلت باك إلى جامعة هارفارد ببوسطن لتعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم البيولوجيا العصبية، حيث وسعت في خبراتها في مجال أبحاث الجهاز العصبي، وقد تركزت اهتماماتها بحيث اكتشفت طرقاً مختلفة على كيفية التقاط الأنف للفيرمونات والروائح المختلفة وكيفية إدراكها وتفسيرها بواسطة المخ.

0: الأشعة تحت الحمراء. ما هي الأشعة تحت الحمراء؟ ما الفرق بين الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء؟ ما هي استخدامات الأشعة تحت الحمراء؟ وما الفرق بين الأشعة تحت الحمراء وموجات الراديو؟
1: اكتشفت الأشعة تحت الحمراء عام 1800 ميلادي، وذلك عن طريق عالم الفلك البريطاني ويليام هيرشيل، حيث أجرى تجربة لقياس الاختلاف في درجات الحرارة بين الألوان في الطيف المرئي، فوضع أجهزة لقياس الحرارة في مسار الضوء لألوان الطيف المرئي كلها، وما لاحظه هو زيادة درجة الحرارة عند الانتقال من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر، وحتى بعد اللون الأحمر فقد كانت درجات الحرارة أيضا مرتفعة.
0: قد حب هيرشل للموسيقى إلى اهتمامه بالرياضيات وعلم البصريات، وقد زاد اهتمامه بالفلك بعد أن تعرف على الفلكي الملكي الإنجليزي نيفيل ماسكلين، وأنشأ هيرشل مقرابا عكيسا خاصا به، وكان يقضي أكثر من 16 ساعة يوميا يلمع ويعدل سبيكة المرايا المعدنية لمرآته الأولية. وفي مايو 1773 بدأ يرصد الكثير

0: كواكب والنجوم، وفي الأول من مارس عام 1774 بدأت صحيفة فلكية بنشر ملاحظاته حول حلقات زحل وسديم الجبار.
1: عندما وصل إلى عمر 43 اكتشف كوكب أورانوس عام 1781 ميلادي، وهو الكوكب السابع في بعده عن الشمس، وسماه جيريوس سيدوس نسبة للملك جورج الثالث، ويعرف الآن عالميا باسم أورانوس بعد سنة عين هيرشل فلكيا خاصا للملك، مما ساعده في تكريس كل وقته في مساعيه الفلكية. ثم نصب هيرشل منظارا في مستنقع بيركشاير، ومن خلال استعماله لهذا المنظار استطاع أن يكتشف قمرين لأورانوس والقمر السادس والسابع لزحل.
0: في عام 1787 اكتشف هيرشل قمرين لأورانوس سماهما أوبيرون وتيتانيا، وفي عام 1789 وجد قمري زحل السادس والسابع، وفي عام 1788 تزوج بأرملة غنية، فلم يعد هناك ما يقلقه من جهة المال، ولكنه وصل أبحاثه بحماسة لم تفتر، وكان يعمل طوال الليل في الليالي التي تطلع فيها النجوم. كان يجري أكثر أرصاده في الهواء الطلق من صرح يصل إليه بسلم متنقل ارتفاعه 50 قدماً، وكان البرد يشتد أحياناً حتى يتجمد الحبر في الزجاجة التي تأخذها كارلين معها لتسجل كشوفه.
1: أما من تطبيقات الأشعة تحت الحمراء، العمليات التي تعتمد الأشعة تحت الحمراء بعض الأجهزة والمعدات المستخدمة في المنازل، ومنها محمصة الخبز، حيث تعتمد على الأشعة تحت الحمراء لبعث الحرارة وتسخين الخبز، وكذلك الحال في أنواع معينة من المصابيح.
0: من أبرز استخدامات الأشعة تحت الحمراء وأشهرها هو استخدامها في أجهزة التحكم عن بعد للتلفاز، حيث يعتمد الاتصال بين جهاز التحكم والتلفاز على الأشعة تحت الحمراء، وفيه ترسل البيانات المكونة من النظام الثنائي على شكل نبضات، فيتلقى اللاقط الموجود في التلفاز هذه النبضات ويحدد الأوامر التي يجب أن يقوم بها المعالج الموجود في التلفاز، مثل تغيير القناة أو تحديد مستوى الصوت أو غير ذلك. ويمكن استخدام هذه الأشعة في الاتصال اللاسلكي عن بعد يقدر ببضع مئات من الأمتار.
1: ومن أهم فوائد الأشعة تحت الحمراء كشف أماكن الأجسام واستشعارها، فأي جسم على وجه الأرض يبعث أشعة تحت حمراء وتكون على هيئة حرارة، ويمكن اللجوء إلى أنواع من الحساسات الإلكترونية كالبلومتر للكشف عنها. فالنظارات الليلية وبعض أنواع آلات التصوير مبنية على هذا الأساس، فالبولومتر جهاز حساس لأشعة تحت الحمراء، ويتكون من تلسكوب وحساس للحرارة، ترمومتر موجود داخله، وعند دخول جسم يبعث حرارة في مجال رؤية هذا الجهاز، فإن هذه الحرارة ستؤدي إلى تغيير فولتي الترمومتر، وبهذا سيتمكن الجهاز من الكشف عن الأجسام.
0: تستخدم كاميرات الرؤية الليلية نسخة أكثر تطوراً من البولومتر، فهي تحتوي جهاز اقتران الشحنة، وهو عبارة عن رقاقة تصوير حساسة لضوء الأشعة تحت الحمراء. تحول الصورة الملتقطة بواسطة هذه الكاميرات إلى صورة يمكن إنتاجها على شكل ضوء مرئي، ومن الممكن صناعة هذه النظم لتكون صغيرة بما يكفي لاستخدامها في الأجهزة المحمولة أو في فوهة البندقية للتعيين وتسهيل إصابة الهدف، ويمكن أن يضاف ليزر أشعة تحت حمراء معها للتوجيه.
1: يستخدم العديد من العلماء الأشعة تحت الحمراء في مختلف المجالات، فعلماء الفلك يستخدمونها في دراسة المجرات التي تبعد سنين ضوئية عن الأرض، ويعتمد عليها جهاز كشف الآثار وعلماء الآثار لدراسة الآثار القديمة وحفظ الأعمال الفنية والتاريخية القيمة، إضافة

0: الكشف عن بعض التفاصيل التي لا يمكن للعين البشرية أن تلاحظها في القطع الأثرية القديمة واللوحات. أما في مجال الصناعة فتستخدم الأشعة تحت الحمراء في اختبار الأنظمة الميكانيكية ورصدها.
1: توجد بعض السلبيات المرتبطة بطبيعة الأشعة تحت الحمراء نفسها، إذ يقدر مدى هذه الأجهزة بحوالي 15 متر، وهي تتطلب أن يكون الجهاز موجهاً بخط مستقيم ومباشر مع اللاقط، وهذا يعني أن إشارة الأشعة تحت الحمراء لن تستطيع المرور من خلال الجدران أو حول الزوايا.
0: ومن المشاكل الأخرى التي ترتبط بالأشعة تحت الحمراء مشكلة التداخل. نظراً للتوسع الكبير في استخدامها، فالأشعة تحت الحمراء منتشرة انتشاراً كبيراً، فهي موجودة في أشعة الشمس كما تنبعث من جسم الإنسان والمصابيح الفلورية، ويعد هذا دليلاً على مدى انتشارها في حياة الإنسان اليومية.
1: لتجنب تداخل أشعة أجهزة التحكم عن بعد مع مصادر أخرى للأشعة تحت الحمراء كالتي سبق ذكرها، فإنه تتم معايرة جهاز استقبال هذه الأشعة بحيث يستخدم ترددات غير موجودة في أشعة الشمس، ولكن هذه الطريقة ليست مثالية إلا أنها كافية للحد بشكل كبير من التداخلات.
0: فاصل مستمعينا الكرام ونعود ونستكمل برنامجكم رحلة اكتشاف.

0: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
1: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج رحلة اكتشاف، كيف اكتشف تومسون الإلكترون؟
2: يعد اكتشاف تومسون في البداية مثيرا للجدل، لكن تم قبول اكتشافاته تدريجيا من قبل العلماء، فقد أجرى تجاربه باستخدام أنابيب أشعة الكاثوب التي باتت جزيئاتها تعرف بالإلكترونات. بدأ العالم الفيزيائي تومسون تجربة أنابيب أشعة الكاثوب في أواخر القرن التاسع عشر.
1: تقوم التجربة على تولد أشعة عند الكاثود ومرورها عبر شق في الأنود، ومن ثم انحراف الأشعة بعيداً عن اللوح الكهربائي سالب الشحنة وباتجاه اللوح الكهربائي موجب الشحنة. وتمكن تومسون من تحديد نسبة الكتلة إلى الشحنة الخاصة بالجسيمات عن طريق كمية الأشعة التي انحرفت عن طريق المجال المغناطيسي.
2: اقترح العديد من العلماء مثل ويليام بروت ونورمان لوكير أن بنية الذرات مكونة من أكثر من وحدة أساسية، لكنهم تصوروا أن هذه الوحدة بحجم أصغر من ذرة الهيدروجين. كان تومسون في عام 1897 أول من اقترح أن إحدى الوحدات الأساسية كانت أصغر بأكثر من 1000 مرة من الذرة، مما يشير إلى الجسم دون الذري المعروف الآن باسم الإلكترون.
1: اكتشف تومسون هذا من خلال استكشافاته لخصائص الأشعة المهبطية، فقد قدم اقتراحه في 3 أبريل عام 1897 بعد اكتشافه أن الأشعة المهبطية المعروفة في ذلك الوقت باسم أشعة التيار يمكن أن تنتقل عبر الهواء أكثر مما كان متوقعاً لجسم بحجم الذرة، وقدر كتلة الأشعة المهبطية عن طريق قياس الحرارة المتولدة عن اصطدامها بموصل حراري ومقارنتها بالانحراف المغناطيسي للأشعة.
2: أشارت تجاربه إلى أن الأشعة المهبطية كانت أخف بأكثر من 1000 مرة من ذرة الهيدروجين، ومهما كان نوع الذرة التي أتت منها فإن كتلتها هي نفسها. وخلص إلى أن الأشعة تتكون من جسيمات خفيفة للغاية وسالبة الشحنة، والتي اعتبرت لبنة بنائية للذرات أطلق على الجسيمات اسم الجزيئات، لكن العلماء فضلوا الاسم إلكترون الذي اقترحه جورج جونستون في عام 1891 قبل اكتشاف تومسون الفعلي.
1: ومن مجال الإلكترونات ننتقل معكم مستمعينا إلى مجال الطب واختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم.
0: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
1: طور العالم جورج جولز بابا نيكولا عام 1945 اختبار الكشف عن سرطان عنق الرحم، وهو فحص سريري للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم يتميز بسهولة القيام به وكلفته المادية منخفضة، كما أدى اكتشافه هذا إلى انخفاض واضح وملموس في عدد حالات سرطان الرحم، لذا يعد أهم اكتشاف علمي في العقد من 1940 إلى 1949، وما زال هذا الفحص الروتيني معتمداً حتى الآن للكشف عن الصحة الإنجابية.
2: اللقاحات شهدت خمسينيات القرن الماضي عدداً كبيراً من الاكتشافات العلمية الطبية، وقد كان في مقدمتها اللقاح الذي طوره الطبيب جوناس سولك عام 1953 لعلاج شلل الأطفال. وبفضل هذا اللقاح طور العلماء لاحقاً عدداً من اللقاحات المهمة لعديد من الأمراض مثل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والجدري.
1: شهد العام 1964 نقلة نوعية في عالم الطب والجراحة، حيث توصل العلماء خلاله إلى طريقة آمنة لحفظ الدم وتخزينه في أماكن تعرف باسم بنك الدم، وقد تم إنشاء أول مركز لبنك الدم في نيويورك. وقد كان هذا الاكتشاف أهم الاكتشافات العلمية في الستينيات، وعليه تقوم العمليات الجراحية في الوقت الحالي.
2: التصوير بالرنين المغناطيسي من أهم الاكتشافات التكنولوجية في مجال الطب. MRI كان التصوير بالرنين المغناطيسي في سبعينيات القرن الماضي، وقد توصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف بعد رحلة طويلة من الأبحاث العلمية لدراسة قدرة الرنين المغناطيسي على تصوير الأنسجة الكثيفة وعرض صور دقيقة لبعض أعضاء الجسم كالدماغ دون الحاجة إلى الجراحة. وقد كرم كل من بول لوتربور وبيتر مانسفيلد بجائزة نوبل عن هذا الاكتشاف.
1: أما الآن فمع أهم الاكتشافات العلمية في العقود الأخيرة، حيث شهدت العقود الأخيرة عدداً من الاكتشافات العلمية المهمة، منها ما يأتي: مشروع الجينوم البشري، وهو مشروع قاده فريق دولي متخصص على مدار 13 عاماً بدءاً من عام 1990 وحتى عام 2003. وقد نتج عن هذا الجهد الكبير مخطط تفصيلي كامل للحمض النووي البشري، وكان هذا الاكتشاف ممهداً للعديد من الإنجازات الأخرى في مجال الطب الجزيئي وفهم الأمراض الوراثية.
2: كوكب بروكسيما سنتوري بي. كان اكتشاف كوكب بروكسيما عام 2016 أحد أهم الاكتشافات الفلكية مؤخراً، ويعد هذا الكوكب الواقع على مسافة 4.2 سنة ضوئية من الأرض أقرب الكواكب الخارجية. ومن الجدير بالذكر أنه في بداية عام 2010 كان عدد الكواكب المعروفة خارج النظام الشمسي لا يتجاوز 450 كوكباً. أما الآن فإن عدد الكواكب الخارجية المكتشفة يتجاوز 4000 كوكب.
1: فصيلة ديزوفانس. عثر العلماء على عظمة إصبع في أحد كهوف سيبيريا في روسيا عام 2010، وعند تحليلها جينياً لوحظ بأنها تختلف وراثياً عن الإنسان الحديث والإنسان البدائي، وقد أطلق على هذه البصمة الوراثية الديزوفانس. وبعد ذلك توصلت الاكتشافات العلمية في هذا المجال عام 2018 إلى حمض نووي هجين ناتج عن أم بدائية وأب من فصيلة الديزوفانس. ومؤخراً كشفت التحليلات الجينية عن وجود أشخاص يعيشون في الوقت الحالي ويحملون الحمض النووي الديزوفانس.
2: أعلن الفيزيائيون الجسيمات في منطقة الأوروبية للأبحاث النووية عن اكتشاف جسيم بوزون هيجنز عام 2012، والذي جاء نتيجة عمل شاق استمر لمدة 4 سنوات على يد آلاف الفيزيائيين والعمال، واستخدمت فيه أكبر آلة في العالم آنذاك. وتكمن أهمية هذا الجسم في تفسيره لامتلاك جميع الجسيمات كتلة، وباكتشافه اكتمل النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات.
1: لقاح مرض الإيبولا. تضمن العقد الحالي أسوأ تفشي لمرض حمى الإيبولا النزيفية أو الإيبولا، والذي بدأ بحالة واحدة في غينيا عام 2013 لينتشر سريعاً في البلدان المجاورة. وتكمن خطورة الإيبولا في إضراره بالجهاز المناعي.

0: الوعي للإنسان وتسببه بفشل العديد من أعضاء الجسم. وفي عام 2016 تم اكتشاف لقاح إيرفيبو الوقائي لمحاربة تفشي الإيبولا، وعلى الرغم من موافقة وكالة الأدوية الأوروبية وإدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة على هذا اللقاح، إلا أن تجارب العلماء وأبحاثهم ما زالت مستمرة للوصول إلى لقاح علاجي لهذا المرض.
1: وحدة قياس الكتلة. صوت علماء القياس عام 2018 لصالح إعادة تعريف وحدة قياس الكتلة الكيلوغرام، والتي كان يمثلها اسطوانة من خليط البلاتين والإيريديوم بحجم كرة الجولف تقريبا، ليتم اكتسابها إلى قيمة ثابتة من الطبيعة. وقد تمكن العلماء باستخدام آلة متطورة لقياس الوزن من قياس الكيلوغرام بدقة كبيرة بناء على القوة الكهرومغناطيسية المطلوبة لرفعه.
0: ألوان الديناصورات عن طريق الأصباغ المتحجرة. اكتشف العلماء بعد إجراء بعض التحاليل على العضيات الحاملة للأصباغ في ريش جسم سينوسور باتريكس، أحد أنواع الديناصورات القديمة التي عاشت منذ حوالي 120 إلى 125 مليون سنة، أن مخلوقات العصر القديم كانت بلون بني محمر. وبعد فترة وجيزة أظهر فحص جسم ديناصور صغير أن له ريشاً أبيض وأسود، بالإضافة إلى ريش أحمر اللون في منطقة الرأس.
1: تحرير الجينات. أتاحت أداة كريسبر 9 لعلماء الوراثة إمكانية تعديل الجينات، وذلك من خلال تحديد جزء المراد تغييره ثم قطعه لاحقاً باستخدام أنزيم Cas9، ثم استبدال الجزء المحذوف الDNA من المادة الوراثية بمادة جينية جديدة. وقد كان لهذه التقنية العديد من الاستخدامات.
0: اكتشاف الكون. في عام 1915 وضع العالم ألبرت أينشتاين النظرية النسبية، التي تقوم على أن الكون هو نسيج من الزمكان، بحيث تسبب الكتل الكبيرة انبعاج هذا النسيج وانحنائه لينتج عن هذا الانبعاج جاذبية، عكس نظرية إسحاق نيوتن التي ترى أن الجاذبية هي خاصية داخلية للكتل. كما يتبنى هذا النموذج أن تسارع الكتل الكبيرة في الكون يسبب تموجات في الزمكان، وقد نجحت النظرية في إثبات صحتها أمام جميع الاختبارات الحديثة التي قام بها العلماء مؤخراً باستخدام أجهزة حديثة ومعقدة. كما استطاع علماء الفلك الكشف عن تموجات الجاذبية لأول مرة عام 2015.
1: التلاعب بالذاكرة. اكتشف عالم الأعصاب ستيف راميريز في جامعة بوسطن بنية صغيرة في الدماغ قد تكون هي المستقبل لعلاج اضطرابات الإنسان النفسية كالاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، وذلك بعدما أظهرت مجموعة من التجارب على الفئران إمكانية صناعة وتوضيح الذكريات السعيدة في الدماغ والتقليل من تلك السيئة، مما يعني إمكانية تقليل التأثير العاطفي السلبي على الإنسان.
0: التركيب الجزيئي للحمض النووي. كان اكتشاف الحمض النووي المعروف اختصاراً بDNA سبباً مهماً للعلماء للكشف عن أسباب الاضطرابات الجينية كداء هانتينغتون والتلاعب بالبنية الجينية لدى الحيوان وملاحظة تأثير ذلك على سلوكه. ولم يقتصر دور الحمض النووي على إحراز التقدم في عالم الطب والوراثة، بل تعداه ليصبح ركناً من أركان الطب الشرعي الموصل للعدالة في القضايا الجنائية.

0: الكهرباء. كان اكتشاف الكهرباء واحداً من العلامات الفارقة في تاريخ البشرية، والذي جاء كثمرة جهود من سلسلة من العلماء على مدى القرنين 18 و19. وقد لعبت الكهرباء دوراً مهماً في تحويل شكل الحياة القديم إلى شكلها الحالي الجديد، والقائم بشكل متزايد على تطبيقات التكنولوجيا.
1: الاكتشافات العلمية هي الشمعة المضيئة والمنارة التي تهتدي بها البشرية جمعاء، لأنها تخرجها من ظلام الجهل إلى نور العلم والتقدم. ولا يمكن أن يكون للبشرية أي تقدم في مختلف المجالات إن لم تواكب المجتمعات الاكتشافات العلمية الكبيرة، وإن لم تحرص على إظهارها وتطويرها ليستفيدوا منها ويحققوا الهدف المنشود الذي تسعى إلى تحقيقه. لذا فإن لمختلف الاكتشافات العلمية هدفاً، وهو أن تكون حياة الناس أفضل وأكثر رفاهية، وأن يكون التطور هو الخيار الأمثل لها، وأن يستفيد الناس منها أعظم استفادة.
0: أشعة الميكروويف.

0: لاحظ بيرسي سبنسر واكتشف أنه أثناء عمله في أحد المشاريع المتعلقة بالرادار واختباره لأحد أنابيب التفريغ أن قطعة الشوكولاتة التي كانت في جيبه ذابت بسرعة أكبر، فأثار الأمر فضوله ليقرب الأنبوب المفرغ من أشياء أخرى كالبيض والفشار ليلاحظ ارتفاع درجة حرارتها هي الأخرى، مما قاده إلى اكتشاف أشعة الميكروويف.
1: لاصق الفلكرو. ظهرت فكرة الفلكرو بالصدفة للمهندس السويسري جورج دي ميسترال، وبدأت القصة عندما لاحظ التصاق بذور الأرقطيون بملابسه ففحصها تحت المجهر، وعندها لاحظ أن لهذه البذور عدداً كبيراً من الخطافات التي تمكنها من الالتصاق بسهولة بالقماش والفراء، فألهمته لابتكار نظام تثبيت باستخدام الخطافات أسماه فلكرو.
0: ظاهرة النشاط الإشعاعي. بعد عدة محاولات من قبل العالم هنري بيكيرل لامتصاص الأشعة السينية من أشعة الشمس واكتشاف علاقتها بالفوسفور والكشف عن ألواح التصوير باستخدام أملاح اليورانيوم، لاحظ العالم تشكل بعض الضباب على ألواح التصوير غير المكشوفة، ليدرك أن الأشعة المنبعثة لها علاقة بأملاح اليورانيوم، ومن هنا تم اكتشاف ظاهرة النشاط الإشعاعي.
1: السكرين. توصل العالم قسطنطين فالبرغ إلى مادة السكرين بالصدفة بعدما تناول طبقاً من الطعام دون غسل يديه عند فراغه من إحدى تجاربه المتعلقة بتحليل قطران الفحم، ليلاحظ وجود طعم حلو غير عادي أثناء تذوقه للطعام، فابتكر بعدها مجموعة من المركبات ليصل إلى توليفة تجمع بين حمض السلفينيوريك وكلوريد الفسفور والأمونيا.
0: عقار الهلوسة.

0: اكتشف العالم ألبرت هوفمان بالصدفة عقار الهلوسة، والذي يعرف بعلم الكيمياء على أنه مركب ثنائي إيثيل أميد حمض الليسريبيجيك، وذلك أثناء دراسته لحمض الليسريجيك وتذوقه بالخطأ ليصاب بعدها بالدوار وعدم الراحة.
1: البنسلين. أثناء دراسة العالم ألكسندر فليمينغ لبعض تجمعات البكتيريا العنقودية، لاحظ واكتشف أن العفن بدأ ينمو بالقرب منها مع انعدام وجودها في مناطق العفن. أدرك أن العفن يطلق مواد تمنع نمو البكتيريا لتستخدم لاحقاً في صنع البنسلين الذي ساهم في إنقاذ العفن.

0: العديد من الأرواح.
1: إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم رحلة اكتشاف.
0: تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء،
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف. تقبلوا تحيات فريق العمل: ألطاف البالو، سارة نجم، أحمد ماتقي، محمد لمطي، والمخرج
3: علي البلوشي.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: حوار وتحليل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران وافقت تقريبا على كل الطلبات الأمريكية، مضيفا أن الولايات المتحدة وجهت سلسلة من الضربات إلى أهداف داخل إيران خلال الأسابيع الماضية، وأن القوة العسكرية لإيران انتهت. وأكد ترامب أن المفاوضات بين الجانبين ما زالت مستمرة. حول هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. بداية، كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران وافقت تقريبا على مطالبنا، وهل تعكس تقدما حقيقيا في المفاوضات أم أنها رسائل سياسية؟
1: أنت أستاذ فايز، تحية لك والسادة المستمعين. أعتقد بأنها رسائل سياسية موجهة إلى الداخل وموجهة إلى البورصات، وهذه الطريقة في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحنا معتدين عليها، تصريحات متشائمة حينًا ثم متفائلة حينًا أخرى. إما أنها تستخدم للتأثير على المفاوضات وأحيانًا للتأثير على الجانب الإيراني، وأحيانًا تستخدم للتأثير على أوضاع داخلية خصوصًا في المجال الاقتصادي وفي مجال أسعار النفط والمحروقات الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن مما لا شك فيه لأن هنالك الكثير من الصعوبات، المفاوضات التنمية التي جرت في الدوحة مؤخرا تشير بشكل واضح أن هنالك الكثير من التفاصيل، وأن فترة 60 يوما التي سوف تكون لهذه المفاوضات أعتقد بأنها غير كافية على الإطلاق، وهي بحاجة إلى وقت أطول، خصوصا أن الجانب الإيراني متباطئ في هذه المفاوضات ليس مستعجلا على الإطلاق. تم تعليق هذه المفاوضات بانتظار تشييع علي خامنئي خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي أعتقد بأن لا يوجد هنالك كثير من العوامل التي تدفع إلى التفاؤل. نعم، هنالك مطالب تمت الاستجابة لها من قبل إيران، ولكن هذه الاستجابة ليست كاملة. أولاً، الجانب الإيراني وافق على عدم العمل من أجل الحصول على السلاح النووي، ولكن هذا الأمر أصلاً كان معلن من قبل الجانب الإيراني أن يعيد إعلانه مرة أخرى، فذلك ليس تنازلاً، وخصوصاً أن إيران تريد الوصول إلى ما يمكن تسميته بالعتبة النووية. أيضاً فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، حتى وإن كانت هنالك الآن انسيابية في مرور السفن التجارية